0: وفق ما أعلنت الحكومة الكوبية. كما ذكرت الحكومة الكوبية أنها أبلغت الوفد الأمريكي أن كوبا لا تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي. سمحت السلطات الفرنسية لركاب السفينة السياحية الذين لم تظهر عليهم أعراض مرضية بمغادرتها في مدينة بوردو جنوب غرب البلاد بعد تفشي عدوى معوية شديدة العدوى على متنها. وكان أكثر من 1700 راكب وعضو طاقم قد طلب منهم البقاء على متن السفينة بشكل مؤقت قبل أن تقرر السلطات السماح لغير المصابين بالنزول مساء الأربعاء. نهاية الموجز في أمان الله.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريمبو قمرة الآن على شاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
6: خلاصة يوم قد انتهى
7: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
8: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

أهلا بكم في ساعة حوار. قمة تاريخية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ. قمة بكين تتبعها قمة أخرى بعد 4 أشهر من الآن. ترامب دعا شي جين بينغ لزيارة واشنطن في سبتمبر المقبل، اللقاء الذي دام لأكثر من ساعتين بحثت فيه كافة الملفات: الحرب في إيران، أزمة مضيق هرمز، التعاون الاقتصادي، وأيضا أزمة تايوان، رسائل ورسائل مضادة. لكن هناك أيضا الكثير من نقاط الالتقاء. ترامب اتفق مع شي على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. كان هناك اتفاق أيضا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز، والأهم رفض أي رسوم إيرانية على السفن التي تمر عبر المضيق. الرئيس الصيني تحدث بلغة يفهمها ويحبها ترامب. شي يقول: معا يمكن أن نجعل أمريكا عظيمة مجددا، ومعها الصين أيضا. أما ترامب رد ويقول إن علاقته مع شي جين بينغ ليس لها مثيل. لكن السؤال: هل وجد الزعيم

أمان حلولاً لمشاكل بلديهما ومشاكل العالم أيضاً، أم أننا أمام مجرد رسائل بروتوكولية سرعان ما تنهار أمام تباين المصالح؟ هذا هو محور نقاشنا اليوم في ساعة حوار. أهلاً بكم.

0: في نقاش هذا اليوم نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو، الدكتور سمير صالحة الأستاذ في العلاقات الدولية، أهلا بك دكتور سمير. أيضا أستاذ مصطفى شلش مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوراسية، أهلا أستاذ مصطفى. أستاذ مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى بشبكة العربية الأخبار، أهلا بك أستاذ مسعود. وأيضا أستاذ بشار جرار الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك مجددا أستاذ بشار. دعونا قبل أن نبدأ هذا النقاش نبدأ بأبرز موقف صدر حتى الآن عن القمة. البيت الأبيض في منشور عبر منصة إكس وعقب لقاء القمة بين ترامب وشي جين بينغ، البيت الأبيض يؤكد أن أمريكا والصين اتفقتا على أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، رسالة أولى يريدها ترامب وحصل عليها كما يبدو. ترامب أيضا أكد أن علاقة واشنطن مع بكين ستكون أفضل من أي وقت مضى وسيكون هناك مستقبل زاهر للبلدين.
1: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. Whenever we had a problem, people don't know. Whenever we had a problem, we worked that out very quickly. And we're going to have a fantastic future together.
0: بعد هذه الزيارة لبكين، ترامب بدوره وجه دعوة لشي جين بينغ لزيارة البيت الأبيض في 24 من سبتمبر المقبل.
1: It's my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th, and we look forward to it. And I'd now like to raise a glass and propose a toast to the rich and enduring ties between the American and Chinese people. It's a very special relationship.
0: أما الرئيس الصيني شي جين بينغ فأكد بأن النهضة في الصين يمكن أن تسير بالتوازي مع شعار ترامب لنجعل أمريكا عظيمة مجددا.
2: إنها زيارة تاريخية. هذا العام هو بداية خطط الصين الاقتصادية من أجل التنمية الاقتصادية. إن شعب الصين والشعب الأمريكي شعبان رائعان، وذلك من خلال تحقيق تطوير الدولة الصينية وجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. وسويا يدا بيد يمكننا أن نساعد بعضنا البعض من أجل المضي قدما نحو ما هو أفضل للعالم.
0: أبدأ معك دكتور سمير، وأنت تنظر للرسائل التي ظهرت حتى هذه اللحظة، ليس هناك بيان ختامي صدر حتى الآن، لكن من الرسائل ومما قاله البيت الأبيض، مما قاله الصينيون، مما قاله الأمريكيون، هل تعتقد أننا أمام حلحلة حقيقية للملفات أم مجرد بيانات بروتوكولية لا أكثر ولا أقل؟
3: نعم، مساء الخير أولا. لا طبعا، يعني الرسائل تذهب باتجاه انفتاحي إيجابي إذا شئت، سواء كان على المستوى الثنائي في العلاقات بين البلدين أو على المستوى الإقليمي والدول أيضا في التعامل مع الملفات التي تعني الطرفين. يعني واضح تماما أنه هذه الزيارة يعني أهم ملخصاتها هي سياسة فتح الأبواب بين البلدين، وأيضا توسيع رقعة فتح الأبواب باتجاه الإقليم والملفات العالمية.
0: بالكلمات أم بالأفعال؟
3: لا طبعا، الترجمة أنا أظن ستأتي، يعني ربما الآن لن نقوم بعمل

0: عملية تحليل سريعة ومبكرة، لكن أظن على ضوء ما تبعناه وسمعناه ورأيناه سيكون هناك تحول في التعامل مع الكثير من المسائل بين البلدين. نقطة هنا ملفتة جدا، أنه مثلا دعوة الرئيس الصيني لزيارة
1: الولايات
0: المتحدة الأمريكية، هذه الدعوة مؤشر مهم على أنه هذه الزيارة التي قام بها ترامب ليست فقط زيارة يعني بروتوكولية أو زيارة فقط مرتبطة بتطورات المشهد اليوم، في رغبة باتجاه تكثيف هذه الزيارات وتفعيلها. نقطة أخيرة علينا أنا وأنت أيضا أن نتابع على ضوء هذه الزيارة ارتداداتها بالنسبة للعديد من القوى الفاعلة في العالم، يعني روسيا كيف ستستقبل هذه التطورات، أوروبا كيف ستستقبل، الهند، العديد من الدول الإقليمية الفاعلة المؤثرة. هذه نقطة أيضا برأيي مهمة في مسألة قراءة نتائج القمة التي تابعناها في بكين.
1: طيب أستاذ مصطفى، وأنت تنظر للبيانات التي خرجت حتى هذه اللحظة في الإطار الاقتصادي، هل نستطيع أن نقول أنه حدث شكل من أشكال التوافق الاقتصادي الذي يستطيع أن يؤسس لعلاقة يعني متوازنة مستقرة بين الأمريكيين والصينيين في المستقبل؟
2: بدون شك في النهاية هذه العلاقة تأتي تتويجا للقاءات ما بين وفود فنية حصلت أكثر من مرة سواء في أوروبا وقبل القمة ب 24 ساعة عقد لقاء على مستوى الفنيين الاقتصاديين بما يتعلق بالصين وبما يتعلق بالولايات المتحدة في سيول في كوريا الجنوبية. فالنهاية هم في هذا اليوم ما شفناش الرئيسين بيتفق على شيء، لأن هم أوريدي كانوا متفقان. الآن كان نوع من إعلان أن المشكلات في طريقها إلى الحل. حتى في الدعوة بعد 4 شهور في النهاية ستستمر المفاوضات الفنية حتى يأتي تشي إلى الولايات المتحدة. في النهاية لا، هذه الزيارة لها أهمية كبيرة جدا، بدأت يعني بخفض التصعيد على الأقل على المستوى الاقتصادي ما بين البلدين. صحيح الآن احنا بنشوف كلام، لكن في النهاية يعني كان الحرب في أساسها كانت حرب كلامية. فعندما يتوقف هذا الكلام ويبدأ ينخرط كلا الطرفين في مفاوضات جادة ومباشرة بوفود فنية اقتصادية فيما يتعلق بكل رغبة طرف فيما يتعلق بوقف التعريفات الجمركية والعقوبات المضادة وإلى آخره، كل هذه الأمور مهمة جدا ناخدها في الاعتبار ونقيم ما بعد الزيارة الثانية في للجانب الصيني أو للطرف الصيني إلى واشنطن. هنا ساعتها نقدر نحدد هل فعلا بدأت الأرقام وبدأت الأسواق أمام الطرفين تكون مفتوحة، بدأت التعريفات الجمركية تقل، بدأت نقل التكنولوجيا يعود مرة أخرى، هل الصين ستوفي بفكرة أن هي وعدت بشراء النفط الأمريكي، هل هذا حدث أم لم يحدث، كل هذه الأمور.
1: هناك حتى اتفاق على أكثر من 200 طائرة بوينغ
2: 500 كمان، يعني مش 200، احنا بنتكلم على 500 طائرة بوينغ. فهي كل هذه الأمور نقدر نقيمها أمامنا 4 شهور، نقدر نقول أن الدعوة الثانية كانت وقتا لتقييم مدى قدرة بكين وواشنطن على الالتزام
1: تحويل هذه الكلمات إلى أفعال.
2: صحيح.
1: طيب أستاذ بشار، هناك نقطة مهمة الآن تطرح، ما نراه من بيانات يعني لافت حقيقة. صحيح. اللغة الدبلوماسية الرصينة والاقتصادية وما إلى ذلك، لكن أمريكا تختلف عن الصين، الصين يحكمها الرجل الواحد، يعني نستطيع أن نقول بأنه ما يقوله الرئيس شي جين بينغ يعبر عن المؤسسات الصينية، لكن ما يقوله ترامب ربما يعبر عن السياسات، عن مؤسسات الدولة الأمريكية لعام، لعامين، لثلاثة أعوام، ومن بعد ذلك لا أحد يعلم مصير هذا الانفتاح. هل ما حدث اليوم كان انفتاح إدارة أمريكية أم انفتاح مؤسسات أمريكية؟
3: إدارة ومؤسسات ورئيس واستمرار للولايات الأولى، هذا إذا أريد أن ألخص ما تفضلت به أخي أسامة بعد الشكر الاستضافة الكريمة بمعية زملائي الكرام. هذا آخر ساعة حوار لدينا في هذه المجموعة الطيبة. باعتقادي عزيزي، اللافت كان بالرغم من عدم صدور بيان مشترك، لكن لغة البيان بما تضمنته من تصريحات سبقتها صدر صدور هذا البيان، بما تضمنتها من إشارات حتى في البروتوكول، كلها كانت تشير إلى ما تفضل به أخي مصطفى، هذا تم الإعداد له إعدادا جيدا، تم الاتفاق على كل هذه الأمور التي تتطلب دورا للمؤسسات وتتطلب استمرارية حتى فيما بناه من عهد نيكسون، لأنه كل هذا الفتح الذي جرى اليوم باعتقادي أنه فتحا عظيما كان فتحا

0: عظيمة على الصعيد الثنائي ويراهن عليه الجانبان. هذا التوقيت مهم جدا في سبتمبر، هو آتي لإلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه سيغادر من نيويورك ويأتي إلى واشنطن، وتكون الزيارة اللي هي يرد فيها على زيارة الرئيس ترامب. ولكن التوقيت قاتل، لأنه 9 في سبتمبر قبل أشهر من الانتخابات، أقل من شهرين. وهذا يعني ماذا عزيزي؟ إنه هو عندما يحتفي الآن، كانت معنا مي تذكر وتحدثت عن الثري بيز،
1: صحيح،
0: البيف والصويا والبوينغ، واللي ما تفضلت فيه دقيق. تم الإعلان عن 200، ولكن اللي قالوا 500 هو الحلم، هو الشعار اللي كان ببداية افتتاح هذه المحادثات. الـ200 هو الرقم اللي تم إعلانه
1: بشكل رسمي.
0: هذا يظهر عزيزي إنه في شيء تم الاتفاق عليه كأفق، كخريطة عمل، ولكن الإنجاز كيف تحقق، هنا يأتي دور المتابعة على ما تم الإعلان عنه. وأفضل من يأخذ ذلك كلمة كلمة وردت على لسان البيان، وصفت بأنه good talks، هذه كانت محادثات جيدة. وبين من قالها عفويا اللي هو انفيديا، سألوه كيف كانت المحادثات عن الرقائق، excellent، it was an excellent. وهذا الفرق، يعني هذا مهم جدا، لأنه رجل الأعمال عندما، وخاصة انفيديا اللي هو اصلا من تايوان، واللي هو موضوع الرقائق معروف قديش حساس الصينيين،
1: صحيح،
0: ويصف هذه المحادثات بانها كانت اكسلنت، هذا الشيء يبشر
1: طيب
0: بخير.
1: ساتي اليك استاذ مسعود، لكن ايضا يعني في اطار حديث الضيوف الكرام عن الصور التي ظهرت لنا من خلال هذه، يقولون دوما في الإعلام بأن الصورة بألف صورة. كلمة الصور التي ظهرت أيضا من خلال هذه الزيارة، كانت هناك صور تحمل دلالات رمزية كبيرة، نعرض عليكم أيضا ونتابع جزء من هذه الصور. مثلا صورة من استقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم أو قبل ساعات في قصر الشعب، قاعة الشعب الكبرى والتي تقع وسط العاصمة بكين. ترامب كما نرى نزل من سيارته الرئاسية وكان في انتظاره شي جين بينغ. كانت هناك أيضا مصافحة قوية بين الزعيمين، مصافحة تحمل الكثير من الدلالات. ثم توجه ترامب أيضا ليصافح الوفد الصيني الذي كان في استقباله. أيضا مشاهد أخرى من حفل العشاء الذي جمع الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين مع الوفد المرافق. الزعيمان دخلا معا وسط تصفيقات قوية أيضا من الحاضرين. أيضا لقطات ومشاهد أخرى لفرق عسكرية وحرس الشرف الصيني أثناء تقدم ترامب وشي للمنصة الشرفية قبالة قاعة الشعب الكبرى. طبعا هذا الأمر له دلالات سياسية، لأنه هذا البروتوكول الرئاسي يعني يتم اعتماده لاستقبال ترامب، فهناك أيضا دلالات سياسية، خاصة بأنه الرئيس ترامب معروف عنه بأنه يعجب ويحب كثيرا مثل هذه الاستقبالات الفخمة كما هو معروف عنه. أيضا صور أخرى كذلك أيضا لفرق أطفال وهم يلوحون بالأعلام الوطنية الصينية الأمريكية في مراسم استقبال ترامب عند قاعة الشعب الكبرى. هنا أيضا بدا ترامب سعيدا للغاية بهذه المراسم وهذه الدقة كذلك في المراسم، ووقوع جمع ووقوف عدد من الأطفال ووقف أمامهم يصفق لهم كذلك ويحييهم. وجود طبعا فرق للأطفال في مراسم الاستقبال الرسمية في الصين هو تقليد بروتوكولي عريق في الصين، وله كذلك دلالات سياسية وثقافية عميقة ضمن فلسفة الدبلوماسية الصينية لإظهار الصداقة بين الشعوب. مشاهد أخرى أيضا لانطلاق القمة، قمة المباحثات التي جرت بين ترامب وشي والتي دامت لساعتين وقرابة نصف الساعة. أيضا هذه الصورة البارزة لأبرز قيادات كبرى الشركات الأمريكية الذين قاموا بمرافقة ترامب في هذه الزيارة، كما نرى يتقدمهم إيلون ماسك وجينسون هوانغ رئيس التنفيذي لشركة انفيديا، بالإضافة أيضا لتيم كوك من شركة أبل وعدد أيضا آخر من رجال الأعمال الأمريكيين. صورة لافتة كذلك أيضا أخرى أثناء عزف النشيد الوطني الأمريكي ضمن مراسم الاستقبال ترامب خارج قاعة الشعب الكبرى،

0: ويقف أعضاء الوفد الأمريكي وهم يضعون أيديهم على صدورهم لتحية العلم الأمريكي. أما ماركو روبيو الممنوع من دخول الصين في المشهد، صورة للحظة مصافحته للرئيس الصيني شي جين بينغ وهو يصافح وزير الخارجية ماركو روبيو والفريق الأمريكي المرافق لترامب في هذه الزيارة. طبعا هذه الصورة لها أهمية كبيرة لأن روبيو كان يخضع لعقوبات من الصين وكان أيضا ممنوع من دخول الصين بسبب مواقفه المعادية لها منذ أن كان سيناتور في الكونغرس الأمريكي، لكن كما هو معلوم السياسة لها أحكامها كما يبدو. أيضا انبهار روبيو بقاعة الشعب في بكين بدا واضحا، هذه المشاهد اللافتة وهي تظهر وزير الخارجية الأمريكي وهو يتأمل بانبهار شديد الزخارف والتصاميم في سقف قاعة الشعب الكبرى في بكين قبيل انطلاق قمة ترامب وشي. طبعا تابعنا يعني جميعا هذه الصور اللافتة والتي يعني كانت محط الكثير من التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، لكن أتي إليك أستاذ مسعود في نقطة مهمة، يقول بأن هناك اتفاق ما بين ترامب وشي على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، أي أن الصين ترفض امتلاك إيران لسلاح نووي، ما دلالة هذا التصريح؟
1: قبل أن أرد على هذا السؤال اسمح لي أشير إلى نقطة. نحن أمام تحول تاريخي مهم، تحول من ضفتي الأطلسي إلى ضفتي الهادي. هذا التحول هو تحول بدأ 1991 مع سياسة البينج بونج، هنري كيسينجر أول من زاره وبعد ذلك الرئيس الأمريكي، واستمر هذا الأمر، ولكن الاهتمام الاستراتيجي الأمريكي لم يتحول إلى هذه الضفتين إلا أعتقد بهذه الزيارة، هي في واقع الأمر توجت هذا التحول، وأوروبا قد تكون إحدى الخاسرين في هذا الوسط في هذا التحول. أوروبا قد تقدم هي الأخرى لأنها لن تقف مكتوفة الأيدي، قد تقدم هي الأخرى لفتح قنوات مع الصين، لأن التجارة بين الصين وأوروبا أيضا تجارة كبيرة
0: وأعتقد يعني توجه أكثر من رئيس.
1: أما الإيرانيين أعتقد بأن الوضع الإيراني الجانبين أراد أن لا تصبح إيران حجر عثرة على هذه على طريق هذه العلاقات، لذا كل الإجراءات التي تتخذ وتصريحات الجانبين هو أكبر دليل بأنهم يريدوا إزاحة حجر العثرة على هذا الطريق، وهذا لا يعني بأن الصين ستصبح عدوة أو ضد إيران، ولكن سوف تبذل قصارى جهدها لكي لا تكون حجر عثرة على العلاقات بين بكين وبين
0: يعني يقولون بأنه ترامب اتفق مع شي على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، إيران نفسها تقول أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي. السؤال في الآلية، يعني أمريكا ليست فقط لديها مشكلة في أن تمتلك إيران سلاح نووي، إيران أمريكا تريد أن يكون هناك ضمانات لعدم امتلاك إيران لسلاح نووي، تختلف مثلا في مسألة التخصيب، لا تريد وجود تخصيب، لا تريد وجود مواقع نووية في إيران. هل تعتقد بأن الصين تتفق مع الأمريكيين أم تتفق فقط في الإطار العام أنه لا تمتلك إيران سلاح نووي، لكن الأدوات والآليات التي يتحدث بها الأمريكيون هناك اختلاف عليها؟
1: لا أحد يعرف ذلك، نكون صريحين، ولكن الصين هي تحاول نقل الرسالة الإيرانية للأمريكيين، هي تحاول نيابة عن الإيرانيين تطمئن الأمريكان بأنها لن تتجه إلى السلاح النووي، ولكن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي يظهر بأنه غير واثق من هذا الأمر. لماذا؟ قال نحن لا نطلب، لم نطلب من الأمريكان شيء بهذا الخصوص، الصينيين هم من بادروا بذلك. وحتى ترامب عندما تحدث هو تحدث عن مبادرة الصين وحديث الصين بخصوص إيران وليس طلب الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا فرق بين الاثنين. لا نحن نعرف بأن الصينيين يريدون أن يحافظوا على إيران كزبون، ولكن كما قلت هذا الزبون يجب أن لا يزعج السياسة الصينية الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا مهم بالنسبة للصينيين. المسألة الأخرى، قال الرئيس الأمريكي بأن شي وعده بأن لا

0: لن يزود إيران بالأسلحة ولن يزود إيران بالعتاد. نحن نعرف التعاون الصيني الإيراني تاريخه قديم، خاصة في البرنامج الصاروخ الإيراني. الصين قبل فرض عقوبات التسليح على إيران هي من لعبت دور أساسي في نقل البرنامج والصاروخي إلى إيران، وزودتها بكثير من المعلومات وساعدتها بذلك. ولكن بعد أن فرضت عقوبات انسحبت الصين ونقل الدور إلى كوريا الشمالية. الآن هناك كانت تقارير مؤخرا تخرج بأن الصين زودت إيران بالوقود وبالمواد وقود الصواريخ، لذا بالنسبة للأمريكان مهم للغاية أن ينهوا البرنامج الصاروخي الإيراني ويوقفوا من يزود إيران بهذه الوقود. وكما تعرف أشاروا بأن المضيق يجب أن يفتح، والصينيين أكدوا للأمريكان بأنه يبذل قصارى جهدهم، والرئيس الأمريكي قال طبعا هم على علاقة لأنهم بإيران، لأن من يشتري كل هذا النفط له علاقة مع الإيرانيين. هنا يأتي الدور الصيني باعتقادي. في البداية سيبدأ من مضيق هرمز، لأن مضيق هرمز أصبح مزعجا للاقتصاد الصيني وللاقتصاد الأمريكي، ثم بعد ذلك أعتقد ينتقل إلى النووي. الآن الأولوية الأولى هي للمضيق باعتقاد.
1: طيب دكتور سمير، بالنظر إلى وجهة النظر الأمريكية الآن، هل نستطيع أن نقول بأن أمريكا بهذا الخطاب التصالحي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبلوا فكرة صعود الصين؟ تحولت أمريكا من يعني استراتيجية الاحتواء إلى استراتيجية أنه نتقبل قوة صاعدة مثل الصين؟
2: هاي نقطة مهمة جدا في العلاقات بين البلدين، لأنه كما تعرف أنت أيضا حجم التوتر وحجم الخلافات إلى جانب البنية الاجتماعية الثقافية السياسية في البلدين متباعدة تماما، وحتى لا أقول أنه كانت دائما في حالة من الصدام أو المواجهة. لذلك على المستوى السياسي الرسائل التي تبعناها قبل قليل في هذه الزيارة مهمة جدا. هذا الانفتاح السياسي هل سينعكس باتجاه الداخل في البلدين بمثل هذه السرعة التي رأيناها في الانفتاح السياسي أم لا؟ هل الداخل الصيني والداخل الأمريكي جاهز لقبول هذا الواقع الجديد وتبنيه إذا شئت؟ لماذا؟ لأنه في عنا مشاكل الآن لم تطرح، لم تناقش، حتى الإعلام أيضا على مستوى العالمي لم يقترب من هذه المسائل. الأجواء الإيجابية ضغط على كل هذه المسائل. يعني مسألة مثلا الحريات في الصين لم نسمع في هذه الزيارة تطرح، أو
3: لن تسمح عموما من أي من إدارة ترامب تحديدا، لم يعد هذا ملف.
1: لا لا لا، هو كان ترامب وعد مثلا بأنه يعني عميد الصحفيين في هونغ كونغ أن يتم الإفراج عنه، واعتبر بأنه هذه مسألة الرجل سيفرج عنه بكل سهولة. هذا وعد سيحاسب عليه أمام الأمريكيين بالمناسبة، لأنه وعد وقال بأنه هذا أمر سهل للغاية.
2: برافو، هذه نقطة يعني كنت أريد أن أشير إليها، إلى جانب أنه أترك موضوع الحريات جانبان، يعني الانفتاح الثقافي بين الطرفين كيف سيتشكل، هذه مسألة ما زالت يعني غير واضحة حتى الآن. لذلك أنا تحدثت وقلت أنه تكثيف الزيارات على المستوى السياسي سيسرع عملية ربما الانفتاح أكثر فأكثر. لكن سأنهي فورا، أستاذ بشار يعرف ذلك أفضل مني، عندك الانتخابات الجزئية في الولايات المتحدة الأمريكية
1: في نوفمبر.
2: كيف ستكون ارتدادات الأجواء؟ يعني هل الداخل الأمريكي سيتبنى بالشق الخارجي في موضوع الصين تحديدا دعم؟ هذه نقطة برأيي تحتاج فعلا إلى قراءة على مستوى الداخل الأمريكي. هل سيقبل ويتبنى هذه السياسة الترامبية إذا شئت الجديدة بهذا الانفتاح السريع على الصين أم لا؟
1: طيب أستاذ مصطفى، لافت طبعا التحذير الاستراتيجي الذي تحدث به الرئيس الصيني اليوم فخ ثيوسيدس، وهو معروف في التاريخ جدا. هذا الصراع ما بين سبارتا وأثينا والذي بسببه قامت الحرب. البعض يقول بأنه صحيح سبارتا يعني فازت في هذه الحرب، لكن اليونان جميعها خسرت. دلالة توجيه هذا التحذير الاستراتيجي للرئيس ترامب في بكين من قبل الرئيس شي جين بينغ؟
3: يعني هو الحقيقة ممكن نقول أن هذا أول لقاء أمريكي صيني أو صيني أمريكي منذ تعقيد العلاقات مع الإدارة الديمقراطية السابقة.

0: ووصف يعني تشين وديكتاتورا الى اخره. يعني مساله الصدام في او اللغه الخطابيه الحاده في هذه المساله في مساله الصدام او مساله تايوان، لان دي اول لقاء تقريبا يتم من هذه
1: الفترة. صحيح، لكن كان هناك الكثير من المحادثات.

0: يعني خصم استراتيجي وسياسي زي ما وصفه ماركو روبيو. في النهاية يحاول الرئيس الصيني أن يتحدث ويبعد فكرة الصدام بعيدا عن النماذج اللي ضربها.
1: لكن هناك تفسير أيضا لاستخدام مثل هذا المصطلح، أن الرئيس الصيني يقول للرئيس الأمريكي عليكم أن تتقبلوا بوجودنا على الساحة، ويربط هذه المسألة بفخ ثيوديليدس، وأنه إذا لم تتقبلوا ستكون نهاية هذا الأمر هو صراع عسكري كما حدث ما بين سبارتا وأثينا.
0: يعني تمام، التاريخ عادة يعني في أمور بتتغير، لا يجب إسقاط التاريخ القديم على التاريخ الحديث.
1: أكيد
0: تمام، لكن اللي أنا عايز أقوله أن الصينيين حتى في خطابهم الآن في التحذيرين، سواء هذا التحذير أو التحذير على تايوان، يختاروا أننا لن نريد صداما ولا نريد صداما، نريد تعاونا في كافة القضايا، ويمكن الوصول إلى حلول في كل القضايا الخلافية، خصوصا أن إدارة ترامب كانت متعاونة وإيجابية للغاية، رغم أنها إدارة على حسب ما حضرتك بتقول هل هي إدارة أم مؤسسات، كانت كل المؤسسات الأمريكية الآن بتخضع لفكرة الصقور ضد الصين. فأي موقف صيني اليوم سيحسب لها، لأن لا يمكن أن أنت تزايد على هذه الإدارة أنها تنازلت أمام الصين. يعني لا، مش حدش هيجي يقول لماركو روبيو أنت تنازلت، في النهاية أنا كان علي عقوبات وذهبت إلى الصين.
2: سياسيا أوكي، بس على مستوى الشعب داخل
0: صحيح. لا خلينا نتكلم بعيدا، صحيح، لكن نتكلم على النقطة الثانية. يعني احنا بنتكلم أن أي اتفاق الآن للتفاهم أو لأن الولايات المتحدة تأخذ المخاوف الأمنية والسياسية والقومية للصين سيكون بالنسبة للصين فعل إيجابي جدا. يعني على سبيل المثال تأخير عملية تسليح الجزيرة زي ما بيسموها الصينيين اللي هي تايوان، ده بالنسبة للصينيين مسألة مهمة جدا، يمكنهم بناء عليها علاقات جيدة لعقود قادمة وليس لسنوات، دي مسألة ماشي. طيب لما نيجي نقول أن الولايات المتحدة لا تستهدف القطاع الاقتصادي أو المصرفي الصيني بأي عقوبات نتيجة أي خلافات سياسية، ده بالنسبة أيضا الصينيين مسألة يمكن بناء عليها علاقات جيدة لسنوات ولا عقود. في النهاية الحدة في الخطاب الصيني اليوم في هذا الموقفين لم تكن للحدة من أجل الصراع، طيب، ولكن للتوجيه أننا مستعدون للتفاهم، وبالمناسبة ونتقبل فكرة الشروط الأمريكية ويمكن أن نتعاطى معها، وأن احنا ممكن كمان خطبنا بفكرة إزاحة الولايات المتحدة أو مسألة تغيير النظام العالمي مش طالبينها احنا، طيب، كل اللي عايزينه أن احنا تؤخذ مصالحنا بالحسبان لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
1: سأذهب إلى فاصل قصير وأعود إليك أستاذ بشار، لكن نذهب إلى هذا الفاصل ونعود لاستكمال ساعة حوارنا.

0: من 20 عاماً في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين،
2: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
1: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
2: يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
5: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام.

0: تفاعلكم. وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. التاريخ مهم وله دلالات كبيرة، لكن لنعود للتاريخ القريب. ما الذي تغير مثلا في العالم بين 2017 و 2026؟ 9 سنوات بين زيارة ترامب الأولى لبكين والثانية هذا العام. زيارة ترامب الحالية لبكين كانت كفيلة بتغيير معادلة التوازن الاستراتيجي الحذر بين البلدين. على ما يبدو بات هناك قناعة ثنائية بين واشنطن وبكين بأهمية إدارة الصراع بشكل إيجابي. طبعا هذا مهم لأننا نتحدث عن أكبر قوتين اقتصاديتين وعسكريتين أيضا في العالم. على مدار هذه السنوات انتقلت العلاقات على محور بكين وواشنطن من لغة الشراكة الاقتصادية والاتفاقات التجارية إلى مواجهة جيوسياسية وتنافس مفتوح أيضا، لكنه محكوم بملفات صدامية معقدة وأزمات دولية متراكمة من تايوان إلى إيران، مرورا بتعقيدات الحرب التجارية بينهما. كل هذه الملفات فرضت نفسها على طاولة المفاوضات بين ترامب وشي في كل لقاء وفي كل مناسبة. من 2017 وحتى 2026 طريقة التعاطي

0: انتقلت مع الملف النووي الإيراني من الانسحاب المباشر عام 2018 كما قام ترامب إلى عقوبات اقتصادية صارمة ثم مواجهة عسكرية والآن حصار بحري غير مسبوق. أما بكين تعاملت مع الملف لفترة طويلة من منظور دبلوماسي بحت بصفتها أحد الموقعين على الاتفاق النووي. لكن مع تطورات الحرب الأخيرة وإغلاق مضيق هرمز، الصين تبدو أنها متجهة نحو تغيير بعض المسلمات. بكين تريد الحفاظ على مصالحها الحيوية مع طهران، لكن الحفاظ أيضا على حسابات التوازن الاستراتيجي مع واشنطن. هذه الفترة أي خلال 9 سنوات انتقلت الصين من مرحلة الصعود الهادئ إلى مرحلة المنافسة والندية الاستراتيجية الكاملة مع واشنطن. هنا تستند بكين على عدد من العوامل: توسع اقتصادي مدعوم بريادة تكنولوجية وصراع مفتوح حول صناعة الرقائق وأشباه الموصلات المتقدمة، هيمنة صينية على سلاسل التوريد ومعالجة المعادن النادرة وتعزيز أيضا قيمة اليوان عالميا، تعاظم كذلك قوة البحرية الصينية كأكبر قوة بحرية في العالم اليوم مع تعزيز الترسانة النووية وأيضا ترسانة الصواريخ فرط صوتية. كل هذه المعطيات وأخرى دفعت أمريكا لإعادة صياغة شاملة لعقيدتها العسكرية، وتحول تركيز وزارة الحرب حاليا بما يحمي هذا الاسم من مدلولات، طبعا يحمله من مدلولات من الحرب على الإرهاب والحروب غير المتناظرة مثل حرب أفغانستان والعراق، إلى استعداد لصراع أكبر عالي الشدة ضد خصم يوازيها أو يقاربها في القوة والاستعداد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. نتحدث هنا طبعا عن الصين في ظل تنامي حدة الخطاب الصيني تحديدا حيال تايوان. أعود إليك أستاذ بشار، نحن أردنا أن نذهب في هذه الإطلالة السريعة على تاريخ طبعا سريع للعلاقات، لكن أنت تنظر للأمور بأنه يعني انتهت مشاكل العالم والعالم لا أصبح لا سعيد لا ويعيش بأمان. أنا أريد أن أذكرك قبل أن تبدأ الإجابة بشيء فقط، قبل ساعات من ذهاب بيت هيكسيث كان يصنف الصين كأكبر خطر يجب الاستعداد له. استراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي ظهرت في مارس الماضي صنفت الصين كأكبر تهديد عسكري واقتصادي للولايات المتحدة. ترامب الذي يمدح في الصينيين الآن كان يكيل للأوروبيين الاتهامات على أنهم يسيرون في فلك الصين.
1: صحيح.
0: لماذا علينا أن نصدق كلمات ترامب ولا نصدق كل ما قالته المؤسسات الأمريكية على مدى سنوات؟
1: علينا أن لا نصدق أحد إذا أردنا أن نكون قادرين على رسم سياسات والتفاعل مع هذه السياسات من موقع قوة. علينا أن نرى ما هي النتائج وأين هي موازين القوة الحقيقية. نبدأ بسلسلة من الافتراضات اللي أثبتت الأحداث. أنت تتحدث قارنت، وهذه مقدمة في مكانها، المقارنة بولاية الأولى والثانية. في الولاية الأولى الذي أسقطت ولاية الرئيس ترامب هو كوفيد-19، وكان هناك اتهامات متبادلة بين البلدين إنه هذه قضية فيها نوع من محاولة تدمير اقتصاد الآخر أو إنهاء دوره. الصين أصبحت قوة اقتصادية عظيمة بفضل، وهذا موضوعي، بفضل الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح هناك قوة ونجاح في الاقتصاد الاقتصادي، أيدي عاملة رخيصة، المواد العناصر النادرة، كل هذا مفهوم. ولكن لولا منظمة التجارة العالمية، لولا المكانة، حتى تردد عليها ترامب إنه كيف تمنحون الصين وكأنها دولة من دول العالم الثالث وتحولوها إلى مصنع للعالم. ترامب في الولاية الأولى أدرك هذا الأمر، ليس فقط ترامب، حتى دولنا العربية في الشرق الأوسط أدركت موضوع الاعتماد على سلاسل التوريد ومصنع أن يكون الصين يجب أن ينتهي. الآن المفيد في الأمر، وهذا بعيدا عن الرغائبية وبعيدا عن بين قوسين الطيبة أو السذاجة السياسية، أيضا الصين لا تريد هذا الدور لأنه اختلفت عندها أيضا قيمة العمالة، اختلفت أعباء البيئية لهذا، وهناك تقدم في موضوع الذكاء الاصطناعي أصبح ضاغط على الجميع. لاحظ ما الذي جرى الآن. عندما بدأ في الولاية الثانية الرئيس ترامب كان يتحدث، حتى كان يهاجم بايدن عندما قال أنه يعني كمن يأكل عشاء أو لانش، حتى لأنه هذا بثقافة المدارس في أمريكا أنه يأكل غذاؤه يعني ضعيف، فهو قال لا، الصين عندنا تحدي ومشكلة وحقيقة. هذا الأمر في كل مراكز الأبحاث الأمريكية ما زالت روسيا هي تعتبر الخطر، ولكن ما زالت هذه الرؤية موجودة.
0: ستيف بانون له كتاب مهم.
1: ستيف بانون عدو لترامب الآن. ستيف بانون هو منظر بالولاية الأولى قريب إلى ترامب، لكن الآن هو من ماغا الذي يغرد بعيدا عن سرب ترامب. هذا أؤكد لك، يعني أعلم ذلك كماغا.

0: لكن هناك
1: سيبانون
0: كثير يقولون بأن هؤلاء يعني مجموعة وقفت في مسألة
1: متفقين
0: في فترة سابقة
1: متفقين يعني، ولكن انظر ماذا فعل يعني. ماذا فعل بالولايات الثانية ترامب؟ نعم، عندما طرح موضوع بنما الكل تفاجأ. لماذا تذكر بنما الآن؟ يذكر بنما لأنه كان هناك دور للصين إن هي تحاول، ليس موضوع إيران فقط، إيران قناة بنما حتى الموضوع القطب الشمالي، لذلك ظهرت أهمية الدنمارك بعد أوكرانيا عندما اصطفى الدعم الصيني والكوريا الشمالي مع روسيا، التقارب الصيني الروسي، كل هذه كانت ووك أب كولز. قام بإيقاظ العالم إن أوروبا عليك أن تراجع نفسك، الناتو يجب أن تراجع نفسك، الشرق الأوسط يجب أن يراجع نفسه في تحالفاته، وأنهي بقضية التغريدة موجودة بعدما قام بتوجيه ضربة قوية لإيران. ماذا قال؟
0: وهنا السؤال
1: نعود
0: يعني
1: نعود إلى ضبط النظام العالمي.
0: هنا هذه النقطة، الأفعال تقول ترامب ذهب للصين بعد أن غير النظام في فنزويلا الذي كان حليفا لبكين. هذه نقطة. ذهب إلى بكين بعد أن غير النظام في إيران وضربها عسكريا وهي حليفة لبكين، بعد أن اتخذ موقفا في بنما كما ذكرت. الأفعال
2: وكوبا.
0: حتى
2: على الأرض يعني يعني أغلق المصانع في
0: يعني ما يقول. لماذا علي أن أصدق الكلام يا أستاذ مصعود؟
1: هو يبني قضية. خليني he's building his case. عم يبني قضية.
0: أعطي أستاذ مسعود سعود إليك دكتور.
3: النقطة الأساسية في الصراع الصيني الأمريكي عندما متى يصل إلى الانفجار؟ عندما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تفرض على الصين إضافة إلى الليبرالية الاقتصادية الليبرالية السياسية. هذه هي نقطة الانفجار قد تحدث بين الجانبين. الصين تريد هذه الليبرالية، استفادت من هذه الليبرالية الاقتصادية، طورت نفسها واستطاعت أن تصبح إلى هذه المستوى، ولكن هي دولة شديدة المركزية، دولة مؤدلجة في كافة مؤسساتها.
1: ولا مشكلة عند ترامب بذلك.
3: لذا الليبرالية ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشكلة. الولايات المتحدة كدولة عميقة هي التي تروج للليبرالية السياسية إلى جانب الليبرالية الاقتصادية.
1: الآن لذا اختلفت الأمور.
3: لا أنا أقول
0: يعني لو أتى رئيس ديمقراطي
3: نعم
0: خلال عام 2028
3: وقام بذلك،
0: هل ستظل هذه الاستراتيجية؟
3: لذا علينا أن
1: أخرج إجابة سريعة من رؤية.
0: لذلك نحن أمام تفاهمات إدارة يعني ليس تفاهمات دولة.
1: سريعة لهذا الأمر. طبيعة الوفد اللي تم تشكيله يظهر لماذا غير موقفه من تيك توك ترامب، وهو كان في موضوع تحدي أمني. الإف بي آي كان يقول التيك توك كان تجسس على الأمريكيين وهذا خطر. ترامب غير موقفه، غيره لأنه ابنه أقنعه أنه الانتخابات أنت عم تكسب من خلال تيك توك. غير في بالثقافة ليست فقط البصرية أو العربية، تغلبه العبو. وهو هو عمل هذا الكلام بلغة. هذه ميزة ترامب، هو لا يقرأ من كتب جامدة. هو يقول أنا أستطيع أن أغير بعلاقة شراكة. أتى بوفد عند لماذا أنا قلت لك إكسلنت قال هذا إنفيديا يحكي هذا الكلام.
0: لكن إنفيديا لها نقطة سأعود إليك فيها دكتور.
1: هناك شركات يبني عليها.
0: دكتور سمير كان لديك تعقيب في مسألة ماذا لو تغيرت الإدارة؟ ما الذي يضمن لنا أن تكون هناك ترامب نفسه يعني خرج من اتفاقات أبرمتها الإدارة؟
4: هذه نقطة أولى أساسية، لكن أيضا إلى جانب ذلك في نقاط أخرى تم يعني التطرق إليها. علينا أن نتفق أنه ما لازم نبالغ بهذه الزيارة والتوقعات. ليش؟ لأنه كما قلنا قبل قليل الآن التباعد هو ليس فقط في القمة يعني على المستوى السياسي بين القيادات في البلدين، التباعد هو على مستوى القواعد من الناحية الثقافية الاجتماعية الفكرية الإعلامية وغير ذلك. لسد هذه الفجوة في العلاقات الأمريكية الصينية نحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن الفترة الزمنية التي تسببت في التباعد بين الصين والولايات
0: أقول
4: المتحدة
0: لك
4: الأمريكية.
0: سمير
4: يعني لا أريد أن أبالغ أيضا.
1: إدارة بايدن
0: كثر من المفكرين الأمريكيين. هناك كتاب شهير في أمريكا يقول الموت على يد الصين، هذا عنوان الكتاب. يتحدث فيه الكتاب عن أن الصين تقوم بإرسال طلباتها إلى أمريكا للتعلم والتجسس. تريد أن الكثير من المواليد الصينيين في أمريكا يعني أنا هذا جزء من الثقافة التي
4: خليني أكفي لك نقطة تانية مهمة لو سمحت. معليش النقطة الثانية مهمة لازم ننتبه لها بالحوار الأمريكي الصيني، إنه الصين ما زالت تنشط سياسيا وعسكريا واقتصاديا خارج المنظومة العالمية الدولية. ما عاد ما الصين حساباتها

0: على مستوى الداخل خططها ومشاريعها بعدها تختلف عن مشاريع بقية الدول. الآن من الذي سيقنع الآخر؟ يعني ترامب هو الذي سيقنع الصين بأن تقترب باتجاه السياسات الأمريكية الغربية، أم أن الصين ستضع شروط
1: مصالح مشتركة تقرب الجميع؟
0: أوكي، هاي المصالح المشتركة،
2: أم أن ترامب يستطيع أن يقنع مؤسسات الأمريكية التي
0: تصنع عدو استراتيجي؟ شن هيك أنا أقول لك الداخل
2: في كلمة أخيرة، لو نظرنا في مسألة إيران تحديدا والنفط ومضيق هرمز وما إلى ذلك، هل نعتقد بأنه مسألة إيران تم تنحيتها كجزء من الملفات الخلافية مثل تايوان وخلافه، أم أنه تم هناك توافق على شيء ما؟ وهذا أصلا هل هو مؤثر على إيران أم لا؟
3: هو لا، هو من ناحية أنه مؤثر على إيران بدون شك، ومؤثر على إيران في النهاية كانت الصين هي البوابة الخلفية لإيران في التهرب من العقوبات، الحصول على مواد يعني في التصنيع المزدوج إلى آخره من كل هذه الأمور. لكن الفكرة أن مقارنة إيران بتايوان هي غير دقيقة على الإطلاق، يعني أهمية تايوان عند الصين.
2: لا، نقصد الملفات الخلافية التي تثير.
3: صحيح، لا هم ناقشوا تايوان، لكن في ملف إيران نظر إليه بشكل مختلف تماماً. عادت الصين في خطابها إلى خطابها الأول ما قبل 2015، الصين كانت توافق على العقوبات الأممية بشكل طبيعي على إيران. الصين لا تريد أبدا إيران تزعزع أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. في النهاية الشرق الأوسط هو أحد أكبر الأسواق،
2: وعلى ذكر الطاقة
1: قادمين على امتناع عن التصويت. لا، إحنا قادمين على امتناع موسكو وبكين عن التصويت،
3: يعني ممكن.
1: وهذا هو النعش في مسمار النظام الإيراني، الضربة العسكرية قادمة لإيران بالذات أحمد وحيدي.
4: الصين سنرى التي كانت
1: رفعت الغطاء،
4: كانت طريق الالتفاف
0: ردة الفعل الصينية في مجلس الأمن،
4: وإيران فقدت هذا هذا الطريق للالتفاف على
1: الأيام. أستاذ مسعود جون،
2: أستاذ بشار جرار، شكرا جزيلا. أستاذ مسعود الفك، دكتور سمير صالحة، أستاذ مصطفى شلة، شكرا جزيلا. ختام ساعة حوار لهذا اليوم، في أمان الله.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
6: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
7: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
8: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
9: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
10: هذه إشارة هذا وقتك لتنطلق، لتتساءل،

0: هذا هو المرق، وحيد حين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: السلام عليكم مشاهدينا، ساعة جديدة من العربية نبدأها بالعناوين. ترامب يقول إن الصين تعهدت بعدم تزويد إيران بأسلحة لكنها متمسكة بشريان نفطها القادم من طهران.
1: The defense industrial base with their drones and their missiles and their navy were degraded by 90%. They have about 10%.
0: القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن تراجع القاعدة الصناعية الدفاعية لإيران بأكثر من 90%. واشنطن متفائلة بمحادثات لبنان وإسرائيل، والأخيرة تؤكد أنها لن تسمح لحزب الله بإعادة تسليح نفسه.
2: أما المسار الثالث فيتمثل في إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة.
0: رئيس الوزراء العراقي يتعهد بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز قدرات القوات الأمنية. الاستقالة مستمرة ببريطانيا، والستارمر يقول إن حزب العمال يدرك أن خصومه الآن أكثر خطورة. أهلا بكم مشاهدينا. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن الولايات المتحدة تمتلك أقوى جيش في العالم وأنها أكبر قوة اقتصادية عظمى من جديد. وفي سياق حديثه عن إنجازات إدارته، قال ترامب إنه تلقى من الرئيس الصيني شي جين بينغ تهنئة على إنجازاته التي حققها في فترة وجيزة حسب تعبيره. أما في الشأن الإيراني فقد أكد الرئيس الأمريكي أن التدمير العسكري لإيران مستمر. ترامب كان أكد في حوار مع فوكس نيوز انتزاع تعهد صيني بعدم تزويد إيران بأي معدات عسكرية، مشيرا إلى أن بكين ورغم مرونتها العسكرية ما زالت تتمسك بشريان نفطها القادم من طهران.
3: China's support of Iran. How big a discussion was that today?
4: We discussed it. I mean, when you say support, they're not fighting a war with us or anything.
3: No.
4: He said he's not going to give military equipment. That's a big statement. He said that today. That's a big statement. He said that strongly. But at the same time, he said, you know, they buy a lot of their oil there and they'd like to keep doing that. He'd like to see Hormuz Strait opened. I said, well, we didn't stop it. They did it. And then we stopped them. You know, sort of interesting. He joked. He said, you know, it's sort of, they stopped it.
0: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أشار من جهته إلى أن الجانب الصيني لا يريد أن تتم عسكرة هرمز ولا أن يصبح المرور عبر

0: المضيقي خاضعا لرسوم.
1: The Chinese side said they are not in favor of militarizing the Straits of Hormuz and they're not in favor of a tolling system. And that's our position. Well, we will never support an Iranian tolling system in the Straits of Hormuz, nor do we think they have a right to put mines in international waters. And so it's good that we have alliance or at least agreement on that point.
2: توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين وهو يتحدث بثقة عن علاقة جيدة تجمعه بالرئيس الصيني وعن إمكانية التوصل إلى نتائج وصفها بأنها ممتازة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، لكن خلف عبارة التفاؤل كانت طاولة المفاوضات تحمل ملفات أعقد بكثير من مجرد المجاملات الدبلوماسية. الرئيس الأمريكي يسعى إلى انتزاع مكاسب اقتصادية واضحة، فواشنطن تريد توسيع صادراتها الزراعية والحيوانية إلى السوق الصينية الضخمة، كما تضغط من أجل منح الشركات الصناعية الأمريكية مساحة أوسع للعمل والاستثمار وبيع منتجاتها داخل الصين في محاولة لتقليص الاختلال التجاري المزمن بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم. في اليوم الأول من المحادثات بدأ أن الطرفين توصلا إلى أرضية مشتركة في ملف بالغ الحساسية يتعلق بأمن التجارة العالمية، إذ اتفق الجانبان على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية ومن دون أي عوائق، في رسالة تعكس القلق المشترك من أي تصعيد قد يهدد إمدادات الطاقة العالمية أو يربك الأسواق الدولية.
3: أعتقد أننا ما زلنا في مرحلة يسعى فيها كلا الجانبين إلى تحقيق مصالحه من خلال عملية أخذ وعطاء، لذلك لا أعتقد أن هناك فائزا واضحا في هذه المرحلة.
2: غير أن المشهد لم يخلو من الإشارات الحادة، ففيما يتعلق بملف تايوان ظهر التوتر بوضوح خلف اللغة الدبلوماسية الهادئة. الصين وجه تحذيرا مبطنا من سوء التصرف في إشارة فسرها مراقبون على أنها رسالة مباشرة إلى واشنطن بضرورة عدم تجاوز الخطوط الحمراء الصينية في الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
4: صرح الرئيس الصيني بأن استقلال تايوان هو أكبر خطر يهدد السلام في مضيق تايوان، ومع ذلك فإن الهدف الأساسي الذي يسعى إليه معظم سكان تايوان هو الحفاظ على الوضع الراهن لجمهورية الصين.
2: اللافت أن الجانب الأمريكي اختار الصمت أو على الأقل تجنب الإدلاء بتصريحات مباشرة حول القضية، وهو صمت أثار كثيرا من التساؤلات بشأن ما إن كانت تفضل واشنطن تأجيل الخلافات السياسية الكبرى من أجل تمرير التفاهمات الاقتصادية، أم أن الإدارة الأمريكية تحاول إبقاء ملف تايوان ورقة تفاوضية مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة. هكذا بدت الزيارة وكأنها مزيج من المصالح الاقتصادية والرسائل الاستراتيجية، ابتسامة أمام الكاميرات وحسابات دقيقة خلف الأبواب المغلقة في علاقة يعرف الطرفان أنها لا تحتمل القطيعة، لكنها أيضا لا تخلو من الشكوك والصراع المكتوم.
0: وفي الأخبار العاجلة المتعلقة بتداعيات هذه الزيارة، الآن وزير خارجية تايوان يقول إن السياسة الأمريكية تجاه تايوان لم تتغير. مع الآن مشاهدينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي، أهلا بك أستاذ طارق. معنا خبر عاجل آخر نقلا عن وزير خارجية تايوان الذي يقول إن واشنطن ملتزمة بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان. نبقي عينا على هذه الأخبار العاجلة وسأعود إليك أو سأعود إليها من جديد بعد قليل أستاذ طارق، لكن دعنا نبدأ بقراءة وتقييم عام بداية لهذه القمة الأمريكية الصينية في يومها الأول، وما توقعاتك أيضا لما سيحمله اليوم الثاني من هذه الزيارة؟
5: تحياتي لك أولا أستاذ أحمد ولجمهورك الكريم. يعني الزيارة اليوم الثاني من الزيارة ربما لن يكون طويلا، هو يقتصر على استقبال وجلسة خاصة للرئيس دونالد ترامب، لن تكون مفتوحة للصحفيين ويتلوها لقاء يعني أو إفطار على مائدة شاي مع الرئيس الصيني، وبعدها سيغادر الرئيس ترامب بكين عائدا إلى واشنطن. ولذلك يعني ربما تكون ستكون هناك بعض التصريحات الختامية ربما من بعض المسؤولين الأمريكيين، وهذا من شأنه أن يلقي مزيدا من الضوء على طبيعة التطورات والتنازلات التي يمكن أن كان أحد الطرفين قد قدمها إلى الآخر، وطبيعة المكاسب الأمريكية من هذه الزيارة.

0: لأنه هناك بالفعل يعني بعض المكاسب، لكن ما زالت هناك كثير من القضايا التي لم نسمع حتى الآن أنه حصل اختراق كبير بها، سواء ما يتعلق بتايوان أو إيران بشكل واضح على الرغم من التصريحات الصينية، بالإضافة إلى موضوع المعادن الأرضية النادرة التي تحرص الولايات المتحدة على تمديد لمدة عام آخر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الصينيين في أكتوبر عام 25.
1: وبالفعل يعني تأكيد لحديثك وما قاله وزير خارجية تايوان الآن إن واشنطن ملتزمة بالسلام والاستقرار في المضيق، وإن السياسة الأمريكية تجاه تايوان لم تتغير أيضا. وهنا أسأل أستاذ طارق، يعني هل يعني خطاب التهدئة الحالي بين واشنطن وبكين يمكن قراءته على اعتباره اعترافا متبادلا بأن كلفة المواجهة بين الطرفين أصبحت أعلى من مكاسبها؟
0: بالتأكيد يعني المواجهة ستكون كارثية بالنسبة للطرفين، لأنه الصين حتى الآن هي ما زالت تضغط على تايوان وتقوم بإجراءاتها العسكرية المعتادة هناك، بل إنها درست يعني موضوع الحصار الأمريكي البحري على إيران وتحاول أن تطبقه أو تدرس تطبيقه على تايوان في مرحلة ما في المستقبل، وهي لا تعلم إذا كانت الولايات المتحدة سوف تتدخل دفاعا عن تايوان في هذه الحالة أم لا. لذلك هناك مراهنات كثيرة بين الطرفين، يعني كان الأمريكيون ينتظرون دورا حاسما للصين في حلحلة المواقف الإيرانية وجعلها أكثر مرونة فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز، ولكن إن لم يفعلوا فلن تتغير أيضا السياسة الأمريكية تجاه تايوان، وهو ما أكد عليه مارك روبيو، خاصة وأن يعني هناك صفقة سلاح جمدها الأمريكيون قبل ذهاب الرئيس دونالد ترامب إلى تايوان، وهي صفقة كانت تثير كثيرا من الغضب في بكين لأنها بقيمة 13 مليار دولار، تستكمل بها صفقة أخرى تمت في ديسمبر الماضي وكانت قيمتها أيضا يعني أكثر من 14 مليار دولار، وهذا من شأنه أن يبقي المواقف كما هي من دون تغيير يذكر، سواء فيما يتعلق بإيران أو ما يتعلق بالموقف الصيني من موقف الصيني من إيران والموقف الأمريكي من تايوان.
1: ولكن لكي نفهم موضوع إيران بشكل أفضل أستاذ طارق، يعني هل لدى واشنطن مصلحة حقيقية الآن في إشراك الصين في ضبط سلوك إيران؟ وهل حصل ترامب في تقديرك أيضا على ما يريده من بكين بشأن إيران أم لا؟
0: هو حصل على تصريحات علنية يعني لم يقلها من قبل الرئيس الصيني، وهذا مهم لأنه حينما يقول الصين رئيس الصين شي جين بينغ شيئا فمن المفترض أن تلتزم المؤسسات الصينية به وألا تخرقه، وإذا كان هذا الحال سيتم بمعنى أنه لن تكون هناك مساعدات عسكرية بالفعل تقدمها الصين مستقبلا إلى إيران فهذا سيعد إنجازا كبيرا. أما إذا كانت هذه تصريحات يعني استوجبتها فقط لحظة القمة بين الرئيس ترامب والرئيس شي فهذا لن يعني شيئا في المجال التطبيق الفعلي، لأنه هناك تقارير عديدة من الاستخبارات الأمريكية وسربت بعضها إلى وسائل الإعلام الأمريكية بأن الصين مستمرة في تقديم المساعدة سواء في استهداف المواقع الأمريكية باستخدام نظام مثيل للجي بي اس الأمريكي أو بتوفير معدات وقطع غيار يمكن أن تستخدم للطائرات المسيرة وكذلك للصواريخ الباليستية، وهذا ما يعني يقوي موقف الإيرانيين ويجعل الإيرانيون واثقون من أن خلفهم دولة كبيرة مثل الصين وروسيا تساعدهم في مجلس الأمن من ناحية دبلوماسيا ومن ناحية العسكرية تتواصل للمساعدة.
1: شكرا لك من واشنطن، كنت مع الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، تحياتي لك أستاذ طارق.

وبعيدا عن دوي الصواريخ وأعمدة الدخان في الشرق الأوسط، تتشكل معركة نفوذ عالمي بين واشنطن والصين في وقت تشير فيه تقديرات استخباراتية أمريكية أن الصين

0: لم تعد مجرد منافس اقتصادي بل قوة تتقدم بسرعة هائلة نحو إعادة تشكيل موازين السياسة والاقتصاد في العالم.
1: بهدوء توسع الصين حضورها عبر الاقتصاد والتكنولوجيا والتحالفات فيما تستنزف الولايات المتحدة مواردها في أوكرانيا وإيران. هذا ما تضمنه تقرير أعدته مديرية الاستخبارات التابعة لهيئة الأركان المشتركة ونشرته واشنطن بوست. فالاستنزاف المتزايد للمخزونات الأمريكية من الصواريخ الدقيقة وأنظمة الاعتراض والدفاع الجوي شكل ضغطاً لا يرهق المخزون فقط بل يقلل أيضاً الجاهزية لأي مواجهة كبرى محتملة في آسيا خصوصاً حول تايوان وبحر الصين الجنوبي. في المقابل تستفيد الصين من انشغال واشنطن لتعزيز تحالفاتها السياسية والاقتصادية، وبحسب التقرير ومنذ بدء الحرب في إيران وسعت بكين دورها في أسواق السلاح والطاقة.
2: إن الحرب في إيران تحسن بشكل كبير من موقع الصين الجيوسياسي،
1: حيث تمكنت بكين من التكيف مع اضطرابات الطاقة بفضل احتياطاتها النفطية وتوسع الطاقة المتجددة، كما استغلت الأزمة لتقديم نفسها كمزود حلول في مجال الطاقة لدول آسيوية وإقليمية، وفي وقت لم تظهر فيه واشنطن تحركا مماثلا على مستوى إدارة أزمة الطاقة. كما عززت بكين حضورها في مشاريع البنية التحتية والموانئ عبر آسيا وأفريقيا وفق خبراء. وفي الوقت ذاته تواجه الولايات المتحدة كلفة متزايدة ماليا وعسكريا ودبلوماسيا، والمخاوف هنا لا تتعلق فقط بالسلاح بل أيضا بصورة الولايات المتحدة عالميا بعدما باتت تعتبر وفق الصحيفة كقوة مرتبطة بالحروب والعقوبات. حنان المصري، العربية.
0: معنا مشاهدينا سيدة دونغ ويلين الباحثة المختصة في الشرق الأوسط من جامعة بكين. أهلا بك سيدة ويلين معنا في هذه النشرة. وزير الخارجية التايواني كما تابعنا قبل قليل يؤكد أن موقف الولايات المتحدة لم يتغير من تايوان، والمعلومات الواردة من بكين أيضا تؤكد أن الملف هذا تم التغاضي عنه من خلال اجتماع بين الرئيسين الأمريكي والصيني رغم حساسيته أيضا لكلا البلدين. فيعني أين تموضع هذا الملف التايواني في هذه القمة، وما الذي حدث حسب معلوماتك ومتابعاتك أيضا حوله؟
3: حسنا، شكرا جزيلا على الاستضافة. أنا سعيدة جدا بهناك. فإن تايوان هي جزء أصيل من الصين منذ القدم، والموقف الصيني دائما ما يكون أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، ونحن لا نعترف بوجود الحكومة من تايوان، لأن الحكومة المشروعة على شرق أي للصين هي الحكومة الصينية. وإن هذا الملف تايواني بالتأكيد دائما ما يكون مهم جدا في العلاقات الصينية الأمريكية، ونعرف أن السياسة الأمريكية تجاه الملف تايوان هو أيضا أن أمريكا دائما ما تعترف بأن هنالك فقط تجود صين واحدة، ألا وهذا يعني أمريكا أيضا تعترف أن تايوان هي جزء من الصين، ولكن الحكومة الصينية تريد أمريكا ب تخفض الدعم يعني تزويد الأسلحة المتقدمة لتايوان، وأيضا تريد الصين تكون أمريكا يعني أن تعبر بوضوح أكثر بأن أمريكا تدعم الصين الواحدة.
0: طيب، ولكن هذا مقابل ماذا سيدة ويلين؟ يعني إذا وافقت أمريكا بالفعل خلال هذا الاجتماع على تخفيف دعمها للصين أو لتايوان، مقابل ماذا؟
3: أولا إننا نعرف أن ترامب وإن الحكومة الأمريكية لم تفوز لم تفز بالمسابقة بين الصين وأمريكا، لأن الصين هي تتحكم في المعادن
0: النادرة.
3: المفتاحية، نعم، النادرة، ولذلك

0: إن لدي الصين يعني أساليب مختلفة لوضع ضغوط على أمريكا، وأيضا إن الصين إن ترامب هو يعني رئيس دائما ما يريد الفوز الفوز الفوز، وكما نعرف أنه قد يأخذ وفود تجارية كبيرة من أمريكا إلى الصين لتحقيق توقيع الاتفاقات التجارية الاقتصادية بين الصين وأمريكا، ولذلك على سبيل المثال الصين سوف تشتري مئات الطائرات من الشركة الأمريكية، وأيضا الصادرات الأخرى من
1: طيب،
0: أمريكا.
1: يعني تعنين أن ذلك مقابل توافقات وشراكات استراتيجية وتجارية أيضا بين البلدين. في زاوية أخرى أيضا سيدة ويلين، ترامب تحدث اليوم عن تعهد صيني بعدم تزويد إيران بمعدات عسكرية. هل صدر من بكين بداية ما يعزز هذا الموقف، وهل هو يعكس أيضا تحولا فعليا في حسابات بكين تجاه إيران؟
0: منذ بداية اندلاع الحرب إن الصين دائما ما تقول إن الصين لا تزود إيران بالأسلحة بشكل مباشر، لأن أولا نحن لا نزال نهتم بالعلاقات الصينية الأمريكية، لا نريد الدخول إلى يعني صراع بين الصين وأمريكا من خلال تزويد إيران بأسلحة بشكل مباشر. و يعني هنالك أيضا الوضع الثاني المهم، هو أن دول الخليج العربية هي أيضا مهمة جدا للصين. العلاقات بين الصين وبين دول الخليج طويلة التاريخ، وأيضا يعني مثمرة جدا، لأن
1: نعم.
0: هنالك يعني دول الخليج العربية مصدرة مهمة للنفط،
1: واضح.
0: وأيضا نعم، والشركة الصينية أيضا تستثمر كثيرا من الأموال
1: نعم.
0: رأس المال في دول الخليج،
1: نعم.
0: ولذلك نريد أن ندخل يعني دول الخليج
1: نعم،
0: أيضا.
1: الصورة وضحت. شكرا لك من بكين، كنت معنا إذا دونغ ويلين الباحثة المختصة في الشرق الأوسط، تحياتي لك.
0: شكرا.
2: في عالم تقاس فيه القوة بالمعلومة، لا يبدو الخطر دائما على شكل سلاح أو صاروخ، بل قد يختبئ داخل شاحن هاتف أو شبكة فندق أو رسالة عابرة على جهاز ذكي. ومع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، تتحول الرحلة السياسية إلى ما يشبه عملية أمنية رقمية معقدة، حيث يدخل المسؤولون الأمريكيون إلى واحدة من أكثر البيئات السبرانية حساسية في العالم بهواتف نظيفة وحواسيب مؤقتة واتصالات تخضع لأقصى درجات الحذر. داخل الوفد المرافق لترامب تتغير قواعد العمل بالكامل، رسائل كانت ترسل خلال ثوان باتت تمر عبر قنوات محددة أو تنقل شفوياً، ومسؤولون اعتادوا على التواصل الدائم يجدون أنفسهم في بيئة يفترض فيها أن كل جهاز قابل للاختراق وأن كل اتصال قد يكون مراقباً. حتى الفنادق والشبكات اللاسلكية ومنافذ الشحن تعامل باعتبارها نقاط تهديد محتملة وسط تحذيرات أمريكية متكررة من عمليات تجسس سبراني تستهدف مؤسسات حكومية وبنى تحتية وشركات كبرى.
3: الصين دولة مراقبة جماعية، تبدأ الإحاطات الأمنية للمسؤولين الأمريكيين قبل وصول الرئيس بوقت طويل، وتوضح لهم أن كل شيء مراقب.
2: أما أكثر ما يكشف حجم هذا القلق فهو انتقال واشنطن إلى إجراءات أقرب إلى زمن الحرب الباردة. غرف آمنة متنقلة تعرف باسم سكيبس تنشأ داخل الفنادق لعقد الاجتماعات الحساسة بعيداً عن التنصت، ووصول رقمي محدود ووثائق ورقية وأنظمة اتصال تخضع لرقابة دقيقة من فرق البيت الأبيض العسكرية والتقنية. لا تبدو رحلة ترامب إلى الصين مجرد زيارة سياسية، بل اختبار عملي لحدود الأمن السبراني الأمريكي.

0: الأمريكي في مواجهة دولة تتهم بأنها من أكثر البيئات تعقيداً في عالم التجسس الرقمي.
1: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. فتح تعقد مؤتمرها الثامن وسط تحديات غزة والضفة والإصلاحات. ولدينا أيضا البرلمان العراقي يمنح الثقة ل14 وزيرا في حكومة علي الزيدي.

0: فريق احترافي خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. رفض قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر التقارير التي تشير إلى أن إيران ما زالت تحتفظ بجزء كبير من قدراتها الصاروخية، قائلا أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ إن القاعدة الصناعية الدفاعية لإيران المرتبطة بصناعة المسيرات والصواريخ تراجعت بأكثر من 90%، وأن إيران لن تتمكن من إعادة بناء بحريتها المدمرة لفترة تصل لعشر سنوات.
1: If I gave you just a couple of examples, the defense industrial base for their drones and their missiles and their navy were degraded by 90%. They have about 10% left. For the navy, my military assessment would be that the navy will not begin to rebuild for 5 to 10 years. Many of you are serve in states that build ships. It's complex. It's particularly complex when you don't have an industrial base to build it. My professional perspective on this also is that Iran would not return to the same level of navy that it had for a generation.
0: يتحول الإنترنت في إيران إلى نظام انتقائي يحدد من يحق له الوصول إلى الشبكة العالمية ضمن ظروف الحرب والانقطاع شبه التام، حيث بدأت السلطات مؤخرا بتوفير خدمة الإنترنت الاحترافي لفئات محددة من المهنيين وأصحاب الأعمال في وقت لا يزال فيه ملايين المواطنين يعانون من عزلة رقمية واسعة وقيود صارمة على الوصول إلى المنصات العالمية.
2: بعد أشهر من انقطاع شبه تام للإنترنت خلال الحرب في الشرق الأوسط، بدأت السلطات الإيرانية بتوفير ما يعرف بالإنترنت الاحترافي لفئات محددة من المهنيين وأصحاب الأعمال. الخدمة التي تباع بسعات وأسعار متفاوتة أتاحت لبعض المستخدمين الوصول إلى تطبيقات محدودة كواتساب وتليجرام، فيما بقيت منصات كبرى كإنستغرام ويوتيوب وإكس محجوبة إلا عبر أدوات تجاوز الحجب. هذا النظام الانتقائي خلق واقعاً رقمياً غير متساوٍ، حيث تختلف جودة الاتصال من شخص إلى آخر حتى

0: ضمن الفئة المهنية الواحدة.
1: أصبحت عاطلة عن العمل تماماً، ولم يكن لدينا سوى مواقع محلية متاحة. تضرر عملي بشدة.
0: الواقع الجديد لم يمر دون انتقادات. مستخدمون يرون أن ما يحدث ليس مجرد تنظيم للاتصال، بل إعادة تشكيل لفكرة الحق الرقمي وتحويل الإنترنت إلى امتياز يمنح وفق معايير غير واضحة. البعض تحدث عن شعور بالتمييز الاجتماعي، حيث ينظر إلى المشتركين في هذه الخدمة وكأنهم مواطنون من درجة مختلفة. في المقابل، موظفون وأكاديميون أكدوا أنهم مجبرون على الاشتراك لضمان استمرار أعمالهم ودخولهم رغم كلفة الخدمة التي يرونها مرتفعة مقارنة بما تقدمه. في الخلفية تتداخل الأزمة الرقمية مع أزمة اقتصادية أعمق، تضخم يتجاوز 50% وتراجع حاد في قيمة العملة يضغطان على الأسر الإيرانية ويجعلان حتى الإنترنت المقيد عبئاً إضافياً.
2: أعلن تحالف دعم الشرعية توقيع اتفاق إطلاق سراح 1750 أسيراً ومحتجزاً من جميع الأطراف اليمنية وقوات التحالف برعاية من الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء ركن تركي المالكي إن الاتفاق الأسري يشمل الاتفاق الأسرى يشمل 27 أسيراً ومحتجزاً من قوات التحالف بينهم 7 سعوديين، وشدد على أن ملف الأسرى والمحتجزين إنساني ويحظى باهتمام قيادة القوات المشتركة حتى عودة كل الأسرى والمحتجزين في اليمن. الإفراج عن الأسرى مشاهدين تم بعد مفاوضات استمرت أكثر من 3 أشهر، حيث وقع وفدا الحكومة اليمنية والحوثيين اتفاقا لتبادل دفعة جديدة من الأسرى والمحتجزين على خلفية الحرب. وتشمل عملية التبادل أسرى من مختلف الجبهات ومعتقلين من تعز ومأرب وصنعاء والساحل الغربي والمحافظات الجنوبية. ومن المقرر أن تبدأ عملية التبادل في 11 يوليو المقبل تحت إشراف اللجنة الدولية الصليب الأحمر، وذلك بعد تنفيذ عدد من الإجراءات التي شملها الاتفاق. كما اتفق الطرفان على تنفيذ زيارات متبادلة للسجون وأماكن الاحتجاز لدى الجانبين بعد إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين المشمولين بالاتفاق.
3: على الاتفاق الذي يعتبر هو الأكبر والأشمل في تاريخ هذا الملف، بل في تاريخ الحروب، حيث سيتم الإفراج عن ما يقارب 1733 محتجزا من جميع الأطراف بما فيهم 27 من محتجزي التحالف العربي. يعتبر هذه الصفقة هي أكبر صفقة شملت أغلب من هو موجود في المحتجزات والمعتقلات، ولم يتبقى إلا القليل سيتم إفراج عنهم في المرحلة الثانية التي شملها اتفاق مسقط الذي تم توقيعه في تاريخ 23 ديسمبر 2025.
2: السعودية من جهتها رحبت باتفاق تبادل المحتجزين في اليمن الذي تم توقيعه في العاصمة الأردنية عمان. وقالت الخارجية السعودية إن الاتفاق تطور إيجابي يساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية ويعزز الثقة في فرص الأمن والاستقرار. وثمنت المملكة الجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق. وجددت الخارجية السعودية دعم المملكة لكل جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن. قال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية إن الجولة الأخيرة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية كانت مليئة بالمحادثات المثمرة والإيجابية. وأضاف المسؤول الأمريكي أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل سيتم استئنافها اليوم الجمعة. سفير إسرائيل لدى واشنطن يحيل ليتر ربط إمكانية التوصل إلى سلام شامل مع لبنان بتفكيك حزب الله كليا. المسؤول الإسرائيلي في تصريحات لموقع ولا أعلن انتهاء ما وصفها باللعبة، ومؤكدا أن أي ترتيبات مستقبلية لن تسمح لحزب الله بإعادة تسليح نفسه.
4: في كل الظروف لن نوافق في أي حال على تمكين حزب الله من تسليح نفسه. الحكومة اللبنانية أعلنت في يناير

تطهير جنوب لبنان من حزب الله وسلاحه. في هذه الأثناء ومنذ بداية العملية العسكرية وجدنا 8000 صاروخ وقذيفة وأسلحة في جنوب لبنان وأنفاقا ومعسكرا لحزب الله. هذه المرة أعلننا أن اللعبة انتهت.

0: 2500 مكوادرها وقياداتها لانتخاب قيادة جديدة للحركة الأكبر في منظمة التحرير الفلسطينية. المؤتمر المنعقد بين رام الله وغزة والقاهرة وبيروت يأتي وسط تحديات كبيرة تتعلق بغزة ومستقبل الضفة الغربية والانقسامات الداخلية وضغوط متزايدة لإصلاح السلطة الفلسطينية.
1: نحو 2500 من كوادر حركة فتح وقياداتها توافدوا للمشاركة في المؤتمر الثامن للحركة، كبرى فصائل منظمة التحرير والقوة الرئيسية داخل السلطة الفلسطينية. المؤتمر الذي يعقد بالتزامن بين رام الله وغزة والقاهرة وبيروت يهدف إلى انتخاب لجنة مركزية من 18 عضوا ومجلس ثوري جديد يضم 80 عضوا.
2: إن هذا المؤتمر، مؤتمركم العظيم، يشكل محطة مفصلية لمراجعة مسيرتنا وتقييم أدائنا ووضع رؤية وطنية جامعة للمرحلة القادمة، بما يعزز صمود شعبنا ويدعم جهود إعادة الإعمار ويفتح أفقا سياسيا حقيقيا ينهي الاحتلال.
3: المنافسة الشديدة على المناصب القيادية داخل فتح قد لا تكون التحدي الأصعب خلال أيام المؤتمر الثلاثة بقدر ما هي محاولة الإجابة على الأسئلة الصعبة بشأن غزة ومستقبل الضفة الغربية والصراعات الداخلية والإصلاحات المطلوبة.
1: غابت فتح عن ساحة غزة سواء خلال الحرب أو في مرحلة إدارة القطاع سياسيا وميدانيا، فيما تواجه في الضفة تحدي انهيار المشروع السياسي في ظل تسارع الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية التي تعتبر تقويضا فعليا لحل الدولتين.
4: التحديات الأكبر هي الأهم، كيف يتعامل هؤلاء مع تحديات المرحلة وتحديدا فيما يتعلق بقطاع غزة، بالقدس، بالاستيطان، باللاجئين، بقضية الأسرة إلى آخره. القضية الفلسطينية اليوم تصفى، وبالتالي لابد من أن يكون هنالك برنامج مختلف، برنامج يمتلك أدوات جديدة وليس برنامج يعني دعنا نقول نظري.
1: تلقي الضغوط الدولية لإصلاح السلطة الفلسطينية بظلالها على مؤتمر فتح باعتبارها القوة الرئيسية داخل السلطة، إلى جانب خلافات داخلية وتباينات بشأن شكل القيادة المقبلة وآليات الإصلاح وتجديد الشرعيات. عبد الحفيظ جعوان، العربية، الأراضي الفلسطينية.
0: تعهد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال جلسة منح ثقة لحكومته بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة. ورسم الزيدي في كلمة أمام مجلس النواب ثلاثة مسارات للعمل، منها إصلاح المنظومة الأمنية وتعزيز قدرات القوات الأمنية. كما طالب رئيس الوزراء العراقي البعثات الدبلوماسية بالعودة للعمل في بغداد.
5: أما المسار الثالث فيتمثل في إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتطوير الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها وتعزيز الممارسة الديمقراطية الشفافة وترسيخ ثقة المواطن بالعملية السياسية الديمقراطية بوصفها الأداة الحقيقية للتغيير، ونطمئن جميع البعثات الدبلوماسية في أن الحكومة ستعمل على ضمان أمنها في ممارسة عملها، وندعوهم للعودة إلى العمل في بغداد السلام.
0: تصريحات جديدة الآن حسب أخبار عاجلة من ترامب لفوكس نيوز، يقول فيها إن دول العالم متفقة على عدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي. يقول ترامب أيضا ستنخفض أسعار النفط عندما تنتهي الحرب، وربما يكون لدى الرئيس الصيني القدرة في التأثير على إيران. يقول ترامب أيضا لفوكس نيوز نسعى إلى إعادة فتح هرمز من أجل دول المنطقة، ولا أعتقد أن الصين تريد حصول إيران على السلاح النووي. يقول ترامب أيضا إن الصين ترفض احتمال فرض إيران رسوم على هرمز. وإذا هذه آخر الأخبار العاجلة التي صدرت عن ترامب في الدقائق الأخيرة. يقول أيضا إن نستطيع القضاء على اقتصاد إيران خلال 5 دقائق. نقي عينا على ما يصدر من الرئيس الأمريكي، ونعود إلى الملف العراقي، حيث منح البرلمان العراقي الثقة ل14 وزيرا في حكومة علي الزيدي، بينما أرجع التصويت على 9 حقائب أخرى إلى وقت لاحق، وبذلك تكتسب الحكومة الجديدة الشرعية الدستورية.
6: بعد اجتيازه حواجز التكليف، علي الزيدي ينجح في عبور حواجز التأليف، حيث حصل 14 من وزراء حكومته الجديدة على ثقة البرلمان العراقي.

0: أغلبية مطلقة.
1: الكابينة طبعا هي اكتسبت الشرعية كون أنه مررت نصف يعني زائد واحد اكتسبت الشرعية، وما تبقى من الوزارات إضافة إلى الوزارات التي اليوم المرشحيها لم يحصلوا على العدد الكافي من الأصوات سوف يتم إكمال ما بعد العيد في جلسة يتم الإعلان عنها مسبقا، ومن ثم تعلن الجلسة وتكمل الكابينة.
0: خلال جلسة التصويت التي حضرها كبار المسؤولين العراقيين في الدولة، تم إرجاء التصويت على 9 حقائب وزارية أبرزها الداخلية والدفاع والتعليم والتخطيط إلى وقت لاحق بسبب ضغوط أمريكية تصر على عدم وجود وزراء يمثلون الفصائل المسلحة في الحكومة، وخلافات سياسية حول بعض الحقائب الأخرى.
2: إن تشكيل الحكومة الحالية هو تشكيل حكومة وطنية يخدم المواطن وجميع المكونات العراق كردا وسنة وشيعة والقوميات الأخرى، كلهم داخلين بهاي الحكومة، كلهم ملزمون بنجاح هاي الحكومة، لأن العراق يمر بمجموعة من الأزمات.
0: نواب رئيس الوزراء 4 أيضا تم تأجيل عملية التصويت عليهم في هذه الجلسة إلى حين توافق القوى السياسية، لكن حكومة الزيدي اكتسبت اليوم الشرعية الدستورية ليتفرغ بعدها لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعصف بالعراق.
3: نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل. استقالة وزير الصحة البريطاني تهز حكومة ستارمر في مواجهة أخطر تمرد سياسي منذ وصوله إلى السلطة. ولدينا أيضا تقارير تتحدث عن إعاقة جهود تطوير لقاح فيروس هانتا قبل سنوات بسبب نقص التمويل.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. عين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وزيرين للخزانة والصحة بعد موجة الاستقالة في حكومته. فقد كلف ستارمر وزير الخزانة السابق جيمس موري بتولي حقيبة الصحة بعد استقالة ويست ستريتينغ، وتحولت الجهود الرامية إلى الإطاحة برئيس الوزراء البريطاني.

0: كير ستارمر من داخل حزبه إلى تمرد علني بعد استقالة ستريتينغ الذي قال إنه فقد الثقة في ستارمر وإنه لا ينبغي له أن يكمل ما تبقى من فترة ولايته. وإذا لم يتنحى ستارمر فإن أي منافس سيحتاج إلى دعم خمس نواب حزب العمال أي 81 نائبا لإطلاق سباق على قيادة الحزب.
1: استقالة مدوية هزت حكومة كير ستارمر وفتحت الباب أمام أخطر تمرد داخلي يشهده حزب العمال منذ وصوله إلى السلطة. وزير الصحة ويل ستريتينغ لم يغادر بهدوء، بل خرج برسالة سياسية حادة سحب فيها الولاء من رئيس الوزراء، متهما ستارمر بخنق النقاش داخل الحزب وفقدان القدرة على إقناع الناخبين بعد انتخابات محلية وصفت بالكارثية. الاستقالة فجرت فورا موجة تحركات خلف الكواليس داخل حزب العمال، مع بدء حلفاء ستريتينغ الترويج له كوجه قادر على استعادة ثقة الناخبين ومواجهة صعود نيجل فراج. لكن الأزمة تتجاوز استقالة وزير، فهي تكشف حكم التصدع داخل حزب لم يعبر بعد نصف ولايته الحكومية.
2: ظن الناس أننا سنكون مختلفين، حتى وإن لم يعجبهم كير ستارمر فقد اعتقدوا أن حكومة حزب العمال ستحقق وعودها على الأقل، وأعتقد أن المشكلة تكمن في أننا لم نحقق ما يكفي من ذلك، والآن باتت شعبيته متدنية.
1: وفي محاولة لاحتواء التمرد خرج وزراء الحكومة للدفاع عن رئيس الوزراء.
3: رئيس الوزراء يحظى بدعمي في المهمة التي يقوم بها، ولديه دعم مجلس الوزراء أيضا. أنا أتفهم وجهة نظر زملائي، ومثلهم أريد أن نبذل جهدا أكبر.
1: ورغم أن ستريتينغ لم يعلن تحديه رسميا لزعامة الحزب، فإن الحديث داخل الأوساط العمالية بات يدور عن صراع محتدم على مستقبل القيادة، إذ يتم تداول أسماء بارزة قد تدخل أي سباق محتمل، مثل أنجيلا رين التي سوت مشاكلها الضريبية، وأندي برهام عمدة مانشستر الذي يحتاج إلى أن يصبح نائبا قبل أن يترشح. تحاول حكومة كير ستارمر إظهار تماسكها وسيطرتها على المشهد، لكن خلف الأبواب تتصاعد الأسئلة حول مستقبل رئيس الوزراء بسبب التمرد المتنامي داخل حزبه نفسه في لحظة سياسية تبدو الأخطر منذ وصول العمال إلى السلطة. مصطفى زارو، العربية، لندن.
0: سمحت السلطات الفرنسية لركاب السفينة السياحية الذين لم تظهر عليهم أعراض مرضية بمغادرتها في مدينة بوردو جنوب غرب البلاد بعد تفشي عدوى معوية شديدة العدوى على متنها. وكان أكثر من 1700 راكب وعضو طاقم قد طلب منهم البقاء على متن السفينة بشكل مؤقت قبل أن تقرر السلطات السماح لغير المصابين بالنزول مساء الأربعاء. وأكدت السلطات الفرنسية أن الحادثة لا ترتبط بتفشي فيروس هانتا الذي سجل مؤخرا على متن سفينة سياحية هولندية وأثار حالة تأهب صحية في أوروبا خلال الأسابيع الماضية.
4: على متن سفينة سياحية عاد فيروس هانتا إلى الواجهة، لكن القصة لا تبدأ من هنا بل من مختبر في تشيلي، حيث اقترب العلماء قبل سنوات من تطوير علاج للفيروس قبل أن يتوقف كل شيء. بحسب بلومبرغ، عمل فريق بحثي في جامعة كونسبسيون التشيلية على تطوير أجسام مضادة للفيروس، وفي عام 2016 رصد العلماء تحت المجهر اختفاء التوهج الأخضر الذي يدل على وجود الفيروس، في إشارة إلى نجاح الأجسام المضادة في تحييده. التجارب على الحيوانات كانت واعدة أيضاً، أحد الأجسام المضادة تمكن لاحقاً من القضاء بالكامل على العدوى في الرئتين. وبحلول عام 2021 حصل العلاج على تصنيف دواء يتيم من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA لتسريع تطويره، لكن هنا توقفت الرحلة. التجارب على البشر احتاجت تمويلاً يقارب 7 ملايين دولار، إلا أن التمويل نفد. ثم جاءت جائحة كورونا لتتحول الموارد والأبحاث إلى اتجاه آخر. اليوم يعود هانتا ليثير القلق مجدداً. تفشي مرتبط بسفينة سياحية انطلقت من الأرجنتين نحو أوروبا أدى إلى وفيات وإصابات خطيرة، ودفع

0: منظمة الصحة العالمية إلى إصدار تحذير. الخطورة هنا أن سلالة الأنديز من الفيروس تعد الوحيدة المعروفة القادرة على الانتقال من شخص لآخر، والأرقام مقلقة. في تشيلي سجلت 39 إصابة هذا العام، بينها 13 وفاة. أما في الأرجنتين فسجلت 42 إصابة حتى 7 مايو. لكن في الحالات الشديدة قد يتطور سريعاً إلى فشل تنفسي خطير بسبب تراكم السوائل في الرئتين، ومعدل الوفاية قد يصل إلى 40%.
1: قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن صاروخ كروز روسياً أصاب مبنىً في العاصمة كييف، وهذا الأمر يشير إلى أن روسيا قادرة على استيراد مكونات الصواريخ رغم العقوبات حسب قوله.
2: نحن نجري تحقيقات مفصلة لتحديد الأسلحة بالضبط، الصواريخ والطائرات المسيرة التي استخدمها الروس هذه المرة. ووفقا للبيانات الأولية أصاب صاروخ من طراز KH-101 مبنى في كييف، وقد تم تصنيع هذا الصاروخ في الربع الثاني من هذا العام، ما يعني أن روسيا تواصل استيراد المكونات اللازمة لإنتاج الصواريخ متجاوزة بذلك العقوبات الدولية، ولا بد أن يكون هذا أولوية حقيقية لجميع شركائنا لوقف مخططات روسيا الرامية إلى التحايل على العقوبات.
1: أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقه العميق إزاء تكثيف النشاطات العسكرية قرب العديد من المواقع النووية الأوكرانية، مشيرا إلى أن ذلك يشكل مخاطر كبيرة. وأفادت وكالة الطاقة الذرية في بيان أنه خلال الساعات 24 الماضية أبلغت فرقها بزيادة كبيرة في النشاط العسكري، مع رصد أكثر من 160 طائرة مسيرة في محيط مواقع نووية. في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. ترامب يقول إن الصين تعهدت بعدم تزوير إيران بأسلحة لكنها متمسكة بشريان نفطها القادم من طهران. القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن تراجع القاعدة الصناعية الدفاعية لإيران بأكثر من 90%. واشنطن متفائلة بمحادثات لبنان وإسرائيل، والأخيرة تؤكد أنها لن تسمح لحزب الله بإعادة تسليح نفسه. رئيس الوزراء العراقي يتعهد بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز قدرات القوات الأمنية. الاستقالات مستمرة في بريطانيا، وستارمر يقول إن حزب العمال يدرك أن خصومه الآن أكثر خصومة. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، وللمزيد يمكنكم الاتصال إلى العربية .net ومنصاتنا المختلفة. في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما

0: إشارات لما هو قادم،
1: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
2: ما يبدو خبرا عابرا قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
3: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
4: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
6: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
7: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

0: محل نقاش الليلة التاسعة على شاشة العربية.
1: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
0: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأثره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز، قال إن الوقت ينفد أمام طهران، مؤكدا أنه يتعين على الإيرانيين إبرام اتفاق. أضاف ترامب أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال أنه متفق مع الصين على هذا الأمر. عبر الرئيس الأمريكي أيضا عن اعتقاده بأن نظيره الصيني ربما يكون لديه قدرة في التأثير على إيران، خاصة مع استياء الصين من احتمال فرض إيران رسوما على عبور مضيق هرمز. أكد ترامب أن الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة فتح المضيق من أجل دول المنطقة. كذلك جدد الرئيس الأمريكي التأكيد على أن الولايات المتحدة تمتلك أقوى جيش في العالم وأنها أكبر قوة اقتصادية عظمى من جديد. في سياق حديثه عن إنجازات إدارته، قال ترامب أنه تلقى من الرئيس الصيني شي جين بينغ تهنئة على إنجازاته التي حققها في فترة وجيزة. أما أيضا في الشأن الإيراني، فقد أكد الرئيس ترامب أن التدمير العسكري لإيران مستمر. أمريكيا أيضا وصف مسؤول كبير في الخارجية الجولة الأخيرة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية بالمثمرة والإيجابية. أضاف المسؤول الأمريكي أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل سيتم استئنافها اليوم الجمعة. أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقه العميق إزاء تكثيف الأنشطة العسكرية قرب العديد من المواقع النووية الأوكرانية، مشيرا إلى أن ذلك يشكل مخاطر كبيرة. أفادت وكالة الطاقة الذرية في بيان بأنه خلال 24 ساعة أبلغت فرقها بزيادة كبيرة في النشاط العسكري مع رصد أكثر من 160 طائرة مسيرة في محيط مواقع نووية. إلى اللقاء.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم،

0: في رؤيتنا لهذا العالم.
1: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
2: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

أهلا بكم مشاهدينا إلى خارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. رئيس الموساد الجديد قد يكون العنصر الخفي لحل أزمة النووي الإيراني عبر منح روسيا دورا جديدا. بوتين شارك بعض الأسرار. جولة جديدة لمحادثات إسرائيل ولبنان بين تمسك الأولى بنزع السلاح وأولوية الثانية بوقف دائم للنار ورهانات حزب الله على إيران. وفي العراق ووسط ضغوط أمريكية بشأن دور الفصائل، الزيدي يعبر أول اختبار برلماني بحكومة ولكن غير مكتملة. طريق مسدود في المحادثات بين ممثلي مجلس السلام وحماس، والحل خطة بديلة في مناطق لا تسيطر عليها الحركة. ونحن نتابع اليوم قمة الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الصيني شي جي بينغ. هذه ليست قمة عادية، ليست لقاء بروتوكوليا بين زعيمين، نحن نتحدث عما يمكن اعتباره مواجهة ناعمة على قيادة هذا العالم. الرئيس الأمريكي يحاول أن يحد من النفوذ الصيني المتصاعد، والرئيس الصيني يحاول أن يقول نحن هنا بثبات ونحن قوة عظمى صاعدة بامتياز. لكن في كل الأحوال حاول ترامب أن يقدم من هذه الزيارة نموذجا لرئيس قادر على إدارة العلاقة مع منافسيه وقادر على عقد صفقات مع منافسيه أيضا. هل خرج ترامب بحجم الصفقات التي كان يريدها؟ لا أعتقد، خاصة أن سهم بوينغ ونحن نتابع منذ قليل كان هناك انخفاض في السهم، يبدو أنه كان هناك توقع أن تتم صفقة أكبر من ذلك. لكن دعونا نعود إلى موضوعنا الأصلي والذي كنا نتابع هذه الزيارة باهتمام من أجله، وهو موضوع إيران والصين. الصين هي أكبر حليف لإيران في هكذا معركة تقودها أو تعيشها إيران في هذا التوقيت. واحدة من أهم حلفاء إيران هي الصين. في العاصمة بكين وخلال هذه الزيارة كانت هناك على خطة أو على طاولة المباحثات إيران حاضرة وبقوة في مسار هذا التفاوض وفي مسار هذه المفاوضات. ما الذي كان يريده ترامب من الصين بشأن إيران؟ ربما كان يريد الرئيس الأمريكي في داخل نفسه ولم يعرب عن ذلك طبعا، هو يريد أن يقول أنني منتصر وقضيت على قدرتهم العسكرية خاصة البحرية والجوية ولا أحتاج لدور الصين ولا غيرها. لكن في الكواليس هو كان يريد أن يكون هناك ضغطا صينيا على إيران من أجل توقيع اتفاق. ولما لا؟ يمكن أن تلعب الصين بالفعل هذا الدور باعتبار أن الصين متضرر كبير للغاية مما حدث.

0: في مضيق هرمز. ولكن الصين تلعب اللعبة بطريقة مختلفة، هي يمكن أن تمارس ضغطا على إيران لكنها لا تريد أن ترضخ إيران للولايات المتحدة الأمريكية. لكن نقاط التماس ما بين الرجلين أو ما بين الرئيسين كانت موجودة. أحد أهم نقاط التماس بالطبع هو مضيق هرمز. ترامب قال إنه انتزع تعهدا خلال اللقاء بعدم تزويد بكين لإيران بأي معدات عسكرية، وأن الرئيس الصيني كذلك عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، وأوضح أيضا أن بكين لها مصلحة كبيرة في هذا الأمر نتيجة أن 50% من واردات الصين تعبر عبر مضيق هرمز. هناك اعتماد كبير من الاقتصاد الصيني على مضيق هرمز تحديدا. انخفضت واردات الصين من النفط الخام خلال شهر أبريل فقط بنحو 20% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. إذن مضيق هرمز حيوي ومهم أيضا بالنسبة للصين. هناك أيضا أمور أخرى تتعلق بالوضع بالنسبة للاتفاق النووي. إيران تريد أن تمتلك أو تلعب ورقة السلاح النووي، لكن الصين والولايات المتحدة متفقتان على ضرورة عدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي، وهذه نقطة مهمة للغاية يمكن البناء عليه. ولكن في المقابل الرئيس الصيني يرى أن آلية العقوبات الأحادية على إيران لابد أن تتوقف. يعني إذا كان هناك دعم من جانبه للأمر بالنسبة للبرنامج النووي وبالنسبة لمضيق هرمز، فإنه أيضا لا يوافق أن يكون هناك حصارا وضغطا اقتصاديا كبيرا وصفه في الكواليس بالأحادي. دعونا نتابع بعض هذه التطورات.
1: President Xi would like to see a deal made. He would like to see a deal made. And he did offer. He said, "If I can be of any help at all, I would like to be of help."
2: Because, he did say that.
1: Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, "I would love to be of help if I can be of any help whatsoever." He'd like to see the Hormuz Strait open. Said, "If I could be of any help whatsoever, I would like to help."
0: سنتابع ما الذي حدث في موضوع إيران خاصة مع الجهود العربية المبذولة في هذا الاتجاه أيضا، لأن هناك تساؤل رئيسي: ماذا بعد عودة الرئيس ترامب من الصين؟ ما الذي سيحدث؟ لكن دعونا ندخل على خط إسرائيل، لأن هناك تطور مهم أيضا، وهو شخصية رئيس الموساد الجديد الذي سيتولى الموساد في إسرائيل. رابط عرقي قديم يربط رئيس الموساد وروسيا، هو منفتح على إعادة موسكو إلى ساحة الحل بخصوص الملف الإيراني. كيف؟ الأمر هنا يتعلق بهذا الاسم، وعلينا أن نعرفه جيدا: رومان جوفمان. هذا الرئيس الجديد الذي أعلن عن اختياره لتولي منصب رئاسة جهاز الموساد في إسرائيل اعتبارا من يونيو المقبل. الرجل أولا هو مستشار عسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويعرف في الدوائر المغلقة بأنه خبير في الشأن الروسي. لكن اللافت ونحن نبحث عنه أنه ولد في بيلاروسيا عام 1976، وحينما كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي، وهاجر إلى إسرائيل مع عائلته عندما كان تقريبا في 14 من عمره، ونتنياهو تحدث كثيرا عن هذا الأمر. عمل رئيس الموساد الجديد على مدى العامين الماضيين على العديد من الملفات المرتبطة بروسيا، وتحديدا في عملية التنسيق ومنع الاحتكاك، الصدام إذا صح التعبير، ما بين تل أبيب وموسكو. وكان من بين النقاط بالطبع سوريا ما قبل سقوط الأسد. لكن مع الحديث عن هذا التعيين الجديد لرئيس الموساد، بدأت تقارير تكشف أمور مهمة للغاية، وهي أن هذا الرجل سيلعب دورا كبيرا بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني، حيث أنه سيسعى لتقارب ما بين وجهات النظر الروسية

الجديد لرئيس الموساد، بدأ التقارير تكشف أمور مهمة للغاية، وهي أن هذا الرجل سيلعب دورا كبيرا بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني، حيث أنه سيسعى لتقارب ما بين وجهات النظر الروسية والإسرائيلية وبناء الثقة مع روسيا حتى يتم تسليم البرنامج أو المخزون الخاص باليورانيوم إلى موسكو.

0: أنهينا بناء بوشهر الذي بدأ العمل ونتابع البناء. نحن نتابع العمل وعملنا في المجال الذري السلمي الذي لم يتأثر بالوضع الراهن. فعلنا ذلك عام 2015، وكان ذلك أساسا لتشكيل اتفاق بين جميع الدول المعنية وإيران. هذه الخبرة موجودة، والآن قلت بأننا مستعدون لتكرارها. وفي البداية، وهذا أيضا سر نوعا ما، وافق الجميع، وافق ممثلو الولايات المتحدة، ووافقت إيران، ووافقت إسرائيل. لكن بعد ذلك شددت الولايات المتحدة موقفها وطالبت بإخلاء اليورانيوم إلى الولايات المتحدة فحسب.
1: هذه مسألة مهمة للغاية. هل يمكن أن يعاد ترتيب السياق الخاص بالدولة التي ستستقبل اليورانيوم المخصب الإيراني؟ هذا سؤال. لكن ما يؤكد ما يقوله بوتين أيضا هو ما صدر عن اجتماع مهم للمجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، والذي ناقش بالفعل مقترح كان قد تقدم به وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في منتصف أبريل بشأن دور محتمل لموسكو في هذا الأمر. ما هو هذا المقترح؟ المقترح الروسي يتحدث عن نقل جزء من مخزونات إيران من اليورانيوم إلى روسيا. هذه المخزونات تشمل تقريبا 440 كيلوغراما مخصبا بنسبة 60%، وهي دي النسبة اللي عاملة مشكلة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. أيضا هناك نسبة ما يخرج من 1.5 طن مخصبة بنسبة 20%، والغريب أنها ستتضمن أيضا عملية نقلها وليس فقط اليورانيوم عالي التخصيب. هناك أيضا اقتراح لمعالجة هذه المواد داخل الأراضي الروسية. التدخل الروسي لا يعني أن هناك اقتراب بإنهاء الحرب أو أن موسكو يمكن أن تكون الحل السحري،

0: الاتصالات. ولكن هذا اليوم يجاوب على أو هذه التطورات اليوم تجاوب على سؤال رئيسي، هل هناك وجهة يمكن نقل اليورانيوم إليها؟ وهل بذلك يمكن تذليل بعض العقبات الخاصة بهذا الاتفاق؟ كما ذكرت لحضراتكم هناك اتصالات عربية أيضا تدخل على الخط في هذا الاتجاه لمحاولة الدعم الخاص بجهود التهدئة لعدم عودة الحرب مرة أخرى. ينضم إلينا من الدوحة المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري. مرحبا بك دكتور معنا في خارج الصندوق، وشكرا على إعطائنا هذه المقابلة. دكتور، هناك تساؤلات حول حدود الدور القطري خلال الاتصالات التي أجرتها قطر على مدى الأيام والأسابيع الماضية، ما هي حدود هذه الجهود دكتور؟
1: طبعا رشا، أولا شكرا على الاستضافة كما هو الحال دائما، وأسعد أن أكون معكم. حقيقة يعني لابد أن نؤكد أن دولة قطر تدعم جهود الأشقاء في باكستان في هذه الوساطة، ولكن لا شك أنها كما هي بقية دول المنطقة في حالة اتصالات دائمة مع جميع الأطراف الإقليمية والشركاء الإقليميين، سواء في دول مجلس التعاون الخليجي أو الأشقاء العرب أو الدول المتأثرة بهذه الأزمة، أو طبعا شركائنا في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك كان هناك العديد من الاتصالات التي تمت خلال الشهور الماضية في هذا الإطار، سواء حضور الاجتماعات الثنائية أو متعددة الأطراف، أو كما كان مؤخرا الحال مع زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى واشنطن واللقاءات التي عقدت هناك. هذه اللقاءات لا تزيد عن كونها هي جزء من هذا التنسيق الإقليمي الذي تقوم به جميع دول المنطقة من واقع الإحساس بالمسؤولية تجاه شعوبنا أولا وتجاه الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.
0: تريد أن تقول لي بصراحة أنها لا ترقى إلى حد الوساطة، لأنك تعلم أن بعض وسائل الإعلام وخاصة الغربية قد أشارت إلى أن الاتصالات القطرية تصاعدت في الأسابيع الماضية وربما تقترب من طبيعة الدور الذي كانت تلعبه قطر في العديد من الملفات الإقليمية المهمة أيضا؟
1: أبدا رشا، أنا أعتقد أن المسألة أوضح من أن يكون هناك أي تكهنات إعلامية، وأنا أربع حقيقة بإعلامية قديرة مثلك في أن تنساق في إطار التحليلات ليست مبنية على معلومات. يعني
0: لذلك أنا أسأل، أنا لا أحكم، أنا أسأل يا دكتور، أنا فقط أسأل هل هي ترقى إلى
1: هذا سؤال معبأ
0: تفضل دكتور.
1: حقيقة أمس كان معالي رئيس مجلس الوزراء شخصيا على المنصة في المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي، وقالها بصراحة قطر تدعم الجهود الباكستانية. هذا لا يعني طبعا أن قطر وغيرها من دول المنطقة، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة وبقية دول المنطقة، جميعها في اتصالات يومية مع كل الأطراف الإقليمية والدولية، والدور القطري كان وما زال طبعا داعما لجهود الوساطة. أنا لا أعتقد حقيقة أن المسألة الآن هي بحاجة إلى مزيد من الوسطاء على الطاولة بقدر ما هي بحاجة إلى دعم هذا الجهد المهم الذي يقوم به الأشقاء في باكستان من خلال اتصالات، من خلال التواصل الإقليمي. الأشقاء في باكستان في حالة اتصال دائمة معنا جميعا هنا في الإقليم، خاصة الدول المتضررة نتيجة هذه الحرب والاعتداءات الإيرانية، وهناك حالة تنسيق إقليمي دائمة، وهذا وضع طبيعي. بطبيعة الحال سيكون هناك تكهنات بحكم الدور الذي تلعبه قطر عالميا على مستوى الوساطة وعلى مستوى فض المنازعات، ولكننا نقولها وبكل صراحة نحن داعمين بشكل كامل لجهود الأشقاء في باكستان، وينصب تركيزنا في الوقت الحالي طبعا على مصالحنا الوطنية والمصالح أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي والدول المتأثرة في هذه الحرب للتنسيق معا للخروج من هذه الأزمة جميعا بشكل يتناسب مع طموحات شعوبنا ومع حالة الازدهار التي نعمت بها منطقتنا لسنوات طويلة.
0: طيب، معالي رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية القطري الشيخ محمد التقى في زيارته في واشنطن مع كبار المسؤولين الأمريكيين، هل اتضح أن هناك نوع من المرونة تبدو الآن يمكن من خلالها تمرير الرسائل الخاصة بالتهدئة، أم أن الموقف الأمريكي ما زال متصلبا في عدد من النقاط؟ نعلم أن موضوع اليورانيوم موضوع حساس، موضوع مضيق هرمز أيضا موضوع حساس، الجهود العربية تحاول أن تخترق هذا الجمود، هل نقترب دكتور أم ما زلنا بعيدين؟
1: هذا حقيقة سؤال يوجه سواء للطرف الأمريكي أو للأشقاء في باكستان في إطار الوساطة التي يقومون بها. خلال الاجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في واشنطن لا شك أنه طرحت الكثير من القضايا التي تهم منطقتنا، وعلى رأسها طبعا التحديات المرتبطة بهذه الأزمة، سواء ما يتعلق بخطورة إغلاق مضيق هرمز بهذا الشكل.

0: شكل وتوقف شحنات منتجات الطاقة التي تخرج من منطقتنا وشحنات البتروكيماويات وغيرها وتعطل سلاسل الإمداد، بالإضافة طبعا إلى خطورة وتداعيات الوضع الأمني والاعتداءات التي تجددت على دولنا نتيجة التصعيد هذه الأيام. ولكن مسألة الاقتراب من اتفاق، أنا أعتقد أن نحن كما هو الحال مع بقية دول المنطقة جميعا دعمنا الجهود، دعمنا الحل السلمي، وقلنا دائما الحل الدبلوماسي هو الحل الوحيد الذي ستنتهي له هذه الأزمة. فكلنا في حالة ترقب طبعا، ولكن نأمل جميعا بأن ينتهي هذا الأمر بشكل سريع وأن يكون هناك اتفاق يفضي إلى حالة أمن إقليمي. هي الآن بالنسبة لنا طبعا أصبحت تحدي في المنطقة، لكن التكهنات حول الموقف الأمريكي أنا أتركها لضيوفك من واشنطن للإجابة عليها.
1: طيب أسأل أيضا، هل هناك تواصل ما بين الجانب القطري والجانب الإيراني؟ هل هناك حديث يتم خلف الكواليس أو الأبواب غير المعلنة أو غير المفتوحة حول مرونة ما يمكن أن تبديها إيران، خاصة في موضوع مضيق هرمز وتأثيرات ذلك بشكل كبير على الطاقة؟
0: طبعا كما علمتي من وسائل الإعلام، هناك 4 اتصالات تمت منذ بداية الأزمة بين معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ونظيره الإيراني، تم فيها وضع الموقف القطري بوضوح على الطاولة فيما يتعلق بالاعتداءات الإيرانية وخطورة تسليح الاقتصاد عبر إغلاق مضيق هرمز، وطالب الجانب القطري الجانب الإيراني بكل وضوح بفتح المضيق أمام الملاحة وبخطورة ذلك ومخالفته للقانون الدولي، بالإضافة إلى وقف الاعتداءات على دولنا مجتمعة، وتأكيد أن أي اعتداء على أي دولة من دولنا هو اعتداء على دولنا جميعا. لكن هذه الاتصالات كما رأيتم، قطر وغيرها من دول المنطقة أجرت هذه الاتصالات مع الجانب الإيراني وتلقت هذه الاتصالات من الجانب الإيراني برسالة موحدة وواضحة في ضرورة وقف الاعتداءات. غير ذلك طبعا هناك الكثير من الاتصالات الإقليمية التي تجري في إطار محاولة إيجاد حلول، محاولة التواصل مع الأطراف المختلفة. بالنسبة لنا في قطر طبعا، وكما هو الحال بالنسبة لبقية دول الخليج، اهتمامنا بأمن الطاقة العالمي يجعلنا في جهود مستمرة ودائمة للخروج بحل، خاصة فيما يتعلق بمنتجات الطاقة. نحن نراقب جميعا طبعا ارتفاع أسعار الكهرباء عالميا، ارتفاع أسعار الطاقة، الخلل في أسواق الطاقة العالمية والذي يؤثر على المستهلكين في كثير من دول العالم، وبالتالي هو ما يدفعنا دائما إلى بذل جهود كاملة للوصول إلى تطبيع يتم من خلاله تصدير الطاقة بشكل طبيعي. كما تعلمون بعض الشحنات مرت خلال الأيام الأخيرة، ولكن هذا ليس كافيا، وفتح الطريق بشكل كامل أمام حرية الملاحة مضيق هرمز هو الخيار الوحيد، وتغيير الوضع القائم في مضيق هرمز من أي طرف كان طبعا هو غير مقبول.
1: طيب دكتور، أعلم أن حضرتك شخصيا من النوع الذي يهتم بالكثير من التفاصيل وتتابع بدقة كل الأشياء، أنا أعلم هذا الأمر، ولكن هناك بعض المخاوف لدى شعوب الخليج، لا أتحدث فقط عن الحكومات. ما حدث كان عدوانا على، ويمكن كانت هناك بيانات واضحة لحضرتك في الخارجية القطرية في هذا الأمر. دكتور، برنامج الصواريخ هل له نصيب كبير في هذه المباحثات والنقاشات والاتصالات التي تتم؟ لأن بصراحة هذا كان مصدر التهديد الأول لأمن دول الخليج مجتمعة.
0: دعيني أؤكد لك رشا، هذا ليس التهديد الوحيد الذي نواجهه بسبب هذه الأزمة. كما تعلمين دولنا تم استهدافها، وخاصة دولة قطر تم استهدافها ليس فقط بالصواريخ ولكن بالمسيرات، تم استهدافها بطائرات، طائرتي السوخوي اللي تم إسقاطهم في المياه الإقليمية القطرية. وبالتالي التهديد هنا ليس فقط تهديدا من نوع واحد، هو تهديد متنوع، وهو تهديد مرتبط بقرار سياسي من الطرف الآخر بالاعتداء على دول الخليج. المشكلة هي في هذا القرار السياسي، المشكلة هي في أن تكون دول الخليج هدفا في حرب هي في منأى عنها، والمشكلة في مبدأ حسن الجوار والتعامل بهذه المبادئ في منطقة لا تحتمل هذا النوع من التصعيد. لذلك بالنسبة لنا القلق الحقيقي هو ليس حول نوع معين من السلاح، القلق الحقيقي هو حول وجود قرار سياسي مرتبط بالاعتداء على دول الخليج بهذا الشكل.
1: طيب دكتور، الذاكرة الحالية بالنسبة للشعوب الخليجية لا يمكن أن تنسى بسهولة، لم يمر وقت كبير لهذه الاعتداءات الإيرانية، ومع ذلك يلاحظ أن الحكومات العربية والخليجية حريصة بشكل كبير على دفع مسار التفاوض والتهدئة، وهنا يطرح السؤال لماذا؟
0: بكل بساطة رشا، دول المنطقة بشكل عام بما فيها دول الخليج جربت كل السيناريوهات الممكنة

0: منذ أكثر من 40 عاما إلى يومنا هذا، ليس فقط فيما يتعلق بإيران بل ما يتعلق بجميع الخلافات والصراعات في المنطقة. رأينا أثر تغيير الأنظمة بالقوة، رأينا أثر الخلافات المستمرة وحالة التصعيد المستمرة بين دول المنطقة، رأينا أثر التدخلات العسكرية المختلفة، ووصلنا جميعا إلى نتيجة أن جميع الخلافات ستحل في النهاية على طاولة الحوار، وبالتالي كلما وصلنا إلى طاولة الحوار بشكل أسرع كلما جنبنا شعوبنا وشعوب المنطقة أثر هذه النزاعات. ولذلك اختارت دول الخليج دائما الحلول الدبلوماسية. اليوم القرار الخليجي فيما يتعلق بهذه الأزمة واضح، سمعنا تصريحات مختلف دول الخليج بدعم الوساطة التي يقودها الأشقاء في باكستان ودعم الحلول الدبلوماسية والنأي عن حالة الحرب. هذا لا يأتي من فراغ ويأتي من حكمة وخبرة امتدت عقود في التعامل مع أزمات المنطقة. نحن اليوم لسنا دولا ناشئة، نحن دول مخضرمة فيما يتعلق بالتعامل مع أزمات المنطقة، وليس فقط أزمات المنطقة بل أزمات العالم. دول الخليج هي دول وسيطة كلها مجتمعة أو منفردة في كثير من النزاعات التي تجري في العالم اليوم، ولها دور دبلوماسي يتجاوز حجمها الجغرافي بشكل كبير جدا. وبالتالي عندما تحدث أزمة مثل هذه في محيطنا الجغرافي المباشر، تأكدي أن صوت الحكمة دائما يغلب، وأن هناك قرارا واضحا بالنسبة لدول الخليج بأن الحل الدبلوماسي هو الطريق الوحيد للخروج من كل الأزمات بما فيها هذه الأزمة.
1: طيب، البحث عن اتفاق دكتور يعالج هذه المخاوف بشكل كبير. هناك من يسأل، هل الدول الخليجية التي ليست طرفا رئيسيا في المفاوضات التي تتم بشكل مباشر، هل رؤية ومطالب وطموحات دول الخليج حاضرة في أي مفاوضات تتم، أم أن الأمر يتعلق بالمصالح أو النقاط التي تتحدث عنها أو يتحدث عنها طرفي الصراع إيران وأمريكا فقط؟
0: يعني دعينا هنا رشا أولا نحدد ما هي المصالح الخليجية. المصالح الخليجية ترتبط بثلاثة مطالب رئيسية. المطلب الأول هو فتح مضيق هرمز بوضعه السابق وبدون وضع أي حدود أو قيود على حرية الملاحة. ثانيا وقف الاعتداءات على جميع دول الخليج ودول المنطقة، هذه الاعتداءات غير المبررة. وثالثا هو الوصول إلى حوار إقليمي يفضي إلى اتفاق إقليمي حوله قضايا المنطقة أولا وقبل كل شيء، وتأسيس بالتالي تأسيس ردع دبلوماسي وردع عسكري مناسب تجاه الاعتداءات على دولنا. هذه المسائل طبعا هي مطروحة على طاولة المفاوضات، وهي مطروحة في جميع الاتصالات التي تمت بالنسبة لدول الخليج مع الأطراف الإقليمية، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع حتى الطرف الإيراني. وضعت هذه المطالب بشكل واضح، وضعت في إطار تنفيذي واضح بالنسبة للطرف الآخر. وقبل هذه الحرب كانت دول الخليج هي من مدت يد السلام للطرف الإيراني. هنا في الدوحة اجتمع الرئيس الإيراني مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وبكل صراحة وبكل وضوح وضعت أسباب القلق الخليجية تجاه السلوك الإيراني في المنطقة. واليوم بعد هذه الحرب طبعا كما قلت قبل قليل، لن تنسى شعوب الخليج سريعا هذه الاعتداءات التي طالت كل المنشآت المدنية وطالت الشعوب الخليجية ومقدراتها وثرواتها وحالة الاستقرار في المنطقة، ولكنها في الوقت نفسه الجغرافيا لن تتغير، الجوار لن يتغير، لن نجد أنفسنا في لحظة معينة وقد تغيرت جغرافيا المنطقة والجغرافيا السياسية في المنطقة لتبعد عنا أعداء وتقرب منا أصدقاء. في الحقيقة هي أننا سنعيش جنبا إلى جنب مع كل شركائنا الأقليميين. 90 مليون إيراني الذين يعيشون عبر الخليج لن يذهبوا إلى أي مكان، ويجب علينا أن نجد حلا. هذا الحل يبدأ طبعا بأن يتوقف هذا السلوك الإيراني العدواني تجاه دولنا، ودول الخليج كانت ولا زالت دائما مستعدة لأن تعيش مع أي جار يكون أساس الجوار معه هو مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي.
1: نعم، شكرا لك دكتور ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، تحياتي وأعلم أن كان لديك يوم عمل طويل، أشكرك على وقتك حتى هذه الساعة، شكرا لك. دعونا نتابع أيضا الملف النووي الإيراني والدور الذي يمكن أن تلعبه موسكو في هذا الاتجاه، ولكن أريد أن أقول فقط أن من الأشياء اللطيفة اليوم أن إيران وفي لقاء القمة ما بين الرئيس شي جي بينغ وترامب قامت بتمرير تقريبا 30 سفينة، وكأنها كانت تريد أن تقول يعني يمكن أن يمر ولا تنتبه الولايات المتحدة الأمريكية أو لا تقوم بعمل مشكلة كبيرة باعتبار أنها لن تفسد القمة ما بين ترامب وشي جي بينغ من أجل 30 سفينة. وأعتقد أن هذه الحركة كانت حركة ذكية، وفعلا عبرت معظم السفن، وكانت سفن بالمناسبة معظمها إلى الصين. دعونا تنضم

0: من موسكو المختصة في الشؤون السياسية والاستراتيجية الروسية إلينا سيبونينا. مرحبا بك سيدة إلينا. ما كشف عنه الرئيس بوتين مهم للغاية في أنه كانت هناك اتفاقات أو تفاهمات متقدمة للغاية بشأن نقل اليورانيوم الإيراني المخصب مرة أخرى إلى موسكو، ولكن في اللحظات الأخيرة تغير كل شيء. حينما يأتي مستشار أو يعني رئيس جديد للموساد هو لديه روابط قوية بروسيا، هل هذا يمكن أن يعزز بالفعل من قناعة إسرائيل أن موسكو يمكن أن تلعب دورا حاسما في هذا الأمر؟
1: مساء الخير. أول شيء، رشا، بالنسبة لتمرير سفن في مضيق هرمز اليوم أيضا كان اجتماع وزراء الخارجية لدول بريكس، وإيران كانت حاضرة كمان، وتمت مناقشة هذا الموضوع، وخاصة الهند طلبت من إيران تمرير بعض السفن، وهناك وقود للهند أيضا، وروسيا ساهمت أيضا في هذا الشيء، فهناك جهود مشتركة كما يبدو، ليست فقط قمة ترامب وشي لعبت دور في هذا الشيء في إقناع إيران بإظهار حسن النية، فهذا مهم برأيي. بالنسبة لمقترح روسيا فهو من زمان موجود على الطاولة، ولكن في آخر لحظة مثل ما تفضلت رئيس ترامب قد رفض هذا المقترح. نحن نعرف ليش، أكثر شيء موقف إسرائيل هو لعب هناك دور. هل ممكن إسرائيل أن تعود لقبول هذا المقترح؟ أنا متأكد أنه نعم هذا شيء ممكن، ولكن الأمر ليس في شخصية مدير موساد، رئيس موساد أو حد تاني. القرار سوف يتخذه رئيس الوزراء نتنياهو، والحديث أكثر شيء عن الوضع حول إيران. إذا وصلت المفاوضات

0: فلا بد من البحث عن بدائل، وروسيا تقدم بديلا.
1: ولكن هناك تقارير صحفية كثيرة تتحدث عن أن رئيس الموساد أقنع نتنياهو في يعني بنوع من الثقة في الجانب الروسي، وربما هذا يزلل عقبة رئيسية كما ذكرتي، وهي رفض إسرائيل أو ضغوط نتنياهو على ترامب لعدم نقل اليورانيوم إلى موسكو.
0: صح، هو كما يبدو جنرال رمان غوفمان أعطى بعض النصائح لنتنياهو، ولكن تصوري لو نجحت إسرائيل وأمريكا الآن في عمليتها ضد إيران، لم يستمع نتنياهو لهذا الجنرال. هو بدأ أن يستمع إليه عندما وصلت جهود إسرائيل وأمريكا إلى المأزق الحقيقي من ناحية عسكرية وسياسية، وحتى في المفاوضات لا توجد هناك نجاحات كبيرة. نعم صح، جنرال رمان غوفمان هو ويمكن سوف يأتي كمدير موساد في هذا الصيف، ولديه علاقات جيدة ممتازة مع القيادة الروسية، وابتداء من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أصبح يزور روسيا على أقل شيء مرة في السنة، بس يمكن أكثر لأنه لا أستبعد أنه كانت هناك زيارات سرية أكثر. والقيادة الروسية ارتاحت لهذا الجنرال، أصله حتى من روسيا البيضاء من بيلاروسيا.
1: صحيح، بحثنا عن أصله، لماذا هذا الإتقان لهذا الملف الروسي تحديدا. السيدة إلينا سوبونينا المختصة في الشؤون الروسية، شكرا لمشاركة حضرتك معنا في خارج الصندوق. قبل 3 أيام تقريبا من انتهاء مدة وقف إطلاق النار، الذي يسمى وقف إطلاق النار رغم أنه ليس وقفا لإطلاق النار على أي حال من الأحوال في لبنان، لكن عادت بيروت وتل أبيب إلى الجلوس مرة أخرى على ذات الطاولة الخاصة بالتفاوض بحثا عن التوصل إلى اتفاق. ولكن هناك تشدد إسرائيلي وتمسك واضح بشرط أساسي منذ اللحظات الأولى، وهو نزع سلاح حزب الله. أولا، أولوية لبنان هي وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل لإسرائيل من الجنوب، وهنا المسافة متباعدة ومتباعدة للغاية. رهانات حزب الله هي أن يقف الموقف الإيراني بالكامل خلف هذا التواجد الكبير لحزب الله، وأن يحاول أن يدعم بشكل كبير مسألة وقف إطلاق النار كشرط أساسي من الاتفاق أو المفاوضات التي تتم على الجانب الآخر مع إيران. لكن اليوم انطلقت بالفعل الجولة الثالثة من التفاوض بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. كانت لدينا مصادر خاصة للعربية وضحت لنا ما الذي حدث اليوم. الأجواء لا تدعو للتفاؤل للأسف الشديد في هذه المرحلة، لأن لا مؤشرات على حدوث أي خرق كبير، لأن المواقف متباعدة كما ذكرنا لحضراتكم. هناك سرية شديدة أيضا تفرض على هذه المحادثات، ولكن وفقا لهذا المصدر الذي أتانا ببعض المعلومات الخاصة للعربية، إسرائيل تشجع على تسليح الجيش اللبناني، وربما هذا بضغط أمريكي، وهو ما ستقترحه إسرائيل في هذه الجولة تحديدا، وهو مقترح كان قد تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام من بدء هذه المفاوضات. ولكن مع وجود هذه المباحثات لا زالت هناك مشكلة كبيرة بين ما يريده نتنياهو وما بين ما تريده أو ما يريده الطرف اللبناني. نتنياهو يدخل المفاوضات بعقله الذي لا يتغير، والحكومة اللبنانية تحاول أن تستغل الدور الأمريكي للضغط عليه. نستمع.
2: Still hold Lebanon hostage. Hezbollah is basically a proxy of Iran. Iran holds Lebanon. We have no quarrel with Lebanon. We can make peace with Lebanon and want to make peace with them tomorrow, no yesterday. They've not shown yet the capacity to fight them. What we're talking to them about is how do we work together to militarily and politically, possibly splitting up the work, to get rid of Hezbollah? It's not yet been done. It has to be done as well.
1: لبنان.

0: ذهب إلى واشنطن ولديه مطالب محددة وواضحة، وهي تثبيت وقف إطلاق النار، وقف الاعتداءات الإسرائيلية، انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان. وقبل انعقاد هذه الجولة كان الرئيس اللبناني قد أكد على ضرورة الضغط على إسرائيل من قبل الوسيط الأمريكي لوقف دائم لإطلاق النار والتوقف دائم عن نسف المنازل وتجريفها. وهذا المشهد العبثي الذي تقوم به إسرائيل تحت مظلة وقف إطلاق النار، ولا أحد يعرف أين هو وقف إطلاق النار. لكن موقف حزب الله كما هو، لا زال يتشبث بموقفه، لا يريد تسليم سلاحه ويعتبر أن ذلك خطا أحمر. ومن هنا يجد الطرف أو المفاوض اللبناني نفسه في موقف صعب للغاية، ما بين مطالب إسرائيل وما بين موقف حزب الله. دعونا ينضم إلينا من بيروت السيد فؤاد مخزومي النائب في البرلمان اللبناني، مرحبا بك معنا. بصراحة شديدة الجميع يشفق على المفاوض اللبناني في هكذا مفاوضات، المسافات بعيدة جدا سيادة النائب، والضغوط من قبل حزب الله قاسية أيضا، كيف يمكن الخروج بأي تقدم في هكذا مفاوضات؟
1: سيد الكريم، مثل ما بتعرفي نحن اليوم كان في عنا بنوفمبر 2024 شيء اسمه الميكانيزم، ولو كان صار في هناك تنسيق فعلي وما تجمد الميكانيزم معظم هذه المشاكل كنا انحلت، وكان الجيش تقدم جنوبيا، وأنا كان عندي كل التأكيدات أنه الأمريكان كانوا رح يدعموا الجيش بالطريقة نفسها. اليوم حزب الله متمرد على الحكومة وعم يجرب يعمل انقلاب على هذه الحكومة، بس بنفس الوقت ما تنسي نحن لما حزب الله أطلق 6 صواريخ على إسرائيل، وطلعنا من 5 نقاط تلال محتلة من إسرائيل إلى 67 قرية، فعليا نحن بدنا نبرهن للعالم أنه نحن جديين بموضوع المفاوضات للوصول إلى حل دائم بينه وبين إسرائيل. وأنا مراهن على الفريق اللي موجود اليوم بواشنطن، السفير سيمون كرم والفريق المفاوض معه، على أنه يكون بالآخر عنده الخبرة الكافية أنه نحط هذا الميكانيزم موجود. واللي عم نسمعه أنه اليوم أول نهار كان جيد، وإن شاء الله بكرة يكون أحسن.
0: لكن الشرط الإسرائيلي، وبالمناسبة أمريكا تدعم هذا الشرط بشكل كبير، وهو نزع سلاح حزب الله. حتى إذا استمعنا لما قاله السفير الإسرائيلي في أمريكا والذي هو يشارك في هذا التفاوض بشكل كبير، استبق هذا التفاوض بعبارة استخدمها حينما قال أن اللعبة انتهت. أود أن تستمع حضرتك إلى ما قاله لنتناقش فيه.
2: في كل الظروف لن نوافق في أي حال على تمكين حزب الله من تسليح نفسه. الحكومة اللبنانية أعلنت في يناير تطهير جنوب لبنان من حزب الله وسلاحه. في هذه الأثناء ومنذ بداية العملية العسكرية وجدنا 8000 صاروخ وقذيفة وأسلحة في جنوب لبنان وأنفاقا ومعسكرا لحزب الله. هذه المرة أعلنا أن اللعبة انتهت، نريد أن نرى النتيجة وكيف تقوي حكومة لبنان الجيش اللبناني بشكل عملي. ولدينا عدة اقتراحات تطبيقية على مراحل، منها مقترح يشمل إمكانية التفاوض على سلام شامل، لكنه بشرط تفكيك حزب الله.
0: إذا كان يمكن أن ترد على هذا الكلام سيادة النائب، خاصة وأن إسرائيل تستخدم حجة هنا أن الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني كان قد أعلن أنهما بذل جهودا كبيرة في نزع سلاح حزب الله، ثم جاءت المعركة مع إيران لتقوم أو يقوم حزب الله بإطلاق أكبر عدد ممكن من الصواريخ على تل أبيب، وهذا أدى، أنت كنت تتحدث معي عن مسألة المصداقية الدولية، أثر بشكل أو بآخر على مصداقية البيانات والإعلانات اللبنانية أمام العالم.
1: أنا ما عم شارع معك أبدا على موضوع أنه الحكومة اللبنانية كان عندها النية بس لم تطبق بالشكل المطلوب، وأمنياتنا نحن كشعب لبناني هي أكثر بكثير ما هو نفذ. بس اليوم خلينا نكون بالأمر الواقع، من يمكن أن يضغط على إسرائيل لتنفيذ وعوداتها؟ الحكومة الأمريكية، يعني الولايات المتحدة. واليوم نحن عنا فرصة أنه عنا رئيس دونالد ترامب يلي وعد لبنان بالبيت الأبيض أنه في حالة لبنان فات بمسار السلام سوف يدعم الجيش ويدعم إعادة الإعمار الجنوب ويدعم الكل. اليوم أنا وياك قاعدين اليوم عم نتحاور، بس ما عندنا خيار إلا هالخيار اللي اسمه

0: العرض الأمريكي. صحيح أنه بالماضي لم يكن هناك تنفيذ من الأطراف كلياتها، بس أنا اليوم كمواطن لبناني عندي 1,200,000 لبناني نزح من بيوته بجنوب لأنه حزب الله أخذ قراره أنه يفوت بحرب مع إسرائيل. خسارات بعشرات المليارات الدولارات، والأرجح لمدة طويلة لن تستطيع الشعب اللبناني أنه يرجع لضيعه بجنوب.
1: ولكن حزب الله يستغل أيضا سردية أخرى ويؤكد أن إسرائيل من جانبها لا تلتزم أيضا، وهو بذلك يحاول أن يستخدم هذه الرواية ضد أي مسار تقوم به الحكومة اللبنانية في التفاوض.
0: سيدتي الكريمة خلينا نكون واضحين، الحكومة اللبنانية باثنين أدار الماضي أخذت قرار أنه بتجريم وعملية رفع أي نوع من الوجود الرسمي لسلاح حزب الله. لكن اليوم أنت عم تقولي لي أنا كمواطن لبناني أطلب من الحكومة أن بالآخر ترضى بعملية الإرهاب يلي عم يطرد حزب الله على الحكومة لأنه هني راضين يسلموا سلاحهم. هذا كلام ما فينا نمشي فيه إذا بدنا نكون فعليا عم نطالب بحماية أهلنا بجنوب. لكن اليوم إذا كان حزب الله رافض، واليوم أكيد مثل ما تفضلتي أنه الجيش اللبناني عايز يكون هناك مساعدات، والحكومة الأمريكية عرضت علينا هالموضوع، إذا نحن ما بدنا ناخذ هالخيار صف الخيار الوحيد المطروح هو البند الفقرة 14 بالقرار 1701 الذي يسمح للحكومة اللبنانية بطلب مساعدة عسكرية من حلفائنا وأصدقائنا بالمنطقة لتطبيق 1701 اللي تم الاتفاق عليه.
1: نعم، شكرا لك سيادة النائب فؤاد مخزومي النائب في البرلمان اللبناني من بيروت، تحياتي. أخيرا، يعني هذا المشهد تحديدا تستخدم فيه كلمة أخيرا. أخيرا وبعد أشهر من المداولات والضغوط والفيتو من ترامب والفيتو الآخر من إيران تم تشكيل الحكومة، وافق مجلس النواب على حكومة علي الزيدي في العراق وبرنامجها الوزاري بعد أن تمت هذه الموافقة بالفعل، وأدى الزيدي ومعه 14 وزيرا اليمين الدستورية بالفعل، ومن بينهم فؤاد حسين الذي احتفظ بمنصبه وزيرا للخارجية. لكن هذه الحكومة ليست حكومة مكتملة، هناك 9 وزارات منها الداخلية والدفاع تحديدا لم يتم حسمهم، بل تم تأجيل التصويت عليهم لما بعد عيد الأضحى، ويبدو أن هذا هو كان الحل الوسط، أن يتم تشكيل الحكومة ولكن دون تشكيل كافة الوزارات فيها بما فيها نواب رئيس الحكومة، باعتبار أن هناك جدل ونقاشات صعبة للغاية في المواقع المتبقية في هذه الحكومة. لكن على أي حال ظهرت الحكومة إلى النور بالفعل. لكن يمكن أن نلقي نظرة على هذا التوزيع التفصيلي للحقائب الوزارية الخاصة بهذه الحكومة. الحكومة كانت هناك حصة طبعا للكتلة الشيعية، وكما المعتاد حصل تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم على وزارتي المالية والشباب والرياضة، وهذا كان متوقعا. ائتلاف دولة القانون أيضا بزعامة نور المالكي الذي لم ينجح في الوصول إلى الحكومة نجح في الوصول إلى وزارتي الداخلية والتعليم العالي. منظمة بدر بزعامة هادي العامري حصلت على وزارتي النقل والموارد المائية، وربما كان لديها طموح أكثر لم يحدث. حزب الفضيلة حصل على وزارة الصحة. تحالف الإعمار والبناء الخاص بمحمد شياع السوداني حصل على 3 حقائب وزارية، الكهرباء والنفط والزراعة، وهي وزارات خدمية مهمة للغاية. فيما يتعلق بالكتلة السنية ما زال يتضمن الأمر حصول حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي على منصب نائب رئيس الوزراء إضافة إلى وزارة الصناعة والتربية، على أن يحتفظ تحالف حسم بزعامة ثابت العباسي بوزارة الدفاع، وهو لم يحدث حتى اللحظة. هناك مشاكل في هذه الوزارة تحديدا الدفاع. سيتم تكليف أيضا تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر بوزارة التجارة. تحالف العزم أيضا سيتولى وزارة التخطيط والثقافة. يعني هذه هي التشكيلة التي تمت حتى اللحظة. المكون الكردي كما كان دائما يحصل على منصب وزير الخارجية وأيضا على منصب خاص بنائب رئيس الوزراء. هناك أيضا تعويل على بقاء هذه المناصب والتوزيعات كما هي. لكن لدينا سؤال أهم من كل ذلك، هي كيف ستكون ردة الفعل على تشكيل هذه الحكومة، وليس هذا فقط، على المهام

0: التي على علي الزيدي أن يقوم بها، والتي كان واضحا أن الرئيس الأمريكي لن يتنازل بشأنها. منذ أن تم الإعلان عن هذه التشكيلة الحكومية خرج الهجوم من قبل كتائب حزب الله اللبناني على علي الزيدي، ليس في اليوم الأول للحكومة ولكن في الساعات الأولى. نستمع.
1: إن هذه الحكومة شهدت وللأسف تأسيس أعراف خطيرة تهدد مستقبل العملية السياسية، في مقدمتها التدخل الأمريكي الواضح والمباشر في تشكيل المشهد السياسي. حصر السلاح بيد الدولة لابد أن يتم من خلال سحب الذرائع وليس من خلال تشريعات أو ضغط.
0: ينضم إلينا من واشنطن الكاتب المختص بالشأن الأمريكي إلي يوسف، وينضم إلينا من بغداد أيضا المتحدث باسم ائتلاف النصر الدكتور سلام الزبيدي. مرحبا بكما. بداية دكتور إلي، بهذه التشكيلة الجديدة التي نجح فيها الزيدي في العبور رغم أنها تشكيلة غير مكتملة، هل يعني ذلك أنه بهذه التشكيلة سيكون قادر على تحقيق أو تنفيذ إن صح التعبير وإن كان تعبيرا قاسيا بعض الشيء لما تتطلبه واشنطن منه، وهو حصر السلاح، البعد عن أي حقائب وزارية يمكن أن تتولاها من وصفهم ترامب، وأنا أنقل وصفه ولست أتبناه، حقائب تتولاها بعض الشخصيات الإرهابية؟
2: طبعا شكرا على الاستضافة، تحية لضيفك أيضا بغداد. أنا أعتقد يعني من المبكر طبعا الحسم بما يمكن لهذه الحكومة برئاسة السيدي أن تنجزه، سواء ما يتعلق ب يعني ما يتناسب مع العملية السياسية داخل العراق أو بما يتناسب أيضا مع حجم الضغط الأمريكي الذي من الواضح أن هناك كان دفتر شروط. على الأقل يمكن القول أن بعض البنود من هذا دفتر الشروط الأمريكي قد تم تجاوزه، بمعنى جرى تطبيقه، والدليل كما عرضت قبل قليل أو عرضتم قبل قليل رد الفعل الذي صدر عن حزب الله العراقي طبعا، والذي اتهم الحكومة أو الرئيس المكلف الذي أصبح رئيسا بأنه خضع للشروط الأمريكية. لكن هل هذا يعني أن عمليا نزع الأذرع الإيرانية من الحكومة العراقية قد بات منجزا، أو يمكن أن نتوقع أن يتم استكماله مرة أولى وإلى الأبد؟ هذا الأمر أعتقد من المبكر الحسم فيه، لكن وطبعا يرتبط أيضا في المعركة المستمرة أصلا حتى هذه اللحظة بين الولايات المتحدة وإيران، التي اختلف فيها اليوم المشهد بالنسبة للشارع العراقي. قبل نحو عقد أو عقد ونصف من الزمن كان الوضع ما بين الأمريكي والإيرانيين يختلف عما هو الآن. الآن هناك قطيعة كاملة بين الطرفين، لذلك هذه القطيعة في اعتقادي سيتم ترجمتها على الأرض عبر المزيد من الشروط التي يبدو أن العراقيين قد لا يتمكنون من ردها، سواء كان الأمر يعني بموافقتهم أو غصبا عنهم بالسياسة.
0: نعم، أحييك على هذه الصراحة. يمكن أن يعلق السيد سلام على هذا الأمر. الحقيقة أن موقف السيد رئيس الحكومة الجديد علي الزيدي صعب للغاية، هو ما بين الإطار التنسيقي الذي أتى به وما بين الرئيس ترامب الذي رحب به بشروط إن صح التعبير. ردود الفعل الصاخبة عقب ساعات من تشكيل الحكومة، كيف سيتعامل معها السيد علي الزيدي؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولضيفكم الكريم. يعني بكل تأكيد هسه البعض يريد يعتبرها شروط، لكن الجانب العراقي يتعامل معها كواقعية، واقع الحال يتطلب أنه أنت تتعامل مع الضغوطات الخارجية وفق المصالح المتبادلة. الولايات المتحدة الأمريكية تأثيرها اليوم ليس فقط على العراق وإنما على منطقة الشرق الأوسط، هي لديها مصالح في منطقة الشرق الأوسط وصراعات، وبالتالي أيضا العراق كجزء من المنطقة وجزء محوري مهم جدا، فبالتالي تتعاطى وفق المصالح الخاصة للولايات المتحدة. الجانب العراقي عليه أن يتعامل بواقعية مع هذه الضغوطات ومع هذه النقاط التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية. السيد الزيدي لا يمتلك عصا سحرية وبالتالي يعالج كل الإخفاقات أو الملفات

0: التي تحتاج إلى إعادة صياغة من قبل، لكن راح يتعامل بواقعية. موضوع الفصائل هو ليس مطلبا أمريكيا وإنما هو مطلبا عراقيا. سبق وأن الحكومة العراقية السابقة تبنت موضوع حصر السلاح بيد الدولة وقالت أن حصر السلاح ضرورة ويجب أن يكون جميع الفصائل تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة، ودعتهم للانخراط في المؤسسات الأمنية وبالعمل السياسي. وبالتالي أعتقد هذا المطلب هو ليس فقط ضغوطات أمريكية وإنما مطلب عراقي ومطلب حتى من الشارع العراقي. نحن نريد دولة مؤسسات نحترم جميع الجهات التي لها مواقف بطولية شاركت
1: في عمليات. هذا الصوت العاقل الذي ربما
0: تنسجم مع رؤية الدولة
1: يعبر عن الشارع، ولكن سنرى ما الذي سيحدث. شكرا لضيوفي الأعزاء السيد إلي يوسف، وشكرا أيضا للدكتور سلام الزبيدي. وأخيرا أختم معكم بغزة التي ما زالت تعيش طريق مسدود بعد أن وصلت المحادثات والاتصالات المباشرة وغير المباشرة بين ممثلي مجلس السلام وحماس إلى طريق مسدود. بالفعل حماس لا تريد تسليم السلاح ولا تريد الانسحاب ولا تريد تسليم المناطق التي تسيطر عليها وفقا لميلي دنوف، في حين ترد حماس على ميلي دنوف وتقول له إن ما تقدمونه من خطة بديلة هو انحياز لإسرائيل بشكل كبير التي لا تلتزم بأي وقف لإطلاق النار، رغم أننا قدمنا المزيد والمزيد من التفاصيل. ولكن في كل الأحوال غزة تعاني. وصلنا لختام خارج الصندوق، إلى اللقاء.

0: بين الصقور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها. فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
7: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

السلام عليكم مشاهدينا واهلا بكم في هذا الموجز. قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب في مقابله مع فوكس نيوز ان الوقت ينفد امام طهران، مؤكدا انه يتعين على الايرانيين ابرام اتفاق. اضاف ترامب ايضا انه لن يسمح لايران بامتلاك سلاح نووي، وقال انه متفق مع الصين على هذا الامر. وعبر الرئيس الامريكي عن اعتقاده بان نظيره الصيني ربما يكون لديه قدره في التاثير على ايران، خاصه مع استياء الصين من احتمال فرض ايران رسوما على عبور مضيق هرمز. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة فتح المضيق من أجل دول المنطقة. كما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن الولايات المتحدة تمتلك أقوى جيش في العالم وأنها أكبر قوة اقتصادية عظمى من جديد. وفي سياق حديثه عن إنجازات إدارته، قال ترامب إنه تلقى من الرئيس الصيني شي جين بينغ تهنئة على إنجازاته التي حققها في فترة وجيزة. أما في الشأن الإيراني فقد أكد رئيس ترامب أن التدمير العسكري لإيران مستمر. وصف مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية الجولة الأخيرة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية بالمثمرة والإيجابية. وأضاف المسؤول الأمريكي أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل سيتم استئنافها اليوم الجمعة. أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقه العميق إزاء تكثيف النشاطات العسكرية قرب العديد من المواقع النووية الأوكرانية، مشيرا إلى أن ذلك يشكل مخاطر كبيرة. وأفادت وكالة الطاقة الذرية في بيان أنه خلال الساعات 24 الماضية أبلغت فرقها بزيادة كبيرة في النشاط العسكري.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

في المرمى مساء الرياضة على العربية، طاب توقاتكم. ومصادر العربية إلغاء عقد مدير إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي. الاتحاد خامسا بفوز على الاتفاق. التعاون والرياض صراع بين مقعد آسيوي ووداع لروشن. الفيصلي يرافق أبها رسميا لدوري روشن بعد غياب 4 أعوام. وهاسي مدرب الأهلي في الهبوط، والرائد السابق يتحدث للعربية.

السلام عليكم. تتجه رابطة دوري المحترفين السعودي إلى إقالة البرازيلي مانويل فلوريس مدير إدارة المسابقات في رابطة دوري المحترفين بعد الاستياء الكبير من جدولة مباريات الدوري خلال الموسم الحالي. ووفق مصادر العربية، بدأت الرابطة في البحث عن مدير جديد لإدارة المسابقات ليحل بديلا عن مانويل الذي يتولى المنصب منذ العام 2024.

0: إلى عادل البطي يلتحق بنا الآن. عادل، كيف تعلق على هذا الخبر؟ طبعا لم يصدر حتى الآن، لكن مصادر العربية تؤكد بأن فلوريس يعيش أسبوعه الأخير في الرابطة.
1: أولا هذا خبر يسعدني جدا على فكرة.
0: ليش؟
1: لعدة أسباب.
0: رجل عنده السيفي كويس، مسيرته.
1: لا لا، أنا ما راح أشكك في سيفي، لكن أشكك في قدراته بالنسبة لمنطقتنا. خلينا أقول لك الحين، بعيدا عن أنه مثلا هو سبق وعمل في اتحاد دولي ولا اتحاد برازيلي ولا غيره، هذا موضوع لا يعنيني. أنا يعنيني العمل اللي قدمه وهو غير سعودي. أنا لو تبغى الحين أعدلك 10 أسماء سعودية قادرين على العمل أكثر كفاءة من مانويل اللي وعندي الآن أبوريكا. الناس كلها تشتكي من الجدولة. خلينا نقول بعيد، وكنت تطرقنا لكثير من المباريات اللي حصلت وكيف ترتيبها وش اللي لعب هوم وش اللي أوي وش اللي غيرها. لكن لو أجيب لك واحد ألف باء يمكن في أولى جامعة تربية رياضية، لا يمكن، يمكن أشوف، يمكن هذا مانويل.
0: كمل جملتك. يمكن إيش؟
1: ما يحط الجدول بهذه الطريقه، واستدلك عليها بالاسبوع
0: وش
1: القادم.
0: ملاحظاتك؟
1: اول الملاحظات اللي سابقا قلتها عنها، المباريات اللي التنافسيه اللي فريق يعني الاهلي والاتحاد لعبوا كل منافساتهم في جده، الاياب في الرياض. بعيد عن هذه، اخر نقطه اليوم انا بصراحه صدمت فيها، الحزم والخلود وين يلعبون؟ في الرس، مدينتهم الرس. واحد قبل ما يبدا الموسم يحط اخر مباراه للحزم وللخلود في نفس المدينة، يحط واحد هوم واحد أوي. هذه أقصد أبجديات. أبجديات. إذن الرجل قد يكون يعرف فنيا لكنه لا يعرف جغرافيا منطقتنا والطريقة والمنافسات عندنا.
0: هذه ما لها دخل في الجغرافيا.
1: كيف؟
0: ما لها دخل. أنت لازم تلعب مباراة تعرضك ومباراة خارج أرضك في الدور الثاني.
1: معليش بتال. طيب سؤال، آخر جولتين عادة تقام في توقيت واحد أو خلنا نقول آخر جولة.
0: صح.
1: طب أنا لما أحط،
0: يعني أنت تعرف إنه المرشحين لللقب دائما تحط آخر جولة لهم على أرضهم غالبا، يعني
1: بالتالي خل عن هذا الموضوع. الحين ناديين لو زي سابقا الاهلي والاتحاد ما في الا ملعب واحد. حتى هم مرشحين صح؟
0: صحيح.
1: طب تلعبهم اخر مباراه اخر جدول في يوم واحد؟
0: غلط.
1: هذا اللي حاصل. الحزم والخلود يلعبون اليوم في ملعب واحد.
0: صحيح.
1: انت
0: صحيح.
1: اليوم تبي تظلم واحد فيهم
0: ونقلت
1: بيلعب خارج ارضه
0: اللي هم مين؟ مباراه الخلود
1: نقلت الى
0: بريدة اظن.
1: لبريدة. طيب طب ليش ما يلعب الخلود في ارضه؟ اللي اقصد بعيدا عن اللي بيلعب وين وذي.
0: انا اتكلم جدوله هالسنه، انا ما شفت احد راضي عنها
1: ابدا.
0: يعني أبداً. يعني خلينا نقول المتنافسين الهلاليين يقول والله انتم مزبطين النصر يا لجنه المسابقات. النصر يقول لا،
1: ان
0: ضغطونا في 6 جولات متتاليه بنخسر فيها اكيد نصها على الاقل، فما حد راضي.
1: طيب تدري وين الاجابه اللي ما قدروا يجيبون مسابقات؟ يعني العربيه احنا قلنا اكثر من مره، اكيد في البرامج اخرى تكلمت عن نفس الموضوع. وش المعيار؟ كل عمل له معيار صح.
0: طيب.
1: وش المعيار اللي بنيته عليه جدوله هذا الموسم؟
0: طيب.
1: اذا فاقد الشيء لا يعطيه. انا طيب. في رايي

0: طيب انه عادل يعني الرجل مانويل عضو نائب رئيس لجنة المسابقات في اتحاد امريكا الجنوبية. نعم. من 2018 الى 21 ثلاث سنوات. الاتحاد البرازيلي من 2015 الى 2022، يعني ابن كرة القدم هو. ناهيك عن طبعا ماستر فيفا اللي عنده في اكثر من تخصص، 2009 عنده يعني في 2007 2008 يعني عنده ملعب كرة هو طبعا، بس يعني واضح انه من ابناء الكرة.
1: سيفي ممتاز،
0: سيفي ممتاز.
1: ولكن عمل
0: انت من الناس اللي يوظفون بالسيفي ولا يوظفون بالمقابلة الشخصية؟
1: لا لا لا، انا في السيفي والمقابلة الشخصية.
0: ايه،
1: بالتالي الحين احنا لما نقول، ليش انا اقول لك الناحية الجغرافية دائما اركز فيها عليها، انا احنا عندنا قارة المملكة العربية السعودية. انا سبق قابلت فريق التعاون في مطار جدة صدفة، شو عندكم؟ عند ما في مباراة الاهلي والاتحاد. ايه. قال له عندنا ترانزيت بيروحون وين؟ لأبها، عنده مباراة أعتقد مع ضمك أو مع أبها، يعني نسيت المباراة مع مين، بس أنا أقصد أنت لما تلعب كل ثلاثة أيام مباراة، الفريق يوصل من بكرة، بعدين يرجع يتمرن الريكفري يسويه. نعم. ويرجع، هذا الأمر غير متاح في المملكة، الجدولة كلها غلط.
0: عادل، هذا المنصب هل فعلا يحتاج إلى خبير أجنبي؟
1: لا لا طبعا لا، أقل أعطيك أنا خمسة أسماء له. يعني امسك الدكتور خالد المقرن، احمد العقيل، معيط الشهري، عبد المجيد المنصور، مجموعه كبيره سعوديين. والله يا بتر يعني لا يمكن يخطئون الاخطاء البسيطه. انا برجع لك سابقا، وانا سبق اشتغلت في المسابقات. ايه؟ اول ما نحط الجدول وش نسوي؟ ندعو كل ممثلين الفرق ونطلع على ستيج، اربع مستويات. المستوى الاول اللي هو ترتيبه من الاول مثلا للرابع، يعني يبنى على مستويات. ازيدك واحده، والله يا بتر كنا يعني نحاسب على إيش؟ لو لعب الهلال والأهلي مثلا الدور الأول في جدة، الدور الثاني في الرياض، الموسم اللي بعده نغيرها، يعني نقلبها نخليها هنا وهنا.
0: ايه؟
1: مباريات الديربي هذه، أو خلينا نقول الجماهيرية، أهلي واتحاد، هلال ونصر، دور أول مثلا الأهلي والنصر في الرياض، أروح الهلال والاتحاد وين؟ في جدة. في حسابات ما يعرفها إلا ابن البلد،
0: إلا
1: ابن البلد صاحب الخبرة.
0: ليش تصير هذه الأخطاء في الموسم؟
1: لأن أنا بصراحة يعني شفت، يعني ما ودي أقول كلمة عن الرابطة، أنا أول ترى ماني مؤيد نقل لجنة المسابقات من الاتحاد السعودي للرابطة، سميت إدارة هناك. سميت إدارة. لكن ليش بالتالي الرابطة لما تقولي دوري إنجليزي دوري أسباني الرابطة؟ لأن الفلوس تجي عن طريق الرابطة. اليوم الدولة الله يعزها هي اللي تدعم. أحد يقول لي إنه في رعاة،
0: ما فرقت إنه الاتحاد أو الرابطة،
1: بالعكس أفضل الاتحاد، حجة الحكام والانضباط. كل شيء في وين؟ في الاتحاد السعودي. طيب خلها في الاتحاد. اثنين، مع تقديري أنا شفت الأستاذ عمر مغربل أيضا رئيس الرابط أو رئيس تنفيذي، عفوا رئيس تنفيذي، هو من يعين. إذا أنت يا عمر مغربل عينت مانويل بناء على إيش؟
0: معني.
1: المشكلة لو كنت أنت يا عمر ما تدري، وهذه مشكلة أخرى.
0: أنا ما أدري شلون تعين عمر أصلا
1: على فكرة. يعني
0: عمر مب، يعني أنا ما أعرف أنه عمر مثلا، خلينا نشوف اللائحة حق التعيين رئيس تنفيذي للرابطة، وش الاشتراطات اللي موجودة فيها؟ واحد من الاشتراطات يقول انه لازم عنده خبرة 5 أعوام في العمل الرياضي. انت عمره مر عليك عمر في العمل الرياضي؟
1: لا انت الحين صدمتني في
0: إيه؟
1: في اشتراط الرئيس التنفيذي.
0: شوفها
1: في الرابطة،
0: شوفها وحيد لو سمحت، اظنها كانت عندنا موجودة، يعني هذه موجودة على موقعهم، مو من عندنا. يعين مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي ويعد موظفا بدوام كامل، ايضا يعني يوصي الرئيس لمجلس الاداره بما يراه مناسب التعيين لمنصب الرئيس التنفيذي من غير اعضاء مجلس الاداره. يشترط في الرئيس التنفيذي الا يقل عمره عن 30 سنه. جيد.
1: اي طبعا.
0: يشترط في الرئيس التنفيذي ان يكون حاصلا على درجه البكالوريوس وما يعادلها، ويشترط في الرئيس التنفيذي إجادة الإنجليزية كتابة وتحدثا، ويشترط في الرئيس التنفيذي خلو سجله، هذا طبيعي في كل الوظائف. ويشترط في الرئيس التنفيذي أنه ما صار عليه أي عقوبات سابقة. أيضا يشترط خبرة، شوف هذا في الموقع، موقع الرابطة. أي شوف، يشترط في الرئيس التنفيذي خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الإدارة الرياضية. الإدارة الرياضية.
1: أوكي.
0: عمر مغربل وين اشتغل في إدارة رياضية؟
1: والله مع تقديري له أنا ما عمري سمعت فيه.
0: أيه؟
1: إلا إذا جاء. وهذه نقطة ترى بتال نقطة مهمة. إذا طبق هذا، يعني إذا أنت حطيته شرط، وش معنى شرط؟
0: وما طبقته.
1: إذا ما طبقته، إذا كل ما كل تعيين،
0: يعني هذا السي في حق الأستاذ الفاضل عمر. هذا ما في أي خبرة رياضية طبعا. نفس الشيء مانويل.
1: معليش، اللي جبته هذا من موقع الرابطة؟
0: طبعاً.

0: والسيف
1: بطلت
0: طبعا السيفي هذا السيفي لينكن تبع المغاربة نفسه يعني انت عارف هو اللي يكتب السيفي حقه
1: بطلت ايش انت الحين انت ضربتني في مقتل صح ليش
0: لا يعني هو اللي جاب السيره اخونا مانويل انه عنده مثلا سيفي في منصب لا يحتاج انك تتعاقد بملايين يعني العقود فيه
1: الحين انسى مانويل هالعين قضيتي الحين ما عاد ما انت قلت لي يشترط انه يكون عنده خبره 5 سنوات وهم ما حطوا في السيفي حق الاستاذ العزيز الفاضل عمر مغربل انه عنده خبره انا في رايي يعني ما ودي اقول من وافق على التعيين هذه مشكله في كبيره فيه اثنين كل القرارات اللي تلت تعيينه خطا اجل
0: هذا تجاوز
1: اي نعم لانه الرئيس التنفيذي اذا كان ما يعني تعيينه ما يتطابق مع الشروط وبعدها هو اللي يعين ويشكل ويضع الأعضاء واللجان والكلام والإدارات اللي شغالة معه هذه صراحة نقطة مهمة اثنين المجال الرياضي ترى ميب يعني مجال إداري يعني شو أقول لك عمل ميداني بحت خبرات ما يمكن أن يكون شخص ما مارس هذا العمل أو هذا النشاط
0: جميل
1: أنا يعني الحين صدمتني في موضوع ثاني أنا كنت موضوع إيمانويل طلعت لي
0: من موضوعين
1: لا بس اثنين بتال ترى المسابقة
0: هذا قرار تعيين الأستاذ العزيز الفاضل عمر المغربل ما ذكر فيه إنه هو هذا قرار تعيينه رئيس الرابطة هذا القرار شوفه أمامك لا يوجد فيه أي خبرة في الإدارة الرياضية
1: أقول لك رأيي شوي زي هذا وهذا أنا في رأيي كل المناصب الرياضية يجب أن أعرف من وين جاي أنا عمري ما شفت من أمين عام إلى رؤساء لجان
0: إلى
1: رجال تحكيم إلى لجنة التحكيم إلى لجنة الحكام لازم أعرف أنه عنده خبرات في هذا المجال
0: ممتاز
1: ما يمكن يكون
0: ممتاز
1: يعني شوف ما حد راضي عن
0: الغريب في الموضوع أن تضع شروط
1: ولا تطبقها
0: وتأتي بعكسها ترى هذا الكلام ليس هجوما على عمر مغرب قد يفهم لا بالعكس هو إنسان ناجح في هو رئيس تنفيذي لأكثر من شركة يعني ناجح في البزنس ناجح في الاقتصاد بس ما عمل في الإدارة الرياضية
1: رجل محترم
0: الشرط موجود
1: ناجح ايه؟ محترم بس صحيح. ما يمكنني أنا أجيب مثلا طبيب صحيح. أقول لابني لعمارة
0: صحيح.
1: في فرق كلهم في مجاله يا أخي
0: صحيح نشوف المانويل طبعا نتوقع في مصادر العربية أنه يعلن قراره خلال أسبوع والبديل ما نعرفه سعودي ولا من
1: عشرات السعوديين
0: ولا من أفضل خارج السعوديين
1: أفضل من مانويل في عملنا أنا شوف ما راح أتكلم عن عمله برا في عملنا في أكثر من سعودي أفضل
0: أتمنى لهم التوفيق شكرا عادل بطل
1: شكرا لك فتال
0: لعبت الخميس 3 مباريات في الجولة 33 من الدوري السعودي الفتح هزم نجمة في الأحساء والاتفاق خسر أمام الاتحاد في الدمام أيضا في الدمام تفوق القادسية على الحزم

أقل من ثلاث دقائق وعوار يفتتح التسجيل بهدفه السابع هذا الموسم. مد الله العليان كان قريبا من زيارة شباك فريقه السابق. ديابي على غير العادة يسجل باليمنى للمرة الأولى في الموسم الحالي، وبرخفاين حزين لمغادرته زملائه للإصابة. خالد الغنام يقلص الفارق ويرفع عدد أهدافه إلى 13 كأفضل هداف سعودي بدوري روشن للموسم الحالي. جماهير الاتفاق تطالب بمراجعة تقنية الفيديو لعرقلة ديمبلي، الحكم يقول لا شيء لوجود حالة تسلل على الفرنسي. الاتحاديون يحفزون بعضهم قبل بداية الشوط الثاني، وعوار يفتقد للدقة أمام المرمى. أسلوفاكي رودك على مرتين ينقذ الاتفاق من هدف ثالث. هنا نقطة تحول المباراة، فاينالدوم أمام المرمى يفشل، بعدها بثوان الغزال ديابي في فاصل مهاري يضعف النتيجة. فرحة كبيرة لكونسيساو بعد الفوز في الدمام والتشبث بالمركز الخامس المؤهل لملحق النخبة الآسيوي، فيما الاتفاق يبقى بالمركز السابع. هيثم بن حماد، العربية.

0: صديقنا خميس الزهران يلتحق بنا من جدة. خميس، كيف رأيت المباراة؟ نحكي عن الاتفاق والاتحاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مسي عليك وعلى السادة المشاهدين والمستمعين. أعتقد أن المباراة في شوطها الأول كانت مباراة رائعة، تكتيكيا، تنظيميا، أداء لاعبين، انضباط، توجيهات مدربين. تفوق حقيقة كينسي ساو في تعامله مع الاتحاد هجوما، وأيضا تعامله مع يعني تقليص قوة الاتفاق من خلال الواجبات والمهام اللي أوعزها للاعبين، من خلال طريقة اللعب ومن خلال المهام والواجبات اللي أعطاها اللاعبين، تحديدا ميتاي وناشري وأيضا شنقيطي اللي كان أداؤهم اليوم تكتيكيا لمصلحة الفريق على مستوى عالي. الاتحاد اعتمد، ليش أنا أقول كينسي ساو تفوق؟ لأنه أخيرا عرف نقاط القوة الاتحاد اللي الجميع يعرفها دائما، اللي هي الاعتماد على التنظيم الدفاعي واغلاق نقاط القوة عند الفريق المنافس. نعم. والاعتماد على التحولات، وهذا اللي خلى كينسي ساو اليوم يتفوق على الاتفاق، خصوصا نعم. في وسط الملعب، اللي اعتقد انه الاخ سعد، كابتن سعد، ما اجاد اختيار لاعبين اثنين في المحور، خصوصا مختار وايضا ميتراني اللي يلعبون بنفس الاداء، بنفس الريتم، بنفس الاسلوب، لاعبين جيدين بالكوره لكن من غير كوره ضعيفين. ولذلك اصبح الاتحاد في تحولاته سهل جدا، لا يواجه اي ساتر دفاعي من خلال وسط الملعب. ساهم حقيقه في سوء الاتفاق اليوم الظهور ديمبلي وايضا فالدوم والغنام اللي يلعب احيانا باستعراض اكثر من النظام، الى انه تفوق يعني الاتحاد في خصوصا الشوط الاول. تراجع الاتحاد، وزي ما ذكر الكابتن سعد في تصريحه انه تفوق في بعض مراحل او دقائق الشوط الثاني من خلال اصابه برغوين وتراجع الاتحاد بعد ما سجل هدفين، وايضا الاستحواذ والصناعه والتحضير اللي استخدمه الاتفاق في اكثر مراحل المباراه. اجمالا المباراه كانت يعني جميله من الفريقين، خصوصا الشوط الاول استمتع فيها المشاهد، استمتع فيها المدربين المحللين، على اعتبار انه هناك عمل فني من الفريقين ومن المدربين تحديدا.
0: جميل. يعني خلينا المباراه مش مهمه كثير نحكي فيها، بس يعني يكفي اللي انت قلته. خلينا نحكي عن المستقبل. اتحادي من يبقى منهم الحاليين الاجانب خميس؟
1: اعتقد دانييلو، فابينو لازم حقيقه يراجع عقده، يراجع ايضا،
0: يعني فابينو كبير شويه
1: عمره، يراجع عطائه، تقييم الموسم كبير جدا يجب ان يراعى. لان يعني الميزه الوحيده في بابين انه رايح كاس عالم الان، ويعني صعب واحد رايح مع منتخب البرازيل وتستغني عنه. اعتقد انها
0: يعني صعب، يعني هو جدا. رايح بخميس قائمه اوليه، اعتقد انها قائمه اوليه، ما ندري انه يلعب المونديال ولا ما يلعب، هو رايح قائمه اوليه بس
1: تم استدعاء له اكثر من تجمع، اكثر من فيفا ديز، فبالتالي اعتقد انه وجوده، وخصوصا ترى البرازيليين بالتالي، وانت تعرف انه لاعب المحور السته ترى له مواصفات معينه تنطبق موجوده في فابينهو على مدار التاريخ. ترى لاعب السته ما يجري كثير، منظم، يلعب على الواقف، يرتب اللعب، فهو مواصفات موجوده فيه. انا اعتقد هذول الاثنين قد يكون هم الابرز حاليا، يعتمد على الميزانيات، على الامكانيات، على الامور الماليه، على الدعم القادم في تغيير 6-7 لاعبين. يعني اعتقد ان الاتحاد خلاص استنزف 3 سنوات من الاستقرار الفني، بنزيما وكانتي وفابينو وبرغوين، خلاص الان وجب التغيير، لانه وصل المرحله الان انه اللي قاعد يصير في الاتحاد هذا الموسم يجب ان يراجع بشكل صحيح وقرارات حاسمه.
0: طب خلينا ناخذهم واحد واحد،
1: لان ما في وقت الان،
0: خلينا ناخذهم واحد واحد. الحارس يبقى؟
1: لا، الحارس خلاص من أسوأ المواسم وساهم في كثير،
0: يغادر،
1: ضيعها بسبب، اعتقد انه يعني
0: يغادر ولا يبقى يغادر خميس. نعم. دانييلو
1: لا يغادر،
0: فابينو انا يغادر. اعتقد الخبر اللي عندي انه مغادر فابينو،
1: صحيح مبلغه عالي اعتقد فابينو، والعمر ممكن يراجع في موضوع يعني
0: عوار
1: في فابينو.
0: عوار هذا موسمه الثاني وليس الثالث.
1: عوار هو الابرز حقيقه في الاتحاد هذه الفتره، لكن انا يعني انا خليني اعطيك تصريح يعني

0: تلميح انه عوار بخيل جدا في كرة القدم للاتحاد، لانه يجري باقل مستوى الحلول، لكن هو اللي قاعد يسجل ويصنع الفرق. اعتقد بالامكان انك تجيب لاعب احسن من عوار.
1: متكلم على بيرغواين يعني، هو نفسه عنده موسمين ايضا، هذا موسم الثاني، مو زي الباقيين يعني اللي عندهم اكثر من موسم.
0: يعني اعتقد الموسم هذا ما قدم اي شيء، يراجع عقده يعني. نتكلم احنا بواقعيه وكان اصحاب القرار، هل عقده باقي فيه وقت تطوير، الغاء العقد، تغيير، هذا الشيء لازم ان تراجع من الاداره التنفيذيه. اذا كان بالامكان تغييره وعقده سهل او على وشاء، قد يكون هناك افضل لاعبين افضل.
1: جميل. النصيري طبعا مغادر في كل الحالات.
0: صحيح.
1: طيب شكرا خميس.
0: باقي ديابي.
1: ديابي بكره سالف معك عن ديابي، خلص وقتي. نروح لعصام عبد الفتاح الحكم الدولي. كابتن عصام ازيك؟
2: أنا البتال، ازيك؟ منور
1: دانورك يا كابتن. اتفاق والاتحاد، عبد الله الخربوش حكم السعودي، دقيقة 36 حسب تسلل على لاعب الاتفاق. واللي ما فهمتها أنا كابتن أنه رجع للفار هو في اللقطة.
2: صحيح، هو رجع للفار لأن أعتقد أن الفار نتيجة لأهمية المباراة، الفار حاول يسوق القرار، لأن هنا في خطأ على دانييلو فعلا، ولكن في تسلل يسبق الخطأ، والحكم المساعد في الحقيقة أعلن بشكل صحيح على وجود التسلل، فالفار استدعاه على أساس يقول له أنه كان في ركلة جزاء تسبق قبل يعني بعد التسلل، ف يعني هو عمل لخبطة الحقيقة، ولكن كنت أتمنى أن الفار ما يستدعيه في هذه الحالة، لأن التسلل موجود وقرار صحيح من الحكم المساعد، فما كانش فيه داعي لتصوير القرار في هذه الحالة، لأن كانت ممكن تعمل الكثير من الجدل الحقيقة، ولكن التسلل موجود وحدث قبل ركلة الجزاء.
1: طيب 50 كابتن، دقيقة 50، هل كان هناك في بنالتي للاتحاديين؟ نشوف الكرة كابتن.
2: هنشوف هنا الحكم أعلن عن ركلة جزاء للاتحاد، هنشوف الحالة هل فعلا كان هناك ركلة جزاء أو لا. هنشوف إن ما هو ما أعلنش الحقيقة على إن في ركلة جزاء، ولكن الحقيقة الكرة جت فعلا في إيد مدافع الاتفاق، ولكن الإيد الحقيقة كانت في وضع طبيعي أو بنقول وضع سبورت، فأنا مع تقنية الفار ومع الحكم في عدم احتساب لمسة يد ولا وجود ركلة جزاء الحقيقة.
1: 54 كابتن، ركلة جزاء الاتفاق بعدين راجع في
2: دي 54 الغاها بالضبط. هنا الحكم يحتسب ركلة جزاء للاتفاق في الدقيقة 54، وبعد تقنية الفار هتستدعيه على أساس أن لا يوجد لمسة يد، فعلا الكرة هنا جت في كتف مدافع الاتحاد ولم تلمس يده إطلاقا، فكان قرار تقنية الفار الحقيقة باستدعاء الحكم كان قرار صحيح، وتم إلغاء ركلة جزاء لعدم وجود لمسة يد الحقيقة.
1: القادسية والحزم كابتن، حكم كيريل ليفينكوف من روسيا، دقيقة 37 كابتن، إلغاء هدف القادسية بداعي الدفع. أول شيء كابتن كلمني عن كيريل ليفينكوف، حكم نخبة ولا نص نخبة؟
2: لا هو حكم لا من الحكام العاديين يا بتال، وليس حكم نخبة. حتى هنا حتى في الحالة دي يا بتال لو نلاحظ هو صفر قبل الكرة ما تخش المرمى، يعني صفر بدري، وبروتوكول الفار وحتى التحكيم الحديث بيقول لازم تأخر الصفارة. ليه تأخر الصفارة لحد ما الكرة تدخل المرمى؟ لأن ممكن ما يكونش هناك خطأ. وفعلا يا بتال هو في دفع من المهاجم، ولكن قبل الدفع في مسك من المدافع، فدي بنعتبر حاجات الشد والجذب دي حاجات طبيعية دلوقتي في كرة القدم، فأنا أعتقد إن هو أخطأ بإنه صفر بدري، وأنا يعني لو ما صفرش بدري كان هيدي فرصة للفار إنه يستدعيه إن لا يوجد خطأ. فهنا في هدف تم إلغاءه، أنا مع إن الهدف صحيح الحقيقة.
1: أنت تشوف الجول صح؟
2: أشوفه صح، لأن المدافع ماسك الأول ثم المهاجم بيحاول يخلص منه، فالحاجات دي بتحصل كتير. هل دي كان ممكن يحسبها ركلة جزاء لو العكس؟ طبعا صعب جدا الحقيقة.
1: والله كابتن هو استغرابي أنا معك أنه الحكم صفر بدري. الدوري الروسي كابتن فيه فار ولا ما فيه؟ ما أشوف أنا الدوري الروسي.
2: أكيد فيه طبعا،
1: ما تدري يا كابتن.
2: أكيد فيه فار طبعا في روسيا،
1: يعني ولكن على

0: صفارة
1: ان هو
0: مبكر
1: يصفر
0: جدا يا
1: بدري دي
0: كابتن.
1: بالتالي صعب قبل الكره ما تخش المرمى، وده
0: صحيح
1: شيء خطا في التحكيم
0: غريب
1: الحديث، وحتى
0: غريب.
1: وفقا لتقنيه الفار هنا الفار ما يقدرش يتدخل الحقيقه.
0: طيب ايضا هو كاريل ليفينكوف في الدقيقه 39 الغى هدف ايضا للقادسيه بعد العوده لتقنيه الفي اي ار.
1: هنشوف الـ قبل الهدف يا بتال، هنشوف هل كان في خطا ولا لا، هنشوف الحاله هنا، هنشوف في نص الملعب اللاعب الحزم معاه الكوره وفي خطا واضح جدا ادى الى تغيير استحواذ الكوره من فريق الحزم للقادسيه.
0: نعم.
1: فهنا الخطا ده حصل في الاي بي بي وكان نتيجته تم تغيير الاستحواذ، فهنا في خطا واضح.
0: نعم.
1: فتقنيه الفار فعلا استدعت الحكم والغاء الهدف، كان الغاء صحيح لوجود خطا قبل احراز الهدف في مرحله بناء الهجم.
0: نعم. الفتح والنجمة كابتن الحكم محمد ابو شقاره دقيقه 68 طرد لاعب النجمة بعد العوده للتقنيه. شوف كابتن تعليقك
1: في الحاله دي. الحقيقه محمد ادى انذار فقط، ولكن الحقيقه الحاله واضحه جدا، تاكلينج فروم بهايند، يعني عرقله من الخلف، وكمان اللاعب استخدم الاستادز، استخدم ابزاز القدم في وتر اكيلس في مكان حساس، عرض سلامه المنافس الخطر، حاله طرد 100% الحقيقه.
0: صحيح.
1: زاويه رؤيته ما كانتش جيده، ولكن الفار الحقيقه استدعاه وكان قرار الفار صحيح الحقيقه.
0: جميل كابتن. مين احسن، محمد ابو شقاره ولا كيريل ليفينكوف؟
1: لا انا طبعا مع الحكم العربي، لان الحقيقه
0: انا اتكلم عن
1: الاداء،
0: لا انا اتكلم عن الاداء في مباراه اليوم، ما اتكلم عن العاطفه، الاداء في مباراه اليوم مين كان احسن؟
1: في مباراه اليوم طبعا من خلال الحالات يا بتال، من خلال الحالات اعتقد ان محمد افضل الحقيقه.
0: طيب شكرا كابتن عصام عبد الفتاح.
1: انا اللي بشكرك يا بتال.
0: وتتواصل اليوم الجمعة منافسات الجولة 33 من الدوري السعودي، الضمك يواجه الفيحاء في أبها، التعاون يلاقي الرياض في بريدة. تحول إلى وقفة أولى بعد ذلك، هاسي المدرب الذي صال وجال في الدوري السعودي يزور الدوري السعودي مجددا ونستضيفه الليلة. الفيصلي يعود إلى الممتاز بعد غياب 4 أعوام.

فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: حياكم الله بيسين كاسي، المدرب الألباني البلجيكي الذي قضى 4 مواسم في السعودية، يزور الرياض وحضر الديربي الأخير وشاهدناه، دعونا ندردش معه ونسولف معه، بس خلوني أذكركم فيه يمكن ناسينا.
1: بيسنك هاسي اسم لا يحب أن يسمعه أي مشجع للأهلي، اسم مرتبط بموسم هبطت فيه قلعة الكؤوس إلى الدرجة الأولى. بيسنك ولد عام 71 في يوغوسلافيا، لعب في أندية ألمانيا وكرواتيا قبل الاعتزال في بلجيكا عام 2008. أصبح مدرباً رئيسياً عام 2014 مع نادي أندرلخت، ثم درب ليغا وارسو الشهير في بولندا وبعده أولمبياكوس في اليونان، آخر محطاته في القارة العجوز. هاسي قدم إلى القصيم لتدريب الرائد في أول تجربة له في المنطقة، لكنها كانت الأطول له في مشواره، 3 مواسم قضاها مع الفريق القصيمي. صيف 2021 تم تقديم هاسي وجهازه المعاون لجماهير الأهلي، لكن هذه المجموعة لم تستطع أن تغير اتجاه السفينة

نحو قدرها المحتوم ليغادر وطاقم عمله في شهر مارس 2022 مع تبقي 7 أسابيع على خط النهاية. والمدرب الألباني لا يرى نفسه مسؤولا عن هبوط الأهلي بنهاية ذلك الموسم.

0: عاد إلى بلجيكا من بوابة فريق ميشلن، بقي معه لسنة ونصف قبل أن يتركه للعودة إلى فريق البدايات نادي أندرلخت، وفي فبراير الماضي افترق الطرفان بالتراضي. عصام عامر، العربية.
1: أهلا وسهلا كابتن حسي. الحقيقة أني حاولت كثير استضيفك بعد ما غادرت الأهلي ولحقتك بكل الطرق، لكن أنت كنت ترفض. أنا سعيد اليوم أنك تعود وتقبل الدعوة.
2: لقد كانت فترة عصيبة لنا جميعا من الذين كنا نعمل في الأهلي، وكانت هناك لحظة كنا نتحدث عنها طبعا. إذن الآن أعود للمرة الأولى بعد أن غادرت السعودية ولزيارة بعض الأصدقاء ولمشاهدة مباراتين. إذن أنا هنا ونتحدث عن الكرة.
1: أهلا وسهلا كابتن. بنتحدث عن كل شيء. يعني شاهدت مباراة الديربي أعتقد. اختلف كابتن رتم الدوري السعودي، مستوى الدوري السعودي عما كنت موجود قبل 4 مواسم كنت موجود؟
2: بالتأكيد نعم. لأن اللاعبين الأجانب الذين جاءوا في الأعوام الأخيرة مستواهم عال جدا وجلبوا الكفاءة إلى الدوري. الدوري الآن منظم أكثر وبهيكلة جيدة، ونرى أيضا الكثير من الفرق ذات القيمة الكبيرة. حين كنت أشاهد لقاء الديربي كنت أنظر إلى شيء واحد، مثلا الهلال. حين غادرت كان هناك الكثير من اللاعبين السعوديين الرائعين، سالم الدوسري مثلا كان في ذلك الوقت، كان لا يمكن إيقافه. الفرج أيضا كابتن كبير ولاعب استثنائي، وبريك وسكانو، كل هؤلاء، والطيف الذي طبعا أصيب. إذن لم أرى ذلك الآن. هؤلاء اللاعبين الموهوبين في ذلك الوقت كسعوديين الآن رأيت أقل منهم عددا. إذن أنا محتاج لأن أرى فرج جديد وبريك وكل هؤلاء اللاعبين الرائعين.
1: تقصد كابتن رايت أقل منهم كفاءة ولا عدد؟ جودة أو عدد؟
2: لا الجودة. نعم الجودة، لأن هؤلاء اللاعبين كانوا طبعا في قمة عطائهم وكان يمكن إيقافهم، ثم طبعا كبروا وبعضهم حتى اعتزلوا أو انخفض مستواهم، ولكن علينا أن نجد أيضا لاعبين آخرين ممتازين، وأنا أعلم لاعبين سعوديين هناك الكثير من المواهب. نعم.
1: بما أنك حضرت الديربي كابتن وإنزاغي، أعتقد لديكم معرفة أنت وإنزاغي، يعني ليست صداقة لكن معرفة بينكم. يعني يتلقى هجوم كبير من الهلاليين الآن، يعني أبغى أسمع رأيك كمدرب.
2: بالتأكيد الهلال ناد على 8 أو 10 سنوات كان مسيطرا دائما في الدوري وبلاعبين كبار رائعين ونتائج رائعة والفوز ببطولة الآسيوية أيضا. إنزاغي يلعب طريقة مختلفة، إنه مباشر أكثر، إنه أسرع من الدفاع إلى الهجوم، وهذا رأيناه مع كانو. فهم يلعبون بسرعة ومع التغيير بسرعة. لقد رأيته في إيطاليا في لاتسيو وفي إنتر، وأجد بأنه مدرب جيد جدا. لم أرى كل المباريات. الهلال
1: يناسب الهلال؟ إنزاغي مناسب للهلال؟ مدرب عظيم، لكن هل هو مناسب للهلال؟
2: إذا كان هنا فهو نعم فهو جيد.
1: جميل كابتن. من الذي أطربك أكثر في الديربي؟ كنت في الملعب، من أطربك أكثر، جيسوس البرتغالي أم إنزاغي صديقك؟ كطريقة.
2: جيسوس أعرفه أفضل لأنني لعبت مع جيسوس ضده طبعا، وحتى في أوروبا وفي تشامبيونز ليج.

0: بنفيكا في البرتغال وسبورتينغ وأولمبياكوس والرائد هنا حين كان لأول مرة في الهلال لعبنا مرات عديدة ضده.
1: There was a nervous game.
0: طبعا كانت مباراة متوترة، مباراة تكتيكية ليست مفتوحة،

0: بنفيكا في البرتغال وسبورتينغ وأولمبياكوس والرائد هنا حين كان لأول مرة في الهلال لعبنا مرات عديدة ضده.
1: There was a nervous game.
0: طبعا كانت مباراة متوترة، مباراة تكتيكية ليست مفتوحة. رأينا الكثير من الصراعات الثنائية واللعب في الوسط ليس منفتحا، ولم تكن هناك فرص كثيرة. ربما الهلال كان لديه فرصة طبعا مع بنزيما، والحارس طبعا التقطها جيدا. أعتقد أن مثل هذه المباريات لا يمكن أن تتوقع بأن تكون مفتوحة دائما. استمتعت كثيرا لأنه كان هناك جو رائع في طبعا في المدرجات، وكيفية نهايتها كانت حظا سيئا بالنسبة

0: يونيو أخذوا فقط 8 نقاط في 6 أشهر. إذن كانت هناك مشكلات قبل أن آتي، والوضع لم يكن جيدا، الكثير من اللاعبين لم يدفع لهم رواتبهم، واللاعبون الذين أرادوا أيضا المغادرة. إذن هدفي كان أن أخلق الاستقرار وأن أخلق أيضا أو أجلب لاعبين شبابا أيضا وأهيئهم، ولكن المشكلة الأكبر هي بأننا لم نفز. كنا نتعادل كثيرا، أظن بأن تعادلنا 10 مرات، وإذا فزت طبعا في الإحصائيات، إذا فزت بخمس منها فستكون في المرتبة السادسة، ولم يكن لشيء يكون خطأ. وبالتأكيد كانت هناك توترات أحيانا، لأنه حين لا تنتصر فدائما هناك توترات.
1: هل كان هناك كابتن في جبهات قصيرة؟ هل كان هناك تدخلات في قراراتك الفنية في ذلك الفترة؟ أبدا.
0: لا.
1: هل كان هناك صراعات واضحة في النادي؟ النادي ضحية لصراعات؟
2: Not that I know.
0: لا أعلم أي شيء عنها. بالنسبة لي الوضع كان صعبا، لأن اللاعبين لم يدفع لهم كما قلت لمدة طويلة، وهذا كان شيئا ربما كان السبب الرئيسي للمشكلات. ولكن أنا لم أرى مشكلات داخل النادي مثلا بين
1: كان هناك خلاف كبير بينك وبين عمر الصومة نجم الفريق، اختلفتم كثيرا في ذلك الفترة.
2: I don't think so.
0: أعتقد هذا لا.
2: Look, Omar.
0: حسنا. عمر هو لاعب استثنائي. وكان هناك الذي على مدى سنوات، وفي ذلك الموسم ربما لم يسجل كثيرا، ولكن أيضا لأنه لم يكن هناك لاعبون يستطيعون أن يمدوه بالكرة. لكن لم يكن لدي صراع معه. لا. كان دائما طبعا لاعبا أساسيا، وأنا احترمته وأحترمه. نعم. ولكن كما قلت حين لا تنتصر ف

0: أيضا لأنه لم يكن هناك لاعبون يستطيعون أن يمدوه بالكرة، لكن لم يكن لدي صراع معه، لا كان دائما طبعا لاعبا أساسيا، وأنا احترمته وأحترمه. نعم، ولكن كما قلت حين لا تنتصر فتكون هناك أشياء.
1: برازيلي باولينو كان في فترة الكابتن.
2: Yes, but this was a big...
0: نعم.

0: وهو محترف جيد ولاعب رائع ثم غادر. لماذا؟ لا أعلم. لا أعلم. لا يمكن
1: أن أنت مدرب الفريق كيف لا تعلم؟
2: I don't know.
0: He said لا أعلم. قال إن لديه قضايا عائلية أو مشكلة عائلية وأنا قبلت ذلك. والناس من النادي قالوا لي ذلك. إذا خسرنا ذلك اللاعب في بداية سبتمبر وكان ربما لاعبا كبيرا يمكن أن يجلب نقاط. كان ذلك أيضا لحظة خسرنا فيها شيئا كان يتوقع بأنه

0: يعني ممكن تروح مباراة لو فازوا يتأهلون، لكن حتى لو فازوا أنا أعتقد درعية والعلا يعني وضعهم محبط.
1: فاجئونا الفيصلي وأبها بالصعود المباشر مقابل أمام العلا والدرعية اللي عندهم دعم كبير.
0: أكيد
1: فاجئونا
0: مفاجأة.
1: شو السبب أن الدرعية والعلا ما أخذوا البطاقة المباشرة؟
0: أول شيء في في في شيء في الكورة مهم جدا وهو المعرفة. يعني العلا والدرعية ما عندهم الخبرة الموجودة عند أبها وعند الفيصلي، يعني بشكل

0: واحده من الثنتين على الاقل.
1: لا ارسنال حيجيب، لا حيجيب الدوري
0: ما ادري،
1: انا وياك مشاركين في ارسنال يعني مع بعض،
0: وان شاء الله يفوز بالشامبيونز ليج. انا ودي انه يفوز بالشامبيونز ليج اهلا، انا ما قد حققها. اي اذا حققها بتصير هذه رائعه يعني، في ايام احسن فريق عندهم ايام
1: تيري. انت زملكاوي ولا اهلاوي؟
0: لا اهلاوي.
1: بعد يعني خسران الدوري هناك انت؟ ها
0: خسران في كل مكان بس الله يستر. لكن ما زال الدوري على فكره يعني، ما زال
1: الدوري السعودي.
0: اي انا الان بعد الاوت اللي صار انا قلت
1: لك، يعني شفتك مع عبد الله الدرويش لما قلت هذا الكلام.
0: اي يعني مو معقول انه هذا تعرف الهلال لما تاهل لاسيا ب
1: انا ليش سالتك
0: مباراه الدرعيه الغريبه هذيك مع الدحيل،
1: انا شفت الدرعيه قريب، الدرعيه قريب وما مشات، قلت بس تركي مو ماشي معها السنه ذي ابد.
0: هو على أي حال شف يعني اللي قاعد يصير اليوم في الدرعية هو أنه كان عندهم الفرصة وهم فرطوا فيها. صحيح. فأنا ما تعاطفت معهم صراحة.
1: أنا الحين عندي من الفرق اللي أحبها اثنين خذوا دوري وخلصوا.
0: أنت خلص أنا ما
1: شكرا. شكرا ترك العواد. النصر أمام مهمتين تاريخيتين، لكن هل سيكون أمام خصمين أم أمام الحظ؟

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
2: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: صباح الخير مشاهدينا، أهلا بكم في ساعة إخبارية من العربية. نبدأها من هذه الصور للقاء الرئيس دونالد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ في ثاني أيام الزيارة الأمريكية إلى بكين، اليوم الثاني والأخير من هذه الزيارة والقمة التي عقدت في العاصمة الصينية بكين. إذن هذا اللقاء يدور الآن، وما نتابعه الآن هو في مقر إقامة الرئيس الصيني شي جين بينغ. هو أول ما يأتي اليوم على جدول الأعمال للقمة في يومها الثاني. إذن كما نتابع الرئيسان يجلسان جنبا إلى جنب في هذه القمة، يأخذان الصور، ربما يتلقيان الأسئلة. وكانت هذه الزيارة تحمل معها اجتماعا دام لي ساعتين وربع الساعة بالأمس، جرت فيه المداولات والنقاشات حول أهم المواضيع الثنائية والملفات التي كانت بالفعل عالقة بين البلدين، بين الصين والولايات المتحدة، ولكن تأتي على ضوء مستجدات تتعلق بحرب إيران. طبعا كل ما عرفناه حتى الآن من مخرجات اليوم الأول، وهو اليوم الرئيسي والأساسي لكل ما دار من نقاشات، كون أن اليوم الثاني يشمل في جدوله ربما تحركات بروتوكولية بحسب ما نعرفه من مفادتنا هناك. اليوم الأول جاء بتصريحات من الرئيس دونالد ترامب أدلى بها لقناة فوكس نيوز، كانت شاملة بشكل كبير ومحددة أيضا بما يتعلق بإيران. هو شدد كما يشدد دائما على أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك السلاح النووي. سنكمل بعد أن نستمع للرئيس شي جين بينغ.
1: 感谢您今天你刚才的讲话。Thank you for this morning. Thank you. 这次的访问是一个历史性的、标志性的访问。这个迄今我们已经达成了一个新的两国关系，就是建设性的、战略的关系。这个可以说是一个里程碑式的一个访问事件。
0: إذن يتلقى الرئيسان الأسئلة من الصحفيين في مؤتمر صحفي، ونعيد ونذكر بأن هذا اللقاء يدور في مقر إقامة الرئيس الصيني شي جين بينغ في أولى الفعاليات التي تدور في اليوم الثاني من هذه القمة، والزيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رأس وفد رفيع من الساسة رجال الأعمال. كانت هناك تفاهمات بحسب الخارجية الصينية جرت على ضوء هذه القمة وفي النقاشات الأمريكية الصينية الموسعة. عموما نتابع المزيد مع موفدة العربية نادية البلبيسي من بكين. أهلا بك نادية. إذن في مقر الرئيس الصيني شي جين بينغ، ولكن هناك الكثير مما نحتاجه من تفاصيل حول ما جرى بالأمس وأيضا ما سيتبع اليوم.
2: دعينا نبدأ حنين بما سيتم اليوم. هذا هو اللقاء الأخير الذي سيجمع الرئيس ترامب مع شي جين بينغ كما ذكرت في مقر الحكومة. سيتناولان الغداء مع بعضهم البعض، ثم سيكون هذا اللقاء مغلق. وعلى فكرة قبل قليل ما رأيناه هو فقط ترحيب بروتوكولي من الرئيس شي لرئيس ترامب مرة أخرى، لكن لا أسئلة في الصين. الصحفيين لن يستطيعوا طرح أي أسئلة في بلد مثل الصين كما تعرفين، وبالتالي فقط سمح للبول ريبورترز بأخذ صور فيديو وصور فوتوغرافية مجرد من بدأ هذا اللقاء طلب منهم الخروج. بعد طبعا هذه مأدبة الغداء الأخيرة سيغادر الرئيس ترامب، سيجري مقابلة أعتقد

0: أخرى مع قناة فوكس، وبعد ذلك سيغادر إلى واشنطن. طبعا البيت الأبيض سعيد جدا وراضي جدا بما حدث بالأمس. بالأمس كانت بالفعل هي اليوم الذي بدأ القمة ونهاها. بدأها بهذا الاجتماع الثنائي بوجود عدد كبير من مدراء الشركات التنفيذية، وطبعا قال ترامب والبيت الأبيض في بيان بعد ذلك بأن هناك استثمارات صينية جديدة في الولايات المتحدة في قطاعات التكنولوجيا وفي الزراعة، والصين ستشتري النفط الأمريكي عوضا طبعا عن النفط الإيراني.
1: ورئيس ترامب حالا والآن يقول إن قد أبرم اتفاقيات رائعة، وصفها بالرائعة مع شي جين بينغ. هذه التصريحات تأتي الآن، ولذلك قاطعتك نادية. ترامب بشأن إيران: حللنا العديد من المشاكل التي لم يكن بإمكان الآخرين حلها. هذه التصريحات الآن تأتي تباعا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكنك ذكرت بأنه ستكون له مقابلة ثانية مع فوكس نيوز. المقابلة الأولى حملت الكثير أيضا نادية.
0: صحيح، وهو دوما يخص قناة فوكس على فكرة بهذه المقابلات عندما يسافر في رحلات خارجية، وخصوصا بيت بيرن وشون هنتي. بالفعل عندما سئل بالأمس على أنه هل الصين تعهدت بأنها لن تقدم أسلحة لإيران، قال نعم. وقال هل الصين مرة أخرى ستمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية؟ قال نعم، لكن لم يعطي تفاصيل. قال بأنه عندما طلب منه هنتي أن يوضح أكثر المذيع، ترامب أجاب أنه لا، هو لم يجب الرئيس الصيني، لم يجب، بس هذا بديهي بالنسبة له بأنه يوافق بأنه إيران لن تمتلك سلاح نووي.
1: لديه انطباع كان ذلك لافتا على عكس ما جاء بالضبط عن مسؤول بالضبط أمريكي بالأمس. لديه انطباع بأن الرئيس الصيني أو الصين لا تريد أن تمتلك إيران سلاح نوويا.
0: بالفعل هذا لم رئيس شي جين بينغ لم يقله يعني بشكل واضح. كل ما سمعناه من وكالة الأنباء الصينية وهي المتحدث الرسمي باسم الحكومة هو تايوان، عندما قالت بأنه تايوان هو خط أحمر وحذاري لأي رئيس أمريكي من أن يغير الستاتس كو أو الوضع الحالي، وهي سياسة الصين الواحدة. وطبعا قالوا بأنهم ناقشوا أمور الشرق الأوسط وأوكرانيا وكوريا الشمالية، لكنه ابتعد عن الحديث عن إيران بشكل مفصل أو حتى ذكر كلمة إيران. طبعا إيران والصين لديهما تحالف استراتيجي، لديهما اتفاقيات عسكرية وتجارية، أكبر مستورد للنفط الإيراني. ويقال حتى حسب تقارير الأمريكية بأن الصين وفرت معلومات استخبارية لإيران عن المواقع الأمريكية. لكن بغض النظر، الرئيس يعتبر هذه القمة قمة ناجحة، قمة تاريخية كما قال، تدخل في الواقع في من أوسع أبواب التاريخ بأنها تعيد صياغة العلاقة مع الولايات المتحدة. ومن هذه الناحية ربما الرئيس محق فيها عندما يقول بأنه ثبت هذه العلاقة. عندما نتحدث عن الصين والولايات المتحدة عادة نتحدث عن منافسين، نتحدث عن توتر، نتحدث عن اتهامات بسرقة المعلومات والملكية الفكرية والتجسس، وكل هذا يعني كان يحدث طوال العقود السابقة.
1: فقط نادية كي لا نفقد الصورة معنا، دعينا فقط أن نشير، عذرا على المقاطعة مرة أخرى، نشير إلى أن هذه الصور مباشرة من بكين. الرئيسان يتجولان في مقر الحكومة الصينية، وأيضا هي مقر الإقامة، إقامة الرئيس. صححي لي نادية، أنت من هناك ربما هذه المعلومة، أنه مقر إقامة الرئيس شي جين بينغ أيضا. ولكن في ذات التوقيت تأتي التصريحات من ترامب، ليس حاليا ولكن سنجمل هذه التصريحات الأخيرة. تحدث عن إبرام اتفاقات تجارية رائعة مع شي، وأن قد تم حل العديد من المشاكل التي لم يمكن بإمكان الآخرين أن يحلوها. أيضا نشعر بتقارب كبير بشأن كيفية إنهاء هذا الوضع. هنا نادية نقطة مضيق هرمز شهدت توافقا أمريكيا صينيا بما يتعلق بالرسوم التي يمكن أن تفرض على مرور السفن والناقلات، وأيضا بما يتعلق بضرورة فتح المضيق بشكل كامل لحرية الملاحة.
0: بالفعل هذه نقطة اشتراك بالنسبة للمواقف الأمريكية الصينية، وهي نقطة مهمة. عندما تعلن الصين بأنها تشارك الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى حليفة في الواقع بأنها لن

0: تسمح إيران بفرض رسوم، وأنه لا يجب عسكرة المضيق والهيمنة عليه من طرف واحد. هنا الرئيس يعتبره إنجاز شخصي في الواقع، هو شخص الأمور كما تعرفين ترامب، هو يعتبر بأن كل إنجاز تم اليوم في الصين هو بسبب جهود ترامب الشخصية وعلاقته مع شي جين. جزء منه بالفعل صحيح، لأنه هو عندما يكون له علاقة جيدة مع أي من الرؤساء الأمور بشكل عام تكون يعني تمشي بالاتجاه الصحيح، لكن أيضا هو يتهم الرؤساء السابقين، وقبل قليل عندما أشار إلى شي جين قال بأن هناك كانت فترة تراجع للولايات المتحدة، الرئيس ترامب حاول أن يفسرها بسرعة كبيرة على تو السوشيال وقال هو يقصد الرؤساء السابقين ويقصد بايدن ويقصد أوباما، وأنه أشار بإنجازاته أي إنجازات ترامب. إذا نحن نتحدث بالفعل عن محاولة كما قلت سابقا إعادة صياغة هذه العلاقة وترسيخها على أساس المصالح المشتركة. هو ينقل الصين من ثالث المنافس إذا لم نكن نقول الخصم أو العدو إلى شخص إلى دولة وإلى شخص في الواقع بشخصية شي جين بينغ الذي يقدرها الرئيس ترامب لدرجة بأنه قال بأنه يفتخر بهذه الصداقة. ومن هنا تتحدث عن شخصنة العلاقة التي تعود بالفائدة دون أدنى شك في عهد الرئيس ترامب، لأنه لا يتعامل باستراتيجية الدولة أكثر ما هو يتعامل بالعلاقة التي تربطه مع الرؤساء.
1: وعلى مأدبة العشاء بالأمس بالمقابل أيضا الرئيس الصيني شي جين بينغ قال إن القمة كانت تاريخية. دعينا نستمع إلى ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل.
0: شباب خلينا نسمع سؤال.
1: طبعا الحديث والأسئلة تتم و تطرح بالصينية ثم تتم الترجمة بالإنجليزية ويرد عليها الرئيس دونالد ترامب. نحن بانتظار إجابة الرئيس الأمريكي، ولكن يبدو أن هذه التصريحات التي كذلك قلناها للتو لنستمع إليها الآن.
2: حيث المسؤولون الصينيين يعملون ويعيشون ومن ضمنهم أنا، فجمهورية الصين وبعد إنشائها في 1949 انتقلت إلى هذا المجمع، ومن ضمنها القادة الصينيون وكل الذين يعملون. لقد اخترت هذا المكان خاصة لضيافتكم هنا، وكنتم هنا أيضا في 2017 وهي تشبه مارالاغو. هذا المكان كان كقصر إمبراطوري في الماضي، هناك تاريخ طويل في هذا المجمع، ونحن ننظر إلى سننظر إلى كنا ننظر في إحدى الأشجار القديمة، وفي بعضها تبلغ مئات من السنين من في عمرها، والرئيس طبعا كان مهتما بشأن الأشجار ومن ضمنها أيضا الزهور الصينية الجميلة، وسنرسل بعض البذور إلى الرئيس كهدية. أحب ذلك، نعم شيء جيد شيء رائع. أود أن أشكرك شكرا جزيلا، لقد كانت هذه زيارة رائعة، وأعتقد بأن الكثير من الأمور الجيدة قد جاءت منها، ولقد وعقدنا اتفاقية تجارية رائعة لبلدينا جيدة جدا. إنه رجل أحترمه كثيرا، ونحن نعرف بعضنا البعض على مدى 11 سنة، ولقد حللنا كثير

0: من المشكلات ربما لم يستطع آخرون حلها، والعلاقة قوية، ولقد حققنا أشياء رائعة، وتحدثنا عن إيران وشعرنا برؤى مشتركة وبأنه ينبغي أن تنتهي، ولا نريد أن تمتلك سلاحا نوويا، ونريد أن يفتح المضيق، نحن نغلقه الآن وهم أغلقوه ثم أغلقناه إضافة إليهم، ولكن نريد أن يفتح المضيق، ونريد أيضا أن ينتهي هذا الأمر لأنه شيء مجنون، هذا شيء مجنون وهذا ليس جيدا، لا يمكن أن يمتلكوا السلاح النووي. وتحدثنا عن كثير من الأمور الأخرى، أعتقد بأننا اتفقنا وأجرينا محادثات كثيرة كمجموعة، ولكن أود أن أشكر الرئيس شي وكل ممثليه وكلهم، فهم أشخاص رائعون، ومن دواعي فخر أن أكون معكم. وأعتقد في سبتمبر 24 من سبتمبر الرئيس شي سيأتي إلى الولايات المتحدة، وسيكون الأمر متبادلا، سيكون زيارة متبادلة بيننا، سنأمل بأنه سيعجب كما أعجبت بالصين. وأود أن أقول شكرا جزيلا، لقد كان يومين رائعين، شكرا جزيلا.
1: إذن استمعنا لكلمات الترحيب من جانب الرئيس الصيني، وأيضا الشكر بالمقابل من جانب الرئيس دونالد ترامب الرئيس الأمريكي. في عجالة فقط، كان يحدث شي جين بينغ ترامب عن تاريخ هذا المكان مقر الرئاسة الصينية، عن أهميته، عن إصراره على استقباله في هذا المكان تحديدا، وشبهه بمارلاغو. وفي هذا أيضا إشارة يا نادية، منذ الأمس ونحن نتابع ما يشبه المبارزة التاريخية بين الصين والولايات المتحدة، حتى أن ترامب قال أن روزفلت هو الذي أسس المدرسة الذي درس فيها شي جين بينغ. الكثير من التفاصيل والرسائل أيضا التي تنطوي تحت هذه الجمل وهذه الرسائل المتبادلة بينهما في حقيقة الأمر.
2: بالفعل يعني كلها رسائل ود وإعجاب ومحبة ودفء في هذه العلاقة، سواء كان من رئيس ترامب أو من شي جين بينغ. بالأمس كانت هناك صورة للرئيس الصيني وهو في مقتبل العمر يقف في سان فرانسيسكو، وهو

بالفعل حنين، يعني كلها رسائل ود وإعجاب ومحبة ودفء في هذه العلاقة، سواء كان من رئيس ترامب أو من شي جينبينغ. بالأمس كانت هناك صورة للرئيس الصيني وهو في مقتبل العمر يقف في سان فرانسيسكو، وهو درس في الولايات المتحدة، هذه ربما الإشارة إلى المدرسة التي أسسها روزفلت. لكن أيضا كما رأينا قبل قليل وكنت أتحدث عنها، هي رسالة

0: يتحدث رسالة، رسالة للصين ورسالة ربما للعالم. سنعرف لاحقا ربما بعد ذلك إذا كان هناك نوع من الاتفاق الغير المعلن، بمعنى بأنه ترامب لن يقوم بتقديم صفقة أسلحة جديدة إلى تايوان، لن يتحدث عن دعمهم إذا طلبوا استقلال مثلا عن الصين، وفي نفس الوقت ربما حصل على تعاون من الرئيس بالنسبة لإيران. يعني صحيح بأنه قبل قليل قال بأنه إيران لن تمتلك سلاح نووي، هذه النقطة المعروفة لكل الرؤساء الأمريكيين، لكن السؤال الأكبر كيف سيمنع إيران من الحصول على سلاح نووي؟
1: لافت أيضا
0: يعني هل
1: نادية
0: سنعود
1: أنه
0: إلى
1: قال أن فقط الولايات المتحدة والصين تمتلك القدرة والتقنية لإخراج اليورانيوم المخصب من تحت الأرض، وكانت هذه نقطة لافتة جدا.
0: بالفعل
1: وهو هناك توافق بما يتعلق بمضيق هرمز، ولكن صورة

0: الحديث بإيران.
1: صحيح، لأنه هناك مساءلة للرئيس من الإعلام الأمريكي، من المشرعين الأمريكيون، ما هي الخطوة القادمة؟ حتى هو نفسه كان قال بأن عندما أتى إلى هنا قبل يومين قال بأنني أفكر ماذا هي الخيارات، ماذا سأفعل عندما أعود، وسأفكر بالموضوع الإيراني وأنا على متن الطائرة. إذا حتى عندما سئل هل ستطلب من الصين المساعدة قال لا، لست بحاجة إلى المساعدة لأننا دمرنا قدرات إيران النووية والصاروخية. طبعا مواقف ترامب معروفة، ممكن إذا هناك داعي لكي أعيدها، لكن ما هو ملفت هو صمت صيني. الصين لم يتحدث، الرئيس شي جي بينغ لم يتحدث، بس هذه طبيعته وطبيعة النظام الشيوعي هنا. ليس هناك معلومات كثيرة سوى الناطق الرسمي الذي قال ناقشنا أمور الشرق الأوسط. بالنهاية على فكرة حتى موضوع مضيق هرمز، الصين ليست بحاجة إليه كما يصور، يعني إن كان لديها احتياطي من النفط يمكن أن تمول كل يعني المصانع وكل ما تحتاجه من نفط لسنوات قادمة. أكيد سيؤثر عليها، كل تغيير في الاقتصاد العالمي سيؤثر. لذا ترامب يريد أن يعمل معه في هذا الشق، لكن هل تم الحديث عن اتفاق أكبر من ذلك لم يعلن عنه؟ هذا هو السؤال. هل الصين بالفعل ورئيس جي شبين قال بأنه سيعمل
0: مع إيران؟ سنتابع الأيام والأشهر المقبلة، ستحمل الكثير بعد هذه القمة التي تتجه واتجهت إليها الأنظار بشكل كبير في هذا التوقيت الحساس. شكرا جزيلا لك من بكين، موفدة العربية نادية البلبيسي. الآن نذهب إلى بكين مجددا مع الصحفي الصيني نادر رونغ. أهلا بك، نحن نتابع هذه الصور في حفل عشاء بالأمس، وأيضا اليوم كان هناك الاستقبال للرئيس دونالد ترامب من قبل الرئيس شي جين بينغ. الكلمات تحمل الكثير من الإيجابية، ولكن سأبدأ معك من المخرجات التي جاءت على لسان الرئيس دونالد ترامب حتى الآن بما يتعلق بالملفين الأبرز بالنسبة للاثنين، إيران من جهة وتايوان من جهة أخرى.
2: أهلا ومرحبا بكم. بالنسبة إلى مسألة تايوان، فيمكن أن نرى في يعني بيان القمة أكد الرئيس الصيني بأن هذه المسألة يعني هي أكثر مسألة أكثر حساسة بين للعلاقات الصينية الأمريكية، فيجب التعامل معها بشكل مناسب وإلا سوف يقلب على العلاقات الصينية بالكامل. وكذلك أكد الرئيس الصيني بأن المصدر عدم استقرار، السبب الرئيسي لعدم استقرار في هذه المنطقة هو القوة الانفصالية في تايوان الذين يسعون إلى الاستقلال. فلذلك أكد الرئيس الصيني بأن على الصين والولايات المتحدة الحفاظ معا على السلام والاستقرار في هذا المنطقة، وكذلك معارضة القوة الانفصالية القوة استقلال تايوان. وهذا هو يعني القاسم المشترك الأكبر للجانبين الصيني والأمريكي. فهنا الصين رسمت مرة أخرى الخط الأحمر أمام الرئيس الأمريكي، وكذلك تريد أيضا الحصول على التعهدات من الرئيس الأمريكي بعدم دعم لاستقلال تايوان وعدم التدخل في مسألة تايوان الذي هي شأن داخلي للصين، وكذلك عدم بيع أسلحة لهذه الجزيرة التي هي جزء لا يتجزء من الأراضي الصينية.
0: السيد نادر، البيان الأول الذي صدر عن الخارجية الصينية صباح اليوم قال إن ترامب وشي توصلا إلى سلسلة من التوافقات الجديدة، وهنا أسألك إن كانت تشمل هذه التوافقات إيران. حيال إيران الموقف الصيني غير واضح، وحيال تايوان أيضا كان هناك شبه صمت أمريكي، هل نتحدث عن توافقات اقتصادية تجارية؟
2: لا، أكيد سيكون هناك توافقات بين رئيسين بلدين على كل هذه الملفات. فيمكن أن نرى يعني في الوقت المتأخر من هذا اليوم سيكون هناك البيان مشترك الصين الأمريكي، وستشمل كل هذه الملفات والتوافقات حول يعني كل هذه الملفات. أعتقد أيضا سيكون النتيجة الإيجابية، ولأن الهدف المشترك الصيني الأمريكي هو إعادة العبور

0: طبيعية لسفن تجارية عبر مضيق هرمز، والصين كذلك. ولكن الصين قبل إنجاح أي صفقة أو أي محاولة لل يعني تحقيق التقدم الملموس، الصين كان صامتا قبل كل إنجاح كل هذه الصفقات. فلذلك يمكن أن نراقب عن كثب أن يعني التطورات هذا الاجتماع، وكذلك الزيارة أكيد سيكون هناك بيان مشترك يشمل كل هذه النتائج، كل هذه الملفات.
1: نعم، الصين صامتة، ولكن الرئيس دونالد ترامب يتحدث وهو قال إن هناك شبه توافق أو ضمانات ربما امتزعها من الرئيس شي جين بينغ بعدم دعم إيران عسكريا. هل برأيك أو بمعلوماتك تم ذلك بالفعل؟ وما هي طبيعة الدعم أصلا؟
0: لأن أصلا الصين يعني لا يوجد هناك دعم عسكري لإيران، وهناك تقارير الأمريكية أو يمكن أن نقول هي ليس حقيقة، بل هناك مخاوف الجانب الأمريكي لتقديم الصين للنظام في إيران الأسلحة، وهذا مخاوف لدى الجانب الأمريكي فقط. ولكن الصين من هنا تؤكد مرة أخرى أنها تتمسك بمبدأ عدم تقديم أي أسلحة لأي طرف،
1: مخاوف
0: وكذلك
1: فقط، لأن الاستخبارات يعني بناء على استخبارات أيضا أمريكية في تقرير يعني صدر قبل ساعات من الآن على نيويورك تايمز أن هناك بالفعل عملية تسليح صينية كانت مفصلة بالصحيفة بحسب مصادر من الاستخبارات.
0: لا، لأن تقديم الأسلحة لأي طرف في النزاع هذا لا يسوق لصالح الصين. حتى في الحرب في أوكرانيا الصين لم تقدم أي أسلحة لروسيا أيضا، رغم وجود أيضا مثل هذه التقارير، لأن الانخراط في أي عملية العسكرية خارج البلاد هذا لا يسوق لصالح الصين. فنجاح الصين في السنوات الأخيرة وفي العقود الماضية في المعجزة الاقتصادية وكذلك الاستقرار الاجتماعي طويل المدى هو عدم الانخراط في أي الحروب والنزاعات خارج الصين.
1: طب في قضية اليورانيوم، هناك توافق صيني أمريكي بعدم امتلاك إيران للسلاح النووي، ولكن بالمنظور الإيراني الصيني كيف يمكن أن تنجز هذه النقطة وهي ضمن شروط الحرب الأمريكية على إيران؟
0: يعني في منظور الصين، فطبعا الصين أيضا تؤكد يعني على ضرورة عدم امتلاك إيران وأي دولة يعني أخرى لا نووية أو أسلحة نووية. وفي نفس الوقت

0: الصين ترى أن كل الأنشطة تخصيب يورانيوم عن أنشطة نووية الإيرانية لابد تحت المراقبة أو الرقابة الكاملة تحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية والطرف الثالث المحايد لكل الأطراف. فيجب أيضا يعني على إيران تخضع لهذه المراقبة.
1: شكرا جزيلا لك من بكين، كنت معنا الصحفي الصيني نادر رونغ. ونعود مشاهدينا إلى تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي تحدثنا عنها وكانت ليمو في مقابلته مع فوكس نيوز، وقال إن الوقت ينفد أمام طهران وأكد أنه يتعين على الإيرانيين إبرام اتفاق. أضاف ترامب أنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي وقال إنه متفق مع الصين على هذا الأمر. عبر الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن نظيره الصيني ربما يكون لديه قدرة على التأثير وفي التأثير على إيران، خاصة مع استياء الصين من احتمال فرض إيران رسوما على عبور مضيق هرمز. ترامب أكد أيضا أن الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة فتح المضيق من أجل دول المنطقة.
2: It's just a question of time. If we want, we stopped. Could have gone for another few weeks. It would have been over. I did that at the request of a lot of leaders that are friendly with them. It's not going to matter for them. They're finished. Now they can make a deal or they get annihilated. I don't want to do that. And he did offer, he said, if I can be of any help at all, I would like to be of help.
3: Because, he did say that.
2: Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be of help. If I can be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open. He said, if I can be of any help whatsoever, I would like to help.
1: ينضم إلينا الآن في الاستوديو في الاستوديو هنا مصطفى الشلش مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوراسية، أهلا بك. إذن وأيضا ينضم إلينا الآن طارق الشامي كذلك في واشنطن، أهلا بكما ضيفينا الكرام. أبدأ معك أستاذ مصطفى، نحن نتابع هذه المخرجات على الأقل بالتصريحات حتى الآن، هناك اجتماع سيعقد كذلك بين الرئيسين الأمريكي والصيني، ولكن حتى الآن ما الذي يقرأ على صعيد الملفات الأبرز وتحديدا إذا ما نبدأ بملف إيران؟
4: يعني بالنسبة لملف إيران حصل ترامب على بعض التأكيدات التي تتحدث عنها فقط الجانب الأمريكي بعدم أن الصين عادت إلى فكرتها القديمة ما قبل 2015 برفض مستمر لامتلاك إيران لسلاح نووي، وحصل على عدة تأكيدات من وزارة الخارجية الصينية بشكل مستمر على ضرورة فتح مضيق هرمز وعدم فرض أي رسوم، وأخيرا تحدثت يعني وزارة الخارجية الصينية عن ضرورة عودة إيران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات. بالأمس ظهرت تصريحات أيضا أمريكية تتحدث أن الصينيين تحدثوا عن عدم إمدادهم لإيران بأي سلاح أو مساعدتهم لإيران للالتفاف على أي عقوبات أممية تحديدا وليس أمريكية. في النهاية الصينيين ما زالوا يعارضون مسألة العقوبات الأحادية، ولكن في النهاية الصين تتجاوب مع واشنطن في أغلب مطالبها، خصوصا أن بين الطرفين الآن ملفات أكبر وأكثر تعقيدا تتعلق بالسياقات التجارية وتتعلق تحديدا بمسألة تايوان، وهذه بالنسبة للصينيين مسألة هي الخط الأحمر الحقيقي أكثر منها ما تتعلق بإيران أو مصالح الصين مع إيران اللي تقريبا بتركز فقط على شق الطاقة. هنا الصينيين كمان قدموا ورقة لترامب أن يمكننا العودة لشراء النفط والغاز الأمريكي، وتقريبا كان قبل حرب العقوبات ما بين الطرفين كان الصينيين بيشتروا تقريبا 400 ألف برميل من النفط الخام الأمريكي. كل هذه الأمور تعني بشكل كبير جدا الأمريكان. وكمان أيضا
1: نقطة لافتة أن هذه تحديدا يعني أمور تعني الجانب الأمريكي، وهنا أذهب للسيد طارق الشامي أجدد تحية سيد طارق. هل برأيك بما يتعلق بالنفط والتفاهمات التي حتى الآن لا تزال غير واضحة، هل برأيك غير الرئيس دونالد ترامب موقف الصين من إيران؟
3: يعني فعلا نعم، يعني عندما يقول الرئيس الصيني للرئيس دونالد ترامب ويكشف دونالد ترامب ما قاله بأنه التزم بأنه لن تكون هناك مساعدات عسكرية وأن الموقف الصيني ثابت من رفض تحصيل إيران لنوع من الرسوم على المرور عبر

0: هرمز. وأيضا يعني ما قاله بشكل عام الرئيس دونالد ترامب في ما يتعلق بالدور الصيني، فهذا أمر مهم للغاية من ناحية أنه يعني يلزم على الأقل أمام العالم كله الصينيين بعدم الاستمرار في هذا الدعم إذا كان قد حصل في الماضي. والمهم هنا هو التطبيق، هل بالفعل سوف تطبق الصين بناء على ما قاله الرئيس الصيني سياسة جديدة تجاه إيران، هل سوف تمارس الدور الذي قاله الرئيس شي جين بينغ لدونالد ترامب بأنه يعني مستعد للمساعدة. نريد أن نرى هذه المساعدة، ما هي طبيعتها، ما عمقها، ما تأثيرها على الوضع الحالي، وهل بالفعل يمكن أن تغير من ديناميكيات العملية التي تجري الآن سواء على الصعيد الدبلوماسي أو على الصعيد غير الدبلوماسي، بمعنى أنه إذا لم تكن هناك بالفعل جهود صينية لحلحلة الموقف الإيراني فهذا يعني أنه الأمور ستظل على حالها، وأن دونالد ترامب ربما يذهب إلى يعني استخدام قواته العسكرية مرة أخرى ضد إيران. هذا مهم من الناحية الأمريكية، ودونالد ترامب قال بالفعل أنه العملية العسكرية مستمرة، هذا يعني أنه العملية العسكرية لا تزال في ذهنه وأنه لم يفقد بعد الخيارات العسكرية، وأنه يمكن أن يعني يحدث بها نوع من التغيير في المواقف الإيرانية إذا لم تكن الصين قادرة على ممارسة هذا الدور. وهذا أمر أعتقد أن الصين لا تفضله، هي لا تريد عملية عسكرية واسعة ضد النظام الإيراني لأنها تريد أن تبقي على هذا النظام الذي وقع معها اتفاقية استراتيجية منذ عام 21 بقيمة 400 مليار دولار، وهي جزء أساسي من مبادرة الحزام والطريق
1: الصينية. يعني مصالح استراتيجية لدى الصين مع إيران، ولكن النقطة اللافتة هي موضوع عودة الحرب، كان ينظر إلى هذه الحرب، وهنا أعود إليك سيد مصطفى على أنها هذه الزيارة ستكون محدد بما يتعلق بقرار الرئيس دونالد ترامب من عودة الحرب أو في سياقها أن يذهب ويعود إلى التفاوض. برأيك هل يمكن تلمس خطوات رئيس الأمريكي في الأيام المقبلة بما يتعلق بقرار الحرب؟
2: يعني بعيدا عن توقع الحرب من عدمها، ولكن من الغالب أن ينتظر الرئيس الأمريكي ماذا سيفعل الصينيين في نقل الرسائل الأمريكية إلى الجانب الإيراني وإعادة الرسائل الإيرانية إلى الجانب الأمريكي. يمكن الجانب الصيني أكد على دفعه بوساطة باكستان وبذل مزيدا من الجهد لمساعدة هذه الوساطة في النجاح في الجولة الأولى. ضغط الصينيين بشكل كبير جدا على الإيرانيين ونجحوا بالفعل في دفعهم إلى

0: فيها مش سريعا هياخذ ترامب بعد رحلته من الصين قرارا بالضرب، لكن سيبقى الحصار على إيران وهو حصارا خانقا، ويؤدي دوره يعني بشكل كبير جدا في الضغط على الإيرانيين على الشق الاقتصادي وتحديدا على قطاع النفط الخاص به.
1: ولكن بدأ من تصريحات الرئيس الأمريكي بأن المساعدة التي ربما يريدها من الصين تتعلق بالملف النووي، وأن الصين عرضت أن تدخل بشكل لن نقول ضاغط ولا نقول وسيط ولا نقول ضامن، ولكن المساعدة في هذا الأمر، ولكنه شدد على مسألة النووي. وهنا لا تزال الصورة غير واضحة بما يتعلق دخول الصين على خط التفاهمات بما يتعلق بمسألة النووي.
0: لا، الحقيقة تاريخيا الصين لديها موقف واضح جدا من البرنامج النووي الإيراني، هي ترفض تماما أن تمتلك إيران برنامجا نوويا فاعلا مثلما كوريا الشمالية. في النهاية الصين لديها تجربة مريرة مع كوريا الشمالية في مسألة النووي، رغم أنها تبدو حليفا للصينيين، ولكن بعدما امتلكت كوريا النووية كوريا الشمالية سلاحا نوويا ثم برنامج للصواريخ البالستية، أصبحت الدولة يعني في قريبة من حدود الصين، لديها علاقات مع روسيا، تأخذ قرارات بشكل منفردا، تشارك في الحرب الأوكرانية. كل هذه الأمور بدت مزعجة للجانب الصيني، ولكن الجانب الصيني بدأ يتعامل بطريقة مختلفة مع كوريا الشمالية. الصينيين لا يريدون تكرار نفس هذه التجربة مع دولة بحجم إيران بموقعها الاستراتيجي المسؤول عن تقريبا أحد أهم خطوط الطاقة للصين وأحد أهم خطوط التجارة كذلك في الحزام والطريق للصينيين. في النهاية الصين تنظر إلى إيران كنقطة مهمة جدا، لكن لا تنظر إلى النظام كشيء مهم جدا. صحيح هناك اتفاقيات، ولكن يهمها أن تكون هناك دولة تتعامل مع النظام العالمي بما يتيح للصين استمرار الاقتصاد الخاص بها من تجارة أو الحصول على الطاقة بشكل مستقر وآمن. في النهاية خسرت الصين 1.4 مليون برميل نفط بشكل مفاجئ، في النهاية خسرت 33% من الهيليوم اللي كانت بتحصل عليه، تقريبا كان بيمثل 95% من صناعتها فائقة أو البيك تيك بتاعها أو الجزء بتاع الرقائق والميكروشيبس. كل هذه الأمور بالنسبة للصين
1: أيضا باعتراف صيني بأن 6 أشهر فقط هي النافذة التي يمكن أن تتحرك من خلالها الصين مع وضع مضيق هرمز حاليا بهذا الشكل محاصر ومغلق. طيب دكتور أو سيد طارق، الإشارة التي جاءت على لسان الرئيس دونالد ترامب بما يتعلق بقدرات الصين والولايات المتحدة كدولتين فقط تستطيعان إخراج النووي عالي التخصيب من باطن الأرض وهو المدفون تحت الأرض في إيران، هل ترى في ذلك مجاملة من الرئيس دونالد ترامب للصين، أم أن إشارة فعلا على ربما طلب أو دور للصين؟
2: أعتقد هو يشير بذلك إلى أنه إذا توصل الرئيس الأمريكي مع الإيرانيين لإخراج كامل اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، يمكن للصين أن يعني تحصل عليه بدلا من الولايات المتحدة. وفي آخر حديث له مع شون هانيتي في قناة فوكس نيوز الأمريكية، هو قال أنه صرح من قبل الصحفيين الأمريكيين بأنه سوف يحصل على هذا اليورانيوم عالي التخصيب، ولكن هذا من أجل العلاقات العامة، بمعنى آخر أنه هذا طلب يضغط فيه الإعلام الأمريكي، لكن هو ليس لديه مشكلة حقيقية في أن يعني تحصل عليه دولة أخرى. ربما هو يشير إلى ذلك لأنه روسيا أيضا تستطيع تقنيا وعمليا أيضا الحصول عليه، لكنه رفض من قبل أن تحصل عليه روسيا، وفي هذا إشارة إلى تحول في موقفه من روسيا إلى الصين، وربما يعني نشهد دورا ما في هذا الإطار. أيضا على الجانب الآخر، إيران كانت تقول بأنها تريد أن تكون الصين ضامنا مع روسيا ضمن الاتفاق الذي طرحته والمكون من 14 نقطة، ولهذا يعتقد بأن الصين يمكن أن تلعب دورا إذا ما توصل الطرفان في النهاية إلى اتفاق ترضى به الولايات المتحدة.
1: برأيك سيد مصطفى، الدور الذي حضره الرئيس دونالد ترامب على روسيا، وهي التي عرضت أكثر من مرة استخراج اليورانيوم أو ذهاب اليورانيوم أن يصبح عندها كدولة ثالثة، هل يجيزه للصين؟
0: يعني قد يحصل. صحيح علاقات دونالد ترامب مع الصين الآن هي علاقات جوهرية تتعلق بالانتخابات النصفية في الداخل. في النهاية الصين دونالد ترامب يرغب أن الصين تقوم بشراء طائرات بوينغ بشكل كبير جدا، تعود إمدادات أو واردات يعني الصويا إلى الأسواق الصينية. كل هذه المسائل معنية بالانتخابات الأمريكية القادمة. في النهاية الصين تمثل يعني ورقة رابحة للرئيس دونالد ترامب في اللحظة الراهنة، فيمكن أن يسمح بحصول

0: بالصين على اليورانيوم المخصب ولعب دور ضامن على الأقل في هذا الاتفاق. في النهاية لن يعارض هذه المسألة بشكل كبير لو قدم لي ورقة تجعل أو يرضى عنها وتخليه بصورة المنتصر في أمام الرأي العام الأمريكي.
1: عموما الجانب الصيني كذلك يتحدث عن تفاهمات جديدة تمت الآن بين الصين والولايات المتحدة. أشكركما جزيل الشكر من واشنطن. كنت معنا الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، وهنا معنا في الاستوديو السيد مصطفى شلش مدير وحدة دراسات جنوب آسيا بمركز الدراسات العربية الأوراسية. إذن مشاهدينا نذكركم بأن في هذه الساعة جرى لقاء بين الرئيسين الأمريكي والصيني شي جين بينغ والرئيس دونالد ترامب في بكين، وتحديدا في مقر الحكومة الصينية ومقر إقامة الرئيس الصيني. بعض الكلمات ليست كثيرة التي جاءت على لسان الرئيسين، ولكن الرئيس دونالد ترامب بين الشكر وأيضا حديثه بالمجاملات عن هذه الزيارة قال إن زيارته رائعة للصين وأنه يحترم الرئيس الصيني جدا، يشدد على أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. كذلك قال إن هو تم حل مسائل عديدة بما يتعلق بإيران بين الصين والولايات المتحدة، وهي أمور لا يستطيع الآخرون حلها. بما يتعلق بتصريحات الرئيس شي جين بينغ، أيضا هو رحب بالرئيس الصيني بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن لم تكن هناك تصريحات سياسية بل مجاملات. إذن وأيضا كانت هناك مرافقة في ساحة هذا المقر وهذا المنزل. عموما ما جاء في كلمات الرئيس دونالد ترامب وأبرز مخرجات هذه القمة في يومها الأول جاء في تصريحاته لقناة فوكس نيوز، شملت ملفات عديدة ولكنها بشكل كبير خصت إيران بأبرز ما يريده الرئيس دونالد ترامب من طهران في اتفاق مرتقب، ولوح مجددا باستخدام القوة واستئناف العمليات العسكرية. نتابع هذه الصور.

مستمرون معكم ولدينا بعد قليل. وكالة الطاقة الذرية قلقة من تكثيف النشاط العسكري قرب محطات نووية أوكرانية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. نستكمل هذه الساعة من العراق، حيث تعهد رئيس الوزراء علي الزيدي خلال جلسة منح الثقة لحكومته بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة. رسم الزيدي في كلمة أمام مجلس النواب ثلاثة مسارات للعمل، ومنها إصلاح المنظومة الأمنية، تعزيز قدرات القوات الأمنية. كما طالب رئيس الوزراء العراقي البعثات الدبلوماسية بالعودة للعمل في بغداد.
1: أما المسار الثالث فيتمثل في إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتطوير الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها وتعزيز الممارسة الديمقراطية الشفافة وترسيخ ثقة المواطن بالعملية السياسية الديمقراطية بوصفها الأداة الحقيقية للتغيير، ونطمئن جميع البعثات الدبلوماسية في أن الحكومة ستعمل على ضمان أمنها في ممارسة عملها، وندعوهم للعودة إلى العمل في بغداد السلام.
0: البرلمان العراقي منح الثقة لأربعة عشر وزيرا في حكومة علي الزيدي، بينما أرجى التصويت على تسع حقائب أخرى إلى وقت لاحق، وبذلك تكتسب الحكومة الجديدة الشرعية الدستورية.
2: بعد اجتيازه حواجز التكليف، علي الزيدي ينجح في عبور حواجز التأليف، حيث حصل 14 من وزراء حكومته الجديدة على ثقة البرلمان العراقي بأغلبية مطلقة.
3: الكابينة طبعا هي اكتسبت الشرعية، كون انه مررت نصف يعني زائد واحد اكتسبت الشرعية، وما تبقى من الوزارات إضافة الى الوزارات التي اليوم المرشحيها لم يحصلوا على العدد الكافي من الأصوات سوف يتم إكمال ما بعد العيد في جلسة يتم الإعلان عنها مسبقا، ومن ثم تعلن الجلسة وتكمل الكابينة.
2: خلال جلسة التصويت التي حضرها كبار المسؤولين العراقيين في الدولة، تم إرجاء التصويت على تسعة حقائب وزارية أبرزها الداخلية والدفاع والتعليم والتخطيط إلى وقت لاحق بسبب ضغوط أمريكية تصر على عدم

0: بوجود وزراء يمثلون الفصائل المسلحة في الحكومة وخلافات سياسية حول بعض الحقائب الأخرى.
1: إن تشكيل الحكومة الحالية هو تشكيل حكومة وطنية يخدم المواطن وجميع المكونات العراق، كردا وسنة وشيعة والقوميات الأخرى، كلهم داخلين بهاي الحكومة، كلهم ملزمون بنجاح هاي الحكومة، لأن العراق يمر بمجموعة من الأزمات.
0: نواب رئيس الوزراء الأربعة أيضا تم تأجيل عملية التصويت عليهم في هذه الجلسة إلى حين توافق القوى السياسية، لكن حكومة الزيدي اكتسبت اليوم الشرعية الدستورية ليتفرغ بعدها لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعصف بالعراق.
2: وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وفي مستجداتها، قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إن قوات الدفاع الجوي أسقطت 4 مسيرات أوكرانية كانت تحلق نحو العاصمة الروسية، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ والطوارئ تعمل في أماكن سقوط الحطام. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أعرب من جهته عن قلقه العميق إزاء تكثيف النشاطات العسكرية قرب العديد من المواقع النووية الأوكرانية، مشيرا إلى أن ذلك يشكل مخاطر كبيرة. أفادت وكالة الطاقة الذرية في بيان لها بأنه خلال الساعات 24 الماضية أبلغت فرقها بزيادة كبيرة في النشاط مع رصد أكثر من 160 طائرة مسيرة في محيط مواقع نووية. وفي البيان نفسه دعا غروسي جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن صاروخ كروز روسي أصاب مبنى في العاصمة كييف، وهذا الأمر يشير إلى أن روسيا قادرة على استيراد مكونات الصواريخ رغم العقوبات حسب قوله.
3: نحن نجري تحقيقات مفصلة لتحديد الأسلحة بالضبط، الصواريخ والطائرات المسيرة التي استخدمها الروس هذه المرة. ووفقا للبيانات الأولية، أصاب صاروخ من طراز KH-101 مبنى في كييف، وقد تم تصنيع هذا الصاروخ في الربع الثاني من هذا العام، ما يعني أن روسيا تواصل استيراد المكونات اللازمة لإنتاج الصواريخ متجاوزة بذلك العقوبات الدولية، ولا بد أن يكون هذا أولوية حقيقية لجميع شركائنا لوقف مخططات روسيا الرامية إلى التحايل على العقوبات.
2: في بريطانيا كلف رئيس الوزراء كير ستارمر وزير الخزانة السابق جيمس موري بتولي حقيبة الصحة بعد استقالة ويست تريتينغ، وتحولت الجهود الرامية إلى الإطاحة برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من داخل حزبه إلى تمرد علني، وذلك بعد استقالة ستريتينغ الذي قال إنه فقد الثقة في ستارمر وأنه لا ينبغي له أن يكمل ما تبقى من فترة ولايته. وإذا لم يتنحى ستارمر فإن أي منافس سيحتاج إلى دعم 5 نواب حزب العمال، أي إلى 81 نائبا لإطلاق سباق على قيادة الحزب. كشفت السلطات الطبية في الأرجنتين عن إرسال فريق من العلماء إلى مدينة أوشوايا الساحلية جنوب البلاد الأسبوع المقبل، وذلك لتحديد ما إذا كان فيروس هانتا موجودا فيها. انطلقت السفينة السياحية هانديس التي شهدت تفشيا لفيروس هانتا من أوشوايا في الأول من أبريل الماضي. تنفي سلطات المدينة منذ أسبوعين أنها كانت مصدر العدوى، وذكرت أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات بفيروس هانتا هناك منذ أن أصبح ذلك إلزاميا قبل 30 عاما.
4: أعلمتني سفينة سياحية عاد فيروس هانتا إلى الواجهة، لكن القصة لا تبدأ من هنا بل من مختبر في تشيلي، حيث اقترب العلماء قبل سنوات من تطوير علاج للفيروس قبل أن يتوقف كل شيء. بحسب بلومبرغ، عمل فريق بحثي في جامعة كونسبسيون التشيلية على تطوير أجسام مضادة للفيروس، وفي عام 2016 رصد العلماء تحت المجهر اختفاء التوهج الأخضر الذي يدل على وجود الفيروس، في إشارة إلى نجاح الأجسام المضادة في تحييده. التجارب على الحيوانات كانت واعدة أيضاً، أحد الأجسام المضادة تمكن لاحقاً من القضاء بالكامل على العدوى في الرئتين. وبحلول عام 2021 حصل العلاج على تصنيف دواء يتيم من إدارة الغذاء

0: والدواء الأمريكية FDA لتسريع تطويره، لكن هنا توقفت الرحلة. التجارب على البشر احتاجت تمويلاً يقارب 7 ملايين دولار، إلا أن التمويل نفد. ثم جاءت جائحة كورونا لتتحول الموارد والأبحاث إلى اتجاه آخر. اليوم يعود هانتا ليثير القلق مجدداً. تفشي مرتبط بسفينة سياحية انطلقت من الأرجنتين نحو أوروبا أدى إلى وفيات وإصابات خطيرة، ودفع منظمة الصحة العالمية إلى إصدار تحذير. الخطورة هنا أن سلالة الأنديز من الفيروس تعد الوحيدة المعروفة القادرة على الانتقال من شخص لآخر، والأرقام مقلقة. في تشيلي سجلت 39 إصابة هذا العام، بينها 13 وفاة. أما في الأرجنتين فسجلت 42 إصابة حتى 7 مايو. لكن في الحالات الشديدة قد يتطور سريعاً إلى فشل تنفسي خطير بسبب تراكم السوائل في الرئتين، ومعدل الوفاية قد يصل إلى 40%.
1: بهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، يلقاكم على رأس الساعة المقبلة الزميل عادل عيدان، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
9: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
10: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
11: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
12: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: تجاريا ترامب يقول إنه تم إبرام اتفاقات رائعة مع تشي، وبكين تعتبر زيارة عمقت الثقة. رئيس الوزراء العراقي يتعهد بإصلاح المنظومة الأمنية وتعزيز قدراتها وحصر السلاح بيد الدولة. استمر يعين وزيرين للخزانة والصحة بعد موجة استقالات في حكومته. أهلا بكم. البداية من بكين ومن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أدلى بها قبل قليل، حيث أكد أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، مضيفا أنه تم حل العديد من المشاكل التي لم يكن بإمكان الآخرين حلها. ترامب أكد أيضا أن هناك تقاربا كبيرا بشأن كيفية إنهاء الوضع المتعلق بحرب إيران، وأكد أن أمريكا والصين لا تريدان إيران أن تمتلك سلاحا نوويا، مضيفا أن زيارته إلى الصين كانت رائعة وأنه يحترم الرئيس الصيني جدا. قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي في مقابلة مع فوكس نيوز إن الوقت ينفد أمام طهران، مؤكدا أنه يتعين على الإيرانيين إبرام اتفاق. وأضاف ترامب أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال أنه متفق مع الصين على هذا الأمر. وعبر الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن نظيره الصيني ربما يكون لديه قدرة في التأثير على إيران، خاصة مع استياء الصين من احتمال فرض إيران رسوما على عبور السفن عبر مضيق هرمز. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة فتح المضيق من أجل دول المنطقة.
1: It's just a question of time. If we want, we stopped. Could have gone for another few weeks. It would have been over. I did that at the request of a lot of leaders that are friendly with them. It's not going to matter for them. They're finished. Now they can make a deal, or they get annihilated. I don't want to do that. And he did offer. He said, "If I can be of any help at all, I would like to be of help."
2: Because, he did say that.
1: Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, "I would love to be of help. If I can be of any help whatsoever," he'd like to see the Hormuz Strait open. He said, "If I can be of any help whatsoever, I would like to help."
0: من جهتها أكدت الخارجية الصينية أن زيارة الرئيس الأمريكي عمقت الثقة وعززت التفاهم، مضيفة أن تشي وترامب اتفقا على إطار عمل جديد من أجل الاستقرار الاستراتيجي. قبل ذلك أكدت الخارجية الصينية أنه يتعين التوصل إلى اتفاق شامل ودائم لإطلاق النار في المنطقة خلال أسرع وقت ممكن. وأضافت الخارجية الصينية أن إيجاد حل سريع سيعود بالنفع على الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة. من بكين معنا موفدة العربية نادية البلبيسي. نادية أهلا بك. بداية، الأوضاع في اليوم الثاني من هذه الزيارة، وبالتالي ربما جردت حساب سريعة لما تم التوصل إليه.
3: أهلا بك عادل. ونحن نتحدث الآن، هناك مأدبة غداء أخيرة تجمع رئيس تشي مع ترامب، وطبعا رأيناه قبل قليل في حديقة المكتب اللي هو المكتب المعروف للحزب الشيوعي، وترامب يتجول في هذه الحديقة ويقول كانت الزيارة أكثر من رائعة وأنا تعودت على هذا المكان وتعجبني الصين كثيرا. يعني رسائل الإعجاب والدفء والحب المتبادل بين زعيمين يتربعان على أهم اقتصاديين في العالم لم تتوقف منذ أن وصل ترامب.

0: إلى المطار وحتى مغادرته. طبعا بعد هذا الغداء سيذهب إلى المطار ويعود إلى الولايات المتحدة، وتنتهي الزيارة الرسمية التي وصفها البيت الأبيض بأنها زيارة تاريخية بكل معنى الكلمة. طبعا ترامب أطلعنا على الكثير من التفاصيل قبل قليل. بالنسبة أولا للاستثمارات، قال بأن الصين لديها نهم كبير بالاستثمار وشهية بالاستثمار في الولايات المتحدة، وخصوصا بأنها وافقت على شراء 200 طائرة بوينغ، وهذه طبعا مهمة بالنسبة له بالنسبة للقطاعات الصناعية، وهو اصطحب شركاء رؤساء الشركات التنفيذية معه إلى هنا، وهذا يعتبر نصر بالنسبة للرئيس. أيضا قال بأن الصين ستستثمر في القطاع الزراعي وخصوصا في فول الصويا اللي هو يعتبره مهم بالنسبة للمزارعين في ولاية مثل أيوا، وسيستخدمه كورقة ليقول في الانتخابات القادمة النصفية بأنه يؤمن العامل الأمريكي والطبقة المتوسطة حتى عندما يكون 7000 ميل بعيد عن الولايات المتحدة. هذه من ناحية الاستثمارات. لكن من ناحية السياسة، البعض يرى بأنه هذه العلاقة وهذه الزيارة عادل أسست لمرحلة جديدة بين الصين وبين الولايات المتحدة. يعني الرئيس كما تعرف يعتمد على العلاقات الشخصية، وهو معجب جدا بشخصية شي جي بينغ، ودعاه مرة أخرى إلى زيارة الولايات المتحدة في سبتمبر القادم، وقال بأنه يمكن العمل على القواسم المشتركة بين البلدين. كنا نتحدث عن الصين نضعها في خانة المنافس على الأقل، لا نقول الخصم أو العدو لكنها منافس. الآن نتحدث عن شريك. الرئيس عندما أتى إلى هنا وكأنه أتى إلى دولة حليفة وليس دولة منافسة، معجب جدا بكل ما رآه هنا. هذه من ناحية الشكليات، من احتفالات وبروتوكولات والعشاء الرسمي ليلة أمس واللقاء الذي جمع اللقاء الثنائي وغيره. لكن من ناحية الإنجازات الحقيقية، طبعا إيران هي أهم الملفات. طب الرئيس ترامب قال بأنه الصين وعدته بأنها لن ترسل أسلحة لإيران، وقال بأنه من مصلحة الصين أن تقوم بإعادة فتح مضيق هرمز وأن يكون هناك وقف لإطلاق النار. كل هذا صحيح، لا أعرف الجزئية الأولى إذا كان هناك بالفعل تعهد صيني بعدم إرسال أسلحة. بالنهاية هناك معلومات استخبارية تشير إلى أنه الصين زودت إيران بمعلومات دقيقة في الواقع عن المواقع الأمريكية في المنطقة في الخليج بالتحديد. لكن بشكل عام أعتقد بأنه الرئيس الآن يقول بأن شي جي بينغ عرض عليه المساعدة بالنسبة للموضوع الإيراني. إيران بالنسبة لبكين هي حليف استراتيجي، هناك معاهدات واتفاقيات عسكرية وتجارية، وترامب أقر بها عندما قال بأنها تستورد نفط إيراني. لكن هو يعول على هذه العلاقة الجيدة على أساس أنه يمكن للصين أن تلعب دور. هل هذا الدور دور وسيط؟ أكيد لا، لن تكون محل باكستان، لكنها يمكن أن تضغط بين قوسين بطريقة غير مباشرة. أولاً أنها تريد إنهاء هذا الحرب لأسباب اقتصادية، وتريد أن يكون هناك إعادة لفتح مضيق هرمز وعدم دفع رسوم من أي كما تريد إيران من أي سفينة تدخل أو تعبر عبر المضيق.
1: طيب أيضا نادية، تحويل ربما بوصلة الصين الاقتصادية وتحديدا لنتحدث عن النفط، هل نجح ترامب بأنه يعني لا يستخدم الضغط الصيني على إيران، وبالتالي مع نقص الوقود والطاقة في العالم هل نجح في ذلك؟
0: أولا بالنسبة للنفط الأمريكي، ترامب قال بأن هناك سفن صينية سترسو في خليج أمريكا، الآن يسميه خليج أمريكا، لتأتي إلى تكساس وتقوم بشراء النفط الأمريكي، وهنا يقصد بأنه عوضا عن النفط الإيراني. لكن أكيد لن يكون بحجم الاستيراد الذي تعتمد عليه الصين بالنسبة لإيران. الصين لديها مخزون كبير من الاحتياطي النفطي في الواقع، وهي ليست بحاجة الآن كما يصور بأنها إذا لم يفتح مضيق هرمز غدا فالصين ستتضرر لسنوات قادمة، لا. لكن من مصلحتها طبعا أنه لديه مشاريع طموحة جدا، وهذا إعجاب الرئيس ترامب بشي جي بينغ، يريد أن يأخذ الصين إلى مرحلة متقدمة جدا. وبالفعل يعني كل من يأتي، وأنت كنت بالصين ويمكن أكثر مني ويعني مكثت وقتا طويلا ورأيت التقدم التكنولوجي والنهضة الكبيرة،
1: عالم مختلف
0: مقارنة بالفعل عالم أول في الواقع. يعني عندما نقارن الزيارات الأمريكية الأولى وكسر هذا الجليد في العلاقة بين الحرب الباردة

0: وزيارة نيكسون إلى هنا، ونتحدث الآن عن دفء هذه العلاقة بين ترامب وبين شي جي بينغ، وكيف يمكن للصين أن تأخذها إلى أماكن ومناحي كبيرة جدا وتنطلق، وخصوصا أن لديها مخزون أيضا من المعادن الثمينة المهمة التي تستخدم في الصناعات العسكرية بالتحديد. وهذه نقطة الرئيس ترامب لم يتحدث عنها، لكنها كانت حديث لكل المحللين في الواقع المختصين بالشأن الصيني. على كل الأحوال أعتقد بأنه الرئيس يعول على دور ما للصين، وسنرى. يبدو بأنه على الأقل ما يعني أفهمه أنا بأنه الرئيس ترامب يريد أن يبتعد عن الخيارات العسكرية الصعبة، بمعنى الحصار للموانئ الإيرانية قد يكون مجدي بالنسبة له، لأنه هناك اتفاق مع الصين بأنه لا داعي للعودة مرة أخرى للعمليات العسكرية لتأثيرها الكبير، تأثيرها الاقتصادي خصوصا على دول المنطقة وعلى النتائج التراكمية التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي.
1: طيب ماذا عن يعني لا أريد أن أقول حرب التكنولوجيا، ولكن أيضا مشاكل الرقائق والشركات التكنولوجية وأيضا تلك التطبيقات وغيرها، هل تم الوصول إلى تفاهمات فيما بين البلدين؟
0: يعني عندما أتى الرئيس مع تقريبا 20 رئيس تنفيذي لأهم شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة مثل أبل وإنفيديا وغيرها، كان الهدف منها هو استثمار كبير، فتح الأسواق الصينية، والعكس الصين بحاجة إلى هذه الرقائق على فكرة وشرائح الكمبيوتر التي الولايات المتحدة تعتبر بأن هناك حرب، ولم يذكرها ترامب مرة أخرى، حرب الذكاء الصناعي. يعني البلدين يسعيان لأن يكونوا الرقم الأول، والجميع يقر بأن من يسيطر على هذه المعركة سيحسم كل الأمور. يعني الحرب لم تعد تدار عسكريا فقط ولا حتى الهيمنة العسكرية التي رأيناها في الحرب الأخيرة، لكن هي حرب تجارية، حرب ذكاء اصطناعي. طبعا هناك معارضة في الولايات المتحدة لإرسال هذه الرقائق للصين، بالفعل أنها تعطي بيانات استخبارية ومعلومات، والصين تتهم عادة بسرقة الملكية الفكرية وغيرها. أكيد تم الحديث عنها، لأنه على الأقل إيلون ماسك عندما خرج وتيم كوك وأيضا رئيس إنفيديا قالوا جميعا أن الاجتماع كان رائع وأن هناك فرص استثمارية حقيقية إلى آخره. كنت أستمع لبعض المحللين في الواقع هذا الصباح الذين قالوا بأن استحاب هذا العدد من رجال الأعمال بأنهم يعطوا انطباع بأنهم يريدون بالفعل أن يستثمروا هنا، والعكس صحيح، أن يأتوا حتى إلى الولايات المتحدة، يعطي انطباع بالضعف وليس بالقوة، بأنه كل هؤلاء المسؤولين الكبار اللي هو ثروتهم تقدر بتريليونات الدولارات هم يعني يريدون بالفعل أن يقتحموا السوق الصيني جديدة. بينما الصين تبتعد، صحيح تبتعد نوعا ما، تدير الأمور بهدوء كبير وبسياسة معهودة طبعا للحزب الشيوعي هنا، لكن بشكل عام أعتقد بأنه تم الحديث عن كثير من المواضيع لم يعلن عنها لنضعها في هذا الإطار. والرئيس ترامب في مقابلته مع فوكس أشار إلى بعض الأمور وقال بأننا تحدثنا في كثير من الملفات، لكن لا أريد أن أذكر يعني تركيز على معظم هذه النقاط وخصوصا النقاط الحساسة منها. إذا كانت هناك مقايضة، موضوع تايوان أيضا كان موضوع مهم جدا أن رئيس ترامب لم يتحدث عنه عندما سئل، وبالتالي على الأقل الحفاظ على سياسة الصين الواحدة بمعنى عدم دعم أي حركات انفصالية في تايوان هو مؤشر جيد على عدم تعكير الأجواء والإبقاء على هذا القمة الأجواء.
1: طيب بعد هذه الجولة أتمنى أن تستمتعي باستكشاف هذا العالم الجديد، بالتأكيد نادية البلبيسي مراسلة.
0: بكرة رايحة على أمريكا.
1: ما رأيك؟
0: كانت في وقت إضافي.
1: طيب ما في وقت إضافي. شكرا جزيلا لك نادية البلبيسي مفدتها العربية إلى بكين.

نعود إلى ضيوفي، ويسعدني أن أرحب في الصحفي الصيني إلهام لي، وكذلك من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، وأيضا هنا ضيفي في الاستوديو مصطفى شلش مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز

0: الدراسات العربية الأوراسية. أهلا بكم جميعا. لأبدأ أولا معك هنا مصطفى، يعني ما الذي لم يقل عن نتائج هذه الزيارة؟ هي لم تنتهي إلى الآن، ولكن الرئيس الأمريكي ربما يكون بعد سويعات أو ساعات قليلة في طريقه إلى المطار.
1: يعني كان لافت للنظر أن أغلب الأحاديث يعني عن تايوان جاءت من الطرف الصيني والطرف التايواني، لم يتحدث بها الطرف الأمريكي أبدا. ومن ناحية أخرى تحدث الأمريكان كثيرا عن إيران، بينما شي تحديدا لم يتحدث إطلاقا عن إيران بأي كلمة، بينما اكتفت وزارة الخارجية الصينية بالحديث عن ضرورة المفاوضات، ضرورة فتح مضيق هرمز، وعدم دفع أي مقابل لعبور السفن التجارية من هذا المضيق. في النهاية نقدر نقول أن كلا الملفين كل طرف فيهم ينتظر من الآخر أو يختبر مع الوقت ماذا سيقدم في هذه الملفات. الصين تنتظر فكرة ترامب أو براجماتيته في التعامل مع تايوان وتبطيء عملية التسليح أو عدم تسليح الجزيرة من الأساس على الصفقة القديمة مع الديمقراطيين، وتغيير السياسة الأمريكية تجاه تايوان والعودة مرة أخرى ممكن بهدوء إلى سياسة الصين الواحدة، بينما سينتظر ترامب عن تعهدات الصين بالضغط على إيران وماذا ستفضي. هل ستعود إيران مرة أخرى إلى مسألة التفاوض وبدء التفاوض بفتح مضيق هرمز والملف النووي، أم سيكون هناك ضرورة إلى عودة العمليات العسكرية؟ وهذا قد يلقي ظلالا سيئة جدا على هذا الاتفاق الأمريكي الصيني، بعيدا عن الشق التجاري اللي يبدو أنهم حسموا فيه يعني أمرهم، بسبب أن كان فيه وفود فنية اجتمعت ما قبل هذه القمة في كوريا الجنوبية في سيول، ووصلت إلى اتفاقات بما يتعلق بالمنافسة التجارية والتعريفات الجمركية المتبادلة وما شابه من هذه الأمور. كمان ما زلنا ننتظر عن ما ستعلنه الشركات الأمريكية عن استجابة الأسواق الصينية من عدمها لهذا الوفد الكبير من رجال الأعمال اللي اصطحبهم ترامب إلى بكين.
0: يبدو أنه ربما التصريحات لم تكن كثيرة جدا رغم ما قيل، لكن بعض النقاط الخلافية ما زالت الأسئلة تطرح حولها. ليذهب إلى ضيفي إذا سمحت لي من الصين السيد إلهام لي الصحفي الصيني، أهلا بك مجددا. بودي أن أتساءل، هل بالفعل تعهدت الصين بعدم إرسال أسلحة إلى إيران، وذلك جاء على لسان الرئيس الأمريكي؟
2: نعم، أولا قبل كل شيء شكرا جزيلا للاستضافة وتحياتي لجميع الضيوف والمشاهدين. موقف الصين تجاه تقديم دعم عسكري مباشر إلى أي دولة من دول في العالم واضح جدا وثابت جدا، ليس لإيران فقط. فحتى عندما نتكلم عن الأزمة في أوكرانيا، الصين لم تقدم بأي مساعدات أو دعم عسكري مباشر إلى روسيا. وطبعا نعرف أن العلاقات الصينية الروسية مهمة جدا، يعني لا نقوم بالمقارنة، لكن أعتقد أن مكانة روسيا أكثر أهمية بالمقارنة مع مكانة إيران في الدبلوماسية الصينية واستراتيجية الصينية. وبالإضافة إلى ذلك، طبعا عندما نتكلم عن تصريحات السيد دونالد ترامب، أعتقد أهدافها فرض ضغوط على الجانب الصيني لتقديم الإشارات أو تقديم تصريحات مرتبطة بإيران. ولكن في نفس الوقت لاحظنا كما قال ضيفنا من الأستوديو بأن الجانب الصيني ترغب في انضمام الأزمة في مضيق هرمز وأيضا الوضع في إيران في الأوضاع المتكاملة أو المتشاملة في منطقة الشرق الأوسط. في الحقيقة الصين ترى أن الأزمة في مضيق هرمز ليس أزمة فردية، بل أيضا يعني من ضمن القضايا المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط، مهما كانت في قضية فلسطين أو في ما يخص بالعلاقات بين إيران ودول الخليجية، وطبعا العلاقات بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، طبعا عندما نتكلم عن موقف الصين تجاه مضيق هرمز، فحتى قبل زيارة التصريح من قبل وزارة الخارجية الصينية واضح جدا بأن الصين لا تقبل لعسكرة مضيق هرمز، أي وأيضا لا تقبل لفرض رسوم على سفن العابرة لهذا المضيق، لأن الصين تعلم بشكل جيد جدا بأن هذا المضيق مهمة جدا لتصدير النفط والغاز من دول الخليج وإيران إلى الصين، وأيضا لتصدير المنتجات الصينية إلى إيران ودول الخليج. لذلك الصين وحتى أغلبية الدول لا تقبل ذلك.
0: طيب سيد طارق شامي من واشنطن، الكاتب والمحلل السياسي، يعني اليوم حينما نتحدث بأن الرئيس الأمريكي جاء، ربما حتى ردوده كانت

0: وأيضا لتصدير المنتجات الصينية إلى إيران ودول الخليج، لذلك الصين وحتى أغلبية الدول لا تقبل ذلك.
1: طيب سيد طارق شامي من واشنطن، الكاتب والمحلل السياسي، يعني اليوم حينما نتحدث بأن الرئيس الأمريكي جاء، ربما حتى ردوده كانت يعني حقيقة على كل الأسئلة كانت دبلوماسية، الحديث اليوم عن عدم إثارة نقاط الخلاف ما بين البلدين هو بالتأكيد

0: من الأحيان يعني صيغ المبالغة في وصف الاحترام والتقدير مع الأطراف الذين يزورهم بما فيها بالتأكيد الصين، وهي يعني لديها مكانة دولية مميزة كما هو معلوم. وبالتالي أعتقد أنه دونالد ترامب يعني يركز على مصالحه ومصالح الولايات المتحدة في التعامل مع الصين، لكن في نفس الوقت هناك يعني أمور لم تبدو واضحة في الواقع. يعني من ناحية أولى، نحن لم نشهد توقيعات على التزامات واضحة لدى الجانبين تجاه الآخر. الرئيس دونالد ترامب يتحدث في المجمل عن وعود قطعها الرئيس الصيني له خلال محادثاته على مدى يومين، ولم نسمع من الصينيين بشكل رسمي تصريحات واضحة في هذا الإطار، باستثناء ربما المتحدث باسم الخارجية الصينية الذي أيضا لم يعني يقطع بما قاله الرئيس دونالد ترامب. لكن في نهاية المطاف هناك بالفعل يعني تقدم، هناك ربما التزام، أو هذا ما أراده الرئيس ترامب من أن يلزم الرئيس الصيني بأنه قال له ذلك، وليس هناك نفي على الأقل حتى الآن بما يتعلق بالملف النووي، بما يتعلق ب يعني فتح مضيق هرمز، بأنه مستعد للتدخل. هذه كلها أمور هامة جدا إذا ما التزم الصينيون بها، أو إذا كان هناك في الواقع وعد حقيقي بالتدخل، وهذا ما سوف نكتشفه خلال أيام قليلة إذا ما تحركت الأمور بشكل إيجابي من جانب الإيرانيين. أما إذا لم يحدث ذلك فهذا يعني أن هذه كانت مجرد وعود لكنها غير قاطعة.
1: هل نجح الرئيس ترامب سيد طارق، هل نجح الرئيس ترامب بتحييد الصين على الأقل؟
0: ربما، أو على الأقل يخفف من وطأة مساعداتهم التي تتم بشكل يعني خفي. معلوم أن الشركات الصينية يعني تتعامل مع أطراف ثالثة ورابعة حتى يصعب رصدها. حتى المساعدات التي يتحدث عنها الأمريكيون في تقاريرهم الاستخباراتية هي مساعدات يعني تتم على المستوى المدني والعسكري، يعني ذات استخدام مزدوج، ولا يصعب عليك أن تقول أنهم بالفعل يساعدونهم عسكريا. أيضا هناك مساعدات تتم من خلال تحديد العمليات الاستهداف باستخدام نظام صيني مشابه لنظام GPS لتحديد المواقع الأمريكية. هذه كلها أمور يصعب اكتشافها، لكن في نهاية المطاف ما يفعله الرئيس دونالد ترامب هو بالفعل يحاول تحييد الصينيين في الأيام والأشهر القادمة حتى لا تكون وتيرة مساعدتهم على نفس المستوى، أو أنهم ربما يحجمون عن هذا الأمر، وهذا سيكون مفيدا للجانب الأمريكي إذا ما قرر الرئيس دونالد ترامب استئناف العملية العسكرية.
1: إذن اسمحوا لي ضيوفي أن أذهب إلى الاستماع إلى هذا التصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث جدد تأكيد على أن واشنطن لا تريد لإيران امتلاك سلاح نووي.
2: We did discuss Iran. We feel very similar in Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. I mean, they closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open. And we want them to get it ended, because it's a crazy thing. They're a little bit crazy. When that's no good, can't have it. They cannot have a nuclear weapon.
1: إذن أعود إلى ضيوفي، وهذا ما قال الرئيس الأمريكي مصطفى شلش، مدير وحدة الدراسات في جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية والأوراسية. أعيد لأقول بأنه اليوم عدم الحديث عن ما قد يفجر هذه الزيارة وربما الإعجاب الشخصي، وأيضا الرئيس ترامب قال بأن الرئيس الصيني معجب بما أفعله، كل تلك الرسائل الإيجابية، هل بالفعل من الممكن أن تحقق شيئا على الأرض؟ لإيران تصريحاتها يوم أمس كانت أيضا ربما تصعيدية إنجاز التعبير.
3: هو في الحقيقة خلينا نبدأ بالطرف الصيني. الطرف الصيني كان هادئا ولكنه كان واضحا جدا بما يتعلق بخطوطه الحمراء. الخط الأول الأحمر كان مسألة تايوان، أن لا تفاوض على تايوان بأي شكل من الأشكال. الوضوح الثاني بالنسبة للصين كان مسألة عسكرة مضيق هرمز، غير مقبول بالنسبة لإيران، لأن الرد الأمريكي سيكون بعسكرة المضيق، وهذا يتعلق بتكرار هذه التجارب فيما يتعلق حتى بمضيق مالاجا، وهذا مضيق مهم جدا بالنسبة الصينيين. في النهاية الصين تحاول حفظ مساراتها التجارية ومسارات الطاقة الخاصة بها حول العالم فيما يتعلق

0: بمبادرتها الحزام والطريق. في النهاية عالم مضطرب لا يجعل مشروع الصين التجاري والصناعي الكبير يستمر على نحو من التصاعد بهذا الشكل الكبير اللي احنا شفناه في السنوات السابقة. أما بالنسبة للطرف الأمريكي فهو يضغط على الطرف الصيني بعدة مستويات. في النهاية الطريقة الخطابية للرئيس ترامب بالحديث بشكل مستمر عما قالته الصين ولا تؤكده الصين يضغط على الطرف الصيني. هناك تقارير استخباراتية ظهرت خلال زيارة الرئيس ترامب أن الصينيين عبر أطراف ثانية وثالثة ورابعة إلى آخره بيحاولوا إرسال أسلحة إلى الطرف الإيراني أو مساعدتهم بأشكال ما في تحديد الأهداف الأمريكية في المنطقة. أما بالنسبة لإيران كان خطابها منقسم إلى خطابين. الخطاب الأول أن عراقجي قال أن المضيق مفتوحا وبالفعل مرت تقريبا سفنتين بالأمس أحدهم صينية وأخرى لليابان وفي نفس الوقت تم استهداف سفن أخرى في المضيق وإلى آخره. في النهاية النهج الإيراني ما زال مستمرا طرفا يتحدث بالدبلوماسية وطرفا يذهب إلى التصعيد لتعقيد المشهد على الولايات المتحدة ولتحسين شروط التفاوض. في رأيي أن الصينيين سيضغطوا بشكل كبير جدا بعد هذه الزيارة لأن بالنسبة لهم عسكرة المضيق بشكل مستمر حتى ولو لم يدخل الرئيس ترامب في عمليات عسكرية ولكن استمرار حصار السواحل الإيرانية سيعطي مسألة يعني أبر هاند. أو
1: طيب ما الصين لم تتأثر إلى الآن مباشرة ربما لديها من المخزون مخزون الطاقة.
0: أنا حبيت أوضح النقطة دي لما أستاذة نادية قالتها خلينا نتكلم فيها. صحيح المخزون ضخم جدا ومليار وأكثر ويعادل ثلاث أضعاف ما تملكه الولايات المتحدة ولكنها ليست دولة منتجة، هي دولة تعتمد على الواردات المستمرة. صحيح. وصلت ل 12 مليون برميل يوميا. بالنسبة للصينيين الأرقام عندهم غير واضحة بس المخزون بتاعهم مع استهلاكهم هو من 85 يوم ل 100 يوم. طيب. الستاندرد 90 يوم صحيح ولكن في النهاية مع زيادة الاضطرابات في إمدادات الطاقة هيكون هناك أزمة. الصينيين خفضوا من قدرتهم التكريرية في المصافي المستقلة وما يعرف بإبريق الشاي تقريبا 15% من قدرتهم الإجمالية على عملية التكرير. في النهاية الصينيين معترفين بنفسهم أن استمرار أزمة الطاقة سيؤثر علينا سلبا وتحديدا كمان خصوصا أن الميكروشيبس أو الاي اي بيعتمد على غاز الهيليوم. 85% ل 95% من واردات الصين من الهيليوم كانت تأتي من منطقة الخليج والآن أكبر دولة في العالم لتصدير الهيليوم هي الولايات المتحدة. في النهاية الأمريكان بيضغطوا بورقة الهيليوم أمام ورقة المعادن النادرة المقررة التي تحتكرها الصين بنسبة 91%. الصينيين مدركين كل هذه الأمور لهذا كانوا واضحين وهادئين وحازمين في ليس مصالح الإيرانيين بأي صورة من الصور يمكن بالتأكيد. التعامل والتعاطي مع النظام الإيراني بصور مختلفة لدفعه إلى التفاوض من أجل مصلحة الاقتصاد الصيني وفي النهاية الأمريكان من طرف آخر مصلحتهم الاقتصادية أيضا مهمة بشكل كبير جدا.
1: سأعود إلى هذه النقطة ولكن دعني أذهب إلى الصحفي الصيني الهملي. هل توافق على ما قاله السيد مصطفى الشلاش حول هذه الأزمات التي قد تواجهها الصين في حال استمرار هذا الوضع؟
2: نعم في الحقيقة الصين أيضا من الخاسرين في هذه الأزمة عندما نتكلم عن ارتفاع أسعار الطاقة وأيضا عندما نتكلم عن عدم الاستقرار في سلاسل الإمداد مهما كانت عن مضيق هرمز أو في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. ولكن يعني عندما نتكلم عن العلاقة بين الصين أو الاقتصاد الصيني وهذه الأزمة أريد أن أقول شيء مهم جدا بأن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة طبعا من العلاقات الأهم بالغة الأهمية للصين وخاصة عندما نتكلم عن تصدير المنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة. ولكن لماذا نجد أن هناك الاهتمام أو التركيز من قبل الصين على تشكيل علاقة جديدة مع الولايات المتحدة، علاقة بناء وعلاقة استراتيجية وعلاقة مستقرة؟ لأن الصين الآن بحاجة إلى الضمان على الاستقرار في العلاقات الخارجية من أجل تقديم الضمانات للاقتصاد الداخلي. وهذا الوضع أيضا نفس الشيء عندما نتكلم عن الاقتصاد في الولايات المتحدة وخاصة عندما نتكلم عن اقتراب من الانتخابات النسبية في الولايات المتحدة وهذا الأمر مهم جدا لكلا البلدين.
1: أي هل توافق الصين على ما يريد الرئيس الأمريكي نظرا لهذه الضغوط عليها مخزونها ينقص وبالتالي هي بحاجة إلى الهيليوم

0: الصناعات التكنولوجية.
1: طبعا عندما نتكلم عن مصالح مشتركة بين الصين والولايات المتحدة، أغلبية المصالح المشتركة متشابهة، لكن هناك فرق كبير في التفكير الصيني والتفكير الأمريكي، وخاصة التفكير الشخصي من قبل السيد دونالد ترامب. التفكير الصيني دائما طويلة المدى واستراتيجية، ولديها تفكير تاريخي، ولكن عندما تتكلم عن تفكير شخصي لسيد دونالد ترامب، دائما نرى أن هناك ترددات وتغيرات كبيرة، وحتى من الممكن أن نقول هناك تغيرات غير عقلانية عندما نتكلم عن الحروب وتوقف إطلاق النار في مضيق هرمز. التغيرات المترددة يؤدي إلى الخسائر في الأسواق وفي الاقتصاد، وهذا نادرا ما نراها في الاقتصاد الصيني، لأن كل استراتيجية مهما كانت سياسيا أو اقتصاديا دائما لديها مدة ربما 50 سنة أو حتى 100 سنة، وهذا مهم جدا للاقتصاد العملاق.
0: إيه بس في أزمة طاقة الآن، في أزمة لإغلاق مضيق هرمز، النفوط التي تأتي، الرخيصة التي تأتي إلى الصين، كيف ستعوضها؟
1: منذ سنوات كان هناك جهود من قبل الصين لتنويع مصادر النفط مهما كانت من روسيا أو من آسيا الوسطى، وأيضا طبعا لا يمكن أن ننسى هناك الطاقة الكهربائية. في الحقيقة الطاقة النفط ليس أكبر طاقة من حيث الهيكل الطاقة في الصين، أكبر طاقة في الصين هو طاقة من المياه، وبالإضافة إلى ذلك طبعا النفط والغاز يلعب دور مهم في صناعة البتروكيميائية، ولكن نحن نريد أن نجدد بأن هذه الأزمة طبعا أزمة كبيرة، ولكن أزمة عالمية، والصين لديها مرونة وحتى لدى الصين الصبر للانتظار إلى نتائج واضحة لهذه الأزمة.
0: طيب، إلى واشنطن المحلل السياسي طارق الشامي. اليوم الرئيس ترامب نجح بهذه الزيارة، إلى أي مدى كان النجاح واضحا على الأقل كما قلت قبل قليل بتحييد الصين بقضية الملف الإيراني، ربما أيضا في ملفات أخرى؟ هو قال بأننا نجحنا في حل مشاكل لم ينجح الآخرون بحلها.
2: يعني من الناحية العامة، يعني نعم هناك بعض النجاحات لا يمكن إنكارها، خصوصا ما يتعلق ب بعض الصفقات المهمة جدا للرئيس الأمريكي، مثل يعني قرار الصين بالعودة لشراء لحوم الأبقار الأمريكية وفول الصويا، والتعهد بشراء طائرات بوينغ الأمريكية. هذا كله مهم للرئيس دونالد ترامب، وهو يستعد، أو حزبه يعني الجمهور يستعد لخوض انتخابات قادمة، ومن المهم أن يعيد يعني ثقة المزارعين الأمريكيين الذين هم يعني في غالبيتهم جمهوريون إلى هذا الدعم. على الجانب الإيراني أيضا هناك يعني إنجاز في أنه يحاول تحييد الجانب الصيني، وسوف نرى ما إذا بالفعل هناك إشارات على إمكانية أن تحصل الصين ربما على اليورانيوم عالي التخصيب، إذا لأن ترامب تحدث أنه ليس لديه مانع في ذلك، أو هو يشير إلى أن حصول الولايات المتحدة عليه وتصريحه السابق في هذا الشأن كان من قبيل العلاقات العامة، لأنه كان موجه لما يسميها الفيك نيوز أو الإعلام الزائف. لكن في نهاية المطاف هناك أيضا أمور لم تحسم، يعني لم حتى الآن بالنسبة لموضوع تايوان، روبيو قال أنه ليس هناك تغيير في الموقف الأمريكي من تايوان على الرغم من تحذيرات الرئيس الصيني. هناك أيضا موضوع المعادن النادرة التي تريد الولايات المتحدة تنبيد القيود أو رفع القيود الصينية عليها لمدة عام آخر، كان هناك اتفاق لمدة عام، لم يحدث شيء في هذا الإطار. أيضا الاتفاق على أمور تتعلق بالحرب التجارية بينهما، لم يعني نسمع أن هناك تمديد آخر من جانب البلدين في عدم رفع يعني الرسوم الجمركية على الصين. دونالد ترامب لم يتحدث عن ذلك، لكن في نهاية المطاف هناك إدراك من الجانبين بأن هذه خطوة من الخطوات، وهذا لا ينفي ما ذكره الرئيس.
0: طب هذه الخطوة إلى أي مدى ستغير العلاقة؟ يعني أرجاء كل الحلول للمستقبل، إلى أي مدى سيغير في العلاقة فيما بين البلدين؟ هي علاقة تنافس

0: تقفز إلى المرتبة الأولى في قيادة العالم القادم. وهو أشار بذلك الرئيس الصيني بنفسه حينما أثار يعني فكرة أنه القوى الصاعدة والقوى الراسخة والصراع الدائم بينهما عبر التاريخ. ولذلك دونالد ترامب يعني عقب في تروس سوشيال بأنه كان يقصد إدارة بايدن وإدارة أوباما ولا يقصد الإدارة الحالية، لأن أمريكا ما زالت عظيمة وقوية تحت إدارته. لكن طبعا الرئيس الصيني لم يشر إلى هذا الأمر بوضوح، يعني هو لم يفسر يعني هذا الوضع. وهذا يشير إلى رغبة الصين الثابتة في أنها في يعني هي دولة تنافس الولايات المتحدة وتناطحها على قيادة هذا العالم، في حين تحاول الولايات المتحدة الإبقاء على ريادتها من خلال يعني تعزيز قوتها العسكرية. وهناك ميزانية بتريليون ونصف دولار يعتقد بأنها تستهدف مواجهة الصين بالتحديد. الإصرار الأمريكي على التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، تحاول أن تسبق الصين في هذا الإطار. لذلك ستظل هذه العلاقة بين الحفاظ على الاستقرار من الناحية العملية بحيث ألا تكون هناك أي مواجهة عسكرية بين الطرفين، ولكن في نفس الوقت سيستمر الصراع بين كل منهما في محاولة يعني تحقيق أهدافه الاستراتيجية في ريادة هذا العالم.
1: مصطفى، هل استطاع الرئيس الأمريكي على الأقل بإرجاء هذه المشاكل إلى المستقبل بخلق مرحلة جديدة في العلاقات في ما بين البلدين، تأسيس لما يمكن البناء عليه مستقبلا؟
2: صحيح، يعني أظن أن مرحلة يعني الفترة الزمنية من هذه اللحظة حتى ديسمبر، زيارة الرئيس الصيني صحيح إلى مجلس يعني الأمم المتحدة ثم سيذهب إلى واشنطن، أظن أن هذه الفترة ستكون كفيلة لكلا الطرفين لتقييم ما اتفق عليه من مباحثات في هذه النقطة. في النهاية هذه القمة لم تكن للتباحث بشكل كبير، بقدر أن الفرق الفنية على مدار أكثر من عام منذ بداية ولاية الرئيس ترامب وهي تتفاوض ما بين الطرف الأمريكي والطرف الصيني على حل هذه الأمور، زي تمديدات على المعادن النادرة أو وقف الحرب بالتعريفات الجمركية. كل هذه الأمور سيتم اكتشافها في المدة الزمنية السابقة حتى الزيارة الصينية،
1: أقل من 4 أشهر تقريبا.
2: صحيح. فكل طرف يعني سيختبر الآخر، خصوصا أن الزيارة أيضا ستأتي في وقت حرج جدا بالنسبة للرئيس ترامب، يعني قبالة الانتخابات النصفية، فهيكون فعلا نقطة مهمة جدا للفلاحين الأمريكان أو المزارعين الأمريكان فيما يتعلق ب صادراتهم إلى الصين كانت تشغل مساحة كبيرة جدا
1: منها. ماذا نستطيع أن نقول؟ نجح أم فشل الرئيس الأمريكي في تحويل الصين من منافس إلى شريك؟
2: يعني كلمة شريك كبيرة جدا، ولكن على الأكثر ممكن احنا نقول انه اوقف حالة العداء، سواء العداء الخطابي من الصين تجاه الولايات المتحدة، ممكن ان يحصل على فعلا تحييد الصين من دعم ايران باي نوع من المعلومات على الاقل الاستخباراتية فيما يتعلق بالاماكن او الاهداف الامريكية في المنطقة. كل هذه الامور تعتبر صحيح مكسب الى الرئيس الامريكي في تهدئة الصراع مع الصين، حتى ولو عادت الصين كمنافس وليس كعدو أو في حالة من الصدام مع الولايات المتحدة.
1: بالتأكيد سنراقب هذه الزيارة، لم تنتهي بعد، ربما تصريحات قادمة، وسنراقب الوضع إلى سبتمبر المقبل. شكرا جزيلا مصطفى شلاشة، مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوراسية، وشكر موصول للصحفي الصيني إلهام لي، كذلك الشكر أيضا للكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي من واشنطن. شكرا لكم جميعا. ونشاهد هذه الطائرة، طائرة الرئيس الأمريكي، طبعا هي كان الرئيس الأمريكي في مأدبة غداء مع الرئيس الصيني، ما زال هذا الغداء مستمرا وفق ما أشارت إليه موفدة العربية نادية البلبيسي من بكين، بانتظار خروج الرئيس الأمريكي من هناك وبالتالي الذهاب إلى المطار تقل هذه الطائرة والمغادرة. إذن الاستعدادات لمغادرة الرئيس الأمريكي بعد زيارة امتدت ليومين. متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قال إن اجتماعات الرئيس الصيني دونالد ترامب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته عززت التفاهم المتبادل

0: عمقت الثقة. وقال توصل رئيس الدولتين إلى توافق مهم بشأن التعامل السليم مع مخاوف كل منهما، واتفق على تعزيز التواصل والتنسيق بشأن القضايا الدولية. قبل قليل ضيوفي هنا في الاستوديو قالوا بأن كل تلك الرسائل كانت إيجابية فيما بين البلدين. الجانب الأمريكي لم يتحدث عن تايوان، وكذلك الجانب الصيني لم يتحدث عن إيران وعدم التصعيد فيما بين البلدين. طيب، بعيدا عن دوي الصواريخ وأعمدة الدخان في الشرق الأوسط المشتعل، تتشكل معركة نفوذ عالمي بين واشنطن والصين في وقت تشير فيه تقديرات استخباراتية أمريكية أن الصين لم تعد مجرد منافس اقتصادي، بل قوة تتقدم بسرعة هائلة نحو إعادة تشكيل ميزان العالم.
1: بهدوء توسع الصين حضورها عبر الاقتصاد والتكنولوجيا والتحالفات، فيما تستنزف الولايات المتحدة مواردها في أوكرانيا وإيران. هذا ما تضمنه تقرير أعدته مديرية الاستخبارات التابعة لهيئة الأركان المشتركة ونشرته واشنطن بوست. فالاستنزاف المتزايد للمخزونات الأمريكية من الصواريخ الدقيقة وأنظمة الاعتراض والدفاع الجوي شكل ضغطا لا يرهق المخزون فقط، بل يقلل أيضا الجاهزية لأي مواجهة كبرى محتملة في آسيا، خصوصا حول تايوان وبحر الصين الجنوبي. في المقابل، تستفيد الصين من انشغال واشنطن لتعزيز تحالفاتها السياسية والاقتصادية. وبحسب التقرير، ومنذ بدء الحرب في إيران وسعت بكين دورها في أسواق السلاح والطاقة.
2: إن الحرب في إيران تحسن بشكل كبير من موقع الصين الجيوسياسي،
1: حيث تمكنت بكين من التكيف مع اضطرابات الطاقة بفضل احتياطاتها النفطية وتوسع الطاقة المتجددة، كما استغلت الأزمة لتقديم نفسها كمزود حلول في مجال الطاقة لدول آسيوية وإقليمية، وفي وقت لم تظهر فيه واشنطن تحركا مماثلا على مستوى إدارة أزمة الطاقة. كما عززت بكين حضورها في مشاريع البنية التحتية والموانئ عبر آسيا وأفريقيا وفق خبراء. وفي الوقت ذاته، تواجه الولايات المتحدة كلفة متزايدة ماليا وعسكريا ودبلوماسيا، والمخاوف هنا لا تتعلق فقط بالسلاح، بل أيضا بصورة الولايات المتحدة عالميا، بعدما باتت تعتبر وفق الصحيفة كقوة مرتبطة بالحروب والعقوبات. حنان المصري، العربية.
0: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. البرلمان العراقي يمنح الثقة ل14 وزيرا في حكومة علي الزيدي.

تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

0: كيا براد كوبر التقارير التي تشير إلى أن إيران ما زالت تحتفظ بجزء كبير من قدراتها الصاروخية، قائلا أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ إن القاعدة الصناعية الدفاعية لإيران المرتبطة بصناعة المسيرات والصواريخ تراجعت بأكثر من 90%، وأن إيران لن تتمكن من إعادة بناء بحريتها المدمرة لفترة تصل إلى 10 سنوات.
1: If I gave you just a couple of examples, the defense industrial base for their drones and their missiles and their navy were degraded by 90%. They have about 10% left. For the navy, my military assessment would be that the navy will not begin to rebuild for 5 to 10 years. Many of you are serve in states that build ships. It's complex. It's particularly complex when you don't have an industrial base to build it. My professional perspective on this also is that Iran would not return to the same level of navy that it had for a generation.
0: تعهد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال جلسة منح الثقة لحكومته بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة. ورسم الزيدي في كلمة أمام مجلس النواب 3 مسارات للعمل، منها إصلاح المنظومة الأمنية وتعزيز قدرات القوات الأمنية. كما طالب رئيس الوزراء العراقي البعثات الدبلوماسية بالعودة للعمل في بغداد.
2: أما المسار الثالث فيتمثل في إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتطوير الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها وتعزيز الممارسة الديمقراطية الشفافة وترسيخ ثقة المواطن بالعملية السياسية الديمقراطية بوصفها الأداة الحقيقية للتغيير، ونطمئن جميع البعثات الدبلوماسية في أن الحكومة ستعمل على ضمان أمنها في ممارسة عملها، وندعوهم للعودة إلى العمل في بغداد السلام.
0: البرلمان العراقي منح الثقة ل 14 وزيرا في حكومة علي الزيدي، بينما أرجى التصويت على 9 حقائب أخرى إلى وقت لاحق، وبذلك تكتسب الحكومة الجديدة الشرعية الدستورية.
3: بعد اجتيازه حواجز التكليف، علي الزيدي ينجح في عبور حواجز التأليف، حيث حصل 14 من وزراء حكومته الجديدة على ثقة البرلمان العراقي بأغلبية مطلقة.
4: الكابينة طبعا هي اكتسبت الشرعية، كون انه مررت نصف يعني زائد واحد اكتسبت الشرعية، وما تبقى من الوزارات إضافة الى الوزارات التي اليوم المرشحيها لم يحصلوا على العدد الكافي من الأصوات سوف يتم إكمال ما بعد العيد في جلسة يتم الإعلان عنها مسبقا، ومن ثم تعلن الجلسة وتكمل الكابينة.
3: خلال جلسة التصويت التي حضرها كبار المسؤولين العراقيين في الدولة، تم إرجاء التصويت على 9 حقائب وزارية أبرزها الداخلية والدفاع والتعليم والتخطيط إلى وقت لاحق، بسبب ضغوط أمريكية تصر على عدم وجود وزراء يمثلون الفصائل المسلحة في الحكومة، وخلافات سياسية حول بعض الحقائب الأخرى.
5: إن تشكيل الحكومة الحالية هو تشكيل حكومة وطنية يخدم المواطن وجميع المكونات العراق، كردا وسنة وشيعة والقوميات الأخرى، كلهم داخلين بهذه الحكومة، كلهم ملزمون بنجاح هذه الحكومة، لأن العراق يمر بمجموعة من الأزمات.
3: نواب رئيس الوزراء الأربعة أيضا تم تأجيل عملية التصويت عليهم في هذه الجلسة إلى حين توافق القوى السياسية، لكن حكومة الزيدي اكتسبت اليوم الشرعية الدستورية ليتفرغ بعدها لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعصف بالعراق.
0: أعلن تحالف دعم الشرعية توقيع اتفاق إطلاق سراح 1750 أسيرا ومحتجزا من جميع الأطراف اليمنية وقوات التحالف برعاية من الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء ركن ترك المالكي إن اتفاق الأسرى يشمل 27 أسيرا ومحتجزا من قوات التحالف، من بينهم 7 سعوديين. وشدد على أن ملف الأسرى والمحتجزين إنساني ويحظى باهتمام قيادة القوات المشتركة حتى عودة كل الأسرى والمحتجزين في اليمن. الإفراج عن الأسرى تم بعد مفاوضات استمرت أكثر من 3 أشهر، حيث وقع وفد الحكومة اليمنية والحوثيين اتفاقا لتبادل دفعة جديدة من الأسرى.

0: والمحتجزين على خلفية الحرب. وتشمل عملية التبادل أسرى من مختلف الجبهات ومعتقلين من تعز ومأرب وصنعاء والساحل الغربي والمحافظات الجنوبية. ومن المقرر أن تبدأ عملية التبادل في 11 من يوليو المقبل تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد تنفيذ عدد من الإجراءات التي شملها الاتفاق. كما اتفق الطرفان على تنفيذ زيارات متبادلة للسجون وأماكن الاحتجاز لدى الجانبين بعد إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين المشمولين بالاتفاق.
1: تم التوقيع على الاتفاق الذي يعتبر هو الأكبر والأشمل في تاريخ هذا الملف، بل في تاريخ الحروب، حيث سيتم الإفراج عن ما يقارب 1733 محتجزا من جميع الأطراف، بما فيهم 27 من محتجزي التحالف العربي. يعتبر هذه الصفقة هي أكبر صفقة شملت أغلب من هو موجود في المحتجزات والمعتقلات، ولم يتبقى إلا القليل سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الثانية التي شملها اتفاق مسقط الذي تم توقيعه في تاريخ 23 ديسمبر 2025.
0: قال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية إن الجولة الأخيرة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية كانت مثمرة وإيجابية. وأضاف المسؤول الأمريكي إن المحادثات بين لبنان وإسرائيل يتم استئنافها اليوم الجمعة. سفير إسرائيل لدى واشنطن يحيل ليتر ربط إمكانية التوصل إلى سلام شامل مع لبنان بتفكيك حزب الله كليا. ليتر وفي تصريحات لموقع ولا أعلن انتهاء ما وصفها باللعبة، مؤكدا أن أي ترتيبات مستقبلية لن تسمح لحزب الله بإعادة تسليح نفسه.
2: في كل الظروف لن نوافق في أي حال على تمكين حزب الله من تسليح نفسه. الحكومة اللبنانية أعلنت في يناير تطهير جنوب لبنان من حزب الله وسلاحه. في هذه الأثناء ومنذ بداية العملية العسكرية وجدنا 8000 صاروخ وقذيفة وأسلحة في جنوب لبنان وأنفاقا ومعسكرا لحزب الله. هذه المرة أعلنا أن اللعبة انتهت. نريد أن نرى النتيجة وكيف تقوي حكومة لبنان الجيش اللبناني بشكل عملي، ولدينا عدة اقتراحات تطبيقية على مراحل، منها مقترح يشمل إمكانية التفاوض على سلام شامل لكنه بشرط تفكيك حزب الله.
0: أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقه العميق إزاء تكثيف النشاطات العسكرية قرب العديد من المواقع النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن ذلك يشكل مخاطر كبيرة. وأفادت وكالة الطاقة الذرية في بيان لها بأنه خلال 24 ساعة الماضية أبلغت فرقها بزيادة كبيرة في النشاطات، مع رصد أكثر من 160 طائرة مسيرة في محيط مواقع نووية. وفي البيان نفسه دعا غروسي جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. كلف رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر وزير الخزانة السابق جيمس موراي بتولي حقيبة الصحة بعد استقالة ويس ستيرلينغ، وتحولت الجهود الرامية إلى الإطاحة برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من داخل حزبه إلى تمرد علني بعد استقالة ستيرلينغ، الذي قال أنه فقد الثقة في ستارمر وأنه لا ينبغي له أن يكمل ما تبقى من فترة ولايته. الزميلة رجاء معكم على رأس الساعة، في أمان الله.

يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.

0: نعلم عن اتساعه وتسارع ايقاعه.
1: اخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليله من الاحد الى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
5: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
6: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: محل نقاش الليلة التاسعة على شاشة العربية.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

مشاهدينا أهلا بكم في ساعة إخبارية من العربية وفي أبرز العناوين. ترامب يستعد لمغادرة بكين ويؤكد مجددا أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. الصين تدعو لوقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز. واشنطن متفائلة بمحادثات لبنان وإسرائيل، والأخيرة تؤكد أنها تسمح لحزب الله بإعادة تسليح نفسه. رئيس الوزراء العراقي يتعهد بحصر السلاح بيد الدولة ويدعو البعثات الدبلوماسية للعودة إلى العمل في بغداد. وفي بريطانيا ستارمر يعين وزيرين للخزانة والصحة بعد موجة استقالات بحكومته. مشاهدينا إذن البداية من بكين، وهذه هي الصور الآن.

0: مباشرة من المطار، حيث يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمغادرة من الصين. ومن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أدلى بها قبل قليل، حيث أكد أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، مضيفا أنه تم حل العديد من المشاكل التي لم يكن بإمكان الآخرين حلها. ترامب أكد أيضا أن هناك تقاربا كبيرا بشأن كيفية إنهاء الوضع المتعلق بحرب إيران، وأكد بأن أمريكا والصين لا تريدان أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، وأضاف بأن زيارته إلى الصين كانت رائعة وأنه يحترم الرئيس الصيني جدا. إذن نذكر بأن الرئيس الصيني كان قد استقبل نظيره الأمريكي يوم الخميس بحفاوة في بكين، بحيث عقد قمة لمناقشة العديد من القضايا الخلافية وتداعياتها العالمية، بدءا من التجارة وصولا إلى إيران وتايوان. وكان خلال هذه الزيارة قد أقيم استقبال رسمي للرئيس الأمريكي في قاعة الشعب الكبرى، تبعته مساء مأدبة عشاء رسمية في المكان نفسه، إضافة إلى زيارة ترامب إلى معبد السماء التاريخي في بكين، وهو موقع مدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو. وأيضا يعني الرئيس الأمريكي كان قد وصل إلى الصين برفقة وفد يضم عدد من أبرز رجال الأعمال، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا ورجل أعمال إيلون ماسك، في خطوة تعكس تركيز الزيارة على الملفات الاقتصادية والتجارية، طبعا بالإضافة إلى تناول ملف إيران وأزمة الملف الإيراني. إذن مشاهدينا، هذه الصور الآن المباشرة للاستعدادات الخاصة لتوديع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد هذه الزيارة، زيارة الدولة إلى الصين. إذن كما نتابع الآن يعني الترتيبات الرسمية من أجل توديع الرئيس الأمريكي بعد زيارة وصفها دونالد ترامب وشي جين بينغ بأنها زيارة مثمرة على مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات. ترامب قال بأنه وقع العديد من الاتفاقيات المهمة والهامة مع الصين خلال هذه الزيارة. إذن معنا الآن المختص في الشأن الأمريكي عقيل عباس. سيد عقيل، أهلا وسهلا بك. سيد عقيل، كيف ننظر الآن إلى مخرجات هذه الزيارة، إلى ما أثمرت عنه هذه الزيارة الأمريكية للصين، أبرز الملفات التي حصل فيها دونالد ترامب على العديد من المكاسب بعد منافسة ومواجهة مع الصين خلال الفترة الماضية؟
1: شكرا على هذه الاستضافة، تحية لك ولجمهورك الكريم. يعني عدة ملفات مهمة صينيا وأمريكيا تناولها، بعضها القضايا المتعلقة بالتجارة، بفتح الأسواق الصينية أمام المنتجات الأمريكية، تايوان وما إليه. إيران كانت واحدة من الملفات المهمة، ما تحدث عنه على الأقل بعض الوزراء المرافقين للرئيس ترامب مثل وزير الخزانة ووزير الخارجية، أنه تمت إثارة قضية مضيق هرمز، وأنه الصين، هذا لم يرد في البيان الصيني وإنما ورد في التصريحات الأمريكية، ترى أو تدعو إلى أنه مضيق هرمز يحرر، وأنه يتم التعاطي معه كمضيق دولي وليس كمضيق إقليمي خاضع للسيادة الإيرانية. أيضا كانت هناك إشارة صينية، هذه تقليدية مكررة، أنه لا يسمح لإيران بأن يكون لها سلاح نووي. فهناك هذه الإشارات التي طابعها عمومي، لكن مع ذلك يعني سنعرف هذا خلال الأيام القليلة المقبلة مقدار النجاح. كانت هناك إثارات محددة أثارها الوفد الأمريكي، يريد مساعدة الصين بخصوصها، يعني بينها الضغط على إيران، يعني تلين موقفها بخصوص يعني الحرب، تقديم تنازلات تريدها الولايات المتحدة. وأعتقد الملف الأهم هو أنه رغبة الولايات المتحدة أن لا تعترض الصين أو لا تقف ضد قرار أممي تعمل عليه الولايات المتحدة، يعتبر غير

0: تغلق مضيق هرمز تهديدا للأمن والسلم الدوليين، ويطالب بتشكيل قوة دولية لفك الحصار عن المضيق.
1: طيب
0: أتصور نعم.
1: طيب في هذه النقطة تحديدا دكتور عقيل، يعني ما الجدول الزمني الذي منحه دونالد ترامب للصين من أجل التدخل وجعل إيران تفك الحصار عن مضيق هرمز وتستجيب للمطالب الأمريكية بشكل أو بآخر؟
0: أعتقد نحن لا نتحدث عن وقت طويل، الموضوع ربما خلال أيام قليلة سيظهر مقدار موافقة الصين على الطلبات الأمريكية. يعني ما يقوي الموقف الأمريكي، وهذا ظهر في القلق الإيراني، يعني واضح إيران تراقب هذه الزيارة يعني عن قرب بقدر من قلق، هو مثلا سماح إيران بمرور عدد من السفن الصينية، الناقلات الصينية التي كانت عالقة في المضيق، رسالة إيجابية تبعثها نحو الصين، لأنه هناك تصور ان لان بسبب ان الصين والولايات المتحده هنا بالذات تحديدا في سياق هذه الحرب وازمه مضيق هرمز مصالحهما تلتقي. الصين اكثر بلد يعاني من غلق مضيق هرمز، بحدود نصف صادر وارداتها استيراداتها من النفط توقفت بسبب يعني غلق ايران للمضيق. الصين تستورد بحدود 5.5 ملايين برميل نفط، 6 ملايين من دول المنطقة، 12% من إيران والمتبقي من دول المنطقة الأخرى، وهذه عمليا أوقفت بسبب قيام إيران بغلق المضيق.
1: طيب أيضا يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد تأكيده على أن واشنطن لا تريد لإيران امتلاك السلاح النووي، وقال ترامب أن هناك تقاربا في المواقف بشأن كيفية إنهاء الأزمة، وشدد على ضرورة إبقاء المضائق مفتوحة وإنهاء ما وصفه بالوضع المجنون وغير المقبول. دعونا نتابع ونعود إليك دكتور عقيل.
2: We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. I mean, they closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open, and we want them to get it ended, because it's a crazy thing. They're a little bit crazy. When that's no good, can't have it. They cannot have a nuclear weapon.
1: طيب معنا دائما من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس. دكتور عقيل، الآن ماذا عن البدائل التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية للصين من أجل تخفيف اعتمادها على إيران، ويعني جعل تحالفها مع إيران يكون ذا أولوية في المرحلة المقبلة؟
0: يعني صعب على الولايات المتحدة أن تقدم بدائل كاملة للصين يعني عن تحالفها مع إيران. الصين أكبر مستورد للبضائع، الإيران أكثر مستورد للبضائع الصينية، لكن بإمكان الولايات المتحدة أن تعوض الصين جزئيا عن مثلا النفط الإيراني أنه تبيعها الولايات المتحدة، لكن هذا مكلف.
1: قد عرض ذلك يعني. ترامب عرض أن يكون هناك بديل نفطي أمريكي، وأيضا هناك حديث عن إمكانية تقديم بديل عربي خليجي ربما، هل هذا ممكن؟
0: صحيح. يعني أولا معظم البديل الخليجي هو الآن يأتي من السعودية. السعودية تبيع بحدود 30 أو 35% من نفطها للصين، ولديها مرونة تحويل إنتاجها أو تصديرها من الخليج إلى البحر الأحمر، الخليج العربي للبحر الأحمر، ويفعلت هذا عن طريق، ولكن هذا لا يكفي، لأنه حوالي مثلا 30% من النفط العراقي أيضا يذهب إلى الصين، جزء من النفط الكويتي يذهب إلى الصين، وهذه لا يعني لا يسمح بالمرور لها عبر المضيق، وليس لديها هذه الدول خيارات كالخيارات المتوفرة للسعودية. فبكل الأحوال تعويض الصين عن النفط الواردات النفطية التي تفتقدها الآن أمر صعب، ويضع يعني كلفة مالية إضافية على الصين. تشتري الآن الصين النفط بأسعار أعلى من دول مختلفة، روسيا وأنغولا وما إليه. لذلك يعني هي ربما متحمسة، من دون أن تعلن هذا السياسة الصينية علنيا، تبدو هادئة، هي متحمسة لفتح

0: مضيق، لأنه ما تقدمه إيران لها غير كاف. وثمة غضب الصيني حقيقة يعني على ما يحدث. الصين يعني لديها أوراق ضغط كبيرة ضد إيران، هل ستستخدمها أم لا؟ يعني مثلا المواد الكيميائية التي عبرها إيران تصنع الوقود الذي يسير صواريخها البالستية، هذه الصين ترسلها لإيران، وإذا قررت الصين إيقافها فهذه مشكلة كبرى لإيران في ظل هذه الحرب واحتمالات استئنافها. فهناك مجموعة أوراق ضغط هائلة صينية ضد إيران، هل ستستخدمها الصين ضد إيران؟ كلها أشك بهذا، لكن بإمكانها دعم بعض الخطوات. ربما الشيء الأهم والأقل كلفة على الصين هو عدم استخدام حق النقض الفيتو في حال سعي الولايات المتحدة، الولايات المتحدة تشتغل على هذا القرار فعلا، قرار من مجلس الأمن يخول قوى مختلفة بالذات الأوروبيين متحمسون لشيء كهذا بفتح المضيق، إرسال قوى عسكرية لفتح المضيق من دون أن تبدو الدول الأوروبية وكأنها تقف مع الولايات المتحدة في هذه الحرب. حاولت البحرين إمرار هذا القرار قبل شهر ونصف لكنه كان هناك اعتراض صيني وروسي، الآن هناك محاولة لإزالة هذا الاعتراض.
1: طيب الآن معنا أيضا من بكين موفدة العربية نادية البلبيسي. نادية أهلا وسهلا بك. نادية نرصد معك يعني كيف اختتمت هذه الزيارة بين كل من ترامب وشي جين بينغ، ما المخرجات التي خلص إليها طرفان خلال هذه القمة، ونحن في انتظار يعني مغادرة الرئيس الأمريكي الأراضي الصينية؟
2: بالفعل اختتمت بالكثير من المديح والإعجاب المتبادل خصوصا من ترامب الذي يصف الرئيس شي بأنه رئيس عظيم يقود دولة عظيمة وأنه أسس لعلاقات ستستمر مستقبليا. وبالتالي رئيس ترامب الذي مدحه بشكل كبير لما قام فيه من تحول نوعي في الواقع في الصين، وكأنه ينقل الصين من منافس ومن خصم إلى حليف للولايات المتحدة. الرئيس ترامب معروف بأنه العلاقات الشخصية تؤثر جدا في القرارات وحتى في المواقف. هو معجب بالرئيس شي منذ فترة طويلة، يقول بأن العلاقة مستمرة مدى 12 عاما، يصف هذه القمة بأنها قمة تاريخية، تم إنجاز الكثير فيها. أولا البيت الأبيض تحدث في بيان عن استثمارات، قال بأن الصين ستستثمر بالقطاع الزراعي خصوصا شراء فول الصويا من المزارعين الأمريكيين في ولايات مثل أيوا وغيرها، وهذا سيؤثر بالنسبة للرئيس في ربما الانتخابات القادمة، انتخابات الكونغرس النصفية، لأنه سيقول بأنه حتى على بعد 7000 ميل هو يفكر بالعامل الأمريكي والمزارع الأمريكي، هو يفكر بالصناعات الأمريكية ويريد أن يفتح الولايات المتحدة للأسواق الصينية التي قال بأنها لديها شهية ونهم كبير في شراء المنتجات الأمريكية. قبل قليل قال لمحطة فوكس بأنه سيكون هناك صفقة مع شركة بوينغ لشراء حوالي 200 طائرة. تحدث أيضا عن مواقف مشتركة بين بكين وواشنطن فيما يتعلق بإيران، عندما قال بأن الصين توافق بأن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحا ولا يمكن لإيران أن تفرض رسوم على السفن التي تمر عبره، وقال بأنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي، لكن لم يكن هناك تفاصيل كيف ستساعد الصين. حسب معلوماتي بأن الصين لا تريد أن تلعب دور وسيط، الوساطة تترك لباكستان، لكن الصين لديها علاقة استراتيجية مع إيران، هذه العلاقة مبنية على مصالح تجارية وعسكرية مشتركة. وحتى الرئيس عندما سئل بأنه الصين ترسل أسلحة لإيران خصم الولايات المتحدة التي تخوض معها حرب، قال بأن الصين ستتوقف عن ذلك، وحتى لم يجب على بعض المعلومات والتقارير التي أشارت بأن الصين تقدم معلومات استخبارية عن المواقع العسكرية للقوات الأمريكية بالشرق الأوسط.
1: لكن هو يعني هل كان هناك أي تسريب بخصوص يعني قضية يعني قول الصين بأنها لن أو تعهدت بعدم تسليم أي أسلحة إلى الجانب الإيراني، لكن هل هناك أي تسريبات عن ما المقابل الذي ستمنحه؟
2: أولا يوجد هناك تأكيد، لا يوجد هناك تأكيد يعني سوى ما قاله الرئيس ترامب، يعني البعض يشكك حتى بأن الصين ستتوقف عن إرسال أسلحة لإيران، فما بالك في المقابل يعني المقابل إذا

0: يمكن أن أتحدث عنه نضعه في سورة تايوان، لأنه وزارة الخارجية الصينية أصدرت بيان قالت فيه بأن الرئيس تحدث عن مواضيع الشرق الأوسط دون حتى الإشارة لإيران، تحدث بشكل عام عن الشرق الأوسط. لكن التحذير الأهم أتى من الرئيس شي عندما قال بأنه تايوان هي خط أحمر وبأنه لا يمكن أن يسمح بانفصالها عن الصين الأم بهذا المعنى. عندما سئل الرئيس أكثر من مرة، وتعرفين الرئيس ترامب يجيب على كل الأسئلة، عن موضوع تايوان لم يرد على الإطلاق. وبالتالي على الأقل الإبقاء على هذه السياسة القائمة على مدى عقود في الواقع وعلى مدى إدارات متعاقبة أمريكية بأنها لن تدعم استقلال تايوان، في نفس الوقت لن تدعم أو ستدين أي تحرك من بكين لضم تايوان إليها، هذا في حد ذاته يعني يعتبر أمر جيد، بمعنى بأن منذ البداية لا أحد كان يريد تعكير الأجواء سواء بتصريح علني عن تايوان أو حتى ماركو روبيو الذي كان اسمه على قائمة العقوبات طرات الصين إلى تغيير اسمه ليدخل مع الوفد الأمريكي. كل هذا من أجل أن تنجح هذه القمة، والبيت الأبيض يشعر بسعادة، ورئيس ترامب سيسوق هذه القمة بأنها كانت ناجحة بكل معنى الكلمة، وهو مبهم جدا مبهور بكل ما رأاه هنا، عدا عن استقبال الحافل وغداء حفلة العشاء التي كانت على شرفي وشرف الوفد الأمريكي، شركاء المدراء التنفيذيين للشركات الأمريكية الكبرى الذين صاحبوه من آلون ماسك لتيم كوك لرئيس شركة إنفيديا لغيرهم، يعني والقطاع البنوك الأمريكية، كل هذا يضعها البيت الأبيض في إطار تعميق هذه العلاقة التي انتقلت إلى مرحلة مختلفة تماما عما رأيناه على مدى سنوات ومنذ انطلاقها عندما زار نيكسون الصين في عهد تشيرمان ماو.
1: ماذا أيضا عن ردود الفعل الأمريكية الإعلامية أو داخل الأروقة السياسية بخصوص هذه الزيارة وما خرج به دونالد ترامب من اتفاقات مع الجانب الصيني؟
0: حسب مع من تتحدثين، يعني الديمقراطيين طبعا سينتقدون الرئيس ويقولون بأنه ينسى أنه يتحدث مع رئيس للحزب الشيوعي وبأن هناك مشاكل عميقة جدا مع الصين، غير أنها منافس تجاري للولايات المتحدة، لكن أيضا نتحدث عن سرقة الملكية الفكرية وتجسس الصين المستمر على الولايات المتحدة. والبعض يرى بأنه رئيس ترامب لديه القدرة على تغيير الخصوم إلى حلفاء، وبأنه علاقته الشخصية بهؤلاء الرؤساء يمكن أن تعمق لسياسات مختلفة في البيت الأبيض، لكن قد تكون هذه السياسات يعني مرتبطة بفترة وجود الرئيس، يعني بعد 3 سنوات لا نعرف كيف ستكون هذه العلاقة، وهل الرئيس أسس العلاقة لا تتغير بتغير الرؤساء، هل هي العلاقة استراتيجية بهذا المعنى؟ لكن طبعا الجمهوريين يؤيدوه ويعتبرون بأنه هذه زيارة ناجحة للغاية وأن الرئيس استطاع بالفعل أن يحقق الكثير. طبعا ما قام به من استثمارات هو ضمن المتوقع، لم يكن ضمن الاختراق، يعني بالفعل بأنه قام باستثمارات متوقعة.
1: وأنت تتحدثين نادية الآن، نتابع الآن هذه الصور لاستعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمغادرة ووصوله الآن إلى المطار في ختام هذه الزيارة إلى الصين، هذه الزيارة التي وصفها دونالد ترامب بالرائعة وبالزيارة التي أنتجت العديد من الاتفاقيات المثمرة مع الصين، وهو ما يؤشر إلى تهدئة الجبهة مع الصين في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة. الآن نتابع نزول الرئيس الأمريكي من السيارة الرئاسية، ونتابع الآن مغادرته لبكين بعد هذه الزيارة التي رافقه فيها وفد أمريكي على رأسه العديد من رجال الأعمال الكبار الأمريكيين، كما نتابع الآن. إذن ترامب خلال هذه الزيارة وفيما يتعلق بملف إيران أكد مجددا بأن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، وهدد بقصف منشآتها النووية إذا حركت اليورانيوم. من أهم أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أدلى بها قبل قليل بأنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، مضيفا أنه تم حل العديد من المشاكل التي لم يكن بإمكان الآخرين حلها.

0: وتحدث دونالد ترامب عن التقارب الكبير مع الصين بشأن كيفية إنهاء الوضع المتعلق بحرب إيران، وأكد أن أمريكا والصين لا تريدان أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، وأضاف بأن زيارته إلى الصين كانت رائعة وأنه يحترم الرئيس الصيني جدا. إذن هذه هي الصور مشاهدين وهذه المشاهد لمغادرة الرئيس الأمريكي بكين ومغادرته لها بعد زيارة وصفها بالرائعة كما ذكرنا، وحصل فيها على تعهدات من الرئيس الصيني بأنه لن يتم تسليح إيران من قبل الصين، وأيضا الرئيس الصيني عرض مساعدته أو رغبته في المساعدة فيما يتعلق بحل ملف مضيق هرمز. والرئيس الأمريكي عبر عن اعتقاده بأن نظيره الصيني ربما تكون لديه قدرة في التأثير على إيران، خاصة مع استياء الصين من احتمال فرض إيران رسوما على عبور مضيق هرمز. وكان هناك حديث بين الجانبين على أن هناك رفض تام لعسكرة مضيق هرمز أو فرض رسوم جبائية على مستوى المرور عبر هذا المضيق. إذن كما نتابع مراسم الوداع الرسمية لمغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين، هذه الزيارة التي بدأت يوم الخميس ورافقه فيها وفد أمريكي يعني هام في زيارة دولة عرفت العديد من الفعاليات وأيضا توقيع مجموعة من الاتفاقيات. أيضا نذكر بأنه أهم أيضا ما جاء ضمن هذه الزيارة توقيع اتفاقيات تجارية بين كل من الجانبين، أيضا حديث عن إمكانية شراء الجانب الصيني لحوالي 200 طائرة بوينغ، ثم أيضا ملف إيران، أيضا ملف تايوان، كلها ملفات كانت ذات أولوية وحصلت على حيز من اهتمام الرئيسين الأمريكي والصيني. نذكر بأنه خلال زيارته إلى الصين الرئيس الأمريكي أكد بأن هذه الزيارة كانت رائعة وأنه يحترم الرئيس الصيني بشكل كبير جدا. إذن نادية نتابع معك يعني الآن هذه الصور، صور المغادرة واختتام هذه الزيارة إلى الصين وردود الفعل حتى الآن سواء في الصين أو في الولايات المتحدة الأمريكية عن هذه الزيارة.
1: ترحيب كبير طبعا بما قام به الرئيس كما ذكرت من حزبه، من الحزب الجمهوري ومن مؤيدي الرئيس الذين يعتبرون بأنه ما قام به هو إنجاز كبير. وعلى فكرة الرئيس ترامب مرة أخرى سيتحدث عن هذه الزيارة لأسابيع قادمة وسيقول بأنه بالفعل أسس لعلاقة مستقرة تعتمد بالدرجة الأولى على المصالح، وبأن هناك مصلحة مشتركة والولايات المتحدة والصين في التقدم وفي المحافظة على الدفء في هذه العلاقة. كما ذكرت هناك إعجاب متبادل، الحديث عن احترام كبير للرئيس تشي ودعوة له لزيارة واشنطن في 24 سبتمبر القادم. مرة أخرى يعتمد عمن نتحدث معه، يعني إذا كان من منتقدي الرئيس يعتبرون بأنه يأتي في موقف ضعيف جدا بالمقارنة مع الصين، ويأتي والحرب الإيرانية لا تزال غير يهد عاصية عن إيجاد حلول لها، وأنه على الرئيس خلال فترة قصيرة أن يقرر ماذا سيفعل. ترامب أجل زيارة الصين في أبريل بسبب الحرب في إيران، والآن لديه خيارات كلها صعبة، يعني ليست بالسهلة، إما بأن يقول الآن بأنه دمر قدرات إيران الصاروخية ويترك إيران كما هي دون العودة لعمليات قتالية، لكن لديه أزمة بموضوع الملف النووي، كيف سيخرج اليورانيوم على التفصيل وكيف سيجبر إيران على التخلي عن برنامجها النووي، هذه النقطة التي ذهب من أجل على الحرب. والثانية إما أن يبقي على الحصار على الموانئ الإيرانية الذي يعتبره كارت راجح وكبير بالنسبة له بالضبط على إيران، سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني. وانتم من وجهة نظر الرئيس

0: لسه يجبر إيران على التفاوض، وإما سيعود للعمليات العسكرية. طبعا ما سمعناه هنا في بكين هو رغبة صينية بوقف إطلاق نار، وبالتالي العودة للعمليات القتالية سيصعد من كل الأمور في الواقع، وسيكون هناك ردود فعل إيرانية خصوصا على دول الجوار، وهذا سيؤدي إلى إشعال أسعار المحروقات مرة أخرى. يعني اليوم تحدثنا حتى عن ارتفاع أسعار البترول بالدرجة الأولى، وحتى ذلك الرئيس يقول بأنه كان يتوقع أن يصل سعر البرميل إلى 200 دولار و300 دولار، محاولة لتخفيف الوطأة على الأمريكيين الذين يشعرون بهذا الفرق في عندما يذهبون إلى محطات البنزين. طيب وهذا لا سيكون له تأثير في القرار القرارات الداخلية خصوصا الانتخابات.
1: طيب نادية، تحدثتي عن الملف النووي ومناقشة الرئيسين لهذا الملف بشكل مستفيض. يعني كانت هناك تصريحات لترامب خلال الساعات الماضية قال فيها بأن الصين والولايات المتحدة فقط تملكان تكنولوجيا استخراج الغبار النووي المدفون في إيران. هل يمكن أن نفصل معك أكثر في هذا التصريح تلميحات ترامب بشأن هذه التكنولوجيا التي لا تملكها سوى الولايات المتحدة والصين؟
0: صحيح، يعني لم يعطي الرئيس تفاصيل أكثر، لكن هو يسمي ما بقي من اليورانيوم المقسم الذي يعتقد بأنه مدفون في منجم أصفهان بالتحديد. الرئيس قال في حرب 12 يوما بأنه دمر قدرات إيران النووية طبعا بشكل كبير جدا، ثم عاد في هذه الحرب الجديدة السابقة وقال بأنها دمرت بحوالي 80%، لكن ما بقي منه هو يسميه الغبار النووي. والآن يشير إلى أنه بالفعل الصين كما ذكرتي والولايات المتحدة لديهم القدرة فقط على استخراجه. هل هذا يعني بأنه تحدث مع رئيس شي على دور ما للصين يمكن أن تلعبه، أو على الأقل تؤمن خروجه إذا كان بالإقناع أو بالتعاون مع ما تبقى من القيادة الإيرانية؟ لأنه الإدارة تقول دوما لا نعرف مع من نتحدث، هناك متطرفين يسميهم الرئيس المجانين وهناك عقلاء، لكن إذا كان هناك دور للصين الصينيين لم يتحدثوا عنه على الإطلاق، أبقوا هذه المحادثة سرية ولا نعرف بالفعل إذا كان هناك دور ستلعبه الصين أم لا. ما نؤكده هو أنها حليف، ما هو معروف على أنها حليف لإيران. هل سيكون لها دور بإخراج ما تبقى من اليورانيوم المخصب؟ ربما يعول الرئيس ترامب على هذا الدور، لكن على الأقل رسمياً لم نسمعه من الحكومة الصينية حتى الآن، رغم أن ترامب قال بأن رئيس شي عرض مساعدته، والمساعدة يعني كلمة كبيرة يمكن أن تضع في هذه الخانة الكثير من النقاط. هل منها بالفعل إخراج اليورانيوم المخصب؟ قد يكون نعم وقد يكون لا.
1: نشكرك جزيلا، كنت معنا من بكين موفدة العربية نادية البلبيسي، شكرا جزيلا لك. الآن معنا من بكين الصحفي الصيني نادر رونغ. سيد نادر أهلا وسهلا بك. سيد نادر، نبدأ معك بتفاصيل هذه الزيارة، ما خلصت إليه حتى الآن، العرض الصيني لمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في الملف الإيراني، كيف ستكون هذه المساعدة عمليا؟
2: أهلا ومرحبا بكم. هناك التفاهمات كثيرة وفي ملفات كثيرة بين الصين والولايات المتحدة. أولا الملف التبادل التجاري، وهناك يعني تأكيد لتوسيع هذا التعاون وإزالة الحواجز أمام تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة. يمكن أن نرى يعني حل الفور القمة أمس، اليوم أصبح السعر للمنتجات مثل الهواتف الذكية أبل وهواوي انخفضت بمقدار 200 دولار للمستهلكين، وهذا نتائج مباشر من القمة. وكذلك هناك أيضا كما قلت التفوق الصناعي المتبادلة تكمل بعضهم البعض بين البلدين، وكذلك هناك أيضا تفاهمات في المجالات الحوكمة في الذكاء الاصطناعي، وكذلك في التعاون في مكافحة المخدرات، وكذلك حول الملف يعني الإيراني، فهناك أيضا التأكيد الصيني يعني عدم تقديم أي دعم العسكري للجانب الإيراني، وكذلك تعرضت إعادة

0: يعني إعادة المرور الطبيعي لسفن تجارية عبر مضيق هرمز،
1: أها
0: وكذلك الصين تؤكد أن يعني الهدف الصيني أيضا هو عدم امتلاك الإيران أسلحة نووية، وكذلك إعادة الوضع الطبيعي في مضيق هرمز قبل يعني إلى ما قبل الحرب.
1: طيب
0: فالصين كذلك تؤكد أنه لابد من خفض التوتر بين مختلف الأطراف، وكذلك مستعدة للمزيد من الوساطة لذلك من أجل ذلك.
1: طيب تعهد الصين بعدم تسليح إيران في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تعيش على وقعها إيران والتي تنتظر فيها الكثير من الجانب الصيني، هل يمكن القول في خضم كل ما يحصل أن الصين اختارت حماية مصالحها الاقتصادية بدلا من الانحياز الكامل إلى طهران؟
0: يعني منذ البداية الصين موقف الصين الحيادي، وكذلك الصين يعني لا تريد أي يعني حل المشاكل باستخدام القوة ومن خلال الوسائل العسكرية، وتعارض استخدام القوة في العلاقات الدولية. وطبعا الصين ستحافظ المصالح، وهذا لا يعني أنها لابد على يعني الحساب التضحية أو المصالح الإيرانية. فالصين يعني تحاول التوازن بين كل هذا، وكذلك تحافظ على يعني التعاون العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. الآن أصبح العلاقة الصينية الأمريكية فشراكة استراتيجية مستقرة وبناء نحو المستقبل، وهذا يعني هي ليس على حساب الجانب الإيراني، بل تعزيز هذه الشراكة يمكن أن يساعد على دفع التنمية والسلام والاستقرار في المنطقة وحل النزاعات الإقليمية والدولية.
1: طيب أيضا كانت هناك تصريحات لدونالد ترامب تحدث فيها بأن الصين والولايات المتحدة الأمريكية فقط تمتلكان تكنولوجيا استخراج الغبار النووي المدفون في إيران، وهنا أتوجه بالسؤال إلى ضيفنا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس. دكتور عقيل، الآن كيف تفهم يعني هذه الإشارات؟ هل هذه إشارات أمريكية إلى رغبة بتعاون تقني أو سياسي في الملف النووي الإيراني؟
2: يعني أشك بهذا كثيرا، أن الصين تساعد الولايات المتحدة في استخراج اليورانيوم المخصب في إيران في أصفهان، لأنه هذا سيكون عملا حربيا معاديا تشنه الصين ضد إيران، ولا أتصور أنه الصين مستعدة لأمر كهذا. الصين تستخدم ضغوط من وراء الكواليس، يعني قضايا تتعلق بالاقتصاد، ربما بإيقاف توريد المواد الكيميائية التي تحتاجها إيران لتشغيل صواريخها البالستية، حتى يعني يقال، يعني هذا أكدته مصادر كثيرة، أنه الصين تزود إيران بالصور أقمار صناعية لمواقع أمريكية يعني في هذه الحرب. فالتصور أن الصين لن تذهب إلى هذا المدى في الوقوف مع الولايات المتحدة ضد إيران. هذا إذا قررت فعلا أنها ستقف مع الولايات المتحدة. إذا قررت هذا فستقف في ملفات ليست مباشرة ولا تتضمن الذهاب في مواجهة ضد طهران.
1: طيب دكتور، يعني سيد نادر، كنا يعني نتحدث على هذه النقطة، نقطة يعني اليورانيوم العالي التخصيب وإمكانية وجود أي دور صيني في استخراج هذا اليورانيوم المخصب. هل هذا ممكن؟ هل هناك أي تسريبات تتحدث عن ذلك، عن أي دور صيني تقني في هذا الملف؟
0: حتى الآن لا يوجد يعني التسريبات الرسمية أو التصريحات الرسمية حول هذه النقطة، ولكن حسب السياسة النووية لدى الصين فالصين تفضل، يعني سيكون هناك المساعدة، ولكن لا أعتقد أنها سيتم نقلها إلى داخل الصين، أو الطريق الأفضل التي تفضلها الصين هو يعني

0: تحت الرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
1: لكن
0: وهناك
1: يعني لكن هنا يعني ما الأوراق الضاغطة التي ستستخدمها الصين للمساعدة كما تقول لمساعدة الولايات المتحدة؟

0: وتقنيتها من أجل حل هذه المواد أو حمايتها ونقلها والحفاظ عليها. من حيث يعني مشاكل تقنية، الصين يمكن أن تقدم خبراتها وكذلك دعمها. وأما في يعني المكان الذي سيتم النقل إليها، فالصين يعني متحفظة على ذلك وتؤكد دائما أنه لابد الاحترام الخيار الإيراني وكذلك تحت رقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: نعم، إذا أشكرك جزيلا، كنت معنا الصحفي الصيني نادر رونغ، وأيضا كنت معنا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها البرلمان العراقي يمنح الثقة ل14 وزيرا في حكومة علي الزيدي.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. رفض قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر التقارير التي تشير إلى أن إيران ما زالت تحتفظ بجزء كبير من قدراتها الصاروخية، قائلا أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ إن القاعدة الصناعية الدفاعية لإيران المرتبطة بصناعة المسيرات والصواريخ تراجعت بأكثر من 90%، وأن إيران لن تتمكن من إعادة بناء قدراتها وقدرات بحريتها المدمرة لفترة تصل إلى 10 سنوات. نتابع.
1: If I gave you just a couple of examples, the defense industrial base for their drones and their missiles and their navy were degraded by 90%. They have about 10% left. For the navy, my military assessment would be that the navy will not begin to rebuild for 5 to 10 years. Many of you are serve in states that build ships. It's complex. It's particularly complex when you don't have an industrial base to build it. My professional perspective on this also is that Iran would not return to the same level of navy that it had for a generation.
0: قال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية إن الجولة الأخيرة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية كانت مثمرة وإيجابية، وأضاف المسؤول الأمريكي بأن المحادثات بين لبنان وإسرائيل سيتم استئنافها اليوم الجمعة. سفير إسرائيل لدى واشنطن يحيئيل ليتر ربط إمكانية التوصل إلى سلام شامل مع لبنان بتفكيك حزب الله كليا. ليتر وفي تصريحات لموقع والا أعلن انتهاء ما

0: وصفها باللعبة، مؤكدا أن أي ترتيبات مستقبلية لن تسمح لحزب الله بإعادة تسليح نفسه.
1: في كل الظروف لن نوافق في أي حال على تمكين حزب الله من تسليح نفسه. الحكومة اللبنانية أعلنت في يناير تطهير جنوب لبنان من حزب الله وسلاحه. في هذه الأثناء ومنذ بداية العملية العسكرية وجدنا 8000 صاروخ وقذيفة وأسلحة في جنوب لبنان وأنفاقا ومعسكرا لحزب الله. هذه المرة أعلنا أن اللعبة انتهت. نريد أن نرى النتيجة وكيف تقوي حكومة لبنان الجيش اللبناني بشكل عملي. ولدينا عدة اقتراحات تطبيقية على مراحل، منها مقترح يشمل إمكانية التفاوض على سلام شامل، لكنه بشرط تفكيك حزب الله.
0: من رام الله معنا المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. سيد عصمت أهلا وسهلا بك. سيد عصمت، إذا تبعنا تمسك إسرائيلي كبير بإقامة منطقة عازلة جنوب لبنان بل وتوسيعها لعشرة كيلومترات بذريعة خطر المسيرات، إلى أي حد اليوم يضرب هذه الجهود التفاوضية الآن مع الجانب اللبناني وسط عدم قدرة الجانب اللبناني اليوم على ضبط سلاح حزب الله؟
2: صباح الخير، تحياتنا لكم. هو فعلا يضربها في مقتل، بمعنى الجهود التي تقوم بها الدولة اللبنانية والتي تحظى بغطاء إقليمي وعربي وحتى أمريكي ودولي باتجاه إنهاء هذه المواجهة وتجنيب لبنان هذا الثمن الذي يدفعه، عمليا تضرب وتحارب من قبل إسرائيل التي ظاهريا تبدو وكأنها تتجاوب مع هذه الجهود، ولكن تخلق شروط على الأرض تضعف الدولة اللبنانية، تنزع كل الأساس الذي يمكن أن يعطي لهذا التوجه مصداقية أمام الرأي العام اللبناني. وأيضا باحتلالها للجنوب ومنع الناس من العودة والتدمير، هي تعطي مسوغ لحزب الله أن يبدو وكأنه يدافع عن اللبنانيين وليس يخوض معركة من أجل إيران كما يعني تنظر لذلك الدولة. ولذلك كل هذا يضعف هذا المسار الذي تشقه هو الدولة اللبنانية للأسف.
0: واليوم يعني هل لدى إسرائيل أي تصور واضح فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله؟ كما ذكرت السيد عصمت بأنه اليوم حزب الله يتذرع بهذا التواجد الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، وهذا ما يبقي سلاحه لديه ويجعله يتمسك به أكثر من أي وقت مضى. بالتالي ما التصور الإسرائيلي لحل هذه المعادلة؟
2: لا يوجد تصور إسرائيلي استراتيجيا يعني تكتيكيا أنه تحتل 10 كيلومتر، تقرب من الليطاني، تضرب هون، تطهر أسلحة بين قوسين هون. هذا تكتيكيا وبشكل يومي يعني ممكن أن تتحقق بعض الإنجازات والمكتسبات، لكن على المدى الاستراتيجي لا يمكن حل هذا الأمر إلا بحل سياسي، وهذا ما تقوم به الدولة اللبنانية. ماذا يعني لو تقدم إسرائيل أخرى 10 كيلومتر، هل ستمنع الطائرات مثل المسيرة من أن تضرب جنودها سواء في لبنان أو في الداخل الإسرائيلي؟ هذا فقط يعقد ويزيد. لذلك إسرائيل اعترفت وقائد المنطقة اعترف قبل فترة أنه تجريد حزب الله من سلاحه يتطلب احتلال كل لبنان وتفتيشه بيت بيت. هذه المقولة نحن نكررها لندلل أنه هذا فوق طاقة إسرائيل وفوق طاقة الدولة اللبنانية، وأنه كي يتم يجب أن يتحقق عاملين: انتهاء الحرب في إيران بترتيبات تجعل إيران تفلت يعني قبضتها عن حزب الله ودعمها له، أو تخفف هذا الدعم أو تبكيه في إطاره من خلال الدولة اللبنانية. وأيضا المسألة الثانية أن يكون قرار استراتيجي إسرائيلي بالانسحاب وإعطاء فعلا فرصة حقيقية للسلام. وأنا أقدر أنه في هذه الحكومة لا يوجد من يذهب نحو حلول بعيدة المدى، هي محاولة كسب وقت وشق مسار لكن دون أي نتيجة، بل فوق ذلك وضع شروط تعجيزية.
0: طيب، ونحن ما زلنا ننتظر حتى الآن ما ستفرزه هذه الزيارة التي قام بها دونالد ترامب إلى الصين وكيف سيكون أثرها على جبهة لبنان، لكن على ما يبدو خلال الساعات الأخيرة تصريحات إسرائيلية باستعداد كبير غير مسبوق لضربة محتملة قد تكون مباشرة بعد عودة الرئيس الأمريكي من الصين. اليوم إلى أي حد هناك يعني رؤية إسرائيلية فيما يتعلق بربط الجبهتين؟ يعني هل إذا عادت الحرب على مستوى جبهة إيران ستعود من جديد على جبهة لبنان، وأنه لن تقوم إسرائيل بأي تمديد لوقف إطلاق النار على مستوى هذه الجبهة؟
2: هو ربما أدق تعبير يستخدم الإعلام الإسرائيلي لوصف الوضع

0: في لبنان بأنه وقف إطلاق النار تحت النار، بمعنى هو ظاهريا هناك وقف إطلاق نار، ولكن الحقيقة هي قيود تفرضها الولايات المتحدة على بعض يعني التمادي الإسرائيلي في العاصمة وفي بعض المدن. لكن إسرائيل تدرك أنه وتنتظر خط ضوء أخضر أمريكي للانقضاض مرة أخرى على إيران، وهذا يبدو أنه بدأت يعني هناك تفاؤل إسرائيلي أنه سيحدث هذا. الأجواء التي تحيط بالرئيس ترامب بانتهاء زيارته في الصين وربما ترتيبات مع الصين حول يعني بعض الأمور التي تضغط على إيران أكثر، هو يعني يلعب بهذا الاتجاه. لكن إسرائيل ما أن تبدأ المعركة مع إيران مرة أخرى تتجدد، ستعود وتنقض على لبنان مرة أخرى، لا شك لدينا بذلك. وهي تنتظر هذه الفرصة، الذي يمنعها الآن هو القيود الأمريكية، وهذه القيود بسبب خلق مناخ مؤاتي للتفاوض بين إيران والولايات المتحدة. عندما تكون حرب ولا يكون مفاوضات ستتحلل إسرائيل من هذا التعهد، لذلك الصورة ستكون أصعب على لبنان للأسف الشديد. وهذه المفاوضات التي بدأت منذ أسابيع وهذه جولتها الثالثة لم تخلق هذا الإطار والأرضية الصلبة للابتعاد عن أجواء التصعيد، وذلك كما قلت يعني بسبب العوائق الإسرائيلية والتمسك الإسرائيلي بالبقاء على الأرض واستخدام القوة فقط في مواجهة حزب الله، وليس ترك هذا الأمر للدولة اللبنانية ولما يمكن أن تحققه سياسيا وداخليا.
1: نشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات، كنت معنا من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمة منصور، شكرا جزيلا لك. تعهد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال جلسة منح الثقة لحكومته بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة، ورسم الزيدي في كلمة أمام مجلس النواب ثلاثة مسارات للعمل، منها إصلاح المنظومة الأمنية، تعزيز قدرات القوات الأمنية، كما طالب رئيس الوزراء العراقي البعثات الدبلوماسية بالعودة للعمل في بغداد.
2: أما المسار الثالث فيتمثل في إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتطوير الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها وتعزيز الممارسة الديمقراطية الشفافة وترسيخ ثقة المواطن بالعملية السياسية الديمقراطية بوصفها الأداة الحقيقية للتغيير، ونطمئن جميع البعثات الدبلوماسية في أن الحكومة ستعمل على ضمان أمنها في ممارسة عملها، وندعوهم للعودة إلى العمل في بغداد. السلام.
1: من بغداد ينضم إلينا رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري. دكتور إحسان أهلا وسهلا بك. دكتور إحسان، يعني كيف يمكن أن ينعكس تشكيل هذه الحكومة بصيغتها الجديدة بالعلاقة مع دول الجوار، أيضا قدرتها على تنفيذ مختلف الإصلاحات التي تعهدت بها اليوم، حصر السلاح، دعوة البعثات الدبلوماسية إلى العودة من جديد إلى بغداد، بالإضافة إلى العديد من الإصلاحات الأخرى؟
3: شكرا على الاستضافة. أنا أعتقد واحدة من أهم الملفات هو ترميم العلاقة مع دول الجوار العربي وبالتحديد دول الخليج العربي، سيما وأن العراق كان جزء من استهداف هذه الدول من خلال أطراف داخلية بمعزل عن الدولة الرسمية. هذه المهمة أنا أعتقد تتطلب خارطة طريق، أولا في طمأنة دول الجوار العربي الخليج العربي أيضا من أن العراق لن يكون منصة لأي سلاح خارج إطار الدولة، هذا أولا. الأمر الآخر مزيد من التنسيق الأمني مع دول الخليج العربي، فضلا عن ذلك إبعاد العراق عن صراع المحاورة أو أن يكون منصة للمحور الإيراني. فضلا عن ذلك أنا أتصور من أن العلاقة يجب أن ترسم على أساس المصالح المشتركة، يعني لابد من تقديم مقاربة جديدة من قبل حكومة السيد الزيدي في علاقته مع القارة. أنا أعتقد أن هناك يعني بعض الأدوات لابد أن تتمكن منها حكومة السيد الزيدي، أولا في قضية العقول التي ستدير الملفات في علاقات العراق الخارجية أو حتى الداخلية. فضلا عن ذلك يعني نعم،
1: السيد إحسان، يعني وأنت تتحدث عن العقول التي يجب أن تتوفر عليها يعني الحكومة الجديدة من أجل إدارة الملفات الحساسة خصوصا الأمنية التي أثرت على علاقة العراق بدول الجوار بشكل عام.

0: مدى يعتبر تعهد الزيدي اليوم بحصر السلاح بيد الدولة أمرا واقعيا قابلا للتنفيذ في ظل هذا النفوذ الكبير للفصائل المسلحة على الساحة العراقية؟
1: أنا أعتقد أن هناك إمكانية لتطبيق ما تعهد به السيد الزيدي، يعني خصوصا في ظل الضغوط الأمريكية، هذا أولا. الأمر الآخر، وجود أطراف داخلية عراقية يعني على مستوى أحزاب كتل أو حتى على مستوى النخبة أصحاب الرأي باتت ترفض وجود السلاح الموازي في الدولة العراقية. الأمر الثالث أنا أعتقد هو مرتبط بطبيعة يعني الدعم الأمريكي لهذا المسار، هذا قد يوفر بما لا يقبل الشك يعني مساحة من العمل. ما يؤشر الآن بالتحديد على إمكانية التطبيق هو أن بعض الفصائل، أتحدث عن بعض الفصائل، بدأت يعني تعود خطوة إلى الخلف لكي تعيد تموضعها، يعني بغض النظر عن هذا إعادة التموضع هل سيكون مؤقت أو دائمي، لكن بالنهاية أنا أعتقد هذا التراجع لبعض الفصائل التي كانت متطرفة متشددة بشكل كبير جدا نعتقد يمكن أن يستثمر من قبل السيد الزيدي. مع ذلك أنا أعتقد لابد من إيجاد مقاربة مرة أخرى. أعود طيب. إلى أن هذا الموضوع يجب أن يكون بخارطة،
0: يعني في هذه النقطة تحديدا، يعني تراجع مجموعة من الفصائل المسلحة عن انخراط في هذه الأعمال العدائية، يعني هل اليوم للحكومة رؤية أو تصور أو قدرة حتى على دمج بعض الفصائل المسلحة أو إعادة تنظيم بعض التشكيلات المسلحة ضمن مؤسسات الدولة؟
1: هذا الأمر يعتمد على البرنامج الحكومي. نعم، تم التصويت على المنهاج الوزاري. البرنامج كيف سيتعاطى مع هذا الموضوع؟ أنا أعتقد أن القضية لا ترتبط سيدتي فقط بالحكومة إرادة رئيس الوزراء، وإنما لابد أن تمر من خلال يعني عدد من المسارات، تبتدئ بالإطار التنسيقي ما قبل ذلك. الفصائل المسلحة هل هي مقتنعة بأن تفكك سلاحها أو لا؟ هذا أمر. القضية الأكبر والأعقد هو موضوع استمرار الحرب والصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران. فضلاً عن ذلك، الرؤية الإيرانية هل ستدفع أو ستدعم حكومة السيد الزيدي بتفكيك السلاح؟ أنا أشك في هذه النقطة، لكن مع ذلك لابد أن يكون القرار عراقياً.
0: واضح. إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري، شكرا جزيلا لك. كلف رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر وزير الخزانة السابق جيمس موراي بتولي حقيبة الصحة بعد استقالة ويس ستريتنغ عن، وتحولت الجهود الرامية إلى الإطاحة برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من داخل حزبه إلى تمرد علني بعد استقالة ستريتنغ، الذي قال إنه فقد الثقة في ستارمر وإنه لا ينبغي له أن يكمل ما تبقى من فترة ولايته، وإذا لم يتنحى ستارمر فإن أي منافس سيحتاج إلى دعم 5 نواب من حزب العمال، أي إلى 81 نائبا لإطلاق سباق على قيادة الحزب. ختم نشرة مشاهدينا بعد أو على رأس الساعة، تلتقوا مع الزميل عادل العيدان. إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
0: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية، نبدأها بأبرز العناوين. ترامب يختتم زيارته إلى الصين بتفاهمات جديدة وبالتأكيد على حل مشاكل لم يكن بإمكان الآخرين حلها. الخارجية الصينية تؤكد أن زيارة ترامب عمقت الثقة وتدعو إلى عدم إسقاط الحوار مع إيران وفتح هرمز في أسرع وقت. الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارات لإخلاء 5 بلدات جنوبي لبنان قبل أيام من انتهاء الهدنة. أكثر من 20 قتيلا حصيلة الهجوم الروسي على كييف، وروسيا تعلن إسقاطها 355 مسيرة أوكرانية ليلا. الأرجنتين ترسل فريق علماء إلى أشوايا لتحديد إمكانية وجود فيروس هانتا في المدينة. أهلا بكم. اختتم الرئيس الأمريكي زيارته إلى الصين والتي حملت في طياتها الكثير من الرسائل. زيارة أعلن خلالها من قبل ترامب أنه تم إبرام اتفاقات تجارية وصفها بالرائعة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيرا إلى أن الأخير عرض خلال قمتها الهادفة إلى تخفيف حدة التوترات الثنائية والدولية وتقديم مساعدة لفتح مضيق هرمز. ترامب جدد تأكيده على أن واشنطن لا تريد لإيران امتلاك سلاح نووي، وقال ترامب

0: إن هناك تقاربا في المواقف بشأن كيفية إنهاء الأزمة، مشددا على ضرورة إبقاء المضائق مفتوحة وإنهاء ما وصفه بالوضع المجنون وغير المقبول.
1: We did discuss Iran. We feel very similar in Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. I mean, they closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open. And we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy. When it's no good, can't have it. They cannot have a nuclear weapon.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بالصين خلال زيارته إلى بكين. وخلال زيارته إلى حديقة في بكين قال أن فيها أجمل ورود يراها أي شخص في حياته. وأضاف ترامب أن الرئيس الصيني قد يزور الولايات المتحدة في 24 من سبتمبر ضمن زيارة متبادلة، مضيفا أنه يأمل أن يغادر الصينيون واشنطن وهم معجبون بأمريكا كما هو معجب بالصين. من بكين معنا موفدة العربية نادية البلبيسية. نادية أهلا بك. يعني هذه الزيارة، ولنبدأ ربما بالخبر الأخير، هذه أجمل ورود يراها في هذه الحديقة، هل هذه الكلمات ربما كانت أيضا هي من أنجح الزيارات للرئيس الأمريكي؟
2: أولاً أريد أن أوافق الرئيس ترامب بأنه يمكن أنت كمان عادل أنك تعرف الورد الجوري الصيني. في الواقع أنا كنت معجبة فيه لأنه رأيته ليس في الحدائق فقط لكن على الجسور. يعني كل جسر مزين بورد جوري، فمعه حق في هذه النقطة. بالنسبة لي، هل هذه أنجح زيارة؟ أنجح زيارة لدولة غير حليفة دون أدنى شك. يعني الرئيس سيسوقها على أنها زيارة تاريخية، بأنه حقق الكثير للشعب الأمريكي خصوصا للطبقة الوسطى، بأنه فتح الأسواق الصينية التي كانت عصية نوعا ما أو على الأقل زاد من استهلاكها للمنتجات الأمريكية، بأنه عمق وأسس لعلاقة لن تنتهي ربما، على الأقل هذا ما يأمله الرئيس ترامب بانتهاء ولايته في البيت الأبيض. هو يرى بأن هذه العلاقة ستستمر وأنها علاقة استراتيجية وهي مبنية على المصالح. وكما تعرف يعني من يملك مفاتيح الاقتصاد العالمي هو يصير النظام الدولي القادم. فلذا هذه العلاقة علاقة مهمة جدا، تعتمد على أكثر من منفعة في الواقع ومن أكثر من عنصر، لكن العنصر التجاري والاقتصادي هو الأهم فيها. لذا ركز ترامب بالدرجة الكبيرة عليها، وطبعا كان أن يأمل أن تحل موضوع إيران قبل أن يأتي إلى هنا، لذا أجل الزيارة في السابق، لكن الآن هو يتحدث وهو سعيد جدا وهو راضي جدا، وأكيد سيتحدث مع الصحفيين في العودة إلى البيت الأبيض لمرة أخرى يؤكد على أهمية نجاح هذه الزيارة التي ترامب نفسه قال بأن البعض سيقول بأنها أهم زيارة وأهم قمة وأكبر قمة عقدت حتى الآن.
0: كل وفد على هذا المنوال، نجاح هذه الزيارة، نجاح كل الاتفاقيات، أم أنه سجل اختراقا للجدار الصيني على الأقل؟
2: اختراقا لا، بس فكرة أنه أن يبني على هذه الثقة وهذه العلاقة وهذا الإعجاب المتبادل. يعني أحيانا كان يتحدث ربما عن الرئيس شي وكأنه صديق مقرب له في الواقع وهو يعنيه، يعني هو يتحدث. وقال ترامب أننا عند أنبح شخص أنت تعرف بأني أنا أتحدث الصدق. لذا هو يريد أن يستخدم هذه العلاقة الشخصية لتطوير علاقة استراتيجية، ومن هنا يمكن أن نقول بأنه حقق الكثير لكنه لم يحقق اختراق. على الأقل موضوع تايوان بقي على حاله، وهذا شيء جيد من منطلق حتى التايوانيين، لأنهم كانوا يخشون بأنه ترامب قد يقول شيئا ما لصالح الصين، يعني يؤدي إلى ربما توتر مع تايوان، لأنها تعتمد على الولايات المتحدة كحليف، تعتمد عليها على تزويدها بالأسلحة. موضوع إيران هو موضوع مهم. ترامب قال بأن رئيس شي عرض مساعدته دون أن يعطينا تفاصيل ما هي هذه المساعدة.
0: بس طبعاً حتى الرئيس ترامب لم يقل أنه قبل هذه المساعدة.
2: هو سيقبلها، بس يعني هو عندما حتى سئل عادل حتى عن موضوع الأسلحة والموقف الصيني من إيران وأنها لن تزود إيران

0: من الأسلحة. حاول شون هانتي ومذيع فوكس المحاور أن يحصل منه على جواب واضح، يعني هل وافق شيء على بينج على هذا التصريحات؟ قال يعني ضمنيا نعم، أعتقد بأنه وافق، لم يعني لم يرد لكنه يوافق. فهناك لغة أحيانا لا تستخدم بالكلمات بهذا المعنى، بأنه إيحاءات أو أنه يعتقد بأنه بالفعل أنه بنى هذه العلاقة مع الصين وعلى أساس مصالح مشتركة. يعني هناك توضيح من البيت الأبيض بأنه الصين تريد وقف إطلاق النار، الولايات المتحدة وترامب قال أكثر من مرة أريد وقف الحرب، والحرب ستنتهي خلال فترة قصيرة، ويعني سيكون هناك هدنة طويلة وإلى آخره. لكن أيضا إعادة فتح مضيق هرمز يبقى مفتوحا، هناك نقاط مشتركة يمكن أن يبني عليها. لكن أن يقول مثلا بأن الصين قد تساعد في إخراج الغبار النووي من أصفهان أو من المدفون تحت الأرض، يعني سيكون صعب، لأنه بالنهاية لا تزال الولايات المتحدة في حالة حرب مع إيران. إذا كان هناك اتفاق ربما، وربما ضغط يعني غير مباشر من الصين إلى طهران، لكن على الأقل على الأقل ترامب يضعها في حالة أن الصين على الأقل محايدة، ليست في الصف الإيراني بأنها محايدة، وهذا موقف جيد بالنسبة.
1: طيب لابد أن أسألك أيضا عن الوفد المرافق للرئيس الأمريكي، هذه الأسس التي وضعها ترامب لعلاقة جديدة مع الصين، هل هذا التفاؤل أيضا هو موجود داخل الوفد المرافق؟ الصحفيون كيف ينظرون؟ هل الصورة وردية كما يرسمها الرئيس ترامب؟
0: الصحفيين موضوع تاني عادل، لأن الصحفيين ليسوا مرافقين للرئيس، والصحفيين هم من البور ريبورتر، وبتعرف موقفهم يعتمد، هم يعملون الوكالات الكبرى الأمريكية، وهناك صحافة موالية للرئيس دون أدنى شك. لكن الوفد المرافق له أكيد سعيد جدا، لأنه حتى يدعى رئيس تنفيذي لأن يكون مع الرئيس على إير فورس ون، هو يعتبر شرف بحد ذاته، يعني بأنه هذا تقدير من الرئيس، بأنه تقدير لشركة هذا الشخص. فطبعا هو اختار أصدقائه المعروفين بشركات التكنولوجيا من أبل إلى صديقه ألون ماسك، الذي حتى ألون ماسك اصطحب ابنه الصغير إكس حتى أتى به إلى الصين، وكان مشارك معه في هذه الرحلة. وهناك شركة ميتا وجولدمان ساكس وسيسكو وسيتي بانك وغيرها، كل هؤلاء الشركات الكبرى أكيد تكون سعيدة. لماذا؟ لأنه هذا يفتح لهم نافذة كبيرة على الأسواق الصينية، وهم بحاجة إلى ذلك. وعندما يكونون مع رئيس في دولة مثل الصين، يعني يظهر بأنه الرئيس يريد للصين أن تتعامل مع هذه الشركات بالتحديد.
1: يعني طيب باختصار نادية، هل هذه الزيارة ربما أذابت الجليد في هذه العلاقة ما بين الصين وأمريكا تكنولوجيا، خاصة أنه في تنافس ربما على أشدة؟
0: لا نستطيع أن نقول بأنها حلت كل المشاكل العالقة، وخصوصا بالنسبة لي أولا الرقائق وشرائح الكمبيوتر التي تمنع الولايات المتحدة إيصالها للصين. ربما سيكون هناك تخفيف على القيود، لأنه بالنهاية هذه الشرائح التي تستخدم بالذكاء الاصطناعي، ومن يسيطر على الذكاء الاصطناعي يسيطر على العالم كما نعلم. لذا أكيد هناك حب وهناك غرام وهناك ورود وهناك كل هذه الملامح الاحتفالية ترينها، لكن ليست على حساب مصلحة الأمن الوطني الأمريكي بالنهاية. يعني هناك خطوط حمراء، رئيس ترامب حتى بإعجابه بتشي لا يستطيع أن يتخلى عنها، وبالتالي تبقى هذه المواضيع في هذه الخانة. لكن على الأقل نستطيع أن نقول شركات التكنولوجيا يمكن أن نتحدث عن فتح الأسواق. مثلا أبل اليوم هاتف أبل تراجع ب $200 بالصين، وهذا بالنسبة لهم ممكن شيء جيد، يعني أكيد. لذا نستطيع أن نقول فتح الأسواق يس، لكن أنه نتحدث عن التكنولوجيا بأكملها والتعاون كأنه دولة حليفة، لا.
1: من بكين مفدة العربية نادية البلبيسي، شكرا جزيلا لك. الخارجية الصينية قالت من جهتها إن ترامب وشي اتفق على إطار عمل جديد من أجل الاستقرار الاستراتيجي، وأن زيارة الرئيس الأمريكي عمقت الثقة وعززت التفاهم، وأنه يتعين التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في المنطقة خلال أسرع وقت ممكن. وأضافت الخارجية الصينية أن إيجاد حل سريع سيعود بالنفع على الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة. الخارجية الصينية قالت

0: إن باب الحوار قد فتح ولا يجب إغلاقه مرة أخرى، وأشارت إلى أنه يجب مراعاة مخاوف جميع الأطراف بشأن القضية النووية الإيرانية. ترامب وفي مقابلة مع فوكس نيوز قال فيها إن الوقت ينفد أمام طهران، مؤكدا أنه يتعين على الإيرانيين إبرام اتفاق. أضاف ترامب أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال أنه متفق مع الصين على هذا الأمر. وعبر الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن نظيره الصيني ربما يكون لديه قدرة في التأثير على إيران، خاصة مع استياء الصين من احتمال فرض إيران رسوما على عبور مضيق هرمز. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة فتح المضيق من أجل دول المنطقة.
1: It's just a question of time. If we want, we stopped. Could have gone for another few weeks. It would have been over. I did that at the request of a lot of leaders that are friendly with them. It's not going to matter for them. They're finished. Now they can make a deal or they get annihilated. I don't want to do that. And he did offer, he said, if I can be of any help at all, I would like to be of help.
2: Because, he did say that.
1: Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be a help. If I can be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open. He said, if I can be of any help whatsoever, I would like to help.
0: معنا من بكين الصحفي الصيني نادر رونغ. سيد نادر أهلا بك. يعني الرئيس الأمريكي ربما وجه رسائل دائما إيجابية، ولكن الصينيون في ردودهم ربما لم نسمع ما قال. يعني قال بأن الصين لن تبيع الأسلحة إلى إيران، لم يأتي من قبل الصين أي تأكيد على ذلك.
3: الصين متأكدة منذ البداية حول هذه النقطة، الصين لن يعني تقدم أي أسلحة أو دعم عسكري لأي طرف في النزاع، وهذا يعني المبدأ تتمسك بها الصين منذ عقود. لذلك يعني الصين تجدد يعني تعهداتها مرة أخرى بعدم تقديم أي أسلحة للجانب الإيراني ولأي طرف في النزاع. و شاهدنا أيضا في الحرب في أوكرانيا مع بين أوكرانيا وروسيا، الصين لم تقدم أي أسلحة أيضا لجانب الروسي. فهذا مبدأ الصين، المبدأ الذي تتمسك به الصين دائما.
0: طيب، تقييم الصينيين لهذه الزيارة، يعني كيف يقيمونها؟ هل تم التحول من المنافسة إلى نوعا ما شراكة بين الطرفين الأمريكي والصيني؟
3: نعم، نحن يعني لدينا الردود الأفعال الإيجابية كثيرة حول هذه الزيارة، كما وصف الرئيس الصيني بأن هذه الزيارة وهذا العام هو يعتبر معلما مهما وتاريخيا لتاريخ تطور العلاقات الصينية الأمريكية. ستفتح يعني صفحة جديدة بين الصين والولايات المتحدة التي يعني تتمثل في الاستهار المشترك والتنمية المشتركة. فهنا الدولتين اتفقان على بناء شراكة استراتيجية المستقرة وبناء، وهذا يعني ارتقاء بالعلاقات الصينية الأمريكية، وهذا أيضا اعتراف من الجانب الأمريكي الصعود الصين وتطور الصين. وكذلك هناك يعني الفوائد الحقيقية ستأتي للشعبين البلدين وكذلك باقي دول العالم. وأعطيكم مثالا صغيرا، وهو فور مخرجات هذه القمة هناك انخفاض لسعر البيع للهواتف الداخلية لأبل وكذلك لهواوي بمقدار 200 دولار في العالم وفي للمستهلكين العالميين. فهذا يدل مرة أخرى أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة سيأتي بفوائد حقيقية ليس للشعبين البلدين فحسب، لشعوب كل شعوب.
0: هذه ربما هذه لمحة، ولكن هل ثمة تعاون مؤكد، توقيع اتفاقيات على يعني التعاون التكنولوجي ما بين البلدين، انفيديا كشركة؟
3: نعم، سيتم هناك البيان المشترك أو اتفاقيات بعد هذه الزيارة وفي

0: الأيام المقبلة. هناك ستشتري الصين البضائع والمنتجات الزراعية الأمريكية، وكذلك طائرات الركاب الأمريكية، وكذلك رفع القيود التصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين. وهناك أيضا التوافقات حول الحوكمة في السباق الذكاء الاصطناعي وإنتاج الروبوتات وغيرها. فنتائج كثيرة يعني ستتم إعلانه في الأيام اللاحقة.
1: شكرا جزيلا للصحفي الصيني نادر رونغ من بكين.

0: معنا في الاستوديو مصطفى شلش مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوراسية. سيد مصطفى أهلا بك مجددا. يعني هذه الزيارة على الأقل الحديث فيما بين الطرفين وتحولهم من ذلك الصراع الذي والرسائل التهديد المتبادلة فيما مضى إلى حديقة ورود جميلة، ورود أجمل ورود يراها الإنسان، وأنه الرئيس الأمريكي يقول عن الرئيس الصيني أنه صديق مقرب وغيرها. هذه الرسائل الإيجابية إلى أي مدى تعكس واقعية هذه المباحثات بين الطرفين؟
1: يعني لازم نفرق ما بين طريقة دونالد ترامب. هو يفضل ويحب الرجال الأقوياء عموما، ما عنده، يمكن الوحيد من الإدارات الأمريكية السابقة يتعامل مع الجميع حسب قوته وليس حسب المشاريع السياسية التي يحملها أي زعيم مما يستقبلهم دونالد ترامب أو يحل ضيفا عليهم. هذه النقطة. لكن في النهاية الولايات المتحدة هناك مجموعة حول الرئيس تمثل المؤسسات، تمثل الفكر الأمريكي في هذه اللحظة الراهنة، تحديدا ماركو روبيو في هذه الزيارة هو الذي يجب أن نقرأ منه أو نسمع تصريحاته ونأخذها بمحمل الجد أكثر من الأحاديث الدبلوماسية والبروتوكولية للرئيس دونالد ترامب.
0: لماذا؟
1: مارك روبيو يعد قبل حتى أنه يكون وزيرا للخارجية وهو مستشار الأمن القومي بالإنابة للرئيس، هذه مسألة مهمة جدا هنقول لي. مارك روبيو كان صقرا ضد الصين وسياسات الصين ضد الولايات المتحدة، وكان يرى أن الخطاب المتحول داخل الصين من التنافس أو حتى النمو الاقتصادي عن الحديث عن تغيير النظام العالمي، إزاحة الولايات المتحدة من رأس النظام، كل هذه الأمور كانت تشكل بالنسبة لمارك روبيو خطر حقيقي وليس مجرد رطانة خطابية. في النهاية نقدر نبص لماركو روبيو كما نظرنا إلى هنري كيسنجر مع الفارق ما بين الطرفين، وكلاهما حمل نفس المنصبين، وكلاهما في زيارة إلى الصين أعاد رسم العلاقات الأمريكية الصينية.
0: وجود اليوم اختراق،
1: صحيح وجوده نفسه لأنه كان معاقبا بعدم الدخول إلى الصين. في النهاية الصينيين أدركوا يعني فكرة المؤسسات الأمريكية بالدفع بمارك روبيو تحديدا، كان رسالة إلى الصينيين لمعرفة رد فعلهم على وجود مارك روبيو. والصينيين تعاملوا بحكمة كبيرة أنهم تجاوزوا الأمر وأعادوا يعني تعديل حرفا من اسمه الأخير، ومرت الأمور في هذه الزيارة. لكن مارك روبيو في ملامحه كان جادا، لم يكن دبلوماسيا، لم يجامل بأي عبارة، رغم أنه كان لديه فيديو بيبص على يعني قاعة الشعب إلى آخره، ولكن كان أكثرهم جدية حتى في تصريحاته اللي أطلقها. تحدث مارك روبيو بوضوح عن يجب على الصين القيام بدورا فعالا في الملف الإيراني. هذه مسألة يعني بالنسبة لمارك روبيو مهمة جدا وواضحة، لأنه هو يصدق أن الصين هي البوابة الخلفية لإيران وساعدت إيران كثيرا في الهروب من العقوبات. الشركات الصينية تتعاون مع إيران في عدة مجالات، خصوصا مجالات مزدوجة اللي بيمكن دخول المواد أو المكونات في التسليح كما في الشق المدني. كل هذه الأمور يعتبرها مارك روبيو حيوية، ويجب أن تتوقف الصين عنها وتقوم بدور فاعل في الملف الآن الإيراني.
0: هذه النقطة لمن تسجل؟ لأمريكا والرئيس دونالد ترامب بوجود روبيو رغم العقوبات الصينية عليه، أم للصينيين الذين احتووا هذا الموقف؟
1: الحقيقة للطرفين. الأمريكان يظهروا أنهم أقوياء وأننا قادرون على الدخول إلى أي بلد، يعني ولا يمكن اعتراضنا بأي حال من الأحوال. هذه الطريقة التي يفكر بها دونالد ترامب، أن أمريكا قوي، يمكن كتب على يعني حسابه في سوشيال تروس أني لا يقصد الصينيين بناء أي ضعف، أمريكا تحت قياداتي قوية وراسخة إلى آخره. النقطة الثانية تحسب إلى الصينيين، حكمة كبيرة.

0: كبيرة في التعامل مع الإدارة الأمريكية الحالية وفهم أبعاد القوة. أننا لو أنا قوي يجب أن أتنافس مع الولايات المتحدة لمزيد من القوة، لأن مستوى القوة الحالي فيه لو تحول إلى صدام هيكون مضر للصينيين أكثر ما هو مضر للأمريكان. في النهاية القوة الصاعدة لا تفضل الدخول في حروب سريعة، تحتاج إلى تراكم لسنوات وسنوات طويلة من القوة. عايز أتكلم عن نقطة مهمة، أن الصينيين مدركين الفروق العسكرية الجوهرية، حتى لو أنت الأكبر عددا ولكن يجب النوعية بتاعت السلاحية. أنا أتكلم عن أمور يعني طبعا فنية قليلا. الولايات المتحدة تملك تقريبا 11 حاملة طائرات كلهم بدون استثناء يعملوا بالطاقة النووية. الصينيين لا يملكوا مثل هذا الطراز أبدا، بل يعملوا بالمولدات إلى آخره. فالتفوق العسكري تقنيا ما زال إلى الولايات المتحدة. الجيش الصيني على السنوات الأخيرة فقط دخل في عمليات من إعادة الهيكلة واسعة جدا، نهايتها أن الرئيس الصيني أو يعني السكرتير للحزب أطاح بأغلب القيادات وجنرالات مؤخرا، منهم قيادة الجيش السابقة تم الإطاحة بها والحكم عليها بالإعدام أو عدم تخفيف الحكم مدى الحياة. في أمور جوهرية الصينيين مدركينها في ما يخص ضعفهم. على سبيل المثال ونموذج آخر، شراء الذهب للتحوط الاستراتيجي من الصدمات الاقتصادية. الصين تملك 2000 طن من الذهب، بينما الولايات المتحدة تملك 8300 طن من الذهب. الصين مدركة أنها ما زالت لم تصل حتى للمستويات الأوروبية من الذهب. كل هذه الأمور يجب أن نضعها في نصابها لفهم أن صحيح الصين دولة صاعدة بقوة، اقتصاد هائل وقوي ونامي، ولكن ما زال هناك نقاط الصينيين يدركوا أن الصدام الآن مع الولايات المتحدة يجعلهم خاسرين أكثر مما يتحملوا.
1: طب هذه الفوارق كيف يمكن أن تنعكس على العلاقة فيما بين الطرفين؟ هل الولايات المتحدة رغم يقينها بهذا التفوق من الممكن أن تفرض على الصين أسس جديدة للتعامل، أم أنها ستأخذ بيدها تكنولوجيا وبالتالي تنهي هذا الصراع والتناحر فيما بينهم إنجاز التعبير؟
0: في النهاية احنا بنتكلم عن المناطق اللي تقريبا بتصنع في العالم، والمزدهرة في العالم سنجدها في الشرق الآسيوي. الولايات المتحدة عليها أعباء أمنية كبيرة جدا في هذه المنطقة لا تتعلق بالصين فقط
1: تحديد. وتدرك التفوق الصيني
0: صحيح، ولكن هناك اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وحتى أندونيسيا مؤخرا انضمت إلى هذا الصف. في النهاية الولايات المتحدة تريد إحداث توازن من القوى، نوع من التفاهمات الاقتصادية والتجارية ما بين الطرف الأطلسي وهذا الطرف.
1: أي شكل من التوافق؟
0: التوافق الاقتصادي على الأقل يمنع الحروب، هذه النظرية الأمريكية. في النهاية لو فتحنا الأسواق وأصبح هناك منافع متبادلة بشكل جدي، هذه الفكرة منذ الحرب العالمية الثانية، فتح الأسواق والعولمة الاقتصادية تمنع الحروب. فالسوق الصينية كانت مغلقة بشكل ما أو آخر أمام الاستثمار الأمريكي، يريد الأمريكان النهاردة حتى ولو بيعتبروا قوي بلا شك السوق الصيني بدأ يكون قوي، بس بدأ يكون في طبقة وسطى. في نقطة مهمة جدا في الاقتصاد الصيني
1: باختصار
0: أن الاقتصاد الصيني قد يواجه ما يعرف بفخ الطبقة الوسطى أو الاقتصاد المتوسط. أن كل من فيه لا يستطيع الخروج إلى أعلى ولا زيادة رأس المال نتيجة النمط الاقتصادي. هذه مسائل يعني يطول فيها الشرح. شكرا لك.
1: بالتأكيد ثم رسائل إيجابية فيما بين الطرفين، وأيضا الطرفان غضوا النظر عن بعض المشاكل فيما بينهم. مصطفى شلش مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوراسية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: نشرتنا مستمرة وفيها أيضا واشنطن متفائلة بمحادثات لبنان وإسرائيل، والأخيرة تؤكد أنها لن تسمح لحزب الله بإعادة تسليح نفسه. ولدينا أيضا رئيس الوزراء العراقي يتعهد بحصر السلاح بيد الدولة، ويدعو الباحثات الدبلوماسية للعودة إلى العمل في بغداد.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحت

0: يحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: حياكم الله. أفاد مراسل العربية باستمرار التصعيد العسكري في جنوب لبنان شملت غارات جوية وقصف مدفعية، وفي وقت وجه الجيش الإسرائيلي انذارا عاجلا إلى سكان 5 بلدات في جنوب لبنان، حيث استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي فجرا أطراف بلدتي قلاوي وبرج قلاوي، كما استهدف الجيش الإسرائيلي مناطق في وادي الحجير ومحيطي بلدتي فرون والغندورية، وكانت مسيرة استهدفت ليلا شقة سكنية في حوش صور، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. في المقابل، قال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية إن الجولة الأخيرة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية كانت مثمرة وإيجابية، وأضاف المسؤول الأمريكي أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل سيتم استئنافها اليوم الجمعة. سفير إسرائيل لدى واشنطن يحيئيل لتر ربط إمكانية التوصل إلى سلام شامل مع لبنان بتفكيك حزب الله كليا. لتر وفي تصريحاته قال أن انتهاء ما وصفها باللعبة وأعلن ذلك، مؤكدا أن أي ترتيبات مستقبلية لن تسمح لحزب الله بإعادة تسليح نفسه.
1: في كل الظروف لن نوافق في أي حال على تمكين حزب الله من تسليح نفسه. الحكومة اللبنانية أعلنت في يناير تطهير جنوب لبنان من حزب الله وسلاحه. في هذه الأثناء ومنذ بداية العملية العسكرية وجدنا 8000 صاروخ وقذيفة وأسلحة في جنوب لبنان وأنفاقا ومعسكرا لحزب الله. هذه المرة أعلنا أن اللعبة انتهت، نريد أن نرى النتيجة وكيف تقوي حكومة لبنان الجيش اللبناني بشكل عملي، ولدينا عدة اقتراحات تطبيقية على مراحل، منها مقترح يشمل إمكانية التفاوض على سلام شامل لكنه بشرط تفكيك حزب الله.

0: تعهد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال جلسة منح الثقة لحكومته بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة. ورسم الزيدي في كلمة أمام مجلس النواب ثلاثة مسارات للعمل، منها إصلاح المنظومة الأمنية وتعزيز قدرات القوات الأمنية. كما طالب رئيس الوزراء العراقي البعثات الدبلوماسية بالعودة للعمل في بغداد.
1: أما المسار الثالث فيتمثل في إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتطوير الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها وتعزيز الممارسة الديمقراطية الشفافة وترسيخ ثقة المواطن بالعملية السياسية الديمقراطية بوصفها الأداة الحقيقية للتغيير. ونطمئن جميع البعثات الدبلوماسية في أن الحكومة ستعمل على ضمان أمنها في ممارسة عملها، وندعوهم للعودة إلى العمل في بغداد السلام.
0: البرلمان العراقي منح الثقة ل14 وزيرا في حكومة علي الزيدي، بينما أرجى التصويت على 9 حقائب أخرى إلى وقت لاحق، وبذلك تكتسب الحكومة الجديدة الشرعية الدستورية.
2: بعد اجتيازه حواجز التكليف، علي الزيدي ينجح في عبور حواجز التأليف، حيث حصل 14 من وزراء حكومته الجديدة على ثقة البرلمان العراقي بأغلبية مطلقة.
3: الكابينة طبعا هي اكتسبت الشرعية كون انه مررت نصف يعني زائد واحد، اكتسبت الشرعية وما تبقى من الوزارات، إضافة الى الوزارات التي اليوم المرشحيها لم يحصلوا على العدد الكافي من الأصوات، سوف يتم إكمال ما بعد العيد في جلسة يتم الإعلان عنها مسبقا ومن ثم تعلن الجلسة وتكمل الكابينة.
2: خلال جلسة التصويت التي حضرها كبار المسؤولين العراقيين في الدولة، تم إرجاء التصويت على 9 حقائب وزارية أبرزها الداخلية والدفاع والتعليم والتخطيط إلى وقت لاحق، بسبب ضغوط أمريكية تصر على عدم وجود وزراء يمثلون الفصائل المسلحة في الحكومة، وخلافات سياسية حول بعض الحقائب الأخرى.
4: إن تشكيل الحكومة الحالية هو تشكيل حكومة وطنية يخدم المواطن وجميع المكونات العراق، كردا وسنة وشيعة والقوميات الأخرى، كلهم داخلين بهاي الحكومة، كلهم ملزمون بنجاح هاي الحكومة، لأن العراق يمر بمجموعة من الأزمات.
2: نواب رئيس الوزراء الأربعة أيضا تم تأجيل عملية التصويت عليهم في هذه الجلسة إلى حين توافق القوى السياسية، لكن حكومة الزيدي اكتسبت اليوم الشرعية الدستورية ليتفرغ بعدها لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعصف بالعراق.
0: أعلن تحالف دعم الشرعية توقيع اتفاق إطلاق سراح 1750 أسيرا ومحتجزا من جميع الأطراف اليمنية وقوات التحالف برعاية من الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء ركن تركي المالكي إن اتفاق الأسرى يشمل 27 أسيرا ومحتجزا من قوات التحالف، من بينهم 7 سعوديين. وشدد على أن ملف الأسرى والمحتجزين إنساني ويحظى باهتمام قيادة القوات المشتركة حتى عودة كل الأسرى والمحتجزين في اليمن. الإفراج عن الأسرى تم بعد مفاوضات استمرت أكثر من 3 أشهر، حيث وقع وفد الحكومة اليمنية والحوثيين اتفاقا لتبادل دفعة جديدة من الأسرى والمحتجزين على خلفية الحرب. وتشمل عملية التبادل أسرى من مختلف الجبهات ومعتقلين من تعز ومأرب وصنعاء والساحل الغربي والمحافظات الجنوبية. ومن المقرر أن تبدأ عملية التبادل في 11 من يوليو المقبل تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد تنفيذ عدد من الإجراءات التي شملها الاتفاق. كما اتفق الطرفان على تنفيذ زيارات متبادلة للسجون وأماكن الاحتجاز لدى الجانبين بعد إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين المشمولين بالاتفاق. بعد غياب لعشرة أعوام تعقد حركة فتح مؤتمرها الثامن بمشاركة أكثر من 2500 من كوادرها وقياداتها لانتخاب قيادة جديدة للحركة الأكبر في منظمة التحرير الفلسطينية. المؤتمر المنعقد بين رام الله وغزة

0: والقاهرة وبيروت يأتي وسط تحديات كبيرة تتعلق بغزة ومستقبل الضفة الغربية والانقسامات الداخلية وضغوط متزايدة لإصلاح السلطة الفلسطينية.
1: كوادر حركة فتح وقياداتها توافدوا للمشاركة في المؤتمر الثامن للحركة، كبرى فصائل منظمة التحرير والقوة الرئيسية داخل السلطة الفلسطينية. المؤتمر الذي يعقد بالتزامن بين رام الله وغزة والقاهرة وبيروت يهدف إلى انتخاب

0: إن هذا المؤتمر، مؤتمركم العظيم، يشكل محطة مفصلية لمراجعة مسيرتنا وتقييم أدائنا ووضع رؤية وطنية جامعة للمرحلة القادمة، بما يعزز صمود شعبنا ويدعم جهود إعادة الإعمار ويفتح أفقاً سياسياً حقيقياً ينهي الاحتلال.
1: المنافسة الشديدة على المناصب القيادية داخل فتح قد لا تكون التحدي الأصعب خلال أيام المؤتمر الثلاثة، بقدر ما هي محاولة الإجابة على الأسئلة الصعبة بشأن غزة ومستقبل الضفة الغربية والصراعات الداخلية والإصلاحات المطلوبة.
2: غابت فتح عن ساحة غزة سواء خلال الحرب أو في مرحلة إدارة القطاع سياسيا وميدانيا، فيما تواجه في الضفة تحدي انهيار المشروع السياسي في ظل تسارع الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية التي تعتبر تقويضا فعليا لحل الدولتين.
3: التحديات الأكبر هي الأهم، كيف يتعامل هؤلاء مع تحديات المرحلة وتحديدا فيما يتعلق بقطاع غزة، بالقدس، بالاستيطان، باللاجئين، بقضية الأسرة إلى آخره. القضية الفلسطينية اليوم تصفى، وبالتالي لابد من أن يكون هنالك برنامج مختلف، برنامج يمتلك أدوات جديدة وليس برنامج يعني دعنا نقول نظري.
2: تلقي الضغوط الدولية لإصلاح السلطة الفلسطينية بظلالها على مؤتمر فتح باعتبارها القوة الرئيسية داخل السلطة، إلى جانب خلافات داخلية وتباينات بشأن شكل القيادة المقبلة وآليات الإصلاح وتجديد الشرعيات. عبد الحفيظ جعوان، العربية، الأراضي الفلسطينية.
4: نشرتنا مستمرة وفيها: كوبا تدرس عرضا أمريكيا لمساعدات بقيمة 100 مليون دولار لكنها تشكك في الدافع. لدينا أيضا ستارمر يعين وزيرين للخزانة والصحة بعد موجة استقالات في حكومته.

0: إشارة توقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وعند حين تكتشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

حياكم الله. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وفي مستجداتها، قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 4 مسيرات أوكرانية كانت تحلق نحو العاصمة الروسية، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ والطوارئ تعمل في أماكن سقوط الحطام. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أعرب من جهته عن قلقه العميق إزاء تكثيف النشاطات العسكرية قرب العديد من المواقع النووية الأوكرانية،

0: مشيرا إلى أن ذلك يشكل مخاطر كبيرة. وأفادت وكالة الطاقة الذرية في بيان لها بأنه خلال 24 ساعة الماضية أبلغت فرقها بزيادة كبيرة في النشاط مع رصد أكثر من 160 طائرة مسيرة في محيط مواقع نووية. وفي البيان نفسه دعا غروسي جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من جهته قال إن صاروخ كروز روسي أصاب مبنى في العاصمة كييف، وهذا الأمر يشير إلى أن روسيا قادرة على استيراد مكونات الصواريخ رغم العقوبات حسب قوله.
1: نحن نجري تحقيقات مفصلة لتحديد الأسلحة بالضبط، الصواريخ والطائرات المسيرة التي استخدمها الروس هذه المرة. ووفقا للبيانات الأولية أصاب صاروخ من طراز KH-101 مبنى في كييف، وقد تم تصنيع هذا الصاروخ في الربع الثاني من هذا العام، ما يعني أن روسيا تواصل استيراد المكونات اللازمة لإنتاج الصواريخ متجاوزة بذلك العقوبات الدولية. ولا بد أن يكون هذا أولوية حقيقية لجميع شركائنا لوقف مخططات روسيا الرامية إلى التحايل على العقوبات.
0: كشفت تقارير أن وزارة الحرب الأمريكية أوقفت عملية نشر أكثر من 4000 جندي في أوروبا كانوا متجهين إلى بولندا ضمن عملية دورية روتينية، وفي خطوة تأتي في سياق سعي واشنطن إلى تقليص وجودها العسكري في القارة الأوروبية.
2: بينما كانت قوات أمريكية ومعدات عسكرية تشق طريقها إلى بولندا ضمن خطة انتشار دورية تمتد 9 أشهر، فاجأ البنتاغون المؤسسة العسكرية بقرار وقف نشر 4000 جندي في خطوة أربكت سير العملية وأثارت تساؤلات داخل الأوساط العسكرية. أثار القرار موجة انتقادات داخل الولايات المتحدة بعدما عبر رئيسا لجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب عن قلقهما العميق من التحرك، محذرين من أنه يبعث برسائل خاطئة إلى موسكو ويقوض جهود الردع على الجبهة الشرقية للناتو في توقيت بالغ الحساسية. في تحول يطال علاقة واشنطن بحلفائها التقليديين، تتجه الإدارة الأمريكية إلى تقليص وجودها العسكري في أوروبا، خصوصاً في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، بالتوازي مع إبلاغ عدد من دول الناتو باحتمال تأخر تسليم شحنات أسلحة أمريكية لفترات طويلة بعد أن استنزفت الحرب مع إيران جزءاً من المخزونات. وذلك في ظل استياء الولايات المتحدة من محدودية الدعم الذي تلقته خلال المواجهات في الشرق الأوسط وتصاعد الدعوات لتحمل الشركاء العبء الأكبر من الإنفاق الدفاعي داخل التكتل.
0: كلف رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر وزير الخزانة السابق جيمس موراي بتولي حقيبة الصحة بعد استقالة ويستريتنغ وتحول الجهود الرامية إلى الإطاحة برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من داخل حزبه إلى تمرد علني بعد استقالة ستريتنغ الذي قال أنه فقد الثقة في ستارمر وأنه لا ينبغي له أن يكمل ما تبقى من فترة ولايته. وإذا لم يتنحى ستارمر فإن أي منافس سيحتاج إلى دعم 5 نواب حزب العمال، أي إلى 81 نائبا لإطلاق سباق على قيادة الحزب.
3: استقالة مدوية هزت حكومة كير ستارمر وفتحت الباب أمام أخطر تمرد داخلي يشهده حزب العمال منذ وصوله إلى السلطة. وزير الصحة ويستريتنغ لم يغادر بهدوء، بل خرج برسالة سياسية حادة سحب فيها الولاء من رئيس الوزراء، متهما ستارمر بخنق النقاش داخل الحزب وفقدان القدرة على إقناع الناخبين بعد انتخابات محلية وصفت بالكارثية. الاستقالة فجرت فوراً موجة تحركات خلف الكواليس داخل حزب العمال، مع بدء حلفاء

0: ريتنج الترويج له كوجه قادر على استعادة ثقة الناخبين ومواجهة صعود نايجل فرج. لكن الأزمة تتجاوز استقالة وزير، فهي تكشف حكم التصدع داخل حزب لم يعبر بعد نصف ولايته الحكومية.
1: ظن الناس أننا سنكون مختلفين حتى وإن لم يعجبهم كير ستارمر، فقد اعتقدوا أن حكومة حزب العمال ستحقق وعودها على الأقل، وأعتقد أن المشكلة تكمن في أننا لم نحقق ما يكفي من ذلك، والآن باتت شعبيته متدنية.
0: وفي محاولة لاحتواء التمرد خرج وزراء الحكومة للدفاع عن رئيس الوزراء.
2: رئيس الوزراء يحظى بدعمي في المهمة التي يقوم بها، ولديه دعم مجلس الوزراء أيضاً. أنا أتفهم وجهة نظر زملائي، ومثلهم أريد أن نبذل جهداً أكبر.
0: ورغم أن ستريتنج لم يعلن تحديه رسمياً لزعامة الحزب، فإن الحديث داخل الأوساط العمالية بات يدور عن صراع محتدم على مستقبل القيادة، إذ يتم تداول أسماء بارزة قد تدخل أي سباق محتمل، مثل أنجيلا رين التي سوت مشاكلها الضريبية، وأندي بيرنهام عمدة مانشستر الذي يحتاج إلى أن يصبح نائباً قبل أن يترشح. تحاول حكومة كير ستارمر إظهار تماسكها وسيطرتها على المشهد، لكن خلف الأبواب تتصاعد الأسئلة حول مستقبل رئيس الوزراء بسبب التمرد المتنامي داخل حزبه نفسه، في لحظة سياسية تبدو الأخطر منذ وصول العمال إلى السلطة. مصطفى زارو، العربية، لندن.
3: أبدت كوبا استعدادها للنظر في عرض أمريكي لتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار، لكنها عبرت عن شكوكها في ذات الوقت إزاء نوايا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أوضح الرئيس الكوبي أنهم سيقبلون المساعدة إذا كانت متوافقة مع المعايير الدولية، لكنه وصف العرض بأنه متناقض، مضيفا أن واشنطن يمكنها رفع العقوبات عن كوبا. وفي ذات السياق قال وزير الخارجية الكوبي إن هافانا ستدرس العرض، مؤكدا أنه يجب أن لا يكون مشروطا وأن يكون خاليا من المناورات السياسية. كشفت السلطات الطبية في الأرجنتين عن إرسال فريق من العلماء إلى مدينة أوشوايا الساحلية جنوب البلاد الأسبوع المقبل لتحديد ما إذا كان فيروس هانتا موجود فيها. وتنفي سلطات المدينة منذ أسبوعين أنها كانت مصدر العدوى، وذكرت أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات بفيروس هانتا هناك منذ أصبح ذلك إلزاميا قبل 30 عاما.
4: أعلمتني سفينة سياحية عاد فيروس هانتا إلى الواجهة، لكن القصة لا تبدأ من هنا بل من مختبر في تشيلي، حيث اقترب العلماء قبل سنوات من تطوير علاج للفيروس قبل أن يتوقف كل شيء. بحسب بلومبرغ، عمل فريق بحثي في جامعة كونسبسيون التشيلية على تطوير أجسام مضادة للفيروس، وفي عام 2016 رصد العلماء تحت المجهر اختفاء التوهج الأخضر الذي يدل على وجود الفيروس، في إشارة إلى نجاح الأجسام المضادة في تحييده. التجارب على الحيوانات كانت واعدة أيضاً، أحد الأجسام المضادة تمكن لاحقاً من القضاء بالكامل على العدوى في الرئتين. وبحلول عام 2021 حصل العلاج على تصنيف دواء يتيم من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA لتسريع تطويره، لكن هنا توقفت الرحلة. التجارب على البشر احتاجت تمويلاً يقارب 7 ملايين دولار، إلا أن التمويل نفد. ثم جاءت جائحة كورونا لتتحول الموارد والأبحاث إلى اتجاه آخر. اليوم يعود هانتا ليثير القلق مجدداً، تفشي مرتبط بسفينة سياحية انطلقت من الأرجنتين نحو أوروبا أدى إلى وفيات وإصابات خطيرة، ودفع منظمة الصحة العالمية إلى إصدار تحذير. الخطورة هنا أن سلالة الأنديز من الفيروس تعد الوحيدة المعروفة القادرة على الانتقال من شخص لآخر، والأرقام مقلقة. في تشيلي سجلت 39 إصابة هذا العام، بينها 13 وفاة. أما في الأرجنتين فسجلت 42 إصابة حتى 7 مايو. لكن في الحالات الشديدة قد يتطور سريعاً

0: إلى فشل تنفسي خطير بسبب تراكم السوائل في الرئتين، ومعدل الوفاة قد يصل إلى 40%.
1: في الأردن بدأت وفود الحجاج بالانطلاق إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.
2: والله يا خالتي ما نمت من الفرحة، خايفة تروح علي الدنيا، خايفة تروح علي صلاة الفجر، ما نمت. آخر إشي ضليتني للثلاثة والحمد لله وصليت.
3: تتلعثم الحاجة أم محمد في كلماتها، تصف شعورا كان من الصعب عليها تصديقه، فرحة بكلمة حاجة حين تقال لها وكأنها تسمعها لأول مرة، فهي اليوم حاجة أو قاب قوسين أو أدنى من ذلك، فبعد عدة محاولات ها هي اليوم تنطلق للحج مع أول فوج أردني لا يقل فرحا عنها.
2: كل من الفرحة ما بنام، بصير عيط بس أسمع بس لبوا على التلفزيون بتلاقينا لبيك اللهم لب. لو شفت يوم ما طلع لي، يوم ما طلع اسمي أنط، أنا اللي بقدرش أمشي أنط وأقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الحمد لله.
3: يشدون الرحال ويسابقون الخطوات ويودعون أول نقطة تجمع لهم منطلقين على مدينة الحجاج في معان.
4: لحظات وتصل قافلة الحجاج إلى نقطة تجمعهم الثانية في مدينة معان. إذن أول المسافات قطعت، لكن الرحلة ما زالت طويلة، رحلة هي أجمل ما تم تحقيقه في حياتهم، وإن كانت على عكاز أو حتى بعد طول انتظار.
3: هنا من كانت خطواته أسرع من عكازه يصف فرحته بالحج وكأنها أجمل ما من الله عليه بها.
5: دعت على المسلمين كلياتهم، كل المسلمين اللي في الكرة الأرضية كلياتهم.
6: الحجاج الله الحجاج سبيل هالي معنا الحجاج
3: للحجاج. هنا قصة عنوانها سبيل معان، عرف منذ عشرات السنين، فيه أهل المنطقة يقدمون للحجاج كل ما يحتاجون فرحين بضيوف الرحمن.
7: الشعور لا يوصف، أنه أنا أكون شرف عظيم أنه أنا أخدم حجاج بيت الله. أي شيء بحتاجه الحاج في الطريق وإحنا بقدم له إياه في معان قبل ما يطلع الحدود السعودية، لأنه إحنا بيننا وبين حدود السعودية 70 كيلو.
3: يودعون أهلهم وأحبابهم، وتنطلق الحافلة التي تحمل أشخاصاً جمعتهم ذات المشاعر وذات الوجهة وذات المقصد، حج بيت الله حين استطاعوا إليه سبيلا. من محافظة معان جنوب العاصمة عمان، سهى جميل، العربية.
1: شكرا لكم لطيب المتابعة، زميلة رجاء معكم على رأس الساعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الكريم.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

0: مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. في ختام زيارته للصين، ترامب يؤكد أن الصين وأمريكا متفقتان على أن إيران يجب ألا تمتلك السلاح النووي. الرئيس الصيني يقول إن زيارة ترامب أسست لعلاقة جديدة بناءة واستراتيجية، والأخير يصفها بالرائع. روبيو يقول إن بلاده لن تعقد صفقة سيئة مع إيران تحت أي ظرف، ويؤكد أن واشنطن لا تحتاج مساعدة بكين. واشنطن متفائلة بمحادثات لبنان وإسرائيل، والأخيرة تؤكد أنها تسمح لحزب الله بإعادة تسليح نفسه. بأن واشنطن لا تسمح بإعادة تسليح حزب الله لنفسه. إذن أكثر من 20 قتيلا في أوكرانيا بهجمات روسية، وزيلينسكي يحذر ويقول موسكو قادرة على تصنيع الصواريخ. البداية مشاهدينا من بكين، حيث اختتم الرئيس الأمريكي زيارته إلى الصين التي امتدت ليومين. وخلال الزيارة أعلن ترامب عن إبرام اتفاقات تجارية وصفها بالرائعة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيرا إلى أن الأخير عرض خلال قمتهما الهادفة إلى تخفيف حدة التوترات الثنائية والدولية وتقديم مساعدة لفتح مضيق هرمز. ترامب جدد تأكيده على أن واشنطن لا تريد لإيران امتلاك السلاح النووي، وقال ترامب إن هناك تقاربا في المواقف بشأن كيفية إنهاء الأزمة، كما شدد ترامب على ضرورة إبقاء المضائق مفتوحة وإنهاء ما وصفه بالوضع المجنون وغير المقبول.
1: We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. I mean, they closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open.

0: And we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy. And that's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon.
1: ترامب وقبيل مغادرته أشاد بالصين وأوضح أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قد يزور الولايات المتحدة في 24 من سبتمبر المقبل، معربا عن أمله في أن يغادر الصينيون واشنطن وهم معجبون بأمريكا كما هو معجب بالصين.
0: I want to thank you very much. This has been an incredible visit. I think a lot of good has come of it. We've made some fantastic trade deals, great for both countries. I believe on September 24th or thereabouts, President Xi is going to be coming to the United States, and we will be reciprocal, like reciprocal trade. The visit will be reciprocal. We're going to lay it on the line, and we're going to have you're going to walk away, hopefully, very impressed, like I'm very impressed with China.
1: من جهته أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن زيارة ترامب أسهمت بتأسيس علاقة ثنائية جديدة وبناء بين الصين وأمريكا، واصفا الزيارة بأنها محطة مفصلية، وأشار إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات ونتائج تعاونية بين البلدين.
2: حتى الآن أسسنا علاقة جديدة بين بلدينا، علاقة بناءة واستراتيجية، ويمكن القول إن هذه الزيارة كانت بمثابة علامة فارقة، وقد توصلنا إلى العديد من أوجه التفاهم بشأن نتائج التعاون.
1: الخارجية الصينية من جهتها أكدت أن ترامب وشي اتفقا على إطار عمل جديد من أجل الاستقرار الاستراتيجي، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي عمقت الثقة وعززت التفاهم، وأكدت أنه يتعين التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في المنطقة خلال أسرع وقت ممكن. وأضافت الخارجية الصينية أن إيجاد حل سريع سيعود بالنفع على الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة. الخارجية الصينية قالت إن باب الحوار قد فتح ولا يجب إغلاقه مرة أخرى، وأشارت إلى أنه يجب مراعاة مخاوف جميع الأطراف بشأن القضية النووية الإيرانية. ترامب وفي مقابلة مع فوكس نيوز قال إن الوقت ينفذ أمام طهران، مؤكدا أنه يتعين على الإيرانيين إبرام اتفاق. وأضاف ترامب أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال إنه متفق مع الصين على هذا الأمر. وعبر الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن نظيره الصيني ربما يكون لديه قدرة في التأثير على إيران، خاصة مع استياء الصين من احتمال فرض إيران رسوما على عبور مضيق هرمز. وأكد أن الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة فتح المضيق من أجل دول المنطقة.
3: It's just a question of time. If we want, we stopped. Could have gone for another few weeks. It would have been over. I did that at the request of a lot of leaders that are friendly with them. It's not going to matter for them. They're finished. Now they can make a deal or they get annihilated. I don't want to do that. And he did offer, he said, if I can be of any help at all, I would like to be of help.
4: Because, he did say that.
3: Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be a help. If I can be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open. He said, if I can be of any help whatsoever, I would like to help.
1: معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. سيدة راغدة أهلا وسهلا بك. سيدة راغدة صباح الخير، نبدأ معك بأهم ما خرجت به هذه القمة. هل أنتجت معادلة جديدة لإدارة الأزمة الإيرانية أم أن الأولويات بقيت في إطار الاقتصاد العالمي والاتفاقيات التجارية بين البلدين أكثر من أي شيء آخر؟
5: لا بالتأكيد هذه كما تفضلتي يعني قبل قليل أنها فعلا مرحلة مفصلية في العلاقة الأمريكية الصينية، وهذا ينعكس على العالم أجمع، اقتصاد وسياسة وكل شيء. إذا ركزنا على موضوع إيران قبل أن ندخل في أهمية العلاقة الثنائية في العلاقات مع أوروبا وغير ذلك، أعتقد أن الرسالة كانت واضحة لإيران، وهي أن الصين والولايات المتحدة شريكان مستقبلي استمرار وبعلاقة دائمة، وعلى إيران أن تفهم أن هذه هي الأولوية. صحيح أنه لا تشارك

0: شراكة استراتيجية ما بين الصين وإيران، لكن هذه الشراكة تأخذ الآن المقعد الخلفي وليست في طليعة الاعتبارات الصينية والأمريكية. وعليه الرسالة للحرس الثوري الحاكم في طهران: أعرف ماذا تفعل، لأن هناك تفاهمات في مضيق هرمز وما بعدها.
1: طيب، معنا أيضا من بكين الصحفي تشاو تشي جيون. سيد تشاو تشي، أهلا وسهلا بك. سيد جيون، أيضا المسألة الأساسية التي ركزت عليها التفاهمات الأمريكية الصينية فيما يتعلق بالملف الإيراني، بأي اتجاه تذهب؟ هل يمكن أن نقول بأن هناك تفاهمات في الكواليس فيها مقايضة بين الجانبين، ملف إيران مقابل ملف تايوان؟
2: نعم، شكرا على الاستضافة. أعتقد أن من قضية إيراني يعني توصل الجانبين إلى بعض التوافق بشأن هذا المضيق، وأيضا يعني أكد الصين خلال لقائي أن يعني الأولويات يعني أولويات للصين هي قضية تايوان، وقضية تايوان يعني هي خط الأحمر للصين. فيعني رغم تأكيد البيت الأبيض على يعني وجود توافق كبير إلى أن الموقف بكين، بقيت يعني بقي في في في في السابق وموقف الصين ثابت بهذه القضية، ولم يعني يتخيل بشكل حقيقي بشأن القضية الإيرانية. فهي يعني معارضة الصين لفرض الرسوم في مضيق هرمز، ويعني تنبع من كونها أكبر دولة تجارية في العالم، فمما يجعل يعني حمايتها أمام ممرات الملاحية مصلحة وطنية أولية، فلا يعني تنازل عنها. فإن يعني أعتقد أن نتيجة أهم لهذا اللقاء ليست يعني نصوص المكتوبة، بل في يعني إعادة بناء القنوات الاتصال الرفيعة المستوى. فلقاء يعني قيمة ولو يعني ساعتين فقط كفيل بإزالة الكثير من الحسابات الخاطئة وسوء الفهم، فمما يعني يمنع القائدين قدرة على يعني التوصل المباشر لاحتواء الخلافات وتجنب التصاعد غير المحسوب في المستقبل. نعم.
1: طيب، أعود إليك سيدة راغدة. إذن فيما يتعلق بمضيق هرمز، كيف يمكن قراءة هذه التصريحات للجانبين برفضهما عسكرة هذا المضيق ورفضهما أي رسوم جبائية للمرور عبر هذا المضيق؟ عمليا كيف سيتم ترجمة ذلك؟
0: أولا، بالنسبة لعدم إعطاء إيران صلاحية السيطرة على مضيق هرمز والملاحة في مضيق هرمز، هذا موقف مشترك بين بلدين، وأيضا رفض فكرة الرسوم والاستفادة المالية لإيران من هذه المعادلة الحالية من يعني وضع القائم في مضيق هرمز. إذا هذا متفق عليه. ما ليس متفقا عليه هو أن طبعا هناك مثلا ليس هناك ضوء أخضر من الصين للولايات المتحدة للقيام بتوسيع مشروع الحرية بعمليات عسكرية تضاف إلى الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. ولكن صحيح أنه ليس هناك ضوء أخضر، ولكن الصين لم ترفع البطاقة الحمراء. فإذا ماذا يحدث هو أن الصين تعرف أنه مصلحتها تقتضي فعلا ربما غض النظر عما تقوم به الولايات المتحدة في مضيق هرمز من فتح مضيق هرمز، لأنه يرتد أو يعود إليها، ليس يرتد، بمنافع كبيرة ضخمة جدا. وبالتالي هي تقبل بما سيفعله دونالد ترامب بدون الاحتجاج عليه. لن تقول ذلك علنا لأنه يشكل موقفا جديدا. يعني التوافق بينهما هو فعلا على إبلاغ كما قلت الحرس الثوري الإيراني بأن العسكرة أيضا هي في إجراءات إيران في إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. أما المقايضة بين تايوان وإيران، أنا من وجهة نظري زميلتي رجاء، لا أعتقد أن هذا وارد إطلاقا، لأن موضوع تايوان له حجمه بغض النظر عن ما يحدث في إيران. هذا شيء وهذا شيء آخر.
1: طيب، في

0: قابل ما يجري الآن على مستوى مضيق هرمز، وتحدثت الآن سيدة راغدة كما تابعنا سيد جيون عن يعني الجانب الصيني وعدم تعليقه حتى الآن عن مسألة مشروع الحرية. ما الموقف الصيني حتى الآن من هذا المشروع؟ كيف يمكن أن يتعامل معه في وقت لاحق في حال تواصل التصعيد مع الجانب الإيراني؟ وهل يمكن للصين أن تتخلى عن إيران في هذه المرحلة الدقيقة إن وجدت بدائل مستقرة للطاقة؟
1: نعم، أعتقد أن الصين لن تتخلى عن تعاون مع إيران، يعني في ظل يعني هذا في ظل الحرب. ولكن يعني الصين يعني أعتقد أن الصين تريد أن تنقل رسالة إلى إيران وإلى العالم، يعني الصين ليست تهتم بمصالح مع إيران فقط، بل في مصالحها في جميع المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. وهناك كثير من الروابط التعاونية بين الصين والدول الخارجية. فأعتقد أن بعيد عن الصادرات الدفتي، فإن يعني أكثر ما تدمعه إليه إيران في الواقع هو يعني تنفيذ الاستثمارات الاستراتيجية الطويلة الأمد المنصوصي عليها في اتفاقيات تعاون شاملة لمدة يعني 25 عاما بين الصين وإيران، والتي يعني تشمل شبكات السكك الحديدية والموانئ والاتصالات والشبكات الكهربائية. ومن هنا يعني يمكن للصين أن تجعل من جدول الموافقات وتمويل هذه المشاريع الكبرى وموانئ عيد بدء العمل فيها، ولقد ضغط يعني تلبيتها في سلوك إيران في ملفات أمن دولي. فأعتقد أن الصين لن تتدخل في شؤون في حرب إيرانية بشكل مباشر وبشكل عسكري. وإذا فالصين يمكن أن استخدام نفوذها في مجالات مثلا الاقتصادية والمجالات البناء البنية التحتية لفرض تأثير على إيران. فإذا يعني ما تجاوزت الخبران يعني خطوط الخبراء في مجالات بتمسوا أمن الممرات الملاحية الصينية مثل تسعيد الأزمات النووية أو مهاجمات السفن التجارية الصينية، فأعتقد أن الصين يعني تجميد مسائل التنفيذ لهذه المشاريع لبنية تحتية لفرض تأثير على إيران. نعم،
0: نشكرك جزيلا، كنت معنا من بكين الصحفي تشاو تشي جيون، ونشكرك أيضا كنت معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية السيدة راغدة درغام. شكرا جزيلا لكم.

0: من بكين معنا موفدة العربية نادية البلبيسي. نادية أهلا وسهلا بك. نادية نبدأ معك بآخر التصريحات من المسؤولين الأمريكيين حتى الآن عقب انتهاء هذه الزيارة التي قام بها دونالد ترامب والوفد الأمريكي إلى الصين. نتابع تصريحات لافتة هنا لروبيو التي يقول فيها بأن ترامب لم يطلب من الرئيس الصيني المساعدة بشأن إيران ولا نحتاج ذلك.
1: أكيد، وهذا ما قاله الرئيس ترامب نفسه عندما كان في طريقه إلى بكين قبل أن يصل، حتى قال بأنه لن يطلب من الرئيس شي المساعدة. لكن في لقائه مع فوكس في مقابلة مع شون هنتي قال بأن الرئيس شي نفسه عرض على ترامب المساعدة، وقال بأنه يتفهم موضوع أزمة مضيق هرمز وأنه يوافق الولايات المتحدة على ضرورة الإبقاء على هذا الممر المائي الدولي مفتوحا، وأن إيران لا يمكن لها أن تقوم بفرض رسوم على السفن التي تدخل. وقال بأنه دولة بحجم الصين تستورد النفط الإيراني وعلى مدى سنوات لديها علاقة مميزة معها، وبالتالي هو يشير ضمنا إلى أنه الرئيس يمكن أن يلعب دورا دون أن يكون هناك بطلب مباشر. يعني حتى كلام روبيو لا يتناقض نوعا ما مما قاله ترامب، لكن في نفس الوقت هناك رغبة أمريكية أكيد لن يقوم

0: الأولى علنا، لكن يأملون، لأن الصين تلعب دورا. وهناك حديث منذ فترة في الواقع في بداية الأزمة بأن الصين لعبت دور من وراء الستار بالضغط في الدفع بالمفاوضات. قبل قليل متحدث باسم وزارة الصين الخارجية الصينية كان يقول بأن الصين تؤيد وقف إطلاق النار والاستمرار به والعودة إلى التفاوض. إذن قرار بكين هو يتمحور حول طريقة سلمية دبلوماسية لإنهاء الأزمة مع إيران وتجنب التصعيد والعودة إلى القتال.
1: طيب ماذا أيضا عن الصفقات التي تم عقدها خلال هذه القمة، وأيضا الحديث عن هذه الصفقة التي قد تحصل فيها الصين على 200 طائرة بوينغ من الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: طبعا الرئيس والبيت الأبيض سوق هذه الصفقات على أنها نجاح لهذه الزيارة بكل معنى الكلمة، بأنه البعض كان يشكو بأن الأسواق الصينية غير مفتوحة للبضائع الأمريكية وأن المعاملة التجارية غير منصفة وغير تفضيلية للمنتجات الأمريكية. الآن نتحدث عن عودة لتصحيح هذا الخلل كما يقول البيت الأبيض، وبالتالي الصين قررت من خلال هذه القمة أن تلتزم بشراء معدات زراعية أمريكية ولحوم بقر وغيرها، وصفقة طائرات من شركة بوينغ اللي هي شركة رائدة في مجال الطيران. وبالتالي الحديث كما قال ترامب أنها كانت تريد 150 كما كنا نتوقع، لكنها طلبت 200 طائرة، واستثمارات طبعا في قطاع التكنولوجيا، ومن هنا اصطحب رئيس كل هؤلاء تلك الشركات المهمة جدا التي تسيطر على العالم، بدرجة أنه قال بأنه علامات من هذه الطائرة طبعا كانت حدث عن إيلون ماسك وتوك وغيرهم، بأن هؤلاء يملكون تريليونات الدولارات وهم يأتون إلى الصين للاستثمار بالدرجة الأولى، وجميعهم قالوا بأن الفرص كانت رائعة، وبالتالي يعولون كثيرا على هذه الزيارة بالنسبة لحجم الاستثمارات في الولايات المتحدة.
1: نشكرك جزيلا، كنت معنا من بكين موفدة العربية نادية البلبيسي، شكرا جزيلا لك. شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن ترامب لن يسمح للإيرانيين باستخدام السياسة الداخلية الأمريكية للضغط عليه في التوصل إلى اتفاق سيء، مؤكدا اتخاذ إجراءات استثنائية للحد من تداعيات إغلاق المنطقة.
2: And I think what the president's making clear is if the Iranians think that they are going to, you know, use our domestic politics to pressure him into a bad deal, that's not going to happen. We've taken extraordinary measures to keep gas prices lower than they are in some other parts of the world, and it will go down. Those straits will be open, and we will see those prices go down. But I would also say there's a price attached to a nuclear Iran. If Iran ever acquires a nuclear weapon, they will immediately, what would stop them from controlling the straits then? And then forget about it being a 3-month or a 6-month problem. It could be a permanent one.
1: رفض قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر التقارير التي تشير إلى أن إيران ما زالت تحتفظ بجزء كبير من قدراتها الصاروخية، قائلا أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ إن القاعدة الصناعية الدفاعية لإيران المرتبطة بصناعة المسيرات والصواريخ تراجعت بأكثر من 90%، وأن إيران لن تتمكن من إعادة بناء بحريتها المدمرة لفترة تصل إلى 10 سنوات.
3: If I give you just a couple of examples, the defense industrial base for their drones and their missiles and their Navy were degraded by 90%. They have about 10% left. For the Navy, my military assessment would be that the Navy will not begin to rebuild for 5 to 10 years. Many of you are serve in states that build ships. It's complex. It's particularly complex when you don't have an industrial base to build it. My professional perspective on this also is that Iran would not return to the same level of navy that it had for a generation.
1: معنا مشاهدينا في الاستوديو الصحفي المختص في الشؤون الإيرانية في الشبكة العربية صالح حميد. سيد صالح أهلا وسهلا بك. إذا صالح، بداية نبدأ بهذه التصريحات لروبيو التي يقول فيها إن واشنطن لن تعقد أي صفقة سيئة مع إيران بعد هذه الزيارة إلى الصين، كيف تقرأ إيران حاليا هذه التصريحات، خصوصا بعد قول الصين بأنها ستساعد في حل الأزمة إن رغبت الولايات المتحدة بذلك؟
4: نعم، يعني كان مهما أن طرحت ثلاث نقاط الحقيقة فيما يتعلق بدور الصين في

0: الأزمة مع إيران بالطبع، أولها كما أشرت فيما يتعلق بالملف النووي. أعتقد أن إعلان الصين أيضا معارضتها لعدم امتلاك لامتلاك إيران سلاح نووي، وهو موقف ليس جديد الحقيقة، سبق للصين وأعلنت أنها تعارض امتلاك إيران سلاح نووي، لكن تريد أن يتم ذلك بطريقة سلمية. لكن عادة التأكيد على هذا خلال لقاء الزعيمين يعني أن الصين تدعم الجهود الأمريكية والدولية لنزع اليورانيوم المخصب، خاصة عالي التخصيب الذي يعني يمكن إيران من الوصول إلى القنبلة النووية. هذا أمر مهم.
1: وهنا ترامب نعم. يعني كانت قد تحدث عن أنه الإمكانيات اللوجستية من أجل يعني إخراج أو استخراج هذا اليورانيوم العالي التخصيب لا تمتلكها إلا الولايات المتحدة والصين، بالتالي هل يكون هناك أي دور صيني في المرحلة المقبلة بهذا الشأن؟
0: ربما يعني إذا استطاعت الصين تلين الموقف الإيراني بالذهاب إلى التفاوض حول الملف النووي الذي ترفضه إيران حتى اللحظة، يعني ولو أنها قدمت بعض المؤشرات حول أنها تريد المناقشة في مراحل لاحقة إذا ما تم تنفيذ شروطها الخمسة التعجيزية الحقيقة. هنا يأتي دور الصين الذي ربما يعني إذا ربط الأمر بقضية مضيق هرمز، وهي نقطة ثانية التي تناقش فيها الزعيمان. كما نعلم أن الصين يعني تستورد تقريبا 13-15% من النفط من إيران، وهو 90% من صادرات النفط الإيرانية. فبالتأكيد الصين من مصلحتها أيضا أن تحل هذه الأزمة. طهران تقول أنها تريد فتح المضيق فقط في حال رفع الحصار البحري، وهذا ما يرفضه الجانب الأمريكي أيضا.
1: لكن حتى يعني إيران حتى في حال رفع الحصار البحري قالت بأنه هناك عندها تطلعات من أجل فرض رسوم جمركية للعبور عبر المضيق. اليوم هناك رد صيني واضح لعسكرة المضيق ولفرض أي رسوم أو جبايات للمرور عبر هذا المضيق، كيف يقرأ ذلك إيرانيا؟
0: نعم، يعني إيران تريد فرض نظام جديد يتعارض مع النظام الدولي التي اتفق عليها الطرفان، يعني الولايات المتحدة والصين، لأنه قانون البحار لعام 1982 يعني لا ينص على أنه الدول التي تمتلك جزء من المضيق وليس كله تستطيع فرض رسوم أو نظام قانوني أو حقوقي بمعزل عن المجتمع الدولي والقوانين الدولية. وبالطبع هذا ما يجمع عليه يعني الطرفان وكل المجتمع الدولي الحقيقة، خاصة الدول المتضررة من استمرار إغلاق مضيق هرمز. والأمر الثالث هو أن الطرفان أيضا ناقشا قضية الحرب. أعتقد هنا نقطة الخلاف بين أمريكا والصين، أنه إيران تضع المنطقة والعالم أمام خطر عودة الحرب إذا لم تذهب إلى حل النقاط الخلافية الأساسية، وعلى رأسها بالطبع الملف النووي واليورانيوم عالي التخصيب. وأعود وأكرر أنه إذا استطاعت الصين يعني تلين الموقف الإيراني بالذهاب إلى التفاوض حول الملف النووي، عندها فقط الصين تستطيع أن تلعب دور الضامن أو دور الوساطة في تقريب وجهات نظر للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. لكن إذا استمرت إيران في هذه المواقف المتعنتة لا أعتقد أن الصين ستعارض يعني نزع اليورانيوم على التخصيب من إيران.
1: واضح علي أن هناك يعني أيضا تصريحات تقول بأنه سيتم اللجوء إلى ضربة عسكرية في القريب العاجل، وتسريبات إسرائيلية تتحدث عن استعدادات كبيرة لهذه الضربة في حال لم تتم الاستجابة للمطالب الأمريكية. على أي نشكرك جزيلا، كنت معنا في الاستوديو الصحفي المختص في الشؤون الإيرانية في شبكة العربية صالح حميد، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. قبل أيام من انتهاء الهدنة، الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارات لإخلاء 5 بلدات جنوب لبنان. ولدينا أيضا رئيس الوزراء العراقي يتعهد بحصر السلاح بيد الدولة ويدعو البعثات الدبلوماسية للعودة للعمل في بغداد.

0: محل نقاش الليلة التاسعة على شاشة العربية.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. وجه ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد بتسريع العمل على توسيعة خط الأنابيب لنقل النفط بهدف زيادة السعة التصديرية عبر الفجيرة. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن شركة أدنوك أن خط الأنابيب الجديد من أبو ظبي للفجيرة سيضاعف سعة التصدير، ويتوقع تشغيله في 2027. وتملك الإمارات خط أنابيب باسم حبشان الفجيرة، حيث جرى تدشينه في العام 2012، وتبلغ طاقته الاستيعابية قرابة 1.8 مليون برميل. تعهد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال جلسة منح الثقة لحكومته بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة. ورسم الزيدي في كلمة أمام مجلس النواب ثلاثة مسارات للعمل، منها إصلاح المنظومة الأمنية وتعزيز قدرات القوات الأمنية. كما طالب رئيس الوزراء العراقي البعثات الدبلوماسية بالعودة للعمل في بغداد.
1: أما المسار الثالث فيتمثل في إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتطوير الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها وتعزيز الممارسة الديمقراطية الشفافة وتنسيق ثقة المواطن بالعملية السياسية الديمقراطية بوصفها الأداة الحقيقية للتغيير، ونطمئن جميع البعثات الدبلوماسية في أن الحكومة ستعمل على ضمان أمنها في ممارسة عملها، وندعوهم للعودة إلى العمل في بغداد. السلام.
0: البرلمان العراقي منح الثقة ل14 وزيرا في حكومة علي الزيدي، بينما أرجأ التصويت على 9 حقائب أخرى إلى وقت لاحق، وبذلك تكتسب الحكومة الجديدة الشرعية الدستورية.
2: بعد اجتيازه حواجز التكليف، علي الزيدي ينجح في عبور حواجز التأليف، حيث حصل 14 من وزراء حكومته الجديدة على ثقة البرلمان العراقي بأغلبية مطلقة.
3: الكابينة طبعا هي اكتسبت الشرعية، كون انه مررت نصف يعني زائد واحد اكتسبت الشرعية، وما تبقى من الوزارات إضافة الى الوزارات التي اليوم المرشحيها لم يحصلوا على العدد الكافي من الأصوات سوف يتم إكمال ما بعد العيد في جلسة يتم الإعلان عنها مسبقا، ومن ثم تعلن الجلسة وتكمل الكابينة.
2: خلال جلسة التصويت التي حضرها كبار المسؤولين العراقيين في الدولة، تم إرجاء التصويت على 9 حقائب وزارية أبرزها الداخلية والدفاع والتعليم والتخطيط إلى وقت لاحق، بسبب ضغوط أمريكية تصر على عدم وجود وزراء يمثلون الفصائل المسلحة في الحكومة، وخلافات سياسية حول بعض الحقائب الأخرى.
4: إن تشكيل الحكومة الحالية هو تشكيل حكومة وطنية يخدم المواطن وجميع المكونات العراق، كردا وسنة وشيعة والقوميات الأخرى، كلهم داخلين بهاي الحكومة، كلهم ملزمون بنجاح هاي الحكومة، لأن العراق يمر بمجموعة من الأزمات.
2: نواب رئيس الوزراء الأربعة أيضا تم تأجيل عملية التصويت عليهم في هذه الجلسة إلى حين توافق القوى السياسية، لكن حكومة الزيدي اكتشفت

0: كسبت اليوم الشرعية الدستورية ليتفرغ بعدها لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعصف بالعراق.
1: أعلن تحالف دعم الشرعية توقيع اتفاق إطلاق سراح 1750 أسيرا ومحتجزا من جميع الأطراف اليمنية وقوات التحالف برعاية من الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن اتفاق الأسرى يشمل 27 أسيرا ومحتجزا من قوات التحالف ومن بينهم 7 سعوديين، وشدد على أن ملف الأسرى والمحتجزين إنساني ويحظى به اهتمام قيادة القوات المشتركة حتى عودة كل الأسرى والمحتجزين باليمن. الإفراج عن الأسرى تم بعد مفاوضات استمرت أكثر من 3 أشهر، حيث وقع وفدا الحكومة اليمنية والحوثيين اتفاقا لتبادل دفعة جديدة من الأسرى والمحتجزين على خلفية الحرب. وتشمل عملية التبادل أسرى من مختلف الجبهات ومعتقلين من تعز ومأرب وصنعاء والساحل الغربي والمحافظات الجنوبية. ومن المقرر أن تبدأ عملية التبادل في 11 يوليو المقبل تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد تنفيذ عدد من الإجراءات التي شملها الاتفاق. كما اتفق الطرفان على تنفيذ زيارات متبادلة للسجون وأماكن الاحتجاز لدى الجانبين بعد إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين والمشمولين بالاتفاق.
2: تم التوقيع على الاتفاق الذي يعتبر هو الأكبر والأشمل في تاريخ هذا الملف، بل في تاريخ الحروب، حيث سيتم الإفراج عن ما يقارب 1733 محتجزا من جميع الأطراف بما فيهم 27 من محتجزي التحالف العربي. يعتبر هذه الصفقة هي أكبر صفقة شملت أغلب من هو موجود في المحتجزات والمعتقلات، ولم يتبقى إلا القليل سيتم إفراج عنهم في المرحلة الثانية التي شملها اتفاق مسقط الذي تم توقيعه في تاريخ 23 ديسمبر 2025.
1: أفاد مراسل العربية باستمرار التصعيد العسكري في جنوب لبنان، وشمل ذلك غارات جوية وقصفا مدفعيا في وقت وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان 5 بلدات في جنوب لبنان، حيث استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي فجرا أطراف بلدتي قلاوية وبرج قلاوية. كما استهدف الجيش الإسرائيلي مناطق في وادي الحجير ومحيط بلدتي فرون والغندورية، وكانت مسيرة استهدفت ليلا شقة سكنية في حوش صور ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. في المقابل قال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية، قال إن الجولة الأخيرة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية كانت مثمرة وإيجابية. وأضاف المسؤول الأمريكي بأن المحادثات بين لبنان وإسرائيل سيتم استئنافها اليوم الجمعة. سفير إسرائيل لدى واشنطن يحيى ليتر ربط إمكانية التوصل إلى سلام شامل مع لبنان بتفكيك حزب الله كليا. ليتر وفي تصريحات لموقع والا أعلن انتهاء ما وصفها باللعبة، مؤكدا أن أي ترتيبات مستقبلية لن تسمح لحزب الله بإعادة تسليح نفسه.
3: في كل الظروف لن نوافق في أي حال على تمكين حزب الله من تسليح نفسه. الحكومة اللبنانية أعلنت في يناير تطهير جنوب لبنان من حزب الله وسلاحه. في هذه الأثناء ومنذ بداية العملية العسكرية وجدنا 8000 صاروخ وقذيفة وأسلحة في جنوب لبنان وأنفاقا ومعسكرا لحزب الله. هذه المرة أعلنا أن اللعبة انتهت. نريد أن نرى النتيجة وكيف تقوي حكومة لبنان الجيش اللبناني بشكل عملي. ولدينا عدة اقتراحات تطبيقية على مراحل، منها مقترح يشمل إمكانية التفاوض على سلام شامل لكنه بشرط تفكيك حزب الله.
1: من القدس معنا مراسل العربية محمد الصياد. محمد أهلا وسهلا بك. محمد نبدأ معك باستعراض آخر ما تم التوصل إليه من اتفاقات وتوافقات بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني ضمن هذه الجولة الجديدة من المفاوضات والتي تستمر اليوم في يومها الثاني.
4: فعلا هذه الجولة بين إسرائيل ولبنان تبحث العديد من النقاط وأهمها إمكانية نزع سلاح حزب الله. لماذا؟ لأن هذا

واقع الميداني المستمر أيضا. يعني قبل قليل فقط أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض ما أطلق عليه أو ما سماه جسم مشبوه في المناطق التي يتوغل فيها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. صباح هذا اليوم أعلن عن

0: وأيضا القذائف المضادة للدروع أينما وجدت القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وبالتالي هذا الأمر ينعكس على المفاوضات بشكل أو بآخر. كان هناك تسريبات إسرائيلية تتحدث عن إمكانية أن يتم بحث اتفاق أمني بين إسرائيل ولبنان، خصوصا وأن التوصل إلى اتفاق سياسي في هذه المرحلة قد يعتبر أمرا صعب بسبب الأوضاع الداخلية في إسرائيل وكذلك بسبب الأوضاع الداخلية في لبنان.
1: طيب، أيضا تحدثت القناة 12 الإسرائيلية خلال الساعات الماضية عن قيام الجيش الإسرائيلي بتزويد قواته بأسلاك شائكة أو بشبكات وأسلاك شائكة لمواجهة المسيرات المتفجرة في لبنان. ماذا عن طبيعة الاستعدادات بهذا الشأن؟
0: هذا صحيح، هذا حل مؤقت. يقول الجيش الإسرائيلي إنه يأتي في إطار حماية الجيش الإسرائيلي والقوات المتوغلة في جنوب لبنان، وتحديدا في المناطق التي أو نستطيع أن نقول في النقاط التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي التي يطلق عليها نقاط السيطرة في جنوب لبنان. يزود القوات العاملة هناك والمتوغلة في الجنوب اللبناني بأسلاك شائكة وأشباك إن صح التعبير لحماية هذه القوات من المسيرات المفخخة. المسيرات باتت تشكل هاجسا للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. الكثير من الجنود الإسرائيليين يصابون أو يقتلون جراء انفجار هذه المسيرات، وهذا يأتي كأحد الحلول البسيطة المؤقتة كما يقول الجيش الإسرائيلي إلى أن يكون هناك منظومة تعمل على اعتراض مثل هذه المسيرات أو فعلا يعني إنهاء هذا التهديد بشكل كامل بحسب ما يؤكدون في الجيش الإسرائيلي.
1: نشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات. كنت معنا من القدس مراسل عربية محمد الصياد، شكرا جزيلا لك. نشرتنا مشاهدين مستمرة وفيها بعد الفاصل. ستارمر يعين وزيرين للخزانة والصحة بعد موجة استقالات بحكومته.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
3: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
6: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
7: أرحب بكم من جديد مشاهدينا. نواصل من أوكرانيا، حيث ارتفعت حصيلة قتل الهجوم الروسي على كييف إلى 21 شخصا، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين تحت أنقاض مبنى سكني مدمر. وقالت السلطات الأوكرانية إن عشرات المصابين يتلقون العلاج بعد هجوم روسي واسع استخدمت فيه مئات المسيرات والصواريخ على العاصمة ومناطق أخرى. وأضافت بأن الهجمات ألحقت أضرار بمبان سكنية في كييف وخاركييف وأوديسا.

0: وكانت موسكو قد شنت قبل يومين هجوما بأكثر من 800 طائرة مسيرة على أوكرانيا. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن صاروخ كروز روسي أصاب مبنى في العاصمة كييف، وهذا الأمر يشير لأن روسيا قادرة على استيراد مكونات الصواريخ رغم العقوبات حسب قوله.
1: نحن نجري تحقيقات مفصلة لتحديد الأسلحة بالضبط، الصواريخ والطائرات المسيرة التي استخدمها الروس هذه المرة. ووفقا للبيانات الأولية، أصاب صاروخ من طراز KH-101 مبنى في كييف، وقد تم تصنيع هذا الصاروخ في الربع الثاني من هذا العام، ما يعني أن روسيا تواصل استيراد المكونات اللازمة لإنتاج الصواريخ متجاوزة بذلك العقوبات الدولية، ولا بد أن يكون هذا أولوية حقيقية لجميع شركائنا لوقف مخططات روسيا الرامية إلى التحايل على العقوبات.
0: قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 4 مسيرات أوكرانية كانت تحلق نحو العاصمة الروسية، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ والطوارئ تعمل في أماكن سقوط الحطام. كشفت تقارير أن وزارة الحرب الأمريكية أوقفت عملية نشر أكثر من 4000 جندي في أوروبا كانوا متجهين إلى بولندا ضمن عملية دورية روتينية، في خطوة تأتي في سياق سعي واشنطن إلى تقليص وجودها العسكري في القارة الأوروبية.
2: بينما كانت قوات أمريكية ومعدات عسكرية تشق طريقها إلى بولندا ضمن خطة انتشار دورية تمتد 9 أشهر، فاجأ البنتاغون المؤسسة العسكرية بقرار وقف نشر 4000 جندي في خطوة أربكت سير العملية وأثارت تساؤلات داخل الأوساط العسكرية. أثار القرار موجة انتقادات داخل الولايات المتحدة بعدما عبر رئيسا لجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب عن قلقهما العميق من التحرك، محذرين من أنه يبعث برسائل خاطئة إلى موسكو ويقوض جهود الردع على الجبهة الشرقية للناتو في توقيت بالغ الحساسية. في تحول يطال علاقة واشنطن بحلفائها التقليديين، تتجه الإدارة الأمريكية إلى تقليص وجودها العسكري في أوروبا، خصوصاً في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، بالتوازي مع إبلاغ عدد من دول الناتو باحتمال تأخر تسليم شحنات أسلحة أمريكية لفترات طويلة بعد أن استنزفت الحرب مع إيران جزءاً من المخزونات. وذلك في ظل استياء الولايات المتحدة من محدودية الدعم الذي تلقته خلال المواجهة في الشرق الأوسط وتصاعد الدعوات لتحمل الشركاء العبء الأكبر من الإنفاق الدفاعي داخل التكتل.
0: كلف رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر وزير الخزانة السابق جيمس موراي بتولي حقيبة الصحة بعد استقالة ويس ستريتينغ، وتحولت الجهود الرامية إلى الإطاحة برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من داخل حزبه لتمرد علني بعد استقالة ستريتينغ الذي قال إنه فقد الثقة في ستارمر وإنه لا ينبغي له أن يكمل ما تبقى من فترة ولايته، وإذا لم يتنحى ستارمر فإن أي منافس سيحتاج إلى دعم 5 نواب من حزب العمال، أي إلى 81 نائبا لإطلاق سباق على قيادة الحزب.
3: استقالة مدوية هزت حكومة كير ستارمر وفتحت الباب أمام أخطر تمرد داخلي يشهده حزب العمال منذ وصوله إلى السلطة. وزير الصحة ويس ستريتينغ لم يغادر بهدوء، بل خرج برسالة سياسية حادة سحب فيها الولاء من رئيس الوزراء، متهما ستارمر بخنق النقاش داخل الحزب وفقدان القدرة على إقناع الناخبين بعد انتخابات محلية وصفت بالكارثية. الاستقالة فجرت فورا موجة تحركات خلف الكواليس داخل حزب العمال، مع بدء حلفاء ستريتينغ الترويج له كوجه قادر على استعادة ثقة الناخبين ومواجهة صعود نايجل فراج. لكن الأزمة تتجاوز استقالة وزير، فهي تكشف حكم التصدع داخل حزب

0: لم يعبر بعد نصف ولايته الحكومية.
1: ظن الناس أننا سنكون مختلفين حتى وإن لم يعجبهم كير ستارمر، فقد اعتقدوا أن حكومة حزب العمال ستحقق وعودها على الأقل، وأعتقد أن المشكلة تكمن في أننا لم نحقق ما يكفي من ذلك، والآن باتت شعبيته متدنية.
0: وفي محاولة لاحتواء التمرد خرج وزراء الحكومة للدفاع عن رئيس الوزراء.
2: رئيس الوزراء يحظى بدعمي في المهمة التي يقوم بها، ولديه دعم مجلس الوزراء أيضاً. أنا أتفهم وجهة نظر زملائي، ومثلهم أريد أن نبذل جهداً أكبر.
0: ورغم أن ستريتينغ لم يعلن تحديه رسمياً لزعامة الحزب، فإن الحديث داخل الأوساط العمالية بات يدور عن صراع محتدم على مستقبل القيادة، إذ يتم تداول أسماء بارزة قد تدخل أي سباق محتمل، مثل أنجيلا رين التي سوت مشاكلها الضريبية، وأندي بيرهام عمدة مانشستر الذي يحتاج إلى أن يصبح نائباً قبل أن يترشح. تحاول حكومة كير ستارمر إظهار تماسكها وسيطرتها على المشهد، لكن خلف الأبواب تتصاعد الأسئلة حول مستقبل رئيس الوزراء بسبب التمرد المتنامي داخل حزبه نفسه، في لحظة سياسية تبدو الأخطر منذ وصول العمال إلى السلطة. مصطفى زارو، العربية، لندن.
3: كشفت السلطات الطبية في الأرجنتين عن إرسال فريق من العلماء إلى مدينة أوشوايا الساحلية جنوب البلاد الأسبوع المقبل لتحديد ما إذا كان فيروس هانتا موجودا فيها. وكانت السفينة السياحية هونديوس التي شهدت تفشيا لفيروس هانتا انطلقت من أوشوايا في الأول من أبريل الماضي، وتنفي سلطات المدينة منذ أسبوعين أنها كانت مصدر العدوى، وذكرت أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات بفيروس هانتا هناك منذ أصبح ذلك إلزاميا قبل 30 عاما.
4: أعلمتني سفينة سياحية عاد فيروس هانتا إلى الواجهة، لكن القصة لا تبدأ من هنا بل من مختبر في تشيلي، حيث اقترب العلماء قبل سنوات من تطوير علاج للفيروس قبل أن يتوقف كل شيء. بحسب بلومبرغ، عمل فريق بحثي في جامعة كونسبسيون التشيلية على تطوير أجسام مضادة للفيروس، وفي عام 2016 رصد العلماء تحت المجهر اختفاء التوهج الأخضر الذي يدل على وجود الفيروس، في إشارة إلى نجاح الأجسام المضادة في تحييده. التجارب على الحيوانات كانت واعدة أيضاً، أحد الأجسام المضادة تمكن لاحقاً من القضاء بالكامل على العدوى في الرئتين، وبحلول عام 2021 حصل العلاج على تصنيف دواء يتيم من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA لتسريع تطويره، لكن هنا توقفت الرحلة. التجارب على البشر احتاجت تمويلاً يقارب 7 ملايين دولار، إلا أن التمويل نفد. ثم جاءت جائحة كورونا لتتحول الموارد والأبحاث إلى اتجاه آخر. اليوم يعود هانتا ليثير القلق مجدداً، تفشي مرتبط بسفينة سياحية انطلقت من الأرجنتين نحو أوروبا أدى إلى وفيات وإصابات خطيرة، ودفع منظمة الصحة العالمية إلى إصدار تحذير. الخطورة هنا أن سلالة الأنديز من الفيروس تعد الوحيدة المعروفة القادرة على الانتقال من شخص لآخر، والأرقام مقلقة. في تشيلي سجلت 39 إصابة هذا العام، بينها 13 وفاة. أما في الأرجنتين فسجلت 42 إصابة حتى 7 مايو. لكن في الحالات الشديدة قد يتطور سريعاً إلى فشل تنفسي خطير بسبب تراكم السوائل في الرئتين، ومعدل الوفاية قد يصل إلى 40%.
3: في الأردن بدأت وفود الحجاج بالانطلاق إلى السعودية لأداء فريضة الحج. العربية رصدت المشهد من هناك، نتابع.
5: والله يا خالد ما نمت من الفرحة، خايفة تروح علي الدنيا، خايفة تروح علي صلاة الفجر، ما نمت. آخر إشي ضليتني للثلاثة والحمد لله وصليت.
6: تتلعثم الحاجة أم محمد في كلماتها، تصف شعورا كان من الصعب عليها تصديقه، فرحة بكلمة حاجة حين تقال

0: لها وكأنها تسمعها لأول مرة، فهي اليوم حاجة أو قاب قوسين أو أدنى من ذلك. فبعد عدة محاولات ها هي اليوم تنطلق للحج مع أول فوج أردني لا يقل فرحا عنها.
1: كل من الفرحة ما بنام، بصير عيط بس أسمع بس لب على التلفزيون بتلاقينا لبيك اللهم لب. لو شفت يوم ما طلع لي، يوم ما طلع اسمي أنط، أنا اللي بقدرش أمشي أنط وأقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الحمد لله.
0: يشدون الرحال ويسابقون الخطوات ويودعون أول نقطة تجمع لهم منطلقين على مدينة الحجاج في معان.
2: لحظات وتصل قافلة الحجاج إلى نقطة تجمعهم الثانية في مدينة معان. إذن أول المسافات قطعت، لكن الرحلة ما زالت طويلة، رحلة هي أجمل ما تم تحقيقه في حياتهم وإن كانت على عكاز أو حتى بعد طول انتظار.
0: هنا من كانت خطواته أسرع من عكازه يصف فرحته بالحج وكأنها أجمل ما من الله عليه بها.
3: جد على المسلمين كلياتهم، كل المسلمين اللي في الكرة الأرضية
4: كلياتهم.
0: للحجاج هنا قصة عنوانها سبيل معان، عرف منذ عشرات السنين، فيه أهل المنطقة يقدمون للحجاج كل ما يحتاجون فرحين بضيوف الرحمن.
5: الشعور لا يوصف، أنه أنا أكون شرف عظيم أنه أنا أخدم حجاج بيت الله. أي شيء بحتاجه الحاج في طريقه إحنا بقدم له إياه في معان قبل ما يطلع الحدود السعودية، لأنه إحنا بيننا وبين حدود السعودية 70 كيلو.
0: يودعون أهلهم وأحبابهم وتنطلق الحافلة التي تحمل أشخاصاً جمعتهم ذات المشاعر وذات الوجهة وذات المقصد، حج بيت الله حين استطاعوا إليه سبيلا. من محافظة معان جنوب العاصمة عمان، سهى جميل، العربية.
6: مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام هذه هي النشرة الإخبارية، هذا تذكير بأبرز العناوين. في ختام زيارته للصين، ترامب يؤكد أن الصين وأمريكا متفقتان على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا. الرئيس الصيني يقول أن زيارة ترامب أسست لعلاقة جديدة بناءة واستراتيجية، والأخير يصفها بالرائعة. روبيو يؤكد أن بلاده لن تعقد صفقة سيئة مع إيران تحت أي ظرف، ويقول واشنطن لا تحتاج مساعدة بكين. واشنطن متفائلة بمحادثات لبنان وإسرائيل، والأخيرة تؤكد أنها لن تسمح لحزب الله بإعادة تسليح نفسه. أكثر من 20 قتيلا في أوكرانيا بهجمات روسية، وزيلينسكي يحذر ويقول موسكو قادرة على تصنيع الصواريخ. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
4: خلاصة يوم قد انتهى
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
6: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية نبدأها بأبرز العناوين. في ختام زيارته للصين، ترامب يؤكد الاتفاق على أن إيران يجب أن لا تمتلك سلاحا نوويا. الصين تدعو لوقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز.
1: أما المسار الثاني فيتمثل في إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة.
0: رئيس الوزراء العراقي يتعهد بحصر السلاح بيد الدولة ويدعو البعثات الدبلوماسية للعودة إلى العمل في بغداد. في بريطانيا، ستارمر يعين وزيرين للخزانة والصحة بعد موجة استقالات بحكومته. الأرجنتين ترسل فريق علماء إلى أشواية لتحديد إمكانية وجود فيروس هانتا في المدينة. أهلا بكم. البداية من بكين، حيث اختتم الرئيس الأمريكي زيارته إلى الصين التي امتدت ليومين. وخلال الزيارة أعلن ترامب إبرام اتفاقات تجارية وصفها بالرائعة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيرا إلى أن الأخير عرض خلال قمتهما الهادفة إلى تخفيف حدة التوترات الثنائية والدولية وتقديم مساعدة لفتح مضيق هرمز. ترامب جدد تأكيده على أن واشنطن لا تريد لإيران امتلاك سلاح نووي. وقال ترامب إن هناك تقاربا في المواقف بشأن كيفية إنهاء الأزمة. كما شدد ترامب على ضرورة إبقاء المضائق مفتوحة وإنهاء ما وصفه بالوضع المجنون وغير المقبول.
2: We did discuss Iran. We feel very similar in Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. I mean, they closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open. And we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy. When it's no good, can't have it. They cannot have a nuclear weapon.
0: ترامب وقبيل مغادرته أشاد بالصين، وأوضح أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قد يزور الولايات المتحدة في 24 سبتمبر، معربا عن أمله في أن يغادر الصينيون واشنطن وهم معجبون بأمريكا كما هو معجب بالصين.
2: Trade deals, great for both countries. I believe on September 24th or thereabouts, President Xi is going to be coming to the United States, and we will be reciprocal, like reciprocal trade. The visit will be reciprocal.

0: We're going to later in the line, and we're going to have you're going to walk away. Hopefully, very impressed, like I'm very impressed with China.
1: من جهته أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن زيارة ترامب أسهمت بتأسيس علاقة ثنائية جديدة وبناء بين الصين وأمريكا، واصفا الزيارة بأنها محطة مفصلية، وأشار إلى أنه تم التوصل لتفاهمات ونتائج تعاونية بين البلدين.
2: حتى الآن أسسنا علاقة جديدة بين بلدينا، علاقة بناءة واستراتيجية، ويمكن القول إن هذه الزيارة كانت بمثابة علامة فارقة، وقد توصلنا إلى العديد من أوجه التفاهم بشأن نتائج التعاون.
1: من بكين معنا موفدة العربية نادية البلبيسي. نادية أهلا بك مجددا، بالتأكيد سأسأل عن أبرز ما لفت انتباهك من رسائل بين الطرفين خلال اليومين الماضيين وحتى انتهاء ومغادرة الرئيس الأمريكي بكين اليوم.
3: أهلا بك عادل. أعتقد الملف الإيراني كان هو اللافت، لأنه الاستثمارات كانت متوقعة، وكنا نعرف بالفعل بأن الرئيس يريد أن يركز على القطاع الزراعي وطائرات بوينغ وغيرها، يعني كلها كان ضمن المتوقع. لكن الموضوع الإيراني كان ملفت إلى حد ما، أولا لأن الرئيس ترامب استطاع إيجاد قواسم مشتركة مع الصين، هي تعتبر الحليف القوي جدا لطهران إن لم نقل استراتيجي. وكما تعرف إيران تصدر نفطها إلى الصين بأسعار رخيصة، هناك حديث على أنه المقابل هي أسلحة إيرانية. عندما يقول الرئيس بأنه حصل على تعهد من الرئيس شي بأنه لن يرسل أسلحة لإيران، هذا وقال بأن هذا أمر مهم جدا وكبير جدا حسب ما وصفه ترامب، نقطة لافتة. وعندما قال بأنه بالفعل الصين تشارك الإدارة الأمريكية بأن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحا وأن إيران لن تفرض رسوم عليه، هذا أيضا يعتبر مواقف مشتركة. قبل قليل وزارة الخارجية الصينية تحدثت كما ذكرت عن وقف إطلاق نار دائم، هذا ما تريد تثبيته حاليا يعني، وأن يكون هناك هدنة والعودة إلى التفاوض. إذن الحديث هنا بعد مغادرة ترامب إلى الأراضي الصينية وقبل دخوله إلى بيجين عندما كان وبكين عندما كان يقول بأنني سأفكر بالحلول بالنسبة لإيران، ماذا سأفعل في المرحلة القادمة، عندما طرح بأن العودة إلى القتال قد يكون أحدها. الآن يمكن نتحدث عن أجواء أكثر يعني ميلا إلى التهدئة أكثر من التصعيد، لكن هذا القرار يعود للرئيس، ربما يعتبر بأن توجيه ضربات محددة قد يضعف إيران، لكن على الأقل حاليا هو يرى بأن هذه العلاقة المثبتة إذا أردت مع الصين قد تعبد لعملية استقرار عالمي في الأسواق الاقتصادية طبعا والتركيز على التجارة، وهذا لن يكون مواتيا إذا كانت هناك أجواء حرب.
1: هل يعتبر المراقبون وحتى الوفد المرافق للرئيس ترامب أن فترة الأربعة أشهر حتى يعني تلبية الزيارة بسبتمبر القادم للرئيس الصيني هي كافية لبناء هذه العلاقة على أسس وضعها ترامب في بكين اليوم، أسس جديدة؟
3: يا أكيد. لا أعرف إذا كان الرئيس الصيني سيذهب إلى الأمم المتحدة، لأنه كما تعرف هناك اجتماع الجمعية العامة في كل سبتمبر، يعني بشكل عام الرؤساء الذين يأتون إلى نيويورك إذا تلقوا دعوة من الرئيس الأمريكي يأتون إلى واشنطن أيضا، لأنه الفرصة مواتية تكون لأنه موجودين في الولايات المتحدة أصلا. لكن بالنسبة لشي جينبينغ هو لم يحضر اجتماعات الجمعية العامة منذ عام 2015 كما أعتقد، ربما وجه رسالة عبر الفيديو عام 2017 لكنه لم يشارك. إذا أتى بالفعل سيكون هناك مشاركة مهمة ممثلة على مستوى الرئاسة في الجمعية العامة، ومن ثم يأتي إلى واشنطن. وبالتأكيد الرئيس يعول كثيرا على هذه الزيارة، وكما قلت قبل قليل بأنه يتمنى أن يكون انطباع الصين عن الولايات المتحدة تماما عن انطباعه عن الصين، وهو انطباع إيجابي ويعني إعجاب بالدرجة الأولى والأخيرة. لذا أعتقد بأنه مهم بالنسبة لرئيس ترامب أن يرى هذه العلاقة على هذا المستوى بأن تكون مستمرة ودافئة، وكما قال يعني مستقبلية، نريد أن نبني علاقة، نؤسس لعلاقة مستقبلية

0: تحدد المعالم الاستراتيجية لهذه العلاقة اللي هي تجارية صناعية، لكنها أكثر من ذلك في الواقع، غير أنها تنافسية يعني بالدرجة الأولى، لكن يمكن أن يعول على الصين كدولة تساعد الولايات المتحدة كما قال في حل بعض الأمور، ومنها طبعا موضوع إيران. وسنرى على فكرة أول اختبار سيكون في مجلس الأمن عندما إذا مرر قرار بالنسبة لإيران خلال فترة قصيرة، إذا كانت ستستخدم الفيتو أم أنها ستمتنع عن التصويت.
1: شكرا جزيلا لموفدة العربية نادي البلبيسي، يعطيك ألف عافية. الخارجية الصينية من جهتها أكدت أن ترامب وشي اتفقا على إطار عمل جديد من أجل الاستقرار الاستراتيجي، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي عمقت الثقة وعززت التفاهم، وأكدت أنه يتعين التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في المنطقة خلال أسرع وقت ممكن. وأضافت الخارجية الصينية أن إيجاد حل سريع سيعود بالنفع على الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة. الخارجية الصينية قالت إن باب الحوار قد فتح ولا يجب إغلاقه مرة أخرى، وأشارت إلى أنه يجب مراعاة مخاوف جميع الأطراف بشأن القضية النووية الإيرانية. من بكين معنا الصحفية ليو تشاو، أهلا بك سيدة تشاو. يعني اليوم حينما نتحدث أنه ثمة علاقة أسس لها في بكين، الرئيس الأمريكي ربما أرسل رسائل إيجابية، كيف تقرأ الصين هذه الزيارة وبالتالي تقييمها؟
2: نعم، شكرا على هذا الاستضافة الجميل. ففي اعتقاد أن هذه القمة التاريخية الناجحة جدا، نعم، وقد عاد رئيس ترامب إلى الولايات المتحدة اليوم، فأعتقد أن هذه القمة وهذه الحوارات والمفاوضات الناجحة جدا مهما في بعد السياسي أو مهما في بعد الاقتصادي. وأعتقد أن ربما نتحدث عن البعد الاقتصادي أولا، لأن أعتقد أن رئيس دونالد ترامب لديه أفكار التجار أكثر من الأفكار السياسية، فأعتقد أن ربما على الصدارة كل هذه الصدارة أحداث هذه الزيارة من رئيس ترامب إلى الصين حول توسيع وتوثيق هذا التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجانب الصيني. فيمكننا أن نرى هناك المطالب من الجانب الأمريكي لتوسيع هذه الأسواق الصينية الواعدة وهائلة جدا بكل هذه الصفقة مع الجانب الصيني لشراء الطائرات بوئين، وأيضا للزيادة لاستيراد كل هذه المنتجات الغذائية من الولايات المتحدة، وخاصة بعد كل هذه الاحتكاكات التجارية والاقتصادية العام الماضي، وكانت الصين قامت بانخفاض استيراد كل هذه المنتجات من الولايات المتحدة بشكل حاد جدا. فأعتقد أن كل هذه المطالب من الجانب الأمريكي قد لبتها الجانب الصيني، وبالإضافة إلى ذلك وهناك أيضا المطالب من جانب الصيني في بعض الاقتصادي، وكان هناك قيود صارم جدا على الجانب الصيني لاستيراد كل هذه الرقائق وشبه مواصلات المتطورة جدا من الولايات المتحدة. وأعتقد أن خلال الزيارة المرافق لرئيس ترامب هناك الرئيس التنفيذي للشركة إنفيديا، أعتقد أن الصين ستوجد هناك احتمالات أكبر وأوسع للتعاونات في هذا المجال مع هذه
1: يعني
2: الشركة.
1: يعني من الممكن أن تفتح الصين أبوابها يعني وتخف حدة التنافس فيما بين البلدين لتتحول إلى تعاون في المجال التكنولوجي؟
2: نعم، أعتقد كذلك، لأن الآن الصين والولايات المتحدة حتى يمكننا أن نقول أن هذه البلدين لديها النفوذ ولديها القدرة، وخاصة في مجال الذكاء الصناعي، ويمكننا أن نقول أن هذه الدولتين تقود حاليا كل هذه التطورات الهامة وكل هذه المقدمات المثمرة في هذا المجال، وهذا المجال يعتبر من شريان الحياة ومن مفتاح التنمية في المستقبل الاقتصادي العالمية. أعتقد أن يمكن للكلا الطرفين يوجد هذه الحاجة الماسة لتعزيز كل هذه التعاونات في هذه المجالات، وأيضا في التوثيق كل هذه وفي تعزيز تقاسم كل هذه التكنولوجيا والخبرات في هذا المجال. وأعتقد هذا ليفضي لمنفعة المتبادلة لكلا الجانبين وليس للجانب الصيني أو للجانب الأمريكي. وبالإضافة إلى ذلك يمكننا أن نرى وبعد هذه الزيارة الناجحة جدا وهناك نعيد تحديد هذه العلاقات الصينية الأمريكية بعلاقات استراتيجية مستقرة، ولم نسميها هذه

0: علاقات هذا الاسم من قبل، وكما وعدت الرئيس ترامب
1: طيب
0: للرئيس شي جين بينغ أن التعاونات بين الطرفين ستكون أوسع وأشرق وأجمل في المستقبل،
1: طيب
0: وستكون
1: هذا
0: أجمل
1: التعاون سيدة
0: في
1: تشاو، هذا التعاون هل من الممكن أن يترجم واقعيا على الأرض مثلا في الملف الإيراني، ألا تستخدم الصين حق الفيتو في مجلس الأمن، وبالتالي كيف يمكن أن ينعكس؟
0: نعم، شكرا على هذا السؤال. وأعتقد نعم، ونعلم أن إيران هي الشريك المهم جدا بالنسبة للجانب الصيني في منطقة الشرق الأوسط، وأعتقد أن الصين ستدرس بكل جدية في حقوقها للتصويت في الأمم المتحدة وحول أي ملف الإيراني. وأعتقد أن الآن الصين قد وعدت مع ال قد اتفقت الصين مع الجانب الأمريكي بهذا. الصين ترفض بكل هذه الجهود ومحاولات لإيران لامتلاك والحصول على كل هذه الأسلحة النووية، الأسلحة الطاقة النووية، ولكن في نفس الوقت الصين دائما تدعم الحقوق الإيرانية بتطوير كل هذه الطاقة النووية، ولكن في استخدام في المجالات وفي أهداف غير متعلقة بأهداف عسكرية. نعم، ويمكننا أن نرى أن الصين حاليا وهي تبذل قد بذلت جهود كثيفة في إقناع كلا الجانبين. واحدة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا، لأن الصين لا تريد أن إقناع أن تبذل الجهود لإقناع الجانب الإيراني
1: طيب
0: لأخذ بعض التنازلات فقط، لأن هذا القمة والمفاوضات في إسلام أباد تحتاج إلى التنازلات
1: سيدة
0: من
1: تشاو،
0: كلا الجانبين. نعم،
1: شكرا جزيلا لك، من بكينا الصحفية ليو تشاو، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. طبعا الرئيس بوتين سيزور الصين وفق هذا الخبر العاجل، طبعا وفق الكرملين أن بوتين سيزور الصين وسيعلن عن الموعد قريبا. إذن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين وسيعلن عن الموعد قريبا، وذلك وفق الكرملين. قبل ختام زيارة ترامب لبكين، اصطحب الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي في جولة بأرجاء حدائق تشونغ نانهاي. وخلال الجولة قال ترامب أن الورود التي شاهدها بالحديقة هي أجمل ورود قد يراها أي شخص على الإطلاق. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا. قبل أيام من انتهاء الهدنة، الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا لإخلاء 5 بلدات جنوبي لبنان.

أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: أهلا بكم مجددا. ترامب وفي مقابلة مع فوكس نيوز قال إن الوقت ينفد أمام طهران، مؤكدا أنه يتعين على الإيرانيين إبرام اتفاق. وأضاف ترامب أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال أنه متفق مع الصين على هذا الأمر. وعبر الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن نظيره الصيني ربما يكون لديه قدرة في التأثير على إيران، خاصة مع استياء الصين من احتمال فرض إيران رسوما على عبور مضيق هرمز. وأكد أن الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة فتح المضيق من أجل دول المنطقة.
1: It's just a question of time. If we want, we stopped. Could have gone for another few weeks. It would have been over. I did that at the request of a lot of leaders that are friendly with them. It's not going to matter for them. They're finished. Now they can make a deal, or they get annihilated. I don't want to do that. And he did offer, he said, if I can be of any help at all, I would like to be of help.
2: Because, he did say that.
1: Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be of help. If I can be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open. He said, if I can be of any help whatsoever, I would like to help.
0: معنا هنا في الاستوديو الصحفي المختص في الشؤون الإيرانية في شبكة العربية صالح حميد، أهلا بك. وكذلك في الاستوديو مصطفى الشلش مدير وحدة الدراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوراسية، أهلا بك.
3: أهلا.
0: طب ليبدأ أولا مما انتهى الرئيس الأمريكي، ثمة علاقة جديدة على إيران، استثمار هذه العلاقة الصينية. هل تعتقد أنه بالفعل الصين ستمارس ضغوطا كبيرة على إيران كما قال الرئيس الأمريكي لإيقاف هذه الحرب وبالتالي فتح المضيق، أما أنه اللغة التصعيدية التي استمعنا إليها من الإيرانيين يوم أمس ستكون هي عنوان المرحلة المقبلة؟
3: على بداية، من المتوقع أن تلعب الصين دورا في تهدئة الموقف، لأنه مصالحها الحقيقة كما نعلم مرتبطة بشكل كبير ب استمرار تدفق النفط الإيراني عبر مضيق هرمز. الصين تستورد حوالي 13 إلى 15% من نفطها من إيران. من الجانب الإيراني هذا 90% من صادرات النفط الإيرانية، فبالتالي مصلحة الطرفين أن تعود الأمور إلى طبيعتها. من ناحية أخرى، هناك كان تأكيد على اتفاق صيني أمريكي على عدم امتلاك إيران سلاح نوويا، وهذه برأيي أهم نقطة جاءت، بالرغم أنه يعني الموقف الصيني بحيال هذا الموقف ليس جديدا، يعني الصين سبق وعارضت امتلاك إيران سلاح نووي، لكن عاد التأكيد عليه في ظل هذه الزيارة وفي ظل الأوضاع المتوترة في المنطقة، تؤكد أن الصين ربما تلعب دورا في تليين الموقف الإيراني بالذهاب باتجاه تقديم تنازلات حول العقبة الأساسية للاتفاق الأمريكي الإيراني، وهي قضية الملف النووي على رأسها بالطبع اليورانيوم عالي التخصيب. هذا هو ما يعرقل التوصل إلى اتفاق. إيران الآن الحقيقة في أزمة، يعني الكرة في ملعبها، لكن تعدد الأصوات في إيران في ظل النظام الجديد أو ما تبقى من النظام هو ما يعني يحول دون التوصل إلى تقديم مقترحات يعني معقولة ومنطقية تقرب الجانبين من التوصل إلى اتفاق. لأنه مثل ما سمعنا مثلا من قاليباف قبل يومين، عاد التأكيد على النقاط الإيرانية الأربعة عشرة، أي اتفاق على مراحل. عاد الحرس الثوري مثلا، اليوم كان هناك تصريح لمحمد علي جعفري وهو القائد السابق للحرس الثوري، ويضع شروط خمسة مسبقة لأي محادثات وليس فقط اتفاق مع الجانب الأمريكي. وهذا يعني أنه صوت الحرس الثوري والأصوليين المتشددين بات يهمش الداعين إلى اتفاق.
0: ولكن أيضا الرئيس ترامب ربما قال بأنه ثمة

0: عقلاء يتفاهمون معهم، وبالتالي هذا موجود في إيران. سأخذ النقطة الحوار أستاذ مصطفى إلى أنه هل أمريكا ستعطي تلك الورقة للصين حتى تحل الموضوع الإيراني وإجبار إيران على اتفاق، أم أنه كما قال الرئيس الأمريكي أنه الرئيس الصيني قدم عرضا بأنه يساهم في حل الموقف الإيراني، ولكن ربما أمريكا لا تستخدم هذه الورقة
1: الحقيقة، بس أنا
0: ولا تطلب منها.
1: الحقيقة محتاج نقف قدام تصريحات روبيو منذ قليل. ماركو روبيو قال أن الرئيس ترامب لم يطلب مساعدة الصين في ملف إيران ولا نحتاج إلى ذلك. الإيرانيين مخطئون إذا ظنوا أننا سنقدم أي تنازلات. وبالتزامن مع هذه التصريحات عالية النبرة من ماركو روبيو تحديدا، تم إصدار خبر أن الولايات المتحدة رفضت الرد الإيراني بكافة شروطه وكافة مطالبه. دي بالنسبة يعني أن الولايات المتحدة صحيح قد تكون تحدث مع الصين بشكل ما أو آخر، لكن ما زال المؤسسة الأمريكية تنظر أن تجديد الضغط على إيران هو الحل الأمثل، سواء بالحصار أو بالتهديد بعمليات عسكرية. يبدو أن مسألة التفاوض ما زالت بعيدة جدا، حتى ولو تحدث الصينيين ما زال النظام الإيراني يضع يعني لغة خطابية معادية بشكل كبير وعالية النبرة والحدة. في النهاية لم يصل حل، أو الإيرانيين لن يقدموا ورقة النووي، ما زالوا مصممين على فتح مضيق أمام فك الحصار إلى آخره. من هذه الأمور في النهاية ما زالت الصين يعني لم تقم بدور كبير في هذا الملف. ممكن ينتظر الرئيس ترامب قليلا قبل الحديث مرة أخرى في انتظار إذا كان الصينيين هيحدثوا فرقا أم لا.
0: قبل أن أذهب إلى السيناريوهات، يعني الآن وفق الكرملين بأنه الرئيس الروسي سيذهب إلى الصين، يعني وبالتالي تأتي هذه عقب زيارة الرئيس الأمريكي، انعكاسها على الموقف في إيران. يعني اليوم احنا نتحدث كما قال أستاذ صالح بأنه أكثر من صوت وأكثر من عقل يفكر بإيران تجاه هذا الاتفاق مع أمريكا.
1: الحقيقة الاتفاق ده تحديدا هيبقى ضغط جدا على إيران لسبب مهم، أن هناك صفقة ضخمة جدا بيتم الإعداد إليها من النفط والغاز الروسي إلى الطرف الصيني لتعويض النقص الإيراني. في النهاية الروس مستفيدين جدا من الحصار الأمريكي على إيران، سواء أنه سيعزز علاقاته النفطية مع الصين وهيزيد من مبيعاته إليها، وكمان هيتم تمديد يعني فترة السماح من العقوبات الأمريكية على النفط الروسي لصالح الهنود كمان لصالح الهند. في النهاية الروس مستفيدين بهذه المسألة، وأظن أن موقفهم في التعامل مع إيران أن هي يمكن أن تزيد من الوقت يعني الدخول في صدام مع الولايات المتحدة هيكون مفيد جدا لروسيا، ليس فقط في ملف الطاقة ولكن حتى في المفاوضات في الملف الأوكراني. دي مسألة مهمة جدا. أظن أن زيارة كمان الروسية تذهب إلى الصين لمعرفة الموقف الصيني الحقيقي من العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا أن تقارب الصين والولايات المتحدة كذلك يضغط على الروس، خصوصا أيضا أن بكين هي أيضا بوابة خلفية الآن للروس لمحاولة الالتفاف على العقوبات الدولية الكبيرة.
0: صالح، إلى أي مدى أن الإيرانيين سيقرؤون هذه التحركات الصينية الروسية، سواء تأتي في صالحهم ليصعدوا مع أمريكا، وأنه قد تكون الورقة الإيرانية أو الكرت الإيراني هو ما يضحى به، فبالتالي يذهبون إلى اتفاق ربما
2: هي
0: يحفظ ماء الوجه.
2: مشكلة الإيرانيين كانت دائما يعني قراءة خاطئة للحسابات وللتقديرات. يعني قبل الحرب الأولى في يونيو 2025 كان المرشد السابق علي خامنئي يقول لن تحدث حرب ولن نذهب إلى المفاوضات. حدثت الحرب
0: وذهبوا إلى المفاوضات.
2: في المرة الثانية كانوا يقولون لن نقدم ما لم يستطع الأمريكان كسبه في الحرب، فلن نقدمه على طاولة المفاوضات. وبسبب ذلك وصل آخر لقاء بين ويتكوف وعراقجي إلى طريق بزدود، وثاني يوم وقعت الحرب الأخيرة وخسرت. الآن إيران أيضا تراهن أكثر مما يجب على الدور الصيني وحتى الدور الروسي، وجربت إيران قبل أن يذهب عراقجي إلى بكين ذهب قبل فترة إلى الصين، واتصل بوتين بترامب ولكن ترامب رفض العرض الروسي، لأن روسيا أبدت استعدادها لنقل اليورانيوم على التخصيب وهو العقد الأساسي.
0: الرئيس الأمريكي يريد هذا اليورانيوم المخصب في أمريكا
2: بالطبع، ويريد أصلا الأولوية أن تكون للقضية الأوكرانية مع روسيا. الآن أيضا هناك أولويات

0: بين أمريكا والصين، يعني إيران أقل أهمية بالنسبة لها، يعني علاقات تجارية، التوازن الدولي، خاصة وأن إيران يعني تتحدث عن نظام جديد لهرمز، يعني بينما الطرفين الأمريكي والصين متفقان على النظام الدولي وعلى القوانين
1: وفتح المضيق.
0: ليس هناك سماح.
1: طيب على ماذا تراهن
0: دولة مثل إيران؟
1: على ماذا تراهن؟ لماذا
0: هذا ما قلناه؟ المشكلة في الداخل الإيراني، الجناح المتشدد يعتقد أنه استطاع أن يصمد خلال حربين، وبالتالي يعتقد أن تحمل تكلفة حرب جديدة ستكون أقل من تنفيذ الشروط الأمريكية، لأنه يعتقد أنه تنفيذ الشروط هذه ستسلبه أوراق الردع مثل اليورانيوم المخصب والصواريخ والميليشيات في المنطقة. وأعتقد أننا مرة أخرى أمام هذا الخطأ في الحسابات، لأنه نرى حتى دور من كانوا يدعون للتفاوض والعقلانية في الخطاب، يعني همش دورهم لصالح الصوت الأعلى الذي يدعو للتصعيد وإلى الحرب. وأعتقد أنه من خلال يعني استمرار ابتزاز العالم ورفع التكلفة الاقتصادية من خلال إغلاق مضيق هرمز، وأيضا يعني تعويل هذا الإيراني على الانقسام الأوروبي الأمريكي والعلاقة الأمريكية مع الصين وروسيا، يمكن أن يكون لصالح ما سيؤدي إلى إيقاف الحرب.
1: أستاذ مصطفى، يعني هل توافق الأستاذ صالح أم أنه اليوم الموقف الأمريكي الصيني وإن كان متقاربا إلا أن ثمة اختلاف في التعاطي، وبالتالي إيران تراهن على هذه الفجوة في الاختلافات ما بين أمريكا والصين وأمريكا وروسيا، وبالتالي تستغل الموقف لمصلحتها، فبالتالي لا تقدم تنازلات مجانية وإن كانت صعبة؟
2: وأنا أتفق مع أستاذنا، الحقيقة الحسابات خاطئة جدا لدى الإيرانيين. في النهاية هو يعول على أن تفضل الصين يعني إيران على مصالحها مع الولايات المتحدة، أو يفضل الروس مصالحهم حتى التجارية والنفطية مع الصين، أو مع مسألة أوكرانيا في التفاوض مع الولايات المتحدة لصالح إيران، وهذا غير صحيح. في النهاية صحيح قدمت بعض المساعدات أو التهريب بمعنى أدق من الروس والصينيين إلى الإيرانيين في وقت من الأوقات. الجناح المتشدد فعلا ينظر أن بقاؤه بعد حربين يمكن الاعتماد بشكل أكبر على مسائل التهريب والتمترس في الداخل وتحمل الضربات، بينما الرئيس ترامب مضغوطا عليه من الرأي العام، من الحلفاء، من الاقتصاد الدولي والعالمي، وارتفاع أسعار النفط والوقود وحتى الغذاء بسبب نقص الإمدادات في العالم، أن كل هذا يصنع عليهم فرصة أن شراء الوقت يعد بالنسبة ليهم نجاح. أن يتم أن الرئيس ترامب بدأ، حتى الرئيس ترامب صرح مرة أنني لم أشعر بالملل، نتيجة الحديث أنه بدأ يشعر بالملل، يريد وقف الحرب، يريد تغيير نهجه، يريد الانسحاب، يريد صفقة سريعة. كل هذه الأمور يراهن عليها الإيرانيين دون فهم أن طبيعة التفاوض الأمريكي تغيرت. في النهاية هم تفاوضوا على الطريقة بتاعت أوباما، كانت مختلفة تماما. صحيح استطاعوا وتمكنوا من خلالها الحصول على اتفاق 2015، كان فيه
1: أي بس عرقته يختلف عن ظريف، الوقت هو مختلف،
2: صحيح هم لم يقدروا مختلف. كل هذا وفي النهاية حتى في مسألة التفاوض لم يقدروا الضربة، ولم يقدروا بعد المفاوضات الأولى مسألة الحصار، لم يكن في بالهم أبدا أن الحصار الاقتصادي سيكون بهذه الطريقة هذه المرة.
1: والرئيس ترامب مستعد إلى تمديده،
2: صحيح امتداد هذا الحصار بيكون بالنسبة لهم خنق جدا. هو في النهاية بيشوف أنه لم يعد أمامه ما يخسره، ولكن الخوف أن يخسر النظام نفسه من الداخل لو خسر في أفكاره القائمة أو اللي كان قائم عليه زي البرنامج النووي، الميليشيات إلى آخره.
1: صالح، اليوم إلى أي مدى الرئيس ترامب مستعد أكثر مما كان لتوجيه ضربة إلى إيران لإجبارها على توقيع اتفاق؟ هذا السيناريو مطروح، هل تعتقد أنه قريب أم بعيد؟
0: يعني في حال لم تنجح هذه المحاولة الأخيرة، أعتقد أنه لم يستطع الصينيون تلين الموقف الإيراني بالقبول للذهاب للتفاوض حول النووي، أعتقد أنه خطر عودة عمل عسكري جديد قائم.
1: يعني راح نشوف الباكستانيين يتحركون في المنطقة من جديد؟
0: ربما. أعتقد أن الأمر يعني تجاوز الموقف الباكستاني. يعني الإيرانيون يتحدثون الآن مباشرة للأمريكيين، لكن لا يعلنون هذا على العلن، وكالعادة يعني يقدمون أوراق مختلفة، بالفارسية شيء أو بالإنجليزية شيء وللرأي العام شيء. ولكن كما قلت وأريد أعود وأكرر أنه هناك في طهران يعني انقسام في الآراء، المتشددون الذين هم الذين لديهم ليس فقط الصوت الأعلى، لديهم السلاح والقوة والقوة الاقتصادية، لا يريدون أن إيران من خلال هذا الاتفاق تذهب لتنفيذ هذه الشروط لتصبح دولة طبيعية، لأن الحرس الثوري هو أصلا أصبح

0: دولة داخل الدولة. بهذا الاتفاق الذي يطرحه ترامب يصبح يعني بلا فوائد وبلا موارد وبلا مصادر. يريد أن لأنه الاتفاق ينص على أن كل شيء يدخل إلى إيران، كل دولار يكون بالطريقة القانونية وللدولة الإيرانية ليس للحرس الثوري. هذا بالطبع لا يقبل به هؤلاء.
1: أمريكا بهذه الزيارة سيد مصطفى أغلقت الباب الخلفي لإيران عبر زيارة ترامب إلى الصين، وبالتالي سيناريو الضربة مشروع الحرية ما زال قائما أم سيمدد؟
2: كل السيناريوهات ما زالت قائمة، ولكن غالبا قد يتم اختبار الموقف الصيني في أمرين. رد صيني سريع عن موقف إيران من جديد من المفاوضات، هذه نقطة. وماذا ستقوم الصين في مجلس الأمن لو تقدم المشروع الخليجي الأمريكي؟ ما هو موقفها؟ هل سيبقى على موقف الرفض واستخدام الفيتو، أم على الأقل عدم استخدام الفيتو؟ هيكون هذا تحول كبير
1: ممكن
2: جدا،
1: ممكن يكون تبادل أدوار ما بينها وبين روسيا.
2: صحيح، ولكن في النهاية عدم استخدامها الفيتو هيكون تبدل كبير جدا، قد يضغط على إيران أن الصين لم تعد معها في استمرار هذا المسار، وأن دعمها السياسي بدأ يتراجع. ده هيضغط على إيران بشكل كبير جدا. أما توجيه الضرب، أظن أن الرئيس الأمريكي سينتظر ماذا سيخبره الصينيين عن ماذا يدور في الداخل الإيراني وما هي الأفكار الإيرانية للقادم.
1: مصطفى شلش، مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوراسية، شكرا جزيلا لك. والصحفي المختص في الشؤون الإيرانية في شبكة العربية صالح حميد، شكرا جزيلا لك. وجه ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد بتسريع العمل على توسعة خط الأنابيب لنقل النفط بهدف زيادة السعة التصديرية عبر الفجيرة. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن شركة أدنوك أن خط الأنابيب الجديد من أبو ظبي للفجيرة سيضاعف سعة التصدير، ويتوقع تشغيله في العام 2027. وتمتلك الإمارات خط أنابيب باسم حبشان الفجيرة، حيث جرى تدشينه في العام 2012، وتبلغ طاقته الاستيعابية قرابة 1,800,000 برميل. تعهد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال جلسة منح الثقة لحكومته بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة. ورسم الزيدي في كلمة أمام مجلس النواب ثلاثة مسارات للعمل، منها إصلاح المنظومة الأمنية وتعزيز قدرات القوات الأمنية. كما طلب رئيس الوزراء العراقي البعثات الدبلوماسية بالعودة للعمل في بغداد.
3: أما المسار الثالث فيتمثل في إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتطوير الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها وتعزيز الممارسة الديمقراطية الشفافة وترسيخ ثقة المواطن بالعملية السياسية الديمقراطية بوصفها الأداة الحقيقية للتغيير. ولنطمئن جميع البعثات الدبلوماسية في أن الحكومة ستعمل على ضمان أمنها في ممارسة عملها، وندعوهم للعودة إلى العمل في بغداد. السلام.
1: أفاد مراسل العربية باستمرار التصعيد العسكري في جنوب لبنان، شملت غارات جوية وقصف مدفعي، في وقت وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان 5 بلدات في جنوب لبنان، حيث استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي فجرا أطراف بلدتي قلاوي وبرج قلاوي. كما استهدف الجيش الإسرائيلي مناطق في وادي الحجير ومحيط بلدتي فرون والغندورية. وكانت مسيرة استهدفت ليلا شقة سكنية في حوش صور، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. في المقابل، قال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية إن الجولة الأخيرة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية كانت مثمرة وإيجابية. وأضاف المسؤول الأمريكي أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل سيتم استئنافها اليوم الجمعة. هذه النشرة مستمرة وفيها أيضا. في بريطانيا، ستارمر يعين وزيرا للصحة بعد موجة استقالات في حكومته.

0: كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: حياكم الله. كلف رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر وزير الخزانة السابق جيمس موراي بتولي حقيبة الصحة بعد استقالة ويست ستريتينغ، وتحولت الجهود الرامية إلى الإطاحة برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من داخل حزبه إلى تمرد علني بعد استقالة ستيرلينغ الذي قال إنه فقد الثقة في ستارمر وأنه لا ينبغي له أن يكمل ما تبقى من فترة ولايته. وإذا لم يتنحى ستارمر فإن أي منافس سيحتاج إلى دعم 5 نواب حزب العمال، أي إلى 81 نائبا لإطلاق سباق على قيادة الحزب. معنا من لندن مستشار العربية للشؤون الأوروبية الدكتور أحمد عجاج. دكتور، هل يمكن اليوم بعد هذه الاستقالات أن نخرج لنرى منافسا لستارمر على قيادة الحزب؟ هل ذلك الأمر صعب 81 نائبا؟
1: صباح الخير لك ولمشاهدي العربية. لا، على الإطلاق ليس صعبا، يعني العدد متوفر، لكن هناك مناورات تجري الآن. حزب العمال يتصرف بطريقة يعني أقول أنها تشبه الحرب الأهلية. الآن هناك أنصار لستارمر لا يريدونه أن يخرج، وهناك أيضا أنصار لويز ستريتينغ لا يريدونه أيضا أن يبقى مكتوف الأيدي ولا يترشح ضد ستارمر. لكن الرهان كله الآن على عمدة مانشستر. عمدة مانشستر يعني هو من حزب العمال واستطاع أن يحصل على شرف مانشستر، وهو الذي يريدونه الآن أن يكون هو الرئيس الوزراء القادم. لكن مشكلته أنه ليس عضوا في البرلمان، وبالتالي هو سيترشح الآن عن دائرة في ماركفيل بعدما تنازل أحد النواب عن منصبه البرلماني لصالحه. وهنا المشكلة الكبرى في هذه المنطقة التي سيترشح بها أندي بيرنهام، هي أساسا تابعة لحزب العمال. دائما الناس تصوت هناك لحزب العمال، لكن في انتخابات البلدية صوتت لحزب الإصلاح وبنسبة 50%، وهذا يعني أنه سيواجه معارضة عنيفة. فإذا انتصر في هذه الانتخابات فإنه سيقول للحزب انظروا أنا انتصرت على حزب الإصلاح واجتمعوا ورائي، وهكذا سيجتمعون وراءه. لكن المشكلة الآن، هل هناك وقت كافي لكي يأتي بعد إلى مجلس البرلمان ثم بعد ذلك يترشح لرئاسة الوزراء؟ أعتقد أن الوقت ضيق، لأن هناك كما قلت منافس وهو ستريتينغ، وعليه أن يقدم ترشيحه وليس أن يقف متفرجا. لذلك كل التكهنات تقول عن أن هناك قد يكون تحالف بين ويست ستريتينغ وأندي بيرنهام، وهذا التحالف مفيد. لماذا؟ لأن ويست ستريتينغ محسوب على اليمين، أي الذين يعني تنظر إليهم أسواق المالية بارتياح شديد، وأندي بيرنهام ينظر إليه اليساريون في حزب العمال بارتياح شديد أيضا، لأنه يدافع عن قضاياهم. وهذا الجمع بين ويز ستريتينغ وبيرنهام قد يكون ورقة مهمة تنقذ البلاد من الأزمة التي فيها، لأنها فعلا أزمة صعبة. وكما تعرف الجناه يتراجع والاقتصاد ليس بالوضع الجيد، لذلك هذه الانتخابات أتت في وقت صعب جدا. وما لم تسرع وتعطي رئاية ويصل إلى رئاسة وزراء رجل جديد، فإن البلاد ستكون في أزمة وزارية كبيرة.
0: ستارمر هل يبقى متفرجا أمام تحالف كهذا؟
1: طبعا ستارمر هناك يعني رأيان حوله، بعضهم يقول أن حياته كانت دائما الرجل الذي ليس لديه تطلعات كبيرة، وأنه دائما يقع في أخطاء. وهو عندما وصل لرئاسة الوزراء وانتصر قال انظروا لقد حققت كل ما كان الناس يقولون أنني غير قادر على تحقيقه. وبالتالي الآن يريد أن يثبت أيضا أنه في هذه الأزمة قادر على الصمود.

0: وهناك رأي آخر يقول أن المشكلة ليست برئيس الوزراء، لأن الحزب ليس ستارمر، الحزب هو حزب العمال والبلاد بريطانيا، وعليه أن يقتنع أن دوره قد انتهى، وبالتالي لابد له من الخروج بطريقة مشرفة، بأن يعلن عن جدول زمني معين لخروجه، وبالتالي ينقذ الحزب من الأزمة التي يعيشها الآن، لأن بعناله البرنامج الزمني سيكون هناك فرصة للتفكير وفرصة لاختيار المشرح المناسب، وبالتالي إنقاذ حزب العمال والأهم إنقاذ بريطانيا.
1: شكرا جزيلا للمستشار العربي للشؤون الأوروبية الدكتور أحمد عجاج، جزيل الشكر لك. نواصل من أوكرانيا، حيث ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الروسي على كييف إلى 21 شخصا، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين تحت أنقاض مبنى سكني مدمر. وقالت السلطات الأوكرانية إن عشرات المصابين يتلقون العلاج بعد هجوم روسي واسع استخدمت فيه مئات المسيرات والصواريخ على العاصمة ومناطق أخرى. وأضافت أن الهجمات ألحقت أضرارا بمبان سكنية في كييف وخاركيف وأوديسا. وكانت موسكو قد شنت قبل يومين هجوما بأكثر من 800 طائرة مسيرة على أوكرانيا. كشفت السلطات الطبية في الأرجنتين عن إرسال فريق من العلماء إلى مدينة أوشوايا الساحلية جنوب البلاد الأسبوع المقبل لتحديد ما إذا كان فيروس هانتا موجود فيها. وانطلقت السفينة السياحية هونديوس التي شهدت تفشيا لفيروس هانتا من أوشوايا في الأول من أبريل الماضي. وتنفي سلطات المدينة منذ أسبوعين أنها كانت مصدر العدوى، وذكرت أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات بفيروس هانتا هناك منذ أصبح ذلك إلزاميا قبل 30 عاما. أبدت كوبا استعدادها للنظر في عرض أمريكي لتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار، لكنها عبرت عن شكوكها في ذات الوقت إزاء نوايا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أوضح الرئيس الكوبي أنهم سيقبلون المساعدة إذا كانت متوافقة مع المعايير الدولية، لكنه وصف العرض بأنه متناقض، مضيفا أن واشنطن يمكنها رفع العقوبات عن كوبا. وفي ذات السياق قال وزير الخارجية الكوبي أن هافانا ستدرس العرض، مؤكدا أنه يجب ألا يكون مشروطا وأن يكون خاليا من المناورات السياسية. في الأردن بدأت وفود الحجاج بالانطلاق إلى السعودية لأداء فريضة الحج. العربية رصدت الصورة من هناك لنتابع.
2: والله يا خالد ما نمت من الفرحة، خايفة تروح علي الدنيا، خايفة تروح علي صلاة الفجر، ما نمت، آخر إشي ضليتني للثلاثة والحمد لله وصليت.
3: تتلعثم الحاجة أم محمد في كلماتها، تصف شعورا كان من الصعب عليها تصديقه، فرحة بكلمة حاجة حين تقال لها وكأنها تسمعها لأول مرة، فهي اليوم حاجة أو قاب قوسين أو أدنى من ذلك. فبعد عدة محاولات ها هي اليوم تنطلق للحج مع أول فوج أردني لا يقل فرحا عنها.
2: كل من الفرحة ما بنام، بصير عيط بس أسمع بس لبوا على التلفزيون بتلاقينا لبيك اللهم لب. لو شفت يوم ما طلع لي، يوم ما طلع اسمي أنط، أنا اللي بقدرش أمشي أنط وأقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الحمد لله.
3: يشدون الرحال ويسابقون الخطوات ويودعون أول نقطة تجمع لهم منطلقين على مدينة الحجاج في معان.
4: لحظات وتصل قافلة الحجاج إلى نقطة تجمعهم الثانية في مدينة معان. إذن أول المسافات قطعت، لكن الرحلة ما زالت طويلة، رحلة هي أجمل ما تم تحقيقه في حياتهم، وإن كانت على عكاز أو حتى بعد طول انتظار.
3: هنا من كانت خطواته أسرع من عكازه يصف فرحته بالحج وكأنها أجمل ما من الله عليه بها.
5: جد على المسلمين كلهم، كل المسلمين اللي في الكرة الأرضية كلهم.
6: الحجاج الله الحجاج سبيلها لمعان الحجاج الحجاج.
3: للحجاج هنا قصة عنوانها سبيل معان، عرف منذ عشرات السنين، فيه أهل المنطقة يقدمون للحجاج كل ما يحتاجون فرحين بضيوف الرحمن.
7: الشعور لا يوصف، أنه أنا أكون شرف عظيم أنه أنا أخدم حجاج بيت الله. أي شيء بحتاجه الحاج في طريقه إحنا بقدم له إياه في معان قبل.

0: قبل ما يطلع الحدود السعودية، لأنه إحنا بيننا وبين حدود السعودية 70 كيلو.
1: يودعون أهلهم وأحبابهم، وتنطلق الحافلة التي تحمل أشخاصاً جمعتهم ذات المشاعر وذات الوجهة وذات المقصد، حج بيت الله حين استطاعوا إليه سبيلا. من محافظة معان جنوب العاصمة عمان، سهى جميل، العربية.
2: في أحدث نوبة ثوران عنيفة له، أطلق بركان كيلاويا في هاواي حمامه البركانية صوب السماء، وقذف بصخوره المنصهرة إلى المنطقة المحيطة.

نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. في ختام زيارته إلى الصين، ترامب يؤكد الاتفاق على أن إيران لا يجب أن تمتلك سلاحا نوويا. الصين تدعو لوقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز. رئيس الوزراء العراقي يتعهد بحصر السلاح بيد الدولة ويدعو البعثات الدبلوماسية للعودة للعمل في بغداد. الأرجنتين ترسل فريق علماء إلى أوشوايا لتحديد إمكانية وجود فيروس هانتا في المدينة. الزميل رجاء معكم على رأس الساعة، أترككم في رعاية الله وحفظه، في أمان الكريم.

0: محل نقاش الليلة 9 على شاشة العربية. تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
0: هذه إشارة هذا وقت لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد.

0: العربية أن تعرف أكثر.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
9: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
10: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: مشاهدينا أهلا بكم في موجز لأهم وآخر الأخبار من العربية. اختتم الرئيس الأمريكي زيارته إلى الصين التي امتدت ليومين، وخلال الزيارة أعلن ترامب إبرام اتفاقات تجارية وصفها بالرائعة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. كما جدد ترامب تأكيده على أن واشنطن لا تريد لإيران امتلاك سلاح نووي، وقال ترامب إن هناك تقاربا في المواقف بشأن كيفية إنهاء الأزمة. كما شدد ترامب على ضرورة إبقاء المضائق مفتوحة وإنهاء ما وصفه بالوضع المجنون وغير المقبول.
1: We did discuss Iran. We feel very similar in Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. I mean, they closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open. And we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy. And that's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon.
0: وقبيل مغادرته بكين، أشاد الرئيس الأمريكي ترامب بالصين، وأوضح أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قد يزور الولايات المتحدة في 24 من سبتمبر، معربا عن أمله أن يغادر الصينيون واشنطن وهم معجبون بأمريكا كما هو معجب بالصين. من جهته أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن زيارة ترامب أسهمت بتأسيس علاقة ثنائية جديدة وبناءة بين الصين وأمريكا، وصفا الزيارة بأنها محطة مفصلية، وأشار إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات ونتائج تعاونية بين البلدين.
2: حتى الآن أسسنا علاقة جديدة بين بلدينا، علاقة بناءة واستراتيجية، ويمكن القول إن هذه الزيارة كانت بمثابة علامة فارقة، وقد توصلنا إلى العديد من أوجه التفاهم بشأن نتائج التعاون.
0: جددت الصين دعوتها لإعادة فتح مضيق هرمز، ودعت إلى حل دبلوماسي للحرب في إيران، وأشارت الوزارة أيضا إلى ضرورة إعادة فتح طرق الشحن عبر المضيق في أسرع وقت ممكن. الخارجية الصينية قالت في بيان إن باب الحوار لا ينبغي إغلاقه مرة أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار مخاوف جميع الأطراف بشأن الملف النووي الإيراني. شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن ترامب لن يسمح للإيرانيين للضغط عليه في التوصل إلى اتفاق سيء.
3: And I think what the president's making clear is if the Iranians think that they are going to, you know, use our domestic politics to pressure him into a bad deal, that's not going to happen. We've taken extraordinary measures to keep gas prices lower than they are in some other parts of the world, and it will go down. Those straits will be open, and we will see those prices go down.
0: وجاء ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد بتسريع العمل على توسعة خط أنابيب نقل النفط لزيادة السعة التصديرية عبر الفجيرة. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن شركة أدنوك أن خط الأنابيب الجديد من أبو ظبي للفجيرة سيضاعف سعة التصدير، ويتوقع تشغيله في 2027. هذا وتملك الإمارات خط أنابيب باسم حبشان الفجيرة، حيث جرى تدشينه في العام 2012، وتبلغ طاقته الاستيعابية قرابة 1.8 مليون برميل. أفاد مراسل العربية باستمرار التصعيد العسكري في جنوب لبنان، شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا في وقت وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان 5 بلدات في جنوب لبنان، حيث استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي فجرا أطراف بلدتي قلاوية ومناطق في وادي الحجير ومحيط بلدتي فرون والغندورية، وكانت مسيرة قد استهدفت ليلا شقة سكنية في حوش ثور، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها. تعهد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال جلسة منح الثقة لحكومته بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة، ورسم

0: زيدي في كلمته أمام مجلس النواب 3 مسارات للعمل، منها إصلاح المنظومة الأمنية وتعزيز قدرات القوات الأمنية، وطلب رئيس الوزراء العراقي البعثة الدبلوماسية بالعودة من جديد للعمل في بغداد.
1: أما المسار الثالث فيتمثل في إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتطوير الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها وتعزيز الممارسة الديمقراطية الشفافة وترسيخ ثقة المواطن بالعملية السياسية الديمقراطية بوصفها الأداة الحقيقية للتغيير، ولنطمئن جميع البعثات الدبلوماسية في أن الحكومة ستعمل على ضمان أمنها في ممارسة عملها، وندعوهم للعودة إلى العمل في بغداد السلام.
0: أفاد مراسل العربية نقلا عن مصادر عسكرية في السودان قولهم إن القائد الميداني المنشق عن قوات الدعم السريع علي رزق الله المدعو السفانة وصل إلى الخرطوم بعد أن أعلن انشقاقه الأسبوع الماضي. وأشار مراسل العربية إلى أن وصول السفانة الذي يعتبر من أبرز القادة الميدانيين بالدعم السريع إلى الخرطوم يأتي بالتزامن مع تصاعد موجة الانشقاقات داخل صفوف الدعم السريع. ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الروسي على كييف إلى 21 شخصا، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين تحت أنقاض مبنى سكني مدمر. وقالت السلطات الأوكرانية إن عشرات المصابين يتلقون العلاج بعد هجوم روسي واسع استخدمت فيه المئات من المسيرات والصواريخ على العاصمة ومناطق أخرى. وأضافت أن الهجمات ألحقت أضرارا بمباني سكنية في كييف وخاركييف وأوديسا، وكانت موسكو قد شنت قبل يومين هجوما بأكثر من 800 طائرة مسيرة على أوكرانيا. بالمقابل اعترضت القوات الروسية 355 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل فوق أقاليم روسية بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع في موسكو. من جهته أشار حاكم منطقة ريازان إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين، إضافة إلى أضرار في مبان سكنية ومنشأة صناعية. أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقه العميق إزاء تكثيف النشاطات العسكرية قرب العديد من المواقع النووية الأوكرانية، مشيرا إلى أن ذلك يشكل مخاطر كبيرة. وأفادت وكالة الطاقة الذرية في بيان بأنه خلال 24 ساعة الماضية بأن فرقها أبلغت بزيادة كبيرة في النشاط مع رصد أكثر من 160 طائرة مسيرة في محيط مواقع نووية. أعلن الكرملين أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين ستتم قريبا، مشيرا إلى اكتمال الاستعدادات الخاصة بها. وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن جدول عمل الزيارة يشمل مختلف جوانب العلاقات الثنائية، إلى جانب إمكانية تبادل وجهات النظر مع بكين بشأن الاتصالات الصينية الأمريكية. كلف رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر وزير الخزانة السابق جيمس موراي بتولي حقيبة الصحة بعد استقالة ويستريتينغ، وتحولت هذه الجهود الرامية إلى الإطاحة برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من داخل حزبه إلى تمرد علني بعد استقالة ستريتينغ الذي قال إنه فقد الثقة في ستارمر وإنه لا ينبغي له أن يكمل ما تبقى من فترة ولايته. أبدت كوبا استعدادها للنظر في عرض أمريكي لتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار، لكنها عبرت عن شكوكها في ذات الوقت إزاء نوايا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أوضح الرئيس الكوبي أنهم سيقبلون المساعدة إذا كانت متوافقة مع المعايير الدولية، لكنه وصف العرض بأنه متناقض، مضيفا أن واشنطن يمكنها رفع العقوبات عن كوبا. وفي ذات السياق قال وزير الخارجية الكوبي أن هافانا ستدرس العرض، مؤكدا أنه يجب ألا يكون مشروطا وأن يكون خاليا من المناورات السياسية. أعلن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها تفشي وباء إيبولا تفشيه في مقاطعة إيتوري في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة تشهد نزاعات مسلحة. وأوضح المركز بأن الفحوص المخبرية تأكدت 4 وفيات جديدة بالفيروس بعد تسجيل 65 حالة وفاة سابقة.

في أحدث نوبة ثوران عنيفة له أطلق بركان كيلاويا في هاواي حمامه البركانية صوب السماء وقذف بصخوره المنصهرة إلى المنطقة المحيطة كما نشاهد على الشاشة.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
5: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
6: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
7: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
8: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا.

بنا وسلوك له. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

أهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي، حيث نعيد ترتيب ضجيج الأسبوع في ساعة. نروي لكم القصص السياسية وحكايات قادة العالم هنا العربية ويكند. لقاء تاريخي لأكبر قوتين اقتصاديتين، تشي يستقبل ترامب بمراسم صاخبة غير متوقعة. نجلو قاليباف، إقامة أسترالية فارهة تفضح ازدواجية النظام الإيراني. استقالات وزارية ومطالبات بالتنحي، أسبوع الصمود الأصعب لستارمر. والصحة العالمية تطمئن ومخاوف أوروبية تتزايد، هانتا يعيد أجواء كورونا.

مساء الخير. في مشهد بدا اقرب الى استعراض قوه ناعمه، سجاد احمر وحرس شرف، الصين تفتح ابوابها للرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي حطت طائرته في العاصمه بكين لتصبح هذه الزياره حديث الاسبوع. استقبل ترامب استقبالا حافلا في قاعه الشعب الكبرى في بكين، حيث التقى بنظيره الصيني شي جي بينغ.

0: شعبان رائعان، وذلك من خلال تحقيق تطوير الدولة الصينية وجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. وسويا يدا بيد يمكننا أن نساعد بعضنا البعض من أجل المضي قدما نحو ما هو أفضل للعالم.
1: ومن أبرز لحظات القمة، 15 ثانية فقط كانت كافية لتكشف الكثير خلف ابتسامات البروتوكول بين دونالد ترامب وتشي جي بينغ في بكين. مصافحة بدت وكأنها مواجهة صامتة تدار بالأيدي لا بالكلمات. ترامب تقدم بثقة وقبضة حازمة اعتاد استخدامها لإظهار الهيمنة والحضور، بينما حافظ تشي على هدوئه المعتاد وتعابير وجهه المحسوبة بعناية. ورغم التباين الواضح في لغة الجسد كما نشاهد، حمل المشهد إشارات ود متبادلة، تربيتات خفيفة على الظهر، ابتسامات قصيرة وتقارب جسدي مدروس في محاولة ربما لإظهار انسجام دبلوماسي.
2: يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دائما عن علاقة جيدة جدا مع الرئيس الصيني، وأن الصين بلد عظيم ويريد أن يعقد اتفاقات عظيمة مع بكين. وهو في طريقه إلى بكين كان يتحدث عن عقد صفقات لصالح الشركات الأمريكية وفتح أسواق الصين أمامها، بالإضافة إلى بيع المنتجات الزراعية والحيوانية إلى الصينيين. في اليوم الأول سمعنا أن هناك اتفاقا بين واشنطن وبكين على مسألة هرمز، وأنه لا يجب أن تعيق أي دولة العبور السلمي في هذا المضيق. لكن أمرا آخر مثير للاهتمام حدث، وهو أن الصين حذرت من سوء التصرف بشأن تايوان، فيما الأمريكيون بقوا صامتين. بيير غنم، العربية، من البيت الأبيض.

ومع زيارة الرئيس الأمريكي إلى بكين هذا الأسبوع، كانت في جعبته قصص أخرى. وفد اقتصادي ضخم وصف برجال التريليونات، ولكل منهم ملفا تفاوضيا مع الصين طبعا. الأبرز هنا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي يسعى إلى توسيع نفوذ شركاته داخل السوق الصينية، خصوصا في قطاع السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي. الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا جانسون هوانغ يسعى بدوره إلى تخفيف القيود المفروضة على تصدير الرقائق الإلكترونية إلى الصين. أما تيم كوك من أبل جاء للحفاظ على سلاسل التوريد العملاقة داخل المصانع الصينية، في وقت تسعى فيها بوينغ إلى استعادة الزخم في صفقات الطائرات مع بكين.

دونالد ترامب أول رئيس أمريكي يزور المكان منذ أكثر من 50 عام. أتحدث هنا عن معبد السماء التاريخي والمدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو. يعد من أبرز الرموز المعمارية والثقافية التي تجسد الفلسفة الكونية الصينية القديمة وعلاقة الحاكم بالسماء. الجدير بالذكر هنا تضم المنطقة 92 مبنى أثريا وأكثر من 60 غرفة.

الرئيس الأمريكي يتجاهل سؤالاً حول تايوان من أحد الصحفيين ليس مرة بل مرتين، وذلك أثناء تواجده مع الرئيس الصيني في معبد السماء على هامش زيارته إلى بكين.

0: incredible. China is beautiful.
1: 特朗普总统说谈得很好。
2: انبهر ولم يخفي إعجابه. السقف في قاعة الشعب الصينية خطف ذهن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو لتتحول إلى لحظة غير سياسية بحسب ما يتم تداوله إعلامياً. ومن روبيو المنبهر إلى ماسك السائح الذي وثقت العدسات لحظة التقاطه صوراً للتحف المعمارية الصينية المحيطة بمكان الاستقبال الرسمي والتي تضم قاعة الشعب الكبرى وحتى مبنى البرلمان الصيني. شركة بوينغ الأمريكية تراهن على استعادة مكانتها العالمية عبر تعزيز حضورها في السوق الصينية وأيضا عبر تطوير جيل جديد من الطائرات التجارية. وذكرت بلومبرغ أن الشركة تجري مفاوضات بشأن صفقة محتملة مع الصين قد تشمل مئات الطائرات بالتزامن مع زيارة دونالد ترامب إلى بكين، حيث أشار إلى اتفاق مبدئي لشراء مئات الطائرات من بوينغ. في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع ظهر جنديا صينيا في بكين يحافظ على ثبات انفعالي وجسدي مذهل بينما تمر الطائرة الأمريكية الرئاسية بالقرب منه، أثار هذا المشهد إعجابا كبيرا.

0: نجل قلبة في إقامة أسترالية فارهة تفضح ازدواجية النظام الإيراني، واستقالات وزارية ومطالبات بالتنحي أسبوع الصمود الأصعب لستارمر، والصحة العالمية تطمئن ومخاوف أوروبية تتزايد، هانتا يعيد أجواء كورونا بعد قليل.
1: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.

خفايا النظام الإيراني يسدل الستار عنها هذه المرة أبناء قادته أنفسهم. تقرير لصحيفة The Guardian أستراليا كشف تفاصيل حياة فارهة يعيشها إسحاق محمد باقر قاليباف، نجل أحد أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية في إيران. إقامة أسترالية طويلة الأمد، وظيفة أكاديمية في ملبورن، سكن في أحد أرقى المناطق الأسترالية، إلى جانب شبكة ممتدة من الاستثمارات والعقارات والعلاقات داخل أستراليا. صورة مختلفة تماماً عن قيود النظام الإيراني المتشدد الذي يبدو أن أبناء مسؤوليه مستثنون منه. لكن التساؤلات تتصاعد، كيف حصل نجل شخصية مرتبطة بالحرس الثوري على كل هذه الامتيازات، خصوصا مع العقوبات والقيود المفروضة على القيادات الإيرانية في أستراليا، وبعد رفض كندا مرتين منحه الإقامة الدائمة؟ فضيحة نجل قاليباف تعيد فتح ملف نفوذ عائلات المسؤولين الإيرانيين في الخارج، وتثير قلق الجالية الإيرانية في أستراليا، معتبرة أنهم قد يشكلون تهديدا أمنياً.

0: عاصفة من الاستقالات تضرب مكتب ستارمر هذا الأسبوع. ضغوط على رئيس الوزراء البريطاني تهدد استقرار حكومته ومستقبل بقائها. 4 استقالات تحديدا متتالية طالت وزراء في الحكومة، من بينهم وزيرة شؤون الحماية ووزير الصحة كذلك، في مشهد يعكس تصاعد التوترات داخل حزب العمال الحاكم. وتكشف هذه التطورات عن تراجع واضح في سلطة ستارمر داخل حزبه بعدما طالب أكثر من 90 نائبا من حزب العمال بتنحيه، فيما دعا آخرون إلى وضع جدول زمني لمغادرته منصبه. وتأتي هذه الضغوط في وقت يواجه فيه حزب العمال خسائر انتخابية كبيرة وخسارة ما يقارب 1500 مقعد في الانتخابات المحلية. ورغم هذا كله يتمسك ستارمر بالبقاء في منصبه ويتعهد بأن الحكومة ستفي بوعودها بإنهاء الفوضى السياسية، كما سارع إلى إجراء تعديلات عبر تعيين 4 وزراء جدد بحسب ما أوردته صحيفة فاينانشال تايمز طبعا. وللحديث عن التغطية الصحفية لأزمة الحكومة البريطانية، لم تكتفي وسائل الإعلام بنقل المعلومة، بل تولت في أحيان كثيرة قيادة المشهد السياسي.
1: داخل وستمنستر هذا الأسبوع باتت الرواية الصحفية تسبق أحياناً المواقف الرسمية نفسها، فعلى مدار أيام بدت التغطية الإعلامية وكأنها عدو تنازلي لمصير رئيس الوزراء، مع عناوين نارية رسمت منذ الصباح أجواء يوم سياسي مشحول.
2: وسائل الإعلام هنا لم تكتفي بنقل المعلومة، بل تولت عملياً قيادة المشهد السياسي عبر تسريبات وتحليلات متواصلة عن الأسماء المطروحة لخلافة ستارمر. حتى الصحف اليسارية واليمينية التي تختلف عادة في مقاربتها السياسية بدت أكثر تركيزاً على حجم المعلومات المسربة وسرعة تطور الأحداث. وفي ذروة التغطية اصطفت وسائل الإعلام خارج داونينغ ستريت لمتابعة الاجتماع القصير بين ستارمر ووزير الصحة الذي استغرق 16 دقيقة فقط، وكان كافياً لوسائل الإعلام كي تقرأه كإشارة واضحة إلى أن الاستقالة باتت وشيكة. ثم جاءت صحيفة التايمز لتسرب الحديث عن استقالة محتملة لستريتينغ، وهو ما أشعل فعلياً التكهنات حول بدء معركة الزعامة داخل حزب العمال.
1: أما مستقبل حكومة العمال فيرى متابعون أنها قد تكون أقل تماسكاً، فهذه الانقسامات كشفت هشاشة مبكرة قد تدفع بريطانيا نحو سنوات جديدة من الصراع السياسي إذا عجز العمال عن إنتاج قيادة تحظى بإجماع داخلي.
3: It's kind of to be expected, but I think it's pretty average, if I'm honest. It's just about internal politics more than the greater good of the country.
4: I'm surprised he's still there, to be honest. He's under so much pressure, but as a bit of me says, I admire him a little bit because I think the easy thing to do would be resign.

0: wouldn't it?
1: I think it's for the best at the moment. The people had voted, and they voted basically with the general with the local elections. I mean, I didn't vote personally. It wasn't from in my town basically. As for Starmer, he's got no charisma. You know, it doesn't come across for the people. He's good. He's good on the stage. You know, for Europe and everything else. But the average person, he doesn't come across to. You know, he's not a speaker. He's not a talker, and he's just literally you just see straight through him. He's a typical lawyer.
2: وفي هذا الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضغوطا سياسية متزايدة ومطالبات حتى بالاستقالة، أكد وزير العمل والمعاشات وأكدت وزيرة التكنولوجيا عن دعمهم لستارمر.
3: We'll continue with his job as he should, as the public will expect him to do, and I'm going to continue with mine.
4: Pat, did anyone challenge him around that table? Did anyone publicly challenge him around the cabinet table?
3: They didn't. Many statements of support for the job that he's doing, but and that's what the public.
4: What about those who
5: didn't?
4: Can he hang on? Can he hang on?
3: He also wants to carry on with his job as he should, as the public will expect him to do.
6: The Prime Minister talked about the challenges we face as a country, the crisis in the Middle East, the impact on the cost of living here, and that this government will do what we were elected to do, which is serve the British people. The Prime Minister has my full support in this.
4: And
6: let me just say this. There is a process to challenge the leader. No one has made that challenge. And what people would expect me to do is to focus on how we can grow the economy, tackle the cost of living, and give them a better life.
7: So the Prime Minister is saying that
2: وتزامنا مع هذه الموجة العاصفة ألقى الملك تشارلز الثالث خطابه الملكي التقليدي في قصر ويستمينستر هذا الأسبوع، أكد خلاله التزام حكومته بتماسك واتحاد المملكة المتحدة والعمل من أجل تقديم الخدمات للمواطنين، ليرحب رئيس الوزراء البريطاني بالخطاب وتعهد ببناء بريطانيا أقوى وأكثر عدلا وفق تعبيره.
8: My government is committed to the strength and integrity of the Union of the United Kingdom and will continue to work closely with the devolved governments to deliver for citizens across the whole of the nation.
9: Mr. Speaker, can I say what a pleasure it is to welcome the gracious speech of His Majesty and the radical agenda of this Labour government that will tear down the status quo that has failed working people and build a stronger, fairer Britain.
2: عرض أمريكي لتقديم مساعدة إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لكوبا التي أبدت استعدادها للنظر في العرض، لكنها عبرت عن شكوكها في ذات الوقت إزاء نوايا الرئيس الأمريكي، حيث أوضح الرئيس الكوبي أنهم سيستقبلون المساعدات إذا كانت متوافقة مع المعايير الدولية، لكنه وصف العرض بأنه متناقض، مضيفا أن واشنطن يمكنها رفع العقوبات عن كوبا. وفي ذات السياق قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز إن هافانا ستدرس العرض، مؤكدا أنه يجب أن لا يكون مشروطا وأن يكون خاليا من المناورات السياسية. كما في أفلام الأكشن، طلقات نارية أثارت الفوضى هذا الأسبوع داخل مجلس الشيوخ الفلبيني، والسبب تحصن عضو مطلوب لدى المحكمة الجنائية على خلفية اتهامات تتعلق بحملات مكافحة المخدرات التي أجريت خلال فترة حكم الرئيس السابق. بعد قليل، الصحة العالمية تطمئن ومخاوف أوروبية تتزايد، هانتا يعيد أجواء كورونا، ابقوا معنا.

0: محل نقاش الليلة 9 على شاشة العربية.
1: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: رحلة من الأرجنتين إلى إسبانيا لسفينة سياحية هولندية تدعى MV هوندس أصبحت هذا الأسبوع عنواناً عالمياً بارزاً لأزمة صحية رصد فيها تفشي فيروس هانتا وسط مراقبة صحية دولية. هانتا يعد من مجموعة الفيروسات الخطيرة التي تحملها القوارض كالفئران والجرذان، تنتقل إلى البشر عبر استنشاق رذاذ فضلاتها ولعابها، يتسبب بأمراض تنفسية أو كلوية، ونسبة الوفاة قد تصل إلى 50% في بعض السلالات. وإلى ذلك قادت منظمة الصحة العالمية عملية إجلاء طبي طارئة لركاب السفينة السياحية في إسبانيا لتؤكد في الوقت ذاته أن تفشي فيروس هانتا تم احتوائه بالكامل ولا يشكل خطر جائحة عالمية.
1: Our work is not over. WHO will continue to work closely with experts in all affected countries. We have also requested countries to report regularly to WHO on the health and well-being of passengers and crew through the international health regulations. All suspected and confirmed cases have been isolated and managed under strict medical supervision, minimizing any risk of further transmission. At the moment, there is no sign that we are seeing the start of a larger outbreak. But of course, the situation could change. And given the long incubation period of the virus, it's possible we might see more cases in the coming weeks.
0: وفي سباق مع الزمن لاحتواء تفشي فيروس هانتا، اتخذت عدة دول أوروبية إجراءات صحية مشددة عبر ما سمي بآلية الحماية الأوروبية، وهذه آخر المستجدات بالأرقام. أعلنت منظمة الصحة العالمية إجلاء كافة ركاب السفينة الهولندية الموبوءة والتي كانت تقل نحو 150 شخصا من جنسيات مختلفة. السلطات البريطانية قامت بإجلاء 22 مواطنا بريطانيا ووضعهم في الحجر الصحي في مستشفى قرب ليفربول. أما في إسبانيا تم إجلاء 13 مواطنا إسبانيا إلى مستشفى عسكري في مدريد، وتم إجلاء مواطنين من دول أخرى مثل فرنسا وتركيا وحتى سويسرا عبر رحلات خاصة. وأكدت الصحة العالمية أنه تم تسجيل 11 حالة إصابة مرتبطة بالسفينة، حالة مؤكدة وحالتان محتملتان وحالة واحدة غير محسومة من بينها 3 وفيات.
2: Aujourd'hui, le gouvernement a sans doute un des protocoles qui est les plus exigeants comme l'Espagne et quelques autres, ce qui est une bonne chose, parce que nous avons l'expérience du passé. Pour autant, il ne s'agit pas de comparer ce qui n'est pas comparable. C'est un virus qui est connu, dont les caractéristiques sont différentes de ce qu'on a pu connaître au moment du Covid-19. Et donc le gouvernement a pris les bonnes décisions, la situation est sous contrôle, sous son autorité, grâce à nos soignants que je vais à nouveau remercier. Et maintenant il est important qu'il y ait une vraie coordination européenne, c'est-à-dire que les protocoles, je pense, aillent vers les standards les plus exigeants qui ont été définis à très court terme, et que l'Organisation mondiale de la santé puisse coordonner tout cela comme il se doit dans les prochaines étapes.

كوريا الجنوبية التي يبدو أنها قررت أن تسبق المستقبل بخطوة، فوسط توقعات بانخفاض عدد القوات إلى 350 ألف جندي بحلول عام 2040، سول تدرس حاليا تجنيد الروبوتات، ذلك طبعا عبر التعاون مع شركة هونداي لنشر روبوتات ذكية تقوم بمهام المراقبة والاستطلاع ونقل الإمدادات، في محاولة لتعويض التراجع الحاد بأعداد القوات العسكرية بسبب الأزمة السكانية. ومن بين الأسماء المطروحة روبوت سبوت الشهير من بوستن داينامكس، إلى جانب تقنيات وهياكل ذكية قابلة للارتداء.

يواجه نموذج الذكاء الاصطناعي جروك التابع لإيلون ماسك صعوبة في مجاراة منافسيه وسط تراجع ملحوظ في معدلات الاستخدام والتنزيل مقارنة بتشات جي بي تي وحتى كلود. وبحسب تقارير بحثية أمريكية انخفضت تنزيلات جروك إلى نحو 8 ملايين خلال أبريل فقط بعد أن تجاوزت 20 مليون مطلع العام، بينما بقيت نسبة المشتركين المدفوعين شبه مستقرة مقابل نمو متسارع لمنافسيه في الأسواق والمؤسسات. ويأتي ذلك في وقت وقعت فيه شركة أنثروبيك اتفاقاً مع سبيس إكس لاستخدام قدرات حوسبة ضخمة. دونالد ترامب وطموح التوسع يعود هذه المرة بنشر صورة على منصته تروث سوشيال تظهر فنزويلا كجزء من الولايات المتحدة تحت عنوان الولاية 51. منشور ترامب جاء بعد تقارير تحدثت عن أنه بالفعل يدرس الفكرة بشكل جدي لتسارع فنزويلا طبعا إلى رفض التصريحات بشكل قاطع. وزاد الجدل مع إعادة نشر الصورة عبر الحساب الرسمي للبيت الأبيض. بوتين قرر أن يرد، لكن هذه المرة من دون مؤتمر صحفي ولا تصريح رسمي. الكرملين نشر فيديو هذا الأسبوع للرئيس الروسي وهو يقود سيارة بنفسه في طرقات موسكو ويلتقي معلمته السابقة فيرا غورتفيتش التي كانت تدرسه اللغة الألمانية حاملا باقة ورد لها. ظهور علني يأتي بعد موجة تقارير غربية تحدثت عن اختفائه داخل مخابئ سرية خوفا من محاولة اغتيال أو محاولة انقلاب. الفيديو أظهر بوتين بملابس كاجوال غير رسمية وهو يتجول بشكل طبيعي ويتحدث مع الناس داخل فندق وسط العاصمة. الصفعة الأشهر في السياسة الفرنسية لم تغادر ذاكرة الإعلام بعد. نتحدث عن أشهر من الجدل، عادت صفعة بريجيت لماكرون لتتصدر المشهد من جديد ومع رواية مختلفة تماما هذه المرة. فصحفي فرنسي كشف أن الحادثة التي وصفها الإليزي سابقا بأنها مزاح بين زوجين قد تكون مرتبطة برسائل وجدتها بريجيت على هاتف الرئيس الفرنسي تخص الممثلة الفرنسية الإيرانية فرهاني. الرواية تتحدث عن علاقة أفلاطونية ورسائل إعجاب أثارت غضب السيدة الأولى داخل الطائرة الرئاسية، بينما نفت مصادر مقربة من بريجيت هذه القصة بالكامل. استقالت عمدة مدينة أركاديا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إيلين وانغ بعد موافقتها على الإقرار بالذنب في قضية تتعلق بالعمل كعميلة غير شرعية لصالح الحكومة الصينية، وذلك طبعا وفق ما أعلنته وزارة العدل الأمريكية. ووجهت السلطات لوانغ تهمة الترويج لدعاية مؤيدة لبكين داخل الولايات المتحدة بين عامي 2020 و2022 من دون تسجيل نفسها كعميلة أجنبية كما يفرض القانون الأمريكي. طبعا هذه القضية قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من ويكند، ولكن نلقاكم غدا فكونوا معنا على الموعد. إلى ذلك الحين في أمان الله.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
0: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
5: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
0: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه. أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: محل نقاش الليلة التاسعة على شاشة العربية.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
3: خلاصة يوم قد انتهى،
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا ما نحن.
7: أهلا بكم مشاهدينا، نذهب مباشرة إلى واشنطن، أو من الطائرة الرئاسية الأمريكية، وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عودته من الصين.
8: أعتقد أنه لدينا تفاهم جيد جدا حيال تايوان، ولا يريد أن يرى أي قتال من أجل الاستقلال، لأن هذا الأمر سيكون مواجهة صعبة جدا. ولكنني لم أعلق على هذا الموضوع، أكون احتراما كبيرا له، وهو يشعر أيضا بأن إيران لا يمكنها أن تحصل على سلاح نووي، وقال هذا الأمر بشكل واضح، ويريدهم أن يفتحوا المضيق أيضا. وبالفعل نحن يمكننا، أو هم لم يفعلوا أي علاقات تجارية في الأسبوعين الأخيرين، وهذا الأمر يعني خسارات بمليارات الدولارات في اليوم الواحد فيما يتعلق بإيران بشكل خاص. حضرة الرئيس جي قال أن هنالك ربما مخاطر لنزاع مع الولايات المتحدة بشأن تايوان، ماذا تعلقون عن هذا الموضوع؟ نحن لسنا بحاجة إلى هذا المضيق. السؤال هو عن تايوان، فخامة الرئيس. الرئيس الصيني قال أن هنالك مخاطر لاندلاع نزاع مع الولايات المتحدة بشأن تايوان. لا أعتقد ذلك، أعتقد أننا سنكون على ما يرام. هو لا يريد أن يرى حربا، أن تشتعل حرب، وهنالك مسألة إيران، وفي هذه المسألة اتفقنا تقريبا بشكل كامل. وفيما يتعلق بتايوان، هو لا يريد أن يرى أي تحركات لاستقلال تايوان. نحن ولمدة آلاف السنوات كان هنالك عدد من الأمور المختلفة، ولكن لا، بالنسبة لتايوان هو يشعر، أو لم أقدم له أي التزاما بهذا الشأن. ماذا عن مبيعات الأسلحة لتايوان؟ أعتقد هذا الأمر سيتحدد في الأسابيع المقبلة، ويجب أن أتحدث مع الأشخاص المخولين بهذا الأمر والذين يديرون تايوان أيضا. بالنسبة للرئيس الصيني، هل كان هنالك أي التزام واضح من أجل الضغط على الإيرانيين لإعادة فتح مضيق هرمز؟

لا أطلب أي شيء من الصينيين لأنه يجب بالمقابل أن نقدم لهم أيضا أمرا ما. إذن نحن يجب بالفعل أن نقوم ببعض العمل لأنه كان أو لدينا وقف إطلاق النار ولدينا الحصار الأمريكي وهو فعال بشكل كبير، وقمنا بهذا الحصار بناء على طلب بعض الدول. وأنا لم أكن بالفعل أؤيد هذا الحصار، ولكن هذا الأمر مهم جدا، وأنا ممتن أيضا لرئيس وزراء باكستان وللمشير أيضا. ولكن أنا ورئيس الصيني توافقنا على كثير من الأمور لا سيما التجارة، وسنبرم علاقات تجارية مهمة جدا مع الصين، حتى أن المزارعين الأمريكيين سيكونون سعداء جدا بهذا القرار. إذن أنا لم أطلب منه أن يضغط على إيران، لأنني لست بحاجة إلى أي أمر من الرئيس الصيني، لست بحاجة إلى، هو يحصل على 40% من التجارة عبر المضيق، ولكننا نحن لا نحصل على أي شيء عبره. عبر تروث سوشيال قلتم أن الرئيس الصيني تحدث أو ماذا عن تعليقكم على تروث سوشيال بشأن الرئيس الصيني؟ هو كان قد قدم بيانا ولم أعرفه منه، ولكن من شخص آخر، وهو كان يتحدث بشكل علني أن الولايات المتحدة كانت تتراجع في السنوات الأخيرة، وقال أن ما فعله الرئيس ترامب في الأشهر 16 الأخيرة كان معجزة، وكان يقول أن لدينا البلاد الأهم في العالم، ولكن قال أيضا أن هذه البلاد كانت تتراجع تحت إدارة الرئيس بايدن. هو كان يقول أن الولايات المتحدة كانت تتراجع وبشكل قوي جدا، لا سيما مع تدفق عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد، وقال أن ما فعله الرئيس ترامب هو معجزة كبيرة لأن البلاد أصبحت الأهم في العالم. بالنسبة لكوبا، هنالك تقرير الآن بأن راول كاسترو قد يحاكم. لا أود أن أعلق على هذا الموضوع، وزارة العدل ستعلق على هذا الموضوع، ولكنهم بحاجة إلى المساعدة. هم بالفعل دولة تتراجع بشكل كبير، وسنرى ما الذي سيحصل، لأنه لدينا الكثير من الأمور لنناقشها عن كوبا. هل وافقتم مع الرئيس الصيني لتمديد الهدنة التجارية حول الرسوم الجمركية؟ لم نتحدث عن هذا الموضوع، أنهم يدفعون رسوما جمركية هائلة، ولكننا لم نتناقش في هذا الأمر، لم نناقش هذا الموضوع، لم يتم التطرق إليه. قلتم في يناير بأنه يجب القضاء على البرنامج النووي الإيراني، الآن لديهم 600 سلاح. هل استطعتم أن تتحدثوا عن ضبط الأسلحة؟ أنتم تتحدثون عن الصين؟ نعم، عن الصين. مسألة النووي هي مسألة أتحدث عنها دائما مع روسيا ومع الصين، وبالفعل تم التطرق إلى هذه المسألة. وما هي النتيجة؟ كانت النتيجة إيجابية جدا. نحن سنكون سويا سنلتقي أربع مرات هذا العام في مجموعة دول العشرين، ستكون في ميامي، وسألتقي بالرئيس الصيني مرة أخرى، وأعتقد أنها ستكون أيضا سيكون اجتماعا مهما جدا، وسيكون لدينا أيضا في شهر نوفمبر في الصين أيضا اجتماعا آخر طلب مني أن أكون موجودا، ولدينا أيضا في سبتمبر في 24 أو 26 منه عندما يزورنا في البيت الأبيض. هل التزم الرئيس الصيني بأي شيء؟ لا يمكن أن نقول أنه التزم، ولكن لدينا تفهم جيد جدا فيما يتعلق بنزع النووي. بالفعل يمكن أيضا أن نضم روسيا إلى هذا المفهوم، ولكن النتيجة ستكون إيجابية. ماذا عن السجناء السياسيين في الصين، الأمريكيين في الصين؟ هل تحدثتم عن هذا الموضوع؟ أعتقد أنه يعطي الكثير من الأهمية للأمريكيين، لا سيما القساوسة أو الكهنة الموجودين هناك.

0: ماذا قال عن هذا الموضوع؟ هو قال إن جيمي هايلز وهو كاهن وقد عانى كثيرا، وقال إنه سيفكر بالفعل في إطلاق سراحه فيما يتعلق بالتكنولوجيا، فيما يتعلق بالرقائق الإلكترونية لسيما H200 الأمريكية. هل تحدثتم عن هذا الموضوع؟ لم نتطرق إليه، ولكن جانسون كان موجودا أيضا، رئيس تنفيذي لإنفيديا، ولديهم الآن مستويات أكثر أهمية من H200، ولكن رقائق H200 هي مهمة جدا. وبالفعل هم يريدون أن يطوروا رقائقهم الخاصة، ولكن بالفعل هذا كان موضوعا موجودا. الرقائق H200 هي رقائق جيدة جدا. فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، ما الذي كنتم تودون التواصل إليه مع الصين؟ نحن نقود بشكل أهم بكثير من الصين، ونحن تحدثنا عن احتمالية العمل سويا أيضا فيما يتعلق بالسكك الحديدية أيضا، وتحدثنا عن كل هذه المواضيع. الذكاء الاصطناعي رائع جدا، وهنالك أمور مختلفة يمكن أن تحصل في مجال الصحة والطب والأمور التشغيلية والقطاع العسكري أيضا. إذن قد يكون هنالك بعض الاتفاقات، وسنتحدث عن هذه المواضيع أيضا. وكانت المحادثات بناءة جدا، إن كان في مجال النووي أو غيرها. هل ناقشتم مخاطر النووي؟ يمكن أن أقول أننا ناقشنا كل شيء يمكن مناقشته باستثناء خفض الرسوم الجمركية. فيما يتعلق بإيران، فخامة الرئيس، لكي نكون واضحين، ماذا بالنسبة للمرحلة المقبلة؟ تهديدات، احتمال حرب جديدة؟ لا أود أن أقول هذا الأمر، أود أن أقول أنه في يوم ما، لا أود أن أقول أن التفجيرات ستبدأ مرة أخرى وستندلع مرة أخرى. يمكن أن أقول بالنسبة لإيران أنه لدي قناعة كبيرة بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي، ولن نسمح لهذا الأمر بأن يحصل، ليس هنالك أي فرصة. ماذا عن استئناف الضربات؟ لقد قمتم بهذا الموضوع ولم يتم التوصل إلى أي تغيير سياسي. أعتقد أن الأخبار الكاذبة تماما كالأخبار التي تتبعونها، الأخبار المضللة. نحن كنا لدينا انتصارا رائعا ومهما جدا، وقضينا على جيشهم، وقضينا على قوتهم العسكرية الجوية والسفن الإيرانية أيضا، قضينا على راداراتهم وعلى كل قائداتهم من الصف الأول، بالإضافة إلى قادتهم من الصف الثاني، وقضينا أيضا على قادتهم من الصف الثالث، وأنهم الآن في حالة ارتباك شديدة. لقد انتصرنا وبشكل كبير، باستثناء أشخاص كأمثالكم الذين لا يريدون الاعتراف بهذا الموضوع. وبالفعل أنتم ونيويورك تايمز وCNN أيضا هم الأسوأ. أنت لست أفضل منهم، أنتم تقولون ما يملى عليكم فقط. أعتقد أن الأمر يتعلق بخيانة عندما تقولون أن عندما لا تقولون أنه لم يعد لديهم بحرية أو حتى جيش. نحن قضينا على 85% من صناعاتهم الصاروخية، ولم نقضي سوى على جسر واحد في إيران، ولكن هنالك الكثير من الجسور التي يمكن أن نفجرها ونقضي عليها، بالإضافة إلى شبكة الكهرباء في يومين فقط. إذن بعدها أقرأ نيويورك تايمز وهم يقولون كما لو أننا لم نفعل أي شيء، وهم يقللون ويستخفون بما قمنا به.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: العربية اف ام،
1: أن تعرف أكثر.
3: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة

0: الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
1: إذاعة العربية اف ام على الموجة 102.8 في الدمام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من أستاذ العربية، البرنامج اللي يعني ما نبغى نعتذر فيه كثير، لكن أحداث المنطقة يمكن اللي صارت من بعد رمضان إلى العودة يمكن اللي كانت جزئية يمكن الأسبوع الماضي، لكن بإذن الله تعالى عودة حقيقية هذا الأسبوع، ويمكن في الوقت المناسب، يمكن الوقت اللي تقريبا ما نقدر نقول حسم الدوري لكن تأجل حسمه إلى الجولة الأخيرة. بقينا بطولتين نتكلم عليها يمكن مع الدوري ومع بطولة آسيا 2 للنصر، لكن لابد نذكر أستاذ العربية البرنامج يأتيكم كل يوم جمعة من الساعة الثانية ظهرا. طبعا شاركني الزملاء الأعزاء حسين العمودي وعماد الحازمي اللي راح نتناول إن شاء الله اليوم قصص كثيرة، ديربي ما قبل الديربي، يمكن احنا تكلمنا ولا أعتقد كلامنا راح يختلف اليوم كثير عن الهلال، عن النصر، عن بقية الأندية. الحلقة يمكن فيها كلام كثير جدا لابد نعيده ولابد نزيده ولابد نستشهد عنده، لكن راح أبدأ دائما نقول بالطرف المحايد. يمكن أنتوا شفتوا مباراة النصر والهلال يعني كطرف محايد فعلا
3: سمتين.
2: شايفين المباراة أفضل من الهلال وأفضل من النصراوي، شيء أكيد اللي تحكمهم العاطفة في المباراة. راح ابدا بيك حسين بعد اذن عماد، يعني اعطيني اللي شفته على المباراه بشكل عام. يعني
3: شوف بسم الله الرحمن الرحيم، الهلال والنصر سبحان الله المباراه هذه قبل بدايتها كانت فيها اعتبارات كثيره، من اهم الاعتبارات مين اللي كان متوقع انه يسيطر في المباراه. النصر يعيش فورمه فنيه، او ممكن ما يصلح ان نقول فورمه فنيه، خلينا نقول استقرار وثبات فني من بدايه الموسم تقريبا باستثناء فترات بسيطه، عكس الهلال اللي بشكل واضح للكل انه متذبذب ويعاني بشكل كبير. لكن الفكره كانت بصراحه المباراه اول نص ساعه غير، او تحديدا ما قبل هدف سيميكان شيء وما بعد هدف سيميكان شيء ثاني كليا. شوف انا دائما في عندي عباره اقول ما في ابخل من اللي قادر على الكمال ويرفض، وانزاجي بصراحه بخيل. التحضير اللي لعب فيه الهلال في مباراة الهلال والنصر جيد جدا جدا جدا، الهلال أجد بالنسبة لي أول نص ساعة، خصوصا سافيتش ما أعرف كيف ممكن نسميه، كان خلينا أقول لك كان منفذ هوائي للهلال، خصوصا الكورة العالية للهلال، الهلال دائما كان قادر يتصرف بشكل جيد معها عن طريق سافيتش، لكن الإشكالية كانت في الثنائية الهجومية. الهلال يوصل وقادر أنه يخلق وضعيات جيدة للفريق، ولكن استغلالها ما كان جيد، خصوصا من اثنين اللي قدام تحديدا بنزيما وسالم. وطبعا سالم في مباراة الهلال خصوصا، سالم على وجه الخصوص انا ارفض انه يعامل كلاعب جناح، يعني انت لما ترجع للخريطة الحرارية لسالم بتجد انه اشبه بالمهاجم الثاني او اشبه باللاعب الحر لو حبيت تسميه. فهذه نقطة كانت مهمة انك انت تقيس عليها وتشوف الصورة من بعيد، الكور اللي وصلت لسالم في وضعيات جيدة، يعني سالم هنا محاسب كليا، واللي يحاسب اكثر منه انزاجي. ماذا لو كان مالكم اللي في عمق الملعب؟ انا عارف اني انا مثلا في وسط المباراه برضو طرحت تساؤل بيني وبين نفسي، ماذا لو كان عبد القادر ميتي اظن اسمه،
2: صحيح،
3: عبد القادر مكان بنزيما، ولكن بنزيما مقبول الى حد ما في المباراه اتكلم، ومقبول ان الادوار هذه قادر يعطي فيها الى حد ما. سالم هو كان الثغره الكبيره للهلال، وصدقني كمشجع او كناقد او كمتفرج اكثر شيء يستفزني لما اشوف الفريق يتفوق ولا يقدر أن يعكس تفوق وسيطرته. الهلال قدم نص ساعة بالنسبة لي في الوضع الطبيعي، في الوضع الراهن المفترض أنه كان يخرج منها متقدم، لكن بنفس الوقت ما تقدر تقول أن الهلال ضيع فرص باستثناء ممكن فرصة بنزيمة، ما أذكر أنه في شيء ثاني. مع ذلك الفريق توفرت له 5-6 وضعيات كان قادر يهدد عن طريقها، ومع ذلك ما قدر بسبب عدم استغلاله للوضعيات الهجومية الجيدة. أحدهم ممكن يطرح تساؤل، أو حسين ممكن يطرح تساؤل، لو كان مالكم خلف المهاجم أو كمهاجم ثاني،
2: وصارت
3: صارت بس أتكلم من بداية المباراة، خصوصا في فترات فورمة الهلال الجيدة.
2: لا صارت في مباراة كان هو وليوناردو روس حربة في
3: صحيح في مباراة ثانية، صحيح صدقت. ولو كان مندش هو الوينج باك
2: صح،
3: كيف راح يكون التعامل؟ أنا مؤمن أن مندش حل جيد من الدكة، لكن الهلال ما كانت عنده

0: الرفاهية اللي تسمح له انه يلعب بسالم خلف المهاجم، وما كانت عنده الرفاهية انه سالم يستمر كل هذه الدقائق على ارض الملعب. الرجل مع كامل احترامي وتقديري ما هو موجود، وفي نقطة لازم تنفهم بخصوص سالم. سالم مو ما كان موجود لانه مو في الفورمة او ما يعيش ايام جيدة، هو فعلا ما يعيش ايام جيدة، لكن احنا سالم من زمان نقول سالم مو لاعب عمق ويتعب في العمق، ممكن باستثناء النسخة اللي قدمها سابقا مع رامون دياز كلاعب وسط ثالث، انا من الناس اللي يفضلون سالم كلاعب خط في الطرف. فانت خسرت لاعب وخسرت تفوقك وسيطرتك، هذا ما قبل هدف سيميكان. ما بعد هدف سيميكان اختلفت الامور، في زخم نفسي ومعنوي كبير للنصر. النصر 60 دقيقة سيطر بالكامل. بنجي للنصر، في نقاط كثيرة تستاهل تنذكر في النصر خصوصا بخصوص خسس، لكن الانطباع الاول ان بصراحة
1: النصر لابد نتكلم الهلال لعب
0: ضد نفسه،
1: لابد نتكلم عليه في اهم مباراتين في الموسم. لما نتكلم على ضمك وجنبا وساكا، اعتقد مباراتين تخلي الموسم وردي للنصر صراحة بشكل كبير. تحقق بطولة آسيوية، اي نعم ليست النخبة لكن بطولة في قارية، تسجل في بطولاتك في سجل بطولاتك بشكل كبير، وتحسم دوري منتظر، يعني منتظر للنصراويين اولا، منتظر لرونالدو، عشاق رونالدو في كل انحاء العالم. نحن نعرف انه هذه المباراة يمكن الاكثر متابعة يمكن من سنين طويلة في الدوري السعودي. صحيح. والمؤكد انه عدد الناس اللي كانت تتمنى النصر يفوز اكثر بكثير من عدد الناس اللي كانت، ودليل رونالدو، يعني السبب وجود رونالدو طبعا اللي يعطي زخم كبير للمباراة. بخليك تتكلم في المباراة، وانا راح اخذ اليوم رغم اني انا عندي كلام على المباراة، لكن انا راح اخليه كلام على الهلال بشكل عام، لان جمهور الهلال ما يبغى يسمع المباراة دي انا متاكد، لكن راح يسمع منكم انتم كمحايدين.
2: طيب،
1: وبعد كذا راح اسالكم انتم على المباراة. يعني
2: شوف، انا كان في انطباع قبل المباراة، ويعني سبحان الله هو اللي حصل فعلا. يعني خلينا نتكلم الى قبل لحظة هدف النصر، بالنسبة لي هي المباراة تجمع فريقين يمثلون نقيض بعضهم البعض. يعني أنا عندي فريق المفترض أنه نظريا جيد جدا، تكتيكيا جيد جدا، لكن عنده عاملين مهمة مخلي الظهور آثار هذا التفوق وهذه الجودة التكتيكية نوعا ما محدود، سواء يوم تتكلم عن بعض اختيارات إنزاغي على الملعب، أو تتكلم أمانة يعني حتى ممكن أنت تلوم إنزاغي على بعض الاختيارات، تتكلم عن سالم، تتكلم عن بنزيما، عدم إشراك سلطان مندش، لكن المجموعة بشكل عام أداهم الفردي ما كان مقبول في المباراة. يعني في اخطاء كانت تصير في الثلث الاول والثلث الثاني في الملعب، كان وارد انه هو يترتب عليها ان انت تقفل المباراه من بدري. فرصه كومان هذيك يعني لو تتكرر اربع خمس مرات راح تتسجل وتنتهي المباراه تماما.
0: صحيح.
2: فلو تترك بعض الاختيارات الهجوميه، الهلال برضو بقدر ما انه كان قادر انه هو يتكيف ويتعامل مع ضغط جيسوس في الثلث الاول والثاني في الملعب، بقدر ما انه اللحظه اللي كان يستعيد فيها الكوره او النصر يخسر فيها الكوره، وعدد يعني معدلات النصر في خساره الكوره ما تعتبر معدلات بسيطه، كان قادر انه هو يقاوم ضغط النصر عكسيا بانتشاره. لكن قرارات اللاعبين للامانه كانت بعيده كل البعد عن الجوده المطلوبه. النصر بالنسبه لي ليه قلت النقيض، وهذا مو معناته اكيد تقليلا من جيسوس وانه هو مدرب تكتيكيا ضعيف، انا بالنسبه لي هو يبقى نظريا وتكتيكيا اقل من انزاغي، لكن النصر بقدر ما أنه عانى في الثلث في النص ساعة الأولى تكتيكيا، لكن ظهر وظهرت النقطة بالنسبة لي اللي هي الأهم، اللي هي تمثل هوية النصر هذا الموسم، هو أداء لاعبينهم الفردي. لاعبينهم فرديا للأمانة يعيشون موسم خيالي، وإذا أنت يعني تربط المسألة تكتيكيا بالمدرب فقط، أو أنك تحصر دور المدرب على مجموعة أفكار تكتيكية، أنت هنا خلينا نقول تظلم المدربين نوعا ما. يوم يكون عندي مدرب في الفريق ألف ومدرب في الفريق باء، خلينا نفترض أنه الاثنين في ليفل تكتيكي واحد، أداء الفريق الأول فرديا توب، وأداء الفريق الثاني فرديا على سبيل المثال 6 أو 7 من 10، إيش الفارق هنا؟ الفارق عمل مدرب، عمل ذهني، عمل بدني، تحضير جيد للمجموعة، أيا كانت التفاصيل تختلف من مدرب إلى آخر، لكن الأكيد وهذا شفناه في تجربة جيسوس حتى مع الهلال، المجموعة اللي مع جيسوس إذا ما كان لاعبين يعني أداء لاعبينهم الفردي 10 من 10 فهو 9 من 10، يعني أقل لاعب في الملعب أنت بتلقاه 8 7 من 10، استحالة أنك أنت تشوف المجموعة اللي تشارك باستمرار، خصوصا أنه جيسوس خلينا نقول هو قليل التغيير على المجموعة اللي عنده في الملعب، استحالة أنه في لاعب يلعب 60-70% من الموسم إلا وأداؤه على الأقل 7-8 من 10، هذا راجع الجيسوس. فخلينا نقول النقطة هذه نوعا ما ساعدت النصر أنه هو يوقف على رجوله.

0: طول وقت ما كان الهلال نظريا للأمانة متفوق وطاغي قبل هدف النصر، سجل النصر في الأخير. مباراة كرة القدم لا اعتبارات ثانية، المسألة ما هي مسألة جودة فردية بس، ما هي مسألة أفكار تكتيكية بس، في عوامل متعلقة بالحوافز، في عوامل متعلقة أنه هذه ليلة حسم الدوري، هذا الوحد ودافع آخر مختلف تماما. انقلبت الأمور. رغم ذلك بالنسبة لي إلى هذيك اللحظة لو لاعبين الهلال كانوا بحالة فردية أفضل بتعاني عشر دقائق بسبب زخم النصر، هذا متوقع ويحصل في كل مباراة كرة قدم، لكن كنت بتقدر تستعيد نفسك بشكل ممتاز. لكن اللي حصل أنك أنت أساسا كنت فرديا داخل بشكل سيء، هدف النصر زاد الوضع سوءا، الهلال فقد نفسه تماما في الملعب، والنصر الأمانة يعني هو بقدر ما أنه فرديا كان ممتاز، يوم تضيف عوامل الزخم اللي حصلت بعد الهدف يعني الأكيد أنه بيحصل اكتساح. ممكن نقطة مهمة بخصوص الهلال بخصوص سالم الدوسري. سالم يوم تجي تشوف توظيفه هو وكريم بنزيما في عمق الملعب، تشوف كثير يقولون هو ما هو مناسب، ما هو جيد لهم، أو خلينا نقول بنزيما هو لاعب عمق في الأخير، لكن مع إنزاغي ما يعتبر لاعب جيد لإنزاغي. أنا أتفق أكيد مع الكلام هذا، لكن قبلها لازم تشوف إيش السبب. ما حد يقول لك سبب لي الموضوع أو قل لي إيش الأسباب اللي تجعلهم غير مناسبين. أنت وقتها لابد أنك أنت تأخذ نظرة على متطلبات إنزاغي، إيش اللي يطلب إنزاغي من اللاعبين المتواجدين هنا. ببساطة أنت راح تنحط في وضعيات وظهرك للمرمى باستمرار، لابد أنك أنت تحافظ على كرتك باستمرار، لابد أنك أنت تكون موزع لعب جيد، لابد أنك أنت تكون جيد في الصراعات وقت ما يتوجه الهلال للكرة العالية، ولابد في الأخير وقت ما يستحوذ الهلال على الكرة في الثلث الأخير من الملعب أنك أنت تكون على الأقل جيد جدا في الصندوق. يوم تشوف المتطلبات هذه كم واحد ينطبق على سالم بنزيما؟ في أفضل أحوال يعني ممكن نحن نختلف في واحدة، أنا بالنسبة لي صفر، لكن في حال أنه إحنا قررنا نختلف راح نختلف في واحدة. الملعب وارد أنه هو يشيل لاعب واحد غير مناسب يوم تتكلم عن ثنائية أمامية، لكن ما راح يشيل ثنائية الاثنين فيها ما هم مناسبين للمدرب. يعني في الأخير أنا كمدرب راح أستند على سالم وظهره للمرمى. سالم واحدة من أقوى نقاط قوته كلاعب هي اللحظة اللي يستلم فيها الكرة على الخط ويتوجه عكسياً، هو مواجه المرمى ومواجه المدافعين. سالم واحدة من أهم نقاط قوته اللحظة اللي أنت تحطه في مواجهات فردية على الخط، أو تترك له المساحة هذه على الخط بشكل عام، أو تخلق له ثنائيات على الخط مع الظهير وقت ما يلعب أوفرلاب وما إلى ذلك من تفاصيل شفناها من سالم على مدى سنوات. هل هذا تبرير لسالم؟ لا، لأن أنا مقتنع قناعة تامة مباراة النصر حتى لو سالم كان متواجد على الخط ما كان بيقدم مباراة جيدة. هو مؤخرا الرجل ما يمر بحالة جيدة بشكل عام، لكن هل هذا يتنافى مع أنه توظيفه كان سيء؟ لا، فنترك سالم على جنب. المسألة ما هي دفاعا عن سالم بقدر ما أنها هي دفاعا عن مجموعة الهلال وعن متطلبات المدرب، لأنك أنت لو أضفت مالكم في العمق على سبيل المثال الفريق بيكون أفضل. فأنا يوم أقول الكلام هذا أقوله دفاعا عن المجموعة، دفاعا عن الأفكار اللي كانت نوعا ما مقبولة لكن ما ظهرت تطبيقيا بشكل جيد. نفس الشيء ينطبق على بنزيمة. يعني سالم على سبيل المثال عشان تعرف لأي درجة التوظيف كان سيء، الرجل لعب 69 دقيقة، عدد لمساته كان 20، استحواذ الهلال كان أكثر من 60%. فأنا عندي فريق مستحوذ على المباراة أكثر، اللاعب الهجومي اللي أنا بناء على أفكاري ومتطلباتي تكتيكيا المفترض أنا أستند عليه باستمرار طوال المباراة لمس 20 لمسة.
1: صحيح.
0: عشان تعرف الرقم قديش سيء، النصر الاستحواذ أقل بكثير من الهلال. يوم تأخذ نظرة على لاعب خط زي ساديو ماني عدد لمساته كان ضعف. فيعني الأمانة تحط استفهامات كثير، يعني الواحد برضو في نفس الوقت لابد أنه هو يتعقل قليلا. يعني مهما كنت بتثني على إنزاغي وأن الرجل حضر تكتيكيا المباراة بشكل جيد، لكن في الأخير الاختيارات جزء ما يتجزم من محاسبتك.
1: معلش في نقطة مهمة، أنا عارف أنت أبو ليلى عندك كلام كثير، ولكن مو معقول إن إحنا الكلام اللي قاعدين نقوله مو معقول إن إنزاغي ما يدركه، يعني لأن أصلاً الكلام بصراحة بديهيات إحنا قاعدين نتكلم فيها. وإحنا هنا في الأستاذ العربية أخذنا عهد على نفسنا إن إحنا نتكلم بس في الملعب كورة، ولكن أنا صراحة يعني هي قاعد تقرقع. أنا بسأل السؤال، هل إنزاغي فعلاً لاعب الاثنين بقناعة فنية؟ صراحة هذا سؤال لازم ينطرح ولازم ينسأل، لأنه يا أخي في الأخير ترى إنزاغي إن ما كان يحب الهلال فهو يحب نفسه
2: بالضبط،
1: يبغى ينجح الرجل أكيد، ما يعني ما في أحد يجي عشان يفشل. كل سبل النجاح تقول لك إنه بنزيما وسالم

0: على الأقل واحد فيهم ما يكون موجود، ما بالك بالاثنين، لكن على الأقل واحد، خصوصا ان احنا مثل ما قلنا اذا استبدلت سالم بمالكم كنت بتلعب غالبا مندش وينج باك، حتكسب خانتين مو خانة، لان حتى مالكم في الوينج باك بالمناسبة تحية كبيرة لمالكم. مالكم انا بالنسبة لي على مدار التسعين دقيقة الهلال كان افضل لاعب في الهلال، اكثر لاعب ما اعرف اذا تتفقون معي، لكن اكثر لاعب كان قادر يقاوم الفترات السيئة ويظهر بأثر فردي، وهذا اللي كنا نقول ان الهلال وان كانت انزاجي عنده مشاكل وان كانت عنده اخطاء، لكن مردود اللاعبين الفردي انا اسف على المصطلح لكن فضيحه مردود اللاعبين الفردي. يعني شوف لقطه سافيتش بالتمرير الخاطئ اللي كومان انفرد عن طريقه، هذه تختصر لك كثير. متعب الحربي كسنتر ايسر، يعني جبتك عبد المعين تعين، والى تكمله المثل يركض بالكوره عنده خيارات تمرير ما في جرأة، يرجع لللاعب الليبرو سواء كان نيفيز أو تمبكتي أو لاجامي أيا كان. فهذه إشكالية كبيرة في مردود اللاعبين وقراراتهم، ونرجع نقول هذا ما هو تبرئة لساحة إنزاغي. إحنا أساسا من أوائل الناس اللي انتقدوا إنزاغي وذكرنا فيه نقاط كثير بخصوصه، لكن الموضوع لا إفراط ولا تفريط. فأنا اليوم عندي شك صراحة، عندي شك صراحة، هل فعلا إنزاغي يعني مقتنع بثنائية بنزيما وسالم؟
1: كويس انك انت جيت هنا، لاني انا كنت ابغى ابدا باكثر من نقطه من ضمن هذه النقطه.
0: جيتك على الجرح شكلي
1: بالضبط. اول شيء يمكن الساده المتابعين يشوفوا ان احنا بدانا بالهلال، بس دائما نقول نحن الفرق اللي فيها معاناه عماد ويا حسين هي اللي الكلام عنها اكثر. النصر
0: محتوى،
1: النصر فعلا محتوى، يعني انت تشوف الاتحاد والهلال هذا الموسم كانوا محتوى اكثر من غيرهم بشكل كبير، لكن المفترض انه يعني نعطي النصر حقه، وانتم اكيد اعطيتوا النصر حقه. في الاخير نحن قلنا نحن نتكلم كوره داخل الملعب، هذا الفريق اكثر فريق يستحق الدوري هذا الموسم بدون جدال. صحيح. بدون جدال، وهذا المدرب افضل اكثر مدرب يستحق الدوري، لانه قادر يحسم اي مباراه صغيره في اوقات مبكره. جماهير النصر اكثر جماهير يمكن في الموسم، وهذا الشيء اكيد داخل اغلب مبارياتها مطمنه باستثناء الفترات الصعبه يعني اللي تمر على كل الفرق. انت حسين ذكرت نقطه مهمه جدا، انه اول سبب كان يعني السبب المنطقي لخروج الهلال من ملعبه في ظل ضغط النصر كانت الكرات الهوائيه، فغير منطقي ابدا يكون عندك عبد القادر ميتي وتبدا بكريم بنزيما. فاذا انزاغي كان يفكر، فانزاغي لديه عقلين، عقل يقرر وعقل يناقض هذا التفكير. يعني انك انت تبحث عن لاعب، وكل ثنائيات انزاغي مع انتر لو تلاحظ كلها جميعها لاعب يجيد الاستلام في الهواء تحت الضغط، ولاعب ثاني يطلب الكره في المساحه،
0: لوكاكو تورام الى
1: اخره، حتى تزيكو كان يستلم كره في الهواء، وتورام الان يطلب كره في المساحه،
0: لوكاكو صحيح لحق على لوكاكو،
1: هي صحيح،
0: هي صحيح.
1: تورام الان يؤدي الدورين بشكل رائع، قادر يستلم كره. كريم بنزيما مو هو محطه هوائيه ابدا، لاعب كرته نظيفه تقدر تسلمه وهو مرتاح، يسلمك كره ويحاول يبني ويتدرج معك. سالم الدوسري راح يضيع تماما
0: صدقت
1: في منتصف الملعب، هو لاعب ضايع تماما، وبالعكس هو لاعب قادر يسبب لك مشاكل كثير على الجهه اليسرى لما يكون الاوفرلاب بين متعب الحربي وثيو. سالم كان ينزل كثير لهذا المكان، ثيو كان يدخل لعمق الملعب في اي ارتداد، كان متعب الحربي يمكن شفناه اكثر من لقطه مع مكومن يواجه كومن مره مرتين ثلاثه في مواجهه فرديه المفترض ما يتعرض لها كثير بشكل عام. لما انا اخذ ثنائيه الهجوم هذه، ايش يمتاز كريم بنزيما، ايش يمتاز سالم الدوسري؟ ولا شيء كنت أحتاجه في هذه المباراة حقيقة. أنت كنت بتطلب كرة هوائية، كنت بتأخذ سافيتش إنه هو يحضر لك عندك عبد القادر ميتي، أنت كنت تبغى لاعب يطلب كرة في المساحة وقراراته جيدة تحت الضغط، عندك مالكم، أنت ما لعبت الثنائية هذه أبداً.
0: معلش ولا أقطع وردك، حتى ليوناردو كان أنسب من بنزيما في المباراة،
1: يعني أنت عندك قرارات. وإن كان ليوناردو يمكن الفترة الأخيرة لاعب بدأ يضيع كرة الأولى بشكل فادح، هو كرة الأولى ما هي سيئة ترى، لكن في نفس الوقت ما هو لاعب جيد في كرة الأولى، لكن المباريات الأخيرة صراحة أصبح لاعب سيء جدا في لمسة الأولى. فأنا أبرر لإنزاغي، لكن وجوده على الدكة طيب، أنت كان عندك خيار آخر، مثلا كان عندك خيار أنك أنت تأخذ ميتي بداله، كان عندك خيار أنه بوابري على الأقل، لو تبغى لاعب ملاعبي في نص الملعب قادر يمسك كرة معاك قادر يخرجك من الضغط. فإذا كان إنزاغي يفكر، فللأسف الشديد خياراته واختياراته للمباريات دائما تناقض هذا التفكير. حتى على العمل الدفاعي، انا يا اخي حرام اظلم مالكم، وانا اتفق معك تماما، شوف دائما السوء يلوم، يعني كجمهور هلال انا اشوف المباريات الاخيره تحس اني انا قاعد لمالكم على الغلطه، احس قاعد لسافيتش على الغلطه، قاعد لنيفيز على الغلطه، لكن حقيقه مالكم من افضل ثلاثه اجانب في الهلال هذا الموسم بدون ادنى شك، كلوبالي الاول طبعا واحتاروا في الثاني، لكن مالكم فعلا قاعد ياخذ بالفورمه السيئه للثلاثي الهجومي. انا دائما اسمع الثلاثي الهجومي سيء، ويكون سالم فعلا سيء وبنزيما سيء، لكن مالكم

0: يكون جيد، ما أقول لك ممتاز، يصنع فرص كثيرة، يلعب جهة يمنى، يلعب جهة يسرى، يساند بشكل جيد. فأعتقد إنزاغي، شوف راح نتكلم فيه كثير يمكن هذه الحلقة والحلقات القادمة، لكن إنزاغي إذا كان يريد يعني كيف أجيبهم، كيف أجيب على سؤالك، أنا أشعر أنه إنزاغي لديه خوف من أمرين أساسية جدا، الخوف من الهزيمة يغلب رغبته في الانتصار، وهذا شيء واضح يمكن ذكرته الأسبوع الماضي. يا أخي لاعب الهلال أول ما يفقد الكرة أول تفكير كيف أنا أغطي المساحة الفاضية، وهذه فكرة يعني بالمعنى العامي يمكن ذكرها مورينيو في يوم من الأيام، يقول أنا أبغى اللاعب في أثناء الثنائية يفكر إذا فقدت الثنائية إيش أسوي، لكن هذا راح يخليك لاعب دائما. لاعب الهلال أول ما يفقد كرة تشعر إنه في اثنين ثلاثة يحاولوا يرجعوا على طول في المنطقة. يا أخي فكرة الضغط في مباريات كثيرة، مباراة ضد النصر أنا أبرر لك هذا الشيء، النصر عنده لاعبي سريعين، لكن في مباريات كثيرة هذه الفكرة قاعد تعطي خصومك ثقة أكبر، قاعد تعطيهم مساحات يمكن في ملعبك يحاولوا يتدرجوا بالكرة، في خصوم أنت مفترض ما تخليهم ياخذوا الثقة هذه ضدك، تحاول تنهي مبارياتك في شكل مبكر. الرغبة بالفوز لابد يكون طابع الهلال، وأنا ما حسيت هذا الشيء إلا في 3-4 مباريات إنه في رغبة. ما أقول لك عمل هجومي، ترى الهلال في آخر 3 مباريات عمله الهجومي كبير جدا، بالعكس كانت توفر مساحات للأندية وكان يهاجم بأكبر عدد، لكن مو هذا الحل، الحل في الرغبة، الحل في الحافز. غرف الملابس في الهلال تشعر إنه فيها أمور كثير، فيها خوف من النجوم، وهذا الخوف الثاني اللي أتكلم عليه من إنزاغي. إنزاغي مهما كان مدرب قريب من اللاعبين يخاف يخسر نجم، إنزاغي من أكثر المدربين اللي يخشى خسارة النجم، وهذا شفناه حتى مع رامون دياز، شفناه مع أكثر مدرب. لا، في حالات معينة أخسر نجمك في سبيل أنك أنت تحصل على فريق أفضل، أخسر نجمك، خلي نجمك. شيء ثالث اللي إن شاء الله راح نتكلم عليه بعدين، فكرة القائد في الملعب فكرة مفقودة في الهلال. أنا يمكن تعرف رأيي في سالم الدوسري، أنا برأيي أفضل لاعب سعودي يمكن شفته في حياتي، لكن ليس قائد أبدا مهما كان. أنا ما أتكلم على القائد اللي يتناقش واللي يحتج واللي، لكن قائد قادر يشحن مجموعته بشكل أكبر، نشوفها في أندية كثير حقيقة، نشوفها في أندية كثير على مختلف أنحاء العالم. في مدرب في الملعب، في لاعب، وانت يعني كنت دائما أشوفها لما برشلونة مثلا يستقبل هدف. أنا ما أتكلم على ميسي إنه قائد، يعني في الأخير حتى ميسي ما هو القائد، الفات في فترات ميسي الأفضل كان بويول هو القائد، لكن في لاعب لما أنت تتأخر بالنتيجة كل الفريق طالع فيه إنه هذا إيش ردة فعله، الكاميرات كلها طالع في هذا إيش ردة فعله. في الهلال مو في ذي اللاعب هذا، غير مفقود، أقصد إنه مفقود تماما طالما إنه شارث الكابتنية مع سالم الدوسري.
1: في الأهلي مليانين،
0: في الأهلي عندكم قادة كثر صراحة ما شاء الله. فما شاء الله تبارك الله. في النصر يكفي رونالدو يعني، وإن كان رونالدو أحيانا يكون بطابع سلبي، كثرة الامتعاض والاحتجاج على زملائك دائما يقلب بشكل سلبي، لكن
2: بس عندهم حتى يعني حتى لو تترك رونالدو ما شاء الله النصر عندهم ساديو ماني.
0: بالضبط،
2: ساديو ماني شخصية ضخمة جدا
1: بالمناسبة بالنسبة لصغر سنه، لكن سيميكان شخصيته في الملعب قائد لغة جسده ممتازة جدا.
0: وزي ما قلت احنا راح نتكلم عن النصر بشكل كبير، لكن الهلال إذا كنا راح نتكلم عليه كم مباراة راح نتكلم عليه مجمل الموسم، فريق متذبذب، فريق يخشى الخسارة. مؤسف إنه نحن نتكلم بهذا الكلام كله والهلال لم يخسر هذا الموسم، يعني أنا أشوفه شيء مؤسف، أنا لا ما أشوفه أبدا شيء إيجابي، وشيء ممكن شيء سلبي للنصر، النصر كان نفسه أنه هو يحقق يعني الخسارة الأولى للهلال ويتوج أمام الهلال وعلى ملعب، ولولا الهدف الأخير السينمائي صراحة. لكن كهلال أني أنا أشاهد فريقي هذا يخرج ببطولة في الموسم ولم يخسر في الموسم وهذا مستواه في الملعب، فأشوف أنه
2: بالعكس، ترى لو تفكر فيها ترى وقت ما تكلمت عن طابع الهلال المتحفظ نوعا ما، ترى ممكن بنسبة كبيرة أنه موضوع عدم الخسارة ترى يتوافق طبعاً مع الطبيعة اللي أنت تحدثت
0: طبعاً
2: عنها
0: طبعاً صحيح.
2: أنه الهلال كان في دقائق كثير من الموسم لا الأولوية أحياناً تكون أنه أنا ما أخسر المباراة،
0: والدليل 1-0 أمام فريق أنت قادر تروح 1-2-3 ضده تتراجع تسلم ملعبك يعني.
2: شوف هو ممكن في نقطة أخيرة بخصوص الهلال بعد ما انتهى الشوط الأول، يعني الواحد كذا وضع نفسه محل مشجع الهلال، وانا يعني مبدئيا ما يفرق معايا الهلال والنصر اخذون الدوري اللي بياخذه يستاهل.
0: انا كاني حسيت الاهلاويه مع الهلال والاتحاديه مع النصر، ما ادري انت عاد
2: افتيني في هذا. انا قبل ما اروح لنقطه الهلال
1: لا ندخل في النوايا
2: لا انا قبل ما اروح ممكن للنقطه اللي بوضحها بخصوص الهلال، نترك الاماني على جنب، النصر يستاهل
0: طبعا،
2: النصر قدم موسم رائع جدا يعني،
1: وفي افضل فريق في الموسم
2: صحيح. تماما، وفي نقطه انا بجيها توضيحها في النصر، لكن قبل النصر بين الشوطين أخذت كذا تصور عن تشكيلة الهلال، قعدت أراجع الأسماء وشفت كم في

0: يلاعب في الملعب، لو استبدلته بلاعب آخر من الدكة الوضع كان بيكون مغاير 180 درجة. أنا عارف أنه الكل غالبا وقت ما يكون الفريق سيء أو متأخر يقول لك ليش المدرب ما أشرك اللاعب الفلاني، ليش المدرب ما أشرك اللاعب الفلاني. غالبا الحديث هنا يكون متمحور حول الجودة، أنه اللاعب هذا بيضيف لي جودة وأداء ممتاز. الهلال في هذه المباراة تحديدا الوضعية كانت مختلفة، المسألة كانت متعلقة بمتطلبات، أنه المدرب عنده أفكار، الأفكار هذه عشان تطبق بشكل جيد لها متطلبات يحتاج أنه اللاعب يستوفيها على الملعب. العدد كبير، العدد كبير. يعني شوف مثلا على سبيل المثال ثيو، أنا بالنسبة لي قدم مباراة جيدة جدا، يعني مو جيد، اللعب مباراة ممتازة. طيب تصور معايا أنك أنت لو شاركت بمندش على اليمين ما راح يعطيك تأثير ثيو، لكن خلينا نقول 60% 70% من تأثير
1: ممكن يكون عنده،
0: وارد انه هو يكون على، لانه من الاساس ما شاء الله تبارك الله الرجل مقدم بدايه خياليه مع الهلال
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: هذا تاثير على الخط، تاثير الفريق حتى يوم تراجع الخريطه الحراريه للمباراه في المساله المتعلقه بهجمات الهلال او الحملات اللي يقودها الهلال في التحولات، الفريق كان يستهدف الخط اكثر من انه يستهدف العمق.
1: صحيح.
0: فتصور انك انت على اليمين كنت بذات الفعاليه اللي كنت عليها من اليسار، هذه نقطه. النقطه الثانيه، لاعب زي عبد القادر ميتي، الهلال لعب عدد كرات طويلة كبير في المباراة، وهذا منطقي مقارنة بأنك أنت تواجه خصم راح يضغط عالي باستمرار، بيضغط بحيوية وطاقة كبيرة. تصور أنه أنت كان عندك لاعب جاهز أنه هو يختصر عليك وقت، يختصر عليك مجموعة قرارات بأنك أنت تتوجه له بالعالية. ما شاء الله تبارك الله، يعني غول عبد القادر والله العظيم قادر أنه هو يثبت أكثر من كرة حتى.
2: لقطة مع بانيز،
1: اللاعب الوحيد اللي هو لعب دقائق قليلة ضد الأهلي، لكن اللاعب الوحيد اللي شعرت أنه قادر ينافس إبانيز وديميرال في الهواء بكل سهولة.
2: بالضبط. وأنت عندك في النصر أساساً عبد الله العمري صار يأخذ هذا المكان لأنه بدنياً قوي، قادر يلتحب بشكل قوي، ومحمد سميكان طبعاً ما في كلام كثير عليه. فأنت كأنك تقول كإنزاجي، ندخل عقل إنزاجي، أنا بلعب اثنين ملاعبية سالم الدوسري وكريم بنزيما، احاول اخذ كره على الارض، لكن انت لعبت اغلب كراتك زي ما انت ذكرت عاليه. ففي تناقضات مهما كنا نحلل. يعني انا كنت اتمنى انزاجي في المؤتمر الصحفي يسال عن هذا الشيء، انت لعبت كور طويله اليوم، طب ليش اختياراتك كانت كذا؟
1: صحيح.
0: هذا ترى فعلا يعني يعيد.
2: وعبد القادر ميتي، ما نقول انه معلش ما نقول انه المهاجم الفذ اللي راح يسجل، لكن في النقطه هذه تحديدا راح يفيدك.
0: مناسب
2: راح يفيدك جدا، ومالكم راح يفيدك جدا جدا جدا، فانه يكون على في الجهة هذه وقادر يروح الجهة اليمنى الجهة اليسرى. وانت عندك بعد كذا سالم كريم بنزيما على الدكة، عندك سلطان مندش على الجهة اليمنى، والله في خيارات أفضل بكثير مما كانت.
0: تمام.
1: بما أنك ذكرت العمري، أنا صراحة عندي كلام كثير بخصوص النصر، ما أعرف إذا أنتم عندكم زيادة بخصوص الهلال. شوف، عبد الله العمري ونواف بوشر وأنجلو، الثلاثي هذا، ولو أن أنجلو ما لعب الديربي، ولكن الثلاثي هذا بالنسبة لي يجسد الحالة اللي تتكرر لخصص مع أي فريق يدربه. عبد الله العمري خصوصاً، أنا أحب أضرب مثال بعبد الله العمري لأن الموسم الماضي قدم موسم ممتاز مع الاتحاد في الدقائق اللي شاركها، لكن خليني أقول لك إنه قدم 7 أو 8 من 10 مع خصص 10 من 10. بوشل يا رجل في مباراة الهلال في لقطات يكون بين لاعبين ثلاثة قاعد يخرج من الموقف يعني داني ألفيس في الخط. نواف بوشل صراحة قاعد يوصل، يعني تعرف أنت في لاعب أحيانا تقول وصل سقف إمكانياته، لكن أنا دائما الشيء اللي يشدني مع خصص، طبعا شيء مو مجهول بالنسبة لكم إني أنا شخص على المستوى التكتيكي مو معجب كثير بخصص، ما أقدر أنكر هذا الشيء، لكن على مستوى وصول اللاعبين معاه لأقصى مستوياتهم، اللعيبة قاعدين يتجاوزوا السقف مع خصص، وهذه ترى حاجة نادرة جدا. يعني في مدرب ممكن يوصل اللاعب للسقف، لكن في لعيبة مع خصص قاعدين يتجاوزوا السقف. أنجلو، ترى أنجلو الموسم الماضي النصراوية في الصيف كانوا يناقشوا موضوع استمراره من عدمه، جاك بداية الموسم هذا وخيسوس لاعبه محور ثاني وجناح يمين وجناح يسار، والرجل أجاد فيها كلها، حتى أظن في مباراة لعب فيها وسط ثالث وأجاد فيها كلها، وعلى مختلف مستويات الخصوم سواء إن كانت أندية كبيرة أندية متوسطة وإلى آخره. فخيسوس دائما عنده هذه الميزة أن اللاعبين يتجاوزوا معاه السقف، فهذا الشيء اللي ترجم صراحة أن النصر وإن كان يعاني في مباريات، لكن اللاعبين يخرجون بحلول فردية. إحنا أحيانا ممكن نبالغ في النقد وننسبها للاعبين، لكن خصص يستاهل أنها تنسب له، لأنه أنت مو معقول أن خصص يدرب الهلال في 2019 ويدرب الهلال في 23 ويدرب النصر في 25.

0: وفي كل السنوات هذه تقريبا اذا استثنينا السنه الاخيره مع الهلال عندك 7 إلى 8 لاعبين في الفريق يوصلوا للسقف معاه، معناته الرجل عنده سر، اما سر بدني اما سر ذهني اما كلها يجمعها،
1: هو يعتمد على مجموعه اصلا
0: اما جوانب فنيه،
1: هو يعتمد على مجموعه قليله من اللاعبين.

0: بالنسبة لي يعني أنا أتكلم كتأثير ومردود فني داخل أرض الملعب بعيدا عن الأهداف وإلى آخره. رغم أن الرجل يعني تجاوز 40 سنة، لكن خيسوس قادر دائما بطريقة ما أنه يبث الثقة في لاعبينه. وإن كان لاحظ عليه، وإن كان تصريح خيسوس أو تصريحات الفترة الأخيرة لعلها كانت شوي قاسية للنصراويين، وأنا تفهمت غضب النصراويين لما شكك في شخصية الفريق. وأنا صراحة حتى أنا يعني أنا كشخص محايد شفت التصريح استغربته، وشعرت إنه شوي في تبرئة له، قاعد يبرئ نفسه. ولكن
1: وهذا حصل مع كل الأندية
0: وهذا حصل مع كل الأندية. ولكن إن شفتها من الناحية الثانية، النصر عنده مشكلة في مباراة الأهلي، في مباراة القادسية، في مباراة الشباب، في مباراة الهلال. 4 مباريات اختلفت النتائج ما بينها، النصر فاز في 2 وتعادل في 1 وخسر في 1. الجانب المشترك بينها انه في كم لاعب من النصر اقدامهم ما كانت شايلتهم عن ارض الملعب، والغريب منهم انه منهم لعيبه كبار. يعني انا مثلا بروزوفيتش في مباراه الاهلي يستلم مرتاح، محسوب هو من لاعبين الخبرات، لعب نهائي دوري ابطال بروزوفيتش، يستلم هو مرتاح، مع ذلك يغلط في تمريرات سهله، النصر يخسر كوره ويفقدها يعني احيانا بصراحه بسذاجه. فهذا الشيء عكس لي، وهذا الشيء اللي كان يزعل النصراوي. انا كنت اقول اني انا اتوقع ان الهلال يفوز ترى، وتوقعت الهلال يفوز، مو قوه في الهلال، لكن توقعت ان الهلال اذا سجل لاعبين النصر راح يدخلون في ازمه نفسيه،
2: ويمكن هذا الشيء كان ممكن يصير.
0: اي نعم، وهذا كان سبب توقعي، مو قوه في الهلال او ثقه في الهلال، مع كامل احترام للهلال والانزاج لكل لعيبه، لكن بقدر عدم ثقه في النصر ايش راح يصير لو انت استقبلت هدف. حتى مباراه الاهلي ترى، يعني أنا مع كامل احترامي، بعد مباراة النصر والأهلي خرجوا ناس كثير يتغنون بالنصر، وحقهم هذا طبيعي، لكن ترجع للمباراة ترى النصر ما له أي فرصة محق، وما سجل إلا الدقيقة 70 أو 71 من ثابتة، والإكسبكتد جولز الأهداف المتوقعة هو مو رقم نأخذ فيه بشكل كامل، ولكن ترى 0.45، يعني أبدا ما هو رقم كبير، خصوصا لنادي أنت تتكلم يعني الأهلي. ما أقول لك أن الأهلي دخل المباراة بدون طموح، ولكن كلنا عارفين ان حظوظ الاهلي في الدوري ما كانت اقوى شيء، وجاي من تجمع لعب 4 مباريات في 12 يوم. فالنصر كان الاجهز بدنيا، الاجهز ذهنيا، الاجهز فنيا، مع ذلك ما قدم اي مردود، وما يسوء من خسس اللاعبين. كنت تشعر صراحه انه في شحن او في ضغط كبير عليهم. مباراه القادسيه نفس الشيء، وحتى مباراه الشباب، شوف الشباب على كل سوء والفرق هدف، كنت تشعر ان الشباب ممكن يرجع في اي لحظه. فما أعرف الموضوع الذهني اللي عند النصر صراحة غريب.
2: شوف، مو ما أعتبره غريب، لأنه والنصراوية ما راح يزعلوا من هذا الشيء، لأنه واقع هم يرددوه. أنا أعتقد أكثر فريق
0: كان قاسي صراحة،
2: أنا أكثر فريق يمكن شفته في حياتي تعرض لأكثر من سيناريو مؤلم. يعني كنا نقول دائما الأهلي والنصر، الأهلي والنصر سنين طويلة، لكن أعتقد في آخر 7-8 مواسم النصر تفوق بشكل قوي جدا، إنه يخلق سيناريو من لا شيء. يعني آخر 5 مواسم بس لو نتكلم، يعني وأنا من صغري يمكن أنا أتذكر في بطولة حققها هلال في الباص، يعني في الباص هلال رايح مسافر حققها في الباص.
0: هذه الصداقة ولا
2: لا؟ لا بطولة والله أنا ماني يعني ما كنت أتذكر، بس نخبة آسيا شيء زي كذا.
0: هي النصر تعادل مع فريق
2: النصر لو فاز يأخذ بطولة، الفريق الثاني لو فاز يأخذ بطولة.
0: كان فريق سوري اللي ضد النصر،
2: والله ما أدري،
0: ما خاب ظني،
2: ما أدري. ركلة جزاء للنصر في آخر دقيقة، والنصر يضيعها وترجع ويضيعها فالنصر يعني في السيناريوهات الصعبة كان موجود. سيناريو العين الإماراتي مع راغد النجار موجود، سيناريو أكثر من سيناريو كأس الملك الموسم الماضي
0: ضد الهلال،
2: يعني فجمهور النصر بدأ يعني يخشى. يعني أنا متأكد جمهور النصر عنده ثقة بفريقه، ثقة عمياء، لأنه فريقه فعلا قاعد يقدم كورة وأكثر من لاعب. شوف أنا على الصعيد الشخصي ما توقعت كومان يقدم هذا الموسم، كان عنده مشاكل بدنية كثير بداية الموسم، كان عنده مشاكل إصابات، لكن رجل من أفضل لاعبين الموسم وأكثرهم صناعة الفرص والتأثير. ساديو ماني من نهاية الموسم الماضي إلى هذا الموسم تراكميا أنا أشوفه أفضل لاعب في النصر، ما أدري عنكم، تراكميا لاعب رائع جدا، قائد حقيقي. ففي ثقة في النصر، في ثقة. جوا فيليكس أفضل لاعب في الموسم أنا باعتقادي، بدون يعني بدون أدنى منافس، يعني في ثقة كبيرة بالفريق، لكن في خوف. شوف النصر أمام ضمك في الأول بارك مباراة احتفال، لكن صدقني مشجع النصراوي مو خايف من النصر، خايف من سيناريو سيء ممكن يتكرر في يوم سيء،
0: وخصوصا أن ضمك يلعب على الهبوط.
2: وراح نتكلم اليوم على معركة الهبوط اللي ترى بتكون يعني جدا جدا جدا قوية، يعني لكن
0: أنا عندي إحساس أنه في نادي أنت

0: ودك انه يدخل في الحسبه في
1: ما في خلاص انتهت
0: انتهت ايه
1: الخلود ولا مين؟
0: الخلود.
1: لا لا بالعكس صرت
0: الخلود
1: من محبين
0: نجح
1: الخلود. نجا نجا خلاص.
0: اها اوكي.
1: فجمهور النصر خايف من اكثر من سيناريو سيء سواء في نخبه في سواء في اسيا اثنين او سواء في ختام الدوري. فممكن هذا الخوف وصل لجيسوس. وجيسوس ايش ذكر؟ يعني جيسوس ذكر شيء هو يعتمد على السنين الماضيه. هو ذكر خبره لاعبين النصر وهذا استشهد اكيد انه هو يستشهد في نهائي كاس ملك، يستشهد في منافسه الدوري في مباريات مفصليه كان ممكن النصر يتقدم فيها للمنافسه ويخسرها. ما ابرر الجيسوس، وانا دائما اقول جيسوس انا اتفق معكم، متى افرق بين المدرب اللي اللي اللي فنيا قوي جدا، انك انت حتى في حالتك البدنيه الاقل طيب قادر تخلق حلول، انك انت قادر تسيطر على مباراتك ما تفقدها. جيسوس من المدربين اللي لو فقد النواحي البدنيه يفقد فريقه كامل. موسم الهلال الماضي اللي انا اصنفه الأسوأ في تاريخ الهلال اثبت هذا الشيء، يعني ما في فريق مر على الهلال الا يعني اذا ما هزموا بالنتيجه هزموا بالمستوى داخل الملعب.
0: هذا طابع اي مدرب مباشر غالبا
1: لكن غالباً. لكن في مدربين يجدون الحلول من خلال التدوير، من خلال الدكه، من خلال تغيير الرسم، من اكثر من جانب. انزاجي نفسه مع انتر لما كان يوصل لاكثر من مناسبه، انزاجي اخر موسم مع الانتر فقد كل البطولات لانه تخلى عن بعض قناعاته في التدوير، يعني كان يبغى يحقق كل شيء وهذا الشيء ما كان يسويه المواسم اللي قبل كذا. لكن انزاجي من نوعيه مدربين قادر يدور، حتى سواء من خلال الدوري لما لعب بليوناردو ومالكوم من خلال الدوري في مباراه كروس حربه وسالم وبنزيما على الدكه، هو مدرب حتى لما بدنيا فريقه يعاني. والهلال فعلا وصل للنصر، ما هو تبرئة للهلال ابدا ولا هو انقاص من مستوى النصر في المباراه، لكن الهلال وصل بعد رحله للخليج ومباراه صعبه جدا في الدمام ثم رحله مباشره الى جده بدون مرور في الرياض ولعب نهائي. فاعتقد انزاجي حاول انه هو يعني يحل هذه المساله، لكن كان واضح حتى الهلال بدنيا اقل ما يمكن. ما ادري اذا في كلام على المباراه، لكن خلينا نقول الهلال بقي له نيوم وبقي له المباراه الاخيره امام الفيحاء. اذا قلت لكم شيء ما ادري اذا راح تصدقوني، لكن انا متاكد انه كل هلالي راح يصدقني لانه عاش هذا الشيء. انا كنت اقول حتى لو فزنا ضد النصر انا ما عندي ثقه ابدا في الهلال انه يحقق 6 نقاط من 6 نقاط في اخر مباراتين، لانه كثير مباريات عدينا فيها نهايه الموسم نتعرض لتعثرات في هذه المباريات. لكن الهلال ممكن راح يدخل هذه المباريات خلينا نقول لك ضغوط اقل بكثير، اخر مباراتين في الموسم. مفترض انه انزاجي يوصل اذا كان سيكمل الموسم، وانا اعتقد انه انزاجي راح يكمل الموسم قادم مع الهلال. ما ادري ايش راح يصير، بدا يطلع كلام كثير. ودائما اقول انا طالما انه الموضوع خاضع لادارات تقرر بدون قياس بدون اداره رياضيه انا مع استمرار المدرب. يعني انا ما اضمن شيء انزاجي يجيب لي مدرب اخر يحوس المنظومه حوس، يعني اكمل مشروعك
0: تزيد التكلفه كمان.
1: بالضبط، اكمل مشروعك كامل. انا من اكثر من انتقد انزاجي واحمله جزء كبير هو اللاعبين طبعا اكيد، لكن انا لا اثق في صانع القرار في الهلال ابدا في اتخاذ ما يلزم خصوصا في مساله المدرب. ولا اثق انه راح يجي مدير رياضي بسم الله الرحمن الرحيم يلا نجيب مدرب جديد. طالما احضرت انزاجي اكمل مشروعك مع انزاجي، اكمل مشروعك، كون لاعبينك، اعطيه موسم ثاني. هناك اكثر من مدرب نجح في هذا الشيء واثبت، خصوصا اني ارجع اقول ويمكن الجمهور راح يستغرب هذا الشيء، انزاجي فيه امور عملها جيده جدا. انزاجي وصل لمرحله في لاعبين يقدموا اقل مستوياتهم، في لاعبين وصلوا لعمر صعب انهم هم يعني يعطوا له الزخم القوي جدا وبدنيا يكونوا اقوياء وبدنيا يكملوا مباريات كثيره. انزاجي بدا يعني لما تقيس بداية الموسم بكأس العالم للأندية وتقيس نهاية الموسم تستغرب إنه هل معقول نفس هذا الرجل اللي أخذ من كل لاعب 2000% في كأس العالم للأندية في الدوري ما هو قاعد يأخذ هذا الشيء. لكن في الهلال في الحلقات القادمة في الأهلي في الحلقات النصر والاتحاد عموما اللي أعتقد أكثر فريق محتاج لتغييرات كبيرة راح نتكلم عليهم بشكل كبير. ما أدري إذا عندكم شيء على المباراة لأنه أعتقد تكلمنا كثير، بس أبغاكم تتكلموا عن موقعة النصر الآسيوية. ما أدري إذا أنت تعرفوا جامبا، بس يعني مقارنة بفرق النخبة ترى يعتبر فريق قوي ويمكن أقوى منهم، يمكن أقوى من الفرق اليابانية اللي موجودة في النخبة. فكيف تشوفوا النصر بعد فترة مباريات صعبة جدا وقوية جدا والوصول إلى هذه المباراة؟
2: شوفوا ممكن كبداية كل واحد يتكلم عن النصر بشكل عام يعني وحظوظ النصر، يعني النصر متبقي له جولة أخيرة. لو كنت مكان مشجع النصر يعني ممكن ما بين نسخ كل النصر في

0: السنوات الماضية، حتى نسخة فيتوريا على سبيل المثال اللي جمهور النصر يقدرونها جدا وهي تستحق أكيد، لو في فريق واحد من بين نسخ النصر الأخيرة آخر 10 سنوات راح أثق فيه ثقة كاملة أنه راح يفوز مباراة ضمك، أعتقد أنها بتكون هذه النسخة. النصر الموسم هذا عنده مفارقة نوعا ما غريبة، بدأ الموسم، هي غريبة مقارنة بمعايير النصر ما هو بشكل عام، بدأ الموسم بسلسلة انتصارات كبيرة حصلت بعضها تعثرات، بعدها دخل سلسلة انتصارات ثانية، وبعدها حصلت مجموعة تعثرات، وبعدها عاد للمرة الثالثة وسوى سلسلة انتصارات ثالثة وصلته للمرحلة اللي هو فيها حاليا، أنه هو باقي له 3 نقاط ويكون بطل الدوري، وأنه هو كذلك يكون في نهائي بطولة آسيا 2. إيش المفارقة هنا؟ المفارقة أنه النصر في السنوات الماضية اللحظة اللي كان يدخل فيها في انتكاسة يعني الوضع غالبا يتحول للأسوأ، وهذا شيء يعرفون جمهور النصر يعني ما أعتقد أنه يخفى على أحد. النقطة الثانية أنه الفريق ما دخل في مرحلة تذبذب، أنك تكسب مباراة وبعدها بتتعثر وبعدها بتكسب مباراتين وترجع تتعثر، هذا شيء شفناه مع إنزاغي، هذا شيء شفناه مع ماتياس في الأهلي، هذا شيء حتى شفناه مع الاتحاد الموسم الماضي، لكن مع النصر الموسم هذا كانوا لا جاهزين أنه هم يأخذون سلسلة انتصارات طويلة باستمرار. اللحظة اللي كانوا يتعرضون فيها الانتكاسة كانوا جاهزين أنهم يتجاوزونها مباشرة ويرجعون بدون سلسلة انتصارات ثانية. إذا هذه صراحة ما تعطي الكريدت فيها الجيسوس يعني أعتقد أنها مشكلة كبيرة، يعني ما بين المواسم الماضية في قطعة واحدة تغيرت في النصر، المدرب، يعني هو الرجل اللي تغير في هذا النادي. يوم تتكلم عن أداء أو خلنا أقول لك فرد جوهري يغير في المنظومة، العنصر اللي أضيف للنصر في هذا الموسم كان جيسوس. الرجل ما شاء الله تبارك الله في الجوانب هذه، يعني ما يحتاج ممكن أنت تكون مستاء من شخصيته بشكل عام بعد تصاريحه بشكل عام، لكن الحقيقة اللي زرعه في النصر الموسم هذا أنا أشوف هذه الأمور على المدى البعيد
1: يبنى عليها
0: يبنى عليها حتى بعد رحيل جيسوس، لأني أنا ما أشوفه كمدرب بشكل عام أن مدرب تروح معه على المدى البعيد. وسبحان الله يعني تجاربه أثبتت هذا الشيء، يعني هو ما في تجربة استمر فيها لعدد سنوات كبير
1: باستثناء بنفيكا،
0: لأنه أنا أشوف يفتقد أساس تكتيكي معين، له جوانب قوة متعددة لكن كمبادئ وكأساس معين وصلب أنا أشوف أنه يفتقد بعض الأمور، لكن هذا ما يتنافى مع أن الرجل عنده نقاط قوة.
2: هذه نوعية مدربين، أنت في مدربين صحيح. تحضرهم يجيبوا لك بطولة، وفي مدربين تبني عليهم مشروع، حتى في أوروبا هذا صحيح. الشيء يعني تذكر تشيلسي في موجود. سنة من السنين جاب هيدينك، يعني نحن نبغى شيء، يعني أنت مدرب جاهز وقس على ذلك، في مدربين
1: كونتي.
2: وكونتي
0: كذلك صحيح. فهي هذه الفكرة أنه النصر الموسم هذا جلب جيسوس قطعا راح يستمر الموسم القادم، المفترض الموضوع هذا ما يكون حوله خلاف، لكن اللحظة اللي بيرحل فيها جيسوس أعتقد كلنا نتذكر مؤتمر الإرث حق مورينيو، وإيش الإرث اللي يترك المدرب للمدرب اللي بعده.
1: صحيح.
0: جيسوس بعد ما يرحل، في حال أنه رحل في اللحظة المناسبة، وهذه مشكلة احنا نعاني فيها أعتقد في دورينا، لكن لنفترض جدلا أنه هو رحل في اللحظة المناسبة، راح يوصل مدرب بعد جيسوس راح يجد عقلية مختلفة في النصر، ما راح يجد الفريق اللي تعرض لنكسات ذهنية ونكسات، وخلنا أقول لك يعني سيناريوهات أعتقد تكلمت عنها ما يحتاج أنه إحنا نتسردها.
2: هو قاعد يبني الموسمين هذا، موسمين رونالدو بشكل عام قاعد يبني لها كثير، أنه هو يحقق دوري، يحقق دوري أبطال آسيا وكأس النخبة صحيح. بعد ذلك استمرار جيسوس لا مفر منه، وجيسوس دائما يعني مدربين اللي عندهم الرغبة يكملوا عمله.
1: وأظن أن جيسوس يعني سبحان الله على مدار مسيرته واضح ان الرجل بطريقه ما مع النصر شوي مختلف، قاعد يقدم تنازلات معينه، يعني ما اتكلم حتى على اسلوب اللعب، حتى على تعامل النفسي و...
2: لا هو الفتره الاخيره
1: يشعر انه يطبطب يعني
2: حتى مرحله
1: يعني واضح انه انا اتوقع نظرتي الان لخسس كانه قاعد يعامل النصر انه هو اهم محطه في حياته. ما اعرف
2: مرحله الهلال الثانيه كان فيها اختلاف في شخصيته، هو مدرب صدامي قوي، مشاكله في غرف
0: مرحله الهلال الاولى كان
2: مرحله الهلال الاولى كانت مخيفه، مرحله الهلال صحيح. الثانيه كانت اقل، الان مرحله النصر اقل. قبل لا نخرج فاصل احنا بقينا دقيقتين نتكلم عن النصر
1: بس نقطه بسيطه خلاص بخصوص النصر، معلش انا قطعتكم كثير اليوم بعد الفاصل عندكم فباختصار شديد سبحان الله النصر السنة هذه عنده يعني نقطة غريبة ومفصلية. العادة اللاعب الأفضل هو الأكثر تأثير طبيعي يعني، إلا في النصر السنة هذه اللاعب الأفضل جوا فيليكس ما في كلام، لكن أنا بالنسبة لي لو تكلمني اللاعب الأكثر تأثير في النصر السنة هذه ساديو ماني. ساديو ماني ترى يعني وصل لمرحلة إن

0: تخيل تقول على لاعب مثل ساديو ماني انه الرجل المظلوم في النصر. يا رجل كمية الكرات وكمية المواقف اللي يخرج منها ويفرق في أثر في في في أثر سير الهجمة موضوع مخيف. وهذه أشياء ما تنصفها يعني. ممكن هو قاعد يعطي الشيء هذا للنصر وما ينحسب له مثلا لا تمريرة مفتاحية، لا ينحسب له أسس، لا ينحسب له تهديف، لكن ارجع للأثر من بداية الهجمة بتجد أنه ماني كان الأهم والبصمة الأهم والأكثر حلول. والنقطة اللي قالها العمدة في البداية، الأكثر وقوف في الفترات الصعبة في النصر، تشعر أن اللاعب الأكثر صمودا في النصر
1: مع منتخبه كان الأكثر
0: صمودا ومع منتخبه يعني. صحيح العمدة ممكن عنده تقدير خاص للسنغاليين ما في شك.
1: فالفكرة وعندنا تقدير، معليش آخر نقطة قبل ترجع، عندنا تقدير خاص للاعبين الطرف. نحن بشكل عام ترى لاعب الطرف دائما مظلوم، لاعب زي جواو فيليكس عنده مساحات أكبر، يشارك في تحضير، يشارك في بناء، يشارك في نهاية، يشارك لاعب الطرف دائما مظلوم.
2: شوف ترى نقطة غريبة ممكن تثبت حتى كلام حسين، لو ترجع مو الخريطة الحرارية، تأخذ الخريطة التكتيكية للمباراة وتشوف أكثر بقعة في الملعب استند عليها النصر، ترى الناحية اليسرى. الناحية اليسرى ما هو في مركزية الظهيرة والخط كامل، لا، الناحية اليسرى بعد منتصف الملعب كان النصر تقريبا ما بين البقعة الأخرى في الملعب يستند عليها بنسبة 34%. يعني 34% من توجه النصر بالكرات في المباراة كان مباشر روح لساديو ماني، سواء بالكرات العالية أو بالكرات الأرضية.
0: صحيح.
2: يعني هذا صراحة تأثير حتى
1: قبل ترجع. قبل أطلع الفاصل نبغى نقول إنه الجهة اليسرى في النصر هي أكثر جهة فيها مشاكل للنصر طوال الموسم. لعب سالم النجدي، لعب نواف بوشة، لعب مارتينيز، لعب وظل ساديو ماني واقفا.
0: استاهل.
1: نطلع فاصل إن شاء الله ونعود إن شاء الله الجزء الثاني نتكلم على غير هلال الموسم.
3: استاد العربية على العربية اف ام،
4: إذاعة العربية اف ام على الموجة 102.8 في الدمام.
3: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
3: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
3: من السياسة إلى الاقتصاد،
6: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
3: إلى الرياضة
7: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
3: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
8: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
3: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
9: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
10: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي،
9: اكبر شبكة من المراسلين،
11: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
9: وافضل باقة من المختصين.
12: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
9: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
3: العربية اف ام، اخبار على مدار الساعة.
13: نهاية الموجز الاقتصادي، عودة الان لمتابعة
3: العربية اف ام، ان تعرف اكثر.

0: منتصف النهار بتوقيت جرينتش الثالث عصرا في الرياض، معكم صهيب شراير في هذه الساعة الإخبارية. نبدأ بالعناوين. ترامب يقول إنه لا يمانع في تعليق إيران برنامجها النووي 20 عاما، ويرهنه بالتزام حقيقي. عراقجي يتهم رسائل واشنطن المتناقضة بعرقلة المفاوضات ويؤكد أن وساطة باكستان تواجه صعوبات. روبيو يؤكد أن الولايات المتحدة لن تقدم أي تنازلات لإيران للتوصل لاتفاق تحت أي ظرف. وحول تايوان، الرئيس الأمريكي يقول إنه لم يحسم بعد قراره بشأن تزويدها بالأسلحة. مصادر العربية تكشف وصول القائد المنشق عن الدعم السريع علي رزق الله إلى الخرطوم.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: العربية اف ام.
3: العربية اف ام.
2: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
3: لتعرف أكثر.

0: لكن فكرة إنه بطولة آسيوية فيها أهلي ونصر واتحاد وهلال وقادسية، هذه السنة الجاية ويقول لك يمكن تقام في الرياض، رغم إنه هذا الشيء من صالح الهلال، يعني إنه هي بطولة تقام في الرياض ومن صالح النصر طبعا. لكن أنا ضد إنه دوري أبطال آسيا وبطولة النخبة تعامل بهذه الطريقة أبدا. يعني يمكن الأهلاوية، يمكن الهلال يحققها السنة الجاية، وراح يستمر كلامي. هذه البطولة هي زخمها وقوتها في الذهاب والإياب بشكل كبير. ما أدري، لسه ما أعتمد شيء رسمي، لكن من خلال الكلام الأقرب إنه بطولة راح تقام في السعودية، ممكن تقام في الرياض على ملعب جديد، ممكن، والله أعلم. لكن نرجع نقول فكرة تواجد 5 أندية قوية جدا وراح تكون أقوى، نحن نتكلم على روجرز، جيسوس، إنزاجي، يايس، لا ما ما أضمن كونسيساو أبدا مع فرقهم اللي بعضها راح يتغير. يعني النصر فريق قوي، الأهلي قادر يكون أقوى، وإن كان يعني لو ناخذ موسمين تراكميا الاهلي انا اشوفه الفريق الاقوى صراحه. الاتحاد العام هذه السنه يحتاج لغربله كبيره، ما راح يكون بهذا السوء، فكل الفرق مفترض تكون اقوى.
1: تخيل لو 5 وصلوا دور الثمانية
0: بالضبط، يعني وانا اعتقد لو 5 وصلوا دور المجموعات يعني انا اعتقد مفترض الاتحاد الاسيوي خلاص فك
1: من دور 16،
0: من دوري المجموعات انت تلعب خلاص. يعني تلعب زود عدد الانديه والعب الفرق السعوديه تلعب ضد بعض، او من دور 16 طالما عندك 5 أندية قويه جدا. فالاتحاد تقريبا وصل. الاتحاد راح نتكلم كثير على مستقبل الاتحاد، لكن اذا بقول لك مين اللي تتمنى ما تشوفهم في الاتحاد، طبعا يعني نهايه الموسم نقول له شكرا، ومين اللي متفائل فيه للمرحلة القادمة؟ يعني أعطيني شيء متفائل فيه، لأن الاتحاديين قاعدين يشاهدوا الحلقات الأخيرة أنا متأكد، والحلقة هذه تحديدا هم يبغون حل من كل شخص يمكن اتحادي.
2: شوفوا ممكن نبدأ بالإجابة على سؤالك، مين تتمنى يرحل؟ والسؤال مفترض يكون عكسي نوعا، مين تتمنى يبقى؟ لأنه العدد هناك المفترض أنه هو يكون كبير جدا الصيف القادم صراحة. يعني يوم تشوف القائمة، نترك ممكن موضوع المواليد على جنب، المواليد غالبا أعتقد أنه دومبيا راح يكون موجود، روجر راح يكون موجود، جورج اللي بيكون فيه كلام كثير حوله في الصيف، يعني كانت أعتقد لو ناخذها كقرار إداري لاعب جيد، لاعب جيد جدا، وارد أنه يكون ممتاز كذلك. أنا كنت معجب فيه ومعجب باللي أظهره في موناكو، لكن كقرار إداري مجرد أعتقد أنها واحدة، هي وارد أنها تكون واحدة من أسوأ القرارات الإدارية اللي أنا شفتها في أي شتوية للاتحاد. توجهت اللاعب بمبلغ كبير اللي أنا شايفه حاليا أنه اللاعب ما هو قاعد يشارك، وارد أنك أنت في الصيف تبدأ تبحث عن تسويق لعقد اللاعب، يعني فيها تفاصيل راح نجيها إن شاء الله في الفترة الصيفية. لكن لو تسألني مين اللاعب اللي وارد أنك أنت تتقبل استمراره في الاتحاد، أكيد راح يكون ممكن دانييلو بيريرا، بدرجة أقل ممكن فابينيو، حسام عور، أما الباقيين يعني تعرف اللي انتهيت معاهم تماما، يعني المسألة ما عاد هي مجدية. في نقاط يستحقون عليها الثناء، وهذا يقودنا يعني للاتحاد حاليا. قبل مرحلة ماتشيدا الكلام يعني بيكون طويل جدا، فنترك المرحلة اللي ما قبل النخبة والأخطاء اللي حصلت والعثرات اللي حصلت فترة يناير تكلمنا عنها، لكن نتكلم عن مرحلة ما بعد مباراة ماتشيدا. ممكن أكبر تخوف كان يخليني شبه فاقد الأمل أنه الاتحاد راح يوصل للمركز الخامس، أنه أنت خلصت من مباراة ماتشيدا، كان قدامك 5 جولات في الدوري، اللاعبين ذهنيا كانوا في حالة يرثى لها، أنت من الأساس كجودة فريق عندك مشاكل، أنت كتركيبة فريق عندك مشاكل، أنت تكتيكيا جالس تعاني، فكل أنواع المشاكل المتاحة في كرة القدم أنت موجودة عندك. يعني ما شاء الله تبارك الله مسوي سلكت أول على كل شيء، بعد مباراة ماتشيدا كل شيء كان متوفر في الاتحاد، أي نوع مشكلة أنت ممكن تمر عليك في كرة القدم كانت موجودة. العلاقة مع المدرب ما كانت مثالية وقتها، مشاكل ذهنية، مشاكل بدنية، مشاكل تكتيكية، لاعبين غير مناسبين للمدرب، طبيعة سكواد غير مناسبة للمدرب عشان ما تثقل على المدرب كذلك زيادة رغم كل مشاكله وأخطائه. المعضلة كانت أنه أنت عندك هدف، الهدف هذا مهم ولو مترتبات كبيرة حتى على عملك في الصيف واستراتيجيتك في الصيف، لكن كيف بتقدر تحفز مجموعة أنها هي تقاتل على مقعد النخبة و70% من السكواد هذا كجانب ما راح يكون موجود الموسم القادم. انا اقدر احفزك لنهائي كاس ملك حتى لو انت راح لنهايه الموسم، لانها بطوله بتاخذ ميداليتك معك، حقك البطوله مع الاتحاد اضافيه. اقدر احفزك للنخبه، هذا شيء حصل وشفناه. لكن كيف بقدر كمدرب او كجهاز اداري ايا كان يعني مصدر التحفيز بشكل عام في الانديه او حتى كجماهير كذلك، كيف بقدر احفزك كلاعب وانت عارف انك انت طيب جبت لك النخبه، انا الموسم القادم ما راح اكون موجود اصلا في الاتحاد، فعلى اساس ان الموضوع جدا يفرق معايا. ممكن لو تطبق الشيء هذا مع الاتحاد، يوسف النصيري، يوسف جيد، يوسف سيء، طبيعه الاتحاد اختلفت على يوسف، اللاعب بشكل عام ما قدم تجربه جيده، قدم تجربه جدا متوسطه. يوسف عارف انه بيرحل نهايه الموسم، سبحان الله قرار الاستبعاد كان جدا منطقي يعني من كونسيساو في المباراه الاخيره واشراك ديابي كمهاجم. كيف بقدر احفز لاعب زي يوسف النصيري انه هو يقدم 100% ويكون حاضر ذهنيا ويضحي بدنيا ويكون بتركيز مثالي وحتى كاداء بشكل عام يكون حاضر، وعارف انه انا لو جبت لك مركز النخبه انا ماشي نهايه الموسم، ليه الموضوع يكون جدا فارق معايا؟ فالمساله هذه يوم تاخذها على كل لاعب فرديا في المباراه وتشوف تاثيرها على المجموعه، المفترض انه تاثيرها يكون جدا ضخم. لكن بالمقابل احقاق الحق يعني اعتقد اني كنت قاسي جدا على لاعبين الاتحاد الموسم هذا، لكن اظهروا في الاربع المباريات الاخيره، ممكن مباراه الخلود كانت الاقل، لكن ما خسرت المباراه، قدرت انك انت تخرج بالتعادل. لكن اخر اربع مباريات خرجت منها بثلاث انتصارات، مباراه الاتفاق الفريق بمعايير الاتحاد ما هو بمعايير كره القدم، لانه بمعايير كره القدم المعتاده للفرق الممتازه الاتحاد في 90% من مبارياته كان سيء، لكن بمعايير الاتحاد الاتحاد قدم مباراه ممتازه قدام الاتفاق، اللاعبين فرديا كانوا حاضرين، حسام عوار يعني اعطانا لمحات من موسمه الاول موسم الدوري. فاللي اظهره الاتحاد في الاربع المباريات الماضيه اعتقد انك انت لابد تشكر المدرب عليه، لابد انك انت تشكر اللاعبين اللي شبه تقريبا حسم رحيلهم في الصيف القادم من الاتحاد، حتى لو تترك اللاعبين على جنب ونرجع للمدرب. يعني كونسيساو عارف انه بيمشي، الموضوع انا بالنسبه لي منتهي، الرجل من الاساس ترى عنده رغبه انه هو يمشي، يعني في الموضوع مساله استمرار كونسيساو
0: طيب ما تشوف. معليش اقاطعك، موسم الهلال السيء مع جيسوس كان فيه اصوات كثيره طالب انه سافيتش يمشي، كوليبالي يمشي، ما تشوف انه مثلا فكره انك انت كانتي خرج، بنسيما خرج، كمان ديابي بيركوين يخرجوا في نفس الموسم، رغم انه ممكن يجي مدرب يخرج افضل ما عند الاثنين اللي اساسا يملكون اشياء قاعده تفيد الاتحاد؟
2: شوف ممكن تاخذها من ناحيتين، في نوعين من الجهنم في الاتحاد، النوع الاول او خلينا نقول ثلاثه، التصنيف الأول أنا بالنسبة لي هو دانييلو بيريرا وحيد فيه، اللي هو الرجل لابد أنه يستمر، يعني قدم موسم رغم كل

0: جدد معه أصلا يعني.
1: وجدد عقده، فبيريرا مستمر، هذا تحطه في تصنيف آخر. التصنيفين الأخرى في لاعبين أمانة يعني يفتقدون الجودة اللازمة. لا أنا حاب أروح مع لاعب أفضل. بيرغون بالنسبة لي شبه مستحيل، رجل وصل مرحلة من الإصابات، وصل مرحلة حالة بدنية. أنا أتقبل أنه أنت يمر أو تمر بدروب معين بسبب العوامل المحيطة بالفريق، لكن ما أتقبل أنك أنت تظهر بالحالة البدنية اللي كنت عليها طوال الموسم. سافيتش كان سيء، سافيتش ما ظهر بهذا المظهر. يعني حالتك البدنية السيئة اللي أنت ظهرت فيها على مدار 6-7 أشهر تقريبا،
2: بدأ الموسم بشكل رائع بيركوي
1: تماما، لكن بعدها حصلت الانتكاسة في الاتحاد. الرجل لما أنا ما ساعد نفسه يعني، يوم تشوف على سبيل المثال تحطه في سطر واحد مع حسام عوار، بيرغون كجودة لاعب أنا بالنسبة لي أعلى من حسام
2: أكيد. طب
1: طيب يوم تشوف حالة الاثنين، عندي لاعب حافظ على حالته البدنية الجيدة، حافظ على جديته، حافظ على صلابته الذهنية، اللحظة اللي خرج فيها بنزيمة خرج بشكل واضح وتحمل مسؤولية موسم الاتحاد، وعندي لاعب آخر رغم محبتي الكبيرة لبيرغون يعني ما أعتقد أنه يخفى على أحد، لكن ما كان ماخذ موسم الاتحاد بجدية كافية.
0: صح.
1: فصعب أني أنا أراهن عليه الموسم القادم. في لاعبين للأمانة لا، لابد أنك أنت تروح اللاعب أكبر. يعني يوسف المصيري أنا بالنسبة لي كان دائما هو لاعب مرحلة، هو جاي وفق متطلبات معينة، خصائص معينة، لكن مسألة أنك أنت تروح بيوسف كمهاجم الموسم القادم أعتقد أنها مرفوضة تماما. في لاعبين لا أنا بتقبل بقاهم، يعني فابينيو بفضل أني أنا أروح اللاعب جودة أعلى، لكن في حال استمر بالضبط ما راح يكون عندي مشكلة. حسام عوار أكيد أني أنا بفضل أروح، يعني على سبيل المثال لو جاني واحد وقال بتاخذ برونو فرنانديز أكيد أني أنا جاهز أروح معه. لو عرض لي 3-4 لاعبين 10 في أوروبا بمعايير التوب ليفل أكيد أني أنا بروح معهم، لكن هل استمراره كارثة؟ لا ما هو كارثة، لكن في لاعبين لا، يعني بيرغوين على سبيل المثال، حتى سيميتش، يوسف النصيري لا أعتقد أنه مرحلته انتهت. طبعا في لاعب أخير
2: رايكوفيتش ولا غير رايكوفيتش؟
1: لا رايكوفيتش الموضوع انتهى. أنا بالنسبة الموضوع ما في أخذ وعطى، يعني رايكوفيتش المسألة ما عادت فنية يعني، وأنا الرجل هذا مهما يسوي يعني ما أعتقد أني أنا بقدر أثني عليه مرة أخرى صراحة.
0: يقصد محمدو صح؟
1: لا أقصد موسى ديابي.
0: موسى ديابي
1: شوف أنا عندي تقدير مختلف لموسى ديابي، الأكيد أنه ما يحظى فيه في المدرج أبدا يعني صراحة، لأني أنا مؤمن أنه هو لاعب جيد جدا بكل مشاكله، جيد ممتاز. جدا لاعب ممتاز، توصل ممتاز بالراحة. الهدف اللي سجله ضد الاتفاق وأرقامه هذا الموسم، بعض اللقطات واللمحات اللي أظهرها هذا الموسم أعتقد أن هي كافية أن هي توضح لك جودة موسى ديابي. أنا مرت علي إحصائية تتضمن عدد الأهداف والأسيست هذا الموسم. موسى مقدم موسم سيء جدا، أنا ما أقبل حتى كلمة متوسط،
2: أكثر من انتقد.
1: أيوة موسم سيء جدا قدمه موسى ديابي. الرجل ما شاء الله تبارك الله مقدم نفس مساهمات رياض محرز اللي في الأهلي، يعني في انقسام لكن البعض يعامله كملك النادي الأهلي الأول والرجل اللي غير قابل للمساس.
2: ليلى حسين
0: دخلنا على شغل بعض.
1: أيوة شوف لا أنا أوضح لك لأي درجة، يعني أنت يوم تشوف إنتاجية موسى ديابي هذا الموسم، رغم أنه إحنا مؤمنين أنه هو كأداء يعني حتى الرياض بكل التحفظات موسى ديابي بعيد عنه جدا كأداء. الرجل كان كأداء مو حاضر، دفاعيا كان كارثي، لغة جسده كانت سيئة، ذهنيا كان عايش في عالم آخر، لكن يوم تشوف إنتاجيته هذا يوضح لك أنه ماذا لو
2: تبغى تعرف تأثيره على الأندية المنافسة. يعني أنا لو تقول لي ضد الهلال تخاف من اللاعبين في الاتحاد، أخاف من أكثر من لاعب، لكن ديابي لا بد يكون منهم. أعتقد في الأهلي لا
0: إحنا عندنا ذكرى سيئة معه في
2: لا يعني موسى في نوعية نوعية لاعبين مزعجة للأندية الأخرى ومزعجة لأنديتهم. صحيح. يعني مزعجة الجمهور ومزعجة الجماهير الأخرى. ديابي لاعب ما تقدر تتنبأ فيه. بس عندي نقطة أنا أبغى أتكلم فيها بخصوص من ينتقل ومن يبقى، حتى الأهلي راح نبقى كلام،
0: ده هو الاتحاد يحتاج استفاضة يعني.
2: لكن ليش نحن نقول فلان يستمر فلان يبقى، رغم أنه اللاعب هذا قادرين يعني هو أنت تقول مثلا على فابينو يرحل ويجي. أنا أقول مثلا إنزاغي مثلا جيني مشجع هلالي يا أخي أبغى مدرب أوكي، أبغى جناح مكان مالكم على عيني وراسي، هل لديك ثقة في صناع القرار في الأندية؟ أنا جلال لا، والقصص كثيرة في الهلال. مثلا كان في يوم من الأيام عندك جوميز، كان عندك متروفيتش، حضرت نونيز، ليوناردو، بنزيما، أنت قاعد كل خطة والثانية عكس الأخرى. يعني أحيانا نغفر لك، يعني دائما أقول في قرارات يعني لاعب مثل

0: بيريرا اللاعب اللي جاء للهلال، قرار تعاقده كان وقتها من أغلى اللاعبين في العالم، لكن فعلا كخصائص وكمركز الهلال كان يحتاج لذاك المركز، وكان يحتاج اللاعب بهذا الخصائص في سن مبكرة قادر يعيش معاه سنوات كثيرة. اللاعب فشل، أنا ما أقدر أحمل إدارة الهلال شيء، إنه كان في على الأقل قياسات جيدة جدا لهذا التعاقد، لكن تجري التعاقدات الأخرى لا أقل ما يمكن فوضى. أنا كهلالي لما جينا تكلمنا على إنزاغي، أنا لا أثق إنك أنت تبعد إنزاغي وتجيب لي مدرب أسوأ، لا هو المدرب المناسب فنيا، ولا هو مدرب اللي خططيا وفنيا مدرب عالي جدا ومدرب قادر يخرج أفضل ما عند لاعبينه. تبغى تبعد مالكم على عيني وعلى رأسي، أنا أتمنى جرينوود مثلا، أتمنى أنا لاعب مثل جرينوود يكون في الجانب الأيسر للهلال. طيب أنت قادر تحضر لي هذا الشيء؟ لا، أنت في يوم من الأيام كنت تبغى أوسيمين وأحضرت لي مهاجمين مختلفين تماما، أنت في يوم من الأيام أحضرت لي ثيو رغم أنك أنت كنت رايح لأنجيلين وظهير روما اللي ما صار يلعب أصلا لولا أنه إدارة الهلال وقفت هذه الصفقة. إحنا ما عندنا ثقة في الإدارات الرياضية، حتى الإدارات الرياضية الجيدة مثل بلانيس مع الاتحاد في فترة معينة، النصر هذا الموسم في تعاقداته، لكن حتى النصراويين حتى الاتحاديين عندهم تعاقدات. يعني لما نتكلم مثلا على تعاقدات الاتحاد في الشتوية، حتى في الصيف سيميتش أو المبالغ اللي دفعت، لا إن قادرين ندفع مبالغ أفضل في لاعبين أفضل. فمسألة إنه نحن راح نكون على هذه الطاولة نقول فلان يبقى، ترى مو لأنه نبغاه يبقى ولا لأنه هو أفضل لاعب في مركزه ونقدر نجيبه، لا، لأنه فعلا ما إحنا ضامنين إنه هذا اللاعب يجي أفضل منه. يعني فابينو أنت ما عندك ضمانات يجيبوا لك لاعب أفضل من فابينو أبدا، ممكن يجي لاعب أقل، وحتى لو فنيا كويس وسنا كويس قائد للمجموعة ما هو هذا الشيء. فراح نتكلم كثير يمكن هذه الحلقة الحلقات القادمة على لاعب يمشي لاعب يبقى، لازم بد الجمهور يعرف إنه لو بيدنا نسوي نجوم العالم. يعني أعتقد لو بيدك أنت حتى رياض محرز يمشي وتجيب لاعب آخر،
1: مو حتى هو أول،
0: ما أدري عنه. أنا لو في يدي مثلا يعني أي لاعب، يعني أنا حاليا في لاعبين عندي لابد يمشوا والجمهور راح يستغرب، حتى لو أبدعوا مستقبلا أنا أؤكد أنه أي لاعب آخر قاعد يعني كريم بنزيما أنا في نظري ما يكمل موسم ثاني.
2: الواحد يطمح للأفضل أكيد.
0: لا أنا أطمح للأفضل، أنا مثلا أتمنى أفضل مثلا من مالكم مثلا، لكن أنا ما أضمن، يعني أبقي لي مالكم إذا ما قدرت تحضر لاعب جيد جدا يعني. لكن في لاعبين كريم بنزيما لابد يرحل، يعني حتى إذا استمر إنزاغي خصوصا لابد يرحل. ففي أمور راح نتكلم عليها كثير، لكن وأسمع رأيك في الاتحاد. أنا الاتحاد من وجهة نظري أنا يهمني دائما أقول المنافسين الكبار لما يكونوا في بطولة قارية موحدة أفضل كثير لكل الأندية. فشفت أول نص ساعة مباراة الاتفاق والاتحاد أمس، من أفضل بدايات الاتحاد في الموسم، الاتفاق ما كان قادر يتنفس أبدا، فتقدم 2-0 الاتحاد وقتها. لكن رأيك في الاتحاد؟ يعني
2: شوف الاتحاد، وأنا أتوقع يعني أعتذر مسبقاً للاتحاديين، أتوقع أن الكلام راح يزعل الاتحادية كثير. خلينا نشوف الاتحاد فيه نقطتين مهمة لازم تلتفت لها. في النقطة الأولى بخصوص بلانس واللي سواه. بلانس إحنا شتنا فيه في مواقف كثيرة، لكن أنا صراحة في تصريح أحب أقتبسه، تصريح للي هو العراب الكورة الألمانية مثل ما يسمونه رالف رانجنيك، كان مدرب مانشستر يونايتد في فترة من الفترات، له تصريح كذا جميل يقول فيما معناه إذا أنت ما استطعت إنك أنت تسوي الصفقة الأفضل أو تتعاقد مع الصفقة الأفضل، لا تتعاقد على الأقل مع صفقة تكلفني ماليا مستقبلا. وهذا اللي سواه بلنس ما شاء الله، يعني بإيجاده بلنس بصراحة ورط الاتحاد. وأظن أن الاتحادين مع كامل احترام التقدير لكن دفعوا ثمن ثقتهم المطلقة في رجل واحد. حتى أنا اللي يصير في الاتحاد ما أقدر أسميه إدارة رياضية، أقدر أسميه بس شخص رياضي واحد، لأنه ما في إدارة رياضية مع كامل احترام والتقدير، ما في إدارة رياضية محترمة تتعاقد مع كونسيساو لهذه الخصائص من اللاعبين، وهذا موضوع تكلمنا عنه كثير. فاليوم بلنس راح يخرج، أو ما أعرف، في خبر تقول أنه راح يبقى كمستشار، الله أعلم، وراح يجي مدير رياضي جديد. وأنا من هذا المنبر أحذر الاتحادين من تكلفة الإحلال، لأن أنا عايشتها كهلاوي. شوف إحنا اليوم نتكلم، الأهلي في 2023 عمل إحلال، بس الأهلي كان مجبر طبعًا، عمل إحلال وحقق نخبتين وسوبر والأمور ماشية تمام والفريق في الكيرف حقه تصاعدي ممتاز، لكن الأهلي كان على شفا حفرة 5-6 مرات خلال الفترة هذه إن الفريق يسقط وما حد مثل ما يقولون ما حد يسمي عليه. فهذا الشيء

0: شيء الاتحاد معرض له، بدال ما انت تعمل احلال كبير واحلال تام لانه تكلفته عاليه وانت مو قدها. ترى انا ما اتكلم عن التكلفه الماديه، في تكلفه فنيه ونفسيه، ممكن تدخل في تخبطات بعدين تصير تضرب اخماس باسداس، ما تعرف فين الاشكاليه، ما تعرف فين المشكله. الاتحاد انا بالنسبه لي، وانا عارف الرقم هذا صادم، عنده 12 اجنبي صحيح الاتحاد، المفترض 5 إلى 6 إلى 7 يكملون. انا هذه قناعتي، اقدر اعدد لك اسماء. طبعا دانيلو بيريرا مثل ما قال العمده في مكان لوحده، فابينيو، حسام عوار، الاسم الرابع ممكن يكون غريب لكن ستيفن بيرغوين، انا مع انه يكمل مع الاتحاد. ستيفن بيرغوين من نوعيه اللاعبين اللي لو كمل وخلقت له حافز حتحمد الله كثير انه كمل. انا هذه قناعتي بخصوص اللاعب. اللاعب الخامس روجر، وان كان ما يستحق المبلغ اللي جاء فيه بالنسبه لي، ولكنه لاعب سكواد جيد وهو اساسا موجود، يعني ليش تخرج وتجيب لاعب ثاني وتزيد عليك الملفات. دومبي يستاهل انه لاعب مثل هذا تنتظر من اجل اصابه. في لاعب سابع انا ما اعرف وما شفناه اللي هو جورج، فهنا انا اقول لك انه لو كان في مدير رياضي او اداره رياضيه جيده يقدروا يقيسوا على مدار او على مدى امكانيات اللاعب هل يستحق انه يكمل او لا. موسى ديابي انا من اكثر الناس اللي يقدروا موسى ديابي، لكن اظن انه دخل في مرحله اللاعوده، اظن يعني خلاص، اظن انه
1: عنده عروض
0: واظن انها صعبت عليه، يعني مرحله اللاعوده خلاص، يعني وصل لمرحله انه ما عاد يقدر، مع انه مباراه الاتفاق قدم حضور جيد، ولكن لعله حضور الجيد حق الختام، يعني
1: جيد حق الانتر
0: او ممكن حق الانتر.
2: وانا ما ادري الانتر ليش مصرع، بس نرجع
0: له. عندك سيميتش طبعا ما ينفع يكمل تحت اي ظرف، عندك رايكوفيتش نفس الكلام، عندك النصيري، وفي لاعب ميتاي، هذول كلهم انا بالنسبه لي المفترض ما يكملون في الاتحاد. فانا عندي 6 إلى 7 لاعبين انا اشوف ان الاتحاد لازم يكمل، لا يكملوا بسنوات طويله، ممكن تعمل احلال للصيفيه اللي ما بعدها، لكن لا تخلي الفريق فجاه تشيل 9 إلى 10 لاعبين وتجيب 9 إلى 10 لاعبين جيدين ولو كانوا لاعبين افضل. ترى انت راح تدخل في، يعني راح تدخل في منعطفات صعبه ومعتركات صعبه، وراح تدخل في معاناه. انا قست وانا عشت المرحله هذه مع الاهلي، وترى الشباب الى حد ما قريبا احنا راح نتكلم عليه نفس الكلام، لانه سبحان الله في سنن كونيه وفي قواعد في كره القدم ما تتغير. وانا ارجع اقول لك، تكلفه اني انا اجيب جناح ايسر واراهن على نجاحه اكبر من اني انا اثق في رايه في ستيفن بيرغوين واخلق له حافز معين مع مدرب جيد يعطيه وضعيات جيده على ارض الملعب. لان ستيفن بيرغوين ترى احنا قبل سنه من الان كنا نقول انه افضل لاعب في الدوري،
2: افضل لاعب وبدايه الموسم كان من افضل اللاعبين في الدوري،
0: اللاعب عنده ذاكره جيده. وشوف بيرغوين، انا مؤمن انه انت جلال قلت كلمه جميله سابقا، قلت سبحان الله انا كاهلاوي او انت كاهلالي او العمده كاتحادي او اي شخص لما يشوف فريقه في نقطه العاطفه هذه، انا مؤمن ان اللي يشوف من بعيد افضل
1: طبعا.
0: فمع كامل احترامي مو افضل منك يعني، بس للتشويه، فالشاهد انا مؤمن ان بيرغوين اظهر لغه جسد جيده لما نحاول، يعني لما الفريق احتاجه او حاول يظهر لغه جسد جيده بالاصح، عكس ديابي. ديابي كان مستسلم، عشان كذا انا اقول لك ان ديابي، يعني احنا تعال نبدل بين اثنين، لو بيرغوين كان بنفس الحاله البدنيه حق ديابي، بيرغوين انا اتوقع كان راح يرفع حظوظ الاتحاد في اسيا. بالنسبه لي ديابي اظهر الاستسلام، خلاص انا كان يقول يا جماعه الخير ترى انا ما بكمل تحت اي ظرف وفي اي وضع. فالاتحاد اليوم لازم يراهن على مجموعه، على الذاكره الجيده عند كم لاعب، خصوصا ترى احنا نتكلم على بيريرا عوار فابينو في عز انكسار الفريق قدموا حضور ممتاز، وبالاخص بيريرا طبعا ما في شك. فليش ما اراهن على لاعبين ثلاثه معاهم، اخفف تكلفه الاحلال علي، اسهل المهمه على المدير الرياضي الجاي، وبرضه في تكلفه. فانا احتاج اني انا، يعني ما اعرف كم ميزانيات الانديه صراحه، لكن انا احتاج اني انا اصب المبالغ في لاعبين جيدين قادرين يرفعون اداء المجموعه. اليوم الاتحادي لو تكلم على بيرغوين بيقول لك لا لا لا قفل لي الموضوع، وانا ما الومه. انا سابقا مثلا كنت اقولها في رياض محرز طبيعي، لكن لو قلت لك ان بيرغوين لو قلت لك انا اليوم اجردك من كل اللي انت شفته الموسم هذا، قلت لك تخيل بيرغوين يكون هو اقل لاعب في ثلثك الهجومي، شيء كبير، شيء ممتاز. خصوصا ارجع انا اقول لك اللاعب، يعني مو نكره، اللاعب عنده ذاكره جيده في الدوري وفي الكاس. يا رجل بيرغوين كانت له وقفات، واحنا كلنا تغزلنا هنا في السادة العربية. فأنا لاعب أقدر استعيده، وفي لاعبين أنا أقول لك اللي وصلوا للا عودة هذا خلاص أنت مجبر. فالاتحاد قادر أن يعمل، قادر يعمل نص إحلال مو إحلال. لو دخل الاتحاد في مرحلة الإحلال ترى أنت وقتها تدخل أشبه بالمقامرة، يا كذا ويا كذا.

0: لو تحتاج
1: المدرب القادم،
0: والمدرب القادم
1: مين راح يكون؟ راح يحدد، لانه نوعيه مدرب راح يطلب اعمال دفاعيه كبرى، ما اعتقد راح يبقى على بيرغون ودياب سوا.
2: ترى زعل من كلامي.
3: لا شوف،
1: لا بلاك،
2: لا شوف شوف زعل.
3: انا كتصور اعتقد انه في نقطتين لازم تراعيها. النقطه الاولى مساله اعاده هيكله السكواد، فيها يعني عده مخاطر. اكبر خطر بالنسبه لي انك انت تعيد هيكله السكواد وترتكب اخطاء كبيره. انت هنا بتدخل في كارثه لها اول وما لها اخر، لانك انت لو اعدت هيكله السكواد بشكل ممتاز بدون اخطاء في ضريبه بتندفع، فما بالك لو تضمن الموضوع اخطاء جوهريه في العمليه، خلينا نقول بشكل عام، وقتها يعني الضريبه بتكون قاسيه جدا. لكن من منظور ثاني لازم انك انت تراعي انه الموسم القادم لا، عندك الاهلي المفترض، يعني انا ما اعرف كيف بتكون طبيعه عملكم، لكن المفترض انك انت تاخذ جودتك لشكل افضل. الهلال يعني ما اعتقد انه بيتصور بيستمر بذات الشكل. القادسية اللي من الان بدا يعمل على الصيفيه بشكل ممتاز، النصر اللي بيخرج كبطل دوري الاكيد انه هو راح يتوجه على سبيل المثال للاعب محور كان يفتقده هذا الموسم. الكاب كبير، الجاب كبير، فانك انت تدخل موسم قادم على سبيل المثال انا جاهز اني انا اروح مع دانييلو كونك جددت عقده وكونه قدم موسم مثالي، جاهز اراهن على حسام عوار ان الرجل ببساطه رغم سوء الاتحاد هذا الموسم قدم موسم ممتاز، قدم موسم ممتاز كاداء، قدم موسم ممتاز كانتاجيه في وضعيات جدا سيئه مع مدرب غير مناسب. فابينيو انا اعتقد من اكثر المشجعين اللي يقدرون فابينيو في الاتحاد، فاستمراره ما راح يكون في مشكله. لاعبين المواليد انا بالنسبه لي الموضوع منتهي، عشان كذا بديت الموضوع مع جلال انه المواليد ما راح تغير، واساسا للامانه مقارنه بكونهم مواليد
2: حتى سميتش،
3: لا سميتش انت اقصد الثلاثي اللي هم روجر دومبيا
1: حتى سميتش ترى حضر مبلغ مو سهل، يعني صعب انك انت تتخلى عنه يعني.
2: وصحيح انه في الزاميه شراء لسميتش،
3: لا
1: هم شروه، هو شراء اصلا،
3: ما هو جاء
1: شراء.
3: ايوه شراء،
1: شراء
3: هو جاء شراء.
1: تعرف ايش المشكله الكبرى؟ انه الثلاث المهاجمين اللي في الانديه ما لعبوا، عبد القادر ميتي ولاعبكم انتوا ولاعب الاتحاد ما لعبوا، يعني هذا يدل انه قرار المواليد هذا مو سيء. يعني تعرف نحن في الغربيه يقول اللي بعده ما بعد السوء، يعني اذا ثلاثه مهاجمين تكلفتهم الاجماليه اكيد توصل 50 مليون يورو 60 مليون يورو اكيد، يعني 20 و 15 و20 جورج
3: 30
1: هذه 50 و 15
2: 10
1: 60 مليون يورو دفعت في ثلاثة لاعبين كلهم ما لعبوا كم مباراة؟ يعني عبد القادر 200 مباراتين أعتقد أو ثلاثة.
2: ريكاردو ماثياس مجموع دقائق 45 دقيقة
1: لا يعني شيء مؤسف مخجل من صانع القرار للمواليد إنه هو يشوف هذا النتاج ولا بد يكابر. والمفترض خلاص أنت الأندية اشترت اللاعبين دول فأنت ألغي تماماً واللي يكمل يكمل.
3: بس شوف بشكل عام يعني برضه عشان الواحد يكون محق قبل ما أختم نقطة الاتحاد، الكلام هذا لإدارات الأندية، أنت في الأخير سن لك نظام معين، النظام هذا فيه سلبيات الكل عارف هذه السلبيات. على سبيل المثال الاتحاد يوم يدخل بعد الشتوية هو عارف أنه في الثلث الأخير من الملعب عنده حسام عوار، موسى ديابي، ستيفن بيرغون، روجر فرنانديز، عنده خيارات محلية، ووقع مع يوسف النصيري، ورغم هذا تروح تتوجه لمهاجم وليد ب 30 مليون يورو. يعني مع كامل الاحترام انت هنا في مشكلة، القرار خاطئ، هذا ما يتنافى اكيد مع كون القرار له سلبيات، لكن انت اذا لاحظت انه هذا القرار فيه سلبية لابد انك انت تتكيف حسب طبيعة هذا القرار. يعني مهاجم الاهلي على سبيل المثال قرار الموليد سيء صحيح، طريقة مشاركاتهم سيئة صحيح، يعني في الأهلي انت عارف انه انت عندك ايفان توني وعندك فراس البريكان، تتوجه المهاجم بعشرة مليون يورو؟ يعني ممكن الهلال نوعا ما هو اللي انا اتقبل التوجه
1: قبل كريم
3: بنزيما، ويعني مع كامل احترام الكريم بنزيما لا حالته البدنيه كانت موثوقه نوعا ما انك انت تدخل فيه
1: تعاقد
3: بس كريم، بس في ليوناردو كمان يعني والله العظيم كلهم يعني
2: فينو نيز خرج
3: فينو نيز
1: يعني في شيء اسمه الحكيم المتاخر، لكن انا لي محادثات مع اشخاص ان شاء الله في الخاص، لانه الجمهور ممكن يكذب هذا الشيء، بس انا ما كنت اتمنى كريم بنزيما ابدا في الوقت اللي كان ممكن سعود يجي وكريم يجي، كنت اقول يا رب يجي سعود ولا يجي كريم، مو لانه كريم سيء، كريم لاعب ممتاز وقادر يخدم الهلال، لكن وقادر يكون احسن من هذه النسخه اللي نشوفها الان، لكن انت قاعد تشكل فعليا بين مترو وبين

0: مايونيز وبين بنزيما كأنك تحضر ثلاثة نسخ مختلفة متغيرة في الأعمار، في الواجبات، في الأعمال الدفاعية، في الكرة الهوائية، في كل شيء مختلفين. فهذه اللخبطة، هذه الفوضى، ترى هي اللي تعدم الاستقرار بشكل كبير حتى على الصعيد الخططي في الملعب.
1: الهلال المستمر طول
0: بالضبط، انت قاعد حتى والهلال مستقر في مراكز، والهلال ترى الهلال لعب كاس العالم للأندية بفريقه ما اضاف لاعب، فريق 23 تخيل اللاعبين ما اضيفوا له يعني في وقتها. فانت اضفت كل الاضافات الى هذه اللحظه ما قدمت شيء بشكل كبير، باستثناء يمكن اضافه واحده او اثنين. فنبغى نروح للاهلي، لكن بخصوص الاتحاد انا اتفق مع حسين، انت عندك اساسيات. اهم نقطه للاتحاد المدرب القادم، ما ادري طلعت اسماء ولا ما طلعت اسماء، المدرب القادم
2: الرياضي اول شيء،
0: المدرب القادم حتى لو المدير الرياضي استمر في الاخير
2: قال هو موضوع انتهى.
0: اي فريق اخطا يعني، الفريق اللي اخطا مثل الاهلي مثل الاتحاد والهلال، العمل في الصيف اسهل لهم بكثير من الاهلي والنصر، لانه هم شايفين اخطائهم الواضحه جدا.
1: والله ترى مو بالضروره،
0: لا يعني اقول لك لا المفترض، هذا المفترض،
1: انا العاطفه
0: لا لا انا اكلمك على المفترض.
1: أي صحيح.
0: يعني مثلا انتر مثلا يقدم موسم سيء يعرف اخطائه،
1: صحيح
0: راح هذه الواقع، لكن في انديه تشيلسي مثلا عندي يعرف اخطائه ويكرر اخطائه، فاهم؟ شفت اللي يقول يرتكب اخطاء جديده. بس عشان اقول لك فكره المدير الرياضي، انتر مثلا في يوم من الايام سكرينير رحل من الدفاع، انا كنت مطمن تماما انه انتر وضعه تمام. بافارد رحل، انا كنت متاكد تماما انه اللي راح يجي بيسك راح يكون قوي. الان باستوني في كلام كثير عليه من برشلونه، رغم انه نجم ومن نجوم يعني من نجوم انتر في الموسم، لكن انا كمشجع للانتر ما عندي اي مشكله، لكن في الهلال عندي هذه المشكله. انا ما اضمن يجي لاعب افضل، وكنت اقولها فتره كوليبالي وكل الجماهير يبغوا كوليبالي يخرج، انا ما اضمن الاداره تجيب لي مدافع اقل.
2: اكيد
0: كوليبالي كجوده، انت مثل ما تتكلم عن ذاكره بيرغوين مثلا، لا كوليبالي عنده كل شيء انه ينجح، ديابي عنده كل شيء انه ينجح، كان وقتها السفيتش عنده كل شيء انه ينجح، لكن الفريق نفسه ما كان يساعد، المدرب ما كان افضل ما يمكن. فدائما فكره غير لاعب للمشجعين سهله، لكن اتمنى تؤخذ من فكره الاداره الرياضيه انه في لاعبين قادر اخرج منهم افضل، وهذا تقليل للتكلفه وحفظ للذاكره الفريق بشكل عام.
2: شوف ممكن هو نقطه اخيره يعني عشان اخلص موضوع الاتحاد، انا طبعا اختلف معك في نقطه بسيطه انه العمل في الاتحاد راح يكون واضح وسهل. انا بالنسبه
0: لا
2: لي
0: واضح
2: مو سهل، خلينا نقول انه واضح،
0: هو صعب.
2: يعني انا متعاطف مع المدير الرياضي القادم للاتحاد ايا كان، يعني طلعت اسماء مهدي بن عطيه وغيره من الاسماء، ايا كان المدير الرياضي القادم، يعني هو يواجه معضلتين. المعضله الاولى انه انت عندك سكواد مع كامل الاحترام في مزاجيات غريبه، سكواد دفاعيا غير مناسب ل 70% من المدربين اللي راح يوصلون بمعايير عاليه، وعندك سكواد فيه لاعبين يفتقدون للجوده اللازمه، وفي نفس الوقت انت مطالب انك انت ما تسوي اعاده هيكله ضخمه، عشان لو سويتها المجموعه راح تنهز، ما فيها كلام. انا بالنسبه لي الاتحاد الموسم القادم الا في حال حدثت معجزه صعب جدا انه هو يكون منافس شرس على الدوري، لانك انت ارتكبت عدد اخطاء كبير هذا الموسم. يعني الاتحاد مو بس اخطاء في الصيفيه،
0: انا تقصد انه صعب جدا تحل كل الاخطاء،
2: صعب جدا حتى لو عملت بشكل مثالي، لانه الاخطاء اللي سويتها لها ضريبه انت لابد انك انت تدفعها. نفترض جدلا أنه الاتحاد اتبع الرأي الأول، أنه أنت لا كحد أقصى حافظ على المواليد اللي عندك، وأنا هذا أتفق معه، حافظ على الأعمدة الأساسية اللي هم بالنسبة لي دانييلو بريرا، فابينيو، حسام عوار. الثلث الأخير أنا مختلف، أنا مع أنه يعاد هيكلة الثلث الأخير، راح أتحمل أمور كثير في دورينا وطبيعة دورينا خصوصا، إلا أني أنا أروح في رهان بخصوص الثلث الأخير من الملعب. لابد انه يكون الثلث الاخير توب، يعني شفناه في موسم لوران بلان،
0: شفناه الهلال والاتحاد، الاهلي والهلال هذا الموسم
2: تمام.
0: ثلث الاهلي الاخير شال الفريق لما الفريق كان يعاني في مراحل البناء والتدرج، ثلث الاهلي الاخير لما كانت توصل الكره يخلص، الهلال كان يلعب مباراة جيده لكن ثلث الاخير اقل ما يمكن فتاثر في هذا.
2: شفناه جلال الموسم الماضي، اتحاد لوران بلان يعني ما كان اتحاد عالي كهيكل تكتيكي، لكن كان عندك لاعبين رباعي هجومي ساهموا بقرابة 70-80 هدف في الموسم، خلصوك كبطل دوري وكاس. فأنا الثلث الأخير يعني نوعا ما أعتقد أني متطرف تجاه الموضوع، لكن كأساس الرجل بيكون ما بين أني أنا أرفع معايير هذا الفريق كجودة، أرفع معايير هذا الفريق كخصائص بدنية، أرفع معايير هذا الفريق كالتزام للأمانة وجدية، وما بين أني أنا أراعي أساسيات ومبادئ كرة القدم، وأني أنا في الأخير لو دخل

0: قلت الموسم وغيرت 8-9 لاعبين يعني مسألة أنك تتنافس شبه
1: بس
0: مستحيل.
1: بس أعتقد أنه من خلال اللي شفناه في الموسم يعني الرئيس الرئيس نادي الهلال هو بن سعد والإدارة الرياضية في الهلال أيا كانت لو ما هي عارفة الخلل هذه مصيبة. أنت جاتك 40 مناسبة 40 مباراة في الموسم شفت فيها مشاكلك وتأكدت وأثبت وانعادت مليون مرة فأنت عرفت مشكلتك الأساسية الآن 1-2-3 بالضبط ومدربي موجود وغالبا راح يستمر فالفكرة واضحة لكن هل الحل سهل؟ لا طبعا الحل صعب والحل أصعب بدون إدارة رياضية. الحل أصعب لو كان فيه ارتجال يلا نشيل فلان ونجيب حارس ب 300,000 رغم أنه صانع القرار.
0: شوف أنا وين قاعد أجيب طريقة يعني
1: بالعكس تعرف أنك تجيب لاعب ب 300,000 أنا بدأت أغير أختلف معك هذا 300,000 لما نتخلى عنه نهاية الموسم سهالات لكن لاعب 30 مليون
2: ما حد يدري عنه
1: هذا 300,000 ما يفرق معايا. وأعتقد فكرة اللي قرر المواليد قال الأندية شكلها راح تصيد لاعبين بمليون بمليونين ويلعبوا لهم ويتطور ويبيعوهم بعد كذا لكن ليجي الأندية تأخذ لاعبين أصلا.
2: بس النقطة هذه على موضوع سميتش أنا عندي تواصل مع شخص يعني في بلجيكا مشجع لأندرلخت
1: وسامة هو الساوي هذا
2: لا لا مشجع مشجع
1: هو لعب في أندرلخت مشجع
2: لا بلجيكي شخص بلجيكي
1: هاسي يعني
2: لا هاسي
1: درب أندرلخت
2: لا بس مو بلجيكي هاسي
1: عارف بس أفضل نسخة لأندرلخت كانت مع هاسي
2: أنت قاعد تدور الزلة لا والله مو هاسي شلي يصدق
0: لا بيربطونك بطريقة سيئة وقتها
2: كان يقول لي فيما معنى لما جاء عرض الاتحاد لسميتش يقول لي إحنا كجماهير أتوقع حتى داخل النادي كانت في حالة ضحك يقول لي اللاعب هذا كنا نستهدف نبيعه من 3-5 مليون يورو 2 أو 3 إلى 5 مليون يورو فجأة عرض الاتحاد ما أعرف كم 16 أو 17 ومن العرض الأول ها
1: دقيقة أنا أشوف لك
2: من العرض الأول صحيح يعني حتى ما صار في شد
1: أنا أبغى أشوف لأني أتذكر أنه أعلى من كذا
0: الصفقة تقفلت في يومين
2: أي الصفقة لأنه شافوا العرض قال لك هذا ما تذكرني بقصة مارتا في أونانا صفقة أونانا مع اليونايتد يعني فعليا مع كامل
1: الاحترام 15 مليون يورو
2: 15 مليون يورو تخيل أندرلخت حقق 4 أو 5 أضعاف من اللي كان يطلبه اللي هو 3 إلى 4 مليون يورو الرقم يفجع إنه يا جماعة الخير ترى هذه فلوس يعني ما أعرف يعني شيء غريب اللي قاعد يصير فعلياً
0: ترى نفس الشيء ينطبق على سبيل المثال على صفقة جورج صحيح ترى جورج نفس الشيء ما أدري
2: قد يكون اللاعب ممتاز
0: تابع اللاعب كفاية أنا بالنسبة لي لأني مؤخرا كنت أتابع الدوري الفرنسي لاعب جيد جدا لاعب جيد جدا قادر انه هو يكون مفيد
1: اصلا موناكو اشترى جورج غالي 20 مليون يورو
0: تماما فحتى مكسبهم فيه انا لا 10 مليون مكسبهم فيه 8 مليون يورو بس هذا مكسب موناكو فيه ودخلت يعني مفاوضات عليه بشده لكن المشكله انا مشكلتي في المساله مع المبدا انك انت عارف ان هم ما راح يشاركون عكس على سبيل المثال صفقه زي صفقه محمد اودومبيا
2: او ميتاي مثلا كمبلغ بسيط كان
0: روجر فرنانديز في الأهلي أتنغانا في أمثلة كويسة
2: صحيح
0: في أمثلة جيدة ماثيوس حتى في الأهلي كذلك
2: ماثيوس
0: في كل نادي بتلقى الطريقة اللي استفاد فيها النصر من أنجلو هذا الموسم
2: معجب بماثيوس أنت
0: جدا قد مدحته كم مرة ماثيوس يستاهل والله ففي نماذج جيدة في الأندية فهي هذه المعضلة أنه أحيانا أشعر أنه الأندية لو أنها تعمل بشكل كامل سيء في مسألة المواليد أنا بقول ما أعرف هم ممكن ما هم فاهمين النظام ما هم فاهمين كيف ماشي السيستم لكن أنت لك تجارب جيدة يعني على سبيل المثال بلنس أنت كنت عارف الموسم هذا أنه عندك مشكلة في وسط الملعب توجهت لمحمد أودومبيا اللاعب ما بدأ الموسم بمشاركات مستمرة لكن في لحظة ما اقتحم السكواد بشكل كبير وصار النجم الأول للاتحاد هذا الموسم روجر فرنانديز أنت كنت عارف نهاية الموسم الماضي أنه أجنحتك خلينا نقول ما ختموا موسمهم بشكل جيد جدا موسى ديابي النص الثاني من الموسم كان واضح أنه في انخفاض ستيفن بيرغوين دخل في حالة التذبذب من أواخر الموسم الماضي إصاباتهم الموسم الماضي كان كل واحد تقريبا تعرض لإصابة طويلة صحيح. قررت أنك أنت تتوجه إلى روجر فرنانديز هذا معناته أنه أنت فاهم القرار بشكل جيد
1: ترشح لهم مدرب؟
2: لا لا أنا ما لي دخل
1: ليش؟ رشح لهم واحد مناسب
2: والله أنا دائما اتحاد حاليا يعني أنا بالنسبة لي أرض فاضي يعني ابني فيها زي ما تحب أنا دائما الأندية السعودية صراحة من مدربين اللي أنا أرشحهم وأستغرب
1: عودة نونو سانتو لو خصوصا لو هبط
0: لا
2: أنا بصراحة مع أن الاتحاد يلتفت أو أي نادي سعودي بشكل عام يعني لا قدر الله لو ماتياس خرج اليوم مثلا أنا مع أن الأهلي يلتفت لتشافي

الاتحاد برضه نفس الشيء. ترى في حاجة الناس ما تقدرها بخصوص تشافي أو أي مدرب درب ريال مدريد أو برشلونة، ترى اللي يدرب هناك السنة بثلاث سنوات لأنه يعيش تجارب وضغوط وتحضير فني باستمرار، لأنه كل الفرق أنت تخيل.

0: مختصر يعني احنا عندنا كلام على الهبوط لازم نتكلم فيه اليوم، لكن فترة الأهلي بعد النخبة كيف تقيمها؟ وبنفس السؤال، من اللاعبين اللي نفسك تقول لهم مع السلامة يعني؟
1: شوف الأهلي وباختصار في الثلاث سنوات الأخيرة مهما كانت تخبطات الفريق كانت فيه ثقة إن لا يا جماعة الخير ترى الفريق راح يسترجع نفسه. ليش الثقة هذه موجودة؟ لأن كيرف الفريق كان في الطالع دائما، يعني ممكن الفريق يخسر ولكن يجيك بعد المباراة اللي بعدها مثلا يثبت لك إنه لا الفريق ثقيل ذهنيا، الفريق ثقيل بدنيا وثقيل فنيا. إحنا اليوم نتكلم ترى الأهلي وبعيدا عن قضية الأرقام، وأظن أن الأرقام تدعم كلامي أيضا، أقوى فريق دفاعيا في الدوري كأفراد وكمنظومة. هذه نقطة تبني عليها أن الفريق يعني خلينا نقول أنه إن شاء الله مستقبله مطمئن.
0: وأنا أضيف أنه أقوى فريق ذهنيا
1: وأقوى صراحة. فريق ذهنيا، وهذه قيمة الاستقرار صراحة. قيمة أن الفريق دائما في النواحي البدنية ما شاء الله تبارك الله
0: ذهنيا الأهلي ما شاء الله قوي قوي قوي.
1: الأهلي في حاجة الناس ما التفتت لها، الأهلي لعب 4 مباريات في 11 يوم تقريبا في الإقصائيات في جو جدا صعب، اوكي صح ان ارضنا لكن برضو جو جدا صعب. 2 من المباريات هذه كانت 120 دقيقة واثنين منها الاهلي لعب 10 لاعبين من وقت مبكر. مع ذلك لما راح الاهلي للاول بارك ضد النصر في دقائق الاهلي تفوق فيها بدنيا، وتفوق واضح، يعني مو تفوق ان 55-45 لا، الاهلي كان متفوق بشكل واضح بدنيا في بعض الفترات. فالاهلي اليوم عنده كل الاشياء اللي يقدر يقيس عليها للمستقبل. في نقطة واحدة، إنتاجية الفريق هجوميا، إحنا تكلمنا عن ماتياس وأشبعناه هجوميا إن الرجل عنده مشكلة، ولكن يعني قد يسأل سائل يقول لك يا أخي طب لوران بلان مو أفضل من ماتياس حتى هجوميا؟ أنا ما أشوفه أفضل، مع ذلك الرجل حقق دوري وكاس. ففعلا دوري روشن، وهذا اللي يدعم نقطة العمدة قبل شوي، أنا مو مستعد أخاطر في الثلث الهجومي بغض النظر عن اختلافنا في اسم بيرغون، لكن فعلا الثلث الهجومي هو في دوري روشن يحسم أشياء كثير. الأهلي اليوم يحتاج وقفة، لأن تخيل أن هداف الفريق سجل 30 و31 هدف، آيفن توني سجل أكثر من 50% من هداف الفريق، تخيل. بالمقابل تعرف مين أقرب هداف لآيفن توني؟ أتانغانا وكيسة 5 أهداف، شوف القاب الكبير. فاليوم الأهلي أنت تتكلم عن الإنتاجية،
0: صراحة يتعود على هذا الشيء، نسخة عمر الصومة كانت نفس الشيء ترى، ما كان فيها هدافين.
1: صحيح، بس الدوري كل ماله قاعد يصعب وكل مالها الأندية قاعد تتطور.
2: تمام يعني هذا الكلام، شوف الاتحاد بطل الدوري،
1: شوف الان ايش صار،
2: كان عندك رباعي ساهموا، والله ما يحضرني الرقم لكن بقرابه 90 هدف ساهموا
0: المصري. حتى هلال جيسوس مثلا مختلف عن هلال انتاجي من دي الناحيه، هلال اساسا ما في هدافين، يعني انت عندكم توني هدافه، هلال اساسا قائمه الهدافين، لكن فكره انه الفريق كله يلعب كمهاجم هي فكره منطقيه، لكن انه ما يكون فيه هداف فعلا ثاني على الاقل قريب ترى مؤلمه. يعني شوف النصر تتكلم رونالدو، تتكلم جواو فيليكس
1: أكيد، حتى ماني وكومان إنتاجيتهم جيدة.
2: ترى المعلومية هذا سؤال جاني توصي لك. أنا كنت أنتظرك توصل للثلث الأخير للأهلي.
0: إيه، مين تبغى تشيله، مين تبغى تحطه؟
2: لا، كان عن لاعب محدد. جالينو. كان طبيعة السؤال، طبعًا هو مطول وفيه تفاصيل كثير، لكن بعطيك القالب العام له. أنه نوعًا ما يتم الحديث عن إنتاجية جالينو. الكل يتحدث عن تأثيره على أرض الملعب، وهو تأثير موجود. لكن انه اللاعب انتاجيا ما هو افضل بروفايل انت ممكن تحصل صحيح. عليك فريق، وما تشوف ان النقطه هذه كذلك تستحق المراعاه بما انه كثير يتكلم عن انتاجيه رياض محرز.
1: صحيح، ولكن جالينو قيمه فنيه وتكتيكيه كبيره للفريق. ترى في شيء الناس يتناسونه هذا الموسم، ترى جالينو حوالي 10 مباريات لعب مدافع خامس، هذه نقطه ما حد يتكلم عنها. وينج باك الرجل لعب فعليا، حتى تشوف الخريطه الحراريه ما وصل متوسط لمناطق الخصم أو 18 الخصم إلا 2-3 في المباراة كلها. فجالينو قيمته الفنية والبدنية، وأساسا هذا شيء ما يحتاج أنه شخص نابغة يتكلم عنه، قيس الفريق مع جالينو بدون جالينو بتجد أنه في ثغرة كبيرة وفي قاب كبير بين الاثنين. فجالينو وإن كانت إنتاجيته غير جيدة، ولو أنه يظهر في أوقات حسم كثيرة، ولكن الرجل قيمته البدنية والفنية الفريق يتوازن معه بصراحة. يعني نقطة ثانية، جالينو، وأنا سبب تحفظي على رياض محرز أن جالينو بإمكانياته الحالية، ترى جالينو يعني ما أظن أنه في شخص يشوف اللاعب وما يتفق أن اللاعب عنده محدودية في بعض الجوانب، خصوصا جوانب المراوغة والتجاوز وحتى الإنتاجية التهديفية ما في شك. فلذلك جالينو لازم يكون هو أقل لاعب في الثلث الهجومي، أنا هذه رؤيتي للاعب، لأنه أنا أستند على

0: قيمته الفنيه والتكتيكيه والبدنيه خلينا اقول لك انه هو لاعب الظل في الاهلي. لكن احنا وصلنا لمرحله ان لاعب الظل قاعد تعتمد عليه في اغلب ايش المصطلح حملاتك الهجوميه ممكن نقول. والدليل مباراه الاهلي والنصر، انا كنت اتفرج مباراه الاهلي والنصر، جالين اصيب الدقيقه 60 وخرج، التفت على واحد من الشباب قلت له الاهلي احسن نتيجه الان ممكن يطلع منها التعادل، ما راح يسجل الاهلي الا بثابته، طبعا الثابتات لها حسبه ثانيه، عندك ضاربين راس جيدين وعندك منفذ جيد رياض محرز عشان يعطي حقه. لكن بشكل عام الفريق اليوم يحتاج وقفه، وترى يعني قد يظن الشخص اللي يسمع لنا الان اني انا لما اقول انتاجيه يقصد انتاجيه تهديفيه، مو بس هذه انتاجيه هجوميه. ايش يعني انتاجيه هجوميه؟ اليوم الاهلي يروح لخمسة لاعبين في افضل خمسة لاعبين في معدلات المراوغات الصحيحه، تعرف ان في منهم ثلاثة مدافعين، علي مجرشي، روجر ايبانيز، زكريا هوساوي، تعرف ان في واحد منهم اكثر من رياض محرز في معدل المراوغات الصحيحه رغم انه يراوغ اقل المفترض بطبيعه مركزه يعني. فهذه انتاجيه هجوميه، انا عندي لاعب في حالات الواحد لواحد سواء محرز او جارين وقاعدين يعانون بشكل كبير. في الحلول الفرديه، في اني انا مثلا اقدر كجناح ابسط شيء اني انا اتجاوز واحد واثنين واسدد مثلا، وهذا شيء يكون متكرر عندي. وعلى سبيل المثال احنا قاعدين نتكلم عن هدف بيرغون مثلا، هدف بيرغون ضد النصر في الجوهر الموسم الماضي،
1: هدف ديابي امس،
0: او هدف ديابي، هذه كلها اشياء مفقوده. اضف الى ذلك ان الاهلي مع وجود توني ووجود محرز وعندك مدرب مثل ماتياس اعتماد الكبير على استغلال المساحات الخلفيه في ظهر اي دفاع، اللاعب الوحيد اللي ينطلق جالين، فهذه معضله كبيره. انا اذكر نقطه ماتياس كان يضحكني فيها، كان يعطي اوامر بالانطلاق لفيجا لما كان موجود في الاهلي، ففيجا ينطلق من الدائره، إيه جرانديزر هذا مو لاعب.
1: تذكر مباراه الهلال اللي في الرياض
2: سجل
1: اللي أيوة سجل فيجا، في كان له لقطه
2: سجل انفرد
1: كان فيها انطلاقه، كان
0: هذه في جده
2: صحيح، في الرياض
0: لا في جده، هذه اللي سجل فيجا اللي يراوغ بونو
1: استاذ ملك، لا كان في كره اللي سجل فيها هاتريك توني، كان بدايتها اتوقع كره عاليه فيجا قبلها انطلق عدد كيلو
0: بالتراني الهدف الاول،
1: يعني قطع صحيح الملعب كامل الرجل ما شاء الله.
0: وبعدين اليوم انا لو اكلمك تعرف اليوم مين اهم حل هجومي في الاهلي؟ والله ممكن راح تضحك، اليوم اهم حل هجومي في الاهلي روجر ايبانيز، الرجل يعني الوحيد
2: يخرج اللي يراوغ ويصنع،
0: الرجل الوحيد اللي قادر ينطلق بالكوره يراوغ اثنين ثلاثه
2: حتى بدون مراوغه، تمريراته الجالينيو كثيره صحيح جدا يكسر فيها خطوط.
0: ممكن ابو ليل تذكر الاهلي والهلال في الكينغدوم ارينا، الاهلي كانت له لقطتين وصل فيها المرمى الهلال، يعني خلينا نقول لك بشكل فني في واحده منها ثابته واللي هدد ايبانيز، اللقطه الثانيه ايبانيز لما شاف الوضع قال لك ما في احد قادر يتصرف بالكوره، اخذ الكوره راوغ ثلاثه اربع لاعبين
2: أقطع عنترية.
0: فاليوم طيب احنا عندنا إشكالية كبيرة، ها، وأنا استغرب لما شخص يقول لك ماتياس يطلب من ديميرال ويبانيز هذه العنترية. طب في لاعبين شايفين إنه في لاعبين قدام ما هم قادرين على اللقطات هذه، فأنا أقول لك جالينو أنا تشفع له عندي قيمة الفنية والبدنية، لأني أنا أعترف إن الشخص يعني على مستوى الجناح عنده محدودية في بعض الجوانب، وهذا لا يعيبه، لأن جالينو لو كان متكامل على النواحي الهجومية أنا كنت راح أطالب فيه في ريال مدريد بالضبط. لأن الرجل
1: هيكون غير ترى
0: هيكون فل أوبشن يعني ما شاء
1: الله عام يعني وضعيته،
2: ترى هو بدأ الموسم باستعدادات أقل وجاته إصابة
1: صحيح
2: يعني هو غاب وحتى لما نعاد ما قدر يتدرج في المباريات بشكل جيد، رجعت له الإصابة بعد ذلك. وزي ما قال حسين ترى أنا من الناس اللي الإنتاجية كلمة أعترف فيها كثير، لكن قيمة الهدف في أهداف عن 10 أهداف أعتقد قيمة لكن أهداف جالينيو وصناعاته تعادل اهداف كثيره كانتاجيه.
0: وهذه المشكله، البعض يظن ان مشكله الاهلي انتاجيه تهديفيه، الاهلي لازم تكون انتاجيه الهجوميه في تحويل الوضعيات لفرص محققه، والاهلي عاجز في الناحيه هذه كثير.
1: شوف ممكن نقطه بخصوص الاهلي يعني كذلك احتاج تعليقك عليها، انا عندي مبدا بخصوص اي لاعب موجود على الملعب انه انا جاهز اخسر شيء بس ما عندي استعداد ان انا اخسر كل شيء. فيوم تاخذ نظره على سكواد الاهلي جالينو اللي يختلف حول تأثيره، يعني ما أعتقد أنك أنت ممكن حتى تحاول أنك توضح له الرجل تأثيره حتى في اللحظات اللي غاب فيها عن الأهلي اللي صابه، شفنا إيش افتقد الأهلي، اترك الموسم هذا، الموسم الماضي وقت ما وصل في منتصف الموسم يعني سوى تسجيل دخول ما شاء الله تبارك الله، أخذ موسم الأهلي ليفل آخر. آيفان توني على سبيل المثال إذا اتفقنا على تأثير جالينو أنه هو تأثير متعلق بمتطلبات المدرب، ولو انه انتاجيا انا بالنسبه لي ما اشوفه سيء، هو مقبول يعني مقارنه بمركزيته، مقارنه بحاله الفريق ومشاكله تكتيكيا، مقارنه بطبيعه اللاعب يعتبر مقبول. تروح لايفن توني بالنسبه لي

0: ما هو المناسب المهاجم الأكثر مثالية ماتياس؟ صعب أني أقول ما هو مناسب، لكن ما هو الأكثر مثالية؟
1: عنده جوانب نقص،
0: عنده جوانب نقص. ما هو أفضل لاعب يركض بالكرة، ما هو أفضل لاعب ينطلق في المساحة، ما هو أفضل مراوغ، ممكن حيوية وطاقته ما تعتبر عالية في الملعب. لكن خسرت هذا النقاط وكسبت 35 مساهمة في الموسم، صعب أنك أنت تتجاهله، صعب جدا أنك أنت تتجاوزه.
2: قبل لا نروح لآخر خمس دقائق على الهبوط، مين يرحل من الأهلي؟ دامس
1: ريكاردو ماثياس، ليس لأن المهاجم سيء ولكن لأنه ما له مكان بالنسبة لي، هذول من اللعيبة المواليد. إنزو، رياض محرز، أظن أنه كيسي لو في إمكانية يجدد سنة ممكن ما يكون قرار سيء، فأظن أن الرباعي هذول لازم محرز يكون في اتفاق عليهم. نعم.
2: وفي أخبار عنه؟ طيب
1: لا رياض محرز بنسبة 99% مكمل، لكن هذه أمنيات يعني شخصية لا أكثر.
2: طيب الهبوط يعني هذا الموسم اندرج بين فريقين، خلاص وصلوا للنفس الأخير.
1: في شيء ترى برضو السهل نعلق عليه، عندي الأموال في يلو تعاني.
2: طبعا لا نحن راح يكون عندنا كشف حساب كامل للاعبين للأندية بشكل عام، لكن نبغى نتكلم على جولة اليوم. اليوم في جولة الهبوط. التعاون راح يلعب ضد الرياض على ملعب التعاون. التعاون محتاج للفوز على الأقل، يبقي بعض الأمل للتأهل الآسيوي. وضمك راح يلعب على ملعبه أمام الفيحاء، الفريق اللي موسم بعد موسم يجعلني أزيد تقدير لمدرب اسمه بيدرو إيمانويل. صراحة تشوف الفيحاء كسكواد، تشوف تغيرات كثيرة، يحضر لاعبين بأقل قيمة ممكنة، يخرج منهم أفضل ما عندهم أعتقد. فمن خلال المباريات خلينا أقيسها كدرجات، ضمك ضد الفيحاء، ضمك على ملعبه مفترض يخرج منتصر، التعاون مفترض يخرج منتصر على الرياض، لكن الجولة الأخيرة ضمك راح يلاقي النصر في الأول بارك، سيكون محتاج نقطة لو حقق الفوز اليوم. والرياض راح يلاقي الأخدود على ملعبه، افترض إنها مباراة سهلة، فريقين متساويين بالنقاط، فين تشوفون معركة بالمختصر يعني؟
1: تقصد الرياض وضمك؟ أنا أشوف صراحة ضمك باقي والعلم عند الله،
2: يعني راح ينتصر على الفيحاء.
1: لا أنا أظن إن ضمك هو أظن إنه فارق عن الرياض. صحيح.
2: لا على نفس عدد النقاط.
1: لا أقصد المواجهات. المواجهات في صالح مين؟ إن ما خاب ظني هي في صالح ضمك. صحيح.
2: أعتقد هي صالح ضمك.
1: إيه نعم، أنا أتوقع إن ضمك حتى لو ما حقق أي نقطة أتوقع إنه راح يبقى.
2: الرياض يخسر مبارتين؟
1: أتوقع.
2: ضد الأخدود في ملعب الرياض بعد جولة الأخيرة.
1: جولتهم الأخيرة ضد الأخدود.
2: في ملعبهم.
1: لا. هي لأن الأخدود ممكن تقلب المعادلة شوي، لأن أنا توقعت إن جولتهم
2: الرياض.
1: أجل النص ضمك اللي جولتين صعبة.
2: ضمك ضد الفيحاء اليوم على ملعبه.
1: إيه وبعدها ضد النصر.
0: بعدها ضد النصر. بس الرياض ترى الرياض برضو الجولة اللي قبلها ما يسهل بيلعب مع التعاون.
2: تعاون.
1: صحيح، لكن هو الكلام عن جولة الأخدود.
0: الجولة الأخيرة.
1: فريق ما عنده هدف.
0: أنا صراحة أروح مع بقاء الرياض.
2: أنا أرى أن الرياض وإن كان من أقرب الفرق لقلبي ورئيسه من الناس العزيزين جدا، لكن أعتقد ارتكب كوارث كثيرة هذا الموسم على صعيد المدربين. يعني كان عنده مشروع يمكن ما كمل مع صبر اللموشي الموسم الماضي وكانوا معذورين فيه، لكن أعتقد قيادة هذا الموسم كانت أقل ما يمكن. إرجاع كارينيو كان قرار غير مفهوم أبدا، محاولة أنك أنت تلحق ما تبقى. فرصتهم أفضل من ضمك بكثير.
1: فرصتهم أفضل.
2: كمشجع الهلال يسعدني أنه ضمك بيقول مباراة حياة وموت ضد النصر، لكن فوارق كبيرة جدا خصوصا على أول بارك. يمكن لو في الجنوب ممكن تقول ضمك قادر يعني يقاتل بشكل أقوى، فمنطقيا الرياض.
1: لكن نتمنى صراحة أن ضمك يبقى. ملعب المحالة ما نبغى نخسره، أوكي بيكون في أبها لكن ما نبغى.
2: بالعكس يعني هذا السبب الوحيد اللي أتمنى يبقى ضمك عشانه، لأنه ديربي ضمك أبها
1: صحيح
2: جولتين للأندية الكبرى في الجنوب، هذه صعبة جدا، خصوصا أنه أندية كثيرة تعاني في الجنوب.
1: صدقت.
2: فأنا ما أدري كم باقي الوقت البرنامج، لكن نأخذ فقط نحن غبنا كثير عن الدوري تقريبا من نهاية رمضان إلى هذه اللحظة. لو قلت لك هذه الفترة كاملة أشكر لي لاعب في فريقك واشكر لي لاعب من النصر مو معانا، نشكر له ما راح نشكر النصر كله يشكر. اشكر لاعب فريقك ترى تقول له يا شيخ ما قصرت، انت الوحيد اللي ما قصرت.

0: حسام عور.
1: والله يعني دانيلو كذلك يستاهل، لكن حسام عور.
2: طبعا الاهلي بما انه حقق بطوله فاكيد في اكثر من لاعب، لكن اظن انه زكريا هوساوي يستاهل التفاته، ولو ان الطرد ضد ماتشيدا ما كان موفق يعني فعلا. ولكن اظن انه
0: سعيد جدا لفكره زكريا
2: انه تكلمنا عنه في السادة العربية
0: بالضبط، ونحن قبل لا يطلع يمكن تكلمنا قلنا هذه فرصه تاريخيه انه يكون اساسي حتى،
2: واتمنى انه دونيس قاعد يتابع يعني.
0: لا دونيس ما ينخاف عليه ان شاء الله.
3: طيب في الهلال،
0: في الهلال كان كوليبالي، لكن اعتقد ثيو اخر مباريات
3: يستاهل جدا،
0: لاعب اظهر نفسه بشكل جيد. نلتقي الاسبوع القادم النصر، يعني الاسبوع القادم اعتقد بعد حلقه الدوري راح يكون كلام كبير على الموسم بحول الله تعالى.
2: الله بإذن الله.
0: فنلتقي على خير ونستودعكم الله.
4: استاد العربية على العربية اف ام. العربية اف ام، اخبار على مدار الساعة. على مدار الساعة. مرحلة مواجهة متردد في الأخبار أن دول الخليج العربية اف ام الأقرب إليك. في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
5: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
4: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
6: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
4: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
7: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
4: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
8: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
4: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية اف ام.
9: ملاعب، في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
10: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً،
11: قال القادسية المفروض الأول.
12: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
13: وش أسوي أنا اللي سجل؟
9: وأقلام الصحفيين.
14: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
15: إذا تم رفض احتجاج نادي.
9: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
16: العربية اف ام يوتيوب، العربية اف ام منصة اكسبو.
9: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية اف ام.
17: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساء الخير، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية في عناوينها. في ختام زيارته للصين، ترامب يطالب إيران بإخراج كل الوقود النووي والتوقف عن إنتاج اليورانيوم.
1: Most important question is the question of mistrust or the lack of trust from our side.
0: راكجي يتحدث عن رسائل متناقضة عرقلت المحادثات ويؤكد أن وساطة باكستان لم تفشل لكنها تواجه صعوبات. روبيو يؤكد أن الولايات المتحدة لن تقدم أي تنازلات لإيران للتوصل لاتفاق تحت أي ظرف. ومصادر العربية تكشف وصول القائد المنشق عن الدعم السريع.

0: علي رزق الله إلى الخرطوم. والاتحاد الأوروبي و36 دولة يوافقون على إنشاء محكمة خاصة بشأن أوكرانيا. إذن البداية من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من على متن طائرته الرئاسية. وفي طريق عودته إلى الصين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يمانع في تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، لكن بالتزام حقيقي. أضاف أن الرئيس الصيني قال بشكل واضح أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا. وهاجم ترامب التقارير التي تحدثت عما تبقى من قدرات إيران قائلا إنها بمثابة خيانة عظمى، وشدد على أن إيران خسرت ما لا يقل عن 80% من مخزون الصواريخ. وأشار أيضا إلى أن أمريكا والصين هما القادرتان فقط على استخراج المخزون النووي الإيراني. ولفت أيضا إلى أنه يبحث رفع العقوبات المفروضة على الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران. وبشأن تايوان قال ترامب أنه لم يتعهد للرئيس الصيني بشيء ولم يتخذ قرارا بعد بشأن مبيعات الأسلحة.
1: Fronts. President Xi and I talked a lot about Taiwan. He thinks they cannot have anything to do with what they're doing. I mean, he's, you know, against very much what they're doing. We talked about Taiwan, we talked about Iran a lot, and I think we have a very good understanding with both. On Taiwan, he does not want to see a fight for independence because that would be a very strong confrontation. And I heard him out.
0: من بكين تنضم إلينا موفدة العربية نادية البلبيسي. أهلا نادية. في تصريحات الرئيس الأمريكي من طائرته الرئاسية، ما أبرز ما يمكن الإضاءة عليه؟ وهل هناك أي ملامح لأي تغيرات في موقف الرئيس الأمريكي بعد لقائه برئيس الصين في بكين؟
2: إذا تقصد من ناحية إيران، أعتقد بأن هناك تغير.
0: نعم.
2: يعني عندما تحدث الرئيس ترامب عن مرحلة مستقبلية يسودها الاستقرار وتعزيز الثقة مع دولة اعتبرت منافسة، الآن ينقلها إلى دولة لا أقول حليفة لكن يعتبرها صديقة، ويعبر عن فقره بعلاقته مع شي جين بينغ. ترامب قال بأنه تحدث بإسهاب على الموضوع الإيراني، تحدث كثيرا عنه، وقال بأن هناك نقاط التقاء، وهي أن الصين تعارض امتلاك طهران لسلاح نووي رغم أنها حليفة استراتيجية لها ولديها معاهدات عسكرية وتجارية، لكن أيضا قال بأنه يريد الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا ويعارض فرض أي رسوم من إيران أو من غيرها. لكن هذا يمكن أن نضعه في خانة أن الرئيس بالفعل يبحث عن حل دبلوماسي ولا يزال، رغم أنه عندما سئل ماذا ستفعل بالنسبة لإيران قال سأفكر في هذا الموضوع وأنا في طريقي إلى الصين. الآن هو في طريق العودة، وكما ذكرت كان قد تحدث على متن إير فورس ون، وعندما سئل عن الموضوع الإيراني بات منفتحا على أنه سيسمح لإيران سيقبل بتجميد اليورانيوم لمدة 20 عاما. عندما سئل ما الفرق بين هذا وما بين ما قام به أوباما وهو تجميد اليورانيوم بهذه المعاهدة التي بهذا الاتفاق الذي وقعه لما استطاع الوصول إلى معاهدة، لكن بالاتفاق عام 2015، قال هناك فرق كبير بأن أوباما كان قد سمح للإيرانيين بالوصول إلى تطوير سلاح نووي عبر هذه الفترة الزمنية لولا تدخل الرئيس والانسحاب من هذا الاتفاق. وقال أيضا بأن العمليات العسكرية الأمريكية دمرت بشكل كبير 80% من قدرات إيران الصاروخية والنووية. إذن هو يعزي النجاح الذي قامت به القوات الأمريكية والقيادة الوسطى بربطه بقبوله الآن بربما حل دبلوماسي.

0: وحل سياسي، بمعنى بأنه لم يكن ليقبل بتجميد اليورانيوم لمدة 20 عاماً لو لم تكن هناك عمليات عسكرية، سواء كانت بالصيف الماضي بعمليات بحرب 12 يوماً أو بالعمليات التي رأيناها خلال أسابيع.
1: لكن هناك من يرى مثلاً بأنه أيضا في هذه التصريحات هناك جملة من التناقضات، مثلا هو قال بأنه لم يطلب من الصين أو من الرئيس
0: مساعدة
1: أن يكون له دور في إيران أو مساعدة، لكنه أيضا قال بأنه حصل على أو هناك توافق كامل يعني مع الصينيين بشأن الكثير من القضايا فيما يتعلق بشأن الإيراني. هل يمكن كذلك أن نفهم بأنه ما حكاه أو ما تحدث به يحمل داخله أيضا شيء من التناقضات في تصريحات ومواقف الرئيس الأمريكي له؟
0: يعني ما يقصده ترامب هو التالي، بأنه لم يطلب رسميا من الصين التدخل، بأنه لم يكن يضع على أجندتي عندما قال بأنني سأذهب إلى هذه القمة من ضمن الأجندة طلب بأنني سأطلب من الرئيس شي جين بينغ أن يتدخل ليكون إما وسيط أو أن يتدخل ليضغط على إيران لفتح الماضي. هو قال بأنه لسنا بحاجة إلى ذلك، لكن ضمن هذه القمة عندما تحدث معه ذكر ترامب أنه تحدث بإسهاب على الموضوع الإيراني. إذن ماذا تحدث عن ماذا تحدث مع الرئيس شي عن عن عن إيران بالتحديد؟ إذا لم يكن عن إعادة فتح مضيق هرمز، وإذا لم يكن عن السلاح النووي بالدرجة الأولى، نحن حتى لم نتحدث عن القدرات الصاروخية والصواريخ الباليستية ودعم الوكلاء، هذا ترامب لا يتحدث عنه أصلا، هو يتحدث عن ملف أساسي على الأقل وهو الملف النووي. إذن يبدو بأنه كما قال يعني لا يزال يعول على الموضوع الدبلوماسي، وهذا أربطه بالسؤال الأول خالد اللي سألتني عنه، إنه نحن نتحدث عن مرحلة جديدة من التعاون والاستثمارات بين الصين وبين الولايات المتحدة وانعكاسها على العالم كله. هذا اقتصاد عمالقة، يعني الصين والولايات المتحدة يسيطران على العالم، لذا هو يريد. هو قال جملة كمان مفيدة أو مهمة كانت عندما قال أريد الابتعاد عن الحروب، يعني إذا كان ترامب يفكر بالعودة إلى الحرب في إيران لا يقول أريد الابتعاد عن الحروب. لماذا؟ حتى على تايوان نفسها قال لا أريد أن أرى حربا في تايوان، ومن هنا امتنع عن الحديث عن ماذا سيفعل إذا كان هناك. قال بأنه طبعا خط أحمر بالنسبة للصين أن تدعم الولايات المتحدة الانفصاليين في تايوان أو حتى تقديم سلاح يمكنهم من الانفصال. هذا أمر مفروغ منه وأعتقد بأنه ترامب لن يقوم فيه، لكن أيضا قال بأنه سيرفع العقوبات أو تخفيف العقوبات والقيود على البنوك الصينية التي تتعامل مع النفط الإيراني. كل هذا لتهيئة الأجواء ربما لحل ما، هو يبحث عن مخرج للأزمة الإيرانية يسمح له بإعلان النصر ويسمح له أيضا بطريقة ما بتجريد إيران من مشروعها النووي وطموحها النووي وإخراج اليورانيوم المخصب أو عالي التخصيب الذي يسميه ترامب الغبار النووي. وكان أيضا ربما ملفت عندما أشار خالد بشكل سريع عندما أشار وقال بأنه فقط دولتان تملكان التكنولوجيا والقدرة على إخراج اليورانيوم المخصب وهما الولايات المتحدة والصين، وكأنه منفتح مرة أخرى لدور ما للصين بإخراج اليورانيوم عالي التخصيب الذي كان يقال ربما يذهب إلى روسيا أو لمكان آخر غير الولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة. نادية البلبيسي مفادة العربية من بكين. على الجانب الصيني علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جيانكو على تصريحات ترامب بأن الصين وافقت على شراء 200 طائرة من طراز بوينغ، بأنه ينبغي على الصين وأمريكا العمل على ضخ المزيد من الاستقرار في التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.
2: جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأمريكا هو المنفعة المتبادلة والتعاون المثمر للطرفين. ينبغي على الجانبين العمل معا على تنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا الدولتين وضخ المزيد من الاستقرار في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة وفي الاقتصاد العالمي.
1: المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أكد أن الصين على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لحماية سلاسل الإمداد في منطقتي الخليج والشرق الأوسط.
2: الصين على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لحماية أمن الطاقة العالمي واستقرار سلاسل الإمداد والصناعة، وتتمثل الأولوية العاجلة في تعزيز استعادة السلام

0: والاستقرار في منطقتي الخليج والشرق الأوسط.
1: بكين ينضم إلينا الصحفي تشاو تشي جون. سيد تشاو، مرحبا بك. من وجهة نظر الصينية، ما أهم المخرجات لهذه القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني في بكين؟
2: شكرا على الاستضافة. يعني لا شك هذه القمة، يعني بعد هذه القمة أعربت جانبين عن تفاؤلهم بمستقبل العلاقة الثنائية بين بلدين. وأعتقد أن من منظور بكين يعني الأولويات خلال القمة هي يكون مسألة تايوان. ويعني أكدت رئيس الصين شي جين بينغ خلال كلمته خلال القمة عن مسألة تايوان هي خطر أهبل للصين. وأعتقد أن بعد إنهاء هذا اللقاء التاريخي، ودخلت الصين والولايات المتحدة فعليا مرحلة جوهرية تقوم على يعني نظر الجدي في إطار تعايش بين دولتين كبيرتين. وأدركت الصين أنه في المواجهة الواقعية البرخاماتية القائمة على صفقات لرجل العمال ترامب، فأدخلت الصين يعني ثابتا استراتيجيا، مما أجبرت واشنطن على إعادة تقييم يعني أوراقها والبحث في الاتصالات الثنائية المستقبلية عن يعني نموذج للتعايش المشترك يمكن ان يعني يحقق الفوز المتبادل للجانبين دون يعني تضحيه بمصالح الصين الجاهليه. نعم.
1: جيد. بيان الخارجيه الصينيه كان بيانا مقتضبا يعني فيما يتعلق بموضوع ايران، قال يجب اعاده فتح الممرات البحريه في اسرع وقت ممكن استجابه لدعوات المجتمع الدولي، ويجب ارساء وقف شامل لاطلاق النار في اسرع وقت ممكن لتسهيل استعاده السلام والاستقرار. السؤال هنا، الى اي مدى يمكن ان تدعم الصين الان موقف واشنطن الرافض لعسكره المضيق وفرض امر واقع ايضا من قبل جديد من قبل الايرانيين؟
2: نعم، باعتقادي ان الصين تفكر الان بمصالح في جميع المنطقة، وليست مصالح مع دولة واحدة مثلا إيران. فالصين يعني أدركت أن إذا استمر هذه الحرب فيعني ستشكل تهديدا مثلا مشاريع البنية التحتية الصينية في هذه المنطقة، وتهديدا للاستثمارات الصينية في هذه المنطقة. فأعتقد أن الصين أدركت أنها من اللازم يعني فرض أكثر تأثير على إيران. فأنا باعتقادي بعيدا عن صادرات النفط، فإن أكثر ما تطمح إليه إيران في الواقع هو يعني تنفيذ الاستثمارات الاستراتيجية لطويل الأمد.
1: لكن في موضوع مضيق هرمز، بأي شكل يمكن أن تضغط الصين الآن على إيران لإعادة حركة الملاحة وفق الوضع قبل هذه الحرب؟
2: نعم، وكما قلت يعني الصين لن يعني تتدخل في الصراع الخارجي بشكل مباشر. فأعتقد أن الصين لن يعني تتدخل في هذا الصراع بشكل عسكري. والصين يعني من عادة الصين أن تستخدم نفوذها الاقتصادي والسياسي يعني على دولة أي دولة مثلا إيران. فيعني هناك يعني اتفاق تعاون شامل لمدة 25 عاما بين الصين وإيران، فالتي تشمل شبكات السكك الحديدية والمأوانية والاتصالات وشبكات الكهربائية. فمن هنا يعني يمكن للصين أن تجعل من جدول المرافقات وتمويل هذه المشاريع الكبرى ومواعيد البدء العمل فيها وورقة يعني ضغط يعني تربيتها يعني ضمنيا بسلوك الإيران في ملفات أمن دولية.

0: شكرا جزيلا لك من بكين صحفي شاو تشي جو.
1: غادرها كما أتاها منبهرا، هكذا بدا ترامب في الصين، ودودا كما لم نعرفه من قبل، ومفتونا بجمال هذه البلاد وما فيها. قمة الثلاثة أيام لم تسرق الاهتمام بما نوقش فيها فحسب، بل أيضاً بما جرى. إذن خلف تلك الابتسامات والجولات كانت هناك رسائل دبلوماسية تتجاوز الصور البروتوكولية المعتادة، من عناق لم يحدث إلى رئيس أمريكي بدا وكأنه يكتشف الصين للمرة الأولى. قبل القمة وتحديداً في أبريل الماضي كان ترامب ينتظر عناقاً دافئاً من شي. انتظاره هذا قوبل بنصف جمود، ترامب أقبل عليه بخطى ثابتة فيما لم يتقدم شيء خطوة واحدة، مكتفياً بمصافحة لعشر ثوان، لقطة تحولت سريعاً إلى مادة ساخرة وتعليقات بملايين المشاهدات على المنصات الصينية. بعيداً عن القاعات الرسمية اصطحب شي ضيفه إلى تشونغ نانهاي ثم إلى معبد السماء، هنا تجولا في حديقة الوادي الهادئ وبدأ شي في استعراض أشجار عمرها مئات الأعوام، كما في شجرة ليان لي باي الشهيرة، شجرتان منفصلتان في الجذور إلا أن أغصانهما أصبحت معاً. أما عن المعبد كانت وراءه رسالة استقرار، فالصين أرادت إظهار نفسها كقوة هادئة ومستقرة وسط الأزمات العالمية. خلال الجولة توقف ترامب أمام الورود والأشجار قائلاً إنها الأجمل وقد تناسب حديقته في البيت الأبيض. أما على موقع ويبو الصيني فتحول المشهد بأكمله إلى ظاهرة جماهيرية وتعليقات تتحدث عن ترامب المنبهر، لتبدو الزيارة وكأنها عن الصورة التي أراد كل طرف أن يتركها أمام العالم.
0: الشطرة مستمرة فيها بعد الفاصل. قائد سنتكوم يؤكد تدمير 95% من قدرات إيران الصناعية العسكرية وما لا يقل عن 160 سفينة إيرانية.

حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: محل نقاش الليلة 9 على شاشة العربية.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: أهلا بكم من جديد. كشف قائد سيتكوم براد كوبر أنه تم تدمير 95% من قدرات إيران الصناعية، خاصة في مجال الصواريخ والمسيرات. كوبر ذكر أيضا أو أشار إلى تدمير ما لا يقل عن 160 سفينة إيرانية من 16 فئة مختلفة، كما أشار إلى شلل في سلاح البحرية الإيراني ومنع أيضا التوسع إلى خليج عمان والمحيط الهندي، فضلا عن شل قدرات إيران على شن هجمات واسعة النطاق على حد قوله. كوبر اعتبر أن التقارير عن بقاء مخزون كبير من الصواريخ لدى إيران غير دقيقة، وبحسب كوبر فقدت إيران القدرة على شن هجمات واسعة النطاق ضد جيرانها. وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوضع الراهن في مضيق هرمز بالمعقد جدا، قائلا إن السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز عليها التنسيق مع البحرية الإيرانية، أضاف بأن إيران تبحث مع سلطنة عمان ترتيبات للعبور الآمن في المضيق.
1: الوضع في مضيق هرمز معقد جدا حاليا، ونحن نبحث عن حل. أوضحنا موقفنا في أكثر من مناسبة على السفن الراغبة في المرور من مضيق هرمز عادة تابعة للجهات المعادية التنسيق مع البحرية الإيرانية، وسنقوم بتوجيهها ومساعدتها، وكما أننا نبحث حاليا ترتيبات مع سلطنة عمان للمرور الآمن للسفن. نتشاور مع روسيا في كل المسائل الإقليمية ومهتمون جدا بالتنسيق معها، ونحن حاليا نبحث مقترحها بشأن نقل اليورانيوم المخصب في الاتفاق المستقبلي. حتى الآن هناك تفاهمات على تأجيل حسم الملف النووي في المفاوضات لمرحلة لاحقة.
0: معنا في استديوهاتنا من الرياض الأكاديمي والكاتب السياسي عيد المناع والمختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. مرحبا بكم. أبدأ معك سيد مسعود. عدة نقاط جاءت في تصريحات عباس عراقجي هذا اليوم من نيودلهي، في أي سياق يمكن قراءة هذه التصريحات بعد قمة بكين وتصريحات أيضا ترامب؟
2: أعتقد عباس عراقجي رغم تأكيده على الموقف الإيراني يحاول التأكيد في نفس الوقت على أن إيران مستعدة للتفاوض. يبدو بأن عراقجي لا يريد التصعيد بشكل حقيقي بقدر ما هو يريد التوصل إلى توافق، وهذا على ضوء التهديدات الأمريكية وعلى تهديدات الرئيس الأمريكي عندما يقول بإمكاننا أن نضرب البنية التحتية الإيرانية خلال ساعتين أو ما شابه ذلك. أعتقد بأن إيران تفكر بالتفاوض معه، وحتى عندما يطلع
0: التفاوض اليوم على أي أساس بعد هذه القمة؟
2: كيف؟
0: على أي أساس بعد قمة بكين؟
2: على أساس أولا مسألة المضيق يجب أن تحل بسرعة، لأن الصين موقفها يبدو بأنه إلى حد ما وليس بالمطلق متطابق مع الموقف الأمريكي بخصوص إبقاء المضيق مفتوحا، رغم أنها فيه نبرة من النقد أيضا للأمريكيين بشكل غير مباشر، ولكن إصرارها على إبقاء المضيق مفتوحا باعتقادي هذا الأمر محاولة لسحب ورقة المضيق من يد إيران، ولكن في نفس الوقت تدعم الموقف التفاوضي. الموقف التفاوضي الإيراني أيضا كان في تصريحات عباس عراقجي فيه نقطة علينا أن ننتبه إليها، مسألة تخصيب اليورانيوم. يقول بأن هي المشكلة اليورانيوم المخصب، نعم، هي المشكلة الأساسية،
0: مسألة معقدة
2: ومسألة معقدة ويمكن تأجيلها، وحتى
0: وندرس موضوع روسيا أنها
2: بالضبط يعني كمان وليس الصين، بينما الآن كان بعض الحديث يدور ربما إيران تنقل اليورانيوم المخصب إلى الصين، ولكن دخول وتكرار والتأكيد على الورقة الروسية التي قدمتها لإيران يبدو بأن إيران تميل الآن لنقل اليورانيوم إلى روسيا.
0: هل هنا عباس عراقجي يتحدث عن من هنا؟ لأنه هذه التصريحات دائما ما تتكرر من الإيرانيين أو على المستوى السياسي الدبلوماسي، لكن الحرس الثوري دائما ما يقول كلاما مختلفا. دكتور عايد، الخليج كانت تراهن كثيرا على أحداث اختراق في هذه الأزمة، واليوم هل ما صدر من تصريحات في بيان الخارجية الصينية أو في يعني تصريحات الرئيس الأمريكي يحقق بأي مستوى ما تريده دول الخليج؟

0: أنا أعتقد أنه يعني القليل وليس هناك الكثير للأمانة. يعني الخارجية الصينية تتحدث عن ضرورة
1: فتح
0: مضيق هرمز على أيضا أمن الخليج والشرق الأوسط، وهذه يعني أيضا مهمة، أيضا نقل الغاز النووي الغبار النووي آسف إلى قالت الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية.
1: الولايات المتحدة
0: يعني هذا الكلام الحقيقة.
1: يعني الخارجية الصينية لم تتحدث بالتفاصيل في هذه.
0: بالتأكيد. بس عكس ترامب يعني. أكثر وضوحا على الأقل من كلام الرئيس الأمريكي والصيني. يعني في توضيح هذه القضايا يجب مراعاة مخاوف كافة الأطراف، وهذا طبعا يعني إيران أيضا في هذا الجانب، وكذلك المنطقة الحقيقة من إيران، يعني مخاوف إيران من الولايات المتحدة الأمريكية ويمكن أخرى، ومخاوف الخليج الحقيقة من إيران واعتداءات إيران. طبعا هذه يعني الأساسيات. طبعا قالت أنه في توافق كامل ما بين الرئيسين يعني فيما يتعلق في تايوان وقضايا أخرى، وتوافق أيضا على إيران. إيران الصين تريد أن يكون المضيق مفتوح، 80% من تجارتها تمر عبر هذا المضيق، وبالتالي تريده آمنا. الصين لا توافق على أن تكون إيران نووية، وهذا أيضا يتوافق مع الاتجاه الأمريكي واتجاه المنطقة الحقيقة. لذلك يعني أنا باعتقادي أن الإيرانيين وانسجابا مع تصريحات عراقجي في مأزق حقيقة، في مأزق أنه الجانب الدبلوماسي يريد أن يصل إلى حل تجنبا للمزيد من الضربات، والجانب المتشدد يعتقد أنه بالتصلب يفرض إرادة سياسية جديدة، وهذا طبعا بالتأكيد له مخاطر، قد يكون ولكن له أيضا مخاطر. لذلك قد يكون هذا إذا هدأت الأوضاع واستقرت أن يكون مقدمة لصراع على السلطة في الداخل، قد يكون هذا الحقيقة، لأنه من الاحتمالات الواردة أن يتغير النمط. يعني القيادة التي كان يقودها المرشد علي أكبر ولا خامنئي اليوم لم تعد قائمة. الكبير الذي كان يعني يضع العباءة على الجميع لم يعد قائما، وبالتالي اليوم اللي ممكن أنه يعول عليه هو المرشد الذي هو أقرب إلى الحرس الثوري منه إلى الجانب السياسي.
1: واضح. تانا نشير أيضا إلى تعليق ترامب أيضا في تصريحات من الطائرة الرئاسية، قال بأن أول جملة في الرد الإيراني لم تعجبه أو لم ترق له فرماها جانبا.
2: They have fully agreed no nuclear, and if they have any nuclear of any form, I don't read the rest of them.
3: So 20 years is not enough for you? It's got to be a perfect...
2: No, 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. In other words, it's got to be a real 20 years, not a big...
3: It means you've got to get all the fuel out and no more production.
2: We have to get everything, but we're not even talking about... I call it the nuclear dust. Came up with a term which seems to have caught on.
3: They're talking about it because they would not remove the...
2: They said that they can't remove it because they don't have the technology to remove it.
3: Well, you
2: they don't have the type of tractors.
1: سيد مسعود، هل تراجع الرئيس الأمريكي هنا في تصريحاته؟ يعني مسألة قد نقبل بعشرين سنة تجميد لليورانيوم، هل هو تنازل أو تراجع أمريكي بعد لقاء الصين؟
4: منذ البداية كان الحديث بخصوص عشرين سنة، وقيل بأن
1: كان الحديث أولا بشكل أبدي نهائي،
4: لا هذا كان في
1: ثم بعد ذلك تم الحديث. نعم،
4: ولكن التقارير التي خرجت لاحقا من وسائل إعلام أمريكية تحدثت بأن 20 سنة، وإيران كانت تقول 10 إلى 15 سنة. وأنا أعتبر أيضا 20 سنة هو نوع من التراجع، حتى بغض النظر عن قاله الآن أم من قبل، تم التفاوض عليه أم لم يتم التفاوض عليه، ماذا بعد 20 سنة عندما تعود؟
1: لأنه سؤال أيضا من صحفي إذا كان الأمر كذلك فما الفرق بينه وبين اتفاق 2015؟
4: نعم، وهذا هو السؤال المطروح، وفي نقاشاتنا طرحناه هذا الموضوع،

0: ما هو الفرق بين اتفاق 2015 واتفاق اليوم؟ خاصة هذا الاتفاق أيضا أكرر، لا أسمع، أنا شخصيا لم أسمع حديث حول الصواريخ، حول الأذرع، هذه الأمور أيضا قضايا تهم دول المنطقة، تهم أوروبا، تهم إسرائيل، بغض النظر عن من يهمه، هذه القضية قضية ملحة أيضا. ما الذي تريد أن تفعله الولايات المتحدة الأمريكية خلال المفاوضات بخصوص هذه الملفات؟ قد تكون هذه الملفات أكثر حساسية حتى من النووي، لأن من يمتلك النووي لا يستخدمه، بل هو سلاح رادع، ولكن الأذرع هي سلاح فعال ونشط ويمكن استخدامه باستمرار، والصواريخ أيضا. هذا هو مربط الفرس باعتقادي، مسألة الأمن، ربط الأمن في المنطقة فقط بالنووي، هذا خطأ استراتيجي يؤثر على الجميع. مسألة الصواريخ واضح. يجب أن تطرح، مسألة الأذرع يجب أن تطرح.
1: ما رأيك دكتور عايد؟
2: أنا وافق الحقيقة أنه بالفعل يعني النووي سلاح ردع أكثر مما هو سلاح هجوم، لكن لا ينبغي التعويل على ذلك، هذا عند العقلاء الحقيقة، عند الأنظمة الرشيدة الحقيقة، عند في العالم الثالث قد لا تضمن ذلك إطلاقا، لكن مع ذلك يظل في النهاية أنه سلاح ردع. الأخطر منه فعلا هو الصواريخ ومداها طبعا، والأذرع. أنا أعتقد الأذرع هي الأخطر. لماذا؟ لأن الصواريخ مهما قلصوها لن تقل عن 300 إلى 350 كيلومتر، وهذه بالنسبة لنا كافية، يعني نحن مضروبين في هذه الصواريخ، سواء كانت مداها طويل أو قصير، والقصير هو الأكثر خطرا علينا الحقيقة، لكن الأذرع هي الخطورة بهذا الجانب. ونقطة الحقيقة يمكن ننساها أحيانا، هي التحريض الداخلي، إيجاد قوى ولائية معادية الحقيقة لأوضاعها الداخلية، ربما انطلاقا من اتجاه عقائدة واعتقاد بذلك، يعني لا تختلف تماما، دائما أنا أوازن أنه التطرف في جانب بصريح العبارة الجانب الشيعي لا يقل عن التطرف الجانب السني، يعني ما الفرق بين داعش السنية والحقيقة الولائيين اللي في العراق أو في إيران وإلى آخره، كل هؤلاء لهم اتجاه.
3: هو سؤال الآن عن المستقبل، خلينا نفترض أنه توصل الرئيس ترامب إلى تفاهم فيما يتعلق بموضوع النووي، وتم تأجيل قضية الأذرع والوكلاء إلى مرحلة لاحقة. هنا يعني كان هنا طرح قبل أيام يمكن ذكرته الفاينانشال تايمز في فكرة اتفاقية عدم اعتدال بين إيران ودول الجوار كمخرج ربما لهذه القضية. أنا لا أدري كيف يمكن أن أحللها وأقرأها في هذا السياق.
2: هذه ممكن سياسيا، لكن هل إيران مستعدة؟ ثم إذا وقعت اتفاق، هل أيضا هناك ما يضمن ألا يتم نقض الاتفاق؟ يعني
3: إذا ضربت من
2: أنا بعطيك مثال بسيط جدا وكلنا نعرفه، اتفاق عام 1975 بين إيران والعراق، قام صدام حسين وشقق الورقة ورماها في الزبالة وأعلن ودخل الحرب. طيب هذا الحقيقة يعني خطر. أيضا اتفاق الولايات المتحدة والخمسة الآخرين مع إيران في النووي، واللي تحدث عنه الحقيقة أوباما هالأيام وكلامه صحيح ومنطقي، بأنه يا أخي احنا على الأقل وصلنا إلى اتفاق، أنت لم تصل إلى اتفاق وشنيت حرب، وفي النهاية تبحث عن اتفاق لا يختلف كثيرا. لذلك هذه الحقيقة الاتفاقيات تحتاج،
0: عفوا على مقاطعتك تأييدا لكلامك، ولكن أضيف عليه والاتفاقات الأمنية التي وقعتها إيران مع دول المنطقة.
3: طيب.
0: الاتفاقات الأمنية التي
3: والاتفاق الأخير مع السعودية كذلك،
0: مع السعودية مع قطر مع
2: هذه الاتفاقيات اخترقتها إيران بحجة أنه هناك انطلاق لاعتداءات عليها، مع أنه حقيقة حجة كاذبة، مش يعني غير صحيحة، كاذبة الحقيقة. ولو فرضنا أنه حصل انطلاق، من متى حصل هذا الانطلاق؟ أنت عندما تبدأ بإطلاق النار علي، أنا من حق لن يرد عليك. وبالتالي إيران حجتها باطلة، مثل حجتها في قصة الضباط الذين اخترقوا الحدود الكويتية. يعني 4 ضباط اعتقلوا، 3 منهم كلهم حرس ثوري، 3 منهم بحرية

0: واحد برية ويقول عرقجي لاحظ أن الكويت اعتدت على هؤلاء
1: ونحتفظ
0: اتخذوا إلى آخره. هل هذا ليس هذا تهديدا؟ وين الاتفاقيات والعلاقات الإنسانية والجوار الذي كان سائدا؟ يعني مفروض الحقيقة إيران، معلش لو طولت عليكم، إيران الحقيقة مفترض على الأقل لدول الجوار ما تكون نظرتها عدائية ولا ندية، يعني هي دولة كبرى إقليميا.
1: سؤال أخير معلش وإن تجاوزت الوقت سيد مسعود، الآن تقول أمريكا والرئيس بأن هناك توافق صيني أمريكي فيما يتعلق بإيران في موضوع المضيق وأيضا النووي، لكن فعليا هل تملك الصين الآن نفوذا على الحرس الثوري الذي يمسك الآن بالقرار في في في في إيران؟
2: أنا تعرفني من أصحاب النظرية التي لا يفصل الحرس الثوري عن الدولة.
1: نعم صحيح.
2: أنا أعتبر الدولة تمثل الحرس الثوري وليس الدولة في مكان آخر والحرس الثوري في مكان آخر. أنا بالنسبة لي هذا التمثيلية الإيرانية لا تنطلي علي. لا أعتقد بأن هناك فصل بينهم. الوزارة الخارجية هي الجهة التنفيذية لهذه للنواة الصلبة للسلطة في داخل إيران وليس بمعزل عنها. لذا أعتقد بأن التوافق هو الظروف الموضوعية هي التي تفرض على إيران ما الذي تفعل. هل تنحني للعاصفة؟ إن لم تنحني للعاصفة، إن لم تقبل توافق مقبول من قبل الأمريكيين، أنا لا أقول 100%،
1: لكن لا مؤشرات حتى الآن على مسألة الانحناء بالرغم من كل التصريحات والكلام
2: عن وما شابه ذلك. وأعتقد الولايات المتحدة الأمريكية تسير نحو تطبيق ما تريده تجاه إيران، وإذا اضطر الرئيس الأمريكي قد يلجأ إلى الخيار العسكري
1: مرة أخرى،
2: وعلينا أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار.
0: التحجج بالحرس الثوري قد يكون صحيح جزئيا، أكيد في وجود يعني لهذا، ولكن هو الحقيقة أداة سياسية للضغط على الأطراف الأخرى أنه يا جماعة يا تعطونا بهذا الجانب يا ما راح نصل إلى حل، وهذه الحقيقة حجة واهية يعني بالاتفاق مع أخي في هذا الجانب.
1: شكرا لكم الكاتب والأكاديمي عايد المناع، شكرا جزيلا على تواجدك، وكذلك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، شكرا. في نشرتنا بعد الفاصل، الاتحاد الأوروبي و36 دولة يوافقون على إنشاء محكمة خاصة بشأن أوكرانيا.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. نواصل من السودان، حيث أفاد مراسل العربية نقلا عن مصادر عسكرية في السودان قولهم بأن القائد الميداني المنشق عن قوات الدعم السريع

علي رزق الله المدعو بالسافنة وصل إلى الخرطوم بعد أن أعلن انشقاقه الأسبوع الماضي. وأشار مراسل العربية إلى أن وصول رزق الله الذي يعتبر من أبرز القادة الميدانيين في الدعم السريع إلى الخرطوم يأتي بالتزامن مع

0: الخزانة السابق جيمس موراي بتولي حقيبة الصحة بعد استقالة ويست ستيرتينغ، وتحولت الجهود الرامية إلى الإطاحة برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من داخل حزبه إلى تمرد علني بعد استقالة ستيرتينغ، الذي قال إنه فقد الثقة في ستارمر وأنه لا ينبغي له أن يكمل ما تبقى من فترة ولايته. وإذا لم يتنح ستارمر فإن أي منافس سيحتاج إلى دعم 5 نواب حزب العمال، أي إلى 81 نائبا لإطلاق سباق على قيادة الحزب. لندن، تنضم إلينا مراسلة العربية عروب عبد الحق، ضعينا عروب في آخر التطورات والمواقف الآن.
1: إذا ما زالت هناك حالة من الانتظار في بريطانيا لكيفية أو لشكل المرحلة المقبلة بالنسبة لحكومة العمال. الأحداث متسارعة طبعا، هذه الأحداث بدأت منذ نتائج الانتخابات المحلية الكارثية وخسارة حزب العمال حوالي 1400 مقعد، وهو ما أثار موجة من الانتقادات لستارمر ودعوات له للتنحي عن منصبه. بعد ذلك كانت هناك استقالات من وزراء عدة في حكومة ستارمر، آخرها كان وزير الصحة طبعا ويست ستيرتينغ، الذي ينظر إليه كالشخصية الرئيسية خلف حالة التمرد داخل حزب العمال، ليصبح بذلك عدد الوزراء المستقيلين حوالي 5 وزراء. الآن يعني كل التكهنات تقول بأن ويست ستيرتينغ بعد هذه الاستقالة سوف يتقدم بطلب رسمي للجنة الوطنية التنفيذية. هذه اللجنة هي الجهة الإدارية لحزب العمال ويعني وعملية انتخاب زعيم جديد إذا ما بدأ هذا السباق. عندما يتقدم بطلب رسمي لهذه اللجنة من المفترض أن تبدأ عملية أو يعني يبدأ هذا السباق بالنسبة لتغيير القيادة داخل حزب العمال. ولكن الانتظار ربما هو إما أن تبدأ هذه العملية فعلا، وإما أن يستغرق الموضوع فترة أطول، لأن هناك من الأسماء المرشحة عمدة مانشستر أندي بيرنم، الذي هو ليس نائبا حتى الآن في البرلمان، وأمس كان له إعلان بأنه سوف يحاول العودة إلى البرلمان عن طريق طبعا مقعد ميكرفيلد، هذا النائب عن هذه الدائرة الذي تخلى عن منصبه حتى يتم إتاحة الفرصة لأندي بيرنم للعودة إلى البرلمان. هذه العملية تأخذ بعض الوقت، يعني من أجل إجراء انتخابات لهذه الدائرة سوف يستغرق الموضوع عدة أسابيع. وكان اللافت أن وزير الصحة ويست ستيرتينغ كان له تغريدة قال بأنه يدعم عودة أندي بيرنم، ربما خوفا من يعني في المستقبل إذا ما بالفعل هو كان يعني أخذ زعامة الحزب وأندي بيرنم عاد إلى البرلمان في مراحل لاحقة.
0: شكرا جزيلا لك عروب عبد الحق مراسلة العربية من لندن. شبح كورونا يعود إلى بريطانيا بعد أن تسبب عزل عدد من البريطانيين في مستشفى في شمال البلاد بحالة من الدور إثر مخالطتهم مصابين بفيروس هانتا. وكان 22 بريطانيا على متن السفينة الهولندية هونديوس قد عادوا إلى البلاد وخضعوا لإجراءات فحص وعزل مشددة. التفاصيل في هذا التقرير لمراسل العربية في لندن مصطفى زهر.
2: في مشاهد أعادت سريعا ذكريات الأيام الأولى لكورونا، يخضع بريطانيون خلط مصابين بفيروس هانتا للعزل في مستشفى أرو بارك شمال غرب إنجلترا، وهو نفسه المستشفى الذي استقبل العائدين من ووهان خلال الجائحة. السلطات الصحية البريطانية شددت إجراءات المتابعة بعدما تأكدت من ارتباط وفاة 3 أجانب بتفشي الفيروس على متن السفينة الهولندية هونديوس، موضحة أن السلالة المكتشفة تعرف بسلالة الأنديز، وهي من الأنواع النادرة التي قد تنتقل بين البشر في حالة محدودة.
3: لا أعرف الكثير عن الأمر حتى الآن، لكنه يبدو مخيفا بعض الشيء. أعلم أن هناك وفيات على متن السفينة، لكنني متأكد من أنهم سيبلغوننا إذا ما وصل الأمر إلى حالة طوارئ وطنية.
4: أعتقد أن الأمر يشبه نوعا من الهستيريا، سأصدق الأمر عندما يصبح واقعا أو عندما أشعر بالقلق بشأنه.
2: ووفق وكالة الأمن الصحية البريطانية، غادر 6 أشخاص من أصل 22 مركز العزل بعدما جاءت نتائج فحوصاتهم سلبية، على أن يكملوا فترة عزل تصل إلى

0: 45 يوما في منازلهم تحت متابعة صحية يومية. أما بقية المخالطين فما زالوا داخل مركز العزل مع تأكيد السلطات أنهم لا يعانون من أعراض وأن جميع الفحوصات حتى الآن جاءت سلبية. وبينما تحاول السلطات طمأنة الرأي العام، تبقى صورة العزل والحجر الصحي كفيلة بإحياء ذاكرة مؤلمة جراء تجربة كورونا، وحتى وإن كان خطر فيروس هانتا محدودا للغاية حتى الآن. مصطفى زارو، العربية، لندن.
1: أعلنت 34 دولة عضو في مجلس أوروبا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكوستاريكا رغبتها في الانضمام إلى المحكمة المستقبلية الخاصة بأوكرانيا التي تهدف للنظر في القضايا المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية. وقال ألان بيرسي الأمين العام للمنظمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها، قال في بيان إن اللحظة التي ستضطر فيها روسيا إلى الخضوع للمساءلة تقترب حسب تعبيره. في أوكرانيا ارتفعت حصيلة قتل الهجوم الروسي على كييف إلى 21 شخصا، ما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين تحت أنقاض مبنى سكني مدمر. السلطات الأوكرانية قالت إن عشرات المصابين يتلقون العلاج بعد هجوم روسي واسع استخدمت فيه مئات المسيرات والصواريخ على العاصمة ومناطق أخرى. أضافت أن الهجمات ألحقت أضرارا بمبان سكنية في كييف وخاركيف وأوديسا. وكانت موسكو شنت قبل يومين هجوما بأكثر من 800 طائرة مسيرة على أوكرانيا. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وخلال زيارته للمبنى السكني الذي تعرض للقصف من الجانب الروسي في كييف أكد أن بلاده تعمل بشكل يومي على مواجهة روسيا ومنع تمدد تحركاتها العسكرية إلى دول وشعوب أخرى، واصفا ما جرى بالإرهاب الوحشي. أبدت كوبا استعدادها للنظر في عرض أمريكي لتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار، لكنها عبرت عن شكوكها في ذات الوقت إزاء نوايا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح رئيس الكوبي أنهم سيقبلون المساعدة إذا كانت متوافقة مع المعايير الدولية، لكنه وصف العرض بأنه متناقض، مضيفا بأن واشنطن يمكنها رفع العقوبات عن كوبا. وفي ذات السياق قال وزير الخارجية الكوبي إن هافانا ستدرس العرض، مؤكدا بأنه يجب ألا يكون مشروطا وأن يكون خاليا من المناورات السياسية. مع ارتفاع درجات الحرارة والتحديات المناخية المتزايدة، تتواصل جهود تطوير البيئة في المشاعر المقدسة عبر التوسع في مشاريع التشجير ورفع الغطاء النباتي بهدف تحسين جودة الأجواء وتوفير بيئة أكثر راحة للحجاج. سلطان السلمي والمزيد.
2: ارتفاع درجات الحرارة وتقلبات المناخ باتت من أبرز التحديات أثناء موسم الحج، ما جعل تعزيز الغطاء النباتي في المشاعر أحد المشاريع الرئيسية التي يجري التوسع فيها عاماً بعد عام.
3: مشروع التشجير طبعاً هو مشروع يهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية في المشاعر المقدسة، وذلك عبر زراعة الأشجار. الحمد لله السنة الماضية استهدفنا 20,000 شجرة، والسنة دي الحمد لله استهدفنا 40,000 شجرة. الإجمالي حق الأشجار المزروعة 60,000 شجرة لحد الآن، وإن شاء الله البرنامج كمان مستمر معانا للسنة القادمة. نوعية الأشجار النيم وشجر البنسيان الحمراء وشجر الفيكس البنغالي. اخترنا هذه الأنواع لتحقق الأهداف المرجوة منها. طبعا لها ظل تقريبا بعد نهاية اكتمال نمو الشجرة، يعني متوقعين أنه إن شاء الله بتوصل عندنا إلى 16 متر مربع.
2: شهدت المسارات والساحات المفتوحة بين المشاعر توسعا ملحوظا في المساحات الخضراء مقارنة بالموسم الماضي بعد زراعة نحو 30,000 شجرة، ليتضاعف نطاق التشجير إلى 3 أضعاف ما كان عليه سابقا، مع اختيار أنواع نباتية مدروسة تتناسب مع طبيعة المناخ ودرجات الحرارة المرتفعة.
3: المشروع الحمد لله استهدفنا فيه أنواع أشجار لها خصائص معينة، قليلة استهلاك الماء، تتحمل الأجواء الحارة، لا تسبب حساسية للحجاج أو ضرر من أشواك أو حساسية. يعني حاولنا أنه إحنا نجيب

0: أفضل المواصفات في الشجر المعتمد برضو في المملكة العربية السعودية، حتى نوفر بيئة أفضل وآمنة وأكثر أماماً طبعاً لضيوف الرحمن.
1: يأتي المشروع ضمن جهود تعزيز الغطاء النباتي في المشاعر المقدسة، بما يسهم في خفض درجات الحرارة وتحسين جودة البيئة، إلى جانب توفير أجواء أكثر راحة واستدامة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج. من المشاعر المقدسة، سلطان السلمي، العربية.
2: أطلق بركان كيلاويا في هوايح حممه البركانية صوب السماء في أحدث نوبة ثوران عنيفة له.

0: داخل العناوين. في ختام زيارته للصين، ترامب يطالب إيران بإخراج كل الوقود النووي والتوقف عن إنتاج اليورانيوم.
1: Most important question is the question of mistrust or the lack of trust from our side.
0: العراقي يتحدث عن رسائل متناقضة عرقلت المحادثات، ويؤكد أن وساطة باكستان لم تفشل لكنها تواجه صعوبات. روبيو يؤكد أن الولايات المتحدة لن تقدم أي تنازلات لإيران للتوصل لاتفاق تحت أي ظرف. مصادر عربية تكشف وصول القائد المنشق عن الدعم السريع علي رزق الله إلى الخرطوم. والاتحاد الأوروبي و36 دولة يوافقون على إنشاء محكمة خاصة بشأن أوكرانيا. إلى اللقاء.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
0: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو آت.

0: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
6: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
7: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: الخامسة عصرا بتوقيت الرياض، الثانية بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. في ختام زيارته للصين، ترامب لا يمانع في تعليق إيران برنامجها النووي 20 عاما بشرط التزام حقيقي من طهران. وروبيو يؤكد أن الولايات المتحدة لن تقدم أي تنازلات لإيران للتوصل إلى اتفاق تحت أي ظرف. عرقجي يقول إن إيران مستعدة للقتال مجددا، ويعتبر المفاوضات مع واشنطن تفتقر للثقة. الاتحاد الأوروبي و36 دولة توافق على إنشاء محكمة خاصة بشأن أوكرانيا. وفي أخبارنا الاقتصادية، أسعار الغاز الأوروبي ترتفع بدعم صعود النفط، وفقدان آلاف الوظائف في ألمانيا بسبب أزمة الطاقة. وفي أخبار الرياضة، ليفربول في ضيافة أستون فيلا لحسم مقعد مسابقة دوري الأبطال.

0: هذه النشرة الإخبارية من العربية اف ام، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. البداية من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من على متن طائرته الرئاسية. وفي طريق عودته إلى الصين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يمانع في تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، لكن بالتزام حقيقي. أضاف أن الرئيس الصيني قال بشكل واضح إن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا. وهاجم ترامب التقارير التي تحدثت عما تبقى من قدرات إيران قائلا إنها بمثابة خيانة عظمى، وشدد على أن إيران خسرت ما لا يقل عن 80% من مخزون الصواريخ. أشار أيضا إلى أن أمريكا والصين هما القادرتان فقط على استخراج المخزون النووي الإيراني، ولفت أيضا إلى أنه يبحث رفع العقوبات المفروضة على الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران. وبشأن تايوان، قال ترامب إنه لم يتعهد للرئيس الصيني بشيء ولم يتخذ قرارا بعد بشأن مبيعات الأسلحة. للمزيد ينضم إلينا محمد السطوحي، المحلل السياسي المختص في الشؤون الأمريكية. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. إذا ترامب يقول إنه لا يمانع في تعليق البرنامج النووي لمدة 20 عاما، هل نحن أمام تحول في الموقف الأمريكي من تفكيك البرنامج النووي الإيراني أو تدميره كلية، أو يعني نحن أمام ما يمكن أن نطلق عليه احتواء لفترات طويلة؟
1: هو تعليق البرنامج لمدة 20 سنة كان المقترح الذي قدمه نائب الرئيس جي دي فانس أثناء محادثات إسلامباد للوفد الإيراني. لكن الرئيس الأمريكي عندما سئل بعدها قال إنه لا يريد حتى ذلك، ويريد تفكيكا كاملا بالعودة للموقف الثابت السابق لإسرائيل والولايات المتحدة، زيرو تخصيب. فبالتالي تفكيك كامل للبرنامج النووي، وهذا ما قاله بنجامين نتنياهو في مقابلة مؤخرا مع إحدى القنوات الأمريكية. فمن هنا عندما يعود الرئيس الأمريكي ويتحدث عن التعليق، فهذا يعتبر ربما بعض التقدم بالنسبة للموقف الأمريكي الذي يجعل من الممكن الوصول إلى اتفاق، لأنه في النهاية الجانب الإيراني كان اقترح 3 إلى 5 سنوات لتعليق البرنامج، أمريكا اقترحت 20، من الممكن التفاهم في النهاية على 10-12 سنة. لكن في النهاية الفكرة هي في الأساس المبدأ نفسه، هل تحتفظ إيران بالقدرة على التخصيب أم تفكيك البرنامج وأجهزة الطرد المركزي التي تقوم بالتخصيب؟ ومن هنا موقف ترامب له أهمية كبيرة.
0: هل يمكن أن نقرأ توافقا أمريكيا بشأن أوجه الأزمة الإيرانية؟ يعني كما استمعنا فإن هناك توافقا على عدم امتلاك إيران السلاح النووي بين أمريكا والصين طبعا، لكن ماذا عن الملاحة في مضيق هرمز؟ كيف اتفق الطرفان على هذه المسألة؟
1: بالنسبة للأسلحة النووية، حتى إيران تقول نحن لا نريد سلاحا نوويا، فالقضية ليست الشعار، هي كيفية تطبيق ذلك من خلال الرقابة الدولية. لكن التعقيد الآن في كيفية العودة للملاحة الطبيعية في مضيق هرمز. الجانب الصيني وعد بالمساعدة، ولكن في النهاية الجانب الصيني لا يريد أن يضغط كثيرا على الحكومة الإيرانية، لأنها بالنسبة له هي الحليف الاستراتيجي، ولا يريد هزيمة إيران ولا يريد إسقاط النظام. ومن هنا فربما يكون هناك تفاهمات الآن بالنسبة للوجستيات التي من الممكن أنها تحكم عملية إعادة فتح المضيق، لأنه في النهاية الصين من مصلحتها جدا أنه يعاد فتح المضيق، لأنه تعتمد بشكل أكبر حتى من الولايات المتحدة على مضيق هرمز. هل من الممكن الوصول إلى صيغة؟ أعتقد أن هناك الكلام الآن على أنه إيران يسمح لها بالحصول على مقابل ليس الرسوم للمرور، ولكن اللوجستيات والخدمات المقدمة بالنسبة للعمل في المضيق.
0: هل تعتقد أن هناك ربما ما يشبه الصفقة التي تمت بين الولايات المتحدة والصين، إذا ما وضعنا تصريح ترامب يعني في الاعتبار بأنه يتحدث عن إمكانية رفع العقوبات عن الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني؟
1: العلاقة الأمريكية الصينية أكبر كثيرا من القضية الإيرانية، وبالتالي ما يحدث مع إيران هو جزء من المعادلة، لأن هناك تايوان تتدخل أيضا، والصين تقول للولايات المتحدة لا تصدروا أسلحة إلى تايوان، فترد الولايات المتحدة وتقول لا تصدروا أسلحة

0: إلى إيران. فهناك دائما هذه كلها أمور تدخل في إطار مظلة عامة كبرى للعلاقة بين الدولتين. عندما تحدث الرئيس الأمريكي عن أنه يفكر في رفع العقوبات عن الشركات الصينية التي تستورد النفط الإيراني، هذا معناه أنه اعتراف أولا بالأمر الواقع، لأن الصين ستستورد النفط الإيراني سواء في عقوبات أو لا توجد عقوبات. كل ما في الأمر أنها تزيد من الضغوط على العلاقات الثنائية بين الدولتين في وقت يريد الرئيس الأمريكي أنه يجعل هذه الزيارة ناجحة ويعود ومعه صفقاته. وبالفعل كان معه ما يقرب من 30 من رجال الأعمال الكبار، فبالتالي يحتاج إلى أن يعود ببعض الصفقات الجيدة التي يقول للشعب الأمريكي نحن حققنا وحققنا فبالتالي هذا يأتي في هذا الإطار العام، ولا أعتقد أنه في ذاته يمثل أهمية خاصة.
1: أشكرك شكرا جزيلا محمد السطوحي، المحلل السياسي المختص في الشؤون الأمريكية، شكرا جزيلا لوجودك معنا. هذا وقالت الخارجية الصينية إنه يتعين التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في المنطقة خلال أسرع وقت ممكن. أضافت الخارجية الصينية أن إيجاد حل سريع سيعود بالنفع على الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة. كما أكد المتحدث باسم الوزارة جو جياكون أن الحوار والتفاوض هما السبيل الأمثل للمضي قدماً.
2: لا جدوى من استمرار هذا الصراع الذي كان ينبغي تجنبه من الأساس. إن إيجاد حل مبكر للوضع يصب في مصلحة الولايات المتحدة وإيران فضلا عن دول المنطقة والعالم أجمع. وقد لاقت اتفاقية وقف إطلاق النار الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة لاستكشاف سبل حل القضايا عبر المفاوضات ترحيبا من دول المنطقة والمجتمع الدولي. لا طالما أمانت الصين بأن الحوار والتفاوض هما السبيل الأمثل للمضي قدما، وأن استخدام القوة طريق مسدود، والآن وقد فتح باب الحوار فلا ينبغي إغلاقه مجددا.
1: كان هذا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية. وقبل ذلك قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده تريد اتفاقا عادلا ومتوازنا، ودعا الأمريكيين إلى التحلي بالصبر مع إيران لكثرة التفاصيل على حد قوله. عراقجي قال إنه متفائل بإمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي، لكنه لم يستبعد تجدد الحرب، وأشار إلى أن الوساطة الباكستانية لم تفشل لكنها تواجه صعوبات. عراقجي أكد أيضا أن الرسائل المتناقضة هي من عرقلت المفاوضات، وقال إن الوضع بشأن مضيق هرمز معقد وأن طهران تحاول إيجاد حل.
3: الوضع في مضيق هرمز معقد جدا حاليا، ونحن نبحث عن حل. أوضحنا موقفنا في أكثر من مناسبة على السفن الراغبة في المرور من مضيق هرمز عادة تابعة للجهات المعادية، التنسيق مع البحرية الإيرانية، وسنقوم بتوجيهها ومساعدتها. وكما أننا نبحث حاليا ترتيبات مع سلطنة عمان للمرور الآمن للسفن.
1: كما أعرب عراقجي عن تمسك إيران بالمفاوضات وإعطاء الدبلوماسية فرصة، وقال في مؤتمر صحفي بنيودلهي في ختام اجتماع البريكزيت إن المفاوضات مع أمريكا لا تزال تفتقد المصداقية.
3: حاولنا الحفاظ على وقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، ومهتمون جدا بالتفاوض فقط إذا كان الطرف الآخر جادا. لا يمكننا أن نثق في الأمريكيين بأي شكل من الأشكال، لذلك يجب أن يكون كل شيء واضحا وموضحا قبل التوصل إلى اتفاق. نحن نتمسك بالدبلوماسية للتوصل إلى حل.
1: وأكد عراقجي أن طهران تبحث مقترح روسيا بشأن نقل اليورانيوم المخصب في الاتفاق المستقبلي.
3: نتشاور مع روسيا في كل المسائل الإقليمية، ومهتمون جدا بالتنسيق معها، ونحن حاليا نبحث مقترحها بشأن نقل اليورانيوم المخصب في الاتفاق المستقبلي. حتى الآن هناك تفاهمات على تأجيل حسم الملف النووي في المفاوضات لمرحلة لاحقة.
1: كانت هذه تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وللنظر في هذه التصريحات والمواقف بشكل أعمق ينضم إلينا محمد عباس ناجي، المحلل السياسي والباحث في الشؤون الإيرانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. أسألك بداية

0: كيف تلقت إيران نتائج زيارة ترامب إلى الصين؟ هل يمكن أن تعتبرها إيران في سياق نص علاقة التحالف مع الصين أم خروجاً عن هذا النص؟
1: أهلاً وسهلاً بك. في اعتقادي هي نص على علاقة التحالف بين إيران والصين، لأنه ما خرج من هذه الزيارة التي قام بها الرئيس ترامب إلى بكين يعكس السياسة الصينية تجاه إيران. الصين تتبنى سياسة متوازنة، سبق أن استخدمت الفيتو في مجلس الأمن لصالح إيران على سبيل المثال. لا تغيير كبير في موقف الصين تجاه إيران. لا أعتقد أن الصين ستمارس ضغوطا كبيرة على إيران لتغيير موقفها على سبيل المثال، رغم أنها تدعو إلى فتح مضيق هرمز، لكن هذا موقف مبدئي من جانب الصين حتى قبل زيارة الرئيس ترامب، وبالتالي لا يوجد تغيير كبير في هذا الموقف، ولا أعتقد أنه سيؤثر سلبيا طبعا على العلاقة بين الصين وإيران.
0: هذه التفاهمات الأمريكية الصينية التي خرجت عن هذه القمة، لكن إيران رغم هذه التصريحات طبعا وهذه المواقف المتقاربة إلى حد ما، تكرر رغبتها في السيطرة على مضيق هرمز وتريد أن تمسك بيدها زمام هذه السيطرة أمام من تريده أن يعبر أو لا تريده أن يعبر. هل يمكن أن تفقد الصين إيران هذه الورقة، بالتحديد ورقة هرمز؟
1: إلى الآن لا يمكن الإجابة بنعم. لماذا؟ لأنه ربما لدى الصين نفوذ داخل في إيران، هناك علاقات استراتيجية، هناك مصالح اقتصادية. مع ذلك أنا في اعتقادي مهما تدخلت الصين، لو افترضنا أن الصين أصلا ستتدخل وتضغط على إيران، لا أعتقد أن إيران ستستجيب. إيران تريد فعلا إقرار أمر واقع في مضيق هرمز في ضمن سياستها العدوانية طبعا التي تبنتها في ما بعد اندلاع هذه الحرب، عدوانية ضد دول المنطقة طبعا. لا أعتقد أن الصين في وارد أن تؤثر سلبيا على علاقاتها مع إيران في المرحلة القادمة، فبالتالي أي نفوذ أو أي ضغوط من جانب الصين لدى إيران لفتح مضيق هرمز لا أعتقد أنها ستنتج تغييرا كبيرا في موقف إيران رغم كل الضربات.
0: لماذا أستاذ محمد؟ هل يمكن أن نفهم بأن من مصلحة الصين أن تبقي على إيران كقوة فاعلة في هذه المنطقة أمام النفوذ الأمريكي؟
1: طبعا هذا سؤال مهم جدا، أحيي حضرتك عليه. بالفعل قد يكون ذلك ضمن مصالح الصين وضمن أولويات الصين في المرحلة الحالية، أن الصين لا تريد أن تضعف إيران، لا تريد طبعا أن يسقط نظام الجمهورية الإسلامية في إيران على سبيل المثال. هي تريد أن تكون هناك حالة من الاستقرار في المنطقة، لا تريد اتفاقا كبيرا لتطبيع العلاقات على سبيل المثال بين إيران والولايات المتحدة، لو افترضنا أن ذلك سيحدث، لأنه هذا معناه اقتراب أمريكي من حدودها في كل الحالات، وبالتالي حصار أمريكي حتى للصين من ناحية تايوان، من ناحية الإندو باسيفيك، إلى جانب إيران ووسط آسيا على سبيل المثال. بالتالي من مصلحة الصين أن ألا تنهي الولايات المتحدة الحرب مبكرا في المنطقة، ومن مصلحتها أيضا ألا تستجيب إيران لكل المطالب التي يتبناها الرئيس ترامب.
0: أيضا طهران تبحث مقترح روسيا بشأن نقل اليورانيوم المخصب في الاتفاق المستقبلي المحتمل. هل هناك جهة يمكن أن نقول أنها مفضلة لإيران للتعاطي مع هذا المخزون، إما الصين وإما روسيا؟ هل كانت تقصد بذلك أن تقطع الطريق على رغبة ترامب في دخول الصين على خط هذه الأزمة، وأنها هي التي ستستخرج اليورانيوم وهي التي ستحصل عليه أو ينقل إليها هذا المخزون؟
1: طبعا قد يكون ذلك محتملا إلى حد كبير. يبدو أن إيران تفضل حتى الآن روسيا كدولة يمكن أن تستضيف اليورانيوم المخصب. لابد أن نشير أيضا لنقطة مهمة، أن روسيا قامت بهذه المهمة في اتفاق 2015، يعني سبق أن نقل اليورانيوم المخصب لدى إيران إلى روسيا ضمن هذا الاتفاق. ربما الصين تأتي في المرتبة الثانية في هذا الأمر. هذا طبعا أتفق مع حضرتك في أن إيران لا تريد أن تنقل اليورانيوم المخصب خصوصا بنسبة 60% إلى الولايات المتحدة، لأن الرئيس ترامب سيعتبر ذلك إنجازا إلى حد كبير. لكن هناك أيضا خيار آخر قد يمثل حلا وسط بالنسبة للطرفين، وهو ألا ينقل اليورانيوم المخصب الى الخارج على ان يكون على ان تجري عمليه لتخفيض نسبته، تخفيض نسبه التخصيب عبر دمجه باليورانيوم الطبيعي او اليورانيوم المنضب بحيث يصل الى 20% او 5% على سبيل المثال، وبالتالي تتراجع خطورته باعتبار انه الاقرب الى انتاج القنبله النوويه. قد يكون ذلك حلا وسط يمكن ان ينهي هذا الخلاف.

0: بين إيران والولايات المتحدة.
1: أشكرك شكرا جزيلا محمد عباس ناجي، المحلل السياسي والباحث في الشؤون الإيرانية، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا. أما عن الوضع في مضيق هرمز، فأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار 75 سفينة تجارية وتعطيل 4 سفن لضمان الامتثال للحصار البحري الكامل على موانئ إيران، ونشرت صوراً لإقلاع إحدى المروحيات من طراز بلاك هوك من على سطح حاملة الطائرات الأمريكية رافائيل بيرالتا أثناء عبورها بحر العرب. كما كشف قائد سنت كوم براد كوبر أنه تم تدمير 95% من قدرات إيران الصناعية، خاصة في مجال الصواريخ والمسيرات. كوبر ذكر أيضا تدمير ما لا يقل عن 160 سفينة إيرانية من 16 فئة مختلفة، وأشار إلى شلل بسلاح البحرية الأمريكية بسلاح البحرية الإيرانية ومنع توسعه إلى خليج عمان والمحيط الهندي، فضلا عن شل قدرة إيران على شن هجمات واسعة النطاق على حد قوله.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى الملف اللبناني، حيث اعتبر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا أن المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل تشكل فرصة حاسمة لوقف الحرب، كما ندد باستمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان التي تخلف حصيلة غير مقبولة من المدنيين. على الصعيد الميداني، أفاد مراسل العربية باستمرار التصعيد العسكري في جنوب لبنان، حيث وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان 5 بلدات في الجنوب اللبناني. هذا واستهدف الجيش الإسرائيلي فجرا أطراف بلدتي قلوية وبرج قلوية، كما استهدف مناطق في وادي الحجير ومحيط بلدتي فرون والغندورية. نواصل هذه النشرة من السودان، حيث أفاد مراسل العربية نقلا عن مصادر عسكرية في السودان قولهم بأن القائد الميداني المنشق عن قوات الدعم السريع علي رزق الله المدعو بالسافانا وصل إلى الخرطوم بعد أن أعلن انشقاقه الأسبوع الماضي. أشار مراسل العربية إلى أن وصول هذا القائد الذي يعتبر من أبرز القادة الميدانيين بالدعم السريع إلى الخرطوم يأتي بالتزامن مع تصاعد موجة الانشقاقات داخل صفوف الدعم السريع. إلى بريطانيا، حيث كلف رئيس الوزراء كير ستارمر وزير الخزانة السابق جيمس موراي بتولي حقيبة الصحة بعد استقالة ويسي ستيرنينغ، وتحولت الجهود الرامية إلى الإطاحة برئيس الوزراء كير ستارمر من داخل حزبه إلى تمرد علني بعد استقالة ستيرنينغ الذي قال إنه فقد الثقة في ستارمر وإنه لا ينبغي له أن يكمل ما تبقى من فترة ولايته. وإذا لم يتنحى ستارمر فإن أي منافس سيحتاج إلى دعم 5 نواب حزب العمال، أي إلى 81 نائبا لإطلاق سباق على قيادة الحزب.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: يعود شبح كورونا إلى بريطانيا بعد أن تسبب عزل عدد من البريطانيين في مستشفى شمال البلاد في حالة من الذعر إثر مخالطتهم مصابين بفيروس هانتر. وكان 22 بريطانياً على متن السفينة الهولندية هانديس قد عادوا إلى البلاد وخضعوا لإجراء فحص وعزل مشددة. التفاصيل في هذا التقرير لمراسل العربية من لندن مصطفى زارو.
2: في مشاهد عادت سريعا ذكريات الأيام الأولى لكورونا، يخضع بريطانيون خلط مصابين بفيروس

0: بروس هانتا للعزل في مستشفى أرو بارك شمال غرب إنجلترا، وهو نفسه المستشفى الذي استقبل العائدين من ووهان خلال الجائحة. السلطات الصحية البريطانية شددت إجراءات المتابعة بعدما تأكدت من ارتباط وفاة ثلاثة أجانب بتفشي الفيروس على متن السفينة الهولندية هونديوس، موضحة أن السلالة المكتشفة تعرف بسلالة الأنديز، وهي من الأنواع النادرة التي قد تنتقل بين البشر في حالة محدودة.
1: لا أعرف الكثير عن الأمر حتى الآن، لكنه يبدو مخيفا بعض الشيء. أعلم أن هناك وفيات على متن السفينة، لكنني متأكد من أنهم سيبلغوننا إذا ما وصل الأمر إلى حالة طوارئ وطنية.
2: أعتقد أن الأمر يشبه نوعا من الهستيريا. سأصدق الأمر عندما يصبح واقعا أو عندما أشعر بالقلق بشأنه.
0: ووفق وكالة الأمن الصحية البريطانية، غادر ستة أشخاص من أصل 22 مركز العزل بعدما جاءت نتائج فحوصاتهم سلبية، على أن يكملوا فترة عزل تصل إلى 45 يوما في منازلهم تحت متابعة صحية يومية. أما بقية المخالطين فما زالوا داخل مركز العزل، مع تأكيد السلطات أنهم لا يعانون من أعراض وأن جميع الفحوصات حتى الآن جاءت سلبية. وبينما تحاول السلطات طمأنة الرأي العام، تبقى صورة العزل والحجر الصحي كفيلة بإحياء ذاكرة مؤلمة جراء تجربة كورونا، وحتى وإن كان خطر فيروس هانتا محدودا للغاية حتى الآن.
3: أعلن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها تفشي وباء إيبولا في مقاطعة إيتوري في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة تشهد نزاعات مسلحة. أوضح المركز أن الفحوص المخبرية أكدت 4 وفيات جديدة بالفيروس بعد تسجيل 65 حالة وفاة سابقاً.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أعلنت 34 دولة عضوا في مجلس أوروبا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي واستراليا وكوستاريكا رغبتها في الانضمام إلى المحكمة المستقبلية الخاصة بأوكرانيا، والتي تهدف للنظر في القضايا المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية. وقال ألان بيرسي الأمين العام للمنظمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها في بيان إن اللحظة التي ستضطر فيها روسيا إلى الخضوع للمساءلة تقترب بحسب تعبيره. هذا وقد ارتفعت حصيلة قتل الهجوم الروسي على كييف إلى 21 شخصا، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين تحت أنقاض مبنى سكني مدمر. وقالت السلطات الأوكرانية إن عشرات المصابين يتلقون العلاج بعد هجوم روسي واسع استخدمت فيه مئات المسيرات والصواريخ على العاصمة ومناطق أخرى. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي خلال زيارته للمبنى المدمر الذي تعرض للقصف الروسي في كييف إن بلاده تعمل وبشكل يومي على مواجهة روسيا ومنع تمدد تحركاتها العسكرية إلى دول وشعوب أخرى، واصفا ما جرى بالإرهاب الوحشي.

0: أخبار الاقتصاد.
1: علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جو جاكون على تصريح ترامب بأن الصين وافقت على شراء 200 طائرة من تراس بوينغ أن ينبغي على الصين وأمريكا العمل على ضخ مزيد من الاستقرار في التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الصين ستكون أكبر المشترين للنفط الأمريكي، فيما أشار إلى أن القرار بشأن مضيق هرمز في يد إيران الآن. أضاف رايت في تصريحات إنه من المرجح أن تشهد منطقة الشرق الأوسط مزيدا من مشاريع خطوط الأنابيب. أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية فأكد أن الصين ستستعد للعمل مع جميع الأطراف لحماية سلاسل الإمداد في منطقتي الخليج والشرق الأوسط.

كشفت بيانات شحن نشرتها مجموعة بورصات لندن عن عبور سفينة دعم مملوكة لشركة فانتريس أنرجي الماليزية من مضيق هرمز. بيانات مجموعة بورصات لندن رصدت عبور السفينة وإبحارها بالقرب من الساحل الإيراني قبل أن تتجه إلى سلطنة عمان وتدخل ميناء مسقط. انخفض الذهب اليوم بأكثر من 2% مع تراجع الإقبال عليه، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط واستمرار التوترات في الشرق الأوسط إلى تعزيز التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة. تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 2% ليصل إلى 4551 دولارا للأوقية. كما ارتفع الدولار اليوم في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من شهرين، إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات المستمرة في قطاع الشحن إلى تأجيج ضغوط التضخم، مما عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام. ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا صباح اليوم مقتفية أثر صعود أسواق النفط بعدما قال الرئيس الأمريكي إن صبره تجاه إيران بدأ ينفد، مما أثار مخاوف من تجدد الصراع. أظهرت بيانات بورصة إنتركونتيننتال أن عقد أقرب شهر استحقاق في هولندا في مركز تي تي إف ارتفع بمقدار 1.4 يورو إلى 49 يورو لكل ميجاوات في الساعة. كما أظهرت البيانات ارتفاع العقد البريطاني لشهر يونيو بمقدار 4.25 تقريبا إلى 121 بنسا لكل وحدة حرارية. أدت أسعار الطاقة المرتفعة في ألمانيا إلى تراجع حجم الإنتاج وفقدان وظائف في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة.

0: أخبار الرياضة.
1: البداية من الدوري السعودي، وفي إطار الجولة 33 للمسابقة يلتقي اليوم التعاون ضيفه الرياض، ولدى الفريق العاصمي 26 نقطة بالمركز السادس عشر، فيما يحل التعاون خامسا ب 52 نقطة. ويلعب فريق ضمك أمام ضيفه الفيحاء، ويملك أصحاب الأرض 26 نقطة بالمركز الخامس عشر، بينما يأتي الفيحاء بالمركز العاشر ب 38 نقطة. إلى إنجلترا، حيث يتواصل الصراع في الجولة ما قبل الأخيرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم بين نادي ليفربول ومضيفي أستون فيلا على المقعد المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. يتساوى الفريقان ب 59 نقطة لكل منهما، ويحتل فريق المدرب سلوت المركز الرابع بفارق الأهداف عن منافسه. في آخر خمس مواجهات بين الفريقين فاز فريق المدرب سلوت ثلاث مرات وتعادل مرتين. في إسبانيا، فتح نادي ريال مدريد باب الترشح لانتخابات رئاسة النادي بعد إعلان رئيسه فلورنتينو بيريز الدعوة إلى انتخابات ينوي الترشح إليها من جديد. أشار النادي الملكي في بيان إلى أن باب الترشح سيبقى مفتوحا حتى 23 من الشهر الحالي. ونبقى مع ريال مدريد، حيث أكد النجم الفرنسي الدولي كليان مبابي بعد استبعاده من القائمة الأساسية لمباراة فريقه ضد أوفيديو ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم أن ألفارو أربيلوا مدرب الفريق أبلغه بأنه المهاجم الرابع في صفوف النادي الملكي. وبدأ أربيلوا متفاجئا بتصريحات مبابي، ونفى أن يكون قد أخبره بذلك قائلا إنه لا يعلم سبب شعور قائد منتخب فرنسا بهذا الإحساس.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: وفي ختام هذه النشرة إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. في ختام زيارته للصين، ترامب لا يمانع في تعليق إيران برنامجها النووي 20 عاما بشرط التزام حقيقي من طهران. أرقجي يقول إن إيران مستعدة للقتال مجددا، ويعتبر المفاوضات مع واشنطن تفتقر للثقة. الاتحاد الأوروبي و36 دولة توافق على إنشاء محكمة خاصة بشأن أوكرانيا.

أوكرانيا. أسعار الغاز الأوروبي ترتفع بدعم صعود النفط وفقدان آلاف الوظائف في ألمانيا بسبب أزمة الطاقة. وفي أخبار الرياضة، ليفربول في ضيافة أستون فيلا لحسم مقعد مسابقة دوري الأبطال. بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، شكراً لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: الآن تنضم موجاتنا إلى شاشة العربية.
2: سمحت لي أستاذ محمد المجالي، اللافت أيضا ترامب في الطائرة الرئاسية وفي حديثه للصحفيين قال شيء يبدو مختلفا، قال إنه لا بأس أن تجمد إيران تخصيب النووي لعشرين عاما. كيف تقرأ هذا التصريح؟ هل أقنعه الصينيون بهذا أم ماذا؟
3: هو لما عندما يقول يوافق على 20 عاما
2: صح،
3: بشرط أن يكون هناك
2: التزام حقيقي.
3: التزام حقيقي، عندما يجب أن نذهب من الضامن التزام حقيقي؟ هل التزام حقيقي تحت مظلة وزارة الطاقة الدولية مثلا تحت ضمانات الصين؟
2: الصين.
3: هل التخصيب الذي طبعا اليورانيوم المخصب إذا خرج إلى روسيا لن يعود، هذه القضية ستنتهي، لكن إيران لم ترد أن تعطي هذا اليورانيوم المخصب في البداية للباكستانيين، فهي طرحت الآن روسيا على اعتبار أنها حليف فيما يتعلق
2: لإيران.
3: لكن مسألة النووي الآن هي ورقة تحاول إيران استغلالها، لكن نحن نعلم أنه تم تدمير منشآتهم، لو أرادت أن تعود إلى نقطة النقطة السابقة ما قبل الحرب ستحتاج إلى سنوات طويلة. لكن الإشكالية اليوم هو هذا اليورانيوم المخصب الذي ما زال موجود داخل إيران، هي النقطة الأساسية. مجرد أن يخرج انتهى الملف النووي، لا يعني أنهم لن يعودوا، سيحتاجوا إلى وقت طويل. طبعا هذا مرتبط بالعقلية، بعقلية النظام. إذا ما بقي الحرس الثوري بنفس العقلية وتصدير الثورة والحصول على النووي سيعود للمحاولة مرة أخرى، ستبقى إيران تهديد في المنطقة. لكن ترامب الآن يقدم مقاربات، دعنا ننتظر خلال الساعات المقبلة. التوقعات كالتالي، إذا فهمنا، أن تكون باكستان تقول أن هناك ورقة معدلة من
2: التي رفضها ترامب،
3: التي رفضها ورقة جديدة أخرى. هذه الورقة الجديد فيها بأنهم سيقدموا تنازل في مسألة نقل اليورانيوم المخصب، بناء على ما سمعناه من عراقجي أنهم يدرسون يدرسون عملية نقله إلى روسيا. لا نعرف روسيا، سمعنا من ترامب عندما تحدث ترامب قال بأن بوتين يريد أن يساعد.
2: ننتظر ونرى إذا الساعات المقبلة ما تحمله. لكن أستاذ مسعود فك، في تصريحات عراقجي شيء مختلف عن تصريحات ترامب المتعلقة بالنووي، قال أنه يمكن أن نؤجل الحديث عن النووي إلى مرحلة لاحقة، يعني نتحدث الآن عن هرمز والحصار وإيقاف الحرب ونترك النووي لمفاوضات أخرى. هل هنا هو يشتري الوقت كما قال الأستاذ محمود، أم هناك تغير في الموقف، أم ننتظر الساعات المقبلة الصينيون يدخلون على الخط بقوة؟
4: لم يتغير الموقف الإيراني. إيران كانت لها محاولات تغير محطات التفاوض من النووي إلى مضيق هرمز. أنا أعتقد هو إعادة وتكرار الموقف الإيراني، ولكن إيران تحاول إلحاح الصين على فتح مضيق هرمز، تجعلها ورقة ترضي الصينيين بها. لهذا السبب سمحت لسفن نحو 35 سفينة أن تعبر هذه المياه وتحاول إرضاء الصينيين لحد الآن. هي لا تقطع الأمل.
2: طيب، سؤال على ذكر الساعات القادمة وما ستحمله نتائج زيارة ترامب إلى الصين، هل سيستمع الإيرانيون، النظام الإيراني سيستمع، سيلبي مطالب الصين؟ إذا طلبت الصين منهم المزيد من المرونة سيستجيبون لها برأيك أم لا؟
4: سيستجيبون، لأن الصين لديها قوة ضغط كبيرة على إيران. السوق الإيرانية، الحاجات الإيرانية، الشراء الإيراني معظمه من الصين. إيران في حالة الحصار الاقتصادي المفروض عليها وفي حال ضغط العقوبات عليها، لذا القدرة الاقتصادية الصينية في السوق الإيرانية هذه ملحوظة. الشركات الصينية موجودة في كافة المجالات وليس فقط استيراد وتصدير البضائع، وهذا بإمكانه أن يؤثر على الموقف الإيراني.
2: محمود المجل، ما هو الشيء الذي إذا ما ضغطت به الصين على إيران كي يتحقق تنتهي الحرب وينهي ترامب الحرب،

0: هل هو الغبار النووي الذي يتحدث عنه ترامب أم ماذا؟
1: لا، أنا سأعود إلى رفع العقوبات عن شيء. اليوم أنت تعطي شرعية لسفن الظل الصينية ومصافي المستقلة التي كان يفرض عليها،
0: وهذا شيء يعني التفاف على العقوبات المفروضة بالقانون الأمريكي.
1: صحيح، هذه الشركات اليوم أصبحت شركات ما ليس عليها عقوبات شرعية، يمكن أن تعمل، يمكن أن تشتري النفط من أي مكان بأسعار تفضيلية، وبالتالي يمكنها أن تستغني عن النفط الإيراني. هنا هذه نقطة ورقة ضغط أولى، كما تحدث الأستاذ أيضا، وأوراق ضغط أخرى بأنه الصين ترفع يدها عن احتياجات التي يمكن أن تساعد إيران في المستقبل. لذلك اليوم هذا يعني سأعطيك دليل، اليوم عراقجي اليوم يغازل الهند.
0: الهند
1: يغازل
0: كنت الهند. أسألك على هذه المغازلة.
1: نريد أن نتعاون بالطاقة، هو يعرف بأنهم خسروا إيران، خسروا
0: الصين
1: إلى حد ما، وبالتالي الآن يبحث عن أوراق أخرى. أنا أعتقد جازما بأنه تصريحات عراقجي اليوم الوحيدة منذ بداية الحرب التي شفنا فيها تقريبا تراجع مبطن دبلوماسية، أنا ما زلت أقول بأنه يشتري الوقت، لأنه القرار ليس بيده، ليس بيد عراقجي، هو يحاول شراء الوقت، لكن نحتاج أن نعرف كيف يفكر ترامب الآن. من تصريحات اليوم بالطائرة أعاد لغة التهديد، نحتاج يومين لتدمير الكهرباء والطاقة. أعتقد إيران تخشى كثيرا من رد فعل من ترامب، لأنه كل الحديث يدور خلال الفترة الماضية بأن المفاوضات أصبحت مغلقة وتحتاج إلى عملية عسكرية محدودة تنهي هذه عملية الإغلاق وتعيد رسم مفاوضات جديدة.
0: نعم مسعود الفك، الدور الصيني الآن الذي دخل على المشهد هل يتعارض مع الدور الباكستاني أم يتكامل معه؟
2: لا، دور الباكستاني دائما كان دورا مكمل. الصين هي خلف باكستان، حليف استراتيجي باكستان، أنا أعتقدها هي لديها علاقات غريبة قبل حتى التفاوض بين الأمريكيين والصينيين، وفي ذروة الصراع بين الجانبين هي كانت علاقات استراتيجية مع واشنطن ومع بكين، وهذه ندرة نرى دولة تحظى بمثل هذه العلاقات. نعم. الآن أيضا الصينيين يدعموا باكستان، الدول الإقليمية أيضا تدعم باكستان، والولايات المتحدة الأمريكية هي تفضل باكستان أن تكون وسيط في هذه المفاوضات. أعتقد باكستان ستكون هي الوسيط المستمر بهذا الخط، وأثبتت بأنها جديرة على هذا في هذا المجال، وبإمكانها أن تضغط حتى على الإيرانيين. أعتقد الباكستانيين ضغطوا، لأن الضغط في مضيق هرمز ليس فقط يخص الآخرين، يخص باكستان نفسها، لأن هذا الوضع أثر على الوضع الباكستاني أيضا.
0: نعم، وفي خبر عاجل وصل قبل قليل أيضا كان على الشاشة، الصين تعلن إنشاء مجالس مشتركة للتجارة والاستثمار مع أمريكا، يعني المزيد من أوجه التعاون تتكشف إثر هذه الزيارة للصين.
1: زيارة ترامب إلى الصين إذا شاهدت حفاوة الاستقبال سيعطيك انطباع بأنه هذه فعلا زيارة تاريخية ستؤتي بنتائجها. أعتقد هذا التقارب اليوم كمان الكرملين كان له تصريح،
0: وكان هناك نوع من الغيرة، يعني
1: هو يقول إن نحتاج أن نعرف ماذا بحثتوا،
0: ماذا دار. صحيح،
1: نحن الآن في شكل الصين واضح بأنه هي أخذت مصالحها على محمل من الجد.
0: والصين أكدت أيضا أنه الرئيس شي جين بينغ سيزور واشنطن أيضا في الخريف في سبتمبر المقبل، يعني أنه ليست زيارة وانتهى الموضوع.
1: هذا الموعد صهيب كما تعرف هو اجتماعات الجمعية العامة المتحدة، وبالتالي قد يذهب إلى نيويورك لإلقاء كلمة، وبالتالي يكون هناك زيارة إلى واشنطن،
0: إلى العاصمة. نعم. طيب تعليق سريع أستاذ مسعود الفك أيضا، هل هذا التقارب نتوقع منه إسراعا أكثر في التفاوض مع إيران، لأنه كان هناك نوع من أنواع المراوحة في المكان والشد والجذب، هل زيارة ترامب إلى الصين وهذه التفاهمات ستسرع من وتيرة حسم الأمور؟
2: أشير إلى ذلك، ولكن أنا أعتقد في واقع الأمر سياسة البين بونغ التي بدأت في 1971 عندما سافر هنري كيسينجر ولاحقا الرئيس الأمريكي نيكسون إلى الصين، وخلقوا من الصين هذه القوة الصناعية

التي حتى تكون منافسا للاتحاد السوفيتي وفقا لمتطلبات الحرب الباردة. اليوم توجت هذه المساعي التي بدأت 1971 إلى نقطة قد يمكن اعتبارهم شركاء تجاريين عملاقين في العالم في الوقت الحاضر. وهذه الشراكة لهؤلاء العملاقين تتطلب استقرار، ثبات، أمن في المنطقة. الصين مصلحتها ارتبطت بالولايات

0: من حسم الأمور؟
1: هذا يسرع من حسم الأمور، لأن إيران لا يمكنها بهذه الطريقة أن تستمر في مواجهة الولايات المتحدة. لذا نرى الرئيس الأمريكي كأنه واثق بالضغوط الصينية عندما هدد إيران بأن الحرب قادمة وبإمكاننا أن نقضي على البنية التحتية الإيرانية خلال ساعتين. أعتقد هذا هو أول نتائج هذه الزيارة.
0: مسعود الفك ومحمود المجالي، شكرا جزيلا لكما على انضمامكم إلينا في هذه النشرة. بعد الفاصل في هذه الساعة تتابعون معنا: مصادر العربية تكشف وصول القائد المنشق عن الدعم السريع علي رزق الله إلى الخرطوم.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. نتابع من السودان، حيث أفاد مراسل العربية نقلا عن مصادر عسكرية في السودان قولها بأن القائد الميداني المنشق عن القوات قوات الدعم السريع علي رزق الله المدعو بالسافانا وصل إلى الخرطوم بعد أن أعلن انشقاقه الأسبوع الماضي. وأشار مراسل العربية إلى أن وصول السافانا الذي يعتبر من أبرز القادة الميدانيين بالدعم السريع إلى الخرطوم يأتي بالتزامن مع تصاعد موجة الانشقاق داخل صفوف الدعم. وفي لبنان، أفاد مراسل العربية باستمرار التصعيد العسكري في جنوب لبنان، حيث وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان 5 بلدات في الجنوب اللبناني. هذا واستهدف الجيش الإسرائيلي فجرا أطراف بلدتي قلوية وبرج قلوية، كما استهدف مناطق في وادي الحجير ومحيط بلدتي فرعون والغندوري. وأوضحت الأمم المتحدة أن المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل فرصة حاسمة لوقف الحرب. قبل ذلك قال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية أن الجولة الأخيرة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية كانت مليئة بالمحادثات المثمرة والإيجابية. وأضاف المسؤول الأمريكي أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل سيتم استئنافها اليوم الجمعة. للمتابعة غنوة يتيم معنا على المباشر من بيروت. غنوة أهلا بك معنا، كيف تكون مفاوضات لبنانية إسرائيلية مثمرة وإيجابية والقصف مستمر على الجنوب اللبناني؟
6: هي مفاوضات أو اجتماعات ثنائية لا تزال تحت النار، بالرغم من أن هناك مطلب لبناني بأن يكون هناك وقف لإطلاق النار بالتزامن مع هذه الاجتماعات وأيضا مع بداية المفاوضات رسميا وبشكل كبير، ولكن هذا المطلب حتى الآن يبدو أن لبنان لم يحصل عليه. بحسب المصادر، كان رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ رئيس الجمهورية جوزيف عون اليوم بأن حزب الله سيلتزم بوقف إطلاق النار، بما يعني بأنه لن يطلق المسيرات والصواريخ على الجنود الإسرائيليين بحال كان هناك التزام من إسرائيل بوقف إطلاق النار على كافة الأراضي اللبنانية. ولكن يتوقع بأن حتى هذا الطلب سترفضه إسرائيل، التي تصر خلال اجتماعاتها بأن لديها حرية التعامل مع أي خطر تراه يهدد يعني

0: يهدد أمنها، إضافة إلى أن موضوع سلاح حزب الله هو من ضمن المواضيع التي ستناقش اليوم، والذي تطالب إسرائيل بسحبه بشكل تام على أن يكون هناك تزامن الانسحاب من الأراضي اللبنانية مع سحب سلاح حزب الله. وهو دائما كانت هذه الفكرة يتناولها اللبنانيون، بأن ما يشهده لبنان اليوم بأن استعادة الأرض ستكون مقابل السلاح. اليوم هو اليوم الثاني لتلك الاجتماعات التي أيضا من المفترض أن تستمر حوالي أكثر من 8 ساعات، ولكن المختلف اليوم بأنه قد يصدر بيان مشترك عن الأفريقاء الثلاثة، الولايات المتحدة، إسرائيل ولبنان. بحال كان هناك بيان مشترك فإن هذا الأمر سيعني بأن هناك بعض الإيجابية في هذا الاجتماع، وإن لم يكن هناك بيان مشترك، بيانات متفرقة لكل بلد، هذا يعني بأنه ربما تكون الأجواء بشكل تشاؤمية أكثر. ولكن أيضا من المتوقع أن يكون هناك تمديد للهدنة، طبعا هذه الهدنة التي تنتهي مساء السبت يوم غد يتوقع أن يكون لها تمديد. لبنان يسعى بأن تكون الهدنة تشمل حتى جنوب لبنان الذي تدور فيه يعني حرب، يعني هناك حرب في تلك المنطقة. نحن نتحدث الآن هناك غارات حربية على أكثر من قرية، بينما لبنان يسعى لأن تكون هذه الهدنة يعني لا تشمل فقط الضاحية وبيروت، بل أيضا كافة المناطق اللبنانية.
1: غنوة يتيم، شكرا جزيلا على هذه الإحاطة مباشرة من بيروت. أعلن الكرملين أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين ستتم قريبا، مشيرا إلى اكتمال الاستعدادات الخاصة بها. وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن جدول أعمال الزيارة يشمل مناقشة نتائج زيارة الرئيس الأمريكي لبكين ومختلف جوانب العلاقات الثنائية. وصف المستشار الألماني فريدريش شميرتس اتصاله الهاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالجيد، ذلك عقب انتهاء زيارة الأخير إلى الصين. وأكد ميرتس أنهما اتفقا على ضرورة عودة إيران إلى طاولة المفاوضات ومنعها من امتلاك أسلحة نووية، وكذلك ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف المستشار الألماني أنه ناقش مع ترامب أيضا حلا سلميا للأزمة الأوكرانية، ونسقا مواقفهما قبيل قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، مؤكدا أن الولايات المتحدة وألمانيا شريكان قويان في حلف قوي. أعلنت 34 دولة عضوا في مجلس أوروبا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي واستراليا وكوستاريكا رغبتها في الانضمام إلى المحكمة المستقبلية الخاصة بأوكرانيا، والتي تهدف للنظر في القضايا المتعلقة بالحرب الروسية. وقال ألان بيرسيه الأمين العام للمنظمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها، قال في بيان إن اللحظة التي ستضطر فيها روسيا إلى الخضوع للمساءلة تقترب. أعلن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها تفشي وباء إيبولا في مقاطعة إيتوري في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة تشهد نزاعات مسلحة. وأوضح المركز أن الفحوص المخبرية أكدت 4 وفيات جديدة بالفيروس بعد تسجيل 65 حالة وفاة سابقا بالإيبولا. نهاية هذه الساعة أذكركم بأبرز ما جاء فيها من عناوين. ترامب لا يمانع في تعليق إيران برنامجها النووي 20 عاما بشرط التزام حقيقي من طهران. عراقجي يقول إن إيران مستعدة للقتال مجددا، ويعتبر المفاوضات مع واشنطن مفتقرة للثقة. ترامب يتحدث عن احتمالية نقل غبار نووي الإيراني للصين أو أمريكا. بعد زيارة ترامب الكرملين يتوقع إطلاعه على نتائج المحادثات الصينية الأمريكية. الاتحاد الأوروبي و36 دولة توافق على إنشاء محكمة خاصة بشأن أوكرانيا. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.

0: فرصة للنمو بسرعة على ما يكون. فأحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحد.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
5: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
5: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
6: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس الثانية عشرة على العربية بزنس.
7: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
8: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما يكون. فأحول

0: القصص والأحداث إلى السياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية، أنا ميسون واهد أحييكم كالعادة. نبدأ بالعناوين. 20 years is not enough for you. ترامب يتمسك بإخراج يورانيوم إيران ويطرح الصين وجهة محتملة مع منع التخصيب لعشرين عاما. سنتكوم تعلن تحويل مسار 75 سفينة تجارية ضمن الحصار على إيران حتى الآن. فرصة لوقف الحرب، تفاؤل أممي بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل. بقيادة أوروبية محكمة بل محكمة دولية لمساءلة روسيا في حربها على أوكرانيا. السيناريو كورونا لن يتكرر، الصحة العالمية تستبعد انتشارا واسعا لفيروس هانتر. أهلا بكم. البداية من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من على متن طائرته الرئاسية في طريق عودته من الصين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لا يمانع في تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما لكن بالتزام حقيقي. وأضاف أن الرئيس الصيني قال بشكل واضح إن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا. ترامب هاجم التقارير التي تحدثت عما تبقى من قدرات إيران قائلا إنها بمثابة خيانة عظمى، وشدد على أن إيران خسرت ما لا يقل عن 80% من مخزون الصواريخ. أشار ترامب أيضا إلى أن أمريكا والصين هما القادرتان فقط على استخراج المخزون النووي الإيراني، كما لفت إلى أنه يبحث رفع العقوبات المفروضة على الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران. وبشأن تايوان قال ترامب إنه لم

0: يتعهد للرئيس الصيني بشيء ولم يتخذ قرارا بعد بشأن مبيعات الأسلحة.
1: I don't read the rest of
2: them. So 20 years is not enough for you? It's got to be a perfect...
1: No, 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. In other words, it's got to be a real 20 years, not a big...
2: It means you've got to, well, get all the fuel out and no more production.
1: We have to get everything, but we're not even talking about... I call it the nuclear dust. Came up with a term which seems to have caught on.
2: I'm talking about it because they would not remove the...
1: Yeah, they said that they can't remove it because they don't have the technology to remove it.
2: Well, you
1: they don't have the type of tractors.
2: Yeah.
1: On Iran, it's very interesting. He feels strongly they can't have a nuclear weapon. He said that very strongly. They cannot have a nuclear weapon, and he wants them to open up the strait. But as he said, they closed it, and then you close them with a smile. And it's true. We control the strait. And they've done no business, literally they've done no business in the last 2.5 weeks, which is approximately $500 million a day. So we have, we're doing very well on all fronts.
0: من واشنطن ينضم إلي مراسل العربية بيير غانم. بيير أهلا بك معنا. العديد من النقاط والملفات تم بحثها في هذه الزيارة للرئيس ترامب إلى الصين. دعنا نبدأ بموضوع إيران. هل التعويل على هذه الزيارة بخصوص حل مسألة إيران يمكن القول بأنه مبالغ به، خاصة بعدما تحدث ترامب بأنه لم يطلب المساعدة منها؟
3: كان هناك انطباع قبل هذه الزيارة أن الرئيس ترامب سوف يدخل في محادثات أو مفاوضات مع الرئيس الصيني لحل مشكلة إيران. هذا الانطباع كان خاطئا. الرئيس الأمريكي كان يريد من الصين أن توافق على مقاربته في بعض الأمور وليس أن تدخل كوسيط. الرئيس الأمريكي يقول الآن أن هناك نقاط من الاتفاق بين الطرفين. الصين تريد أن يكون مضيق هرمز مفتوحا. الصين لا تريد أن تحظى إيران بقنبلة نووية، ولكن هناك أيضا مطالبات أخرى لدى الصينيين لا يريد الرئيس الأمريكي التجاوب معها، مثل أن يرفع الحصار الاقتصادي عن إيران لأن الصين سوف تستفيد من النفط الإيراني. وبالتالي هناك نقاط اتفاق، ولكن بدون شك أن الصين ليست دولة مساعدة أو وسيطة في قضية إيران.
0: طبعا عندما يتحدث بيير الرئيس ترامب بأن الصين والولايات المتحدة هما القوتان القادرتان على موضوع سحب البرنامج النووي الإيراني، ماذا يعني بذلك؟ يعني ألم يعطي الصين أيضا دورا؟
3: كانت هذه المطالبة مطالبة إيرانية، لذلك الرئيس الأمريكي حذر بهذا الشأن. بالنسبة له النقطة الأساسية هي الحصول على كل اليورانيوم المخصب الموجود على الأراضي الإيرانية، خصوصا اليورانيوم العالي التخصيب. ولكن الرئيس الأمريكي يكرر أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتلقى هذه الكميات. الإيرانيون جاءوا بفكرة، ويبدو أنهم أرسلوا رسالة بهذا المعنى للرئيس الأمريكي وأيضا للرئيس الصيني قبل القمة، وقالوا نحن لسنا قادرين على استخراج هذا اليورانيوم المخصب المطمور تحت الأماكن المحصنة التي قصفها الأمريكيون، لذلك عليكم أن تفعلوا ذلك، والدولتان المؤهلتان لفعل ذلك هما الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وبالتالي إنها فكرة إيرانية ربما يريد الرئيس الأمريكي تحاشيها.
0: قبل أن أنتقل إلى موضوع آخر وبعض التفاصيل عن موضوع تايوان اللي أيضا كانت ملف وهي أيضا عقبة بين الصين والولايات المتحدة، أريد أيضا أن أعرف على موضوع مصير الحل بإيران. هل ما زال الخيار العسكري، وخاصة بأن إسرائيل يعني في اليومين الماضيين تحدثت بأنه هناك إمكانية لضربة عسكرية بعد عودة الرئيس ترامب من الصين، ماذا عن الداخل الأمريكي والأروقة واشنطن والبيت الأبيض؟

0: الأمريكيون ينظرون إلى الحكومة الإسرائيلية على أنها تريد دائما أن يكون هناك ضربة عسكرية. هذا الأمر معروف لدى الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية تنظر إلى الوضع بطريقة مختلفة، وهذا ما عبر عنه الرئيس الأمريكي أكثر من مرة، وأمس تحدث عنه قائد القيادة المركزية في منطقة الشرق الأوسط، وقال عندما تحدث أمام الكونغرس أن من الممكن إبقاء الحصار ومن الممكن الذهاب إلى ضربة عسكرية لأن القوات العسكرية الأمريكية جاهزة. الرئيس الأمريكي عليه أن يتخذ قرار، هل يبقي باب الدبلوماسية مفتوحا أو أنه يريد أن يوجه ضربة عسكرية، وما ستكون نتيجة هذه الضربة العسكرية، بمعنى هل ستكون مفيدة لأمن الدول الجارة في الخليج العربي، وهل ستكون مفيدة لأمن الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: طبعا كما تحدثت بيير بأن إيران كانت مهمة جدا في هذه الزيارة، تايوان هي مهمة جدا في هذه الزيارة، ولكن أيضا الصفقات التجارية كان لها أيضا دورا كبيرا. نريد أن نعرف منك بعض التفاصيل، ولكن بعد أن نتحدث عما كشفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هذه الصفقات التجارية الضخمة التي أبرمت مع الجانب الصيني، من بينها شراء 200 طائرة من شركة بوينغ ونحو 400 محرك من شركة جنرال إلكتريك، دعنا نستمع إليه.
2: $750 million, which would be by far the largest order ever if they do a good job with the 200, which I'm sure they will. And that's General Electric also, the engines. So they're buying General Electric. So it's approximately 400-450 engines.
3: حتى الآن أسسنا علاقة جديدة بين بلدينا، علاقة بناءة واستراتيجية، ويمكن القول إن هذه الزيارة كانت بمثابة علامة فارقة، وقد توصلنا إلى العديد من أوجه التفاهم بشأن نتائج التعاون.
1: بيير، ماذا عن هذه الصفقات؟ هل وقعت رسميا؟
0: هناك كلام عن صفقات، ولكن حتى الآن ليس هناك بيان مشترك صيني أمريكي يؤكد حول نتائج هذه الزيارة أو أن تكون هناك صفقات مبرمة بين الشركات الأمريكية والشركات الصينية أو الحكومة الصينية. لذلك هناك الكثير من الترقب، وهناك أيضا الكثير من الشكوك. لذلك بدأ الأمريكيون يتحدثون، وأعني هنا الوفد المرافق للرئيس الأمريكي، بالقول أن هذه الزيارة كانت هي واحدة فقط من اللقاءات بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني، وسوف تكون هناك عدة لقاءات أخرى، وأن هناك الكثير من الاتفاقيات والصفقات التي من الممكن إبرامها خلال الأشهر المقبلة، ونحن فقط في بداية الطريق.
1: بالنسبة لتايوان، هل ما زالت تشكل عقبة على الرغم من التصريحات اللي يعني حقيقة ضبابية أعطاها الرئيس ترامب حول مصير تايوان وتسليحها؟
0: أعتقد أن التصريح المفتاح خلال الساعة الماضية هو ما جاء على لسان حكومة تايوان، من أن الرئيس ترامب وافق على صفقة أسلحة للحكومة التايوانية. أقول ذلك لأن الرئيس الصيني بحث مع الرئيس ترامب حول هذه المسألة بالذات، وهو لا يريد من الرئيس الأمريكي أن يبرم هذه الصفقات. حاولت أن أتأكد من هذه المعلومة بالذات من المصادر الأمريكية، حتى الآن ليس هناك أي بريد إلكتروني يؤكد من قبل وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الصفقة بالفعل قد تم الموافقة عليها، ولكن لو صحيح أن الرئيس ترامب قد وافق على هذه الصفقة من الأسلحة، فهذا يعني أن الخلاف الأمريكي الصيني حول موضوع تايوان ضخم جدا، والرئيس ترامب عبر من قبل على أن هذا الموضوع ما زال موضوعا شائكا بين الطرفين. الصينيون تحدثوا على موضوع تايوان، ولكن البيان الرسمي الذي صدر عن الرئاسة الأمريكية وأعطي للصحفيين يوم أمس لم يذكر موضوع تايوان.
1: شكرا بيير.
0: نحن نعرف أن هناك خلاف بين الطرفين.
1: شكرا بيير على كل هذه التوضيحات والتفاصيل. بيير غانم مراسل العربية، كنت معي من واشنطن. 两棵树连在

0: 也是100多年前的一棵树。
1: It's a history of over 100 years.
2: 100年吗？哦，
0: 不止了，不止一百岁，
3: 200。
2: 您作为国家主席，也都会到这边来接待他们吗？
0: 很少。对的，这个地方我们首先以前外事活动不在这里，后来有外事。
4: شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن ترامب لن يسمح للإيرانيين باستخدام السياسة الداخلية للضغط عليه في التوصل إلى اتفاق سيء.
5: And I think what the president's making clear is if the Iranians think that they are going to, you know, use our domestic politics to pressure him into a bad deal, that's not going to happen. We've taken extraordinary measures to keep gas prices lower than they are in some other parts of the world, and it will go down. Those straits will be open, and we will see those prices go down.
4: روبيو أكد أن امتلاك إيران سلاحا نوويا سيمكنها من التحكم بشكل دائم بمضيق هرمز.
5: But I would also say there's a price attached to a nuclear Iran. If Iran ever acquires a nuclear weapon, they will immediately. What would stop them from controlling the straits then? And then forget about it being a three-month or a six-month problem. It could be a permanent one.
4: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار 75 سفينة تجارية وتعطيل 4 سفن لضمان الامتثال للحصار البحري الكامل على موانئ إيران، كما نشرت صورا لإقلاع إحدى المروحيات من طراز بلاك هوك من على سطح حاملة الطائرات الأمريكية رافائيل بيرالتا أثناء عبورها بحر العرب. كشف قائد سنتكوم براد كوبر أنه تم تدمير 95% من قدرات إيران الصناعية خاصة في مجال الصواريخ والمسيرات. كوبر ذكر أن تدمير ما لا يقل عن 160 سفينة إيرانية من 16 فئة مختلفة، وأنه أيضا أشار إلى شلل بسلاح بالبحرية الإيراني ومنع توسعه إلى خليج عمان والمحيط الهندي، فضلا عن شل قدرة إيران على شن هجمات واسعة على حد قوله. كما اعتبر كوبر أن التقارير عن بقاء مخزون كبير من الصواريخ لدى إيران غير دقيقة، وبحسب كوبر فقدت إيران القدرة على شن هجمات واسعة ضد جيرانها. أفاد مراسل العربية باستمرار التصعيد العسكري في جنوب لبنان، كما وجه الجيش الإسرائيلي انذارا عاجلا إلى سكان 5 بلدات في الجنوب اللبناني. هذا واستهدف الجيش الإسرائيلي فجرا أطراف بلدتي قلاوية وبرج قلاوية، كما استهدف مناطق في وادي الحجير ومحيط بلدتي فرون والغندورية. أوضحت الأمم المتحدة أن المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل فرصة حاسمة لوقف الحرب. قبل ذلك قال مسؤول في الخارجية الأمريكية أن الجولة الأخيرة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية كانت مليئة بالمحادثات المثمرة والإيجابية. وأضاف المسؤول الأمريكي أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل سيتم استئنافها اليوم الجمعة. سفير إسرائيل لدى واشنطن يحيى ليتر ربط إمكانية التوصل إلى سلام شامل مع لبنان بتفكيك حزب الله كليا، وقال في تصريحات لموقع والا أعلن فيها انتهاء ما وصفها باللعبة، مؤكدا أن أي ترتيبات مستقبلية لن تسمح لحزب الله بإعادة تسليح نفسه.
6: في كل الظروف لن نوافق في أي حال على تمكين حزب الله من تسليح نفسه. الحكومة اللبنانية أعلنت في يناير تطهير جنوب لبنان من حزب الله وسلاحه. في هذه الأثناء ومنذ بداية العملية العسكرية وجدنا 8000 صاروخ وقذيفة وأسلحة في جنوب لبنان وأنفاقا ومعسكرا لحزب الله. هذه المرة أعلنا أن اللعبة انتهت. نريد أن نرى النتيجة وكيف تقوي حكومة لبنان الجيش اللبناني بشكل عملي. ولدينا عدة اقتراحات تطبيقية على مراحل، منها مقترح يشمل إمكانية التفاوض على سلام شامل، لكنه بشرط تفكيك حزب الله.
4: أفاد مراسل العربية نقلا عن مصادر عسكرية في السودان قولهم إن القائد الميداني المنشق عن قوات الدعم السريع علي رزق الله المدعو بالسفانة وصل إلى الخرطوم بعد أن أعلن انشقاقه الأسبوع الماضي. وأشار مراسل العربية إلى أن وصول السفانة الذي يعتبر من أبرز القادة الميدانيين في الدعم السريع إلى الخرطوم يأتي بالتزامن مع

0: تصاعد موجة الانشقاقات داخل صفوف الدعم السريع. ننتقل الآن إلى الشأن العراقي، حيث تعهد رئيس الوزراء علي الزيدي خلال جلسة منح الثقة لحكومته بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة. ورسم الزيدي في كلمة أمام مجلس النواب ثلاثة مسارات للعمل، منها إصلاح المنظومة الأمنية، تعزيز قدرات القوات الأمنية. كما طالب رئيس الوزراء العراقي البعثات الدبلوماسية بالعودة للعمل في بغداد.
1: أما المسار الثالث فيتمثل في إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتطوير الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها وتعزيز الممارسة الديمقراطية الشفافة وتنسيق ثقة المواطن بالعملية السياسية الديمقراطية بوصفها الأداة الحقيقية للتغيير، ونطمئن جميع البعثات الدبلوماسية في أن الحكومة ستعمل على ضمان أمنها في ممارسة عملها، وندعوهم للعودة إلى العمل في بغداد. السلام.
0: وجه ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد بتسريع العمل على توسعة خط الأنابيب لنقل النفط بهدف زيادة السعة التصديرية عبر الفجيرة. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن شركة أدنوك أن خط الأنابيب الجديد من أبو ظبي للفجيرة سيضاعف سعة التصدير ويتوقع تشغيله في 2027. وتملك الإمارات خط أنابيب باسم حبشان الفجيرة، حيث جرى تدشينه في العام 2012، وتبلغ طاقته الاستيعابية قرابة 1,800,000 برميل. نواصل ساعتنا الإخبارية من أوكرانيا، حيث ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الروسي على كييف إلى 21 شخصا، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين تحت أنقاض مبنى سكني مدمر. وقالت السلطات الأوكرانية إن عشرات المصابين يتلقون العلاج بعد هجوم روسي واسع استخدمت فيه مئات المسيرات والصواريخ على العاصمة ومناطق أخرى. وأضافت أن الهجمات ألحقت أضرارا بمباني سكنية في كييف وخاركيف وأوديسا. وكانت موسكو شنت قبل يومين هجوما بأكثر من 800 طائرة مسيرة على أوكرانيا. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وخلال زيارته للمبنى السكني الذي تعرض للقصف من الجانب الروسي في كييف، أكد أن بلاده تعمل وبشكل يومي على مواجهة روسيا ومنع تمدد تحركاتها العسكرية إلى دول وشعوب أخرى، واصفا ما جرى بالإرهاب الوحشي. وبموازاة استمرار هذه الحرب في أوكرانيا، أعلنت 34 دولة عضوا في مجلس أوروبا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكوستاريكا أعربوا عن رغبتهم بالانضمام إلى المحكمة المستقبلية الخاصة بأوكرانيا والتي تهدف للنظر في القضايا المتعلقة بالحرب الروسية. وقال ألان بيرسي الأمين العام للمنظمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا في بيان قال إن اللحظة التي ستضطر فيها روسيا إلى الخضوع للمساءلة تقترب. من موسكو ينضم إلينا مدير مكتب العربية عبد الجواد الرشد. عبد الجواد أهلا بك معنا، هل هناك من ردود على قبول هذه الدول أو دخول هذه الدول لهذه المحكمة؟ عبد الجواد هل تسمعني؟
2: عبد الجواد أسمعك جيدا الآن.
0: تفضل. كنت أسألك عن الموقف، إذا كان هناك من موقف روسي حول هذه المحكمة ودخول 34 دولة عضوا في مجلس أوروبا إليها.
2: مايسون يختفي الصوت من جديد على ما يبدو أنها الإجراءات الأمنية، لكن فهمت منك أن الحديث يدور حول تلك المحكمة بما يخص الحرب الأوكرانية. طبعا مايسون يعني موسكو لم تقم بالرد بشكل رسمي حول هذا الموضوع، لكن يعني شأن هذه المحكمة هو شأن محكمة الجنايات الدولية، تلك التي أصدرت سابقا قبل سنوات مذكرة باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لذلك طبعا موسكو تنظر إلى هذا الأمر إلى أن هذه المحكمة ليست عضوا فيها، لذلك لا تعترف بأي قرار قد يخرج من تلك المحكمة. أما بما يخص طبعا عملية تأمين الشخصيات الرسمية وزياراتهم فهذا شأن الأمن الروسي كما تتحدث موسكو بشكل مباشر. لكن اللافت ميسون إلى أن هذا الحديث يأتي اليوم على خلفية تصريحات وزير

0: الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي صوب يعني نيران موسكو نحو الاتحاد الأوروبي، وتحدث بأن موسكو لا ترى جدية لدى الجانب الأوروبي في حديثها حول الحوار مع موسكو. لذلك طبعا يتحدث بأن موسكو هي جاهزة للجلوس طاولة المفاوضات ومناقشة الجانب الأوروبي، لكن على الجانب الآخر لن تتوسل إلى هذا الأمر وليست معنية بهذا الموضوع، كما هو ملاحظ من أساس الروس خلال الأيام الأخيرة ميسون، أن ما يحدث اليوم على الأرض على الأراضي الأوكرانية والتصعيد العسكري الكبير والتقارير العسكرية التي تأتي من هناك تؤكد ما تحدث عنه الكرملين وما تحدثت عنه الخارجية، بأن ما يعني إن لم تذهب الأزمة الأوكرانية نحو إنهاء هذا الأمر وهذا التصعيد بالطرق الدبلوماسية فموسكو ستتجه بشكل مباشر نحو إنهائها بالعزم العسكري. وكما هو كان واضحا يعني موسكو قامت باستعراض العضلات الكبير قبل يومين يعني بالكشف عن التجارب الصاروخية الباليستية.
1: عبد الجواد هل تسمعني الآن؟
0: أسمعك جيدا ميسون.
1: أود أيضا أن أسألك عن موضوع هذا التصعيد العسكري، إلى أي حد يؤشر بأنه من الممكن هذا التصعيد أن يوصل إلى حل الأزمة؟
0: ميسون يعني هذا التصعيد العسكري لطالما رافق عمليات التسوية. لو تلاحظين ميسون بأن بوتين قبل أيام تحدث بشكل مباشر من على المنبر إلى أن الأزمة الأوكرانية تقترب من نهايتها، وهذا ما لم يتحدث به بوتين سابقا بهذا الشكل المباشر. لذلك قد يكون هذا التصعيد يعني على خلفية رفع سقف المطالب من كافة الأطراف، يعني كما يتعرض الجانب الأوكراني لضربات تطال البنية التحتية، كما تقول وزارة الدفاع الروسية تتحدث عن حجم كبير من المسيرات الأوكرانية تطال المناطق والعمق الروسي. ميسون
1: ابقى معي عبد الجواد، لأن هناك أمر آخر أيضا خاص بروسيا مهم جدا، وهو موضوع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، حيث أعلن الكرملين بأنها ستتم بشكل قريب أو قريبا، مشيرا أيضا الكرملين إلى اكتمال الاستعدادات الخاصة بها. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف كان أوضح أن جدول أعمال الزيارة يشمل مختلف جوانب العلاقات الثنائية، إلى جانب إمكانية تبادل وجهات النظر مع بكين بشأن الاتصالات الصينية الأمريكية. عبد الجواد، هل أيضا هذه الزيارة حسب بعض المعلومات كانت تتحدث بأنه من المرتقب أن تحصل بعد 5 أيام، يعني هل لها أي علاقة بزيارة الرئيس ترامب إلى الصين أم هي كانت مجدولة سابقا؟
0: طبعا حسب مصادرنا ميسون بأن هذه الزيارة هي مجدولة، لكن لا يخفى على أحد بأن زيارة ترامب أيضا هي مجدولة. كان طبعا الرئيس الصيني قد وجه دعوة لفلاديمير بوتين في فبراير الماضي، وبناء على هذا الأمر قام الجانب الروسي بالتحضير لهذه الزيارة. حسب مصادرنا صحيح ما تقولين، يعني الزيارة هي قريبة، يعني وسائل الإعلام ستتوجه بعد يومين إلى الأراضي الصينية إلى بكين طبعا لتغطية هذه الزيارة والوفود التقنية أيضا. لذلك ميسون يعني مرتقب الكثير من هذا الأمر، وبيسكوف اليوم تحدث بشكل مباشر إلى أن يعني الكرملين يأمل بمناقشة تفاصيل زيارة ترامب إلى بكين مع بين بوتين والرئيس الصيني، وهو أمر هام جدا، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، الملف الاقتصادي الكبير بين موسكو وبكين، وبالطبع الأزمات الدولية ومنها الإيرانية بشكل أساسي والأوكرانية أيضا بشكل أساسي، ما يهم موسكو بشكل أكبر.
1: شكرا لك عبد الجواد مدير مكتب العربية، كنت معي من موسكو. في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل سيناريو كورونا لن يتكرر، الصحة العالمية تستبعد انتشارا واسعا لفيروس هانتر.

في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إن بلاده تريد اتفاقا عادلا ومتوازنا، داعيا الأمريكيين إلى التحلي بالصبر مع إيران لكثرة التفاصيل. عراقجي قال إنه متفائل بإمكانية التوصل لحل دبلوماسي، لكنه لم يستبعد تجدد الحرب، وأشار إلى أن الوساطة الباكستانية لم تفشل لكنها تواجه صعوبات. عراقجي أكد أن الرسائل المتناقضة هي من عرقلة المفاوضات، وأن الوضع بشأن مضيق هرمز معقد وطهران تحاول إيجاد حل.
5: حاولنا الحفاظ على وقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، ومهتمون جدا بالتفاوض فقط إذا كان الطرف الآخر جادا. لا يمكننا أن نثق في الأمريكيين بأي شكل من الأشكال، لذلك يجب أن يكون كل شيء واضحا وموضحا قبل التوصل إلى اتفاق. نحن نتمسك بالدبلوماسية للتوصل إلى حل.
6: الوضع في مضيق هرمز معقد جدا حاليا، ونحن نبحث عن حل. أوضحنا موقفنا في أكثر من مناسبة على السفن الراغبة في المرور من مضيق هرمز عدا التابعات للجهات المعادية، التنسيق مع البحرية الإيرانية، وسنقوم بتوجيهها ومساعدتها. وكما أننا نبحث حاليا ترتيبات مع سلطنة عمان للمرور الآمن للسفن.

0: وينضم إلينا هنا في الاستوديو الصحفي عبد الرحمن حياة، وأيضا معنا الزميل المختص بشؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. أهلا بكما. سنبدأ معك أستاذ حياة بموضوع باكستان. عرقجي يقول بأنه جهود باكستان لم تفشل بعد، ولكن يبدو بأن الأمور بطيئة. ما السبب برأيك؟
1: نعم، قد شاهدنا يعني خلال الأسابيع الماضية أن إسلامباد بذلت جهود الوساطة وبطريقة مكثفة، واستضافت الجولة الأولى من المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والإيراني، وقامت عدة مرات بتبادل الأوراق والشروط بين واشنطن وطهران، وسعت إلى تعبيد الطريق بين الطرفين. لكن نظرا لوجود بعض النقاط الخلافية لم تنجح الوساطة الباكستانية، ولكنها لم تفشل كذلك. يعني الهدنة قائمة، إسلامباد بدأت يعني خفضت من سقف المتابعة نظرا للزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي إلى بكين.
0: يعني برأيكم، يعني حتى أستاذ مسعود إذا فيك حضرتك أيضا تعطينا رأيك بالموضوع، برأيك ما تقدمه باكستان هو بالتوازي مع ما حصل اليوم في الصين ومع ما سيحصل أيضا مع روسيا في الأيام القادمة، فبرأيك أن بدأت يتوسع بكار الوساطات؟
2: أنا أعتقد باكستان بسبب علاقاتها المتشعبة بين الدول التي بعض الأحيان هي دول الأضداد، فهي استطاعت أن تجمع بسبب طبيعة النظام في باكستان.

0: وعلاقاته المتشعبة مع مختلف الدول استطاعت أن تصبح هي الوسيط الأوفر حظا من أي وسيط آخر. باكستان علاقات استراتيجية مع الصين وعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يتفق في بكين. هذه العلاقات دعمت باكستان، وأيضا الدعم الإقليمي، الدول الإقليمية، المملكة العربية السعودية، أيضا قطر، مصر وتركيا، هذه الدول أيضا تدعم الجهود الباكستانية، وإيران أيضا بسبب علاقاتها التاريخية. أنا بغض النظر عن نوع النظام بين إيران وباكستان، هذه العلاقات تبدأ من حلب بغداد إلى يومنا هذا، وهذا يعطي زخم للدور الباكستاني. وباكستان باعتقادي ناجحة كانت، وساطتها كانت لا مثيل له، وبإمكانها أن تستمر لأن كل أطراف لن يجدوا مثلها للتوسط.
1: يعني لا أدري إلى أي حد كانت ناجحة مثلا بموضوع الوساطة، وما دمنا الآن بمرحلة لا حرب ولا سلم، هدنة هشة. يعني نرى إيران بأنه ما زالت تدخل وتقصف المعارضة الإيرانية مثلا، أيضا بالأسبوع الماضي استهدفت أيضا دول الخليج. يعني حتى الآن هناك ضبابية حول الحل المنشود.
2: نعم، لو نتحدث عن مدى نجاح الوساطة الباكستانية فهي يعني نجحت في المقام الأول في وضع الهدنة في 8 أبريل الماضي، ثم جمعت الوفدين الأمريكي والإيراني للمرة الأولى منذ 47 عام وجها لوجه، ثم سعت إلى التوفيق بين الطرفين. لكن تبقى هناك النقاط الخلافية، يعني عدم موافقة الجانب الأمريكي على أن تحتفظ إيران ببرنامجها النووي، وعدم تخلي إيران عن برنامجها النووي، ونقاط أخرى مثل مضيق هرمز والحصار الأمريكي. هذه الأمور حالت دون نجاح.
1: طب كيف يمكن لباكستان أن تقنع الطرفين بالوصول إلى حل وسط؟ يعني هل ما تحدث به اليوم الرئيس ترامب بأنه يقبل بالعشرين عاما إذا كانت حقيقية وجدية يمكن اعتبارها خطوة إلى الأمام؟
2: نعم، حسب آخر المعلومات تعمل إسلامباد حاليا على إعداد ورقة جديدة للوساطة. هدف إسلامباد من خلال هذه الوساطة، وهي وساطة مدعومة إقليميا ومن دول داعمة لعملية السلام، هدفها هو ضمان الهدنة، عدم العودة إلى الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز بغض النظر عن وجود ملفات شائكة لا يمكن حلها خلال جلسة أو جلستين أو فترة بسيطة. أعتقد أن إسلامباد تعمل حاليا على وبدعم من الدول التي تتشاور معها إلى إعادة الطرفين الأمريكي والإيراني إلى ضمان صمود الهدنة، عدم العودة إلى العمليات العسكرية، إعادة فتح مضيق هرمز بحرية كاملة على الوضع الذي كان عليه ما قبل الحرب.
1: طب استاذ مسعود، موضوع مضيق هرمز ايضا كان بعض المواقف لعرقجي اليوم بخصوص مضيق هرمز بانه الامور معقده، وبنفس الوقت كان هناك بعض اللهجه اللينه تجاه فتح مضيق هرمز. هذه الزياره الى الصين هل من الممكن ان يكون لها اثر اقله على ملف مضيق هرمز، لأن الصين هي المتضررة الأكبر من هذا الإقفال؟
0: قبل أن ننتقل إلى ذلك، كان أيضا في تصريحي بأن إيران وسلطنة عمان يحاولان يضمنان المرور الآمن من مضيق هرمز، ويعني إيران تحاول أن تضمن ذلك للأمور، ولكن من وضع جعل الوضع غير آمن في مضيق هرمز؟ هذا هو السؤال. الجانب الإيراني هو الذي بدأ استخدام ورقة مضيق هرمز، وهذه الورقة استخدمها كان عقود يهدد بإغلاق مضيق هرمز، والآن استخدمها. لذا الجانب الإيراني هو الذي حول المضيق إلى مضيق غير آمن. أما الصين هي متضررة من هذا الأمر، باكستان أيضا متضررة كطرف، متضررة أيضا من إغلاق مضيق هرمز. لذا
1: العالم كله متضرر.
0: العالم، لا، أنا أتحدث عن الجهات المعنية بالتفاوض. طبعا كما تفضلت العالم كله، الاقتصاد العالمي كله متأثر، ولكن الجهات المعنية بالتفاوض، الصين بشكل غير مباشر وهي داعمة لباكستان في هذه المفاوضات، أعتقد بأن الدور الصيني في فتح المضيق مرة أخرى مهم للغاية، وإيران أنا باعتقادي استلمت الرسالة بأن المضيق يجب أن يفتح.
1: استلمت

0: الرسالة سهل، ولكن هل ستنفذ مطالب هذه الرسالة؟
1: نعم تنفذ، لأن الصين أكبر شريك اقتصادي لإيران. أي إيران؟ إيران التي تعاني من الحصار، إيران التي تخضع للعقوبات، الصين الذي كانت هي في واقع أحدى أهم المحطات للالتفاف الإيراني على العقوبات. لذا أعتقد الصين بإمكانها تضغط على إيران.
0: طب أستاذ حياة، بخصوص موضوع يعني الرئيس الأمريكي أيضا تحدث أيضا على موضوع العقوبات على الصين، دعونا نستمع ما قالوا بأنه سيحسم خلال أيام مقبلة مسألة العقوبات على شركات النفط الصينية التي تشتري النفط الإيراني، مضيفا أن الملف نوقش بالفعل خلال المحادثات الأخيرة، وهذا ما كنت تتحدث عنه الآن أستاذ مسعود، دعونا نستمع. يعني ما تبعناه الآن يعني إلى حد ما يؤكد ما تحدث به أستاذ مسعود بأنه من الممكن أن مضيق هرمز يكون حله عبر الصين، ولكن هناك ملف آخر أستاذ عبد الرحمن، هو موضوع الملف النووي اللي هو العقبة الكبيرة. اليوم سمعنا عرقجي يقول ويؤكد بأنه طهران تبحث مقترح روسيا بشأن نقل اليورانيوم المخصب بالاتفاق المستقبلي، دعونا نستمع إليه لنرى أيضا كيفية قبول الأطراف الأخرى بهذا المقترح.
2: نتشاور مع روسيا في كل المسائل الإقليمية ومهتمون جدا بالتنسيق معها، ونحن حاليا نبحث مقترحها بشأن نقل اليورانيوم المخصب في الاتفاق المستقبلي. حتى الآن هناك تفاهمات على تأجيل حسم الملف النووي في المفاوضات لمرحلة لاحقة.
0: إلى أي حد يمكن القبول، إن كان من جهة باكستان أو من جهة الدول الأخرى، أن تنجح المبادرة الروسية بحل معضلة الاتفاق النووي؟
3: نعم الملف النووي هو المعضلة،
0: الملف النووي،
3: الملف النووي هو المعضلة الرئيسية. يعني
0: صحيح.
3: اليوم لاحظنا في تصريحات عراقجي نوع من التراجع قليلا، لأن إيران حتى آخر تصريحاتها كانت متمسكة وكانت ترى أن الملف النووي واليورانيوم المخصب هو حق سيادي لها، يعني ستحتفظ به على أراضيها ولن تسلمه إلى أي دولة أخرى. لكن نعتقد يعني من خلال تصريحات عراقجي نوع من التراجع، ومن المتوقع أن يكون هناك لروسيا دور في المستقبل. وأعتقد أن حتى باكستان كوسيط حاولت إقناع إيران خلال زيارة المشير عاصم منير إلى طهران قبل أسبوعين، حاول إقناع الإيرانيين بأن يستفيدوا من هذه الفرصة عدم التعنت بقضية الملف النووي، لأن إيران لم يعني تصبح حتى الآن قوة نووية، وتعنتها وتمسكها بهذا الملف يعرضها لعقوبات، هذه العقوبات تعود بنتائج عكسية. طيب. على
0: ولكن في معضلة، يعني اليوم الرئيس ترامب بذاته قال بأن الصين والولايات المتحدة هما القوتان الوحيدتان القادرتان على رفع هذا اليورانيوم المخصب.
3: نعم.
0: فإذا هل يمكن اعتبار هذه المبادرة الروسية ميتة قبل أن تلد؟
1: لا يجوز أن نحكم عليها باعتقادي. هذا التصريح إذا استمرينا وبدأ التفاوض لكل حادث حديث خلال المفاوضات قد تتغير كثير من المواقف. الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس الأمريكي في السابق كان يقول لا لتخصيب اليورانيوم ولا تحديد سقف زمني لذلك، ولكن رأيناه في تصريحاته الأخيرة يقبل بعشرين سنة تخصيب اليورانيوم. وبهذه الطريقة إذا أصبح مسألة نقل اليورانيوم المخصب معضلة، واستطاعت روسيا تكرر تجربتها السابقة في 2015 وهذه المرة أيضا تقبل باليورانيوم المخصب الإيراني وتحوله إلى يورانيوم قليل التخصيب، وتستخدمه إيران في هذه الحالة في مفاعل بوشهر، يعني يمكن نقله إلى 3.76%، وفي هذه الحالة إيران بإمكانها تستخدم هذا اليورانيوم. هناك هذه الأمور ستكون حلول وسطية يمكن التفاوض عليها، ولكن المسألة الأساسية الولايات المتحدة الأمريكية تريد إشراف وتدقيق في أي إجراء في المجال النووي، الإشراف على المنشآت النووية الإيرانية، الضمان

0: الحقيقي لكي لا تتجه إيران إلى عسكرة برنامجها النووي. أعتقد هذه الأمور هي أهم.
1: يعني قلن ترامب اليوم بأن هناك يعني 9 كاميرات 24 على 24 هي متواجدة حتى لا يتم

0: هذا يبعد الخيار العسكري، وعلى الرغم من هذا التصعيد الكلامي من الرئيس ترامب بأنه سينهي كل القدرات وينهي إيران بوقت قليل.
1: في اعتقادي لجوء واشنطن وطهران بعد حرب الأربعين يوم إلى إسلامباد للوساطة دليل على أن الطرفان يعني أن الحل هو على طاولة المفاوضات، يعني الحل العسكري ليس حلا وفشل الحل العسكري، وهناك رغبة من كلا الطرفين لحل الخلافات عبر الوسيط الباكستاني، والوساطة الباكستانية مدعومة، لكن تبقى هناك القضايا الخلافية والتعنت. و فأعتقد أن خلال الأيام القادمة، يعني كانت زيارة ترامب لبكين كانت إحدى المعارضات يعني في إسلامباد، نعتقد أن الجانب الإيراني كان يحاول أن لا يعطي ترامب ورقة إعلان اتفاق السلام قبل زيارة بكين، لأنه كان حريص على أن يقدم شيئا ترامب يعني قبل زيارته لبكين. لكن بعد الزيارة إسلامباد لاحظنا أنها تريثت خلال الأيام الأخيرة، أعتقد أنها ستكثف مجددا جهودها الدبلوماسية لإحياء الوساطة من جديد. وهناك رغبة يعني حتى اليوم في تصريحات عراقدي يعني أشار إلى الوساطة الباكستانية، الرئيس ترامب يعني بشكل متكرر يشيد بالوساطة الباكستانية.
0: على سيرة الحديث الرئيس ترامب بأنه يشيد دائما بهذه الوساطة الباكستانية، حقيقة الرئيس ترامب شدد على أن وقف إطلاق النار حتى اللي قامت فيه الولايات المتحدة مع إيران كان خدمة لباكستان. أيضا الرئيس ترامب أكد أنه كان لا يرغب في عقد هذا الاتفاق. دعونا نستمع إليه.
2: As a favor to Pakistan with terrific people, the Field Marshal and the Prime Minister.
0: هذه الرسائل التي يوجهها الرئيس ترامب للجميع بأي إطار يمكن أن نضعها أستاذ مسعود؟
3: هذا
0: عم بحملها أكثر مسؤولية لباكستان تقوم بجهود أكبر.
3: عندما هو عندما يشعر أو يحاول أن يظهر صداقته لأي جهة بعض الأحيان حتى يبالغ في استخدام العبارات ويبالغ في تنظيم الجمل، ولكن هي باكستان حقا مشكورة على ما قامت به. يقول ذلك ترامب أم لم يقل؟ لأنها قامت بدور مهم للغاية بهذا الخصوص بين الجانبين، والجانب الإيراني أيضا هو يفضل الوساطة الباكستانية، وهذه الوساطة مستمرة لحد الآن، والمشاورات أيضا مستمرة لحد الآن. ولكن أنا باعتقادي ترامب لن يلجأ إلى خيار الحرب إلا إذا إيران وضعته في زاوية يضطر للقيام بعمل عسكري حتى يحدد
0: مثل شو يعني، لأنه حقيقة هناك مماطلة كبيرة، وهذا معروف يعني أنه النظام الإيراني دائما يستخدم المماطلة والاستفادة من الوقت، ولكن مع الرئيس ترامب الأمور مختلفة لأنه دائما هو يحسم. وجدناه الآن أيضا يقبل بهذه المماطلة.
3: المماطلة إذا استمرت عن سقفها الزمني لا أعتقد بأنه ترامب يتحمل ذلك. لترامب هو يعرف بأن الإيرانيين يماطلون ويحاولون من خلال اللعب بورقة الوقت والزمان أن يرتبوا أوراقهم بترتيب يستطيعوا ربما عبر المفاوضات يحققوا مكاسب. هذا هو الأسلوب الممارس من قبل الإيراني. ولكن لا ننسى أيضا الجانب الإيراني مع وجود الحصار على موانئه وتجارته البحرية التي هي أساس التجارة الإيرانية بيد ترامب. ترامب
0: يعني لا يستطيع المماطلة كثيرا؟
3: كثيرا لا.
1: نعم، أنا في اعتقادي أن الإيراني المماطلة الإيرانية كانت يعني لتحقيق أهداف، منها إفشال حلم الرئيس ترامب بإعلان السلام قبيل زيارته لبكين، لأن في إسلامباد كنا نترقب توقف الرئيس ترامب في إسلامباد لكي يعلن، ولاحظنا يعني كانت لديه تصريحات كان حريصا فيها على التوصل لاتفاق سلام يعني، والجانب الإيراني كان يماطل. لكن اليوم من خلال متابعة تصريحات وزير الخارجية الإيراني العراقي نلاحظ هناك نوع من الليون ونوع من التراجع، وأعتقد يعني أن الرئيس الأمريكي يعني الخيار العسكري لا اعتقد انه مطروح لدي،
0: لانه الاوساط الاسرائيليه يعني بال 48 ساعه الماضيه كانوا يقولوا بانه نحن بانتظار ضربه بعد وصول الرئيس ترامب.

0: من الصين.
1: نعم، ولكن الحرب التي قادها الرئيس ترامب يعني لا تحظى بالشعبية داخل الولايات المتحدة، وقللت من يعني ثقة الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة. فهذه الحرب يعني لم تخدم مصالح الولايات المتحدة، وكذلك لا يعني أعتقد أن القانون الأمريكي يعني يجب على الرئيس ترامب الآن يراجع الكونغرس الأمريكي إذا حاول
0: عم بغير ويبدل بأسماء العمليات كرمال ما يوصل لهذه النقطة. تفضل أستاذ مسعود.
2: الولايات المتحدة الأمريكية لن تحذف ورقة العسكرية من على الطاولة، هذه الورقة تبقى، ولكن يفضل الدبلوماسية على هذه الورقة. تفضيل الدبلوماسية كان واضح من خلال مواقف الرئيس الأمريكي، حتى عندما يهدد يبقى نافذة الدبلوماسية مفتوحة، لأنه إذا استطاع أن يحقق عبر الدبلوماسية ما لا يمكن تحقيقه عبر الحرب، هو يفضل الورقة الدبلوماسية،
0: ولكن لن يقبل أن يعيد أي اتفاق قريب للاتفاق اللي عقده أوباما واللي لطالما هو انتقده.
2: هذا ما يقوله، ولكن إذا قبل بتخصيب اليورانيوم وفقا لسقف زمني دون التطرق إلى الملفات الأخرى، أعتقد بأنه نوع من التحديث لاتفاق 2015. يعني إذا لم يتم التطرق إلى البرنامج الصاروخي، إذا لم يتم التطرق إلى مسألة الأذرع، وتم إعادة الملف النووي مع مراقبة مشددة، مع فقط تغيير السقف الزمني الذي ينتهي بعد 5 سنوات،
0: يعني بأنه هذا يكون الاتفاق قريب،
2: بأنه نوع من التراجع في هذه الحالة.
0: شكرا لك أستاذ مسعود، كما نشكر أيضا أستاذ عبد الرحمن حياة على المشاركة معنا في هذه الساعة الإخبارية. وأيضا مشاهدينا، هذا خبر عاجل. ولي العهد السعودي يجري اتصالا بأمير قطر لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية. إذن نذكر بأن ولي العهد السعودي يجري اتصالا بأمير قطر لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية. أتابع الآن من موضوع فيروس هانتا، حيث لا تزال نقطة انطلاق هذا الفيروس مبهمة. وبعد أسابيع من الجدل توجه فريق من العلماء إلى مدينة أوشوايا التي انطلقت منها الرحلة الموبوءة لتتبع الجذور الأولى للفيروس. بدورها الصحة العالمية استبعدت سيناريو كورونا مع هانتا وقللت من خطر انتشار فيروس هانتا عالميا.
3: من هذا الميناء بدأت السفينة الموبوءة رحلتها الغامضة، ومن ذات المدينة يبدأ فريق من العلماء رحلة البحث عن المصدر، حيث أوشوايا الساحلية الواقعة في أقصى جنوب الأرجنتين، محاولة جديدة لحسم الجدل بشأن نقطة انطلاق العدوى. السلطات تنفي منذ أسابيع أن تكون أوشوايا الجذور الأولى، وتؤكد اختفاء الجرذي طويل الذيل الناقل الرئيسي لسلالة الأنديز. لكن الشكوك لم تتوقف، وحان الوقت لحسم الجدل من أحد أبرز مراكز علم الأوبئة في الأرجنتين، الذي سيرسل علماء الأسبوع المقبل إلى أوشوايا الساحلية. الفريق سيجمع عينات ميدانية من المنطقة قبل إرسالها إلى المختبرات لتحليلها بدقة، وبحسب السلطات الصحية فإن النتائج الأولية قد تظهر خلال 4 أسابيع. فيروس هانتا هو مجموعة من الفيروسات التي تنتقل أساساً عبر القوارض، وخصوصاً الفئران، حيث يعيش الفيروس في بولها وبرازها ولعابها، ويمكن أن يسبب متلازمة تنفسية حادة قد تكون قاتلة، في ظل غياب لقاح أو علاج محدد حتى الآن. سلطان العيبان، العربية.
0: مع ارتفاع درجات الحرارة والتحديات المناخية المتزايدة، تتواصل جهود تطوير البيئة في المشاعر المقدسة عبر التوسع في مشاريع التشجير ورفع الغطاء النباتي بهدف تحسين جودة الأجواء وتوفير بيئة أكثر الراحة لضيوف الرحمن. التفاصيل مع الزميل سلطان السلمي.
4: ارتفاع درجات الحرارة وتقلبات المناخ باتت من أبرز التحديات أثناء موسم الحج، ما جعل تعزيز الغطاء النباتي في المشاعر أحد المشاريع الرئيسية التي يجري التوسع فيها عاما بعد عام.
5: مشروع

0: التشجير طبعا هو مشروع يهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية في المشاعر المقدسة، وذلك عبر زراعة الأشجار. الحمد لله السنة الماضية استهدفنا 20,000 شجرة، والسنة دي الحمد لله استهدفنا 40,000 شجرة. الإجمالي حق الأشجار المزروعة 60,000 شجرة لحد الآن، وإن شاء الله البرنامج كمان مستمر معانا للسنة القادمة. نوعية الأشجار النيم وشجر البنسيان الحمراء وشجر الفيكس البنغالي. اخترنا هذه الانواع لتحقق الاهداف المرجوه منها. طبعا لها ظل تقريبا بعد نهايه اكتمال نمو الشجره، يعني متوقعين انه ان شاء الله بتوصل عندنا الى 16 متر مربع.
1: شهدت المسارات والساحات المفتوحه بين المشاعر توسعا ملحوظا في المساحات الخضراء مقارنه بالموسم الماضي، بعد زراعه نحو 30,000 شجره ليتضاعف نطاق التشجير الى 3 أضعاف ما كان عليه سابقا، مع اختيار انواع نباتيه مدروسه تتناسب مع طبيعه المناخ ودرجات الحراره المرتفعه.
0: المشروع الحمد لله استهدفنا فيه انواع اشجار لها خصائص معينه، قليله استهلاك الماء، تتحمل الاجواء الحاره، لا تسبب حساسيه للحجاج او ضرر من اشواك او حساسيه. يعني حاولنا انه احنا نجيب افضل المواصفات في الشجر المعتمد برضو في المملكه العربيه السعوديه، حتى نوفر بيئه افضل وامنه واكثر اماما طبعا لضيوف الرحمن.
2: يأتي المشروع ضمن جهود تعزيز الغطاء النباتي في المشاعر المقدسة، بما يسهم في خفض درجات الحرارة وتحسين جودة البيئة، إلى جانب توفير أجواء أكثر راحة واستدامة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج. من المشاعر المقدسة، سلطان السلمي، العربية.
3: قبل أن أنهي هذه النشرة نذكر بالأخبار العاجلة. ولي العهد السعودي وأمير قطر يستعرضان هاتفيا جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما استعرضا تطورات الأحداث وبحثا العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية. أشكر متابعتكم، ألتقيكم بعد ساعة من الآن. ندير خماش بعد لحظات.

0: إشارة تتوقف لتنطلق لتتساءل لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحد.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
3: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
4: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
3: أكبر شبكة من المراسلين.
5: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
3: وأفضل باقة من المختصين.
6: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
3: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: السابعة بتوقيت الرياض، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. في ختام زيارته للصين، ترامب لا يمانع في تعليق إيران برنامجها النووي 20 عاما بشرط التزام حقيقي من طهران. والصين تؤكد ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لبرنامج إيران النووي وفتح مضيق هرمز. عرقجي يتهم واشنطن وتل أبيب بعرقلة المفاوضات عبر بعث رسائل متناقضة. تصعيد روسي في كييف يخلف قتلى وجرحى، وتحرك أوروبي لإنشاء محكمة خاصة في أوكرانيا. وفي أخبار الاقتصاد، أسعار الغاز الأوروبي ترتفع بدعم صعود النفط ومخاوف إيران وفقدان آلاف الوظائف في ألمانيا بسبب أزمة الطاقة. وفي أخبار الرياضة، مدرب النصر السعودي يؤكد جهوزية الفريق لمواجهة جامبا أوساكا غدا في نهائي أبطال آسيا 2.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعين إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، معكم هناء عوني. البداية من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على متن طائرته الرئاسية، حيث وفي طريق عودته إلى الصين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يمانع في تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، لكن بالتزام حقيقي. أضاف أن الرئيس الصيني قال وبشكل واضح إن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا. وهاجم ترامب التقارير التي تحدثت عما تبقى من قدرات إيران قائلا إنها بمثابة خيانة عظمى، وشدد على أن إيران خسرت ما لا يقل عن 80% من مخزون الصواريخ. أشار أيضا إلى أن أمريكا والصين هما القادرتان فقط على استخراج المخزون النووي الإيراني، ولفت أيضا إلى أنه يبحث رفع العقوبات المفروضة على الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران. وبشأن تايوان قال ترامب إنه لم يتعهد للرئيس الصيني بشيء ولم يتخذ قرارا بعد بشأن مبيعات الأسلحة. أيضا حذر الرئيس الأمريكي من أي خطوة تجاه إعلان الاستقلال من جانب تايوان، وذلك في مقابلة

تلفزيونية تم تسجيلها قبل مغادرته بكين. وبهذا الخصوص قال ترامب إنه ناقش ملف تايوان مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال زيارته إلى بكين. وأضاف ترامب أن الرئيس الصيني لا يريد رؤية صراع من أجل استقلال تايوان، لكن ترامب قال إنه اكتفى بالاستماع إليه دون التعليق على ذلك. كما قال الرئيس الأمريكي أيضاً إنه سيحسم خلال الأيام المقبلة مسألة العقوبات على شركات النفط الصينية التي تشتري النفط الإيراني، وأضاف أن الملف نوقش بالفعل خلال المحادثات الأخيرة.

0: هذا وقالت الخارجية الصينية إنه يتعين التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في المنطقة خلال أسرع وقت ممكن. أضافت الخارجية الصينية أن إيجاد حل سريع سيعود بالنفع على الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة.
1: لا جدوى من استمرار هذا الصراع الذي كان ينبغي تجنبه من الأساس. إن إيجاد حل مبكر للوضع يصب في مصلحة الولايات المتحدة وإيران فضلا عن دول المنطقة والعالم أجمع. وقد لاقت اتفاقية وقف إطلاق النار الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة لاستكشاف سبل حل القضايا عبر المفاوضات ترحيبا من دول المنطقة والمجتمع الدولي. لا طالما آمنت الصين بأن الحوار والتفاوض هما السبيل الأمثل للمضي قدما وأن استخدام القوة طريق مسدود، والآن وقد فتح باب الحوار فلا ينبغي إغلاقه مجددا.
0: عن الموقف الصيني ينضم إلينا تشاو تي جيون الصحفي والباحث في الشؤون الصينية. أهلا ومرحبا بك سيد تشاو. كيف تقيم الصين نتائج هذه الزيارة؟ هل حصلت بكين على ما تريده في ملفات مهمة وحساسة سواء سياسية أو اقتصادية؟
2: نعم، شكرا على الاستضافة. رغم أن جانبين لا يزالان يعني يواجهان سلسلة من الخلافات، وإلى أنني أرى أن يعني لقاء بين زعيمين بلدين كان يعني حاسبا لتحسين العلاقة بين بلدين، والأهم من ذلك يعني هو أن التواصل المباشر بين زعيمين بلدين قد أثمرت عن نتائج ملموسة في مجال التجارة، حيث يعني تزايد يعني الصين مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، وبينما ستسمح الولايات المتحدة بيعت رقائق إنفيديات المتطورة لبعض الشركات الصينية. ومع ذلك فإن هذا يعني يمثل نجاحا جزئيا فقط، ولا يحل المصالح التجارية الجذرية. ومع انتهاء صلاحية الاتفاق المؤقت في أكتوبر، فإن يعني النقطة الحاسمة الحقيقية تكمن في مدى قدرة الجانبين على التوصل إلى اتفاقيات يعني تجارية رسمية.
0: طيب في هذا الخصوص سيد تشاو، هل ترى تناقضا وتضاربا في التصريحات ما بين تصريح ترامب الذي قال فيه إنه لم يبحث مع نظيره الصيني تشي جين بينغ في مسألة الرسوم الجمركية، بينما تقول الخارجية الصينية إن الصين والولايات المتحدة تفاهمتا بالفعل على مواصلة تنفيذ جميع الاتفاقيات؟ ما رأيك، هل بالفعل هناك تضارب في التصريحات؟
2: أعتقد أن هذا هو يعني وسيلة الصين والولايات المتحدة تحاول أن يعني تبحث عن طريق لإجراء مفاوضات وتبادلات مع بعضهم البعض، لأن يعني بالنسبة للصين، الصين تريد يعني من اللازم أن تقدم تنازلات لازمة لجعل الولايات المتحدة أيضا يعني رفع مثلا قيود على تسليل رقائق الأمريكية إلى سوق الصيني، ورفع القيود

0: رفع أوبوبات عدد يعني شركات صينية. فأعتقد أن الصين والولايات المتحدة الآن لا يريد تعبيل عن موقف واضح
1: نعم
0: بشأن الاتجاهات في المستقبل في
1: طيب
0: مثلا
1: مفهوم
0: تفاوضية مفاوضات تجارية في التي ستبحث
1: نعم
0: في الولايات المتحدة. نعم
1: طيب منذ قليل ظهرت مقابلة للرئيس الأمريكي كان قد أجراها خلال زيارته إلى بكين، يقول فيها أو يحذر فيها تايوان من أي خطوة تجاه إعلان الاستقلال بعد قمته مع نظيره الصيني. هل تبدو بكين مرتاحة لهذه التصريحات وربما تعتبرها خطوة لبناء الثقة مع الولايات المتحدة؟
0: نعم، إنها يعني رمز من منظور بكين، إنها كلمة رئيس دونالد ترامب هي يعني رمز إيجابي بشأن قضية تايوان، لأن قضية تايوان تكون دائما أولويات لسياسات في الصين. فأعتقد أن كما قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في الكلمة الافتتاحية في يعني مباحثات الصينية الأمريكية، فإن قضية تايوان هي مصالح الأساسية للصين. فإذا يعني تم يعني معالجة هذه القضية بشكل جيد، فيعني الصين يمكن أن يعني تقديم المساعدات اللازمة للولايات المتحدة في القضايا الأخرى. فأعتقد أن الصين تريد نقل رسالة إلى الولايات المتحدة، وهي يعني إذا يتم معالجة قضية تايوان بشكل جيد، فالصين والبلدان سيعني تشهد تحسنا كبيرا
1: في العلاقات.
0: للعلاقات
1: طيب
0: الثنائية بين البلدين.
1: هذا فيما يتعلق بمسألة تايوان، ما فيما يتعلق أيضا بمسألة مضيق هرمز وأزمة إيران. الخارجية الصينية تقول يتعين التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في المنطقة بأسرع وقت ممكن. في أي اتجاه يمكن أن تضغط الصين؟ هل تضغط على أمريكا من خلال ملفات أخرى أم تضغط على إيران وهي الحليف الاستراتيجي؟
0: نعم، أعتقد أن أدرك الصين أنها الصين الآن يعني تفكر بمصالحها في جميع المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، وليس يعني مع ليست مصالح مع أي دول واحد مثلا مع إيران. فأعتقد أن الصين قد فهمت إذا يعني تصعيد توترات تصعيد الوضع في هذه الحرب إذا ستشكل تهديدا لمصالح الصين في جميع المنطقات، فالصين من اللازم أن يعني فرض تأصيل على إيران لتحييل الوضع، لأن إذا هذا الوضع في حرب إيران والتجميد مضيق هرمز يعني يستمر، فهذا سيدور بمصالح الصين باعتبارها أكبر تجارة في
1: العالم. هي تضع مصالحها في المقدمة وهي الأولوية. أشكرك شكرا جزيلا تشاو تشي جيون، الصحفية والباحثة في الشؤون الصينية. قبل ذلك قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده تريد اتفاقا عادلا ومتوازنا، داعيا الأمريكيين إلى التحلي بالصبر مع إيران لكثرة التفاصيل على حد قوله. عراقجي قال إنه متفائل بإمكانية التوصل لحل دبلوماسي، لكنه لم يستبعد تجدد الحرب، وأشار إلى أن الوساطة الباكستانية لم تفشل لكنها تواجه صعوبات. وأكد عراقجي أن الرسائل المتناقضة هي من عرقلت المفاوضات سواء من واشنطن أو تل أبيب، وقال إن الوضع بشأن مضيق هرمز معقد وأن طهران تحاول إيجاد حل.
2: الوضع في مضيق هرمز معقد جدا حاليا ونحن نبحث عن حل. أوضحنا موقفنا في أكثر من مناسبة على السفن الراغبة في المرور من مضيق هرمز عادة تابعة للجهة

0: الجهات المعادية التنسيق مع البحرية الإيرانية، وسنقوم بتوجيهها ومساعدتها، وكما أننا نبحث حاليا ترتيبات مع سلطنة عمان للمرور الآمن للسفن.
1: كما أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عن تمسك إيران بالمفاوضات وإعطاء الدبلوماسية فرصة، وقال في مؤتمر صحفي بنيودلهي في ختام اجتماع البريكزيت إن المفاوضات مع أمريكا لا تزال تفتقر للمصداقية.
0: حاولنا الحفاظ على وقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، ومهتمون جدا بالتفاوض فقط إذا كان الطرف الآخر جادا. لا يمكننا أن نثق في الأمريكيين بأي شكل من الأشكال، لذلك يجب أن يكون كل شيء واضحا وموضحا قبل التوصل إلى اتفاق. نحن نتمسك بالدبلوماسية للتوصل إلى حل.
1: كانت هذه تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. ينضم إلينا الدكتور خليل أبو كرش الباحث في الشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بك دكتور خليل.
2: مساء الخير وتحياتي لكم.
1: كيف تتلقى إسرائيل أنباء قبول ترامب لتعليق البرنامج النووي الإيراني لفترة محددة؟ قال إنها قد تكون 20 سنة، وهو ربما ما يعني فشلا إسرائيليا في تحقيق أكبر أهداف إسرائيل من الحرب على إيران، وهو القضاء على هذا البرنامج كلية.
2: يعني بالأساس هناك شك إسرائيلي كبير في إمكانية الوصول إلى اتفاق، وإسرائيل أيضا لا ترغب بالوصول إلى اتفاق، وفي كل ذلك هي تفضل الاستمرار في العمل العسكري، العودة مرة أخرى إلى مواجهة البرنامج الإيراني والدفع أكثر وأكثر نحو إسقاط النظام. بمعنى أنهم يقولوا حتى لو كان هناك اتفاق سيء أو عدم وجود اتفاق، هم يفضلوا عدم وجود أي اتفاق. هم يعتقدوا أن هناك مساعدات أيضا تقدم من قبل بكين، مساعدات سياسية ودبلوماسية وحتى عسكرية إلى النظام في طهران، مما يساعد في صمود وبقاء هذا النظام. وبالتالي لازالت تل أبيب تراهن على إمكانية العودة مرة أخرى إلى المواجهة المسلحة، ولازالت تراهن على إبقاء الحصار ضد النظام في طهران، وهذا سيسهم لاحقا في سقوط هذا النظام.
1: لكن الرهان الإسرائيلي دكتور خليل يصطدم فيما يبدو بأنه رغبة أمريكية في مواصلة الحوار والتوصل إلى اتفاق، وهذا ما اتضح من تصريحات الرئيس الأمريكي لدى مغادرته بكين. هل أمام إسرائيل ونتنياهو تحديدا الهامش للتأثير على أمريكا للعودة إلى الحرب؟
2: يعني بالأساس الخلاف هو خلاف في ترتيب سلم الأولويات ما بين واشنطن من جهة وتل أبيب من جهة. الأمريكيين يفضلون الدفع باتفاق مع إبقاء هذا النظام لربما، ولكن في تل أبيب هم يفضلون قضية الضغط العسكري، يفضلون إسقاط هذا النظام. الحديث عن اتفاق لمدة 20 عام، الحديث عن نقل الغبار النووي إلى واشنطن أو حتى إلى بكين، كل ذلك مؤشرات أمريكية على الرغبة في الوصول إلى اتفاق والرغبة في استمرار العمل التفاوضي وحتى الجهود الدبلوماسية. تل أبيب تنزعج من ذلك، هم لا يريدوا كل هذه القضية، هم يعتقدوا وبشكل واضح أن القوة وحدها يمكن أن تحقق إعادة البرنامج النووي وإسقاطه من سلم الأولويات بحيث لا تصبح طهران عضوا في النادي النووي. يضاف إلى كل ذلك قضية البرنامج الباليستي وقضية الوكلاء، بمعنى أن المطالب الإسرائيلية الثلاث سواء في البرنامج النووي وحتى في البرنامج الباليستي وحتى في قضية الوكلاء هي قضايا مهمة. تعتقد تل أبيب أن هذا برنامج وهذه أزمة وجودية، وأن النجاح الوحيد من وجهة نظر إسرائيل هو بالخلاص من هذا البرنامج وبالتالي إسقاط النظام الإيراني.
1: كعادة نتنياهو دكتور خليل، كعادة نتنياهو دائما فإنه يحاول الهروب إلى الأمام ويفتح أو يوتر جبهات أخرى كلما ضاقت عليه الساحة الداخلية. هل تعتقد أن هذا الوضع وتوجه أمريكا نحو اتفاق سيدفعه للتصعيد أكثر في لبنان، بل ربما يقلب طاولة المفاوضات مع اللبنانيين؟
2: يعني هذا وارد بلا شك، وهذا كان حديث واضح من قبل إيهود باراك وهو رئيس وزراء سابق، وزير الجيش السابق، قال أن نتنياهو يمكن أن يفعل أي شيء وكل شيء في سبيل البقاء في الحكم والسلطة. ولكن هناك متغيرات مهمة في الساحة السياسية الحزبية في إسرائيل، هناك مشروع لإسقاط الائتلاف الحاكم.

0: يتم الذهاب نحو حكومة انتقالية مما يقلص هامش المناورة أمام تل أبيب. من ناحية أخرى أنا بتقديري أن نتنياهو قد يخوض مغامرة كبرى سواء في لبنان أو حتى في غزة في محاولة منهم لتصعيد الأمور أكثر وأكثر ومحاولة شراء الوقت والهروب إلى الأمام. هذه اللعبة يجيدها نتنياهو بشكل مستمر.
1: نعم، شكرا جزيلا دكتور خليل أبو كرش الباحث في الشؤون الإسرائيلية.
0: شكرا لك، شكرا جزيلا.
1: أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية أليس روفو وصول حاملة الطائرات شارل ديغول والسفن المواكبة لها إلى الموقع الذي ستتمركز فيه في بحر العرب، استعدادا لإمكانية إطلاق مهمة محايدة تهدف لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار 75 سفينة تجارية وتعطيل 4 سفن لضمان الامتثال للحصار البحري الكامل على موانئ إيران، ونشرت صورا لإقلاع إحدى المروحيات من طراز بلاك هوك من على سطح حاملة الطائرات الأمريكية رافائيل بيرالتا أثناء عبورها بحر العرب. هذا وقد كشف قائد سنت كوم براد كوبر أنه تم تدمير 95% من قدرات إيران الصناعية خاصة في مجال الصواريخ والمسيرات. كوبر ذكر أيضا تدمير ما لا يقل عن 160 سفينة إيرانية من 16 فئة مختلفة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك، كما جرى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتطور الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة حاليا لتعزيز الأمن والاستقرار. إلى الشأن اللبناني، حيث اعتبر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا أن المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل تشكل فرصة حاسمة لوقف الحرب، وقال في بيان إن الجهود الدبلوماسية توفر فرصة حاسمة لوقف أعمال العنف، آملا في أن تمهد المفاوضات الجارية الطريق نحو حل سياسي، رغم أن الواقع على الأرض في لبنان يبعث على قلق بالغ. وندد ريزا باستمرار الغارات الجوية وعمليات الهدم بشكل يومي مخلفة حصيلة غير مقبولة من الضحايا في صفوف المدنيين، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية المدنية. هذا وأفاد مراسل العربية باستمرار التصعيد العسكري في جنوب لبنان، حيث وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان 5 بلدات في جنوب لبنان. هذا واستهدف الجيش الإسرائيلي فجرا أطراف بلدتي قلوية وبرج قلوية، كما استهدف مناطق في وادي الحجير ومحيط بلدتي فرون والغندورية.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: حذرت الأمم المتحدة من تحول أزمة الجوع في السودان إلى مأساة كبرى ما لم يبدأ تحرك دولي عاجل لمنع هذه الأزمة من التحول إلى مأساة كبرى. وقالت المنظمة إن نحو 19 مليون شخص و500 ألف، أي 2 من كل 5 سودانيين، يعانون حاليا مستويات حرجة من الجوع. وتستند هذه الأرقام إلى أحدث تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أصدره نظام مراقبة الجوع المدعوم من الأمم المتحدة. أفاد مراسل العربية نقلا عن مصادر عسكرية في السودان قولهم بأن القائد الميداني المنشق عن قوات الدعم السريع علي رزق الله المدعو بالسافانا وصل إلى الخرطوم بعد أن أعلن انشقاقه الأسبوع الماضي. يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد موجة الانشقاقات داخل صفوف الدعم السريع.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أعلنت 34 دولة عضوا في مجلس أوروبا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي واستراليا وكوستاريكا رغبتها في الانضمام إلى المحكمة المستقبلية الخاصة بأوكرانيا والتي تهدف للنظر في القضايا المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية. وفي أوكرانيا ارتفعت حصيلة قتل الهجوم الروسي على كييف إلى 21 شخصا فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين تحت أنقاض مبنى سكني مدمر. وقالت السلطات الأوكرانية إن عشرات المصابين يتلقون العلاج بعد هجوم روسي واسع استخدمت فيه مئات المسيرات والصواريخ على العاصمة ومناطق أخرى. لا تزال نقطة انطلاق فيروس هانتا مبهمة، وبعد أسابيع من الجدل توجه فريق من العلماء إلى مدينة أوشوايا التي انطلقت منها الرحلة الموبوءة لتتبع الجذور الأولى للفيروس. تفاصيل أوفى عن هذه الرحلة في التقرير التالي.
0: من هذا الميناء بدأت السفينة الموبوءة رحلتها الغامضة، ومن ذات المدينة يبدأ فريق من العلماء رحلة البحث عن المصدر، حيث أوشوايا الساحلية الواقعة في أقصى جنوب الأرجنتين، محاولة جديدة لحسم الجدل بشأن نقطة انطلاق العدوى. السلطات تنفي منذ أسابيع أن تكون أوشوايا الجذور الأولى، وتؤكد اختفاء الجرذي طويل الذيل الناقل الرئيسي لسلالة الأنديز. لكن الشكوك لم تتوقف، وحان الوقت لحسم الجدل من أحد أبرز مراكز علم الأوبئة في الأرجنتين، الذي سيرسل علماءه الأسبوع المقبل إلى أوشوايا الساحلية. الفريق سيجمع عينات ميدانية من المنطقة قبل إرسالها إلى المختبرات لتحليلها بدقة، وبحسب السلطات الصحية فإن النتائج الأولية قد تظهر خلال 4 أسابيع. فيروس هانتا هو مجموعة من الفيروسات التي تنتقل أساساً عبر القوارض، وخصوصاً الفئران، حيث يعيش الفيروس في بولها وبرازها ولعابها، ويمكن أن يسبب متلازمة تنفسية حادة قد تكون قاتلة في ظل غياب لقاح أو علاج محدد حتى الآن. سلطان العيبان، العربية.

0: أخبار الاقتصاد.
1: قال وزير الخارجية الصيني إن بلاده والولايات المتحدة تفهمتا على مواصلة تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا وإنشاء مجلسين للتجارة والاستثمار. علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كود جياكون على تصريح ترامب بأن الصين وافقت على شراء 200 طائرة من طراز بوينغ، بأنه ينبغي على الصين وأمريكا العمل على ضخ مزيد من الاستقرار في التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما. المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أكد أن الصين على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لحماية سلاسل الإمداد في منطقتي الخليج والشرق الأوسط. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الصين ستكون أكبر المشترين للنفط الأمريكي، فيما أشار إلى أن القرار بشأن مضيق هرمز في يد إيران. أضاف رايت في تصريحات اليوم إنه من المرجح أن تشهد منطقة الشرق الأوسط مزيدا من مشاريع خطوط الأنابيب. انخفض الذهب اليوم بأكثر من 2% مع تراجع الإقبال عليه، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط واستمرار التوترات في الشرق الأوسط إلى تعزيز التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة. تراجع الذهب في المعاملات الفورية ب 2% إلى 4551 دولارا للأوقية. ارتفع الدولار اليوم في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من شهرين، إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات المستمرة في قطاع الشحن إلى تأجيج ضغوط التضخم، مما عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام. ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا صباح اليوم مقتفية أثر صعود أسواق النفط، بعدما قال الرئيس الأمريكي إن صبره تجاه إيران بدأ

ينفد. أدت أسعار الطاقة المرتفعة في ألمانيا إلى تراجع حجم الإنتاج وفقدان وظائف في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك. وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي بمدينة فيسبادن أن حجم الإنتاج في قطاعات مختارة كالصناعات الكيميائية والورق والزجاج وإنتاج المعادن تراجع بنسبة 15% منذ فبراير

0: أخبار الرياضة.
1: أكد البرتغالي جورجي خيسوس المدير الفني لفريق النصر السعودي جهوزية الفريق لنهائي دوري أبطال آسيا 2، وشدد على صعوبة المواجهة أمام جامبا أوساكا الياباني الذي وصفه بالعنيد. وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن المباراة المقررة غدا على ملعب الأول بارك إن النصر جاهز للتحديات والصعوبات التي تنتظره أمام فريق عنيد ولديه لياقة بدنية جيدة، وأعرب عن ثقته في عناصر الفريق كافة التي ستخوض اللقاء. إلى الدوري السعودي، وفي إطار الجولة 33 للمسابقة يلاقي التعاون ضيفه الرياض. ولدى الفريق العاصمي 26 نقطة بالمركز 16، فيما يحل التعاون خامسا ب 52 نقطة. كما يلعب فريق ضمك أمام ضيفه الفيحاء، ويملك أصحاب الأرض 26 نقطة بالمركز 15، بينما يأتي الفيحاء بالمركز 10 ب 38 نقطة. إلى إنجلترا، حيث يتواصل الصراع في الجولة ما قبل الأخيرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم بين نادي ليفربول ومضيفه أستون فيلا على المقعد المؤهل لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل. يتساوى الفريقان ب 59 نقطة لكل منهما، ويحتل فريق المدرب سلوت المركز الرابع بفارق الأهداف عن منافسه. في آخر خمس مواجهات بين الفريقين، فاز فريق المدرب سلوت 3 مرات وتعادل مرتين.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: مع ارتفاع درجات الحرارة والتحديات المناخية المتزايدة، تتواصل جهود تطوير البيئة في المشاعر المقدسة عبر التوسع في مشاريع التشجير ورفع الغطاء النباتي بهدف تحسين جودة الأجواء وتوفير بيئة أكثر راحة لضيوف الرحمن. التفاصيل برفقة الزميل سلطان السلمي.
2: ارتفاع درجات الحرارة وتقلبات المناخ باتت من أبرز التحديات أثناء موسم الحج، ما جعل تعزيز الغطاء النباتي في المشاعر أحد المشاريع الرئيسية التي يجري التوسع فيها عاما بعد عام.
3: مشروع التشجير طبعا هو مشروع يهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية في المشاعر المقدسة، وذلك عبر زراعة الأشجار. الحمد لله السنة الماضية استهدفنا 20,000 شجرة، والسنة دي الحمد لله استهدفنا 40,000 شجرة. الإجمالي حق الأشجار المزروعة 60,000 شجرة لحد الآن، وإن شاء الله البرنامج كمان مستمر معانا للسنة القادمة. نوعية الأشجار النيم وشجر البنسيان الحمراء وشجر الفيكس البنغالي. اخترنا هذه الأنواع لتحقق الأهداف المرجوة منها. طبعا لها ظل تقريبا بعد نهاية اكتمال نمو الشجرة، يعني متوقعين أنه إن شاء الله بتوصل عندنا إلى 16 متر مربع.
2: شهدت المسارات والساحات المفتوحة بين المشاعر توسعا ملحوظا في المساحات الخضراء مقارنة بالموسم الماضي، بعد زراعة نحو 30,000 شجرة ليتضاعف نطاق التشجير إلى 3 أضعاف ما كان عليه سابقا، مع اختيار أنواع نباتية مدروسة تتناسب مع طبيعة المناخ ودرجات الحرارة المرتفعة.
3: المشروع الحمد لله استهدفنا فيه أنواع أشجار لها خصائص معينة، قليلة استهلاك الماء، تتحمل الأجواء الحارة، لا تسبب حساسية للحجاج أو ضرر من أشواك أو حساسية. يعني حاولنا أنه إحنا نجيب أفضل المواصفات في الشجر المعتمد برضو في المملكة العربية السعودية حتى نوفر بيئة أفضل وآمنة.

0: وأكثر أماماً طبعاً لضيوف الرحمن.
1: يأتي المشروع ضمن جهود تعزيز الغطاء النباتي في المشاعر المقدسة، بما يسهم في خفض درجات الحرارة وتحسين جودة البيئة، إلى جانب توفير أجواء أكثر راحة واستدامة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج. من المشاعر المقدسة سلطان السلمي، العربية.
2: بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: مزيد من الأخبار مع شاشة العربية.
2: سفن إيرانية قالت إنها لم تمتثل لتعليمات الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية وصول حامل الطائرات شارل دي غول وسفن مواكبة لها إلى بحر العرب، وذلك استعدادا لإمكانية إطلاق مهمة محايدة تهدف لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز.
3: حاملة الطائرات شارل دي غول عبرت قناة السويس وتقدمت نحو بحر العرب، وهي حاليا في موقعها لكنها ليست في مضيق هرمز. منذ البداية كان موقف فرنسا هو عرض إمكانية إعادة حرية الملاحة في المضيق، ولكن وفق آلية غير هجومية بل دفاعية بحتة وفي إطار احترام القانون الدولي.
2: نشير إلى هذا العاجل وفق رويترز، فإن أمريكا تدرس مطالبة إسرائيل بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية لمجلس السلام. هذا في جديد الأخبار العاجلة. نستكمل معكم في أخبار النشرة إلى التطورات في جنوب لبنان. أفاد مراسل العربية بتجدد الغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان بعد قصف متبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، في حين طالب الجيش الإسرائيلي سكان 10 بلدات في جنوب لبنان بضرورة الإخلاء. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية فإن الحصيلة الإجمالية للغارات الإسرائيلية ارتفعت إلى نحو 3000 قتيل ونحو 9000 جريح. إلى ذلك، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير عن خطط إسرائيلية تهدف إلى الاستيطان في لبنان. قال بن غفير في فعالية بالقدس إن الحكومة الإسرائيلية لديها خططا جاهزة للاستيطان في لبنان وتشجيع التهجير من غزة والضفة الغربية. فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل ستستمر بالعمل بقوة في لبنان ضد كل تهديد حتى تحقيق أهداف الحرب. وحول المحادثات بين الطرفين، أوضحت الأمم المتحدة أن المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل فرصة حاسمة لوقف الحرب. قبل ذلك قال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية إن الجولة الأخيرة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية كانت مليئة بالمحادثات المثمرة والإيجابية. وأضاف المسؤول الأمريكي أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل سيتم استئنافها اليوم الجمعة. إلى بيروت ومعي غنوة ياتي مراسلة العربية. غنوة أهلا بك معنا. أبدأ من حيث انتهينا حول هذه المحادثات الإسرائيلية اللبنانية، وصفها مسؤول أمريكي بالإيجابية. إيجابية ماذا لبنانيا؟ كيف؟
4: يعني لبنان حتى الآن يصر على موضوع وقف إطلاق النار، أن يحصل على وقف إطلاق النار. ربما يكون هذا الموضوع بعيد المنال، ولكن بحسب مصادر كنا قد تحدثنا إليها قبل قليل، هو قال بأنه مجرد بقاء هذه المفاوضات واستمرار تلك الاجتماعات بغض النظر عن النتائج هي إيجابية للبنان، لأنها تحد بشكل كبير من أثار الحرب عليه. لبنان يسعى للحصول على وقف إطلاق شامل في كافة المناطق اللبنانية، إن كان في الجنوب، إن كان في بيروت، وأيضا في ضاحية بيروت الجنوبية. اليوم ما حصل عليه لبنان حتى الآن هو تحييد بيروت وضاحية بيروت الجنوبية إلى حد ما، لأنه كان هناك استهداف بدافع الاغتيال خلال الأسبوع ال10 أيام الأخيرة، ولكن يعني ضاحية بيروت الجنوبية حتى الآن هي ليست تحت مجهر الاستهدافات المتكررة. لذلك ما يسعى إليه لبنان أن يكون هناك أيضا وقف لإطلاق النار في القرى الجنوبية أيضا، خاصة أن هناك حالة من الحرب في جنوب لبنان في كافة القطاعات، في شمال الليطاني، في جنوب الليطاني، الإنذارات متكررة اليوم.

0: كان هناك انذارات لقرى في قضاء صيدا القريبة من بيروت، كان هناك انذارات لعشر قرى على مرحلتين، والغارات مستمرة حتى هذه الساعة، ونحن نتحدث هناك غارات متواصلة على جنوب لبنان. من أبرزها خلال الساعة الماضية كان هناك استهداف لمركز الهيئة الصحية التابع لحزب الله في قرية حاروف، وأيضا كما ذكرت بأن أعداد القتلى وصل إلى 2951 قتيل في استهداف حروف. هناك عدد من الإصابات، عدد الأطفال الذين قتلوا خلال فترة وقف إطلاق النار وأيضا جرحوا خلال هذه الفترة هو يقارب 100 طفل. هذه أعداد كبيرة في فترة هي فترة وقف إطلاق النار. لذلك يسعى لبنان رغم بأن يعني حتى الآن يبدو هذا المطلب صعب المنال، لأن هناك يعني لبنان يطالب بوقف إطلاق النار، يطالب بانسحاب إسرائيلي، بينما إسرائيل تركز على موضوع سلاح حزب الله، انتشار الجيش اللبناني في كافة المناطق، وأن يكون هناك يعني نوع من المسار التدريجي بين سحب السلاح والانسحاب الإسرائيلي. استمرار هذه المفاوضات هي نقطة إيجابية بالنسبة للبنان، اهتمام الولايات المتحدة هي أيضا نقطة إيجابية بالنسبة للبنان، ولبنان يعلم بأنه رغم صعوبة هذه المفاوضات بأن هذه المفاوضات هي مفاوضات ستتخذ الكثير من الوقت، علما بأنه مع وجود الفريق المفاوض في الولايات المتحدة الذي يترأسه السفير سيمون كرم، هناك فريق آخر متواجد في القصر الجمهوري في عبدة يتابع مع الفريق المتواجد هناك للتنسيق بين الفريقين، إضافة إلى أن هناك تواصل بين رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأيضا بطبيعة الحال مع رئيس الحكومة نواف سلام الذي كان قد زار اليوم أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكان اللافت أيضا الحديث والمعلومات والمصادر التي تحدثت عن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري نقل للرئيس جوزيف عون التزام حزب الله بوقف إطلاق النار بحال كان هناك التزام جدي من قبل إسرائيل به، بالرغم من أن في الفترة الماضية كان حزب الله دائما يقول بأنه ضد تلك المفاوضات المباشرة، وكان دائما يطالب لبنان بالتراجع عنها.
1: غنوة يتيم، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف من تصاعد أعداد الضحايا في صفوف الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرة إلى مقتل 70 طفلا منذ بداية عام 2025، 93% منهم برصاص القوات الإسرائيلية.
2: كنت بدي اخذ السنه متفق معه بالعطل، كان عد بالعطل، العطل جاي الاسبوع الجاي هو مش موجود، بدي اروح على اسبانيا احاول على الفرق، وبدي اروح على دبي في هناك نوادي، بدي اروح على السعوديه اشوف كريستيانو رونالدو، انا ما لي شيء كثير بس هو كثير مغربي.
3: كانت هذه خطط يوسف ووالده للعطله الصيفيه، كره قدم وسفر واحلام صغيره كانت تكبر معه بهدوء.
4: تعال تعال يا بطل.
3: لكن رصاص الجيش الإسرائيلي كان أسرع من طفولته وأسرع من خطواته نحو الحياة. ويوسف شحادة ليس الطفل الوحيد الذي بكى عليه والده، ففي اللبن الشرقية كان هناك يوسف آخر أريق دمه، وهذه المرة برصاص المستوطنين.
5: جميعهم كانوا يدافعوا عن أغنامهم لأن هذا المصدر الوحيد والرزق الوحيد والمعاش الوحيد لهؤلاء الناس. والشاب يعني كان في حالة من الدفاع عن أغنامه لأن المال عديل الروح كما يقال.
3: بين القتل في الضفة والحرب في غزة والاعتقال في السجون الإسرائيلية تتسع أرقام الضحايا لدى الأطفال الفلسطينيين. 70 طفلا قتلوا في الضفة منذ العام الماضي، وأكثر من 21,000 في غزة منذ بدء الحرب، فيما تحتجز إسرائيل 351 قاصرا فلسطينيا في سجونها. تقول يونيسف إن طفلا فلسطينيا يقتل كل أسبوع منذ بداية العام في الضفة الغربية، وهذه قصة يوسف الذي دفن ومثله عشرات الأطفال الذين انتهت أحلامهم برصاص الجيش أو المستوطنين. إسراء الزير من نابلس شمال الضفة الغربية العربية.
1: حذرت الأمم المتحدة من تحول أزمة الجوع في السودان إلى مأساة كبرى ما لم يبدأ تحرك دولي عاجل لمنع هذه

أزمة من التحول إلى مأساة كبرى. قالت المنظمة إن نحو 19 مليونا و500 شخص، أي 2 من كل 5 سودانيين، يعانون حاليا مستويات حرجة من الجوع. وتستند هذه الأرقام إلى أحدث تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل.

عن قوات الدعم السريع علي رزق الله المدعو بسفنة وصل إلى الخرطوم بعد أن أعلن انشقاقه الأسبوع الماضي. أشار مراسل العربية إلى أن وصول سفنة الذي يعتبر من أبرز القياديين الميدانيين بالدعم السريع إلى الخرطوم يأتي بتزامن مع تصاعد موجة الانشقاقات داخل صفوف الدعم السريع. وماذا لدينا بعد الفاصل؟ الصحة العالمية تستبعد انتشاراً واسعاً لفيروس هانتر.

0: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
6: نواصل من أوكرانيا، حيث ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الروسي على كييف إلى 21 شخصا. قالت السلطات الأوكرانية إن عشرات المصابين يتلقون العلاج بعد هجوم روسي واسع استخدمت فيه مئات المسيرات والصواريخ على المناطق والعاصمة. وأضافت أن الهجمات ألحقت أضرارا بمبان سكنية في كييف، خاركيف وأوديسا. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وخلال زيارته للمبنى السكني الذي تعرض للقصف من الجانب الروسي في كييف، أكد أن بلاده تعمل بشكل يومي على مواجهة روسيا ومنع تمدد تحركاتها العسكرية إلى دول وشعوب أخرى، واصفا ما جرى بالإرهاب الوحشي. أعلنت 34 دولة عضوا في مجلس أوروبا بالإضافة للاتحاد الأوروبي وأستراليا وكوستاريكا رغبتها في الانضمام إلى المحكمة المستقبلية الخاصة بأوكرانيا، والتي تهدف للنظر في القضايا المتعلقة بالحرب الروسية. وقال الأمين العام للمنظمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها في بيان، قال أن اللحظة التي ستضطر فيها روسيا للخضوع للمساءلة تقترب بحسب تعبيره. إلى بروكسل ومعي من هناك سامر الياس، مستشار العربية للشؤون الروسية والأوراسية. أستاذ سامر، أهلا بك معنا. لماذا محكمة خاصة؟ ما هي الثغرة التي لم تستطع المحكمة الجنائية سدها، بالتالي لجأت هذه الدول إلى فكرة محكمة خاصة لأوكرانيا؟
7: مساء الخير. الجانب الروسي لم يلتفت لقرارات محكمة الجنايات الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال في البداية في عام 2023 بحق الرئيس فلاديمير بوتين ومفوضة الطفل ماريا بيلوفا في عام 2023. لاحقا في عام 2024 أيضا كان هناك مذكرتي اعتقال بحق رئيس الأركان الروسي جيراسيموف ووزير الدفاع الروسي السابق. اليوم أرجح الظن بأن هذه المحكمة تهدف بشكل أساسي إلى بحث قضية التعويضات وإقرار قسم كبير من التعويضات على روسيا، بحيث يمكن أن يبرر مصادرة الأموال الروسية الموجودة في بلجيكا في يوروكلير والمقدرة بنحو 200 مليار يورو. الجانب الروسي كما هو معروف لا يعترف بهذه المحكمة. حتى مجلس أوروبا روسيا قرر الأوروبيون إبعادها من هذا المجلس في عام 2022 إثر حربها.

0: يعني لذلك هي آثار معنوية وتحضير لمرحلة ما بعد الحرب، كيف يمكن أن تجرم روسيا أن تدفع تعويضات للأفراد وللدولة الأوكرانية على نتائج الحرب.
1: طيب كيف ستؤثر هذه المحكمة على تجميد الصراع أو الأقل الوصول إلى هدنة التي طرحت سابقاً؟
0: الجانب الروسي مصر على تحقيق أهداف ربما هي أهداف عظمى بالنسبة لروسيا ولا تستطيع التنازل عنها، وهي انسحاب أوكرانيا من منطقة دونيتسك واعتراف أوكرانيا بالخطوط الموجودة في زاباروجيا وفي خرسون بأدنى تقدير، إضافة إلى عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي وفرض قيود على حجم جيشها. وفي المقابل الجانب الأوكراني لا يستطيع تقديم مثل هذه التنازلات، نظرا لأن المنطقة المطلوب الانسحاب منها في دونيتسك هي منطقة حصينة وقاومت روسيا منذ عام 2014.
1: نعم
0: أوكرانيا في وضع ميداني صعب، ولكن هي تراهن على أن الأوروبيين يمكن أن يسدوا الثغرة التي تسبب بها تراجع ترامب عن دعم أوكرانيا سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
1: أستاذ سامر، شكرا جزيلا لك من بروكسل. سامر الياس، مستشار العربية للشؤون الروسية والأوراسية. سنذكركم بجديد الأخبار العاجلة وفق مصدر أمريكي للعربية فيما يتعلق بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. يقول المصدر الأمريكي للعربية بأن لبنان وإسرائيل يحاولان التوصل لاتفاق أمني وليس فقط تثبيت الهدنة، إلى أن التقدم في مفاوضات لبنان وإسرائيل لم يتخطى التفاهمات بعد، فهناك مقترح بإنشاء لجنة تعمل ميدانيا لإدارة النزاع بين لبنان وإسرائيل، وأن إسرائيل ستقبل بوقف النار مقابل التزام حقيقي من حزب الله. نستكمل معكم في أخبار النشرة. أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر انتشار فيروس هانتا عالميا لا يزال منخفضا، هذا ولا تزال نقطة انطلاق الفيروس مبهمة. فبعد أسابيع من الجدل توجه فريق من العلماء إلى مدينة أوشوايا التي انطلقت منها الرحلة الموبوءة لتتبع الجذور الأولى للفيروس. تفاصيل الرحلة في التقرير الآتي.
2: من هذا الميناء بدأت السفينة الموبوءة رحلتها الغامضة، ومن ذات المدينة يبدأ فريق من العلماء رحلة البحث عن المصدر، حيث أوشوايا الساحلية الواقعة في أقصى جنوب الأرجنتين، محاولة جديدة لحسم الجدل بشأن نقطة انطلاق العدوى. السلطات تنفي منذ أسابيع أن تكون أوشوايا الجذور الأولى، وتؤكد اختفاء الجرذي طويل الذيل الناقل الرئيسي لسلالة الأنديز، لكن الشكوك لم تتوقف وحان الوقت لحسم الجدل من أحد أبرز مراكز علم الأوبئة في الأرجنتين الذي سيرسل علماءه الأسبوع المقبل إلى أوشوايا الساحلية. الفريق سيجمع عينات ميدانية من المنطقة قبل إرسالها إلى المختبرات لتحليلها بدقة، وبحسب السلطات الصحية فإن النتائج الأولية قد تظهر خلال 4 أسابيع. فيروس هانتا هو مجموعة من الفيروسات التي تنتقل أساساً عبر القوارض وخصوصاً الفئران، حيث يعيش الفيروس في بولها وبرازها ولعابها، ويمكن أن يسبب متلازمة تنفسية حادة قد تكون قاتلة في ظل غياب لقاح أو علاج محدد حتى الآن. سلطان العيبان، العربية.
1: مع ارتفاع درجات الحرارة والتحديات المناخية المتزايدة، تتواصل جهود تطوير البيئة في المشاعر المقدسة عبر التوسع في مشاريع التشجير ورفع الغطاء النباتي بهدف تحسين جودة الأجواء وتوفير بيئة أكثر راحة لضيوف الرحبان. تفاصيل برفقة سلطان السلمي.
3: ارتفاع درجات الحرارة وتقلبات المناخ باتت من أبرز التحديات أثناء موسم الحج، ما جعل تعزيز الغطاء النباتي في المشاعر أحد المشاريع الرئيسية التي يجري التوسع فيها عاماً بعد عام.
4: مشروع التشجير طبعاً هو مشروع يهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية في المشاعر المقدسة، وذلك عبر زراعة الأشجار. الحمد لله السنة الماضية استهدفنا 20,000 شجرة، والسنة دي الحمد لله استهدفنا 40,000 شجرة. الإجمالي حق الأشجار المزروعة 60,000 شجرة لحد الآن، وإن شاء الله البرنامج كمان مستمر معانا للسنة القادمة. نوعية الأشجار النيم وشجر البنسيان الحمراء وشجر الفيكس البنغالي، اخترنا هذه الأنواع لتحقق الأهداف المرجوة منها. طبعا لها ظل تقريبا بعد نهاية اكتمال نمو الشجرة، يعني متوقعين انه ان شاء الله بتوصل عندنا

0: إلى 16 متر مربع.
1: شهدت المسارات والساحات المفتوحة بين المشاعر توسعاً ملحوظاً في المساحات الخضراء مقارنة بالموسم الماضي بعد زراعة نحو 30,000 شجرة، ليتضاعف نطاق التشجير إلى 3 أضعاف ما كان عليه سابقاً، مع اختيار أنواع نباتية مدروسة تتناسب مع طبيعة المناخ ودرجات الحرارة المرتفعة.
0: المشروع الحمد لله استهدفنا فيه أنواع أشجار لها خصائص معينة، قليلة استهلاك الماء، تتحمل الأجواء الحارة، لا تسبب حساسية للحجاج أو ضرر من أشواك أو حساسية. يعني حاولنا أنه إحنا نجيب أفضل المواصفات في الشجر المعتمد برضو في المملكة العربية السعودية، حتى نوفر بيئة أفضل وآمنة وأكثر أماماً طبعاً لضيوف الرحمن.
2: يأتي المشروع ضمن جهود تعزيز الغطاء النباتي في المشاعر المقدسة، بما يسهم في خفض درجات الحرارة وتحسين جودة البيئة، إلى جانب توفير أجواء أكثر راحة واستدامة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج. من المشاعر المقدسة، سلطان السلمي، العربية.
3: في نهاية هذه الساعة لم يبقى إلا أن نذكر بالعناوين. 20 years is not enough for you. It's gonna be a problem. No, 20 years is enough. في ختام زيارته إلى الصين، ترامب يكشف أنه لا يمانع من تعليق إيران لبرنامجها النووي لمدة 20 عاما شريطة التزام حقيقي. وعرقجي يتهم واشنطن وتل أبيب بعرقلة المفاوضات عبر بعث رسائل متناقضة. الصين تؤكد ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لبرنامج إيران النووي وفتح مضيق هرمز. الجيش الأمريكي يكشف عن تحويل مسار 75 سفينة تجارية حتى الآن ضمن الحصار المفروض على إيران. تصعيد روسي في كييف يخلف قتلى وجرحى، وتحرك أوروبي لإنشاء محكمة خاصة بأوكرانيا. إلى هنا تنتهي النشرة، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
8: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
9: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
10: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
11: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق،

0: الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
6: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من العربية. أنا ميسون نواهد أحييكم. نبدأ بالعناوين. ترامب يكشف عن توافق كامل مع الصين على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. استعدادا لمهمة محتملة في هرمز، حاملة الطائرات الفرنسية شارل دوغول تتمركز في بحر العرب. الجيش الأمريكي يكشف عن تحويل مسار 75 سفينة تجارية حتى الآن ضمن الحصار المفروض على إيران. بعد سنوات من الخلافات التجارية، الصين وأمريكا تتفقان على إنشاء مجلسين للتجارة والاستثمار. سيناريو كورونا لن يتكرر، الصحة العالمية تستبعد انتشارا واسعا لفيروس هانتا. البداية من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من على متن طائرته الرئاسية في طريق عودته من الصين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لا يمانع في تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، لكن بالتزام حقيقي. وأضاف أن الرئيس الصيني قال بشكل واضح إن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا. وهاجم ترامب التقارير التي تحدثت عما تبقى من قدرات إيران قائلا إنها بمثابة خيانة عظمى، كما شدد على أن إيران خسرت ما لا يقل عن 80% من مخزون الصواريخ، مشيرا إلى أن أمريكا والصين هما القادرتان فقط على استخراج المخزون النووي الإيراني. ترامب لفت أيضا إلى أنه يبحث رفع العقوبات المفروضة على الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران. وبشأن تايوان قال ترامب إنه لم يتعهد للرئيس الصيني بشيء ولم يتخذ قرارا بعد بشأن مبيعات الأسلحة.

0: as he said, they close it and then you close them with a smile. And it's true, we control the strait. And they've done no business, literally they've done no business in the last 2.5 weeks, which is approximately $500 million a day. So we have, we're doing very well on all fronts.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ناقش ملف تايوان مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال زيارته إلى بكين، وأضاف أن الرئيس الصيني لا يريد رؤية صراع من أجل استقلال تايوان، لكن ترامب قال أنه اكتفى بالاستماع إليه دون التعليق على ذلك.
0: What they're doing. We talked about Taiwan, we talked about Iran a lot, and I think we have a very good understanding with both. On Taiwan, he does not want to see a fight for independence because that would be a very strong confrontation, and I heard him out.
1: الخارجية الصينية قالت أنه يتعين التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في المنطقة خلال أسرع وقت ممكن، وأضافت أن إيجاد حل سريع سيعود بالنفع على الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة.
2: لا جدوى من استمرار هذا الصراع الذي كان ينبغي تجنبه من الأساس. إن إيجاد حل مبكر للوضع يصب في مصلحة الولايات المتحدة وإيران فضلا عن دول المنطقة والعالم أجمع. وقد لاقت اتفاقية وقف إطلاق النار الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة لاستكشاف سبل حل القضايا عبر المفاوضات ترحيبا من دول المنطقة والمجتمع الدولي. لطالما أمانت الصين بأن الحوار والتفاوض هما السبيل الأمثل للمضي قدما، وأن استخدام القوة طريق مسدود، والآن وقد فتح باب الحوار فلا ينبغي إغلاقه مجددا.
1: قبل أن أذهب إلى ضيفتي في واشنطن، القناة 13 الإسرائيلية تقول بأن تقديرات بأن ترامب سيمنح الضوء الأخضر لضربة محدودة ضد إيران، وكانت أيضا قبل قليل هيئة البث الإسرائيلية تحدثت أيضا بهذا الصدد. سأذهب الآن إلى واشنطن معي البروفيسور ويلين دينينغ الأستاذة في جامعة برينستون. أهلا بك سيدة دينغ. اليوم كيف يمكن أن نوصف هذه الزيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين بعد التصريحات التي خرجت من الجانب الأمريكي والرئيس الأمريكي وأيضا من الرئيس الصيني؟
3: أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الاستضافة. إن هذه زيارة لها أهمية مهمة، لأن في سنوات اللقاء الماضية في الحقيقة هنالك مسابقة وحتى نزاع شديد بين الصين وأمريكا في مجالات كثيرة مثل الاقتصاد، التجارة، والتكنولوجيا المتعلقة بالاي. ولكن خلال هذه الزيارة إن الرئيسين للبلدين التقيا في بكين وقام بمحادثات بشكل ودي جدا، وأرى أن هذا هو رمز جيد لتحسين العلاقات بين البلدين.
1: طب بروفيسور، برأيك نتائج هذه الزيارة هل يمكن أن نلمسها قريبا، خاصة بأنه هناك أيضا يعني مجالس من الممكن أن تشكل، وبالنسبة للاتفاقيات التي حصلت؟
3: نعم، أرى أن النتائج الرئيسية من هذه الزيارة هي في مجالات الاقتصادية والتجارية، لأن كما قلت إن هنالك ربما سوف يتم إنشاء مجلس الاستثمار ومجلس التجارة بين البلدين، وإن الصين قد عبرت عن نيتها لشراء الطائرات من شركة أمريكية، وأيضا شراء الصادرات المنتجات الزراعية والأخرى من أمريكا. وإن هنالك أيضا نقطة مهمة، ألا وهي هل سوف يعني

0: ممكن للصين أن تشتري تشيبس يعني المهمة المتعلقة بالذكاء الصناعي من شركة الأمريكية، ولذلك أرى أن النتائج الرئيسية هي في التجارة.
1: هذا من الناحية التجارية، يبدو بأنك متفائلة تجاهها. ماذا عن الناحية السياسية وخاصة ملف تايوان وملف إيران؟ كيف يمكن أن تؤثر هذه الزيارة على هذين الملفين المهمين حقيقة؟
0: في الحقيقة وبكل صراحة إن لم تعلن يعني أي دولة أو أي يعني أي أي أو لم يعلن أي طرف من أمريكا أو الصين يعني نتائج مهمة أو إعلان مشترك مهمة بالنسبة إلى الملفين الاستراتيجيين، ولكن قد أعلنت الحكومة الصينية إن رئيس الشي سوف يزور أمريكا في تقريبا سبتمبر إلى خريف، ولذلك أرى أن الرئيسين سوف يبقيان على التواصل، وربما في الفترة القادمة سوف تعلن دولتان يعني شيء جديد في المجال الاستراتيجي.
1: شكرا لك بروفيسور ويلين دينغ، الأستاذة في جامعة برينستون، على هذه المشاركة معنا. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقات تجارية ضخمة أبرمت مع الجانب الصيني، من بينها شراء 200 طائرة من شركة بوينغ ونحو 400 محرك من شركة جنرال إلكتريك.
2: Do a good job with the 200, which I'm sure they will. And that's General Electric also, the engines. So they're buying General Electric. So it's approximately 450 engines.
3: حتى الآن أسسنا علاقة جديدة بين بلدينا، علاقة بناءة واستراتيجية، ويمكن القول إن هذه الزيارة كانت بمثابة علامة فارقة، وقد توصلنا إلى العديد من أوجه التفاهم بشأن نتائج التعاون.
4: مصافحة القمة التاريخية، نصف اتفاق في عالم المصالح ونصف مواجهة عند الخطوط الحمراء. 5 ملفات استراتيجية رسمت ملامح قمة بكين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ بحسب نيويورك بوست. في ملف إيران التقت المصالح بوضوح بعدما شدد الرئيسان على منع طهران من امتلاك سلاح نووي وإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام التجارة العالمية. وفقاً لترامب، أبدت بكين استعدادها للمساعدة في أي اتفاق محتمل مدفوعة بمصالحها النفطية واعتمادها الكبير على استقرار الملاحة في الخليج. لكن هذا التوافق ارتطم مباشرة بلغم تايوان الخلافي الأبرز. شي جين بينغ حذر ترامب من أن استقلال الجزيرة قد يقود إلى صدام مباشر. في المقابل تمسكت واشنطن بسياسة الصين الواحدة من دون تقديم تنازلات جديدة بحسب وزير الخارجية الأمريكي. اقتصاديا، كشف مسؤولون أمريكيون بمن فيهم وزير الخزانة سكوت بيسنت عن تعهد بكين بفتح أسواقها وزيادة مشتريات النفط وفول الصويا و200 طائرة بوينغ مقابل اتفاق يسمح لترامب بإعادة تصدير رقائق إنفيديا لفرملة اكتفاء الصين الذاتي. هذا الانفتاح الاقتصادي ثبت أركان الهدنة التجارية بحسب نيويورك بوست، فالزعيمان اتفقا على الحفاظ على الهدنة الجمركية وبحث تمديدها، وكذا إنشاء مجالس استثمارية مشتركة رغم بقاء الرسوم الجمركية المتبادلة، نقطة خلاف جوهرية لم تشهد أي خفض خلال الزيارة. وكذلك غابت الحلول عن ملف سلاسل الإمداد والتكنولوجيا بشأن قيود المعادن النادرة وضوابط نقل التكنولوجيا. وأوردت نيويورك بوست أن الرئيس الصيني أثار مخاوف التنافس محذرا من فخ الصدام، وداعيا واشنطن إلى صيغة المنافسة المنضبطة كشركاء وليس كخصوم. عمر السامرائي، العربية.

0: ومشاهدينا نتوقف مع هذه الأخبار العاجلة الواردة على القناة 12 الإسرائيلية، حيث تحدثت عن غارة استهدفت المطلوب رقم واحد في حماس عز الدين حداد في حي الرمال في غزة. وأيضا كان رئيس الوزراء نتنياهو وأيضا كاتس تحدثوا عن استهداف قائد الجناح العسكري لحماس عز الدين الحداد بغارة. ومشاهدينا دعونا أيضا نعطي بعض المعلومات عن عز الدين القسام، عز الدين الحداد، حيث البعض يصفه بأنه شبح القسام، وطبعا هو المطلوب الأول لإسرائيل. هو أيضا قيادي في كتائب عز الدين القسام في الجناح العسكري لحركة حماس. أيضا يعرف بكنيته أبو صهيب، ويوصف بأوساط الإسرائيلي كما ذكرت بلقب شبح القسام. يبدو بأنه يعني لديه قدرة على التخفي، ونجا يبدو أكثر من مرة من محاولات اغتيال عدة. أيضا تولى قيادة لواء مدينة غزة بكتائب القسام. هو أيضا كان عضو في المجلس العسكري المصغر للحركة. وبعد اغتيال إسرائيل للقادة البارزين يعني منذ عام 2023 مثل إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى، يبدو بأن عز الدين الحداد أصبح المطلوب رقم واحد لإسرائيل، وكانت رصدت مكافأة ب 750 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عنه. عصمت منصور المختص في الشؤون الإسرائيلية ينضم إلي من رام الله. استاذ عصمت أهلا بك معنا، ماذا لدينا من معلومات حول عز الدين الحداد، وكيف يعني من الممكن أن نتحدث عنه وعن هذا الاغتيال بهذا التوقيت؟
1: تحياتي لكم. يعني الآن الخبر هو حديث فعلا، ما ينشر في الإعلام الإسرائيلي أننا أمام محاولة اغتيال للمطلوب رقم واحد قائد الجناح العسكري، أو هو من تبقى عمليا من القيادة العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة. الاغتيال تم في شقة سرية في منطقة الرمال على ما يبدو في غزة. هناك عدد من القتلى والجرحى وفق الإعلام الإسرائيلي. القناة 14 تؤكد أن الاغتيال تم وناجح.
0: حتى نتنياهو وكاتس يبدو بأنهم تحدثوا وأكدوا هذا الأمر.
1: هم تحدثوا عن هجوم وأن المستهدف في هذا الهجوم، بالعادة في مثل هكذا الظروف عندما يعلن يعني المستوى السياسي يكون لديه معلومات شبه مؤكدة، ولكن ينتظرون إشارات من الموقع من الميدان. يعني المعلومة تكون دقيقة بزمانها في لحظتها، والإصابة تكون أيضا دقيقة، لكن أحيانا يحدث شيء ولو يثبت 1% يجعلهم يتركون مسألة التأكيد إلى لاحقا،
0: وخاصة بأنه يسمى بأنه الشبح، لأنه يعني قادر على التخفي وبأنه تعرض للعديد من محاولات الاغتيالات ونجا منها. أستاذ عصمت، إذا أردنا أن نتحدث عن استهداف المطلوب رقم واحد، ويعني يقال بأنه القائد المتبقي حتى الآن، هذا أيضا كيف سيؤثر على مسار غزة ومسار السلام في غزة؟
1: يعني فعلا هذا يعقد المشهد بشكل كبير. نحن منذ أول يوم أعلن فيه الاتفاق، إسرائيل لم تلتزم وكانت تغتال، كانت تستهدف الفترة الأخيرة أفراد من الشرطة التابعة لحماس في غزة، تستهدف مطلوبين، أقدمت على محاولات اغتيال كثيرة، لكن لم تصل إلى مستوى بهذا الحجم. أنا بتقديري الآن في ظل التعقيدات، بالأمس من انتبه إلى نتنياهو وكأنه كان يلمح إلى شيء من هذا النوع، قال إنه نحن الآن نسيطر على 60% من غزة وانتظروا المزيد ولا نعرف ماذا سيحدث أكثر. الكل اعتقد في حينها أنه يلمح على توسيع الخط الأصفر، لكن يبدو أنه كان يحضر ويبيت هذه الضربة. إسرائيل أيضا يعني تعتقد أنه مسألة نزع سلاح حماس هو الذي يجب أن يكون أولوية الآن وسابق لأي ترتيبات مستقبلية، وأنه إذا رفضت حماس وخاصة أنه هذا وارد في خطة السلام التي قدمها ترامب. إذا رفضت ستكون إسرائيل بتجريد حماس من السلاح، ويبدو أنه هذه الضربة جاءت لتسريع العملية.
0: طب أستاذ عصمت، إلى أي حد حماس

0: الناس حقيقة تتأثر بمقتل، إذا تم تأكيد مقتل عز الدين الحداد القائد للجناح العسكري لحماس؟
1: يعني بكل تأكيد هذا يؤثر، هذا لا يعني أنه ينهي قدراتها في الفترة الماضية ومنذ يعني الهدنة حتى الآن، وحتى أثناء الحرب كانت حماس تجري عملية تعبئة للفراغات ولمن يعني سقطوا في المعركة وتستبدلهم، لا يكونون بنفس التأثير بكل تأكيد، والخبرة والكاريزما والحضور.
0: أستاذ عصمت، أيضا وأنت تتحدث معنا حضرتك، نتنياهو وكاتس يقولون بأنهم استهدفوا عز الدين الحداد الذي رفض تنفيذ اتفاق غزة ونزع سلاح حماس، يعني التبرير وجد بسرعة.
1: صحيح، هذا متوقع على كل حال، رغم انه يعني الموقف في حماس من هذه القضيه هو موقف اتخذ على المستوى السياسي ومن جهات في المكتب السياسي وليس من حداد نفسه، ولكن بكل تاكيد هو له راي. هذا اسرائيل تريد ان تربط، وكانه العمليه جاءت كنوع من تطبيق الاتفاق وليس تدمير اي فرص للتقدم في هذا الاتفاق. الان ونحن نتحدث، على كل حال القناه هيئه الملكيه الاسرائيليه تعلن ان المعطيات الاوليه تفيد ان العمليه نجحت. انا احاول ايضا من خلال المتابعه ورصد العواجل على الاعلام الاسرائيلي ان نتبين ما النتيجه، ويبدو ان المؤشرات تشير الى نجاح عمليه الاغتيال وفق القناه 11، وهذا يتقاطع
0: نعم
1: مع ما ذكرته القناة 14 بأنه أيضا الاغتيال نجح على ما يبدو.
0: طيب أستاذ عصمت، سأترك لك بعد الوقت لتستقي لنا أيضا بعض التفاصيل وبعض المعلومات، لأذهب إلى زميلنا من خان يونس مراسل العربية محمد جربوع. محمد أهلا بك معنا، ماذا لدينا من تفاصيل حول استهداف عز الدين الحداد وإلى أي حد تم تأكيد مقتله؟ محمد، يبدو بأننا فقدنا الاتصال بزميلنا محمد جربوع. على كل المشاهدين، ما زلنا نتابع هذه الصور لغزة قبل قليل، حيث تم استهداف عز الدين الحداد اللي يعتبر المطلوب رقم واحد في غزة بالنسبة للجانب الإسرائيلي. والقناة 14 الإسرائيلية تقول بأن التقديرات الأولية تؤكد مقتل عز الدين الحداد، كما أن كاتس ونتنياهو أعطوا تبريرات بأنه مقتل أو استهداف عز الدين الحداد الذي كان حسب قولهم الذي كان يعرقل اتفاق السلام في غزة وتجريد حماس من سلاحها. على كل المشاهدين أعود وأذكر بأنه عز الدين الحداد لقب بالشبح لأنه دائما كان قادر على التخفي ونجا من العديد من محاولات الاغتيال، وبعد اغتيالات طالت العديد من القادة في حركة حماس مثال السنوار وأيضا محمد الضيف، يقال بأنه هو من خلف محمد الضيف وهو القائد لحركة حماس للجناح العسكري في غزة. طبعا نتنياهو كان بالأمس كما ذكر زميل عصمت منصور بأنه تحدث بأنه هم يسيطرون تقريبا على 60% من غزة، وبأن الأيام القادمة أيضا سيكون هناك تطورات. يبدو هذه التطورات كانت هي التحضير لعملية الاغتيال لعز الدين الحداد. حتى الآن هناك تقديرات أولية تؤكد مقتله، ولكن من الجانب الفلسطيني ليس هناك أي تصريحات أو خاصة من جانب حماس يعني. وحتى بالنسبة للقنوات الرسمية يعني كاتس ونتنياهو أكدوا استهدافه، ولكن ليس هناك من تأكيد رسمي من قبل الإدارة الإسرائيلية تؤكد مقتله، ولكن تم تأكيد العملية. على كل نحن ما زلنا بانتظار معلومات جديدة، نحاول أن نعود إلى زميلنا محمد جربوع لمعرفة أي تفاصيل أو أي تصريحات من قبل حماس تجاه هذه العملية، خاصة بأنه هناك العديد من القتلى أيضا ومن الجرحى، يبدو بأنهم في هذه الضربة يعني سقطوا جرحى أو قتلى. ليس لدينا أي معلومات، نحاول أن نستقيها قدر المستطاع. لا أدري إذا كان أستاذ عصمت ما زال معي.

0: أيضا أستاذ عصمت لم يعد معنا. على كل نحن بانتظار أي تفاصيل، أي مواقف أو تصريحات جديدة لتؤكد أو تنفي مقتل عز الدين الحداد. عز الدين الحداد أيضا مشاهدينا كان له كما قلت العديد من الألقاب، منها كما ذكرنا بأنه يلقب بشبح القسام، أيضا لديه أسماء أخرى، أسماء أو كنية يعني كأبو صهيب. على كل الآن أصبح معي زميلنا محمد جربوع. محمد أهلا بك معنا، ماذا في التفاصيل؟ محمد هناك طبعا يبدو صعوبة بالاتصال بغزة، نحاول مرارا الاتصال بالزميل محمد جربوع ولكننا نفقد الاتصال به بشكل سريع. أعود وأذكر ببعض المعلومات عن عز الدين الحداد، يعرف بكنيته أبو صهيب. بالنسبة لعمره ليس هناك من عمر يعني محدد، ولكن حسب المعلومات بأنه ولد ببداية سبعينيات القرن الماضي. وأيضا أستاذ عصمت الآن أصبح معه. أستاذ عصمت، هل لدينا أي تفاصيل جديدة؟
1: يعني يبدو أن المعلومات تتواتر، مسؤول أمني رسمي يتحدث بالإحاطة لكل وسائل الإعلام عمليا أن العملية على ما يبدو نجحت. لدينا يعني خبرة في التعامل مع مثل هذا النوع من الاغتيالات، كما قلت بالعادة يعني يكون هناك تأكيد وأنه هو موجود في المكان الذي استهدف، الإصابة كانت دقيقة، بالعادة يحسب النوع السلاح الذي يستخدم وزنه بحيث يتناسب مع المعلومات التي تكون عن المكان، بمعنى إذا كان طابق تحت الأرض أو فوق الأرض أو لآخره، وينتظر النتائج والتأكيدات إما من مصادر طبية أو استخباراتية أو من خلال رصد اتصالات داخلية في حركة حماس لإعلان بيان رسمي. ولكن عندما يعني يقولون إنه المؤشرات أن العملية نجحت أو أنها يعني على ما يبدو حققت الهدف، هذا يكون شبه تأكيد. وأيضا دعينا نلفت أنه عندما يصدر نتنياهو وكاتس بيان وفي اللحظات الأولى، يعني هذا نوع من يعني شبه تأكيد، ولكن أيضا
0: أستاذ عصمت الآن هناك صورة أقرب نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية للشقة التي تم استهدافها، ونتابع سويا أن النيران مشتعلة داخل هذه الشقة، والشقة أيضا أصلا البناية يعني مقصوفة بشكل كبير، معرضة للقصف بشكل كبير. لا ندري إذا كان سابقا أم هذا القصف أيضا مستجد جراء هذا الاستهداف، ولكن حسب هذه الصورة اللي حقيقة هي أقرب من الفيديوهات السابقة توضح لنا بأنه الحريق وهناك يعني نيران مشتعلة داخل هذه الشقة حيث تمت عملية اغتيال عز الدين الحداد. حسب مسؤول إسرائيلي كما نتابع الآن يبدو بأنها نجحت. أستاذ عصمت، هل هناك أي معلومات للمدنيين الذين من الممكن أن يكون سقطوا، أن كان جرحى أو كان قتلى؟ هل هناك أي وسائل إعلامية فلسطينية تتحدث عن هذا الأمر؟
1: بالفعل يعني حتى يعني وسائل الإعلام الإسرائيلية تنقل عن تقارير من داخل غزة أنه يعني العملية خلفت عدد كبير من الإصابات والشهداء، وهذا كونه في شقة، وعمليا هو مستهجن أن يكون في شقة، لم يكن أحد يتوقع أن يكون يعني مطلوب بهذا الحجم. ومعروف أنه هناك فترة توتر وأنه نتنياهو في أزمة سياسية والأمور مع حزب الله تتصاعد وهناك مأزق وإلى آخره، ويأتي يعني ويكون في شقة.
0: طب أستاذ عصمت، أستاذ عصمت قبل أن ينقطع الاتصال لأنه عم نستصعب جدا الاتصال بزميلنا محمد جربوع، أصبح الآن معنا. محمد، ماذا لدينا من معلومات وتفاصيل حول هذه العملية؟
2: نعم نيسون، غارة إسرائيلية كما وصفها شهود العيان بالقوية والأشد عنفا، لربما نتيجة الأصوات التي يعني اصطدمت هذه الغارة خلال الدقائق الأخيرة بعدما قصفت يعني شقة غارة سكنية في منطقة حي الرمال. هذا الحي المكتظ بآلاف النازحين في منطقة مدينة غزة، تحديدا في وسط وفي قلب مدينة غزة. الهلال الأحمر الفلسطيني الآن رسميا يعلن عن مقتل فلسطيني ونقل أكثر 20 إصابة وصلوا من هذا الاستهداف جراء استهداف هذه الشقة السكنية في عمارة المعتاد.
0: محمد كان عم بق... كان على الصوت

0: لم يكن واضحا عدل المعلومة، هناك نقل لقتيل فلسطيني بالإضافة إلى 20 جريح؟
1: نعم هذا ما صدر رسميا حتى هذه اللحظة ميسون. الهلال الأحمر الفلسطيني، هذه الجمعية التي قامت بنقل هذا القتيل من عمارة المعتز، هذه العمارة التي تقع في قلب حي الرمال وسط مدينة غزة. هناك أعداد كبيرة من الجرحى حتى الآن في داخل هذه الشقة وفي المناطق المجاورة، كون أن هذه المنطقة مفتوحة بشكل كبير، وأن الجيش الإسرائيلي قام باستهداف هذه الشقة بعدة صواريخ، وهذا ما يؤكد لربما أو يؤشر أن يعني لربما أن المكان الذي تم استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي كان يعني أن الجيش الإسرائيلي لديه معلومات دقيقة استخبارية بوجود شخصية قتيلة داخل هذه الشقة، وهذا ربما ما أعلن عنه قبل قليل نتنياهو باغتيال يعني قيادي بارز في القسام، ولكن حتى هذه اللحظة حماس لم تعلق على الحادث، لم يصدر أي تصريحات من قبل وزارة الصحة الفلسطينية. ما حصل تحديدا أن غارات إسرائيلية عنيفة وقوية منذ توقيع وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، تعد هذه الغارة الأشد والأعنف كما وصفها شهود العيان الذين تواصلنا معهم وكانوا بجوار هذه المنطقة. هناك عشرات الإصابات حتى الآن في الطرقات بجوار هذه العمارة. هذه العمارة كما أسلفت ميسون تقع في قلب حي الرمال، هذا الحي المكتظ بمئات الآلاف من النازحين، وأيضا هو يعد عصب مدينة غزة، بمعنى أن هذه الطريق أيضا يمر منها مئات الآلاف يوميا، لأنها تصل مناطق شرق بالمناطق غرب مدينة غزة، وبالتالي هي عصب المدينة. لكن حتى الآن ما نريد أن نؤكده أن حماس لم تصدر أي تعليقات أو أي تصريحات رسمية، لكن ما نؤكده أن هناك قتيل فلسطيني وصل رسميا إلى مشافي قطاع غزة برفقة عدد كبير من الإصابات، ولا تزال طواقم الدفاع المدني وطواقم وزارة الصحة الفلسطينية تواصل عملية إجلاء الجرحى من أسفل ركام هذه الشقة السكنية، وكذلك أيضا من المناطق المجاورة لهذه العمارة. هذه العمارة
0: طب محمد، هذه يعني كان الهلال الأحمر أو غيره من الطواقم المسعفة، هل تحدثوا عن الجرحى إذا كانت الحالات خطيرة؟ وأيضا يعني العدد حتى الآن تقول أكثر من 20، فيبدو بأنه يعني غير محدد، ليس هناك من حصيلة نهائية.
1: في مثل هذه الانفجارات وهذه الغارات ميسون يكون هناك حالة من الإرباك نتيجة يعني قوة الكثافة النارية التي استخدمتها القوات الإسرائيلية خلال تنفيذ هذه الغارة وهذه الضربة، وبالتالي هناك عشرات من الجرحى الآن. ما وصل إلى مستشفى الميداني الذي يتبع لجمعية الهلال الفلسطيني 20 إصابة وقتيل فلسطيني، في حين أن هناك عدد أيضا آخر من الجرحى نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي، وهذا ربما ينذر بربما سقوط ضحايا أكثر وأيضا ارتفاع في أعداد الجرحى. حتى الآن ما وصل إلى المشافي نتحدث عن عشرات الإصابات، وهناك أيضا مواصلة من قبل الطواقم الطبية في عملية إجلاء الجرحى، وكذلك أيضا أن هذه الجرحى وصفت جراح عدد كبير منهم بالخطرة نتيجة يعني الكثافة النارية والقنبلة التي استخدمتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، وهذه يعني لربما أن الجيش الإسرائيلي عندما يقوم بتنفيذ مثل هذه الغارات هو ينوي قتل من يتواجد داخل هذه الشقة السكنية، وبالتالي هو يستخدم صواريخ دقيقة وقنابل يوجد فيها يعني لربما شظايا تتناثر بشكل كبير تصل إلى مسافات طويلة، وهذا ما حدث فعليا وفقا لشهادة السكان الذين كانوا يتواجدون بالقرب من هذه العمارة، أن الشظايا تناثرت على مسافات يعني بعيدة وأصابت من عدد كبير من النازحين الذين يتواجدون بجوار هذه المنطقة. إذا نتحدث عن لربما أوضاع الآن مأساوية صعبة في ظل أيضا نقص الإمكانات التي تواجه الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني التي يعني تعمل الآن بمعدات يدوية، يوجد لديها معدات ثقيلة للوصول إلى الجرحى والوصول لربما
0: يعني محمد نفهم من حديثك أنه منذ وقف إطلاق النار أو هذه الهدنة حتى ولو كانت هشة، الطواقم الطبية والمستشفيات لن تستطع أن تحسن من أوضاعها ولو قليلا.
1: نعم ميسون، هذا مرده من أن إسرائيل حتى الآن لا زالت تم إدخال المعدات الثقيلة، إدخال المواد اللازمة والأجهزة اللازمة للطواقم الطبية. نحن نتحدث عن طواقم الدفاع المدني ويعني

0: هم يقولون أن الجيش الإسرائيلي لم يسمح بإدخال المعدات، وفعليا نحن لن نرصد إدخال معدات ثقيلة إلا نعم. فقط عدد بسيط من الشاحنات والجرافات التي كانت تدخل للبحث تسميم الرهائن الإسرائيلية التي كانت تتواجد في قطاع.
1: طيب محمد، الآن أصبحت معي زميلتنا أيضا مراسلة العربية هبة مصالحة من تل أبيب لنتابع معها أيضا ماذا لدينا من تفاصيل هذا الخبر، وإذا كان تم التأكيد على اغتيال عز الدين الحداد. هبة.
2: نعم ميسون، يعني وفقا لبيان من قبل نتنياهو وكات، بيان مشترك عندما يسارع نتنياهو.
1: هبة أعذريني على المقاطعة، بس بنشرح للمشاهدين، نحن نتابع هذه الصور التي تصلنا وهي صور جديدة لاحتراق هذه الشقة، نيران كثيفة لهذه الشقة التي تم استهدافها، وحسب المسؤولين الإسرائيليين ووسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هذه العملية هي عملية اغتيال عز الدين الحداد في غزة، على ما يبدو بأنها أيضا نجحت. هذه الصور هي خاصة للعربية، وصلتنا من زملائنا في هذه الأثناء، حيث النيران تتصاعد داخل هذه الشقة وأيضا يعني تتطاير حول هذه الشقة، ومن الممكن يعني حسب هذه الصور التي نتابعها الآن يفسر ما تحدث عنه زميلنا محمد جربوع بأنه هناك العديد من الجرحى، أكثر من 20 جريحا، وإعلام إسرائيلي يقول بأنه كاتس أكد مقتل عز الدين الحداد. إذن حسب إعلام إسرائيلي كاتس يؤكد مقتل عز الدين الحداد. أعود إليك هبة، تفضلي.
2: نعم ميسون، يعني كنت أقول عندما يصدر ويسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه بالبيان مباشرة بعد عملية الاغتيال، هذا يعني بأن لدى إسرائيل معلومات استخباراتية دقيقة بأن الحداد كان في المكان لحظة الاستهداف، ولذلك تسارع أيضا المصادر الأمنية الإسرائيلية التي تقول بأن الترجيحات بنجاح عملية الاغتيال. بيان نتنياهو وكاس أكدوا فيه بأن عز الدين الحداد كما قالوا رفض تنفيذ الاتفاق الذي قاده الرئيس الأمريكي ترامب لنزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح، وتجدر أيضا الإشارة بأن مثل هذه محاولة الاغتيال هذه كانت بوقت سابق، وحينها أيضا إسرائيل أعلنت عن ترجيحاتها بنجاح عملية الاغتيال، ولكن تبين بعد ذلك بأن الحداد ما زال على قيد الحياة ولم تنجح عملية الاغتيال. ولكن بمختلف بعملية الاغتيال هذه بسرعة بيان نتنياهو وكات بالتأكيد على أن إسرائيل قامت باغتيال عز الدين الحداد.
1: طب بالنسبة لمقتل عز الدين الحداد، إذا تم تأكيده حسب كاتس تم تأكيد مقتل عز الدين الحداد، ولكن ليس هناك أي تصريحات أو أي بيانات من قبل حركة حماس حول هذه العملية، إن كان بالنفي أو بتأكيد مقتل عز الدين الحداد. هبة، بالنسبة للوضع في غزة، يعني نحن نتابع بأنه في الأسابيع الماضية بعد هذه الهدنة التي توصف إلى حد ما بالهشة تصاعدت الأمور، بالنسبة للداخل الإسرائيلي يعني إلى ماذا يعزون ذلك هذا التوقيت؟
2: يعني أيضا ميسون دعيني أشير بأن العملية الاغتيال قبل الحديث بذلك بأنها تمت من خلال مسيرة إسرائيلية هي التي استهدفت هذه الشقة، وهيئة البث أيضا قالت إضافة إلى المسيرة سلاح الجو بطائرات حربية ومسيرة التي استهدفت هذه الشقة التي كان فيها عز الدين الحداد، وسيارة خرجت من موقع الشقة السكنية أيضا تم استهدافها للتأكد من أن كل من كان يتواجد بهذه الشقة قد قتل إما من خلال الطائرة الحربية أو المسيرة التي استهدفت هذه الطائرة السيارة. هذا كله يدلل على أن أولا حتى يعني يمكن أن نوضح الأمور بأننا عام انتخابي، وربما هذا يروج لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالحملة الانتخابية بأن إسرائيل ما زالت تستمر في إطار عمليات الاغتيال رغم وجود مسار دبلوماسي لم يتوقف، رغم أيضا إسرائيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نجاح خطته الخطة من 20 بندر في قطاع غزة، ولكن في الآونة الأخيرة بدأنا نلاحظ التسريبات

0: من المستوى السياسي والعسكري بإمكانية تجدد الحرب مع قطاع غزة، وذلك بحسب قولهم يعود لأن حركة حماس لم تلتزم بالاتفاق بنزع سلاحها، وكانت هناك جهود كبيرة من قبل الوسطاء للتوصل إلى صيغة في إطار الخطة الثانية والانتقال إلى الخطة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن كل هذه الخطط وكل الصيغ فشلت بالتوصل إلى صيغة معينة حتى الانتقال إلى المرحلة الثانية.
1: على كل نعود ونذكر مشاهدينا بأنه إعلام إسرائيلي يقول بأنه كاتس أكد مقتل عز الدين الحداد، ونحن ما زلنا نتابع هذه الصور الخاصة بالعربية لحي الرمال في غزة حيث تتواجد هذه البناية أو هذا المبنى، وهناك أيضا الشقة التي تم استهداف عز الدين الحداد حسب ما تقوله إسرائيل. النيران ما زالت مشتعلة بكثافة وتتطاير، وهناك أعداد كبيرة من الغزيين متواجدين أيضا في هذا الحي. أشكرك هبة مصالحة على كل هذه المعلومات، وكما نشكر أيضا زميلنا محمد جربوع. سنعود إليكم بعد لحظات لمتابعة أو لمعرفة إذا كان هناك تفاصيل أوفى أو أي تصريحات تؤكد أو تنفي من قبل حماس. دعونا نتوقف مع هذا الفاصل لنكمل هذه التغطية وإعلان اغتيال قائد الجناح العسكري لحماس عز الدين الحداد حسب المصادر الإسرائيلية وحسب أيضا كاتس ونتنياهو اللذين تحدثا عن هذه العملية وبأنها يبدو نجحت.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

نعود مشاهدينا لمتابعة هذه التغطية والمعلومات التي تتحدث عن اغتيال عز الدين الحداد. حسب إعلام إسرائيلي كاتس يؤكد مقتل عز الدين الحداد، وحسب المعلومات التي وردتنا بأنه تم اغتيال عز الدين الحداد في هذا المبنى الذي نتابع صوره حاليا. هذا الحريق في هذه الشقة ما زال مشتعلا، هناك أيضا العشرات من سكان الحي متواجدين، وكان زميلنا محمد جربوع تحدث بأن هناك أيضا هناك أكثر من 20 شخصا أصيبوا جراء

هذه المسيرة. زميلتنا هبة مصالحة قالت بأنه مسيرة طالت هذه الشقة، وأن هناك سيارة أيضا كانت تخرج من هذا المبنى أيضا تم استهدافها للتأكد من أن العمل

0: إضافة إلى أكثر من 20 جريحا، ويبدو بأن أيضا الجرحى بعضهم وضعوا خطر نظرا لكثافة النيران التي حلت بهذا المبنى وبهذه الشقة بشكل واضح من خلال هذه الصور الخاصة بالعربية لحي الرمال في غزة. أستاذ عصمت، ما زلت معنا، هل لدينا أي معلومات جديدة، أي تصريحات، أي تأكيدات غير ما تحدث به كاتس لإعلام إسرائيلي؟
1: هو فعلا يعني ربما هذه المعلومة القطعية الوحيدة كاتس، وكاتس هو طبعا وزير الأمن في إسرائيل.
0: صحيح.
1: كاتس أبلغ أسيرة كانت أطلقت من غزة اسمها ليري الباج، أبلغها وكانت معتقلة لدى حداد، يعني هو الذي كان يشرف على اعتقالها، وأبلغها أنه تم تصفية حداد بشكل قطعي ومؤكد. وطبعا هي نشرت منشور على صفحتها قال يعني قالت نحتفل، ويعني هذا نهاية إغلاق دائرة وتصفية حساب معه. يعني هذه المعلومة تؤكد من خلال كاتس لعائلة الأسيرة الإسرائيلية التي أطلقت من غزة أن الاغتيال نجح. كما ذكرتم الآن الإسرائيلي يتحدث أنه يعني ربما هو آخر من تبقى من المجلس العسكري الذي أشرف على 7 أكتوبر وقاد 7 أكتوبر وقاد الحرب والتصدي للاحتلال الإسرائيلي في الحرب الأخيرة.
0: طب برأيك، لأنه كاتس وأيضا نتنياهو كانا تحدثا بأنه هو من يعرقل اتفاق السلام في غزة وهو الذي أيضا يعرقل تسليم سلاح حماس، بهذا الاغتيال إذا تم تأكيده من قبل حماس، لأنه حسب المصادر الإسرائيلية تم تأكيد، ولكن نحن بانتظار أيضا تأكيد أو نفي من قبل حماس، كيف سيؤثر على المشهد؟ هل سيعقد المشهد؟ هل سيكون هناك يعني غزة وحماس تكون تحت ضغط كبير من دون قيادة، أقله قيادة عسكرية على الأرض، يعني هناك قيادة سياسية طبعا؟
1: صحيح، هو يعقد المشهد. أولا إذا كان هناك تفكير وبحث عن صيغ لمسألة السلاح، كان يمكن لنوع من الاطمئنان وحالة أمان وانسحاب إسرائيلي يعني أن يساهم في يعني تشجيع هذا التوجه إذا كان هناك توجه من هذا النوع. الآن في ظل الاستهدافات والاغتيالات وقضم يعني الأراضي من غزة، هذا سيصعب على حماس هذا القرار، وبالتالي يعني هذا يجعلنا أقرب للمواجهة والتصعيد منه إلى حلول. واليوم ربما إسرائيل تميل أكثر إلى الذهاب إلى حلول بعيدا عن حماس، بمعنى تبقي حماس بهذه الصيغة ملاحقة مستهدفة، قياداتها تحت الأرض، شرطتها تقصف.
0: على كل أستاذ عصمت، يعني وأنت تتحدث معي، إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول بتصفية الحداد تم استهداف جميع أعضاء المجلس العسكري لحماس.
1: صحيح، وهذا فعلا يعني يبدو انه إغلاق دائرة كما تكون عليها في إسرائيل. نتنياهو لا يمكن ان يذهب للانتخابات وهناك يعني قيادي او رموز من شاركوا في 7 اكتوبر على قيد الحياه، هو سيعتبر انه هذا سيشكل يعني ثغره في انجازاته التي يدعيها في حملته الانتخابيه، ولذلك حتى انتخابيا سيستفيد نتنياهو من ذلك، ولكن انا اعتقد ميدانيا هذا سيعقد الوضع. حماس ستدرك بعد هذا الاغتيال أنه لا أحد محصن، وبالتالي لا معنى لحديث يعني التصرف وكأن هناك وقف إطلاق نار. ربما وضعها لا يؤهلها الآن أن تهاجم، لكن على الأقل لن تستجيب مع المبادرات التي ستطرح أو أي حلول ستقدم.
0: أستاذ عصمت، إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول بأن الحداد كان القائد العسكري الأرفع وآخر مسؤول من حماس داخل غزة، هل يمكن أن نعتبر بأنه الآن غزة من دون حماس، من دون قيادة حماس، هل يمكن أن نعتبر بأنه يعني حماس أصبح وضعها أقله ميدانيا صعب جدا، وهذا سيصعب أيضا على الجانب السياسي أو المسؤولين السياسيين؟
1: صحيح، الآن حماس نستطيع أن نقول بدون كل القيادة التي شاركت في 7 أكتوبر وقادت وخططت 7 أكتوبر وخاضت المواجهة التي تبعته، كلها التي قيادة عسكرية أشرفت وخططت هي الآن بحكم يعني تم اغتيالها وتصفيتها. ونحن نتحدث حوالي عن 14 يعني قائد في المجلس العسكري.

0: وبالتالي هذا نعم يعني يؤثر عسكريا. ولذلك انا اقول انه من الصعب على حماس ان تفتح مواجهه الان مع اسرائيل، من الصعب بسبب الجغرافيا، هي فقط على 30-35% من مساحه غزه، بسبب غياب القيادات الكبيره، بسبب المعادله التي فرضها الاحتلال، بنك الاهداف التي يعني كونها خلال هذه الفتره.
1: طب استاذ عصمت، هناك سؤال مهم ايضا، يعني بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، مثل هذه العمليات في غزه، خاصة بأنه يعني أمريكا كانت الضامن لاتفاق سلام ولوقف إطلاق النار، هل يتم التنسيق معها بهذه العمليات؟
0: هذا سؤال مهم جدا، لأنه تقارير تحدثت قبل قليل أنه كان هناك أكثر من فرصة لاغتيال حداد، ولكن كانت تمتنع على المستوى السياسي عن إصدار. رئيس الأركان كان يطرح اسم حداد بأنه بالإمكان الوصول إليه وهناك معلومات، وكان المستوى السياسي يمنع بضغط من الأمريكان. الآن عندما حدث الاغتيال، هذا معناه أنه ضمناً هم تلقوا، هكذا نفترض، إما ضوء أخضر أمريكي أو طرف أمريكي. ربما أقنع نتنياهو الأمريكان أنه هذا الرجل يشكل عقبة بالتقدم في مسألة خطة السلام، وأنه هو يصر كما ذكرتم قبل قليل على مسألة السلاح، وبالتالي ربما أقنعوا الأمريكان بأنه يعني اغتياله لن يؤثر على الوضع ولن يفجر الأوضاع، بل بالعكس قد يسهل عملية التجرد من السلاح التي يعني تطالب بها إسرائيل وتدعمها الولايات المتحدة. لكن الموقف الأمريكي هنا حاسم، لأنه بحديث رسمي من مسؤولين أمنيين للإعلام الإسرائيلي، أكثر من مرة كان هناك فرصة لاغتياله، ولكن الذي كان يمنع هو المستوى السياسي بطلب من الأمريكان.
1: اسمح لي أستاذ عصمت أن أذهب إلى زميلتنا هبة مصالحة في تل أبيب. هبة، هل لدينا أي تفاصيل جديدة؟ هبة؟ هل هبة معي؟ يبدو بأن أيضا فقدنا الاتصال بزميلتنا هبة مصالحة. نعود، هبة أصبحت معي، تفضلي هبة، ماذا لديك من تفاصيل؟
2: نعم ميسون، يعني كما قلنا في آخر بيان لنتنياهو وكات، أكدوا فيه بأن عملية الاغتيال هذه تمت وأنها نجحت، حتى أن كات تواصل مع أحد الأسيرات التي كانت موجودة داخل قطاع غزة، وقال للعائلة بأن إسرائيل استطاعت اغتيال الحداد. حاليا تأتي في إطار الإحاطات لوسائل إعلام إسرائيلية، مسؤول أمني قال بأنه تم منح موافقة المستوى السياسي للجيش الإسرائيلي على تنفيذ الضربة قبل نحو أسبوع ونصف، وخلال هذه الفترة كان الرصد الاستخباراتي لعز الدين الحداد متواصلا، ونفذت الضربة بسبب توفر فرصة عملياتية ذات احتمالات عالية لنجاح عملية التصفية. هذا حاليا ما يأتي في آخر تسريب من قبل مسؤول أمني لوسائل إعلام إسرائيلية، وبالتالي هناك تأكيدات من قبل إسرائيل بأن لديها كانت معلومات استخباراتية دقيقة لتواجد عز الدين الحداد، وبعد توفر الفرصة العملياتية نفذت اليوم، وكان المستوى السياسي أعطى الضوء الأخضر للجيش بتنفيذ هذا الهجوم وهذه عملية الاغتيال قبل نحو أسبوع ونصف.
1: طب هبة، بخصوص أيضا هذا الاستهداف، كيف، هل هناك أي معلومات أو أي بيانات من قبل إسرائيل تجاه الوضع في غزة؟ يعني عادة بعد هذه العمليات يعني يتم توقع أي تحركات معينة، هل تحدثت عن إجراءات معينة؟ هل تحدثت أيضا عن وقف إطلاق النار إذا بهذا الاغتيال تأثر؟ مع العلم بأنه يعني هو هش يعني وتقوم أيضا بخرقه.
2: لا يعني عمليا كما تحدثت، وقف إطلاق النار هو هش، وإسرائيل يعني تقوم بتنفيذ هجمات بين الفينة والأخرى. وبالنسبة للجانب الإسرائيلي وتحديدا، بأن هذه الفترة هي فترة وحملة انتخابية هذا العام، فبالتالي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه أيضا لن يفوتوا فرصة اغتيال مثل الحداد بدون تنفيذها قبل الخوض بالانتخابات عمليا في إسرائيل. وبالتالي بالنسبة للجانب الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنذ أسبوع أو أكثر يتحدث بأن حركة حماس لم تلتزم بالاتفاق الذي تم توقيعه في شرم الشيخ، ولم تلتزم في البنود

0: 2020 للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتقول بأن حركة حماس متعنتة لناحية نزع سلاحها، وبالتالي إسرائيل كانت تلبح إمكانية أيضا تجدد المواجهة والحرب في قطاع غزة، وحتى أن هناك يعني كانت تلميحات بإمكانية استمرار التوسع البري الإسرائيلي في قطاع غزة، وهذا كان موجودا منذ أسابيع ميسون.
1: على كل هبة، نحن ما زلنا نتابع هذه الصور الخاصة بالعربية لحي الرمال في غزة، حيث هناك العشرات من الغزيين متواجدين حول هذا المبنى الذي ما زال يشتعل. وطبعا هذه الشقة في هذا المبنى حسب إسرائيل تم اغتيال عز الدين القسام وكاتس، حسب الإعلام الإسرائيلي يؤكد مقتل عز الدين الحداد. نعود ونذكر مشاهدينا ببعض المعلومات عن عز الدين الحداد، يعد هو آخر القادة للمجلس العسكري داخل غزة، وهو آخر من هذا المجلس، آخر القادة في هذا المجلس الذين قرروا ونفذوا أيضا 7 أكتوبر. حاولت إسرائيل أن تستهدفه عدة مرات، ولكن كل الاغتيالات أو محاولات الاغتيال باءت بالفشل. أيضا يسمى عز الدين الحداد بأنه شبح القسام، لأنه قادر دائما أن يتخفى، وكان هناك صعوبة أيضا بالوصول إليه أو استهدافه. على كل نعود نذكر مشاهدينا بأن هناك تقريبا 20 جريحا حتى الآن وصلت إلى المستشفيات، والطواقم الطبية أكدت بأنها أخرجت قتيل من هذا المبنى، فضلا عن العشرات من الجرحى، البعض منهم أيضا حالته خطيرة نظرا لكثافة النيران التي طالت هذه المنطقة، بالإضافة إلى أن مسيرة هي التي استهدفت الحداد، وكان هناك أيضا سيارة تخرج من هذا المبنى أيضا تم قصفها للتأكد من أن هذه العملية قد نجحت. هبة، لدي 30 ثانية، هل لدينا أي شيء جديد قبل أن ننهي هذه النشرة؟ انتهى وقتنا هبة. على كل دائما سنكون معكم مشاهدينا، أشكر لكم طيب المتابعة، أترككم في أمان الله.

0: كتابتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
2: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموجز الذي نخصصه أيضا لمتابعة هذه العملية، عملية اغتيال عز الدين الحداد. طبعا حسب نتنياهو وكاتس يؤكدون بأنهم استهدفوا بغارة قائد الجناح العسكري لحماس عز الدين الحداد. نحن وأنتم أيضا نشاهد هذه الصور الخاصة بالعربية من حي الرمال بغزة، حيث نتابع هذه النيران التي ما زالت مشتعلة في الشقة التي تم استهدافها. وكانت أيضا إسرائيل تحدثت بأنها قصفت المسار أيضا الذي يصل إلى هذه الشقة للتأكد من عملية الاغتيال بأنها نجحت، خوفا من أن يستطيع عز الدين الحداد أن أيضا يعني يستطيع الهروب من عملية الاغتيال. حسب المعلومات التي أيضا أعطتنا إياها زميلتنا هبة مصالحة، كانت تحدثت بأن هناك مسيرة هي التي قامت بقصف وبضرب باستهداف هذا المبنى، بالإضافة إلى سيارة كانت أيضا تخرج من المبنى تم استهدافها خوفا من عملية هروب لعز الدين الحداد، بالإضافة إلى قصف لكافة مسار الهروب حتى يتم التأكيد من أن هذه العملية نجحت. ولكن حتى الآن مشاهدينا هناك أيضا العديد من الجرحى، أكثر من 20 جريحا كانوا متواجدين طبعا في هذه المنطقة، وهذه المنطقة كما معلوم بأنها مليئة بالنازحين وهي مكتظة بالسكان، لذلك أيضا عدد الجرحى كان كبيرا. حتى الآن حماس لم تؤكد أو تنفي عملية اغتيال عز الدين الحداد إذا كانت نجحت أو تؤكد مقتل عز الدين الحداد. أشكر متابعتكم، في أمان الله.

0: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وضبط الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
0: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.

0: العالم على اتساعه وتسارع ايقاعه.
1: اخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليله من الاحد الى الخميس التاسعه على شاشه العربيه.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

مهما كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، مهما كانت صعوبة الاقتراب، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل النقاش. من رحم الظروف الصعبة تولد حكومة جديدة، ووسط ضغوط أمريكية وإيرانية تعقد مهمتها، العراق بين الدولة والميليشيا، من ينتصر؟

0: هذه المعادلة هي ستكون من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة.
1: طبعا الحكومة الوحدية مش هتقدر تعمل حاجة،
2: لأن هي ما تملكش جيش قوي قادر على إيقاف الميليشيا.
3: المشكلة تتعلق بالإرادة السياسية،
4: وما في رؤية قريبة ليكون في حلول جذرية.
2: مش سهل، محتاج وقت شوية.
5: حاليا هي الميليشيات اللي موجودة يعني هي الأقوى.
6: إذا واحد كان مقاوم بتقولوا عنه ميليشيا،
7: لأنها تحت إدارة إيران.
8: لأن الميليشيات دايما بتشتغل لصالح القوى اللي بتدفع لها،
9: لدعم أسلحة دعم كامل عندهم،
10: تنغص على العراق والعراقيين.
11: أصبح لديها نواب في البرلمان.
12: كل العالم هيك صار، مش بس العراق.
13: العراق تكون دلوقتي مجزأة،
14: مش هتقدر إنها تتجمع تاني زي ما كانت موجودة أيام صدام حسين.
15: ما يضر العراق يضر الوطن العربي.

0: من يقرر الحرب في العراق؟ ومن يملك السلاح؟ ومن يفرض النفوذ؟ العراق أمام أخطر اختبار لسيادته منذ سنوات. هوية الدولة محل نزاع بين حكومة تقول إنها تمسك بزمام البلاد وفصائل تملك السلاح والنفوذ والقدرة على فرض الوقائع. العراق الذي يفترض أنه لا ناقة له ولا جمل في الحرب الدائرة صار في قلبها دون داع لوجوده. طائرات مسيرة تنطلق من أراضيه نحو دول الجوار، وضربات متبادلة تنفذ فوق أرضه أيضا، واغتيالات وصراعات أمنية تكشف حجم الانقسام داخل الدولة نفسها. وسط كل ذلك حكومة جديدة تتشكل في بغداد بين ضغوط أمريكية ونفوذ إيراني متصاعد. وفي الشارع العراقي أسئلة ملحة تتكرر: من يحكم العراق فعليا؟ وهل لا تزال الدولة صاحبة القرار أم أن الفصائل المسلحة باتت أقوى من مؤسساتها؟
1: ليست الطريق معبدة وسهلة كما في هذه الصورة. الوصول إلى قمة السلطة له ما بعده، الأبواب المغلقة ستفتح والملفات المعقدة ستوضع على الطاولة. وفقا لتحليل أجراه مركز ستراتفور الأمريكي، فإن علي الزيدي المكلف برئاسة وزراء العراق قد يجد صعوبة في تشكيل حكومة ضمن المدة المحددة، وإن نجح قد تكون الحكومة بمثابة مجلس وزراء تسوية ضعيف، أمر سيجعل

0: يتجنبوا معالجة القضايا العراقية الحساسة. فاليوم وجد العراق نفسه في دائرة النار أكثر من أي وقت مضى. وضع فرضته عليه الحرب في إيران، يتنازعه التهديد الأمريكي والتغلغل الإيراني. بحسب مجلة فورين بوليسي، فإن بغداد مطالبة اليوم بمواجهة التناقض في المنظومة الأمنية، أمر يتمثل في دعم جماعات مسلحة ودفع رواتبها رغم أنها تنسف سيادة الدولة، إضافة لضمان عدم قدرة أي جماعة على شن هجمات ضد منشآت أمريكية ووقف استهداف أي دولة مجاورة قد يجر العراق إلى حرب. تقول فورين بوليسي إن مواجهة الفصائل الموالية لإيران في هذا التوقيت مهمة شديدة الصعوبة، لا سيما في ظل مؤسسات حكومية مخترقة من هذه الجماعات، أمر يصعبه تمثيلها السياسي داخل البرلمان، والخوف من اقتتال داخلي قد يكون رد فعل على أي تحرك عسكري ضدها. إذن بين ضفتين يقف العراق، الدولة والميليشيا، وخيارات يضيقها المتحاربون بين السيادة واللا سيادة.
1: محل النقاش، أرحب بضيوفي في هذه الحلقة من بغداد المحلل السياسي السيد محمد السعيدي. مرحبا بك سيد محمد. وينضم إلينا أيضا من بغداد السيد نبيل العزاوي المحلل السياسي، مرحبا بك. ومن أربيل الكاتب والباحث السياسي كفاح محمود، مرحبا بك. وينضم إلينا من الكويت الكاتب والباحث السياسي أيضا السيد محمد السبتي، مرحبا بك أيضا. بداية أبدأ بالسيد كفاح، لماذا تعتقد أستاذ كفاح بأن الكلمة العليا الآن في العراق أصبحت في يد الفصائل وليست في يد الدولة ومؤسساتها؟
2: بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يحدث الآن، أنا لا أتحدث من اليوم أو أمس حين تولى أو تمت المصادقة على حكومة السيد علي الزيدي، لكن دعينا نتحدث بالمرحلة الماضية. المرحلة الماضية كانت الأمور يعني لا أقول 100% ولكن بنسبة كبيرة جدا بيد هذه الفصائل، سواء الأمنية العسكرية حتى الاقتصادية. يعني كل فصيل من هذه الفصائل يمتلك وزارة تجارة أو اقتصاد متكاملة، يعني مكتب اقتصادي يقوم بكل عمليات الاقتصاد، ناهيك عن الأسلحة التي تورد له أو التي يشتريها أو يتاجر بها أو يعني تصله من ممولين، وأسلحة كثيرة طبعا. هذه الأسلحة تورد له من إيران أو من جهات أخرى، لكن في الأخير يمتلك قوة عسكرية نافذة، يمتلك قوة اقتصادية، ولديه نفوذ كبير وسلطة مؤثرة جدا على المؤسسات الاتحادية في بغداد، بدليل أنه على سبيل المثال طبعا إقليم كردستان تعرض خلال الحرب ما بين أمريكا وما بين إيران إلى أكثر من 750 هجوم بالمسيرات والصواريخ، ومعظمها إن لم تكن غالبيتها كانت من قبل فصائل وميليشيات من الموصل وحتى كركوك وإلى ديالى وربما أبعد من ذلك، هذه التي تشكل طوق حول كردستان. قصفت كردستان وأرسلت لجان، وهذه اللجان ليست يوم أمس وأمس الأول، منذ سنوات يتعرض الإقليم إلى هجمات هذه الفصائل، وتأتي لجان من الحكومة الاتحادية أو من الأمن القومي، وإحدى اللجان ترأسها السيد مستشار الأمن القومي، وخرجت بنتائج وكشفت لهم حتى أسماء من قاموا بعمليات القصف، لكن لم يتخذ أي قرار للأسف الشديد. وهذا دليل على أن هذه الفصائل لديها هيمنة كبيرة جدا على مفاصل مهمة من الدولة، ربما أربكت، أنا لا أتهم يعني رئيس الحكومة سواء السيد السوداني أو ما قبله، لا أتهمه بالضلوع، ولكنه لم يكن بمستوى التحدي أو معالجة تغول هذه الفصائل، بحيث بدأت تمد يدها إلى قرارات السلطة حينما استطاعت أن تبدل

0: تستبدل زيها من الزي الميليشياوي إلى زي الأفندية، وتدخل إلى البرلمان وتخرق الدستور في أهم مواده التي تمنع تمثيل القوات المسلحة أو أشباه القوات المسلحة، الميليشيات، الفصائل، قبولها أو قبول ترشيحها في البرلمان. اليوم لديهم كتلة تقترب من 100 كرسي، 100 ممثل في البرلمان، وهذا يعني انقلاب واضح جدا، يعني انقلاب على الشرعية، انقلاب على السلطة التنفيذية. ولذلك أنا أعتقد لحد هذه اللحظة، رغم أني متفائل بأن السيد
1: سنتناقش في مسألة ما هو
0: سيستطيع أن يكبح جماحها،
1: سيستطيع السيد علي الزيدي أن يفعله، ولكن وحضرتك تتحدث كانت هناك بعض التعبيرات تطر على وجه أستاذ نبيل وكأنه ربما يستعجب أو يستنكر ما تذكره من عبارات عن فقدان الدولة والمؤسسات في العراق لسيطرتها على المشهد بالكامل لصالح هذه الفصائل. هل أنا يعني صحيحة أو مصيبة فيما قلته؟ يعني شعرت بهذا من خلال ملامح حضرتك أستاذ نبيل.
2: لا، أنا أعجب وأستغرب على هذا الكلام من رجل فاهم وأديب وكاتب، وهو يعلم جيدا أن المقاومة ليس هو هذا عملها، هذا العمل اللي يعني وصفه هو عمل العصابات، بأنه تستحوذ على الدولة وتأخذ مؤسسات الدولة وتستبيح الدولة بهذه الطريقة اللي وصفها. أنا أعتقد يعني هذا كلام مجافي للحقيقة جملة وتفصيلا. الفصائل يا أختي العزيزة هي فعل لو ردت فعل، علينا خلينا نثبت موقف، هي ردة فعل لوجود، وهذا طبعا المواثيق الدولية، الأمم المتحدة، دساتير العالم كلها اعترفت بالمقاومة، وحتى البيشمركة هي قاومت نظام استبدادي، أليست هي مقاومة كانت؟ لو لا، يعني لو يوضح لي ضيف الكريم البيشمركة شنو كان توصيفها؟ 3 أجيال مرينا بالمقاومة، الجيل الأول قارع الدكتاتورية من ضمنهم البيشمركة، حزب الدعوة كثير، بعدين جينا للجيل الثاني ما بعد 2003 المناطق السنية،
1: يعني أنت تعتبر أن قصف إقليم كردستان العراق، أنت تعتبر أن قصف إقليم كردستان العراق نوع من المقاومة؟
2: لا لا لا
1: لا، هو هذا ما طرحه أستاذ كفاح.
2: أبداً أبداً أبداً،
1: أطلق
2: يا سيدي هذا خلط للأوراق، هذا خلط.
1: لا لا، أنا أسألك
2: لا
1: على
2: لا
1: ما قاله.
2: لا لا، خليني نوضح.
1: طيب أوضح لي، لأنه يقول لحضرتك
2: يا سيدتي الكريمة هذا السرديه
1: 70 مسيرة أطلقت على إقليم كردستان من معظمها من داخل العراق، هل تعتبر أن هذه المسيرات التي أطلقت على
2: أستاذ رشا؟
1: نعم تفضل
2: أستاذ رشا، أنت تستضيفيني تسمعين مني لو أسمع منك؟
1: أنا أطرح السؤال يا أستاذ نبيل.
2: اعطيني مجال أكمل. هاي السردية اللي تكلم بها ضيفك الكريم هي خلط للأوراق. أي أي أي فصيل هو يتبنى قصف إقليم كردستان؟ هذا الإقليم اللي هو تابع للعراق، كيف يمكن أن يقصف؟ هنالك استهداف لقواعد أمريكية تمد بالسلاح وتنطلق لهجمات، هذه مشكلة. المقاومة حددت الأمور، لا يمكن أن تستهدف إقليم كردستان، وهذه إدانة لا يمكن أن يرضاها أي عاقل أو أي منصف أو أي شريف بأنه أن يستهدف الإقليم بهذه الطريقة. لكن خلينا لنهون ولا نهول الأحداث، هنالك من دخل حتى طرف ثالث لأن يحدث فتنة وإيلاء تأديب الشارع العام على الفصائل. لذلك أنا أعتقد يجب
1: يعني
2: أن نحدد
1: من ضرب البنى التحتية والفنادق والمراكز التجارية وما إلى ذلك في إقليم كردستان كان طرفا خارجيا؟
2: اسألي الأمريكان، اسألي
1: الأمريكان هم من ضربوا؟
2: الأمريكان، اسألي طيب. الإسرائيليين.
1: طيب عظيم،
2: اسأليهم من، اسألي لجان التحقيق.
1: طيب إيه قبل أن أنقل إلى بقية ضيوفي،
2: نحن أمام معرض تحليل.
1: نعم قبل أن أنقل لبقية ضيوفي
2: بس اسمحي لي بهذه الجملة. نحن طيب. نحن أمام معرض تحليل وليس تضليل، اكو فرق بين التضليل والتحليل.
1: عظيم، انا سأنقل.
2: إما أن نضلل نعم ونبقى نعم بهذه السردية.
1: طيب ارجو ان يرد السيد كفاح قبل ان انقل لبقية ضيوفي، ويقول اننا علينا ان نكون موضوعيين ونقول الحقيقة ولا نضلل. هو يعتبر ان الطرح الذي حضرتك قدمته بهذه الصورة لا يعبر عن عمل المقاومة الحقيقية. المقاومة لم تقصف اقليم كردستان، ولكن قصف من طرف خارجي، وما قصف من قبل المقاومة كانت قواعد أمريكية في إقليم كردستان. لترد سريعا لأنقل لضيوفي أرجوك.

0: أولا أحيي الزميل العزيز نبيل العزاوي، و يعني أكيد في خلاف في الرأي وفي في تعريف الأمور. أنا أضع النقاط على الحروف، أنا ابن هذا الإقليم. المسيرات استهدفت محطات الكهرباء، استهدفت مصافي النفط، استهدفت آبار النفط، استهدفت شركات النفط، استهدفت منابع الغاز، استهدفت فنادق، بيوت للمواطنين.
1: المقاومة لا تستهدف
0: عزيزي،
1: لا تستهدف المدنيين، أدبيات
0: أتمنى
1: وعقل وعقيدة،
0: أتمنى ذلك.
1: لا
0: أتمنى
1: يمكن
0: ذلك.
1: أن تستهدف مدينة عراقية يا سيد الكريم، كن منصفا في توصيف
0: أتمنى
1: الأمور
0: ذلك.
1: بوضعها
0: أتمنى
1: وأنت
0: ذلك.
1: فاهم
2: طيب.
1: وأنت
0: أتمنى ذلك.
1: طيب. وأنت أستاذ وأنت كبير
2: يا أستاذ نبيل، أعطيه فقط
0: ذلك.
2: هو يقول يضحض الرواية التي تقدمها أستاذ كفاح، ويقول لك لم يتم قصف المقاومة لأي من المراكز أو المواقع التي تتحدث عنها. أرجوك ترد سريعا.
1: أبدا.
2: طيب طيب رد سريعا يا أستاذ كفاح لأنقل لبقية.
0: سيدتي الكريمة، التقارير كافة تقارير اللجان التي جاءت إلى كردستان موجودة في مكتب السيد الأعرجي مستشار الأمن القومي، وهو على اطلاع كامل بالفصائل التي قامت بقصف إقليم كردستان، والسيد السوداني أيضا، واتهمهم بأنهم منظمات.
1: أعطني اسم فصيل
0: إرهابية، مجموعات
1: أوصف
0: إرهابية
1: لي اسم فصيل واحد
0: العمل.
1: أعطني أتحدى.
0: أنا أحترم
1: أتحدى
0: المقاومة
1: من هذا المنبر. اسم
0: في
1: فصيل
0: عملها
1: واحد.
0: لكن
1: أعطيني فصيل واحد.
0: عموما
1: فصيل
0: هم
1: واحد.
0: أكيد
1: واحد.
0: أكيد واحد. أكيد, واحد. أكيد. معروفين يا أخي الفاضل، ابتداء من الموصل وإلى
1: ما أعرفهم.
0: إلى أطراف كركوك
1: وديالى. المشاهد
0: هو
1: المشاهد ما يعرفهم.
0: أستاذ نبيل، أستاذ نبيل، أستاذ نبيل،
2: فصائل أهل الكهف
0: تبع مين يا أستاذ نبيل؟ كتائب حزب الله، سيد الشهداء، هذولاك الأخ أسماء الدم، مدري شنو، أولياء الدم، أولياء الدم. عموما مسمياتهم كثيرة أستاذ نبيل، يعني أنت لا تأخذك يعني العاطفة مع البعض منهم. أنا ابن المنطقة ونعرف من قصف كردستان. هذه الأفواج والفصائل،
1: من استرخص الدم لن يقصف إقليم ولن يقصف.
0: لا، هذا الخطاب شعبوي.
1: من يعطي الدم.
0: أتمنى. أتمنى
1: الدم.
0: هذا، ولكن
1: لا مو خطاب شعبوي.
0: الحقائق بشكل آخر
1: الدم.
0: طبعا.
1: البيشمركة أعطت الدم، استرخصت الدم.
2: طيب هذا ليس أرجوك.
1: لا يمكن أن يقصف
2: أرجوك.
1: مدينة.
2: طيب ليرد الأستاذ سعيد. أستاذ سعيدي، نحن أمام الشباك واضح.
0: لكن حينما قامت الدولة توقفت البيشمركة عن عملها.
2: طيب. هذا سؤال مهم الان
0: يبدو انه تعرف
2: السعيد.
0: يعني طيب. تاريخ البيشمركة.
2: طيب استاذ السعيدي، نحن امام معضله كبيره بشكل واضح.
1: احترم.
3: نعم بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نحن امام معضله.
3: الرحمن الرحيم، تحيه طيبه لك ولضيوفك الاكارم.
2: تحيه
3: حقيقه. خلي نجاوب يعني بصوره موضوعيه. اولا حكومتنا الكريمه، الحكومات المتعاقبه بعد عام 2005، هي حكومات اتحاديه، لذلك فيها الكردي وفيها السني وفيها الشيعي في كل الوزارات. لذلك قضيه وجود هذه الفصائل في الحكومه حتى وصلت إلى درجة التوغل، هذا أمر يعني مو منطقي. أستاذ كفاح، أنت كاتب وأديب كبير ونحترم قلمك، عندما نتحدث بموضوعية. هذه الفصائل إذا أنت تقول متغولة في الدولة، يا دولة، هل الدولة أو الوزارات التي بيها الوزراء الكرد، هل الدولة أو الوزراء اللي بيها السنة، أم الوزراء اللي بيها الشيعة؟ هذا أولا. ثانيا، اللجان التي تحدثت عنها، هذه اللجان لا يمكن أن تدخل إلى الإقليم إلا بوجود. بس خلي أكمل أستاذنا الفاضل. هذه اللجان اللي تحدثت عنها، هذه اللجان لا يمكن أن تدخل لأي مكان إلا مع وجود الاختصاص من الإقليم. لذلك اللجان التي تحدثت عنها موجودين رجال الأمن والمؤسسات الأمنية في إقليم كردستان الكريم، هم موجودين في هذه اللجان. لذلك لا يمكن أن يخرج تقريرا، أي تقرير كان، ما لم يكن الكردي حاضرا فيه.
2: يا أستاذ سعيدي، يا أستاذ سعيدي، بعيدا عن هذه التفاصيل، هناك سؤال رئيسي لا يتم الإجابة عليه. من قصف المواقع في إقليم كردستان؟ هذه الصواريخ التي انطلقت من داخل العراق، من داخل العراق، من أطلقها؟ أنا لن أتحدث معك بعد، سأترك هذا للسيد محمد السبتي ليتحدث عن الصواريخ التي أطلقت من العراق على دول الجوار، ولكني أتحدث معك عما طرحه أستاذ كفاح. من أين أطلقت الصواريخ من داخل العراق على إقليم كردستان؟ من أطلقها؟
3: اسمحي لي سيدتي.
2: اتفضل.
3: أنا وياك. أنا وياك، لو كانت الفصائل هي تمتلك الشجاعة، ولا يعني لا ينقصها الشجاعة عندما تقول استهدفنا القواعد الأمريكية، وضعها بين قوسين، استهدفنا القواعد الأمريكية في إقليم كردستان، لا تنقصها الشجاعة وتقول بكل صراحة، وفعلا صرحت في العديد من المرات أنها استهدفت هذا المكان أو تلك المكان.

0: كانوا في ظل صراع كبير.
1: لكن استاذ كفاح يقول لحضرتك لم تكن قواعد امريكيه ما استهدفت، كانت محطات للنفط، كانت فنادق، كانت مراكز تجاريه، كانت اماكن يتواجد بها مدنيين.
0: لذلك هو هذا السؤال هو هذا السؤال ست رشا، من المستفيد من استهداف البئر النفطي؟ من المستفيد من استهداف المصفى؟ من المستفيد من استهداف محطات المياه، محطات المجاري، محطات الكهرباء؟ هذا هو السؤال، من المستفيد؟ هل فعلا العراقيين أصحاب الغيرة يضربون أرضهم بأنفسهم؟ هل فعلا العراقيين والفصائل المسلحة التي قدمت الدماء أيام داعش وأيام حربنا ضد القاعدة، هل فعلا هي ضربت أرضنا في شمال أو في إقليم كردستان؟
1: طب هل ضربت هذه الفصائل دول الخليج أم لا؟
0: جيد، أقول هذه الفصائل هل أعلنت أنها استهدفت القواعد في الخليج؟ هل الخليج أعلن وقال يا استهدفنا من قبل الفصيل الفلاني أو الفصيل الفلاني؟ خلينا نتحدث بقانونية. هل أعلن هذا؟ وهل أعلن هذا؟ بالتأكيد ما
1: تم استدعاء السفير العراقي في عدد من العواصم الخليجية احتجاجا على الصواريخ التي انطلقت. طيب يمكن أن يرد على هذا
0: حادثة.
1: طيب لنتشارك الحوار يا أستاذ محمد، سأعود إليك. سيد محمد السبتي هو يقول لحضرتك ليس هناك ما يثبت بأن هناك استهداف لأرض الخليج تم من هذه الفصائل، ليس هناك استهداف لدول الخليج، كان هناك استهداف لقواعد خليجية موجودة في الخليج. لترد، لماذا يعتبر الخليج اليوم أن العراق مصدر تهديد لمحيطه الإقليمي؟
2: في ظني أن مقطع النزاع الآن ليس من ضرب من، مقطع النزاع الآن ما أشار إليه ضيفكم من أربيل وهو الخلاف بين مشروعين، مشروع الدولة ومشروع لا دولة. الآن حتى تتضح الصورة لا نحصر خلافنا إن كانت أربيل قصفت من بعض الميليشيات أم لا، أو أن هذه بعض هذه الفصائل قصفت دول الخليج أم لا. السؤال الذي يطرح نفسه، هل يجوز لأي دولة أن تشكل فيها ميليشيات بسلاح أم لا؟ هل هذا قد يؤسس مشروع دولة أم يؤسس للفوضى؟ هل هذا يوافق الدستور العراقي أم يخالف الدستور العراقي؟ في ظني أن هذا هو مقطع النزاع الذي يجب أن نتناقش حوله. في ظني وفي رأيي أن وجود هذه الميليشيات بسلاحها يخالف أولا مشروع الدولة، ثم يخالف الدستور العراقي الذي يمنع وجود ميليشيات بسلاح في الدولة. وما سن من قانون الحج الشعبي بإدخال هذه الفصائل إلى القوات المسلحة مخالفة أخرى للدستور، مخالفة ثانية وأشد من الأولى في الدستور. النصوص القانونية
1: ولكن ألا يعد ذلك شأن داخلي؟ ألا يعد ذلك شأن داخلي عراقي على العراقيين أنفسهم أن يحكموا على هذا الأمر؟ سيقول لك كثيرون
2: لو لم يكن له أثر خارجي نعم لكان شأنا داخليا.
1: يعني السيد السعيدي يقول أن هذه الفصائل لعبت دورا مهما في القضاء على داعش، وبذلك لم تخدم العراق وحده ولكن خدمت هذا الإقليم الذي كان يعاني من داعش ومن هجماته. هي نفس الفصائل التي يتم انتقادها اليوم.
2: سأبتدئ من حيث انت ممتاز، سأجيب من حيث انتهى ضيفك الكريم. قال أن هذه المقاومة التي سماها مقاومة هي ردة فعل على فعل، فإن سلمنا بصحة هذا الطرح فإن كل ردة فعل ينتهي مع الفعل ذاته. أصبحت هذه الفصائل موجودة لعلة وجود داعش، فإن انتفى داعش انتفى وجود هذه الفصائل حتما، وانتفى وجود سلاحها. اليوم السؤال الذي يطرح نفسه لكل عراقي، لكل خليجي، لكل من في الإقليم، هل يجوز في أي حال من الأحوال أن تؤسس الدولة على ميليشيات إن كان الهدف محاربة داعش؟ ما دور الدولة؟ ما دور الجيش العراقي؟ ما هو دور الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة العراقية؟
1: عظيم، أشكرك على هذا الطرح.
3: هذا الدور
1: أستاذ نبيل يمكن أن يرد.
3: هذا الدور عراقي. أكو فرق بين الجاهل والتجاهل. هسه ما أدري ضيفك الكريم من الكويت هو يتجاهل أم جاهل بالمعلومة؟ إذا كان يتجاهل فخليني أنطي المعلومة.
2: لا أنا
1: لا يعني أنا لا أريد استخدام جاهل.

0: تطلق الأحكام. اسمع اسمع مني.
1: لو سمحت.
0: لا لا لا. هذا الدور عراقي، دور الجيش العراقي، لا لا لا. وليس دور الميليشيات الإيرانية. هذا الدور دور الشرطة العراقية وليس دور الفصائل.
2: بالألفين ودعش لم تكن هنالك مؤسسات دولة، لم يكتمل الجيش العراقي. من أخرج القوات الأمريكية بالألفين ودعش؟
1: طيب نحن أمام
0: فإذا اكتملت، فإذا اكتملت مؤسسات الدولة، إذا اكتملت مؤسسات الدولة ماذا تفعل هذه الميليشيات؟ إذا اكتملت مؤسسات الدولة
2: عادت الفصائل إلى عملها وإلى إلى أشغالها وعادت. لكن حين جيء
0: أي عمل، أي عمل أدخلت في الدولة؟ الميليشيات أدخلت في الدولة.
2: ما الذي نفعله؟
0: الميليشيات فعلت، الميليشيات فعلت كما هو المثال.
2: هذه مو ميليشيات. لا لا لا لا، انت اصلا ما تقدر تقول فصائل.
0: ما هي؟ لانه
2: ما ادري،
0: ما مسماها.
2: اما عندك مشكله مع المقاومه ولا تفقه في قضيه المقاومه.
1: لا لا لا
2: ولم
1: لا
2: تدرس ادبيات المقاومه.
0: ضد ضد من؟ مقاومه ضد من؟
2: استاذ نبيل، ليست ميليشيات. رجاء.
1: طيب استاذ نبيل،
2: هنالك تجهيل بالمعلومه.
1: طيب استاذ نبيل،
2: شنو ميليشيات؟ شنو ميليشيات؟
1: طيب دعك من كلمه
2: فصائل المقاومه.
1: طيب فصائل المقاومه،
0: مقاومه ضد من؟ ضد من هذه المقاومه؟
2: ضد المشروع الأمريكي، ضد المشروع التركي. تدري حضرتك الأتراك لحد الآن عندهم مشروع يتكلمون عن الموصل.
1: طب وما علاقة ذلك بضرب دول الخليج يا أستاذ لوزان؟
0: المشروع الأمريكي والمشروع التركي دور الدولة أن تحاربه.
2: يا سيدتي،
0: دور الدولة تحاربه.
2: يا سيدتي يا أستاذ الكريم، الدولة طبعا، الدولة يا سيدي الكريم، أنت وكأنه تنفي قضية الدولة. الدولة لكان هسه السيد السوداني متسلم اليوم، كان
0: الميليشيات نفت قضية الدولة.
2: تدري ليش
0: الميليشيات نفت قضية الدولة؟
2: تدري ليش السيد السوداني، لم يتسنم الرئاسة الوزراء؟ لأنه لم يتصادم، كانت هنا لك أوردرات لإنهاء الفصائل بأي طريقة. ولكن عقلية هذا الرجل وتقديره، ولأن مخاطر المرحلة، لم يصطدم بالفصائل.
1: ننظم الحوار يا أستاذ نبيل،
2: ثبتت الدولة.
1: يا أستاذ نبيل، هو السؤال، هنبقى أمام دولة ولا لا دولة؟ في الدولة بيكون هناك جيش يحتكر القوة ويحتكر العنف ويقوم بالدفاع عن التهديدات التي تواجه الدولة. هذا كما يقال في الكتاب، في كتاب الدولة، حينما تفتح كتاب الدولة يقال أن هذا هو مهمة الجيش الوطني للدولة وليست مهمة فصائل، سواء كانت تنتمي للدولة بشكل عن طريق دمجها.
2: يا سيدتي الكريمة، ارجعي لمواثيق العالم. كل دولة تتعرض للانتهاك تكون هنالك فصائل مقاومة تنتفي حاجتها.
1: أين هي الدول التي
2: تنتهي؟
1: طيب كل الدول. طيب لحظة،
2: وين الألوية الحمر؟
1: لدينا خريطة
2: وين
1: للعالم.
2: الألوية الحمر؟
1: لا لا،
2: الجيش الجمهوري الأيرلندي.
1: لا لا لا لا لا،
2: يا سيدتي الكريمة،
1: احنا نتحدث في التاريخ الحديث.
2: ماكو صوت يعلو على صوت الدولة. طيب، ولا توجد مقاومة أطول عمرا من الدولة.
1: طيب لنستمع إلى بعضنا البعض. يا أستاذ كفاح، ويقول لحضرتك أن هناك دول ما زالت أنا لا أعرف هذه الدول، يمكن أن يقولها لي، ولكن هو يقول لحضرتك وأنت باحث سياسي أن الميليشيا تلعب دورا، أو المقاومة والفصائل المقاومة حتى لا يغضب، تلعب دورا حينما يكون هناك تهديد على الدولة.
2: سترشا، مو قلنا فصائل؟ سترشا
1: ماشي،
2: فصائل. شنو ميليشيا؟ سترشا
1: فصائل، فصائل التعبير الخاص به فصائل، وإذا كان هذا التعبير يراه أكثر يعني موسيقى على الأذن نستخدمه. الفصائل يا أستاذ،
2: ميليشيا جماعات، الميليشيا جماعات خارجة عن القانون يا أستاذ.
1: طيب الميليشيا، يعني أنت تقول أن من يمارس العنف من هذه الفصائل وتابع للدولة، يعني الدولة تمارس العنف عن طريق هذه الفصائل؟ هذه معضلة. أنت تورط الدولة هنا العراقية لترد يا أستاذ كفاح.
2: من يقول
1: أنت تقول لست أنا. طيب
2: من يقول؟
1: لننظم الحوار يا أستاذ كفاح، رد على ما قال
2: سيدتي الكريمة. يا سيدتي الكريمة، هذا القول معاد، أنه يجب أن نقول بأنه الدولة تقوم وتنتهي الأمور حينما
1: طيب
2: تقوم.
1: عظيم عظيم، أنا أسألك سؤال، حينما قامت هذه المقاومة
2: لا توجد فصائل.
1: طيب عندما قامت هذه المقاومة يا أستاذ نبيل، حتى لا تشتت الحوار، حينما قامت هذه المقاومة بقصف ما تقول حضرتك عنه القواعد الأمريكية في إقليم كردستان، وحينما قامت هذه أيضا المقاومة بضرب ما تراه أنت أيضا قواعد أمريكية في الخليج، لماذا تقوم المقاومة بهذا الدور؟ أين الدولة العراقية؟ هل هذه المقاومة هي التي تحكم العراق؟ طيب أستاذ كفاح تفضل.
3: ما أعرف أستاذ نبيل، أستاذ زميلنا نبيل ينطيني مجال بس.

0: تفضل تفضل تفضل.
1: ست رشا، الأحزاب التي قاومت النظام السابق قبل 2003 سواء الكردية والشيعية والسنية أيضا، كل القوى الوطنية التي قاومت النظام وأخذت دورها بعد 2005 وشكلت الحكومة العراقية وبدأوا بتأسيس الجيش العراقي طبعا بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي، أصدقائنا في فرنسا في ألمانيا في بريطانيا كلهم ساعدوا على إنشاء المؤسسة العسكرية العراقية. هذه المؤسسة طبعا بعد أن تم إلغاء الجيش العراقي السابق وقالوا لهم روحوا للبيت، وبدأوا بتأسيس تشكيل جديد شارك به الجميع، يعني جميع مكونات الشعب العراقي. يفترض أن هذا الجيش يمثل الدولة الحديثة، النظام الجديد، نظام ديمقراطي اتحادي تعددي، هذا ما نص عليه الدستور بمؤسساته العسكرية والأمنية. حصل ما حصل في مسألة داعش، صدرت فتوى أو كان اقتراح من السيد نوري المالكي وتم تأسيس الحشد الشعبي وقام بدوره حاله وحال بقية قوات البيشمركة، الجيش العراقي، مكافحة الإرهاب، المواطنين، كل حسب طاقته قاوموا هذا الوحش الذي استشرى في غرب العراق وفي شمال العراق. بعد ما انتهت هذه العملية وتم تحرير العراق، يعني كان يفترض أن يتفق الجميع على تقوية المؤسسة العسكرية دون أن تتشرذم. بعد الولايات
0: طيب ما الخطأ الذي وقع هنا؟ هم قاموا بدمج هذه الفصائل أو يعني العناصر العسكرية، العناصر المسلحة في كيان الدولة. ما الذي يعيب هذا الأمر؟ يعني الحشد الشعبي الآن من وجهة نظرهم لا يجب أن ينظر إليه ككيان عسكري مسلح منفصل، ولكنه الآن أصبح جزء من المؤسسة الأمنية العراقية عبر عملية الدمج التي تمت.
1: هو لم يدمج، هو مؤسسة عسكرية يعني مساندة للقوات المسلحة العراقية وصدر لها قانون في البرلمان العراقي. نحن نتحدث عن الفصائل الأخرى التي حتى في كثير من نشاطاتها وفعالياتها لا تذعن حتى لتوجيهات القائد العام للحشد الشعبي أو القائد العام للقوات المسلحة. وهذه واحدة من الإشكاليات التي واجهتها قيادة الحشد الشعبي وحتى قيادة القوات المسلحة العراقية، واحدة من الأمور التي عانى منها السيد السوداني وقبله السيد الكاظم.
0: طب هو يقول لك السيد السوداني لم يتولى الحكومة لأنه رفض أن يتم إخضاع هذه الفصائل أو نزع سلاحها أو نزع قوتها، لأنه كان وطنيا وأراد أن يحافظ على الدور الذي تلعبه هذه الفصائل.
1: لا، كل الذين تولوا رئاسة الوزراء وطنيين، وليس هناك مزايدات في مسألة الوطنية. أنا أعتقد السيد السوداني انسحب بالاتفاق مع السيد المالكي لإتاحة الفرصة، لأن كان هناك خلاف في الإطار التنسيقي والموضوع ليس لا علاقة له بالفصائل وإلى آخره. وسيد حتى السيد علي الزيدي يعني لا أعتقد يستطيع، أنا كمراقب لا أعتقد يستطيع أن يقوم بهكذا عمل بحل أو بتفكيك أو إلى آخره الفصائل. هذه المشكلة تحتاج إلى إرادة وطنية وإلى حوار مستفيض مع كل القوى بما فيها هذه الفصائل أن يتفقوا على مشروع وطني، مشروع دولة. يعني نحن نبحث عن دولة لكي ننهي موضوعة الدولة واللا دولة. نحن يتهم العراق بأنه هناك لا دولة وهناك
0: طيب
1: دولة عميقة
0: على هذا الأمر. اسمح لي يا أستاذ كفاية، نوزع الوقت فقط، نوزع يعني الوقت يا أستاذ سعيدي، يمكن أن ترد على هذا الأمر؟ وبالمناسبة هذه ليست اتهامات يعني حكاية لا دولة لا يتردد في الداخل فقط، ولكن أيضا يتردد في الخارج بأن أصبحت هناك حالة تشبه اللا دولة في العراق، لدرجة أن بعض من
2: يعني خلي
0: العراقيين أنفسهم
2: سوف أجيب
0: ربما يعني وصلوا إلى توصيف العراق بأنها ولاية إيرانية. أعلم أن هذا الأمر قد يكون قد
2: يعني أنا
0: قد
2: سوف أجيب.
0: تفضل
2: ست رشا.
0: تفضل.
2: سوف أجيب يعني ردا مشتركا الضيف الكريم من الكويت وكذلك الأستاذ كفاح. أنا أقول إن العراق يعني إذا كان يمتلكه الميليشيات فإن دور الولايات المتحدة الأمريكية وهي شريك أساسي في الدولة العراقية.

0: وهناك شراكة استراتيجية بين الدولتين، هذا ينبغي أن نثبته. لذلك أي ملاحظات لا يمكن أن تعبر مع وجود الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا ترامب، هذا يعني ينبغي أن نثبته. لذلك عندما نقول دولة أو لا دولة، لا، اليوم الدولة، هذا أولا. ثانيا، كل الحكومات المتعاقبة دعت إلى حصر السلاح بيد الدولة، وهذا أمر متفق عليه تماما. أول من دعا إلى حصر السلاح هو المرجعية الدينية العليا، سماحة الإمام السيد السيستاني دعا إلى ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، هذا أمر منتهي من يمه. ثالثا، هذه الفصائل جاءت ردا فعل على وجود القوات الأمريكية، والآن القوات الأمريكية انسحبت انسحاب جزئي إلى إقليم كردستان، ومن ثم نهاية هذه السنة سوف تذهب وتخرج من العراق، فبالتالي انتهى دورها تماما. اليوم أكو حوار جدي في داخل الإطار التنسيقي، في داخل
1: كيف انتهى دورها يا أستاذ سعيدي
0: مع هذه الفصائل؟
1: كيف انتهى دورها وهي من ورطت العراق بشكل واضح في هذه الحرب التي كانت مع إيران؟ كيف يمكن أن يقتنع أي شخص بأن هذه الفصائل حيد؟ كيف بعيد؟ أنت لا ترى أو يعني لا ترى أن العراق كحكومة وكدولة تعرض لنوع كبير من الحرج والأزمات السياسية مع محيطه الإقليمي ومع إقليم كردستان أيضا بسبب ممارسات وأفعال تلك الفصائل؟ لنكن صراحة،
0: قبل ذلك حكومة السيد السوداني قامت بجهود كبيرة. مو اسمحي لي ست رشا، يعني لازم اكمل فكرتي، يعني الفكره تروح تشتت. حكومه السيد السوداني قامت بجهود كبيره من خلال ابعاد العراق اولا من شبح الحرب، ثانيا تحييد العراق وتحييد هذه الفصائل تماما، عدم الدخول في الصراع الدائر في المنطقه، ثالثا وفعلا نجحت في هذا الفعل من خلال انه ابعدت هذه الفصائل، سكنتها وابعدتها من
1: طيب. انا اريد ان يعني ان يرد الاستاذ محمد السبتي على هذا النجاح لو سمحت. انت تقول انها نجحت، استاذ كفاح يقول لحضرتك
0: اكمل فكرتي. طيب. بس اسمحي لي،
1: انت تقول نجحت، انا
0: ما كملت فكرتي.
1: طب تفضل كمل فكرتك، تفضل كمل فكرتك.
0: بالتالي جهود العراق بجهود العراق كانت ناجحه في ابعاد العراق عن شبح الصراع هذا الدائر، وفعلا استطاعت ان تحقق نجاحات في تقريب وجهات النظر بينها وبين دول المنطقه من خلال الرسائل التي انطلقت من العراق الى دول الجوار.
1: طيب عظيم، ليرد الاستاذ سبتي، يعني الدنيا انا لا اعرف، أنا لا أعرف كيف سيرى الأستاذ السبت الآن أن العراق بفصائله حيد عن هذه الحرب، ولم تكن العراق حاضرة في هذه الحرب وبقوة. يعني أنت تقول أن الدولة نجحت، ليرد الأستاذ السبت.
2: والله الجواب لن يكون لي، بل سوف يكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي سيد فائق زيدان، فقد نشر مقالا في جريدة الشرق الأوسط في شهر مارس الماضي، ذكر عن مجموعة مخالفات دستورية فعلتها تلك الفصائل أو الميليشيات التي شاركت في الحرب وأطلقت بعض المسيرات أو الصواريخ، وقرر مجموعة قواعد قانونية دستورية كيف خالفت هذه الميليشيات الدستور العراقي بهذه التصرفات.
0: أنا ما قلت هذا،
2: هذا هو الرجل
0: سيد السبتي، أنا هذا اللي قلته، هذا اللي قلته أنا، قانونا استطاعت أن تحيدها، هذا اللي قلته أنا.
2: اسمح لي أخي، أنتوا لماذا لا ليش ما تخلون للشخص حوار؟ هو حوار يا عزيزي، أنا أنت تكلمت وأخذت راحتك.
0: تفضل
2: وضيف كمان لك. يعني هو حوار، أنت قل فكرتك.
1: تفضل يا استاذ
2: اذا كنا نريد ان نقاطع فانا
0: فضل.
1: طيب تفضل يا استاذ.
2: انت الان سالتني المذيعه عن ماهيه المخالفات، انت الان يعني لا نقول ميليشيات، هي فصائل. الحال الان هذه الفصائل هناك 200 دوله في العالم، هل هناك مثال واحد لدوله فيها فصائل تملك اسلحه؟ ما ذكر ذكر صديقك الكريم ضيفك من بغداد أن هذه الفصائل أو سميها ما شئت أدرجت من ضمن القوات المسلحة، وقلت أنا أن هذه مخالفة أشد من الأولى. نحن فعلنا، لا يكون هناك حرج، أنا كويتي وأنتم عراقيون لكننا في مركب واحد، نحن نتكلم من ناحية دستورية قانونية، وضيفك الذي يقول إما أنت جاهل أو تتجاهل، فأنا محامي أمارس القانون منذ 30 سنة حتى لا أتهم بالجهل. إدراج هؤلاء في المؤسسة العسكرية مخالفة دستورية أشد من الأولى لكل مؤسسة عسكرية في العالم.
3: من يحدد المخالفة الدستورية؟
2: وولاء
3: من يحدد المخالفة الدستورية سيد الكريم؟
1: الدستور العراقي، يعني هذا شأن
3: تحدد المخالفة.
2: كلام ثم اسألني، اسمع الكلام.
3: هذا شأن عراقي سيد الكريم. أكو قيادات،
2: هو
3: أكو عندنا مجلس قضاء وعندنا قيادات.

0: مؤسسات محترمه ومؤسسات دوله، مو انت اللي تحدد وانت شخص محامي، شلون تتدخل بشان
1: انت
0: العراقي؟
1: ليش رافض تسمع الفكره؟ تسمع؟ لماذا ترفض ان تسمع
2: طيب
1: الفكره؟
2: لو سمحت لو سمحت
1: انا
2: لو سمحت.
1: مستضاف مثلي مثلك
2: بعيدا عن هذه الاحاديث
1: مستضاف مثلك.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
2: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: نعود مرة أخرى إلى هذا النقاش الذي يتعلق بالعراق. العراق دولة مهمة في هذا الإقليم، وهناك تساؤلات بدأت تتصاعد على مدى الفترة الماضية. من يحتكر القرار في العراق؟ هل هي الدولة أم هذه الفصائل؟ أعود إلى أستاذ محمد السبتي. قبل الفاصل كنت تتحدث أن هذا القرار الذي يتعلق بهذه الفصائل لم يعد قرارا يصنع في الداخل العراقي، ولكنك قلت أن ما يطرح وكأنه كلام إيراني وليس كلام عراقي، لماذا؟
6: في ظني أن هذا يقين لا يقبل النقاش اليوم. الذي يتحكم بهذه الميليشيات إيران بلا أي شك. هناك مشروع إيراني في المنطقة بخلق كيانات موازية للدولة تتحكم أو تسيطر على قرار الدولة. العراق مثل، لبنان مثل آخر، اليمن مثلا آخر. نحن نريد أن نتناقش فيما قد نتفق عليه، لا أريد أن أذهب بالكلام إلى أبعد من هذا. إذا أردنا أن نقول الحقيقة من وجهة نظرنا أن
5: لماذا تلام هذه الفصائل؟ ثانية واحدة يا أستاذ سبتي، سيقال لك لماذا تلام هذه الفصائل على ما يقال أنه نفوذ إيراني في وقت هناك أيضا نفوذ أمريكي في العراق؟ يعني هذا الأمر موجود أيضا، لماذا يتم التركيز فقط على النفوذ الإيراني ولا يتم الحديث عن النفوذ الأمريكي؟
6: لسنا مع النفوذ الأمريكي أيضا كذلك، لكن ليس لأمريكا فصائل. على الحكومة، على العراقيين أن يكونوا عراقيين دون تدخل أحد ويقرروا ما يشاءوا. أمريكا أبرمت معها اتفاقيات من قبل الحكومة العراقية الممثلة، تستطيع هذه الحكومة أن تلغي هذه الاتفاقيات متى ما شاءت.
5: طيب ما تقوله مهم للغاية أستاذ نبيل؟ فصائل
6: تملك سلاح.
5: طب أكمل الجملة أستاذ سبتي لأنقل لأستاذ نبيل.
6: لا، قلت أن تكون هناك فصائل ولها أسلحة خارج نطاق الدولة، فهذا ما لا يقبل في نظام الدولة، في النظام الذي نرجو منه بناء دولة مؤسسة.
5: طيب أستاذ نبيل، الأستاذ سبتي وضع يده على نقطة مهمة جدا. هذه المقاومة، أنت تقول أنها ليست فصائل وليست ميليشيا، هذه المقاومة قرارها يتبع من؟ يعني إذا جاءت، أنت تقول أنها تتبع الأجندة الحكومية أو أجندة الحكومة العراقية. إذا قالت الحكومة العراقية أنه يجب احترام دول الجوار وعدم التعدي عليهم، يجب احترام سيادة إقليم كردستان وعدم التعدي عليه، المقاومة تدين بالولاء لمن؟ لإيران أم للحكومة العراقية؟ للدولة العراقية أم لنفوذ إقليمي خارجي؟ أرجو أن تجيب على هذا السؤال.
7: أكيد راح أجيب على هذا السؤال، لكن اعطيني المساحة للإجابة أستاذ رشا. اليوم أنت ظلمتيني بالمساحة، قطعتي الصوت علي مع الأسف، ليش ما أعرف.

0: اكيد هي.
1: انا لما اقطع انا اطلعت الى فاصل يا استاذ نبيل
0: عراقية.
1: يعني بلاش تتهمني يا استاذ نبيل، يعني طلعنا الى فاصل يا استاذ نبيل.
0: صوت انقطع علي وانا اتكلم.
1: لا لا لا لم نقطع عليك اي صوت
0: وانا اتكلم.
1: لا لا كنت تتكلم حتى قبل الفاصل، كان المشاهد يسمعك. تفضل تفضل.
0: الوقت اسف اسف اسف اسف. الفصائل عراقية، وراح اطيش راح اطيش دليلين بان هذه الفصائل لن تتدخل ولن تقبل التدخل في حرب ال 12 يوم. لم تتدخل بحرب إيران ولم تذهب إلى أن تطلق طلقة واحدة، وكان القرار عراقي لأن إيران لا تحتاج المساعدة. هذا مثال بسيط بأنها لن تتدخل ولن تذهب لمحاربة مع دولة أخرى ولن تقبل التدخل في حرب داعش. راح أعطيك معلومة ويمكن يجهلوها الضيوف. كان هنالك 5 ملايين إيراني اجتمعوا في ساحة من الساحات وأرادوا أن يأخذوا فتوى من الإمام الخامنائي للدخول إلى العراق ومواجهة داعش. وصلت رسالة من الفصائل بأننا لا نسمح بدخول أي إيراني أن يدخل للعراق.
1: طب الحرب الحالية مع
0: تحتاج
1: إيران.
0: المشورة.
1: الحرب
0: تحتاج
1: الحالية السلام. مع إيران. الحرب الحالية مع إيران. هل عملت الفصائل لصالح إيران أم لا؟
0: لا يا سيدتي الكريم. هل إن إيران طلبت المساعدة أم إن الفصائل قدمت شيء لإيران؟ هل إن إيران تحتاج يا سيدتي؟ خلينا نفصل بين العقيدة وبين الوطنية. إذا كانت عقيدتها البعض منها أقول البعض منها عقيدتها تمر بالولي الفقيه، لكن هي إرادتها وطنية. لا يصير هذا المزج.
1: ولكن السيد السبتي يقول لك والسيد كفاح أيضا لم يكن ولاء للعراق ولكن كان ولاء لإيران.
0: أبدا. أكو جدل نوعين، أكو جدل نوعين، جدل منتج نطلع بنتيجة وجدل عقيم. هذا الجدل العقيم اللي يتكلم به ضيفك من الكويت بأنه ما عنده دليل، أنطيني الدليل بأن هذه الفصائل إيرانية. هذا جدل عقيم وهذه السردية.
1: أعطي له دليل يا أستاذ سبت. أعطي له دليل يا أستاذ سبت لأنقل الأستاذ كفاح. أعطي له دليل.
0: أعطيني دليل واحد.
1: طيب دليل واحد أن هذه الفصائل.
0: وأنا أعتذر منك وأقول كلامك صحيح بس
1: طيب.
0: دليل واحد.
1: أعطي له دليل واحد لو سمحت.
0: الفصائل لا تأتمر بالدولة العراقية
1: لو
0: ولا
1: سمحت.
0: تأتمر
1: طيب.
0: إلا من إيران. أعطيني طيب. دليل واحد.
1: طيب أدي له دليل يا أستاذ سبتي لو سمحت سريعا.
2: لا نحتاج إلى دليل. إذا لم تكن تأتمر إلى إيران فلتستمع إلى مخاطبات ومطالبات رئيس الوزراء الجديد بتسليم السلاح إلى الدولة، ولتسلم السلاح غدا إلى الدولة فتكون ليست إيرانية محلا. ونعتذر
0: مشروع داخلي إيرانية. هذا مشروع داخلي. مشروع داخلي
2: يعني لبت نداء
0: حكومة السيد السوداني علت عليه.
2: اسمع نعرف مشروع داخلي. اسمع الكلام.
0: أنا سويت
2: اسمع اسمع اسمع نبيل نبيل نبيل لا تقاطع الكلام. أنا ما جاوبتك.
1: طيب أنا أريد أن أطرح سؤال هنا. أريد أن أطرح سؤال
2: نبيل.
1: هنا يا أستاذ
2: أنت
1: نبيل
2: تريد أن
1: ماذا كان يفعل قواني
2: العقيم طيب. ولا تعرف للجدل العقيم معنى
1: طيب.
2: يا أخي سؤلت من قبل المذيعة وأنا أجيبها لا أجيبك
1: طيب.
2: أنت تريد جدل عقيم ويعني نزاع وخلاف
1: طيب.
2: نحن سادتك.
1: أنا أريد أن أسأل سؤال يا أستاذ
2: يعني
1: سبتي.
2: أنت جاوبت وسمعنا.
1: طيب يا أستاذ سبتي
2: أنا أقول
1: تفضل
2: سؤال جوابي جواب الصريح. إن لم تكن هذه الفصائل الإيرانية فلتستمع إلى مطالبات الدولة التي أطلقت أمس. أمس رئيس الوزراء المكلف نادى بتسليم
1: سلاح. طيب أنا أسأل أستاذ
2: حصر السلاح بيد الدولة.
1: طيب
0: ابشر
1: طيب.
0: الخير قادم إن شاء الله
1: صحيح. الخير قادم. طيب أستاذ سعيدي لدي سؤال يا أستاذ سعيدي. كانت زيارة قاني إلى إيران إلى العراق كانت قد أصابت الجميع في وقت تتشكل فيه الحكومة وفي حرب من هذا النوع. يأتي قاني قائد فيلق القدس ليجتمع مع هذه الفصائل المسلحة ويحاول العراق أن يقول أن هذه الفصائل ولاءها للعراق وليس لإيران. كيف يمكن أن يتسق هذا مع أي عقل يتابع هذه الأحداث؟ البعض يعتقد أن العراق بات أشبه في حالته الحالية بلبنان. هناك حزب الله الذي يدين بولائه إلى إيران وهناك الدولة اللبنانية. هناك العراق وهناك قاآني الذي يجتمع مع الفصائل المسلحة في العراق. لماذا يجتمع قاآني بفصائل مسلحة في دولة
3: الكريمة.
1: تفضل
3: سيدتي الكريمة. أنا أقولها بكل صراحة. اليوم الدولة العراقية موجودة في نقاش داخلي تحديدا مع الإطار التنسيقي وهناك نقاشات وحوارات مع هذه الفصائل في محاولة إنهائها ودمجها، وفعلا شاهدنا بعضها دخل إلى قبة البرلمان من خلال المشاركة في الانتخابات والحصول على الأصوات.
1: يا أستاذ سعيد رد علي ماذا يفعل

0: في العراق؟ ماذا يفعل قاني في العراق؟
1: لا لا، القاني خو اجى حال السفير الامريكي من اجى زيارات تاتي الى العراق، شكو بها؟ السفير الامريكي اجى
0: يجتمع مع فصائل مسلحه،
1: السفراء الخليجيين يجون، ما له علاقه.
0: يعني في سفراء خليجيين بياتوا للاجتماع مع فصائل مسلحه؟
1: ما وين الاجتماع؟ من حضر الاجتماع؟ من صور الاجتماع؟ هل هناك محضر بالاجتماع؟
0: طب
1: هل
0: قاني راح فين؟
1: بحضوره مع
0: قاني كان في العراق يزور ايه؟ كان بيزور ايه؟
1: ست الكريمه التقى سيدتي الكريمه، انا اقول لك من العراق، انا من بغداد اقول لك التقى بالحكومه العراقيه والتقى ببعض القيادات.
0: طيب ليرد استاذ كفاح لان الوقت انتهى.
1: تشجيعهم على انهاء الانسداد.
0: الوقت انتهى.
1: اسمحي لي الوقت انتهى. انهاء الانسداد السياسي وتشكيل حكومه السيد الزيدي.
0: طيب
1: وفعلا تحقق ذلك، تشكلت الحكومه وهي مصره على
0: لماذا تلومون الفصائل على النفوذ الايراني وهناك الاكراد ولديهم علاقه استراتيجيه ونفوذ امريكي ايضا؟ سريعا استاذ كفاح لو سمحت. سريعا، جملة سريعة.
2: أعيد السؤال ست رشا. صوت
0: الولاء، الولاء هنا ليس لإيران وحدها، هناك نفوذ أمريكي أيضا وعلاقة استراتيجية مع الأكراد، بماذا ترد؟
2: لا سيدتي، العلاقة الاستراتيجية بين العراق وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بين العراق بإقليمه وبحكومة الاتحادية.
0: طيب
2: مع واشنطن.
0: للحديث بقي للحديث بقي.
2: أشكر
0: ضيوفي الأعزاء، وصلنا لختام محل نقاش الليلة، إلى اللقاء.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف،
4: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
6: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: في الذاكرة. هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
1: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
0: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
2: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
3: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
4: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصي لك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
5: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
6: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: من هنا يأتيكم الخبر.
7: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلين.
8: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
9: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
10: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة،
11: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
12: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
13: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
14: أنا أكفلها الكاميرا خلاص.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
15: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.

0: أسعد الله مساكم مستمعي الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج ليالي العربية. برنامج ليالي العربية يا أصدقاء مساحة حوار مختلفة، نفتح فيها ملفات منوعة تمسكم أنتم مستمعين الكرام، ونستضيف شخصيات لها حكايات وتجارب تستحق أن تروى. في كل حلقة نذهب لما هو أبعد من العناوين، ونقترب من التفاصيل التي ربما لم تحكى من قبل، قصص إنسانية، محطات مهنية، وموضوعات تلامس الواقع. في ليالي العربية للحديث بقية.
1: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
0: في حلقة اليوم نتحدث عن العلاقات. هل أصبحت العلاقات هشة مقارنة بالماضي؟ وضيفنا اليوم الدكتور خليل الزيودي، مستشار في العلاقات الأسرية والتربوية وباحث في علوم النفس الإنسانية، يحمل الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم العالي في التربية وعلم النفس الإكلينيكي، كما حصل على دورات متخصصة في العلاج السلوكي المعرفي. يملك الدكتور خليل حضورا واسعا في البرامج والمنصات المهتمة بالشأن الأسري والتربوي، وعمل محاضرا في عدد من الفضائيات العربية والجهات الأكاديمية، إلى جانب عمله كمستشار

0: مستشار في العلاقات الأسرية والتربوية. اسمي واسمكم مستمعين الكرام، ورحب معي في الاستوديو بالدكتور خليل الزيودي. حياك الله دكتور، وسعيدين جدا بوجودك معنا.
1: يا حي الله أخوي ماجد، الله يسعدك وسهل. وأنا سعيد فيك زيادة والله.
0: شكرا، حياك الله وسعداء جدا بوجودك معنا. يبقى اليوم حلقتنا فيها عدة محاور، راح نتكلم عن موضوع التفاهم. ليش اليوم من وجهة نظر البعض أنه التفاهم أصبح صعب جدا، وتأثير السوشيال ميديا اليوم على العلاقات، سواء العلاقات الزوجية أو الأسرية، وهل أصبح اليوم الإنسان أكثر حساسية من قبل، أو صعب الاحتمال مثلا؟ فهذا إن شاء الله اللي راح نناقشه اليوم. خلينا نبدأ معاك بموضوع الوعي وتضخم التوقعات، وهذا ما يعاني منه تقريبا الكثير نظرا للتعرض الكبير للسوشيال ميديا وعملية المقارنات. فنسمع بمصطلحات مثلا كبيرة، ارفع سقف توقعاتك، أنت تستحق، لا تقبلي بالأقل. سؤالي لك دكتور، ما المقصود فعلا بالوعي والاستحقاق العالي؟ أو إيش مفهوم الاستحقاق؟ أو متى نقول أنه فعلا أنت تستحق ويحق لك أن ترفع استحقاقك؟
1: يعني خلينا نأخذ هاي المفردات التي شوهت ولوثت وتم اللعب فيها، مع أنها مفردات عظيمة ورائعة وجميلة. كل حدا منا يستحق، كل حدا منا له استحقاق معين. كل حدا منا لازم يكون في مستوى من المستويات، نعم، ما يقبل الأدنى ولا الأقل.
0: حلو.
1: بس هو السؤال قبل أنت ما تقول أنا أستحق، هل أنت بالفعل تستحق؟ واحد. اثنين، لما أنت تقول كلمة أنا أستحق،
0: نعم،
1: وأنا يجب أن لا أقبل بالأقل، هل أنت عن جد لا تقبل بالأقل، ولا أنت الأقل الذي يجب أن لا يقبل به؟ مرات أنت تكون الأقل، يعني أنت الذي لا يجب أن لا يقبل بك، أو أنت التي يجب لا يقبل بك. يعني إنسان مو منجز بحياته، إنسان أيامه أغلبها نوم، إنسان ما يعرف ينجز ولا شيء، شاب بلغ من العمر عتيا وبعده ما استطاع أن يقف على أرض صلبة ولا أرض ثابتة. شاب يعتقد أنه البنات زي ما بده يلبس، زي الجاكيت يلبس جاكيت ويشلح جاكيت براحته. طب إذا أنت ما شاب يعتقد أنه والدته يعني برها لدرجة أنه مستعد يظلم زوجته علشان مثلا يبر زوجته، يبر أمه، يعني فهذا الذي يدخل طب في مثل هذه الأشياء، لا أنت لا تستحق. وفعلا أنت أيتها الفتاة، أيتها الأم، أيتها الشابة، دوري على إشي فعلا يليق فيك. واحدة بعد تعبت ودرست دبلوم بكالوريوس، عملت دراسات عليا وأنجزت ونجحت، أو سافرت وجابت درجة عليا، بعدين انحكى لها لا مو أنت يعني ما في إلا ابن عمك يأخذك. طب ما هو ابن عمي تافه. طب هو ابن عمي متواضع القدرات، أجي أحكي لها لا، أنا لا، يجب أن تبحثي عن استحقاقك، لازم تدور عن حدا فعلا يسكب عليك ماء الحياة فتفتحي وتوردي بعد هذا الزواج.
0: حلو،
1: تماما، شفت؟ فمرات هذا المصطلح، نعم، هذه المصطلحات يلعب فيها، بس مرات أنا لما أفوت أنت قلت كلمة جميلة، نقترب من التفاصيل. يا سلام، هذه الكلمة توزن حلقتي كاملة اليوم معك. كل ما فتنا بالتفاصيل نشوف، نعم، هل إحنا في منطقة الاستحقاق ولا في منطقة عدم الاستحقاق؟
0: طب أنا كيف أعرف يعني الآن مثلا من الناس اللي يسمعون الآن أو ممن يعانون بمطالبة رفع الاستحقاق، أنا كيف أعرف أنه هذا مكاني الصحيح وأنا أستحق فعلا، سواء رجل أو سيدة؟
1: جميل،
0: يعني هذه من ضمن يعني اليوم هل أصبح الناس يستخدمون مثل هذه المصطلحات النفسية أكثر استخدام بدون فهم؟
1: صح، مرات في ناس يستخدمها هروبا من واقعه. يعني تكون أنت فاشلة في العلاقة فيقولها ليش أنت فاشلة، فتقول لأني أنا أستحق غير هذا المكان. لا، أنت فاشلة لأنك أنت ما عم تطوري أدواتك جوا بيتك، ما عم تركزي على بيتك وأولادك علشان هذا البيت تهتم بإله. أنت تجلسي على الهاتف ساعتين وثلاث في اليوم تضيعي وقتك، أو تجلسي أمام شاشة قلبي فيها بالساعات الطوال، أو تقلبي بالريلز في الساعات الطوال. طيب آسف، أنت الآن تقولي أنت فشلتي لأنك أنت في منطقة لا تليق بك، لأنه أنت اللي سببتي لنفسك هذا الدمار، أنت سببت نفسك هذه المشكلة. طب بدي أجاوب على سؤالك، بس هذا السؤال الجميل، أنه كيف أعرف أني أنا عن جد في مكان غلط أو اللي معي في مكان غلط. مرات الناس اللي عايشين معي هم مكانهم

0: غلط. كيف بدي أعرف؟ أنا لا أسميها خطوات على شكل روشيتا أو على شكل وصفة طبية أبداً. لا العلاقة، شوف أوضح بس قضية. العلاقات يا صديقي يا ماجد عمرها ما كانت عبارة عن وصفة. يعني ما ينفع أجي عبر إذاعتكم الجميلة اليوم وأجي أقول افعل ولا تفعل، غلط. ليش؟ لأنه مرات نفس الجملة التي تصلح لسين أخوه لا تصلح له. يعني أضرب لك مثال من مكتب الاستشارات. مرات تجي صبية تسألني سؤال فأجاوبها، أحكي لها اعملي 1-2 ونشتغل أنا وياها خطوات، فتروح هي تنبسط وتحل معها الأمور، فتقولها اسمعي إذا بدك حل مالك إلا الدكتور خليل. فتجي عندي، فأنا أعطي صاحبتها وصفة أو كلام أو نقاش أو حوار أو خطوات مختلفة كليا عن صاحبتها. فهي ترجع تقولي لا ليش دكتور عملت هيك؟ طيب ما أنت، أقولها استني شوي بالضبط. فهي تعتقد أنه إذا أعطيت أنا صاحبتها الوصفة أو النقاش ومشيت الأمور لازم أعطيها نفس الإشي. تماما. فليش؟ لأنه الناس تعتقد دائما أن هنالك وصفة جاهزة في العلاقات، وهذا غلط.
1: يعني شخص يعاني من استحقاق عالي فبالتالي هذه الوصفة سوي 1-2-3
0: برات نفس الاستحقاق العالي لو واحد ولو واحد ثاني لا.
1: فهمت.
0: ماشي. يعني في واحدة مرات تعاني مع زوجها، ماشي
1: حلو.
0: انت تحس انك تقولها لا ديري بالك انت هذا هاي العلاقة خطرة بالمستقبل.
1: طيب
0: في واحدة تعاني مع زوجها تقولها لا العلاقة مو خطرة انت المشكلة.
1: طيب
0: تفضل.
1: في هذه النقطة يعني لا ننكر منتشر بشكل كبير على مختلف منصات التواصل الاجتماعي مثل هذه المقاطع مثل ما تفضلت اللي هي الريلات مثلا. الناس ممكن يكونوا خبراء أو أسلوبهم جميل في هذا المجال، وفعلا يقدمون هذه الاستشارات النفسية بمثابة وصفات، بمعنى كان مثلا شخص مثلا لا يعتمد عليه سوي 1-2-3 ما يهتم سوي 1-2-3 زوجتك مثلا تكون كذا، فهذه الخطوات لتحسين طبيعة العلاقة بينك وبينها.
0: إيه؟
1: فهذا الموضوع طيب منتشر على السوشيال ميديا.
0: طبيعي.
1: بمثابة وصفات.
0: مو غلط. ليش؟ الغلط بالمتلقي. هذا عالم مفتوح. يعني هذا عالم مفتوح. أنا ما أقدر اليوم، ما أقدر اليوم أسكر البيئة، أسكر الميديا كاملة. ما أقدر. أنا اليوم بدي أرفع قدرتك على أن تقاوم وعلى أن تنقي وعلى أن تفلتر، ودي أضبط فلاتر الناس. يعني واحد عنده أولاد يروح على المدرسة، كويس؟ وأنا معلم ابني مجموعة قيم، اشتغل والصدق والأمانة وهذا الاحترام وكذا، صح؟ هل ممكن يلتقي بطلاب وطالبات جايين من بيئات سيئة؟ ممكن. طب شو أعمل؟ هل أنا أمنع هاي البيئة؟ ما أقدر. أسكر على ابني في البيت؟ ما أقدر. طب شو بدي أعمل؟ بدي أرفع المناعة. تذكر في كورونا؟ هل قديش قدرنا نسكر المدارس والبيوت؟ قديش؟ شهر؟ شهرين؟ 3؟ وبعدين؟ هذا الفيروس موجود. بدك تشتغل على المطاعيم وتشتغل على الوقاية، بس في نهاية المطاف أنت حلو. بدك تواجه.
1: وهذا دورنا لليوم إن إحنا نوضح هذا
0: إن إيش نرفع مناعات. أحسنت. بس هل نقدر إحنا نمنع الريلز؟
1: أنا مش أتكلم عن نقطة المنع، أنا أتكلم عن نقطة التأثر.
0: طبيعي تتأثر، بس أنت ما هي القدرة إنه أنت طبيعي تتأثر، بس بدك قبل ما تطبق هذا الكلام. تماما. قبل أنا ما أطبق، هي خليلي اليوم أنا طالع مع حضرتك يعني عشان أتحدث في قضية العلاقات، صح؟ هل كلامي ينفع مع الكل؟ لا. هيني أنا قاعد أقول لك أرجوكم لا تردوا علي. ها شفت عبر إذاعتك أنا أقول للناس ما تردوا على خليل، اسمع كلامي وفكر فيه، اسمع كلامي ودونه وقول هذا الكلام يزبط. أنا دائما أضرب مثل في محاضراتي، أقول أنا بياع قماش. شو يعني بياع قماش؟ يعني يجوا علي 5 أشخاص كل واحد يطلبني 5 متر، أقص له 5 متر.
1: حلو.
0: بس من يفصل لك على قياسك؟ الخياط.
1: ومن الخياط في هذه المعادلة؟
0: في مكتب الاستشارات الخاص. ليش؟
1: يعني تقصد أن المستشار الأسري يعطي بالعموم في المحاضرات العامة.
0: أحسنت.
1: ولكن يجب عليك الحضور لفهم تفاصيل
0: أنت ماذا تريد. يعني مثلا أنت الآن تسألني دكتور احكي لنا عن النرجسية، أحكي لك هي من المجموعة الثانية في الاضطرابات الشخصية 10، وهي تضم 4 أنواع: الهستيرية وضد المجتمع والنرجسية والحدية. هذه 4، وكل واحدة منها وتجمعهم هذه مجموعة خصائص، وكل واحدة منهم تنفرد بمجموعة خصائص. طلع أنا شو عم أعمل؟ أعطيك عموميات. فما تجي هي الأخت الفاضلة الكريمة وتأخذ الكلام وتودي لزوجها على الواتساب بتقول اسمع والله طلعت نرجسي وأنا ما أعرف. غلط.

0: ما ينفع تاخذي الكلام وتحطيه على حاله واتساب وتعملي هاشتاج مقصوده، غلط.
1: حلو. جميل.
0: ليش؟ بس اوضح واعطيك اذا سمحت. ليش؟ لاني انا قلت كلام عام، هذا الكلام ممكن انا اذا جلست واياك وتناقشنا فيه لا تطلعي انت النرجسيه مو زوجك.
1: طيب
0: يطلع اعتداد بالذات وليس نرجسية. يعني جوا هذا المصطلح في مستويات جوا كلمة نرجسية. تفضل. أسف.
1: طيب
0: عم أخذ الحكي، أعتذر.
1: لا لا لا بالعكس. أسف. هو يعني الحلقة لك.
0: شكرا.
1: ودنا أنه تعمل الفائدة أكيد. الله يرضى عليك. يستفيد المستمع.
0: الله يرضى عليك.
1: ولكن الآن لو جينا مثلا لخص الموضوع في قاعدة مثلا لكل ما يعرض على السوشيال ميديا المتعلق بالاستشارات الأسرية التي تتحدث بالعموم.
0: إيه؟
1: بمعنى زوجك نرجسي.
0: إيه؟
1: واحد اثنين ثلاثة. زوجتك نرجسية تتعامل بهذه الطريقة. المقاطع، ما هي القاعدة للتعامل مع مثل هذا المحتوى؟
0: إذا أنت يهزك بوست ولا يهزك ريل لازم تراجع طبيب نفسي أو مختص أو تراجع نفسك.
1: أوه.
0: أعيد. إذا هزك ريل وحسيت أنه هذا الريل يمثلك فلازم تدير بالك. إذا ريل 30 ثانية هزك، إذا أنت أبو عمر 30 و 35 سنة وزوج ولا أب ولا جد ولا جدة ولا أم ولا بنت ومتعلمة وعندك درجة علمية وريل خربطك، هذه هشاشة نفسية تخوف.
1: لحظة، وشلون؟
0: أعيد.
1: وش مفهوم الخربطة يعني؟
0: الخربطة تخيل
1: يعني مثلا أنا شفت مواصفات الرجل النرجسي مثل ما
0: تفضلت. أي سمعت.
1: طيب واحدة جاءت أرسلت لزوجها مثل المثال.
0: غلط. كيف ترسلي لزوجك؟
1: يعني هنا
0: كيف ترسليه؟ بدك تعيد حساب. بس إذا حسيتي هذا الكلام ينطبق عليك أو على زوجك بدك تقولي إذا أنا محتاجة للمختص عشان أفهم عن جد الكلام ينطبق ولا أنا واهمة. تماما. ما هو مرات هذا الكلام نعم صح ينطبق بس ما ينطبق على غيرك، قد ينطبق عليك أو قد ينطبق مع وصفة حل. طب أنا شو استفدت لما أجي أقولك أنت نرجسية ولا أنت مضطرب وأسكت؟ شو استفدت؟ هو بس تسميع حكي؟ الأصل أن أعطيك مع الوصف مع التشخيص الدواء، الخطوات العملية لازم تحل مشكلتك أو تواجهها أو تتعامل معها. مو 100% لكن تحاول أنا وياك نوصل لحل. وبالتالي الكلمة التي بعبارة واحدة، إذا كنت تتابع أنا ما أقدر أمنعك التابع، بس إذا كنت تتابع وتتأثر لهالدرجة فدير بالك. ولهالدرجة أنت كل ما تصير هبة هواء تلتفح في مشكلة بجهاز المناعة صح؟ يعني في ناس يلتفح مرة بخلال 3-4 شهور الشتاء، مرة واحدة يلتفح يومين، بس تخيل واحد على رأس كل أسبوع مريض.
1: جميل.
0: مشكلة.
1: فإذا تتأثر بالجوانب النفسية في المقاطع وتتأثر علاقتك بالشخص.
0: اي طبعا.
1: او تسقط هذا
0: المثل. اذا عندك القابلية انك تعمل اسقاط على الناس او انك انت تهتز كل ما سمعت ريل او كل ما سمعت بوست وتخاف، هذا زي اللي يمرض دائما، هذا جهاز المناعة في مشكلة.
1: فيحتاج الى
0: في ناس بدك ترجع تقوي جهاز مناعتك، بدك تفلتر. بدي يقول خليل انا طالع بدي اسولف انا وياك ساعه كامله نحكي، الان وانا قاعد احكي عم اتحدث من خبره ومن تجربه ومن دراسه ومن قراءه ومن بس لا تنسى ان النفس الانسانيه معقده جدا. عدد مرات ذكرت بالقران 295 مره، ذكرت عند المتنبي بديوانه 280 مره باشتقاقاتها. النفس الانسانيه ربنا اقسم فيها ونفس وما سواها، تخيل قديش معقدة. فما يجي واحد بكلمتين يلخص حياتك. واحد اثنين، خلينا نرجع بس لقضية التهدأ. أنت لما تكوني عايشة 15-20 سنة مع زوجك، هل أنا قادر بريل أحل المشكلة؟ لا. ولا واحد. بس إحنا نضوي على الطريق زي الإشارات اللي أنت ساحب على طريق الملك سلمان وتتفرج على الإشارات صح؟
1: جميل.
0: هذه الإشارات تقول لك دير بالك بس ما تقدر تمسك الستيرينج عنك. وانت في حياتك هيك، هذه الريلات عم تعطيك اشارات على الطريق. طيب. ممكن ما تعنيك.
1: طيب
0: تفضل.
1: في نقطه ثانيه فيما يتعلق بالمحتوى. الان احنا في زمن الذكاء الاصطناعي، والملفت قبل فتره الاسبوع الماضي كان معنا ضيفنا الدكتور وليد الشعلان، امسي عليه بالخير، وتحدثنا عن استخدام الذكاء الاصطناعي وذكر نقطه جدا مهمه. انه في بدايه محركات الذكاء الاصطناعي او تشات جي بي تي وجدت دراسة على اللي ذكروا أنه أغلب المستخدمين يستخدموه كمستشار نفسي أو كمتخذ قرار عنهم، يعني مثلا تحليل الشخصية، استشارات

0: نفسية أو أسرية. ما مدى دقة هذه النتائج؟ وهل جربت أو اطلعت على نتائج مرت عليك دكتور؟
1: إيه طبعا. أنت أولا لماذا تلجأ إليه؟ معلومة ولا حل مشكلة؟ إذا معلومة جيد لطيف يعطيك معلومة عادي ممكن تلجأ له، كيف أتعامل مع كذا، أعطيني معلومات عن كذا يعطيك. ولكن هل يحل مشكلة شخصية؟ لا لا. طيب في ناس يقول لي والله لما أحكي معه أرتاح. صادق أي صادق، هذا الذي يقول هذا الكلام صادق، ما كذبه لا يمكن، أقوله أنت صادق لكن أنت ارتحت.
0: لأن وش سبب الراحة؟ طيب
1: فضفض حمل عليه وشاله. أنت لما تكون شايل 5 كيلو بندورة لمدة 10 دقائق بعدين تشيلهن من إيدك أو يجي واحد يأخذهن عنك تقوله الله يريحك، صح؟ ليش؟ لأنه شال عنك حملا.
0: يعني الميزة في مسألة الفضفضة.
1: أيوة
0: الترويح عنه.
1: بس لا هي ليست ميزة. ما هو انتبه، هذا وهم الحل وليس حل.
0: شلون يعني؟
1: شو يعني؟ يعني أنا أشعر إنها انحلت المشكلة. زي أنا أضرب لك مثال، زي لما تجيني صبية أو شاب أو إنسان يجيني على مكتب الاستشارات ويكون له مثلا 3 شهور مضغوط من مشكلة أسرية ولا علاقاتية، فأنا أتركه يحكي وأدون وأخذ ملاحظات وأنا ساكت. ساكت يحكي صار وكذا وكذا وصار، وأنا أسأله الأسئلة اللي تخليه إيش يحكي أكثر يطلع أكثر، وأكتب أكتب خلص الوقت وأخطي موعد جديد ويطلع من عندي. فلما يجي الجلسة الثانية أسأله كيف الجلسة الماضية، يقول يا الله يا دكتور الله يرضى عليك. يقول ليش؟ يقول يا الله طلعت من عندك قديش مرتاح
0: وانت لسه ما أعطيته الحل.
1: ليش؟ لأنه فضفض بس، تحدث مع ثقة. لأنه تحدث مع واحد يرتاح له واثق فيه، فلما سولف ارتاح فطلع من عندي. هذا حل مشكلته؟ لا، هذا وهم الحل.
0: وهذا اللي دارج الآن.
1: وهذا شكرا، لذلك مشكلتك راح تطلع لك بعد فترة. تماما. اللي مضغوط
0: يعني بتظل تفضفض تفضفض تفضفض
1: أحسن. زي المضغوط اللي زي اللي طلقها زوجها طلقة أولى وزعلت، كويس؟ فأجي يرضيها، فشو عملت؟ حكت له انت عملت وانت عملت وانت عملت، قالت ولا يهمك وحاضر وحقك علي وابشري. ايه ايش اكمل؟
0: اي معك معك
1: اي ف ف ف ف ف حاضر وتموني وابدا وابشري وجاهز وعندك ولدك اياه، كويس؟
0: جميل.
1: ورجعها خلاص ارجعي والله هيني راجعه معك، ارتاحت. طيب انحلت مشكلتك؟ لا، هو مشكلته انه بخيل، مشكلته ما انحل، هو بس وعدك بالإنفاق. فأنت بعد فترة لأنه مشكلته ما انحلت طلعت المشكلة من جديد. طيب يعني طب وين الراحة؟
0: طيب يعني نقدر نقول إن إنها مثلا تكون نوع من الإدمان
1: إيش؟
0: اللي هي الفضفضة لل
1: طبعا AI. طبعا طبعا عالم الميديا الشاشة كلها عالم من الإدمان.
0: لا مسألة لأنها بكثرة.
1: إيه طبعا
0: كل من تعرض لمشكلة يعني وهذا الدارج يعني وكثير متناول في مختلف منصات التواصل الاجتماعي حتى على المستوى المعرفة الخاصة مثلا بين الأصدقاء تجد أنه اسأل شات جي بي تي، احكي لشات جي بي تي، قول له بمختلف
1: أنا عشان أقول كلمة إدمان كلمة كبيرة لأنه كلمة إدمان معناها تشخيص فخليها على الطرف، بس هل معناه أنها تحولت لعادة الحديث مع شات جي بي تي؟ وهذه عادة سيئة وليست عادة إيجابية.
0: الحديث
1: مع شات جي بي تي إذا اعتاد مشكلة لأنه يصبح هو الملجأ. زي اللي لما يزعل يتناول سيجارة هو مو محتاج، هو مو محتاج يدخن 5 سجائر ورا بعض، هو النيكوتين بجسمه سيجارة واحدة تكفي. طب ليش عمل 6 ورا بعضه؟ لأنه متعود إيش يسحب وراء بعضه، كل ما جابوا فنجان قهوة يطول سيجارة. شفت؟ فتحول الآن الدخان عنده لسلوك قهري. نعم. سلوك إدماني اعتاد، لأنه الإدمان يبدأ ببناء مجموعة عادات صعب التخلص منها فتنتقل لإدمان. موضوع الإدمان هذا بدون نقاش آخر. تماما. وهذا نفس الإشي، كل ما تصير معه مشكلة يفتح شات جي بي تي. ممكن تكون مشكلة إدارية طبيعي، بس لما تكون مشكلة نفسية علاقاتية شات جي بي تي لا يمكن يساعدك. ليه؟ لأن حمولة المشاعر اللي أنت تحملها هو ما يتفهمها.
0: أي.
1: واحد اثنين طول النقاش هو يطبطب عليك. أنت محتاج.
0: هو داعم.
1: شكرا. أحسن. هو ما يقول لك لا أبد ابشر سم طال عمرك أنا جاهز.
0: ابشر اللي تبغاه.
1: اللي تبغاه لا ما يزبط. في جلسة الاستشارات أنا ما أقول لك سم وابشر واللي تبغاه لا أبدا، أنا أقول لك تعال نقف نتفق على حل مشكلتك.
0: أو أنت غلطان في النقطة.
1: لا لازم طبعاً شات جي بي تي لا يواجهك.
0: ما يقول لك.
1: ولا يغلطك. ولا يقول لك تعال واجه مشكلتك. وضل يعطيك نصائح عامة. ليش؟ لأنه

0: يعتمد على الداتا المخزنة عنده، فيروح يدور ويقول لك مشكلتك هذا حلها أكاديميا، هي حلها. طيب كيف بدك طب كيف أتعامل مع الحل؟ ما يعرف. طب كيف أخذ المادة النظرية اللي أعطيتني إياها وأخذها في الحياة؟ ما يعرف. طب أنا زوجي عصبي وسبب عصبيته ظرفه المادي، مو سبب عصبيته أنه عنده مشكلة نفسية، كيف أحلها؟ يعطيك معلومات خطوات. طب كيف طب أنت تعرف ظرفي؟ ما يعرف. طب هو يأخذ منك تفاصيل؟ ما يأخذ. يعني اسأله سؤال واضح بخمس جمل يجاوبك. طب لا، أنا محتاج أقرأ تفاصيل مرة ثلاث أربع جلسات، وأنا أقرأ تاريخ العلاقة. مرة تسمع المشكلة في منطقة
1: جميل،
0: والمشكلة الأصلية في منطقة أخرى. حبيبي
1: جميل. طيب هذه أيضا من ضمن الممارسات، أيضا من ضمن المصطلحات اللي ذكرناها، يعني ذكرنا في البداية مفهوم سقف التوقعات وغيره. أيضا من ضمن المفاهيم دائما نسمع هذه العلامات التي تدل على أن العلاقة سامة. احذر،
0: أيوة،
1: العلاقة السامة. أنت الآن في علاقة سامة. إيش مفهوم العلاقة السامة الحقيقي، وكيف فعلا أنا أصنف أنه هذه العلاقة سامة أو لا؟
0: كويس، برضه نرجع قماش. ذكر حبيبي ماجد، أنا أعطيك قطع قماش. العلاقة السامة، أولا أنت بدك تقف في مواجهة أنه أنا ماذا أفعل في هذه العلاقة. هل هاي العلاقة يعني بنت خطبت، وأنا أضرب لك مثال من مكتب الاستشارات، لما تجيك صبية وتقول لي دكتور أنا إلي خاطبة ست شهور ومستنزفة، طيب شو بدك مني؟ علمني كيف أتكيف. غلط. شوف شو السؤال، ركز معي، شو السؤال؟
1: علمني كيف أتكيف،
0: بس مو علمني، لا، ممكن أنت لا تصلحي بهذه العلاقة. يعني أنت فت العلاقة بدل ما ترتاحي وتفكري ببكرة وبالمستقبل الحلو، طول نهارك بس تعتذري، بس ماسكة التليفون وأنا آسف وحقك علي، أنا آسف وحقك علي، أنا ما قصدي، أنا ما قصدي، ودائما بدك تجيبي أدلة أنك إنسانة كويسة. طيب أنت في علاقة مزعجة وكارثية، تمام؟
1: جميل.
0: طيب كثير شباب يجوك مثلا يقول لك والله أنا لا أشك فيها، لكن يا دكتور الدنيا ما عليها أمان. طيب أنت كم سألك كم مرة ونقول والله أنا صرت فايت أربع علاقات وفسخت بالأربع علاقات، شو أساوي؟ أنا لازم أدرس كل علاقة دخلها عشان أشوفه كيف كان يفكر جوا هاي العلاقة. تماما. إذن هنا مرات أنت تعتقد أنك في علاقة سامة، تكون أنت السام في هذه العلاقة
1: بتفكيرك أو
0: شكرا أو طريقة تعاملك مع الأمور. يعني مرات أنت
1: أو حذرك الزايد أو الخوف الزايد.
0: برافو عليك. مرات أنت عندك إرث ثقافي من الوالدين أو من الأهل خلاك، وعندك تجارب من فشل الزواج عند إخوانك وخواتك. هذا في العقل اللاواعي قاعد عندك. أنا بحتاج أنظفه عشان أفوتك العلاقة بشكل مريح.
1: جميل.
0: شفت؟ إذن هذه الخبرات المتراكمة في عقل الإنسان هي التي تشكل نظارات وينظر إلى الكوكب من خلالها. مرات أنا محتاج أقوله بس ننظف نظاراتك، الحياة سهلة.
1: جميل. بالحديث عن نقطة الاستغناء، يعني منظمة الصحة العالمية أشارت في 2025 إلى أنه شخص من كل ستة عالميا يعاني من الوحدة طبعا، وأن ضعف الروابط الاجتماعية يرتبط بتأثيرات صحية ونفسية كبيرة. هذا يعكس مفارقة مهمة، اتصال رقمي أكبر وقرب إنساني أقل. اليوم الناس يعني وفق لل يعني أصبحوا مثل ما ذكرنا على شات جي بي تي، وممكن أن يستغني عن علاقاته الإنسانية. لماذا أصبحت فكرة الاستغناء اليوم في نظر البعض سهلة جدا، أو كأنها هي الخيار الوحيد في أي علاقة ممكن تمر بمنعطفات؟
0: شو يعني؟ اشرح لي أكثر.
1: يعني فكرة الاستغناء يكون هو الحل الأول، اعتزل ما يؤذيك.
0: طيب هذا غلط؟ أنا أسألك دردش معك، هذا غلط؟ اعتزل ما يؤذيك من البداية؟
1: أنا أسألك
0: أنت.
1: لا لا دكتور، لأنك أنت المتخصص.
0: يلا،
1: ممكن في حالات،
0: أيوة،
1: يكون في البداية.
0: برافو عليك.
1: ولكن عندما يكون مثلا
0: بالضبط هاي الجملة اللي أنا بدي إياها منك، إنه كلمة اعتزل ما يؤذيك من البداية مرات صح. ليش؟ مرات أنا لو بدي أصبر وأتعامل مع ما يؤذيني لما أجي أتخلى عنه ما أقدر، يصير عندي مفهوم التعلق. أحسنت، أنا أستنى منك تعطيني هذا الجواب.
1: جميل.
0: إنه القضية ليست معلبات جاهزة، يعني مو معلب اعتزل ما يؤذيك غلط، اعتزل ما يؤذيك صح. لا، بدي أشوفه هذا اللي يؤذيك. أول إشي مرات نعم، مرات البنت إذا فسخت أو الشاب ترك فترة الخطوبة كثير صح. شكرا. ليش؟ لأنه عن جد هاي العلاقة ما يزبط.

0: وتكمل
1: بس
0: فيها.
1: بس بالمقابل يا دكتور في أيوة. ناس تنسحب من أول خلاف.
0: مرات حسب نوع الخلاف، مرات صح، مرات نوع الخلاف، مرات الخلاف يكون كذب. مرات يكون الخلاف كذب. أنت كذبت علي، وهذه الكذبة ما يزبط لها، مو كذبة عادية. والله أنت كيف تأكل الكبسة بمعلقة ولا بإيدك؟ هذا مو كذبة. ولكن في كذب له علاقة بالأقارب، له علاقة بالمستوى المادي، له علاقة بالمستوى الأكاديمي. طب هذا كذب كبير، هذا كذب يهدم العلاقة. طب واحد يقول لها أنا أول مرة أتزوج، وبعد ما كتب عليها اكتشفت أنه هو عنده زوجة ومطلقها أو موجودة. طب هذا كذب، هذا ما يزبط. أجي أقولها تكيفي، هنا اعتزل ما يؤذيك.
1: ولكن بالمقابل هناك أيوة. ناس يعني على أشياء جدا بسيطة،
0: صح، عشان
1: جدا بسيطة.
0: نعم نعم، هدول الناس نقولهم لا، لازم تتعلم أدوات التكيف، كيف بدك تشتغل مع العلاقة، كيف بدك تناقش، كيف بدك تحاور، كيف بدك تصبر، كيف بدك تتعامل، كيف بدك تصغي صغاء نشط، كيف بدك تأخذ اللي قبالك على أحسن معنى. هذا تكنيك مهم. هنا أعلم الناس دائما، أقول لهم يا أخي ماجد، خذ أي تصرف ممن تحب على أجمل معنى حتى يثبت العكس. يعني لا تبلش بسوء النية، بلش بحسن النية، فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. أي ليش؟ لأنه أنا لما أبدأ بحسن النية أنا قادر أبني مع أدور على وياك على منطقة رمادية. كل ما وسعنا، شوف العلاقات تقوم.
1: لا بس في ناس تتعامل بالطريقة المعاكسة، يعني أنا أبدأ بحالة من التوجس أو الريبة.
0: أيوة.
1: ويكون مثلا رصيدك عندي صفر.
0: أيوة.
1: بتعاملك معي يزداد هذا الرصيد. فبالتالي أنا أحسن
0: بس بشرط افتح المجال. شو يعني؟ يعني ما تفوت تقول له والله ترى رصيدك صفر ابني، لا. أنت تعامل بالشك والريبة، بس ما تخلي الشك والريبة مشكلة نفسية، مشكلة معرفية. شو الفرق؟ المعرفي أنا أحاول أتعلم، أحاول أبني معك علاقة. النفسي لا، أنا داخل عليك، أنا حاط سوء النية قبل. يعني سكر الخط معها على التليفون، كويس؟ الساعة 11 بالليل قالها بدي أنام، وانت نامي، الصبح عندنا دوام. هو سكر الخط وقعد، بعد ربع ساعة طلع انه الواتساب أونلاين. شو اللي أجب باله؟ أكيد مشبكة مع واحد ثاني، مو شرط. ممكن تكون.
1: أو ليش قالت لي بتنام أو أنه قاعدة تصرفني بغض النظر.
0: أحسنت بالضبط، شفت هذولا. هذه الأسئلة حلو أنك تسألها وعادية، بس سؤال، هل قدرت تواجهها فيهم بحب ولا خبيتهم عشان تدور الشك من تحت الطاولة؟ إذن أنت، هل أنت غلطان لما شفته أونلاين وشكيت؟ لا، أنا بدي كيف تعاملت مع الشك هو الذي يحدد أنت شكك نفسي ولا معرفي. شكك معرفي أنك بدك تعرف، شكك نفسي أنك مريض بدك علاج. شفت؟ فشو عملت أنا هنا؟ إذن هل أنا الصح أني أنا أبني على سوء النية ولا حسن النية؟ لا، أبني على حسن النية، وحسن النية مو معنى أن أغمض. حسن النية أني أنا واثق فيك فلا تخرب الثقة.
1: جميل.
0: حسن النية معناه أن أنا أحبك لا تخرب الحب. حسن النية معناه أني أدبني معك مودة فلا تجرحها. حسن النية معك أني أنا أعطيتك ظهري لا تطعني. شفت؟
1: جميل.
0: هذا هو. جميل. طيب إذا أنا بدأت معك في هذول الأشياء وإنت خذلتني مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، طب لما تودي أضل أعطي فرص؟
1: هذا استنزاف.
0: شكرا. ومشكلة الاستنزاف وين في العلاقات؟ صعب التعويض. يعني المستنزف نفسيا في العلاقات أنا أترجاهم، أرجوك لا تفوت علاقة جديدة.
1: جميل.
0: خلك اهدأ، روق، شيل رجلك عن الدعسة، روق، لا تدور علاقة جديدة ولا تبحث أيتها الفتاة عن علاقة جديدة إذا خرجتم من علاقة فيها استنزاف. تفضل.
1: عشان يكون الدافع تعويضي مثلا، هذا اللي تقصده؟
0: شو يعني؟
1: يعني لا تبحث عن علاقة جديدة
0: عشان ما تكون ملأ الفراغ.
1: أوكي.
0: لأنك ما حتكون تشوف. يعني أنت ستذهب إلى أي أنثى وتذهب إلى أي ذكر يطرق. طيب. الباب ليس من باب العلاج، لا، من باب إملأ فراغ هذاك.
1: طيب
0: تركه
1: شخص مثلا أو إنسان الآن تسمعنا انفصلت.
0: أيوة.
1: يعني ما ينفع أنه مثلا تقصد أنه تتزوج على طول.
0: لا،
1: تتزوج على طول
0: طبعا لا، 60 لا، أوعك وأوعك، إحنا نتحدث الذكر والأنثى على حد سواء. طبعا لا. ليش؟ لأنه مرات أنت شوف زي اللي يشرب على عطش، أول كاسة ما تبين أو حين سيسمي. إحنا جزء منا برمضان لما تكون صايم 16 ساعة شو تساوي؟ أول لقمتين أصلا تقولي بسم الله أول هو آخره من الجوع. في العلاقات أنت لما تهجم فأنت مو عارف نوع العلاقة اللي أنت عم تفوت فيها من جديد. ليش؟ لأنه أهم إشي ما يشبه الشريك الأول.
1: يعني المقارنة.
0: المقارنة بس المقارنة مو بإيدك. لما تكون أنت طالع من انكسار عاطفي أو من مصيبة عاطفية أو من مشكلة عاطفية، فيصير دماغك

0: تقارن مع الأسوأ مش مع الأحسن. يعني هي ما تدور شو ميزاته، هي تدور بإيش يختلف عن هذاك
1: أو في إيش يشبهه.
0: أيوة ما هو بإيش يشبهه عشان ما أخده، وبإيش ما يشبهه عشان أوافق عليه.
1: يعني يكون الدافع ملء فراغ أكثر من كونه رغبة،
0: أو لا يكون من أني دي أبني علاقة حقيقية.
1: طيب كم المدة يعني في
0: ما في مدة المسار. حسب لا ما في مدة حسب هاو. العلاقة مرات في
1: طيب
0: واحدة.
1: إيش المؤشرات اللي مثلا أوكي أنت جاهز الآن
0: يلا
1: للدخول في علاقة جديدة أو تقدر تتزوج يعني.
0: هذا نقاش بدنا نناقشه مرات، قديش كمية الزواج يعني مدة الزواج السابق وكيف الطلاق. مرات في واحدة تزوجت 10 سنوات لها 6 سنوات مطلقة عاطفيا، يعني خلاص يعني اصلا هي اتطلقت بس ظل موضوع الورق انها بس رسميا انها اتطلقت، ولا من 6 سنوات الموضوع انتهى.
1: نعم
0: تماما. في واحده اتطلقت بس في عندها ارث من الاولاد ما يقدر تشيل لحالها. في واحده اتطلقت وعندها اولاد او ما عندها بس وضعها المادي صعب جدا.
1: يعني
0: في واحده اتطلقت بس عم تعاني جوا المحاكم من المحامين والقضاء والقضايا وكذا. في واحده اتطلقت امورها تمام بس هي نفسيا مكسوره. تماما.
1: لكن الأكيد أنه بعد العلاقة لا تفكر بال
0: بعد انتهاء العلاقة لا تفكري بعلاقة ولا تفكر بعلاقة نهائيا حتى تطمئن وتتأكد وتتريث أن الأمور تمام. نعم الغيمة جميل. حين تمر يا سيدي الغيمة حين تمر.
1: طيب.
0: حيث تمشي فيا أرصفة لم يعد لها من الصبر بقايا. ندير بالنا.
1: طيب من باب خبرتك يعني والاستشارات وال يعني من شكاوى الناس، وش اكثر المشكلات اليوم البارزه في العلاقات الزوجيه اللي يعاني منها الناس؟
0: الماليه وتدخل الاقارب. 4 المشكلات كلهن انا الخص لك اياهن ب4. المشكلات الماليه وهلا افصل فيها شوي، وتدخلات الاقارب وهلا افصل فيها شوي، والعلاقه الشخصيه الحميميه هلأ أفصل فيها شوي، والاضطرابات النفسية أو المشكلات النفسية وهلأ أفصل فيها شوي.
1: نعم.
0: أعيدهن. 4.
1: 4
0: مشكلات مالية، علاقة حميمة، تدخلات أقارب، والمشكلات النفسية.
1: نعم.
0: اختار واحدة أبلش فيها.
1: مسألة المال،
0: الفلوس.
1: أي طبعا إحنا ما نقدر ناخذ التفاصيل كاملة،
0: لا
1: بس
0: نعطيك إشارات.
1: أي نبغى إشارات. لا نبغى الأبرز يعني عشان
0: أرجوكم قد ما تقدروا لا تفوتوا العلاقة بديون. مستحيل صفر عادي شباب وبن عادي بايت علاقة ممكن يكون مديون، بس في فرق ما بين الديون تنحل في خطة إلها وفي ديون تهد حيلك.
1: لا وشلون هذه فصل لي فيها.
0: أفصل لك فيها يعني واحد دخل للعلاقة أنت لسه شاب موظف أمورك كويسة أو هي موظفة أو مو موظفة بغض النظر يعني، لكن وضعك المادي ليس ذاك الوضع الممتاز جدا، أقعد معها واتفق كون صادق. والله الصدق يحل أكبر مشكلة، ولا أنت بحتاج لا خليل ولا نصائح إذا أنت صادق. تقعد وتقولها بالقلم والورقة، أنا أقدر على 1 2 3 وما أقدر على 1 2 3. هسا شو ما 1 2 3 تختلف من عيلة من عيلة من علاقة لعلاقة. كون واضح. وشوف بعد أنا ما أتزوج ونعمل مثلا المشوار اللي اليوم الزواج اللي هو شهر العسل، بعد إحنا ما نروح الطشة ونرجع، قديش رح يكون كمية الديون عليا؟ وقديش رح أقعد فترة أسد؟ فترة طويلة ولا قليلة؟ طيب هذه الفترة الطويلة اللي أسد فيها الديون، طيب إذا أنا فايت الزواج بهذا العبء من الديون أنا راح أقدر أفكر بإنجاب؟ طب إذا أجانا بيبي على خير ولد؟
1: طب لو كانت مجدولة يا دكتور.
0: عظيم أنا موافق، قلت لك ورقة وقلم ومجدول وإشي واضح،
1: بس مدتها طويلة يعني.
0: مو هذا هو، تقدر تشيل المدة الطويلة؟ طيب تقدر تخفف عن حالك؟ يعني قبل ما تفوت تقدر تخفف عن حالك؟ شفت؟ يعني أنت تقول لي مجدول ل20 سنة أو ل10 سنوات، طب هل من الممكن لو جلست أنت وياها بوضوح وأدب وذوق وكنتوا صادقين مع بعض تقدروا تعملوا 10-5؟ تقدروا تتنازلوا عن بعض الأشياء اللي عن جد لا قيمة لها؟
1: جميل.
0: شفت؟ ليش؟ أنتم الآن راح تقول يا دكتور ما هي ليلة بالعمر، وأنا أقول لك عراسي والله يبارك لك، لكن هذه الليلة بالعمر كم ليلة راح تدفع ثمنها؟
1: جميل.
0: ما أنت تقضي ليلة مبتسما وعندك 20 ليلة وأنت مبتئسا تدور على حل. فخفف من الليالي عشان هالليلة تكون حلوة. تمنعنا من الفرح أبدا، أنا أقول المقتدر واللي قادر الله يبارك لك إن شاء الله.
1: بس الفكرة أنه الديون
0: شو بس بس، وما راح أقول لك بدون الديون يعني ما راح أكون، بدي أكون واقعي. حتى إن كان في ديون ما تكون الديون اللي تهد حيلك وتكسر ظهرك.
1: طيب يعني على طار التحمل
0: يلا
1: وثبات البيوت، اليوم البيوت قائمة على صبر.

0: كيف يعني صبر من؟
1: على صبر الرجال أم النساء؟
0: حلو، هذا السؤال عام فالجواب عليه عام، أصبر اثنين.
1: على الاثنين؟
0: اثنين.
1: لا يعني في السابق كان يقال أنه لا، المرأة كانت أكثر تحملا
0: والرجل كان أكثر تحملا،
1: والرجل كان أكثر
0: اليوم تحملا. والآن نفس الإشي، الرجل تحمل والمرأة تحمل، اللي هي متحملة أيضا. يعني برضو يعني شوف، المقارنة غلط. كل فترة زمنية لها ظروفها ولها تحدياتها، كل بيت له ظروفه ولو تحدياته، كل إنسان وإنسانة له ظروفهم ولو تحدياتهم. يعني لما يكون الزوجين يشتغلوا والزوجين عندهم أولاد والزوجين وضعهم المادي صعب والزوجين عم يتعاونوا عشان يوقفوا، هاي هم الاثنين.
1: طيب وش اللي تغير مقارنة بالماضي؟ يعني زمان كانت
0: الحياة أبسط،
1: بالماضي كانت أبسط
0: جدا وأريح وأسهل. هلأ الحياة أعقد. الآن الذي يربي ولد طبيعي في المجتمع نقول له أنت عظيم، لازم التوجو يا جماعة. ليش؟ لأنه الحياة جدا أعقد وأصعب الآن، لأنه حجم الانفتاح الجميل والعظيم والرائع يجعل التحديات أكبر. فالحياة الآن صارت مو أصعب بمعنى أصعب سيئة، لا، أصعب أنها صارت أحلى، أنه مدخلات التربية أعلى، الوعي الأولاد أكبر، الدنيا صارت مفتوحة أكثر. بس هل أنت قادر تتعامل مع شلال الانفتاح؟ هل قادر تكون قريب لأولادك بمستوى الصداقة؟ ولا أنت ما زلت تعالج كل إشي على شكل مسمار تشكوش تدق كل إشي؟ هل أنت قادر تستوعب أن زوجتك شريكة لك في حل مشكلات البيت؟
1: هذه من المشكلات الحالية
0: يعني. بالضبط. يعني ما زال يستحضر لي حلول الستين، يعني حلول الستينات لمشاكل 2029.
1: شلون؟
0: يعني
1: اشرح لي.
0: يعني هو يعتقد انه هو السيد في البيت، خلاص انا الزلمة اللي كلمتي ما تنزل الارض، انا قلت لك ممنوع يعني ممنوع. لا، انت اليوم لما تقول لي ممنوع في اشي اكبر من ذلك، هي موظفة وتشتغل وتنجز وتجيب راتب وتشارك معك في البيت. قوامتك اليوم معناها كيف تدير البيت بذكاء. شوف الشاعر ماذا يقول: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. مرات الرجل الذكي هو اللي يعمل حاله مو شايف، بس هذا الماسك مايكروسكوب ومجهر يفتش على كل شيء في البيت، هذا ما رح يعيش. ليش؟ لأنه جده بهالزمانات كان ما في حدا يتنفس بوجوده. حراسي جده، بس أدى واجبه ودوره. اليوم إحنا في عنا جيل جديد، في تطورات جديدة. الآن موبايلي أنا لما يخرب أعطي بنتي أقولها صلحي لي.
1: صحيح،
0: وعادي. شفت هذا الانفتاح؟ إذا أنا بدي أبطل، ما بدي أستجر حلول الخمسينات والستينات، كانت ممتازة ومي غلط لمين؟
1: بس في وقتها. هذا تقصده؟
0: نشكرهم على ذلك.
1: طب هذا فيما يتعلق بالرجل، أما المرأة؟
0: طيب نفس الإشي، إيش بدك بالمرأة؟ نفس القضية.
1: أنت قلت أنه الرجل مثلا يجيب لي حلول الستينات، وأنت ذكرت أنه قائم اليوم على صبر الاثنين.
0: نعم،
1: فهذا جانب الرجل وما يتعلق بالمرأة،
0: وكذلك الأمر المرأة اليوم بدها تعرف أنه إذا أنت كنت جزء من البيت في الشغل، يعني أنت امرأة عاملة، ما ينفع تقولي له أبشر أنا عاملة وراح أروح يكون الغداء جاهز والأولاد انضعف ومدرسين وأمورهم تمام ونومتهم بكير، وانت تروح من الدوام وحط راسك ونام، ما حيزبط. لا تقومي بهذا الدور وقولوا تعال أحط أنا وياك بإيدنا في البيت، أنا وياك نربي الأولاد، أنا وياك ندرس، أنا وياك نقعد نحكي معهم. أنت لست وحدة إنجاب فقط، أنت وحدة إنجاب وتربية، والتربية مشتركة. قبل كانت المرأة تربي أكثر لأنه الزوج وحده يطلع يشتغل، طب الآن أصبحت تشارك في سوق العمل. وهذا مو غلط، هذا كثير صح وشكرا. لكن هذا له تحديات مش مشكلات، والتحديات تتطلب اثنين يحطوا إيدهم، سهلة.
1: طب ليش بعض الرجال يشعر بأن أو أصبحوا يشعرون بأنهم مطالبين بكل شيء؟
0: شو يعني؟
1: يعني مجرد وهذا رأي يعني مجرد ملبي للطلبات فقط.
0: ما فهمت.
1: يعني مطالب بالجوانب المادية، مطالب بالأمان، مطالب بكل شيء، ولكن زي واجب عليك كرجل، ولكن مني أنا كمرأة فهذا كرما أو تفضلا وليس أبداً. واجب
0: لا واجبها إذا كان،
1: لكن يعني هذه الفكرة يعني. لماذا يشعر يعني بعض الرجال بأنه أنا اللي مطالب بكل شيء؟
0: مظبوط، لأنه تعال نشتغل على الوضوح. ما هو أنت مطالب لأنك أنت أديت هذا الدور. ممكن تحط ايدك في البيت ما حتحس حالك مجبور. يعني لما انت هي تشتغل وهي عم تحط في البيت وانت عم تشعرها

انه شكرا لك على واجبك وهو شكرا له على واجبه. يعني احنا لما نشعر بعض انه احنا شوف اجمل اول كلمه في الفاتحه شو هي؟ الحمد لله. شو الحمد؟ امتنان. اجمل كلمه نعلمها بعضنا اني انا اكون ممتن لما نقدم في بيتي.

0: فكل واحد عم يؤدي الدور اللي هو فيه تماما. وبالتالي انت اليوم هل انت عم تشعرها اني انا انت جزء من الحل؟
1: طيب نقاط الاختلاف اليوم في, آه. في, في, في الادوار في الاسره ايش ابرز نقاط الاختلاف بين الرجل والمراه؟
0: ما في نقاط اختلاف في كميه الدور. يعني المراه العامله مع الرجل العامل زي المراه الرجل العامل والمراه في البيت؟ لا. زي الرجل اللي يشتغل اونلاين والمراه طالعه تشتغل برا وترجع؟ لا.
1: وايضا الرجل العامل مع المراه التي لا تعمل.
0: احسنت. والمراه العامله والرجل الذي لا يعمل برضه شفت. فانا اجي على كل حاله من هاي الحالات وادرسها اشوف شو المطلوب منهم نقولهم نفذوا. زي اللي عندهم اولاد واللي ما عندهم. اللي عندهم ثلاثه اربعه زي اللي عندهم واحد لا يستويان مثلا. اللي ساكنين في الاجار مو زي اللي ساكنين ملك. مراه مع اولادها والرجل مسافر يحول لهم فلوس مو زي اللي عند بيته وجود في اولاده. شفت المغتربين غير اللي جالسين في بيتهم في بلدهم وفي وطنهم.
1: طيب كيف يتم تحديد ذلك؟
0: نقعد نمسك ورقه وقلم ونسولف.
1: لازم الحوار
0: لازم. مش ضروري مش لا لا مش لازم يعني هذا ما في حل. ما احنا لازم نبني منطقه رماديه انا وياك. لازم اقولها نحن محتاجين 1 2 3 4 10 هو يقول تقول له نفس الاشي بشرط واحد بس الصدق نقطه. كل ما كنا صادقين راح نلاقي حل. ليش؟ لانه في عقلين يفكروا مشكله واحده بس لما يكون واحد منهم يكذب بعيد عنك ليه؟ اذا في مشكله اكبر من المشكله الاصليه. لما يكون ما في ثقه بين بعض في مشكله اكبر من المشكله الاصليه.
1: جميل. طيب نجي لنقطه ثانيه وهي مفهوم ايضا يعني انتشر وما يعرف بالتربيه الحديثه للابناء.
0: يلا.
1: التربية الحديثة للأبناء هل تصنع فعلا أبناء أقل تحمل؟ يعني كثير من المختصين والمدربين اليوم تحدثوا عن أثر الحماية الزائدة والتدليل المفرط يعني خصوصا مع جيل اعتاد على السرعة. هل اليوم التربية الحديثة أو ما يعرف بالتربية الحديثة أضعف قدرة الأبناء على التحمل مثلا؟
0: أبدا. إذا كنا نتحدث عن التربية الحديثة بمعناها العلم الحقيقي بالعكس التربية الحديثة تدعو للتحمل وتدعو للتعرض للمخاطر.
1: بس ما يروج له عكس ذلك.
0: هذه ليست تربية حديثة. إذا
1: عندنا مشكلة احنا اليوم بنحارب هذه المصطلحات اللي مفهومة.
0: لا ننظف المصطلح ما نحارب المصطلح.
1: المفهومة غلط. أنا أقول
0: أيوة بالضبط. أنا أقول لك احنا نأخذ المصطلح وننظفه بس ما نحارب المصطلح بريء.
1: طيب وش مفهوم التربية الحديثة؟
0: التربية الحديثة هي التربية التي لا تتحدث عن إهانة للجسد الابن عن كرامة الابن محفوظة ومحشومة. ما في إيش اسمه والله طول عمرنا نتربى بالعقال. غلط غلط. من أصدق أنتم ولا النبي؟ ما ضرب ولا أساء ولا أهان. خدمت النبي 12 سنة تماما. وبالتالي احنا بدنا نكون فاهمين في البداية شو اللي بدنا نكون فاهمينه أنا وياك الله يرضى عليك. هاي النقطة. إذا التربية الحديثة بس تنادي وفق نظريات العلم الحديث والتطور وعادي جدا إنه احنا نتعامل مع هذا الطفل على شكل إنسان نبني للمستقبل.
1: إيه بس حتى في السابق يعني ما كان في يعني نوع من الإهانة. أوكي كان في ضرب نوعا ما.
0: طب شو هذا اسمه؟
1: بس طلعنا كويسين يعني. في كثير يقول طلعنا كويسين.
0: طلعنا معقد. لا طلعنا معقد.
1: كان في نقاش بيني وبين أحد الزملاء يقول والله كنت أنضرب وشوف أنا يعني كان من ضدنا اللي ضد الفكرة هذه. يعني أنا ماني مع الضرب ولكن فكرة العقاب.
0: لو ما انضرب خويك كان وضعه أحسن الآن.
1: بالعكس ممتاز.
0: واو كان أحسن من ممتاز. كان أحسن من ممتاز. عمر الضرب ما كان صح. عمر الإهانة الجسدية والنفسية ما كانت صح
1: دكتور. ولكن أيضا العقاب. فكرة العقاب يعني اللي قاعد يصير اليوم أنه لا لا لا تعاقبه
0: صح
1: أو لا تقولوا له أو خلوه.
0: لا
1: أو
0: لا تخلوه. لا لازم
1: خلوه يتعاقب. يعني حتى أوقات فيه يكون تجاوزات يقول لك لا والله أنا ما ودي أنه يتعقد.
0: لا لا, لا ما حيتعقد. العقاب لا يعقد. الإهانة التي في فرق بين العقاب أو العاقبة أي ما يترتب على المشكلة وفي فرق ما بين الإهانة. إحنا ضد الإهانة ولسنا ضد العقاب. القرآن فيه 1000 آية نار و1000 آية جنة أبدا بالعكس. العقاب لازم يكون موجود بس في فرق ما بين عاقب السلوك ولا عاقب الشخص. في فرق ما بين أسكر عليه بالغرفة وأحكي معه بلهجة حادة أيوه. وما بين بهذله قدام أصحابه. في فرق ما بين أقعد أنا وياه عشان أعلمه كيف يحل مشكلته وما بين أحاول أختار أصعب منطقة وأبهدله فيها وهينه وبهدل كرامته. وهذا شفت إحنا عشان أنا وياك نعرف نضبط الميزان.
1: حلو.
0: لسنا ضد العقوبة. لازم يكون في عقوبة ولازم يعرف الولد أنه غلط. طيب. لازم ولكن لازم الولد لا يهان ولا يتبهدل ولا تنقل كيمته ولا

0: كرامته. حلو. لأنه قليل كرامته وقيمته ما راح يربيه بس.
1: طيب وبالمقابل إيش اللي قاعد يصير اليوم أو اللي لاحظته مثلا من المفاهيم الخاطئة عن التربية الحديثة؟
0: إيش؟ طبعا هي إحنا وين مشكلتنا؟ إنه إحنا عم نحافظ مفاهيم يعني الذي يتصدر المشهد التربوي من بعض الفضلاء والكرام.
1: يعني هل ترى اليوم مثلا التدليل زائد تحت؟
0: أنا لا أرى التدليل زائد، أنا أرى إنه الأب والأم استقالوا من التربية وحطها براس إيش؟ حطها براس التربية الحديثة أو جيل الجيل زد أو جيل السوشيال ميديا. لا، انت ما تمون على الموبايل مع ابنك، انت ما تمون، ما تقول والله هذا الجيل ما يرد. انت ما تمون عليه، انت ممنسق مع زوجتك في تربية اولادك لانكم انتم ممنسقين مع بعض، هذا لا علاقة له بابنك ولا له علاقة بالجيل. واضح؟ اذا انا اليوم ليست مشكلتي بالتربية الحديثة، انا مشكلتي في تناول الناس لهذه المفاهيم. بالعكس، الابن لازم يتعرض لصعوبات ولازم يتعرض للحياة ولازم يتعلم كيف يحل مشاكله، ولازم لما يجيك عنده مشكلة تقوله كيف بدك تحلها، ولازم يتعاقب، ولازم لما يخرب لعبة أخوه تأخذ من مصروفه وتشتري لأخوه لعبة، لازم يتعلمه يجاوب، ولازم يتعرف يحط حدود للناس، لازم تماما. ولكن لازم منهينه ولا تبهدله ولا تكسر شوكته. هذه الفرق. أنا ضد الإهانة مع العقاب، ضد الضرب ومع وضع الحدود للأبناء.
1: في شلون؟
0: هي تعلمه، تتفق أول إشي وأهم إشي، إذا ما نسق الرجل بع المرأة في تربية الأبناء لا قيمة لذلك.
1: ولكن بالمقابل كمان الدلال المفرط وعدم وضع الحدود.
0: استنى شوي، بدي أخذ دلال. إذا عاطفي خلو مفرط، يعني إذا تدلل بناتك زيادة عن اللزوم شكرا إليك، أرجوك دللهن زيادة عن اللزوم. دلال إيش؟ عاطفي. شو يعني عاطفي؟ شو الفرق؟ عندنا دلال عاطفي وعندي دلال مادي. قلل المادي وارفع نسبة العاطفة، أحضان، بوس، تحسيس على شعرها، خدها بحضنك، العب معها، العب بشعراتها، حسس على كتفها، أبوها أو أمها، هذا كله رصيد عاطفي يخليها تواجه أي أزمة لما يصير عمرها 70 سنة، لأنه هذا خزان هي تأخذ منه لما تلف عليها الدنيا وتميل عليها الحياة.
1: جميل.
0: أي والله
1: جميل.
0: بس انتبه، دلال إيش؟ عاطفي.
1: عاطفي مش مادي.
0: المادي ليش؟ ينقلك لكاش إن كاش أو تنقلك لبطاقة فيزا.
1: خطر الدلال المادي
0: كله كوارث. لأنك تنتقل من أب روح وحياة لواحد يعطيني وأعطيه دكان.
1: بس في ناس يقول لك أنا أضعف إذا ولدي أو بنتي طلبوني.
0: كم مرة تضعف؟ مرة مرتين حاضر، بس معقول أنت طول نهارك ضعيف؟ لأنك عارف حالك مقصر، فأنت تعوض.
1: يعني دلل. الشخص اللي يضعف أمام الطلبات المادية
0: دائما
1: دائما،
0: أيوة،
1: هذا شخص مقصر
0: دائما. انتبه، 50 خط تحت دائما، اللي دائما يجيب ودائما يعطي ودائما يساوي ودائما دائما يدوب جيبته، هذا ضعيف. بس اللي اللي اللي اللي لما بنته تعاقبه تقوله ما في حضن اليوم. ليش؟ ليه قالت له ما في حضن اليوم؟ لأنها تعرف إنه علاقتها في قائمة على إيش؟
1: عاطفة.
0: يا سلام عليك. فنيالك إذا أولادك عاقبوك بهاي الطريقة، يعني لما بنتك تزعل منك تقولك ما بدي أحضنك اليوم، نيالك. نيالك. أول تزعل منك تقولك لا تعطيني فلوس، شفت الفرق؟ بالله بالله بالله، طلع الفرق. شخصين عندهم ولدين أو بنتين. الأول بنته عاقبته، شو قالت له؟ ما في حضن اليوم ولا بوس. والثاني بنته أو ابنه عاقبه، قالوا ما بدي أخذ منك مصاري اليوم. شو الفرق؟
1: هنا عاطفة وهنا
0: يا سلام. شوف الفرق. أيوة. ما أحلى، ما أجمل. هذا العقاب دليل على أنه باني عندهم رصيد عاطفي.
1: رصيد عاطفي.
0: نعم. شفت فالمبالغة. شوف يا حبيبي، شوف المبالغة في العواطف والأحضان والبوس وتحسيس على الشعر ويضحك معها وينكت عليها. يا شوف، هو ابنك نفس الاشي ترى، الذكر والأنثى نفس بعض. لكن البنت زيدهن شوية ترى يثمر فيهن والله الدلال.
1: أيه.
0: الدلال الزائد. انتبه انتبه،
1: الدلال الزائد العاطفي للبنات.
0: يا سلام العيونك. أي أيوة والله.
1: طيب ختاما. نعم. أنا ودي يعني أوضح نقطة.
0: شو ختاما؟ تونا بلشنا.
1: لا خلاص
0: والله
1: ما بقي وقت
0: والله. يا الجلسة يعني يا الجلسة معك.
1: الله يخليك.

0: نورتنا.
1: يلا ملذها. أيوة حبيبي
0: شرفتنا. طيب أهمية أنه اختيار الأخصائي المناسب، أنا كيف اليوم أعرف أنه أنا فعلا استفدت من هذا الأخصائي، أو فعلا يعني لازم أنا أغير أو أروح أختار مستشار آخر يساعدني في علاقاتي أو في الجانب الأسري؟
2: إذا كان هذا الشخص يعزلك عن محيطك فهو نصاب أو فاشل أو كارثة. شو يعني؟ هذا الذي ينادي بعزلتك عن الناس.
0: شلون؟
2: هذا يعني إنك اترك أهلك، اترك إخوانك، اترك خواتك، اترك أبوك، اترك أمك، اترك وقعد لحالك عشان تتعالج، مصيبة.
0: حتى لو كنت متأذي.
2: لا وأنا قضي طلع على شو قلت لك. اللي يطلب بشكل عام، شوف أعظم،
0: لا معلش هذه النقطة وضحها
2: بس خلنا نوضح. أعظم أنواع العلاج الدعم الأسري والعائلي.
0: يا سلام
2: يا سلام. أنا أقوم بعشرة بالمية، ركب عليهم 80 منهم، كم صارا؟ 90. لما يكون في حواليك ظهر وكتف وحزام، هذولا الكلمة اللي أنا أقولها إذا لقيتهم حواليك يطبقوها، أنت عملت نقلة نوعية في العلاج النفسي، نقلة نوعية. يعني إذا أنا مش إذا أنا مشيتك خطوتين أنت تقفز بوجود الدعم الأسري.
0: طيب يعني هذا من ضمن النقاط.
2: واحد. اثنين، الذي يخلط الشخصي بالعام، يضل يحكي لك عن قصته، هذا اللي يضل مستحيل تستفيد، أو اللي يتفه مشاعرك. بس انتبه، يتفه مشاعرك مو من باب اني فرجيك انك انت مكبر الموضوع، لا، يتفه مشاعرك انه شو هالمشكلة يا زلمة. شفت الفرق؟ يعني في واحد يشتغل على انه يجعل لك المشاعر في حجمها الحقيقي عشان يفكرك، لانه في ناس دراما يجون دراما. ماشي،
0: دور الضحايا.
2: احسنت. ولكن انا لا اريدك بدور الضحية ولا اريدك دراما، انا بدي اياك توزن مشاعرك. لكن الذي يستتفه هاي المشاعر ويتعامل معها بلا قيمة، لا، هاي مشكلة كبيرة عند المعالج الاسري. هاي القضية الثانية. القضية الثالثة، الذي لا يسمع التفاصيل، هذا اللي تحكي له كلمتين يقولك فهمت عليك، كارثة. لا، هذا اللي ما عنده صبر يصغي ويسمع جلسة وجلستين، يصغي ويحلل المفردات ويدخل جواتها ويعطي واجبات في العمل انك تشتغل وترجع لي، لا، هذا لن تستفيد
0: منه. طيب لو اختصرناها بعجالة،
2: ايش
0: النقاط اللي ذكرتها؟ النقطة الأولى،
2: النقطة الأولى الذي يبعدك عن الدعم الأسري والعائلي.
0: حلو،
2: تماما. النقطة الثانية، الذي يخلط الشخصي بالعام، يحكي بس عن بطولاته. والثالثة، الذي يتفه المشاعر، يعني يتعامل مع مشاعرك شو هات، لا، يضغطها ويضعها في حجمها الحقيقي ولكن لا يتفهها ويتعامل معنا هنا لا شيء. دير بالك طبعا وفي نقاط كثيرة، بس احنا هذول الثلاثة مركزيات،
0: هي
2: وهناك الكثير من الكلام الذي يجب ان يقال.
0: نعم. والحديث معك لا يمل
2: حبيبي
0: خليل، ولكن وصلنا لختام هذه الحلقة.
2: نعم.
0: كل الشكر لك ولوجودك معنا الدكتور خليل الزيودي، مستشار في العلاقات الأسرية والتربوية. والشكر ايضا موصول لكم مستمعين الكرام لطيب المتابعة. نلتقيكم ان شاء الله غدا في نفس الموعد من برنامج ليالي العربية. في امان الله.
3: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. من هنا يأتيكم الخبر.
4: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
3: عبر شبكة مراسلين،
5: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
3: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
3: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
7: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
3: تغطية خاصة،
8: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
3: إذاعة العربية.

أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي عناوينها. إسرائيل تستهدف عز الدين.

0: حسين الحداد قائد الجناح العسكري لحماس، وهو آخر قادة هجوم 7 أكتوبر. واشنطن تعلن إطلاق المسار الأمني للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل نهاية مايو الجاري، وبيروت ترحب. 20 years is not enough for you. It's gotta be a problem. 20 years is enough. ترامب يصر على إخراج يورانيوم إيران، ويطرح الصين وجهة محتملة مع منع التخصيب لعقدين. وإسرائيل تستعد لاحتمال استئناف القتال ضد إيران، وتقديرات بأن يمنح ترامب الضوء الأخضر لضربات محدودة. سيناريو كورونا لن يتكرر، الصحة العالمية تستبعد انتشارا واسعا لفيروس هانتا. أهلا بكم. تتزايد المؤشرات بشأن مقتل قائد الجناح العسكري لحماس عز الدين الحداد بغارة على حي الرمال في غزة بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس في بيان مشترك إنهما أصدرا توجيهات بتصفية الحداد، مؤكدين رفضه تطبيق الاتفاق الذي قاده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح. وذكر مسؤول إسرائيلي أن المستوى السياسي اتخذ قرار تصفية الحداد قبل 10 أيام، وتمت مراقبته في هذه الفترة قبل استهدافه عندما سنحت الفرصة في شقة كان موجودا بها بحي الرمال مع استهداف طريق الهروب لضمان نجاح العملية. وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن إسرائيل أبلغت أمريكا مسبقا باستهداف الحداد متى سنحت الفرصة. من خان يونس معنا مراسل العربية محمد جربوع. أهلا بك معنا محمد، وهل هناك أي تحديثات حول تأكيد أو نفي عملية الاغتيال؟ إسرائيل تؤكدها بينما لم نسمع أي شيء من قطاع غزة.
1: منتهى حتى هذه اللحظة حركة حماس وجناحها المسلح كتائب القسام لم يعلنا بشكل أو بآخر، ولم يصدر أي يعني بيانات أو أي تعقيبات فيما يتعلق بالغارات الإسرائيلية التي طالت مدينة غزة. نتحدث عن غارة طالت إحدى البنايات السكنية، والتي يقول الإعلام الإسرائيلي أنها يعني كانت لاغتيال القيادي البارز في القسام الحداد، وكذلك أيضا مركبة كانت قد خرجت من هذه البناية وتتبعها في وسط شارع الوحدة وسط مدينة غزة. منتهى حتى الآن ما رشح من معلومات وصول 7 ضحايا إلى مستشفى الشفاء الطبي، وأكثر من 50 إصابة، جزء منها حرجة للغاية بسبب الكثافة النارية التي استخدمتها القوات الإسرائيلية في تلك الغارات. بالتالي نحن نتحدث عن يعني عملية إجلاء الجرحى من قلب هذه البناية استغرق وقت طويل نتيجة اشتعال النيران. طواقم الدفاع المدني لم تتمكن لمدة تزيد عن ساعة منتهى من إخماد الحرائق التي اندلعت داخل هذه الشقة بسبب يعني القوة الصاروخية التي استخدمتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، والتي يعني لم تكن معهودة طوال الفترة الماضية. نتحدث عن ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في أكتوبر من العام الماضي. منتهى الجرحى الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي، جزء منهم دخل إلى أقسام العناية المكثفة، وكذلك أيضا الضحايا. حتى هذه اللحظة وزارة الصحة الفلسطينية لم تعلن عن هوية الضحايا نتيجة يعني وصول عدد من هؤلاء الضحايا أشلاء متفحمة، ولم يتسنى لهم معرفة هوية هذه الضحايا، وجزء منهم من النساء يعني وصلوا إلى مشرحة مجمع الشفاء الطبي. وبالتالي حتى الآن فلسطينيا لم يكن هناك أي تصريحات عن عملية الاغتيال وفيما يتعلق بهوية الضحايا، لكن نتحدث أن الضحايا فعليا هم الآن في مشرحة مجمع الشفاء الطبي، والعدد مرشح للزيادة نتيجة يعني الإصابات الحرجة التي الآن يجري

0: جرى لها بعض التدخلات الجراحية داخل أروقة مجمع الشفاء الطبي. كذلك أيضا نتحدث أن الكثافة الصاروخية التي استخدمتها الطائرات الحربية الإسرائيلية في تلك المنطقة، وهذه المنطقة مكتظة بشكل كبير سواء بالسكان أو بالنازحين، كونها تقع في منتصف مدينة غزة تربط ما بين المناطق الشرقية والمناطق الغربية، وبالتالي هي الملجأ الوحيد للسكان الذين لم يعودوا إلى مناطق شرق مدينة غزة، تحديدا حياة الشجاعية والتفاح، وبالتالي جلسوا في الخيام بجوار هذه البنايات. وكذلك أيضا سكان المناطق شمال قطاع غزة، تحدث هنا بيت لاهيا بيت حنون، وبالتالي هذه المناطق منتهى مكتظة بشكل كبير بالسكان والنازحين، وهذا ما يعني جعل أعداد الضحايا وأعداد أيضا الجرحى ترتفع. ولربما هي حتى هذه اللحظة لم يعني يتم إصدار أي بيان رسمي من وزارة الصحة الفلسطينية بالعدد النهائي، وبالتالي هذا يؤكد أن التدخلات حتى الآن جارية فيما يتعلق بإجراء العمليات الجراحية، وكذلك أيضا يعني انتشال الضحايا من أسفل ركام الشقة السكنية التي استهدفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية. لكن الكثافة النارية وعملية تتبع المركبة التي خرجت من البناية باتجاه شارع الوحدة، وهذا حسب ما ورد في الإعلام الإسرائيلي منتهى، يؤكد أن هناك شخصية قيادية كانت تتواجد داخل هذه الشقة، وهذا ما يتم استخدامه خلال العمليات أو محاولات الاغتيال التي تتم في قطاع غزة طوال الأعوام الماضية. الكثافة النارية ويعني مشاركة عدد كبير من الطائرات الحربية الإسرائيلية، وكذلك عدد الضربات، وهذا وفقا لشهود العيان وأصوات الانفجارات، ونتحدث عن قوة الانفجار وقوة النيران، لربما تشير هذه المعطيات إلى أن هناك شخص يعني قيادي داخل هذه الشقة، ولربما يعني كان قد قتل. لكن حتى الآن فلسطينيا وتحديدا من حماس والقسام لم يعلنا عن مقتل أي من أفرادها أو قياداتها داخل هذه الشقة أو في إحدى هذه الغارات التي وقعت قبل يعني ساعات من الآن في قلب مدينة غزة. منتهى،
1: ماذا بقي من حي الرمال اللي كانت فيه هذه الشقة أصلا؟
0: حي الرمال، هذا الحي الذي هو يعتبر يعني قلب المدينة وعصب مدينة غزة، هذا الحي يعني كانت وصلت إليه الدبابات الإسرائيلية في بداية الحرب على قطاع غزة، وقامت بتجريف الطرقات والشوارع وسوت عدد كبير من البنايات والأبراج. هذا الحي يتمتع ب يعني وجود بنايات شاهقة مرتفعة، وأيضا يتمتع ب لربما المتنزهات وبعض المظاهر الحضارية، انتهت جميعها في هذا في هذه المنطقة، لم يتبقى إلا عدد من العمارات السكنية التي يعني لربما معدودة وقليلة للغاية في تلك المنطقة، وكذلك أيضا عدد من الأبراج التي هي يعني آيلة للسقوط في عصب هذه المنطقة. وبالتالي كما أسلفت منتهى أن هناك عدد كبير من النازحين لجأوا إلى وضع خيام أسفل ركام المنازل أو بجوار ركام المنازل وأسفل البنايات والأبراج الشاهقة، وبالتالي هذا ما رفع حصيلة الضحايا والجرحى في تلك الغارات. أي غارة إسرائيلية تستهدف هذه البنايات يؤدي ذلك إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا على أقل تقدير أو الجرحى نتيجة يعني الكثافة النارية. حتى أيضا وفقا لشهود العيان أن الصواريخ التي استخدمتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية في تلك الغارات كانت قد أحدثت أضرارا كبيرة، وكذلك أيضا شظايا تناثرت على بعد يعني أمتار أو عشرات الأمتار نتيجة يعني الكثافة النارية المستخدمة في تلك المنطقة، وكأن الجيش الإسرائيلي يريد قتل كل من كان يتواجد في هذه الشقة وفي محيط هذه الشقة، ويعني من يتواجد أيضا بجوار هذه البنايات وجوار المركبة التي تم يعني قصفها في شارع الوحدة. نعم،
1: شكرا جزيلا لك محمد جربوع. وننتقل إلى مراسلة العربية من تل أبيب هبة مصالحة، أهلا بك معنا هبة، وما هي آخر المعلومات التي وردت من إسرائيل حول عملية الاغتيال هذه؟
2: حتى هذا هذه اللحظة لم تؤكد أو المؤسسة العسكرية أو المستوى السياسي في إسرائيل بنجاح عملية الاغتيال، ولكن التأكيد بأن المستهدف هو عز الدين الحداد، كما جاء في بيان رئاسة الوزراء ووزير دفاع إسرائيل كاتس، ولذان أكدا بأن عمليات الاغتيال هي لشخصية عسكرية شاركت بالسابع من أكتوبر، وهذا لم تنفيه إسرائيل منذ البداية بأن

0: أنها ستستمر بعمليات الاغتيال لكل شخصية عسكرية رفيعة بحركة حماس شاركت في هجوم السابع من أكتوبر، إضافة أيضا إلى تلميحات إذاعة الجيش الإسرائيلي باستمرار عملية الاغتيال بعد أن أكدت بأن هناك شخصية واحدة تبقت داخل قطاع غزة إذا ما تم التأكد من نجاح عملية الاغتيال هذه. وإسرائيل لم تنفي يوما بأنها ستستمر بعملية الاغتيال، والتي قالت أيضا بأنها أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية عقب تنفيذ الهجوم بشكل مباشر، إضافة إلى ما ذكرته هيئة البث أيضا بأن إسرائيل كانت قد أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية منذ أسابيع بأنها تلاحق الحداد وهي ستنوي اغتياله عند حدوث فرصة عملياتية، وقد حدثت هذه الفرصة العملياتية وفقا لمصادر عسكرية إسرائيلية بعد جملة من الملاحقة الاستخباراتية الدقيقة كما وصفها مصدر عسكري إسرائيلي. لذلك تأتي الترجيحات بنجاح عملية الاغتيال في إسرائيل، ولذلك أيضا رأينا بيان نتنياهو وكاتس الذي جاء عقب تنفيذ هذا الهجوم، والذي تم بثلاثة طائرات حربية ألقت 13 قذيفة على الشقة المستهدفة في غزة، إضافة إلى مسيرة أخرى أيضا استهدفت سيارة كانت مسرعة عقب تنفيذ هذا الهجوم. يرجح أيضا بأن مساعدي الحداد كانوا فيها وفقا للرواية الإسرائيلية، ولكن ننتظر بيان الجيش الإسرائيلي الذي عادة بعد أن يتأكد من تنفيذ عملية الاغتيال يقوم بإصدار بيان يؤكد فيه أنه قام بعملية الاغتيال هذه.
1: شكرا جزيلا لك هبة مصالحة مراسلة العربية من تل أبيب. شكرا.

0: أعلنت الخارجية الأمريكية تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما بهدف تمكين إحراز مزيد من التقدم. وأضافت الخارجية الأمريكية أنه سيجري استئناف المسار السياسي للمفاوضات يومي 2 و3 من يونيو، بالإضافة إلى ذلك سيتم إطلاق مسار أمني في مبنى البنتاغون يوم 29 من مايو بمشاركة وفود عسكرية من كلا البلدين. وأعربت الخارجية الأمريكية عن أملها في أن تسهم هذه المناقشات في تعزيز سلام دائم بين البلدين وتحقيق اعتراف كامل بسيادة كل طرف وسلامته الإقليمية وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن العودة لمنطق الدولة هو السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان، مشددا على ضرورة أن تقوم الدولة على سلاح واحد وهو سلاح الجيش الوطني.
1: إن أي إنقاذ فعلي للبنان اليوم يستحيل أن يتم من دون العودة الواضحة إلى منطق الدولة، دولة تكون سيدة قرارها وتحترم دستورها وتطبق قوانينها على الجميع وتعيد بناء إدارتها على أساس الكفاءة والمحاسبة والشفافية. فالدولة التي نريد هي دولة المواطن المتساوية، دولة المؤسسات الفاعلة، دولة القضاء المستقل والإدارة الحديثة. وهذه الدولة لا تقوم إلا بقرار وطني واحد هو قرار مؤسساتها الدستورية.

0: وسلاح واحد هو سلاح جيشها الوطني.
1: وشدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على أنه لا بد من قانون واحد للدولة اللبنانية لا يعلو عليه أحد، وقال يكفي مغامرات عبثية لخدمة مشاريع أجنبية آخرها حرب لم يختارها اللبنانيون بل تم فرضها على لبنان، ما أدى لاحتلال إسرائيل ل 160 بلدة وقرية وموقع.
0: وقانون واحد لا يعلو عليه أحد ولا يبقى خارجه أحد. كفانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع أو مصالح أجنبية. وآخرها حرب لم نخترها بل تم فرضها علينا، وقد أدت إلى احتلال إسرائيل 68 بلدة وقرية موقعا بعدما كنا نسعى لإخراجها من نقاط خمس. وبعد كل هذا، مع ما حمله من قتل ودمار ونزوح ومآسي، يطلع علينا من يحاول أن يستخف بعقولنا ويسمي ذلك انتصارات.
1: نشرتنا مستمرة وفيها عراقجي يؤكد أن إيران تريد اتفاقا عادلا ومتوازنا، ويدعو الأمريكيين إلى التحلي بالصبر بالمفاوضات.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: لحظة فارقة، خط فاصل.
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
3: خلاصة يوم قد انتهى،
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

أهلا بكم معنا من جديد. في آخر تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طريق عودته من الصين، قال إنه لا يمانع في تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، لكن بالتزام حقيقي. وأضاف أن الرئيس الصيني قال بشكل واضح أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا. وهاجم ترامب التقارير التي تحدثت عما تبقى من قدرات إيران قائلا إنها بمثابة خيانة عظمى، وشدد على أن إيران خسرت ما لا يقل عن 80% من مخزون الصواريخ، وأشار أيضا إلى أن أمريكا والصين هما القادرتان فقط على استخراج المخزون النووي الإيراني. ولفت أيضا إلى أنه يبحث رفع العقوبات المفروضة على الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران. وبشأن تايوان، قال ترامب إنه لم يتعهد للرئيس الصيني بشيء ولم يتخذ قرارا بعد بشأن

0: مبيعات الأسلحة.
1: I don't read the rest of
2: them. So 20 years is not enough for you? It's got to be a perfect...
1: No, 20 years is enough. But the level of guarantee from them is not enough. In other words, it's got to be a real 20 years, not a big
2: one. You've got to get all the fuel out and no more production.
1: We have to get everything, but we're not even talking about... I call it the nuclear dust. Came up with a term which seems to have caught on.
2: I'm talking about it because they would not remove the...
1: Yeah, they said that they can't remove it because they don't have the technology to remove it.
2: Well, you
1: they don't
2: remove
1: have the type of tractors.
2: Yeah.
0: كما شدد ترامب على أن وقف إطلاق النار مع إيران جاء كخدمة لباكستان، مؤكدا أنه كان لا يرغب في عقد هذا الاتفاق.
1: We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan with terrific people, the field marshal and the prime minister.
0: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن بلاده تريد اتفاقا عادلا ومتوازنا، داعيا الأمريكيين إلى التحلي بالصبر مع إيران لكثرة التفاصيل. عراقجي قال إنه متفائل بإمكانية التوصل لحل دبلوماسي، لكنه لم يستبعد تجدد الحرب، وأشار إلى أن الوساطة الباكستانية لم تفشل لكنها تواجه صعوبات. عراقجي أكد أن الرسائل المتناقضة هي من عرقلت المفاوضات، وأن الوضع بشأن مضيق هرمز معقد وطهران تحاول إيجاد حل.
3: حاولنا الحفاظ على وقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، ومهتمون جدا بالتفاوض فقط إذا كان الطرف الآخر جادا. لا يمكننا أن نثق في الأمريكيين بأي شكل من الأشكال، لذلك يجب أن يكون كل شيء واضحا وموضحا قبل التوصل إلى اتفاق. نحن نتمسك بالدبلوماسية للتوصل إلى حل.
0: وللحديث في هذا الموضوع وموضوعات أخرى أيضا متعلقة بزيارة الرئيس ترامب للصين، ينضم إلينا هنا في الاستوديو الصحفي في شبكة العربية الأستاذ محمود المجالي، والصحفي أيضا في شبكة العربية الأستاذ أحمد القرشي، ومصطفى شلش دكتور مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز دراسات العربية الأوراسية. أهلا بكم جميعا ضيوفي. دعوني أبدأ من تصريحات عراقجي التي انتهينا بها عندما يقول اتفاق عادل ومتوازن. العادل ومتوازن من وجهة نظر أمريكية مختلف تماما عنها من وجهة نظر إيرانية، كيف يمكن جسر الهوة بينهما؟
4: علينا أولا أن ننظر إلى كل الكلمة لعراقجي والمكان الذي تحدث منه عراقجي. هو تحدث من الهند، وكان يتحدث بشكل كبير، طبعا ممزوج بين الدبلوماسية والتهديد. لو شلنا التهديد وأبقينا على الدبلوماسية وما تحدث، لوجدنا بأنه عراقجي كان متوتر وكان يبعث برسائل نحتاج أن نفهم السبب منها. يعني هل هو يتحدث باسم الحرس الثوري أم يتحدث باسم الخارجية الإيرانية؟ أولا هو يقول بأنه على الولايات المتحدة أن تصبر علينا، هناك تفاصيل كثيرة. هذا نوع من أنواع الاستجداء للولايات المتحدة، أنه لا تضربونا الآن، أعطونا فرصة، هناك تفاصيل نريد أن نبحث عنها. هذه النقطة الأولى. طبعا هذه مرتبطة بعودة ترامب من الصين. وهو يتوقع بأنه ترامب سيتخذ قرار إما بالذهاب في مشروع الحرية 2 أو أن يكون هناك عملية عسكرية. هذا التحليل الأول لكلامه. ثم ظهر جليا بأنه كل الرهان على الصين سقط عندما قال نقبل أي مساعدة من الصين، لكنه في المقابل تحرك باتجاهين. الاتجاه الأول نحو روسيا عندما قال ندرس المبادرة الروسية لنقل اليورانيوم إلى روسيا، ثم اتجه إلى الهند ويقول نريد أن نطور التعاون في الطاقة إلى الهند. الترجمة سنبيع النفط إلى الهند إذا الصين. لماذا؟ لأنه الصين أوصل يعني أوصلت لهم رسائل واضحة، لا عسكر إلى لمضيق هرمز، لا رسوم، ويجب فتح دون شروط. هذا الضغط الصيني كشريك كبير ترى فيه إيران يعني مشكلة في المستقبل، حتى لو صار اتفاق من أين ستأتي بإعادة مواد إعادة الإعمار، ولديها شريك في الطاقة

0: بشكل كبير. فأنا بعتقد أنه كان مرتبك لأول مرة في خطابه، كان يحاول، أنا أعتقد أنه يحاول كسب الوقت
1: كالعادة
0: ويريد أن يرمي ما يمكن أن يفهم ترامب فرصة للتفاوض. وعدنا سمعنا بأنه هو قال بأنه الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على تأجيل موضوع النووي. لا نعرف المقصود تأجيل من يوم واحد إلى 30 يوم، يعني أن نحصل على اتفاق. يمكن الحديث عنها أكثر هذه النقطة فيما يتعلق.
1: صحيح. الرسائل أستاذ أحمد هي متبادلة بين الجانبين، يعني ما سمعناه من الرئيس ترامب مختلف تماما عن ما نسمعه مع عراقجي. الرئيس ترامب قال أنه أنا مزقت الأوراق من مجرد رأيتها، يعني العنوان الرئيسي لم يعجبني لأنه لم يكن هناك حديث عن النووي. قضيته الأولى والرئيسية النووي، وعاد مرة أخرى وقال أنه الصين أيضا لا تريد دولة نووية في إيران حسم الأمر.
2: قال الرئيس جي بوضوح في الاجتماعات أنه في نهاية المطاف، كما ذكر الحبيب مجالي، أنه المضيق يجب أن يفتح، ما تكون فيه أي عوائق ولا أي أنظمة
1: ولا رسوم ولا غيره.
2: ده إحباط أول كان لإيران. الثاني وضوح في الموضوع النووي اللي هو في نهاية المطاف، لقد أسمعت إذ ناديت حية ولكن لا حياة لمن تنادي. إيران بتحاول، يعني مثلا تقرير نيويورك تايمز اللي هو طلع أول من أمس، إنه إيران ما زالت محتفية ضبي قوتها وكذا وكذا، تسريبات من مصادر في الاستخبارات. نفس التقرير هذا صدر العام الماضي بعد ضربة ال 12
1: واللي قال عنه ترامب اليوم إنه هذا خيانة عظمى.
2: نعم، إنه في النهاية
1: لا يمكن أن نسرب مثل هيك أخبار.
2: لا، وهو التسريب نفسه يعني لا يحتد به، لأنه مصادر في الاستخبارات، يعني مش مثلا الصحافة الراكزة الموثوقة مع احترام لنيويورك تايمز إنه بتقول أنا والله رأيت وثائق تقول كذا كذا، أنا اطلعت على، لكن إحنا العالم كله الآن يطلع من خلال المختبرات الفضائية على الصور الدقيقة التي لا تكذب. إذن التأثير هذا احتفوا به احتفال كبير جدا جدا منتهى، وشعر بالنشوة يعني. عشان كده بنقول إنه لابد أن تقرأوا، لابد أن تنصتوا لصوت العقل، إنه في نهاية هذا الأمر إيران المتضرر الأكبر. اليوم يا المنتهى 165% الأغذية، الأدوية 300%، يعني الأسعار. هل تعلم إنه إيران اليوم فيها 30 مليون لتر تاع بنزين عجز؟ لماذا؟ مع إنهم نفطهم يعني خلاص الخزانات حتمتلئ، لأنه ما عندهم مواعين التكرير المتطورة اللي هي ممكن. فإذا نحن وزارة الصناعة أصدرت بيان شديد اللهجة للبنوك، إنه البنوك ترفض، البنوك الإيرانية المحلية ترفض تمويل إعادة الإعمار والإقراض، بتشتري في يعني عقارات والكذا كملاذات آمنة. ماذا هذا كله يعني؟ يعني أنك في أزمة، أزمة عميقة جدا جدا، لابد أن تستمع إلى صوت العقل والرشاد. أنا تراي لما
1: لأنه في أزمة أستاذ أحمد، قد يكون هذا يعني يأخذ الحرس الثوري وتلك القيادة المتشددة جدا في إيران باتجاه الهروب إلى الأمام، يعني الدفع أكثر باتجاه أن العودة للحرب.
2: لكن أنا في كلمة أخيرة، إنه كل هذه الظروف والزيارة بتاع ترامب، يعني ماذا تمثل الصين؟ خلينا نكون صريحين، بالنسبة هي إيران رئتها بتتنفس من الصين، بتبيع لها 1,500,000 برميل، وهذا هو هذه هي بتتنفس من الصين. الصين بتلعب في المنظومة الدولية بإيران. إيران
1: الصين
2: نعم بتضغط على إيران إنها كما قلنا النووي نو، المضيق هرمز نو، لكن هذه الدوغما، هذه العقلية المتجردة من البصيرة كما ذكرت الحرس، واليوم رضائي محسن رضائي بتاع مجلس تشخيص النظام، عزيز رضائي بتاع مجلس الأمن القومي في البرلمان، كلهم يتحدثوا إنه نحن قوة كبرى. طيب بالنسبة للولايات المتحدة، لن يعني كما أقرأ ويعني

0: تستقيم، كيف تستقيم الأمور بالتصريحات وبالوضع الحاصل. لا بديل لهم سوى الضربة اللي كان بيتحدث عنها.
1: أيوة. وصار في حديث عن أنه أستاذ شلش بأنه قد يسمح الرئيس الأمريكي لإسرائيل بتنفيذ عمليات محدودة داخل إيران، يعني ليس عودة للحرب بالمطلق. لكن رسائل الرئيس ترامب واضحة عندما يقول بأنه أنا أصلا لم أكن أريد أن أوقف عمل إطلاق النار، ولكني تجاوبت مع رغبة باكستان، يعني مشان خاطر باكستان أنا أوقفت إطلاق النار. بس قبل ما نروح له، بشأن إيران، مصادر إسرائيلية لهيئة البث قالت أنه تل أبيب تستعد لاحتمال استئناف القتال ضد إيران، وذكرت القناة 13 الإسرائيلية بأن التقديرات بأن ترامب سيمنح الضوء الأخضر لضربة محدودة ضد إيران، وهذا ما ذكرته لحضرتك قبل قليل. وقال أيضا بأنه عادوا الزملاء وذكرونا بأنه نذكر بتصريح الرئيس الصيني بأنه يرفض امتلاك إيران سلاح نووي بشكل مطلق، وأكد أنه عبر عن ذلك بوضوح خلال مناقشاتهما. هذا ما قاله الرئيس ترامب. نستمع وأعود للمتابعة.
2: Said that very strongly, they cannot have a nuclear weapon, and he wants them to open up the strait. But as he said, they closed it, and then you closed them with a smile. And it's true, we control the strait, and they've done no business, literally they've done no business in the last 2.5 weeks, which is approximately $500 million a day. So we have, we're doing very well on all fronts.
1: أستاذ مصطفى شلش، بعود إليك. ربما كان هناك أطراف تتطلع لهذه الزيارة الأمريكية للصين لنرى نوع من أنواع ربما ضغط على إيران من قبل الصين، انفراجة في أي محادثات قادمة، دفع أكثر باتجاه تعزيز المفاوضات، ولكن خرجت الزيارة بنوع من أنواع العلاقات الثنائية بين الجانبين. موضوع تايوان لمسوه ولكن لم يتحدثوا فيه، موضوع إيران وكأنه تم لمسه دون الحديث فيه بشكل حقيقي، لكن ما تم التأكيد عليه أن الصين تريد مضيق هرمز مفتوح دون رسوم دون تعقيدات. في نفس الوقت عراقجي يقول أنه موضوع مضيق هرمز فيه تعقيدات كثيرة وتحاول طهران إيجاد حل، تعقيدات خلقتها إيران، فبسهولة ممكن لإيران أن تحلها. يعني صحيح؟
3: لو أنا حرد على الجزئية دي، أن تصريحات عربي لم تكن موجهة للولايات المتحدة بقدر ما هي موجهة للصين.
1: أيوة.
3: يعني في البداية بدأ بإني على يعني الصبر الأمريكي على إيران في التفاوض. الحقيقة هو يتحدث عن يعني أن الضغط الصيني يجب أن يتفهم تعقيد المشهد داخل إيران، وأن التعامل في دفع مرة أخرى للذهاب إلى طاولة المفاوضات الآن في باكستان لا يمكنه القيام بذلك في اللحظة الراهنة لأسباب كثيرة، منها أن حتى المرشد والجانب المتشدد في إيران من الحرس الثوري يرى أن الذهاب الآن لن يكون أمامه بديلا إلا فتح مضيق هرمز بشكل كامل لرفع جزئي للحصار، أو التنازل بشكل كامل عن الملف النووي لرفع أيضا الحصار ويتم فتح مضيق هرمز. إذن أن إيران خسرت التفاوض مباشرة وسريعا. دي أول نقطة رد فيها عراقجي على الصين وليس الولايات
1: وليس على أمريكا.
3: النقطة الثانية في حديثه عن مضيق هرمز أيضا يتحدث عن الصين التي أكدت 3 مرات، مرتين من الخارجية ومرة من الرئيس تشي. هذه مسألة بالنسبة للصين مهمة جدا وأهم كثيرا من إيران. أولا حديث الصين عن عسكرة المضيق تهدف به الولايات المتحدة، يعني الولايات المتحدة موجودة هناك. الولايات المتحدة وقعت مؤخرا اتفاقية دفاعية مع أندونيسيا، بدأت تقترب من مضيق مالاجا المهم جدا بالنسبة للصين. بالتالي الصين بتحذر بشكل كبير جدا من فكرة عسكرة المضائق عموما وسترفضها بشكل مطلق. أيوة. وكمان فكرة فرض الرسوم، أغلب بضاعتها والطاقة أيضا تعبر من مضيق مالاجا، وده مشترك بين 3 دول. في النهاية الصين لو دخلت وسمحت بما حدث في مضيق هرمز تتوقع أن يحدث صحيح. قريبا صحيح. منه. دي مسألة أخرى. وأخيرا مثلا على سبيل المثال حديثه عن النفط تجاه الهند. الحقيقة الهند هي يعني علاقتها مع ترامب رغم أن هي متوترة، ولكن وافق ترامب على إعطائها يعني سماح أو برميشن لشراء النفط الروسي المعاقب، وأيضا شراء النفط الفنزويلي بكميات ضخمة وصلت إلى 13 مليون برميل. فهي بتهدد الصين أن أنت لو ما اشتريتش النفط بتاعي

0: جه النفط بتاعي الى الهند. هذا حل
1: بس ترامب كمان حسب هذا الامر قال انه رح نعطي قد نسمح لايران بان تبيع نفطها للصين.
0: لا هو قال اني رفع العقوبات عن المصافي هذه تتعلق بمساله صينيه. هذه المصافي تقوم على بالعمل بتكرير النفط الروسي والفنزويلي والايراني، ليس الايراني فقط،
1: ليست فقط
0: الايراني. اذا ان رفع العقوبات دي قد يكون مرهونا بشراء الصين النفط الفنزويلي مره اخرى وليس النفط الايراني،
1: وهذا في صالح ترامب بنهايه المطاف.
0: صحيح. من هنا جاءت التسريبات ان الصين تعتزم العوده لشراء النفط والغاز الامريكي. في النهايه الايرانيين هذه الزياره
1: هي حقيقه ولا امل؟
0: لا لا لا بيتكلم ان احنا بنتكلم ان هناك عوده في النهايه قبل الازمه.
1: يريدون الولايات المتحده الامريكيه تريد عوده الصين لشراء النفط والغاز.
0: وكان وزير
1: الصين راح
0: نتكلم على وزير الطاقه الامريكي بعيدا عن تصريحات تحدث ان في الفتره المقبله قد نشهد ان تعود مره اخرى الصين لشراء النفط الامريكي. وعلى فكره لحد 2022 كانوا بيشتروا 400,000 برميل، يعني ليست مساله بجديده على الصينيين شراء النفط الامريكي، ليست غريبه، بالعكس هي عوده لما
2: سبق. نقطه مهمه جدا يعني تأكيد للكلام اللي تحدث فيه. ترامب ألمح بأنه يرفع العقوبات عن أسطول الظل الصيني والمصافي المستقلة ويعطيها، يعني هو وعدهم بأنه أنا سأدرس رفع العقوبات، ويبدو هذا سيتم خلال الأيام القادمة. إذن أصبحت هذه الناقلات شرعية وأصبحت
1: اللي هي محملة بالنفط الإيراني،
2: محملة بالنفط هذه الأسطول. إيران كانت تصدر كل نفطها عبر هذا الأسطول، وكذلك روسيا. وبالتالي عندما تشرع هذه الناقلات ومصافي التكرير المستقلة الصينية وتعطيها، وبالتالي تستطيع أن تجلب النفط من أي مكان كما تفضل.
1: صحيح. ممكن تجيبه من أمريكا
2: بأي مكان، وبالتالي الآن إيران ستخسر هذا الأسطول.
0: هي المخاوف لدى الصينيين واضحة جدا، أن العقوبات على المصافي غير مؤثرة لأن المصافي دي بيتم استهلاكها داخليا. لكن كان بالنسبة للصينيين مسألة مهمة جدا عدم توسع هذه العقوبات لتشمل القطاع المالي الخاص بالبتروكيماويات، لأنه معرض بشكل كبير جدا للدولار وهيعمل صدمة كبيرة في الاقتصاد الخاص بالطاقة أو صناعات البتروكيميكال في الصين. في نقطة الأخرى اللي حضرتك ذكرتيها أرد عليها سريعا، هي الحرب المحدودة أو الضربة المحدودة.
1: حقيقة
0: يعني يمكن لو سألنا شخص ما عسكري هيخبرنا، يعني معالي عميد مش معانا ولكنه أخبرني ذاته، لا يوجد شيء اسمه ضربة محدودة في العملية العسكرية. قد تكون ضربة قوية أو ضربة ضعيفة، ولكن ما يحدد هو رد الفعل أو الأثر اللي هترتب عليه. في النهاية لو قامت إسرائيل بعمليات اغتيال وقامت إيران بالرد بضربات متعددة ستعود عمليات
1: القتال مرة أخرى.
0: صحيح.
1: صحيح.
0: إذن أن لا يمكن لأحد أن يتحدث عن فكرة أن
1: هو ضربة محدودة قد يقصد بها أهداف محددة بقيت لم تنتهي، دخلنا في المفاوضات ولم ننهي هذه الحرب.
0: إذن عودة للحرب
1: في 80% خلصناهم. صحيح. حسب رأي ترامب، ولكن في 20% قد نقضي عليها. طيب
3: في قال إنه ترامب قال في عبارة موجزة إنه الطاقة والجسور. أيوة. بالأمس يعني حدد هدفين
1: بس هذا ليس جديد، هو أوقف الحرب في اللحظة التي كان يهدد بها ضرب الطاقة والجسور. عدنا للمفاوضات. يس. بالوساطة الباكستانية، ما الذي سيغير هذه المعادلة برأيك أستاذ محمود؟
2: شوفي وبكل صراحة يعني هناك مشكلة في عالقة في هذه الأزمة اسمها الحرس الثوري. احنا كنا في نظام اسمه نظام ولاية الفقيه، اعتقد اليوم صار اسمه ولاية الحرس. دعيني أعطيك مثال. هل لبنان اليوم استطاع أنه يعني يخرج من الأزمة التي تسببها حزب الله؟
1: لا ما زال.
2: لا. هل العراق اليوم وضعه أفضل مع وجود الميليشيات التي توالي إيران والتي تعتبر العراق جزء من إيران؟ أبدا. نأخذ مثال بالمقابل، عندما كانت سوريا ممتلئة من ميليشيات التي أسرتها إيران، وعندما استردت الدولة وخرجت هذه الميليشيات بدأنا نشاهد سوريا
1: تنتعش
2: لديها مشاكل. صحيح، لكن ليس في مشاكل لبنان وحزب الله. إذن النقطة العالقة هي الحرس الثوري. سيبقى الحرس الثوري وحزب الله والميليشيات في العراق، هذه كلها ستبقى منطقة توتر على المستقبل. حتى لو كان في اتفاق، حتى لو توصل هذا النظام، إذا لم يتغير من الداخل وينتهي من حالة تصدير الثورة يعني أنت باني نظام باني نظام لتهديد
1: محاولة تغيير هذا النظام منذ عشرات السنوات، تغيير طريقة تفكير النظام وتعاطيه مع الحكم
2: اليوم مثلا
1: ما نجحوا فيه ولا حتى بالحرب.
2: صحيح.

0: اليوم مثلا في هذه المفاوضات، هل تعتقدي بأنه ما قاله عراقج اليوم هو قاله باسم الحرس الثوري؟ أبدا، هو دبلوماسي.
1: مهمته يخرج الحرس الثوري ويقول كسب الوقت. هذا الكلام يعني أو لا أوافق.
0: مهمته كسب الوقت. هم لا يريدوا أن يتجرعوا السم لمرة ثانية. هم يعتقدوا بأنه هذا النظام الصراع الآن وجودي بالنسبة لهم أكثر، هو ليست إيران، لا نتحدث عن إيران، نتحدث عن هذا النظام، نظام ولاية الفقيه. إيران موجودة وستبقى، سيحكمها من يأتي لاحقا، لكن هم يرون بأنه هذا النظام إذا سقط هذا النظام سقط مشروع كبير عمره 47 سنة بهذا النهج. لذلك أنا بعتقد الحرس الثوري اليوم ينتهج سياسة الانتحار بالذهاب إلى نهاية إلى الهاوية. ترامب لديه خيارات كثيرة، قد تكون يعني استمرار الحصار، زيادة الحصار. بالمناسبة ذهابه إلى الصين هو نوع من أنواع الحصار، هو عزلها وسحب منها حليف، لا نقول أنه سحبه بشكل كامل، لكنه لم يعني خلى الصين يعني جعل الصين يعني ضعيفة بالنسبة لما يمكن أن تقدمه لإيران. أنا بعتقد بأنه هو الآن يحاصرها دوليا بقيت روسيا، والآن سننتظر ماذا سيمكن أن تقدم إيران خلال الأيام المقبلة، ولا نستبعد عمل عسكري، لا نستبعد عمل عسكري.
1: لا، حتى الآن حتى الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس ترامب والقيادات العسكرية لا تستبعد العمل العسكري.
2: ماركو روبيو كان واضحاً يعني تصريحات ماركو روبيو بعد ساعات قليلة تقريبا بعد ساعة من رحيل الرئيس ترامب قال بشكل واضح يعني الرئيس ترامب لم يطلب مساعدة الصين ولا نحتاج ذلك. لا تظن إيران أننا سنقدم أي تنازلات، لن نقوم بعقد صفقة سيئة مع إيران تحت أي بند وتحت أي بند. ماركو روبيو أحد الصقور في هذه الإدارة خصوصا فيما يتعلق بإدارة العلاقات مع الصين تحديدا، فهو مدرك تماما ان في دور على الصين يجب ان تعمله، مدرك تماما ويصدق كل التقارير ان الصين كانت البوابه الخلفيه لايران وعليها وقف ذلك، وهيبدا يتم متابعه الخطوات الصينيه حتى زياره الخليج.
1: يمكن في البعض ذهب القول انه في مؤشرات ربما نقراها من هذه الزياره انه قد تدخل الصين على خط الوساطه في حال يعني فتح الباب بثقه اكبر بين الجانبين. شو رايك استاذ احمد؟
3: رايي 2025 ترامب كان يعني لغته قوية جدا جدا ضد الصين حتى وقت قريب، يعني نحن نتكلم عن التعريفات الجمركية ما كانت هي البداية إنما كانت هي الذروة، لكن تغير 180 درجة. واليوم نتكلم عن عودة فول الصويا الأمريكية لأن دي بتمثل له يعني شيء كبير
1: حكاية. صحيح،
3: الرقائق حنتحدث عنها، يعني بدوا يتحدثوا في عمق الأشياء. نعم، ما أصدروا أي نوع من المعلومات الدقيقة عما توصلوا إليه في مسألة التجارة، في مسألة التكنولوجيا، لكن هم ذاهبون لذلك. لماذا؟ لأنه يعني بالضغط يبدو أنه ترامب فهم المنطقة اللي كان يتكلم عنه دكتور مصطفى.
1: شكل العالم إذا شفنا تعاون صيني أمريكي.
3: نعم، هو هذا هو. نحن عندما نتحدث عن النظام العالمي بنقول الضربة على إيران، ما حدث بالأمس يسمح بضربة ناجزة على إيران. الصين لا تريد أن النظام في إيران يتفكك، لكن لا تريد نظاما قويا. يعني إحنا من نجي نشوف مثلا السعودية الإمارات بتفوق الدبل، يعني التجارة بينهم دولتين في الخليج التجارة حجمها 1.8 مليار في السنة. يعني دبل الإيرانية. فأنت تتحدث عن دولة رشاد، دولة حكمة، دولة،
1: لكن في هذه مصالح تجارية واقتصادية.
3: نعم،
1: لكن
3: هذه
1: هناك مصالح
3: لذلك
1: جيوسياسية.
3: نعم، هذه الأوردر العالمية لا تريد أن يكون في إيران نظام نزغ. يعني ما
1: هم ما بدهم إيران نووية،
2: يعني لو في تفاهم بين
1: يعني لو النظام ذبح الشعب نزغ. لما قال بس. نعم. بدون ما يكون نووي ما أعتقد أنه كان رح يكون في حرب.
2: ولو في تفاهم ما بين أي طرفين، يعني ممكن نأخذ النموذج السوري، تم التفاهم أن روسيا يمكن أن تحتفظ ببعض نفوذها في الساحل السوري، فخرجت وتركت كل ما كانت تستثمر فيه، لا يهمها فكرة النظام زي ما حضرتك هي فكرة مصالح. بالنسبة للصين كانت تنظر لإيران كمعطل للسياسة الأمريكية في المنطقة وبدور تقوم به إيران نيابة عن الصين. في حالة التوافق مع الولايات المتحدة لم يعد هناك

هناك رغبة لممارسة هذا الدور، خصوصا ان تحول دولة مارقة صحيح. تهدد احد اهم ممرات الصين الخاصة بعيدا عن المنطقة. الصين تنظر الى مضيق هرمز ومضيق باب المندب لنقطة اساسية واستراتيجية في الحزام والطريق. فهي ايران النهاردة بقت مدركة تماما

0: على ماذا اتفق الرئيس ترامب بخصوص اوكرانيا. فالمهم ان يعني البعض بينظر الى ترامب انها تصريحات اوكي صحيح هو مثيرا يعني اوقات للضحك والى كل دوت انا متفق معه، لكن الاداره الامريكيه في تحركها في هذه الازمات يبدو انها تملك خطه لاعاده هيكله النظام العالمي ودورها في نفسها كواشنطن في هذا النظام. مستوى الصراع مع الصين ما فيش بس ما فيش صراع عسكري، مش هيتم تسليح تايوان، مش هيتم الصدام
1: وحتى عطى رسائل الرئيس ترامب لا تايوان انه لسه ما حسمنا الامر.
0: نعود مره اخرى لفكره خفض التصعيد، دي مساله مهمه. خفض التصعيد يسمح بفكره اعاده الترتيبات الامنيه، من ضمنها اعاده النظر لانظمه كانت تعمل بشكل مستمر على الاضطرابات. فايران بدات تبقى مدركه دوت، وبيبدا الخطاب الايراني يكون موجها كله ضد الصين انتظارا منها لاشارات ايجابيه، او لو استمرت باشارات سلبيه فهو خلاص ادرك وهينتظر جلسه مجلس الامن. الصين عبرت بشكل واضح رغم ان الروس استخدموا الفيتو، كان يمكن ترك روسيا وحدها. في النهايه لو خرجت الصين لم تستخدم الفيتو والتزمت الصمت فقط هيكون تغير سياسي كبير جدا.
1: كلنا نراقب هذه النقاط الحقيقه.
2: هو نقطه واحده يعني وتاكيد لهذا الكلام، ايران اليوم لديها خيبه امل من الحلفاء ليس فقط الصين، يعني الان هي تشعر بانه لا احد قادم لانقاذنا، لا الصين لأنه دول مصالح ولا يمكن أن تقايض الصين موضوع تايوان بإيران ولا حتى بمصالحها التجارية. وحتى إذا ذهبت إلى روسيا، لأن روسيا دولة منتجة للنفط ولن تقايض في، والتاريخ أفضل معلم، إذا عدنا للتاريخ ونشوفنا متى دخلت الصين ومتى دخلت روسيا في كل الصراعات التي عشناها. فإيران اليوم تتعلم من جديد درس آخر بطبيعة الحلفاء، الآن تشعر بأنها وحيدة. أعتقد الحوار الذي يجري داخل إيران اليوم بأنه إحنا لوحدنا وعلينا أن نتخذ القرار، إما نذهب إلى الهاوية وإما ننقذ ما يمكن إنقاذه. وأنا أعتقد وهذا ما أخشى للأسف الشديد بأنه الحرس الثوري من العناد
1: حيث يذهب إلى الهاوية وهذا اللي أنا اقترحته قبل قليل، أنه هؤلاء يعني متشددين لدرجة أنه لن يعترفوا بالخسارات الاقتصادية والمادية وعلى الشعب الإيراني، بالعكس يعني سيقولون الغريق لا يخشى من البلل، يلا يعني ننهي هذه القصة. لكن في نقطة مثيرة جدا، يعني أنا لا أتفق مع كل من يقول بأن الرئيس ترامب يتحدث كلام للإعلام، ربما كلام لا يجب أن يقال للإعلام في ذاك الوقت وفي تلك اللحظة، لكن
0: لا أسلوبه لو
1: أيوة، لكن هناك استراتيجية واضحة، خطة واضحة يمشي عليها من 1 لـ10. الحديث عن أنه نوافق على 20 عام وأنه قد نتعاون مع الصين أو مع روسيا في اليورانيوم المخصب، ونحن والصينيين فقط من يستطيع أن يستخرج الغبار النووي. كل هذه أشياء،
3: هذه يعني النظام أو المنظومة في إيران لو بتقرأ هذه الأشياء كما يقرأها البصراء يعني بعين بسيطة جدا جدا وتحليل بسيط، هذه ما قالوا وقالوا من قبل، يعني لماذا ترامب يعني كونسيستنت في كلامه دائما أنه الإيرانيون قالوا لنا، الإيرانيون وعدونا بكذا، وعندما تأتي اللحظات الحاسمة يتراجعوا، أو كما قال الحبيب مجالي أنه يعني يظهر رضائي وعزيزي.
1: أيوة في اختلافات تظهر بينهم.
3: أيوة يظهروا
1: هو يريد الرئيس ترامب حتى أن يقول لحلفاء إيران التاريخيين روسيا والصين بأنه أنا لا مشكلة لي مع هذه الدولة إلا موضوع النووي، إذا تساعدتوني فمرحب بكم المساعدة.
3: واضحة المسألة،
1: يعني مش هدفه يدمر إيران،
3: لا يريد
1: أصلاً
3: أن يدمر بوضوح، ولا يريد أن يفكك هذا النظام. السقوط إيران، أنا بقول سقوط إيران لأنه هذا النظام كان ممسك بكل تل أبيب، الدولة والمجتمع بالقوة، اليوم إعدامات كل يوم واعتقالات، اليوم الحرس الثوري خمسة خلايا أبرياء، خمسة خلايا هنا وخمسة خلايا هنا تجسس، وبيقتلوا في النهاية دول. فهذا النظام إذا سقط سيسبب مشكلة كبيرة جدا في المنطقة.
1: لا، في تجربة العراق هي كانت واضحة وبديش تكررها الولايات المتحدة.
3: فلذلك نحن يعني دائما لا ننصح، لأنه ما بحب الناصحين، يعني دائما لما نقول فقط البصيرة اللي أنت تحدثت عنها، أقرأ الأشياء دي، لا نريد والله الضرر لهذا الشعب ولهذا البلد العظيم، لكن ما يظهر اليوم من اللغة

0: الماشي ومن نسج الوقائع مع بعضها البعض، الضربة أعتقد أنه حتمية، الضربة
1: لأنه
0: التي
1: قد يكون، معلش انتهى الوقت، لكن أريد أن أختم بأنه قد يكون هناك أمل لدى الإيرانيين بأن الولايات المتحدة الأمريكية الترامبية في عهد ترامب تسير معهم بنفس الرذم البطء في المفاوضات والمماطلة، وهذا قد لا
2: هو ترامب عليه ضغوط لكن ليست كالضغوط اللي على الإيرانيين.
1: أي صحيح. شكرا جزيلا لكم على هذه يعني هذا الحوار وهذه الدقائق التي أمضيناها معا، وبالتأكيد لنا لقاءات قادمة. شكرا جزيلا.
0: إن شاء الله.
1: وفي الأخبار المتفرقة الأخرى، أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر انتشار فيروس هانتا عالميا لا يزال منخفضا، هذا ولا تزال نقطة انطلاق الفيروس مبهمة. وبعد أسابيع من الجدل، توجه فريق من العلماء إلى مدينة أوشوايا بالأرجنتين التي انطلقت منها الرحلة الموبوءة لتتبع الجذور الأولى للفيروس. تفاصيل الرحلة في التقرير التالي.
3: من هذا الميناء بدأت السفينة الموبوءة رحلتها الغامضة، ومن ذات المدينة يبدأ فريق من العلماء رحلة البحث عن المصدر، حيث أوشوايا الساحلية الواقعة في أقصى جنوب الأرجنتين، محاولة جديدة لحسم الجدل بشأن نقطة انطلاق العدوى. السلطات تنفي منذ أسابيع أن تكون أوشوايا الجذور الأولى، وتؤكد اختفاء الجرذي طويل الذيل الناقل الرئيسي لسلالة الأنديز، لكن الشكوك لم تتوقف، وحان الوقت لحسم الجدل من أحد أبرز مراكز علم الأوبئة في الأرجنتين، الذي سيرسل علماءه الأسبوع المقبل إلى أوشوايا الساحلية. الفريق سيجمع عينات ميدانية من المنطقة قبل إرسالها إلى المختبرات لتحليلها بدقة، وبحسب السلطات الصحية فإن النتائج الأولية قد تظهر خلال 4 أسابيع. فيروس هانتا هو مجموعة من الفيروسات التي تنتقل أساساً عبر القوارض، وخصوصاً الفئران، حيث يعيش الفيروس في بولها وبرازها ولعابها، ويمكن أن يسبب متلازمة تنفسية حادة قد تكون قاتلة في ظل غياب لقاح أو علاج محدد حتى الآن. سلطان العيبان، العربية.
1: ونهاية هذه النشرة بالعنوان: إسرائيل تستهدف عز الدين الحداد قائد الجناح العسكري لحماس آخر قادة هجوم 7 أكتوبر. واشنطن تعلن إطلاق المسار الأمني للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل نهاية مايو الجاري، وبيروت ترحب. ترامب يصر على إخراج يورانيوم إيران، ويطرح الصين وجهة محتملة مع منع التخصيب لعقدين. إسرائيل تستعد لاحتمال استئناف القتال ضد إيران، وتقديرات بأن يمنح ترامب الضوء الأخضر لضربات محدودة. وسيناريو كورونا لن يتكرر، الصحة العالمية تستبعد انتشارا واسعا لفيروس هانتا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها.

0: أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: في عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

موجز لآخر وأهم الأخبار من العربية، أهلا بكم. في غزة تتزايد المؤشرات بشأن مقتل قائد الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد بغارة إسرائيلية في حي الرمال بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس قال إنهما أصدرا توجيهات بتصفية الحداد، كما أكد رفضه لتطبيق اتفاق غزة. أعلنت الخارجية الأمريكية تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما، كما أضافت أنه سيجرى استئناف المسار السياسي للمفاوضات يومي 2 و3 من يونيو المقبل، وإطلاق مسار أمني في البنتاغون يوم 29 من مايو الجاري بمشاركة وفود عسكرية من كلا البلدين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يمانع في تعليق إيران لبرنامجها النووي لمدة 20 عاما، لكن بالتزام حقيقي. ترامب أضاف أن الرئيس الصيني

0: قال بشكل واضح إن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا. أفادت مصادر إسرائيلية لهيئة البث بأن تل أبيب تستعد لاحتمالية استئناف القتال ضد إيران، فيما ذكرت القناة 13 بأن التقديرات تشير بأن ترامب سيمنح الضوء الأخضر لضربة محدودة ضد إيران. الآن ننتقل إلى الزميل بتالي الجوس وفي المرمى.
1: في المرمى مساء الرياضة على العربية، طابت أوقاتكم. بين النصر واللقب الآسيوي فريق صاعد يقوده وحدوي شهد رباعية حمد الله. يانس فيسينغ يواجه جيسوس بذكريات بانفيكا ومعلمه روجر شميدت. ناوهيتو ميزاواتاني الرئيس التنفيذي لغامبا أوساكا يقول أتمنى غياب ماني اليوم. إصابات الهلال وقرارات إنزاغي تغري نيوم. وفارق النقطتين يشعل صراع البقاء بين فريقي الضمك والرياض، وأيضا على مقعد نخبة آسيا.

0: السلام عليكم. تختم اليوم السبت الجولة 23 أو 33 من الدوري السعودي بثلاث مباريات. في 7:05 مساء يلعب الهلال أمام نيوم والأخدود ضد الخليج. في 9 مساء يحل الخلود ضيفا على الأهلي.
1: Hello, I'm Marcin Bulka.
2: I'm Thibaut, and welcome to goalkeeper training.
3: قل لي من صديقك أقول لك من أنت. وصديق مارسين بولكا هو حارس ريال مدريد الحالي تيبو كورتوا. بولكا حاليا يركز على استعادة مستواه والتواجد مع المنتخب في كأس العالم، وأيضا إضفاء بعض الهدوء على حياته الخاصة. الشاب الذي غادر قريته في بولندا انضم إلى باريس سان جيرمان عام 2019. مارسين كان واحداً من اللاعبين الشباب الذين دعاهم البرازيلي نيمار إلى حفلة عيد ميلاده 28، وهذه صورة له في عشاء ضم مبابي وبقية نجوم سان جيرمان وقتها. في باريس أيضاً استيقظ سكان المدينة على خبر حادث مرور تسبب به الحارس البولندي متلفاً سيارة لامبورغيني مستأجرة يفوق سعرها 200,000 يورو. قبل أن يغادر فرنسا مع فريق نيس، أبقى مارسين شباكه نظيفة لنحو 750 دقيقة، رقم أدخله مع أساطير الحراسة تاريخياً هناك في الدوري الفرنسي. مثل منتخب بولندا 5 مرات رغم حضوره المنتظم في معسكرات المنتخب، وعندما يكون هناك يستمتع مارسين بوقته مع صديقه المقرب نجم برشلونة ليفاندوفسكي. حياته الشخصية لا يخرجها للعلن. بولكا يبقي حساباته على مواقع التواصل مخصصة للمحتوى الرياضي فقط، مع بعض الصور الاحترافية يحب أن يشاركها مع متابعيه.
0: مباراة مهمة إذن بين الهلال ونيوم في الرياض، مباراة قد تحسم الدوري تبعا لأي تأثر يسجل للهلال، أما إذا فاز فسيواصل المطاردة اللقب حتى الجولة الأخيرة. دكتور تكل عواد حياك الله.
4: يا هلا والله، مرحبا.
0: من المرات القليلة اللي يصير عندنا اللقب إلى الجولة الأخيرة، من المرات القليلة.
4: صحيح، هذا شيء مهم.
0: قد لا يكون غدا ولكن من المرات القليلة.
4: صحيح. طب في البداية خليني أتكلم عن مباراة نصر وجنب أوساكا، ونتمنى للنصر التوفيق. ويعني من الأشياء المهمة جدا والمكاسب الرائعة فوز الأهلي ببطولة النخبة، والآن النصر يلعب النهائي ونتمنى للتوفيق. وأي فريق اليوم يمثل المملكة هو تمثيل لهذا المشروع الرائع الجميل اللي احنا قاعدين نستمتع فيه، فنتمنى فعلا للنصر التوفيق ويعني ينتصر في هذه المباراة، وأيضا يكون عندنا يعني بطلين، بطل للنخبة وبطل لآسيا 2. فهذه أنا أعتقد أنها رائعة وشهادة رائعة للكرة السعودية.

0: بغض النظر يعني انا عارف ان في ناس يقولوا اذا مو فريقي انا ما اشجعه. انا ماني مع هذه الفكره، انا دائما اي فريق يمثل السعوديه هو فريقي وراح اشجعه وادعمه.
1: كل الاراء تحترم.
0: اي بكل تاكيد، بس انا في النهايه اقول انه شفنا الفرق السعوديه لما خسرت امام فرق اقل منها استخدم لي انه والله شوفوا الفرق الملياريه، شوفوا احنا فرقنا تفوز عليه. هذا طبيعي في اوروبا تصير هذه الاشياء، ولا حد يتكلم. لا ما حد يتكلم انه والله هذا فريق ملياري، فرق تفوز وتنازم، يعني هذه خروج مغلوب تصير، يعني ما لها علاقه، هي كره قدم في النهايه. لكن انا اتمنى فوز النصر غدا ليكمل فعلا هذه السلسله الكبيره. الصيف الهلال كان رائع، الأهلي أبدع في النخبة، وأيضا إن شاء الله يكملها النصر بكرة، فتكون يعني الفرحة
1: فرحتين. ممكن يكون طموح المركز السابع التحول إلى أن يتأهل إلى دوري أبطال الخليج اليوم، هل يمكن أن يكون طموح؟
0: لا لا لا لا لا لا لا لا هو قاعد في الثامن، قاعد في الثامن، يعني فارق الكبير بينه وبين أقرب المنافسين، يعني هو طبعا أقرب له الاتفاق، فارق 5 نقاط، يعني 44
1: و9 عنده مباراتين، هو 6 نقاط،
0: يعني مسألة صعبة.
1: نظرية متاح،
0: احنا نقول نظرية متاح، لكن من الصعوبة في هذه المرحلة وهذا الإرهاق انه الفرق ما تعثر في آخر الجولات زي ما لم يكن عنده حافز كبير لإما البقاء أو تحقيق البطولة. غيرها المراكز أنا أعتقد أنك بتشوف كثير من التعثرات، شفنا اليوم المباراة بين الرياض وبين التعاون، كان الرياض قادر أنه يفوز في المباراة رغم أن التعاون تهمه المباراة ويهمه المركز ويهمه كثير أنه يطارد الاتحاد وما يعطي فرصة للاتحاد، لكن انتهت المباراة بالتعادل. فلذلك أجد أنه في هذه المرحلة الطموح الفوز بالبطولة قوي أو البقاء، هذه الاثنين بالنسبة لي القوية، الباقية جيدة بكل تأكيد، ولكن 5 نقاط.
1: وش يمكن نقول عنها؟ وش يمكن تتخيل أو ترى مباراة الهلال ونيوم اليوم؟
0: أتوقع أنها مباراة طرف واحد، ما أعتقد أنه نيوم بيكون عنده
1: في غيابات كثير، كثير في الهلال.
0: إي صحيح صحيح، يعني عندك بنزيما غايب، عندك
1: حتى تنبكتي مش مضمون.
0: ما أعتقد أنا أنه فيه يعني مشكلة كبيرة. لجامي أنا كنت أتمنى أنه يلعب أصلا حتى على حساب تنبكتي، لأني أجد أنه مقاتل أكثر، عنده قدرة على القراءة أكثر، الثقة في النفس الموجودة عند تنبكتي أكثر من لازم بالنسبة لي غير جيدة، وخصوصا أنه بيلعب في كأس العالم، وشفناها في كورة مع عماني كان هو واثق أنه بياخذها. أنا دائما أنصح المدافعين الكرة اللي 50-50 لا تزلق أبدا، وجايين كاس العالم، ترى أنا دائما أتكلم لأنه جايين كاس العالم، أنت تزلق زي هاي تأخذ كرت
1: صح
0: زين، وممكن
1: جودة اللاعبين هناك أعلى.
0: إيه إيه هو يقدم لك الكرة، يعني ماني ذكي، هو معطيك الكرة يقول لك تفضل
1: تعال
0: جرب ازلق ويرفعها عليك، يعني عندهم القدرة هذه، أنت بتشوفها في كاس العالم مع إسبانيا مع الأورغواي، بتشوف مثل هذه النوعية. فذلك لا تزلق أي كرة 50-50، قفل مع اللاعب، ما لا داعي أنك تأخذ هذه المخاطرة. أنا شفت تنبكتي يأخذها كثير، شفت حتى علي لجامي يأخذها كثير، أنا أتمنى أنهم
1: مستوى هو بالمناسبة يعني موسم جيد. هو في الموسم الماضي خلينا نقول تنبكتي كان يمكن الأول في السعودية
0: صحيح. لا الموسم هذا
1: من الأول
0: كثير.
1: عبد الإله ولا
0: بالنسبة لي أنا عجبني عبد الإله، إنه
1: وجهاد كان جيد أيضا.
0: بس إنه عبد الإله يعجبني في شيء، عبد الإله يقدم أكثر من مستوى، يعني المخزون اللي عنده هو يقدم أكثر منه، يعطي 110%. تنبكتي عنده 100 ويقدر يصير واحد من أفضل المدافعين، لكنه يعطيك 80 لأنه عنده شوي الهدوء الأكثر من اللازم، يبغى يسحب اللاعب، يبغى يلعبها بستايل، وأعتقد أن هذه ما تصلح المدافع.
1: كيف تأثيرة الغيابات بنزيما وسالم؟ هذه مؤكدة، تنبكتي غير مؤكد. مالكم شبه مؤكد، شبه مؤكد يعني
0: مالكم 50-50.
1: أقول لك شبه مؤكد، يعني كيف تأثير الغيابات؟
0: بالتالي المباريات اللي في الرياض الغيابات مو لازمة 100%، يعني أي لاعب ممكن يسوي الاختبارات صباح، لكن اللي فيها سفر هي في اللي غالب اللي خلاص ما سافر مع الفريق ما سافر مع الفريق، لكن ما دامنا في الرياض ممكن أي لاعب يلعب. لكن
1: كيف ترى تأثير بنزيما؟
0: أنا أعتقد أنه بعد المباراة الماضية أجد أن كارلوس ليوناردو أفضل بكثير
1: أو ميتي
0: شاركته. إيه يعني
1: أو ميتي
0: لا أنا مع كارلوس، لا كارلوس يعني يتحرك وقاتل ويخلق لنفسه فرص ويتعب الدفاع، فمثل هذه المباراة أنت محتاج لاعب قادر
1: نيسان،
0: شفناه في كل مرة نفس الشيء. يعني
1: سالم من تشوف مكانه؟
0: مندش ما في
1: شيء. بوابري ولا مندش؟ مندش على اليمين.
0: مندش
1: مكان مالكم.
0: مندش تنقل مالكم يعني هذه ما فيها مشكلة. شفنا مندش لما ينزل شو يسوي، يعني صراحة لاعب مجهود، تحرك بشكل كبير، مش اللاعب الأناني، اللاعب اللي دائما تمريراته في نص الملعب.

0: أو حتى في خط 18 دائما خطيرة، فعندها الرؤية يعني ما كان كذا ترى على فكرة في الفترات اللي شفناه في الفرق اللي لعب فيها حتى فترة الجيدة في التعاون ما كان بهذا الشكل. الحين نشوف انه يعني ارتفع لمستوى الحدث وقدر انه يضغط على نفسه ويقدم مستويات رائعه.
1: فحقيقه شوف انا بقول كلام في مندش، هو دكتور والله كان لاعب ممتاز من اول فتره ظهر، بس ما كان عنده حظ جيد في الاتحاد. ولما انتقل للفيحة ادى مستويات عاليه، وكنت استغرب دائما انه ما يروح المنتخب، وبعدهم راح لاكثر من نادي. هو كان لاعب ممتاز بس ما كان تحت الانظار، دائما ما كان تحت الانظار. إلين راح التعاون.
0: يعني أنا أختلف معك في جانب، أنا أقول لك أنه هو لاعب ممتاز جدا، لكن كان عنده مشكلة في اللمسة الأخيرة، اللمسة الأخيرة ما كانت جيدة عنده. الآن بدأ يطورها، بدأ يلعب بشكل جيد، بدأ يصنع، بدأ يسجل، حتى سجل هدف مع الهلال كان رائع جدا، من الأهداف الرائعة اللي خارج القدم. فحسيت أنه فترة اللي مع الهلال رفعت طموحه بشكل كبير وارتفع لمستوى الطموح.
1: شكرا دكتور تركي العواد.
0: شكرا.
1: وشهد الجمعة الجولة 33 من الدوري السعودي اليوم الأول فيه، حيث فاز ضمك المهدد بالهبوط على الفيحاء بثلاثية هناك في أبها، وتعادل التعاون أمام الرياض، والرياض وأبها هما طرف السباق نحو البقاء في الدوري الممتاز.
2: قبل ركلة بداية مباراة 7:15 مساء في أبها أمام الضيف الفيحاء، ضمك بالمركز 15 آخر مقاعد تفادي الهبوط، يليه الرياض بفارق المواجهات المباشرة. ربع ساعة تمر، هدف أول لصاحب الضيافة ولينتهي به الشوط الأول، وهذه النتيجة تضع ضمك متقدما بفارق 3 نقاط عن الرياض. الشوط الثاني حمل هدفين جديدين لنادي ضمك الذي يبقى الآن متقدماً ب3 نقاط عن آخر مقاعد الهبوط. قبل بدء مباراة 9:00 في بريدة، التعاون بمركز 6 المؤهل إلى آسيا 2 ب3 نقاط أقل من الاتحاد 5 الترتيب والمركز المؤهل إلى ملحق نخبة آسيا. الشوط الأول بلا أهداف بين الفريقين، بهذه النتيجة التعاون 6 يتأخر بنقطتين عن الاتحاد، والرياض في مركز الهبوط متأخراً بنقطتين عن ضمك. الدقيقة 61 هدف للفريق العاصمي يهز شباك أصحاب الضيافة. الرياض الآن يتساوى بالنقاط مع ضمك في صراع تفادي الهبوط، والتعاون 6 بفارق 3 نقاط عن الاتحاد. هدف التعادل للتعاون يأتي من ركلة جزاء لا تغيير بعدها حتى صافرة النهاية. التعاون خلف الاتحاد بنقطتين في صراع نيل المرتبة 5 للوصول إلى نخبة آسيا، والرياض يتأخر بنقطتين عن ضمك في تنافس تفادي الهبوط قبل جولة الختام. وحيد رزق المصري، العربية.

النصر، وبين تحقيق اللقب نصراوي سابق ووحدوي حديث. ويان سبيستينغ يواجه جيسوس بذكريات بانفيكا ومعلمه روجر شمايديتش.

أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

حياكم الله في منافسة ربع نهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاما والتي تستضيفها السعودية في جدة. فازت اليابان على طاجكستان وخسرت السعودية أمام الصين بهدف لثلاثة. في اليوم السبت استكملوا منافسات ربع النهائي بمباراتين، أوزبكستان مع كوريا الجنوبية وفيتنام أمام أستراليا.

وفي الرياضة اليوم أيضا يتواجه النصر السعودي مع ضيفه غامبا أوساكا الياباني في نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا 2. تلعب المباراة في 8:45 دقيقة مساء في ملعب النصر ملعب الأول بارك. غامبا أوساكا فريق تعرفه منصات آسيا وتعرفه المنصات اليابانية، وهو أشهر من أن يعرف، لكن هذه النسخة من غامبا أوساكا

كانت اليابان في قمة فورتها الاقتصادية مطلع الثمانينات، وصلت لمرحلة غير مسبوقة من الثراء، وكانت ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أمريكا. شركات سيطرت على السوق العالمي واستثمرت في قطاعات غير مسبوقة حتى في كرة القدم. قررت باناسونيك هنان الاستثمار في نادي جديد عام 1980. أنشأت نادي ماتسوشيتا إلكتريك إندستريال، بدأ في دوري نارا الاجتماعي، وخلال 5 سنوات فقط وصل إلى دوري الدرجة الأولى الياباني لينافس الكبار، قبل أن ينضم إلى الدوري الياباني فور تأسيسه ويغير اسمه إلى باناسونيك غامبا أوساكا، ثم يحذف اسم شركة الإلكترونيات الشهيرة لاحقا. سريعا أصبح الفريق من الأهم في البلاد، حتى فاز بالدوري عام 2005، وواصل نجاحاته إلى أن توج بدور الأبطال الأسيوي في 2008، وشارك في مونديال الأندية حين خسر أمام مانشستر يونايتد بخماسية 3 في نصف النهائي. سجل أحد أهداف الإنجليز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. في 2012 غادر غامبا

0: الدوري الياباني للمرة الأولى منذ أن ساهم في تأسيس المسابقة قبل أن يعود سريعا في 2013، ويواصل رحلة العودة للتفوق محليا ثم قاريا. والفضل في نجاح هذا الموسم يعود إلى منظومة يتألق فيها البرازيلي ويلتون والتونسي عصام الجبالي لاعب نادي الوحدة السعودي السابق، والذي يعرف النصراويين سلطان الغنام وعبدالله الخيبري يوم واجههما في موسم 2018-2019، وهما الوحيدان المتبقيان في تشكيلة الأصفر منذ ذلك الموسم. في طريقه لنهائي آسيا 2 لم يخسر الفريق الياباني سوى مباراة في ذهاب نصف النهائي. هدافه في البطولة جناحه الأيمن ياماشيتا والذي سجل 5 أهداف، وحارس مرمى مساكي حافظ على نظافة الشباكة في 5 مناسبات بالبطولة، وهو بعمر 40 كأحد أكبر 5 لاعبين في المسابقة.
1: إذن جامبا أوساكا يعود لمواجهة رونالدو بعد هذه السنوات، ولكن هذه المرة سيواجهه في الرياض وليس مع مانشستر يونايتد مع النصر. يلتحق بنا الآن صديقنا ديفيد مارتينيز المدرب الإسباني المعروف، وديفيد هو ضمن الجهاز الفني لنادي فاغانو أوكاياما الياباني، وسبق لناديه أن واجه جامبا أوساكا في الدوري المحلي الياباني 2 مرات. في شهر فبراير فاز جامبا ب2-1، وفي شهر أبريل الماضي تعادل ب2-2، وفاز جامبا أيضا بركلات الترجيح. ديفيد مساء الخير، صباح الخير بتوقيتك.
2: شكرا لاستضافتي في البرنامج وصباح الخير من هنا.
1: يعني ماذا تحدثنا عن جامبا أوساكا وأنت الذي تعمل في الكرة اليابانية منذ سنوات وتعرفهم جيدا؟
3: Yes. نعم.
2: أنا أعمل في اليابان وأنا هنا كمدرب أو مساعد مدرب، وكان هناك قرار قابلناهم طبعا 2 مرات، إحداهما كان في بلادنا والأخرى في ملعبهم. ما أستطيع قوله من تجربتي في اليابان، فأضمن لك بأن النهائي سيكون تنافسيا شديدا. جامبا أوساكا سينافس في النهائي قوة بسبب الانضباط وبسبب المعايير العالية للفرق اليابانية كثقافة وطبعا كطبيعة يابانية. أما بشأن جامبا أوساكا فكما قلت التقيت بمدربهم يانس فيسن وتحدثنا عن أوروبا وتجربتنا وأيضا الكرة اليابانية لأنها مختلفة هنا، لأن الفرق تقارب كرة القدم بشكل مختلف، وهو ما يحاول تطبيقه هو فريق ذو وتيرة عالية حين يلعب في المباريات، حين يكون هناك الانتقال السريع والاعتماد على طبعا التمريرات والتواصل والمحاولة الوصول إلى المنتصف الثاني بأسرع وقت.
1: نعم ديفيد، أريد أن تحدثني عن الجوانب الفنية بالتحديد. على ماذا يعتمد الفريق؟ كيف منهجية مدرب الفريق؟ أبرز خطوط القوة أو نقاط القوة في الفريق؟ أبرز نقاط الضعف؟
2: نقاط القوة هي بكل وضوح كما قلت النقل إلى الهجوم بسرعة. هم يحاولون الوصول كما قلت إلى الدفاع الخصم بأسرع وقت وبأقصى عدد من اللاعبين، وأيضا هم عدوانيون حين يهاجمون، وهم لا يعتمدون كثيرا على مثلا المهارات أو غيرها، ولكن يعتمدون على اللعب الجماعي. إذن هم كما قلت أقوياء، وأيضا يضغطون حين لا تكون الكرة لديهم لاسترجاع الكرات. إنه فريق ذو وتيرة عالية جدا كما قلت. ربما الضعف هو حين يخسرون في الدفاع، حين يخسرون وحين لا يستطيعون إعادتها بعد 3 أو 5 تمريرات، فإنهم تنظيمهم يهتز قليلا وتكون هناك فجوات. ولو أن النصر احتل الأماكن المناسبة وخاصة في هذه المرحلة من التقاط الكرات فيتكون هناك فرص، ولكن في نظري النصر في النهائي أظن بأنه ينبغي أن يبطئ اللعب، لأنه كما قلت جامبا أوساكا يريد أن تكون هناك وتيرة عالية في اللعب، وعلى الأقل

0: هو محاولة تبطئتهم ومحاولة السيطرة على الكرة أكثر، وهم سيعانون.
1: جميل. هذا هذا هذا يعني دفد عن الشكل العام، الشكل العام أو الجماعي للفريق كفريق. لكن خلينا نتحدث عن الأشياء الفردية. من أبرز اللاعبين في الفريق؟ ما هي مميزاته؟ من أقل اللاعبين؟ نتكلم عن الخبرة، عن المهارة، عن التكتيك، التكنيك.
2: Yes. Probably Yamashita.
0: ربما ياماشيتا طبعا فهو الذي يمكن أن يحدث الفارق. فهو لاعب يمكن أن يلعب داخل أو خارج الصندوق، ويلعب طبعا على الجناحين، ويمكن أن يتحرك. وطبعا هذا صعب دائما، لأنه كما قلت موقعه ليس ظاهرا جدا، ولا يمكن تحديد موقعه تماما. إذن فالمدافعون سيعانون، وأيضا فينبغي أن يكون هناك تنظيم جماعي من الخصم لمحاولة طبعا إيقافه، وهو أيضا تقنيا جيد جدا. واللاعبون الأجانب يمكن أيضا أن يحدثوا الفارق، ميسينيو ومثلا سيرباسيس وديرالي. محاولة اللعب بين الخطوط، فاللعب بينهم جيدا، وأيضا مواجهة الخصم. ويلتون أيضا جيد جدا. فهؤلاء الأفضل هم اللاعبون الذين يمكن أن يحدثوا الفارق، وخاصة حين يتم تحرير هؤلاء اللاعبين ليلعبوا في الهجوم، لتكون لديهم الحرية، لأنهم طبعا إذا دافعوا هذا سينقص من كفاءة الفريق. وإذا كان تنظيم الدفاع قويا وكانوا أحرارا، فيمكن أن يهاجموا بقوة، وإعطاء الحرية لهؤلاء يحدث الفارق.
1: جميل ديفيد، شكرا على هذه المعلومات. المدرب الأسباني ديفيد مارتينيز من أوكاياما، حيث يعمل في نادي فاجيانو أوكاياما في الدوري الياباني. شكرا جزيلا لك. وفريق الياباني يقوده مدرب ألماني صارم، كانت قد التقت الخطوط بينه وبين جيسوس مدرب النصر، ولكن عن بعد.
3: بعمر 26 تحديدا في يناير 2014، تعرض اللاعب الألماني يانس فيسينغ لإصابة مع فريقه دويسبورغ، أنهت أحلامه الكروية وجعلته يعتزل كرة القدم في سن مبكر. يانس المولود في مدينة غرناو على الحدود الهولندية، ابتعد عن ممارسة كرة القدم كلاعب، لكنه اقتحم مبكرا عالم التدريب مع نادي اف سي جيفنباك الالماني، قبل ان ينضم الى بي اس في ايندهوفن الهولندي كمساعد الى جانب المدرب الالماني الشهير روجر شميت. معه حقق ثنائيه الكاس والسوبر المحلي عام 22. صيف 2022 يانس يرافق مواطنه شميت الى الدوري البرتغالي، وتحديدا نادي بنفيكا. مع النادي العاصمي أحرز ثنائية الدوري 2023 والسوبر المحلي 24. المدرب الأشقر الحاصل في يوليو الماضي على شهادة تدريب معتمدة من الاتحاد الأوروبي، في الكثير من المقابلات الصحفية دائما ما يشيد بمواطنه شميت، وينسب له الفضل في وصوله إلى هذا المستوى في عالم التدريب وبلوغه نهائي دوري أبطال آسيا 2 مع جامبا أوساكا الياباني. يانس المعروف بصرامته في التدريبات كسب شعبية كبيرة في أول تجربة تدريبية له خارج أوروبا، وتحديدا في آسيا مع جامبا أوساكا. لديه وقفة خاصة على خط التماس، وعادة ما يظهر عاقدا ذراعيه، ودرجات تركيز عالية أثناء المباريات.

0: وبما أن المدرب يانس فيسينغ مدربنا الألماني نذهب إلى خبير الكرة الألمانية ونجمها السابق كابتن محمد زيدان. زيدان مساء الخير، أهلا بك، منورنا وحشنا كابتن. يعني مدرب ألماني صارم ويجي عند يعني الثقافة الألمانية في العمل ثقافة دقيقة وصارمة في العمل ككل، وانت تعرف هذا الشيء، والثقافة اليابانية أيضا تنافسها في الصرامة. يعني حنشوف مكاين في الملعب اليوم.
1: هو فعلا زي ما انت بتقول، يعني الكرة اليابانية والالتزام الياباني وطريقة الحياة اليابانية قريبة شوية من الألمانية في الالتزام والانضباط والصرامة شوية. زي ما انت قلت انه مدرب صارم بحكم انه ألماني، تحس ان هم، انت عارف دايما الألمان معروفين ان هم الماكينات الألمانية، ودايما برضو لما بنشوف اليابانيين بنلاقيهم شعب او حتى على النطاق القروي بنلاقيهم دايما ملتزمين ومنضبطين، ودايما بنقول عليهم برضو الماكينات اليابانية في آسيا عامة يعني. فاعتقد ان ده هيبقى بيبقى باين في الملعب وهيبقى حاضر في الملعب، وزي ما احنا شفنا المدرب ينس مش من المدربين اللي ما نجحوش كلاعب كرة أو ما عملش اسم كبير كلاعب كرة واعتزل بدري بسبب الإصابة. لعب في جلادباخ، لعب في بادابورن، ولعب في دوسبورغ، ودوسبورغ ما لعبش الفريق الأول في دوسبورغ بسبب الإصابة واعتزل بدري. خد تجربة التدريب مع المدير الفني روجر شميت، طبعا مدرب كبير جدا في أيندهوفن، وراح معاه برضو بنفيكا وكان مساعد مدرب ليه، وراح برضو في ريد بول سالسبورغ.
0: نعم.
1: ودي اول تجربه ليه كمدير فني من اول السنه. زي ما احنا شايفين نتائجه تعتبر ان هو قدر يوصل بفريق غامبا اوساكا لنهائي اسيا 2، ده انجاز كبير بالنسبه له طبعا كمدير فني وبالنسبه للفريق. لكن لو احنا بصينا بالتالي على نتائجه على النطاق بشكل عام في جميع المباريات او البطولات، لعب 23 مباراه، خسر فيهم 9 مباريات، تعادل في 2 وفاز في 12. يعني نتائجه مش افضل حاجه، بس قدر يوصل بالفريق لنهائي اسيا 2، ودي حاجه كبيره في حد ذاتها يعني.
0: طيب هو يلعب بالطريقه يعني اللي منتشره ايضا عند الالمان، يعني اذا جيت تقول 4-2-3-1 او تقول 4-5-1 اذا حتجملها، يعني اذا حتقولها بالاجمال.
1: هو بيلعب اكتر يا بتال، طبعا انت عارف معظم المديرين الفنيين الالمان بيلعبوا بالمدرسه اللي هي الشبيهه لكده 4-2-3-1، وتقريبا لما بنلاقيه دايما لما بيتقدم في المباراه بيحاول يقفل نص الملعب اكتر، وبينزل لعيب تاني في نص الملعب، لعيب تالت في نص الملعب، وبيحاول طريقه اللعب ل 4-3-3 بدل 4-2-3-1. فدي طريقه دفاعيه اكتر لما بيبقى متقدم في المباريات. هو بيعتمد اكتر على الاطراف، بيحب يضغط عالي جدا، بيهاجم كتير. احنا مش بنتابع بشكل كبير الدوري الياباني، بس دايما بنشوف الفرق اليابانيه بتلعب ازاي في بطولات اسيا او في المباريات بتاعه اسيا، وبنشوفهم بيلعبوا ازاي. هو بيحب يلعب، يعني انا اتفرجت على كم مباراه او كم اهداف من اللي بيسجلوها، وطريقه اللعب بيعتمد اكتر على الاطراف. دايما بنحب نلاحظ ان هو دايما بيوجه تعليمات للاعيبه اللي من على الاطراف، الوينجين يدخلوا جوه ويدوا دعم للمهاجم اللي في النص، ودايما في لعيب نص ملعب بيطلع برضو لقدام بحيث ان هو يبقى بيضغط عالي جدا.
0: نعم.
1: وبيحاول يدافع كتير، دايما برضو بيخلي الفرقه من ورا بيقفل خطوط.
0: نعم.
1: الدفاع على قد ما بيقدر مثلا، او بيحاول يبقى فيه نظام. وطريقه اللعب اليابانيه بتساعده على الالتزام والانضباط في الخطوط الدفاعيه.
0: جميل. زيدان كيف تواجه الفرق السريعه اذا كانت اسرع منك حركيا اتكلم، وليس تكنيك او تكتيك؟ يعني اليابانيين سريعين جدا، سريعين، حافظين بعض، حتى البساط بينهم من غير ما يرفع راسه.
1: فعلا.
0: كيف تلعب قدامهم؟
1: فعلا انا شايف ان تلعب قدامهم بذكاء زي ما هم بيلعبوا بذكاء عالي جدا، ان انت ما تهاجمش كتير جدا. لازم تبقى عندك تعرف توزع المهام الهجوميه امتى والمهام الدفاعيه امتى. لازم تبقى خطوطك متساويه في نص الملعب، لازم تعرف تقفل نص الملعب بشكل كبير. الكره الثانيه دايما بنشوف اليابانيين كرتهم سريعه لما تبقى الكره في رجلهم، بس انت لو عرفت ان انت تستحوذ دايما على الكره الثانيه دي بتبقى عندهم فيها نقطة ضعف شوية. أنا شايف إن فريق النصر لازم يركز دايما أكتر على الكرة التانية، لازم يحاول يقفل الخطوط الدفاعية، لأن هم

0: بيمتازوا في الانضباط في الباص، دايما الباصات بتاعتهم سريعه جدا ودقيقه جدا، بنشوفهم قليل لما بيعملوا اخطاء دفاعيه او اخطاء في الباصات بتاعتهم. اعتقد مهم جدا الكرات الثابته، فريق النصر لازم يركز اكتر كمان على الكرات الثابته بتاعته، لازم يستغل فرصه في الاهداف. شفنا طبعا يا بتال مباراه النصر الاخيره، النصر عمل مباراه كبيره جدا لكن في خطا في اخر ثواني في المباراه كلفتهم الاحتفال بلقب الدوري، ودي برضو في حد ذاتها بتخلي اللعيبه برضو نفسيا متاثرين شويه بخطا في هدف. لو كنت يعني لو حد كان يتوقع ان نهايه المباراه تبقى بالشكل ده، مع ان النصر لعب بروح عاليه جدا، بس ده طبعا درس كبير ان هو لازم يركز، لان دلوقتي هو قدامه مباراتين ببطولتين، يعني هو صحيح. عنده مباراه غامبا اوساكا دي مباراه بطوله، وبعديها على طول بكام يوم عندهم مباراه ثانيه برضو مباراه بطوله الدوري. صحيح. فدول اهم مباراتين لفريق النصر في الموسم ده.
1: جميل، شكرا شكرا احمد زيدان. والنصر وقصة البطولات الآسيوية قصة تستحق أن تروى وتسمع.
2: منذ أول ظهور قاري كتب نادي النصر اسمه بين كبار آسيا، رحلة طويلة تنقل فيها العالمي بين النهائيات الضائعة، الألقاب التاريخية، والخروج المؤلم في اللحظات الحاسمة. البداية كانت عام 1991 في كأس الكؤوس الآسيوية، النصر يصل إلى النهائي للمرة الأولى لكنه خسر اللقب أمام نيسان الياباني. بعدها بأربع سنوات عاد النصر إلى المشهد الآسيوي عبر بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عام 95، بلغ النهائي في الرياض، والكأس ذهبت إلى سيونغ نام الكوري. الانطلاقة الحقيقية آسيوياً جاءت موسم 97-98، آنذاك توج النصر بكأس الكؤوس الآسيوية محققاً أول ألقابه القارية بعد الفوز على سون سامسونج الكوري في المباراة النهائية. النصر لم يكتفي بذلك، في العام ذاته أضاف كأس السوبر الآسيوي إلى خزائنه بعد تفوقه على بوهانغ ستيلرز الكوري، ليبدأ من هناك ارتباط لقب العالمي بالنصر. في دوري أبطال آسيا في نسخة 2011 تأهل من مجموعة قوية ضمت السد القطري، الاستقلال الإيراني، وبختكر الأوزبكي، قبل أن يقسم من دور 16 أمام ذوبهان الإيراني. عاد في دوري أبطال آسيا 2015 لكنه غادر من دور المجموعات أمام بيرسبوليس الإيراني، لخوي القطري، وبونيوت كور الأوزبكي. في النسخة التالية السيناريو ذاته يتكرر، خروج جديد من المجموعات أمام ذوبهان الإيراني، لخوي القطري، وبونيوت كور الأوزبكي. عودة النصر القوية جاءت في 2019، وقتها وصل الفريق إلى ربع النهائي قبل أن يتوقف مشواره أمام السد القطري. في نسخة 2020 بلغ أصفر العاصمة نصف النهائي وخسر أمام بيرسبوليس الإيراني بركلات الترجيح. في العام التالي بلغ النصر المربع الذهبي مجددا، وهذه المرة غادر أمام الجار نادي الهلال الذي أنهى الحلم الآسيوي. أما في دوري أبطال آسيا 2023-2024 وصل النصر إلى ربع النهائي قبل أن يودع البطولة أمام العين الإماراتي بركلات الترجيح. ومع النظام الجديد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 تجاوز استقلال طهران في دور 16، ثم أقصى يوكوهاما مارينوس الياباني في ربع النهائي، والمشوار انتهى في نصف النهائي أمام كاوازاكي الياباني. في دوري أبطال آسيا 2 في الموسم الحالي تصدر النصر مجموعته، ثم تجاوز أركاداغ التركماني، ثم الوصل الإماراتي والأهلي القطري، ليضرب موعدا في النهائي أمام غامبا أوساكا الياباني.
3: It's the first time I come to Saudi Arabia. We've been already thinking of coming here some time ago, but we were expecting our best players to have this possibility to be champions. And this year we had that chance. We think of coming some days ago for the Nasr against Hilal match, but I had the feeling that everything is going to happen in these last two match days, so we just delayed a little bit coming, and we We've been lucky. I was at home seeing the

0: last match, and when Bento conceded that goal, I thought like, oh, this is absolutely crazy, but so we are going to be there when everything happens, and that's our expectation in this moment, to assist first at this final, and then at the final match of the league. And we are going to, as long as we are here for 10 days, we are trying to catch some other players that play in other clubs, there's some other Portuguese players, with some players that play here, like Ruben Neves, and other players that really know well the city, Ukra, that played here some years ago, and they told me to explore Riyadh as most as I can. There's one thing Portuguese people know. The team where Jorge Jesus is coach, is always a good team. And I think you already know it, because when he was in Hilal, they played very well. Now that he's in Nasser, they play very well. And then I think that everyone in Portugal knows the way Cristiano feels things. So 3 years in Saudi Arabia without winning the championship, it looks a little weird. We all know that this year for him it was like all or nothing. Now near. And I think he is going to win it.
1: صالح المطلق يلتحق بنا، حياك الله صالح. المدرب السعودي النجم السابق، نجم نادي النصر ايضا، اليوم بسولف معك كنصراوي. ما لعبت انت مع النصر ولا ببطوله اسيويه صحيح؟ او لعبت بالبدايات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، لا لعبت بدايات يعني مجموعه وكذا وكذا،
1: بس ما وصلت نهائيات نصف نهائي.
2: لا نهاية لا.
1: يعني غريب حظ النصر في اسيا صح؟
2: صحيح.
1: مره غريب معقد
2: صحيح.
1: ها؟
2: صحيح.
1: يعني تخيل انا شبه حظ النصر في اسيا بحظ الارسنال في دوري ابطال اوروبا. تخيل ارسنال يعني فريق كبير وعنده دوري وعنده كيب
2: وعنده نجوم
1: عنده تاريخ وجايب دوري يعني نفخر فيه يعني بدون خساره،
2: بطوله هدف
1: دوري 2004 لا ينسى، بدون خساره وتيري هنري وهذه المجموعه يعني ما عنده دوري ابطال اوروبا. نوتنغهام فورست
2: المره
1: نوتنغهام فورست اللي يهبط ويطلع عنده دوري مره واحده في انجلترا كلها في تاريخها كله، بالدوري الحديث وبالقديم هو نسخه واحده، وعنده اثنين اوروبا
2: ما شاء الله. هي كره
1: تخيل
2: يعني ما يخفى عليك هي كره.
1: ايش
2: يعني
1: المشكله بين النصر واسيا؟
2: لا ما هناك مشكله، هي مثل ما تفضلت هو الحظ يعني او خلينا نقول غير الحظ، قد تكون ما استعداداتك مهي بكاملة من ناحية المدربين، ترى مدربين مروا على النصر برضو مهم كفاءات كثيرة خصوصا في البطولة هذه، نوعية لاعبين بعد الألفية، ترى على فكرة الأندية الأسيوية تغيرت كثير كثير يعني العين دوبهان الأندية اليابانية كلها
1: تغيرت ورجعت نزلت
2: نعم. وحنا ارتفعنا، احنا أيضا ارتفعنا الآن يعني
1: الآن. وش أفضل نسخة للنصر في آسيا؟
2: أعتقد اللي مع فرنانديز اللي اخذ فيها
1: الفرنسي اللي
2: الفرندي مدرب السوبر، اعتقد السوبر، مع انه هي السوبر او اللي
1: السوبر
2: مع
1: كان 98 اظن هو اللي راح النصر العالمي،
2: كلها 98 عموما 97 98 اي نعم.
1: السوبر بعد ستوتشكوف بسنه
2: نعم صحيح. لا انا يعني اقول ستوتشكوف كانت محمد العزي كانت يعني مباراه حلوه صراحه، كانت حتى يعني كان التفكير هذا من التفكير اللي كان جيد من الاداره لما جلبوا اللاعبين هذول في البطوله هذه استفادوا، بعد كذا ما تكررت يمكن ما تكررت التجربه.
1: لا هو كان ايامها كان الاتحاد الدولي فيفا يسمح لك باعاره اللاعب في فتره لا تقل عن 3 أشهر
2: واستفادوا منها
1: 3 أشهر
2: صحيح.
1: الحين منع هذا من سنين، منع طبعا، لا يعني لابد ان تكون 6 أشهر يعني واعلى،
2: لكن عندنا تقل. الان المجال افضل عندنا العدد اكبر، والان بعد اسيا فتحت عدد اللاعبين، بالتالي انا اعتقد النصر يعني تحديدا النصر البطوله هذه هو يستحقها صراحه، ولازم يعمل على النهضه هذه والنخبه ان شاء الله القادمه في الموسم القادم ان شاء الله، انه لازم يفكر فيها، بس يفكر فيها بطريقه مختلفه لانه فعلا احنا نحتاج لاعبين نوعيه يعني اضافه تعديل، وايضا مدربين يمكن بعد.
1: طيب عمر النصر شارك في بطوله كان يستحقها وما اخذها في اسيا؟ دائما النصر اعتقد انه يشارك في اسيا وهو مو بجاهز.
2: اعتقد اللي هي ضد الفريق الايراني بيرلس في
1: بيرسبولز
2: ايوه اعتقد كان بالامكان نعم، من كانت ضربات الترجيح وكذا
1: خرج من نصف النهائي فيها
2: صحيح.
1: ايش تحمل ذاكرتك كلاعب نصراوي في مباريات اسيا؟ رغم انك شاركت فتره قصيره يعني في اسيا تحديدا.
2: لا هي الذاكره مثل ما تفضلت، البدايه مع ستوتشكوف والحمد العزي الحقيقه البطوله دي كانت بطوله حلوه،

0: كمجموعة من الشباب يعني كمجموعة معاهم يعني.
1: أنت ما لعبت مباريات مباريات نيسان؟ ما لعبت الثنتين الذهاب والإياب؟
0: ما رحت، كنت مصاب ما رحت. خمس
1: الوحدات كانت عربية ولا آسيوية اللي أنت أصبت فيها؟
0: بالضبط
1: آسيوية.
0: آسيوية.

0: شباب لان كان ابراهيم العيسى على ماطر على الجنوبي على ابراهيم شوية مجموعه كبيره كلهم كانوا في في في الفتره هذه فكانت بطوله جميله بالنسبه لهم.
1: طيب ايش يحتاج الفريق عشان يفوز؟ لانه ممكن تكون مثلا خلينا نقول فتحت تفتح ابواب اسيا هذه البطوله.
0: صحيح.
1: ايش يحتاج عشان يفوز في الفريق؟ انا يعني شايف نوع من التفاؤل الحذر في الأوساط. يعني ليش؟ لأنه الفريق ليس في أفضل حالاته البدنية وليست الفنية. يعني بعد خروجه من معارك عظيمة، نتكلم عن الشباب والأهلي والقادسية ثم الهلال، وخرج يعني بنص سلامته مو بسالم كامل، فهو ليس جاهز بدنيا الحقيقة.
0: والله شوف أتفق معاك مع الإصابات الموجودة، لكن أتصور في عامل مهم جدا قاعد يلعب دور كبير حقيقة الفترة هذه، غير التدريب وغير اللاعبين وكذا. جمهور النصر، فجمهور النصر قاعد يدفع اللاعبين الحقيقة، يعني تفاعلهم، مع أني أنا أقول بعد يعني تكون تفاعل حذر لأنه شوية الأمور بدت يعني تأخذ طابع الضغط النفسي وكذا. لكن احنا نتكلم عن اللاعبين اغلبهم لعبوا حتى دوري ابطال اوروبا وحققوه نجوم عالميين.
1: صحيح.
0: فمثل هذه الفرصه اللي أيه. تعتبر فرصه ويعرفون كلهم تاريخ النصر وانه جمهور النصر ينتظر الفرصه هذه والبطوله هذه وما بعد البطوله هذه، فما اعتقد ان المسار راح تكون صعبه بالنسبه لهم عشان يدخلوا مباراه بانضباط كامل
1: مفروض.
0: خصوص ان الفريق الياباني او الفرق اليابانيه كلها فرق ملتزمه ومنضبطه،
1: هي نسخ متكررة.
0: صحيح صحيح صحيح. وكلهم على فكرة على استعداد، ترى على فكرة وعندهم النجوم، ترى الأجانب اللي يلعبوا معهم دائما يفرقون، فالفريق مو بسهل.
1: عنده لاعبين هم جيدين يعني أجانب، مش
0: وعنده
1: واو بس جيدين.
0: صحيح.
1: شكرا صاحب مطلق،
0: حياك الله.

نتحول بكم إلى الوقفة الأخيرة بعد ذلك. ميزوتاني الرئيس والمدير التنفيذي لجامبا أوساكا يقول: أتمنى غياب هذا اللاعب عن النصر اليوم.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: حياكم الله. يتوجه أذكر بالمباريات التي ستلعب اليوم. نهائي آسيا سيكون النصر السعودي أمام غامبا أوساكا في دوري أبطال آسيا 2. المباراة تلعب في 8:45 دقيقة مساء في ملعب الأول بارك. على المستوى المحلي، الجولة 33 من الدوري السعودي، 3 مباريات في 7:05 دقائق مساء. يلعب الهلال أمام نيوم والأخدود أمام الخليج، وفي 9 الخلود ضيفا على الأهلي. ناهيتو ميزوتاني الرئيس والمدير التنفيذي لنادي غامبا أوساكا تحدث للزميل فهد الشهري.
1: سعادة الرئيس، أنت كممثل لفريق غامبا أوساكا الياباني، هل كنتم تفضلون أن يكون اللقاء بمبدأ الذهاب والإياب، مثلا المباراة الأولى تكون في اليابان والثانية في الرياض، بدلا من مباراة

0: مباراة واحدة.
1: هذه قوانين الاتحاد الآسيوي، وأنا لست في موقف أستطيع التعليق على ذلك. أعتقد أنها لو كانت بنظام النهائي عن طريق الذهاب والإياب كان سيكون خيارا أفضل للفريقين.
0: هل شاهدتم فريق النصر في مباراة الماضية أمام الهلال؟ كيف تقيمونه كخصم لكم في نهائي آسيا 2 مساء السبت؟
1: الجهاز الفني للفريق قام بتحليل جيد للنصر في مباراته الأخيرة أمام الهلال. لديهم واحد من أبرز النجوم الشهيرة في كرة القدم كريستيانو رونالدو. نحن على علم أننا سنواجه منافسا قويا.
0: سيد نوهيتو، ما مدى تأثير أنكم تقابلون فريق يضم كريستيانو رونالدو وعدة نجوم أخرى يمثلها فريق النصر؟
1: الجميع يعلم أن رونالدو واحد من أبرز النجوم في كرة القدم العالمية. نحن نعلم جيدا أنه سيلعب بحافز كبير أمامنا في جامبا أوساكا. نعرف جيدا رونالدو لأننا واجهناه في كأس العالم للأندية عام 2009 حينما كان لاعبا لمانشستر يونايتد، وآنذاك كان من أفضل اللاعبين في العالم، ونحن سعداء لمواجهته من جديد بعد فترة طويلة.
0: أختم بالسؤال هذا سيد نوهيتو، من اللاعب اللي تتمنى غيابه غدا في مقابلة فريق النصر أمامكم؟
2: إذن هذه هي المرة الثالثة التي يستضيف فيها النصر كأسا آسيوية، لكن كم مرة لعبت كؤوس آسيوية وأخذتها ألقاب فرق سعودية أو خسرتها؟ إليكم القائمة على الأراضي السعودية، ألقاكم.
3: ثلاث وعشرون مباراة نهائية لعبتها الأندية السعودية في البطولات الآسيوية على أرضها. كان الأهلي أولها يوم خسر بثلاثية أمام داي الكوري ببطولة أبطال الدوري قبل 40 عاما بالتمام والكمال، قبل أن يتعادل النصر في الرياض أمام نيسان الياباني بهدف لمثله بنهائي أبطال الكأس عام 92 في مباراة خسر إيابها بخماسية. أول فوز في مباراة نهائية في الأراضي السعودية حققه القادسية عام 94 بأبطال الكأس. خسر النصر بعدها عام 95 نهائي أبطال الكأس أيضا أمام سيونغ نام الكوري على أرضه بهدف الذهبي. وفي عام 97 واجه الهلال فريق ناغويا الياباني في النهائي، فاز الأزرق بثلاثية لهدف وتوج باللقب في استاد الملك فهد، ثم فاز في ذهاب السوبر الآسيوي بهدف دون رد في الرياض سجله سامي الجابر. تعاقد النصر مع الأسطورة البلغارية ستوشكوف ليقوده للفوز بلقب أبطال الكؤوس في العاصمة السعودية على حساب سوان سامسونج الكوري عام 98، ثم التتويج بلقب السوبر الآسيوي في الرياض رغم التعادل السلبي أمام بوهانك. أما الاتحاد ففاز على جوبيليو الياباني بهدفين لواحد في جدة، لكنه خسر السوبر الآسيوي عام 99. فجر الألفية استضاف الهلال نهائيات أبطال الدوري وقلب تأخره بهدفين أمام جوبيليو إيواتا ليتوج بفضل الهدف الذهبي بلقب أبطال الدوري عام 2000، ثم أضاف السوبر على شيميزو. في العام التالي حصل الشباب على لقبه الآسيوي الوحيد بتغلبه على داليان الصيني في جدة، لكنه خسر السوبر أمام سامسونج. وكذلك فعل الهلال عام 2002 حين أضاع السوبر بركلات الترجيح أمام الكوريين أنفسهم. في 2004 لعب الاتحاد أول نهائي آسيوي على أرضه، خسره أمام سيونغ نام بثلاثية لهدف قبل الخماسية الشهيرة. وفي النسخة التالية حسم اللقب الثاني على التوالي برباعية على العين في جدة. تسع سنوات أخفقت فيها الأندية السعودية في لعب النهائي على أرضها قبل أن يحضر الهلال ويتعادل أمام سيدني في 2014، وكذلك أمام أوراوا في 2017، ثم ينتقم من الياباني بعد عامين بهدف كاريو، ويكرر الفوز عام 2021 بثنائية ناصر الدوسري وماريغا لكن على بوهانك في الرياض، ويتعادل أمام أوراوا في 2023 في العاصمة السعودية. في الشكل الجديد للبطولة القارية استضافت جدة نهائيين متتاليين، الأهلي طرف ثابت في كليهما، توج بالأول

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
2: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: اهلا بكم معنا الى هذه الساعه الاخباريه الجديده من العربيه وفي عناوينها. السلطات الفيدراليه الامريكيه تعلن اعتقال محمد باقر سعد داوود السعدي احد قاده حزب الله العراقي المدعوم من ايران بتهمه التوجيه والتشجيع على تنفيذ هجمات ضد مصالح امريكيه واسرائيليه. نتنياهو ووزير دفاعه يؤكدان استهداف قائد الجناح العسكري لحركة حماس ووسائل الإعلام الإسرائيلية تؤكد اغتياله.
1: كفانا مخامرات عبثية في خدمة مشاريع أو مصالح أجنبية.
0: رئيس الوزراء اللبناني يدعو لوقف المغامرات العبثية لخدمة مشاريع أجنبية، وبلاده ترحب بتمديد وقف النار مع إسرائيل وإنشاء مسار أمني برعاية أمريكية.
2: 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough.
0: وفي ختام زيارته للصين، ترامب يكشف أنه لا يمانع من تعليق إيران لبرنامجها النووي لمدة 20 عاما شريطة التزام حقيقي. وإسرائيل تستعد لاحتمال استئناف القتال ضد إيران، وتقديرات بأن يمنح ترامب

0: ترامب الضوء الأخضر لضربات محدودة.
1: هناك منافذ برية الآن تعمل، بالإضافة إلى ميناء أم قصر الموانئ العراقية تستقبل عدد من البواخر القادمة.
0: ومع استمرار إغلاق مضيق هرمز، العراق يتجه للبحث عن منافذ بديلة ويعزز التبادل التجاري مع دول الجوار الإقليمي. ونبدأ من إعلان السلطات الفيدرالية الأمريكية أن محمد باقر سعد داوود السعدي، وهو أحد قادة كتائب حزب الله العراقية المدعومة من النظام الإيراني، المتهم بتوجيه وتشجيع آخرين على تنفيذ هجمات ضد مصالح أمريكية وإسرائيلية، وبحسب المسؤولين يواجه اتهامات بالتخطيط لهجمات تستهدف مواقع يهودية داخل الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يمثل السعدي اليوم أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن، فيما لم تتضح بعد كيفية اعتقاله أو نقله إلى الولايات المتحدة. ووفق الشكوى الجنائية التي كشف عنها، يتهم السعدي بالتخطيط لما لا يقل عن 18 هجوما في أوروبا وكندا منذ أواخر فبراير الماضي، ردا على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. تتزايد المؤشرات بشأن مقتل قائد الجناح العسكري لحماس عز الدين الحداد بغارة على حي الرمال في غزة بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس إنهما أصدرا توجيهات بتصفية الحداد، مؤكدين رفضه تطبيق اتفاق غزة.

0: من تل أبيب معنا مراسلة العربية هبة مصالحة. أهلا بك معنا هبة، وهل من جديد إذا ما كان هناك حسم بأنه تم اغتيال عز الدين الحداد أم لا؟
1: لا يزال مصير الحداد غير واضح في إسرائيل، ولكن كما جاء على لسان مسؤولين أمنيين ونقلت عنهم وسائل إعلام مختلفة بأن هناك مؤشرات أولية على أن عملية الاغتيال نجحت، وذلك بسبب أن المنظومة الأمنية تابعت الحداد لمدة نحو أسبوع ونصف قبل تنفيذ هذا الهجوم الذي تم من خلال 3 طائرات حربية ألقت 13 قذيفة باتجاه الشقة السكنية التي كان يتواجد بها الحداد بعد أن خرج من مخبئه وفقا للرواية الإسرائيلية. ومن ثم بعد الغارة خرجت سيارة من المبنى تم استهدافها أيضا للتأكد من تنفيذ عملية الاغتيال، وأن لا أحد داخل هذه الشقة استطاع الهروب من الشقة. وفي إسرائيل يتحدثون بأنها استطاعت مراقبة الحداد لمدة أسبوع ونصف بمراقبة استخباراتية دقيقة وفق وصف المصادر الإسرائيلية الأمنية التي تتحدث لوسائل إعلام مختلفة. وبيان نتنياهو وكاد فور تنفيذ هذا الهجوم يشي بأن إسرائيل ربما متأكدة لناحية عملية الاغتيال، علما بأن إسرائيل حاولت تنفيذ عمليات اغتيال كثيرة للحداد وقد فشلت باغتياله سابقا.
0: كل الأخبار التي تؤكد هذه عملية الاغتيال هذه جاءت من وسائل إعلام إسرائيلية حتى الآن دون الحديث عن بيان رسمي، صحيح؟

0: تخفيف عن بيان رسمي صحيح، ولكن أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تواصل مع إحدى الأسيرات الإسرائيليات التي كانت موجودة في قطاع غزة، والتي أيضا كانت برفقة الحداد، هو من كان يحرص على هذه المجندة الإسرائيلية الأسيرة، وأبلغها بأن إسرائيل استطاعت اغتيال الحداد. هذا جاء على لسان إسرائيل كاتس بعد أن تواصل مع إحدى الأسيرات. لذلك تأتي وسائل الإعلام الإسرائيلية لتقول بأن كاتس يؤكد عملية الاغتيال نتيجة تواصله الشخصي مع هذه الأسيرة، والتي أكدت أيضا وخرجت عبر وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة أكدت هذا الاتصال، وقالت بأنها تلقت الاتصال من إسرائيل كاتس.
1: من بقي على أجندة الاغتيالات في قطاع غزة؟
0: وفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي التي قالت بأن إسرائيل في حال نجحت بعملية الاغتيال هذه، يتأكد اكتمال اغتيال هيئة أركان حماس كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ويتبقى في مجلس العسكري الأصلي للحركة الذين كانوا مسؤولين عن ومؤسسي هجوم 7 أكتوبر رئيس هيئة الاستخبارات التابع لحركة حماس وفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، وبالتالي تغلق الدائرة لكل مؤسسي هجوم 7 أكتوبر كما قالت إذاعة الجيش.
1: شكرا جزيلا لك هبة مصالحة على هذه التحديثات. شكرا. رحب لبنان بتمديد وقف النار وإنشاء مسار أمني برعاية أمريكية للتفاوض مع إسرائيل، حيث قالت السفارة اللبنانية بواشنطن إن لبنان يواصل الانخراط البناء في المفاوضات والدفع باتجاه مسار سياسي يضمن الاستقرار الدائم. كما أشارت إلى أن الوفد اللبناني المفاوض ملتزم بالتوصل لاتفاق يعيد كامل سيادة لبنان ويضمن سلامة وعودة جميع مواطنيه، أيضا تحويل زخم وقف إطلاق النار إلى اتفاق شامل ودائم يحفظ كرامة الشعب اللبناني وأمنه ومستقبله. الخارجية الأمريكية كانت قد أعلنت تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما بهدف تمكين إحراز مزيد من التقدم، وأضافت الخارجية الأمريكية أنه يجري استئناف المسار السياسي للمفاوضات يومي 2 و3 يونيو، بالإضافة إلى ذلك سيتم إطلاق مسار أمني في مبنى البنتاغون يوم 29 مايو بمشاركة وفود عسكرية من كلا البلدين. وأعربت الخارجية الأمريكية عن أملها في أن تسهم هذه المناقشات في تعزيز سلام دائم بين البلدين وبتحقيق اعتراف كامل بسيادة كل طرف وسلامته الإقليمية وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة. من جانبه أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن العودة لمنطق الدولة هو السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان، مشددا على ضرورة أن تقوم الدولة على سلاح واحد هو سلاح الجيش الوطني.
2: إن أي إنقاذ فعلي لبنان اليوم يستحيل أن يتم من دون العودة الواضحة إلى منطق الدولة، دولة تكون سيدة قرارها وتحترم دستورها وتطبق قوانينها على جميعها وتعيد بناء إدارتها على أساس الكفاءة والمحاسبة والشفافية. فالدولة التي نريد هي دولة المواطن المساوية، دولة المؤسسات الفاعلة، دولة القضاء المستقل والإدارة الحديثة. وهذه الدولة لا تقوم إلا بقرار وطني واحد هو قرار مؤسساتها الدستورية، وسلاح واحد هو سلاح جيشها الوطني.
1: وشدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على أنه لابد من قانون واحد للدولة اللبنانية لا يعلو عليه أحد، وقال

0: لا يكفي مغامرات عبثية لخدمة مشاريع أجنبية، آخرها حرب لم يختارها اللبنانيون بل تم فرضها على لبنان، ما أدى لاحتلال إسرائيل ل 160 بلدة وقرية وموقع.
1: وقانون واحد لا يعلو عليه أحد ولا يبقى خارجه أحد. كفانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع أو مصالح أجنبية. وآخرها حرب لم نخترها بل تم فرضها علينا، وقد أدت إلى احتلال إسرائيل 68 بلدة وقرية موقعا بعدما كنا نسعى لإخراجها من نقاط خمس. وبعد كل هذا، مع ما حمله من قتل ودمار ونزوح ومآسي، يطلع علينا من يحاول أن يستخف بعقولنا ويسمي ذلك انتصارات.
0: معنا من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي. أهلا بك معنا سيادة العميد، وأبدأ معك بما قاله رئيس الوزراء اللبناني: كفانا حروب عبثية، لا ناقة لنا فيها ولا جمل. وتحدث عن 160 موقع احتلتها إسرائيل بعد أن كان الحديث عن 5 مواقع فقط. مثل هذا الخطاب، هل يمكن أن يجد آذانا صاغية لدى ذاك الطرف الذي يعني ارتهن بالقرار الإيراني، تحديدا حزب الله؟
2: مساء الخير سيدة هاني. عفوا منتهى. طبعا ما قاله رئيس الحكومة اللبنانية هو يحظى بالتأييد العارم في لبنان، حيث أنه رئيس مجلس الوزراء وقد برهن في الفترة الفائتة عن صلابة وجدية وإقدام في صنع واتخاذ القرار والمضي حتى النهاية. نعم، ما قاله رئيس الحكومة يحظى بالتأييد العارم كما قلنا، وهو يفسر أو يشير إلى التوجه اللبناني الجديد، حيث أن لبنان الرسمي قد قرر أنه من اعتبارا من 2 آذار، يعني اليوم الذي زجنا فيه حزب الله في حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، وفعلا هي حرب الآخرين على أرضنا، اعتبارا من 2 آذار قرر لبنان الرسمي بمعزل عن ما يقوله حزب الله وما يتصرف به، حيث أن هذا الحزب أصبح خارجا عن القانون وخارجا عن الشرعية ومحظورا بأجهزته الأمنية والعسكرية، وكلمة مقاومة لم تعد واردة في القاموس. هذا قرار مهم، وهذا ما سعى إليه رئيس الحكومة المتكلم اليوم الذي هو الأساس في إصدار هذا القرار، وانطلقت عجلة الدولة اللبنانية بمعزل عن مواقف حزب الله أو ما يمت له أو من لف لفه ولف لفيفه. إذن لبنان الرسمي وقد قرر كذلك في هذا اليوم عبر رئيس الجمهورية سلك مسلك التفاوض، وقد تلقفت الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن لمست الجدية اللبنانية التي كانت غائبة في الفترة السابقة، حيث أصدرت قرارات كثيرة ولم تنفذها، وحيث أن مراحل تجريد حزب الله بسلاحه كانت كذلك يتم الالتفاف عليها. بعد 2 آذار لمست الولايات المتحدة الأمريكية جدية وتوجه لبناني رسمي جديد تلقفته فإذا وبنت عليه ودعت إلى التفاوض، وكانت الراعي الأساسي في عملية التفاوض. اليوم ما جرى اليوم في الجولة الثالثة من التفاوض، كانت البارحة الأجواء غير متفائلة، لكن اليوم كان اللبنانيون ينتظرون على الأقل تأخير وقف إطلاق النار أسبوع أو
0: 45 يوم في وقف لإطلاق النار،
2: تمديد 45 يوم ترك انطباعا ايجابيا في الشارع اللبناني عامه وخلق متنفسا اذا جاز التعبير. لكن هذه فتره ال 45 يوم ليست مجانيه، هي فتره اختبار، وهي فتره اتاحت الفرصه للبنان الرسمي ان يترجم ما قرره نحو تطبيقات تنفيذيه. وكذلك هذا ينطلي على اسرائيل كذلك بفعل الضغط الامريكي عليها كي تستجيب لهذه العملية التي لم تكن جدية بها. كان لبنان جديا لكن أوراقه ضعيفة، كانت إسرائيل غير جدية وأوراقها قوية. أجرت الولايات المتحدة الأمريكية الآن نوعا

0: من التوازن، وهذه فترة 45 يوم فإذا هي فترة اختبار وتحدي للبنان أن ينصرف إلى تطبيق ما قرره لناحية بس سيادته، وهذا من
1: على أراضي. طيب سيادة العميد، في موضوع بسط السيادة وموضوع التطبيقات التنفيذية التي أشرت إليها حضرتك، هناك مسار جديد ربما بس سيسبق الجولات المفاوضات اللي راح تكون في يونيو، وهو في 29 من مايو، وهو مسار أمني بين الجانبين، سيعقد في مبنى البنتاغون في بمشاركة وفود عسكرية من كلا البلدين. ما الذي يجب أن نتوقعه؟
0: نعم، يعني عندما نقول المسار الأمني في 29 مايو في وزارة الحرب، يعني هناك دراسة لكيفية مساعدة الجيش اللبناني لبسط سيادة الدولة وتطبيق عمليات حصر سلاح حزب الله، تجريد الميليشيات من سلاحها وتقديم المساعدات اللازمة لهذا الجيش لكي يستمر في هذه العملية، و يعني ومن ناحية أخرى لتراقب الولايات المتحدة الأمريكية وتتتبع كيفية لجوء الدولة اللبنانية إلى إخضاع هذا الحزب، يعني التزام الدولة اللبنانية بإلزام حزب الله والميليشيات الخضوع لإرادتها السياسية لكي تكون المرحلة الثانية في 2 و3 حزيران يونيو موعد جلسة التفاوض الثالثة، كي تكون كذلك قد أسس لها للانطلاق جديا في المراحل السابقة. يعني الآن نحن وضعنا الخطوط العريضة ورؤوس الأقلام لعملية التفاوض، وقد حددنا ما نريد، وقد حددت إسرائيل ما تريد. أمريكا تحاول تقريب المسافات، ومن هنا وصاعدا بدأنا في تفاصيل التنفيذ، إن كان في المسار الأمني في 29 مايو أو في المسار السياسي في 2 و3 يونيو، نعم، للانطلاق قدما نحو جولات أخرى. وهناك نقطة مهمة علينا أن نركز عليها، كذلك قد أتيح لإسرائيل في المادة الثالثة أو البند الثالث من وثيقة وزارة الخارجية مبدأ الدفاع عن النفس، وهذا يعني هذه حلقة فضفاضة مثيرة للقلق. يعني إسرائيل الآن هي وقف إطلاق النار مع لبنان الرسمي، ولا تزال في الميدان مع لبنان غير الرسمي، يعني الجنوب اللبناني، الذي قال رئيس الحكومة أن إسرائيل كانت تحتل 5 نقاط ما قبل 2 أذار، وأصبحت ما بعد 2 أذار تحتل عشرات وعشرات من القرى.
1: 169 قرية. نعم، واضح. سيادة العميد المتقاعد يعرب صخر، المختص بالأمن القومي والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. نشرتنا مستمرة، وفيها في ختام زيارته للصين، ترامب يكشف أنه لا يمانع من تعليق إيران لبرنامجها النووي لمدة 20 عاما شريطة التزام حقيقي. ولدينا أيضا إسرائيل تستعد لاحتمال استئناف القتال ضد إيران، وتقديرات بأن يمنح ترامب الضوء الأخضر لضربات محدودة.
2: الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
4: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم معنا من جديد. وفي العواجل على شاشة العربية، نيويورك تايمز تقول القيادي بحزب الله العراقي باقر السعدي اعتقل في تركيا وتم تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية، وبأنه كان من المقربين من قاسم سليماني أيضا. في الموضوعات الأخرى، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض وسائل الإعلام الأمريكية بالخيانة العظمى حسب تعبيره، على خلفية تقارير تحدثت عن القدرات العسكرية الإيرانية.
1: You and the New York Times and CNN, I would say, are the worst.
2: On another war.
1: You should know better, Dan. You know better. Your editors tell you what to write, and you write it. You should be ashamed of it.
2: Is there any?
1: I actually think it's treason. When you write like they're doing well militarily and they have no navy, no air force, no anti-anything.
0: وفي آخر تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طريق عودته من الصين، قال إنه لا يمانع في تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، لكن بالتزام حقيقي. وأضاف أن الرئيس الصيني قال بشكل واضح أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا. وهاجم ترامب التقارير التي تحدثت عما تبقى من قدرات إيران قائلا إنها بمثابة خيانة عظمى، وشدد على أن إيران خسرت ما لا يقل عن 80% من مخزون الصواريخ. وأشار أيضا إلى أن أمريكا والصين هما القادرتان فقط على استخراج المخزون النووي الإيراني. ولفت أيضا إلى أنه يبحث رفع العقوبات المفروضة على الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران. وبشأن تايوان، قال ترامب إنه لم يتعهد للرئيس الصيني بشيء، ولم يتخذ قرار بعد بشأن مبيعات الأسلحة.
1: Like the first sentence, I just throw it away.
2: What was the first sentence?
1: An unacceptable sentence. Because they fully agreed, no nuclear, and if they have any nuclear of any form, I don't read the rest of
2: them. So 20 years is not enough for you? It's got to be a perfect...
1: No, 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. In other words, it's got to be a real 20 years, not a...
2: It means you've got to get all the fuel out and no more production.
1: We have to get everything, but we're not even talking about, I call it the nuclear dust. Came up with a term which seems to have caught on.
2: They're talking about it because they would not remove the...
1: Yeah, they said that they can't remove it because they don't have the technology to remove it.
2: They don't have the type
1: of tractors. Yeah.
0: ونتابع طائرة الرئيس الأمريكي تحط في واشنطن عائدة من الصين بعد هذه الزيارة التي كان الكثير من المراقبين بانتظارها وبانتظار ما يمكن أن تسفر عنه. وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي مشيرة إلى وكل ما ورد من نتائج لهذه الزيارة تشير إلى حالة من الانفراجة بين الجانبين، وربما المزيد من التعاون في المستقبل في ملفات مختلفة، تكنولوجية وجمركية وحتى نفطية أيضاً.

0: إذن نتابع وإياكم الآن طائرة الرئيس الأمريكي في واشنطن بعد الزيارة للصين التي استغرقت يومين، ونحن بانتظار طبعا الرئيس الأمريكي في ختام هذه الزيارة. من واشنطن معنا مراسل العربية بيير غانم، أهلا بك معنا بيير. وعن هذه الزيارة كان هناك الكثير من الحديث عن تفاؤل، انفراجة في العلاقات، تغيير في المواقف، تغيير في وجهة النظر الأمريكية أيضا ربما تجاه الصين، ما الجديد؟
1: كان هناك الكثير من الكلام بالفعل قبل هذه الزيارة على أنها زيارة تاريخية وزيارة حاسمة، وأنها سوف تأتي بأشياء كبيرة، والرئيس الأمريكي ساعد بإعطاء الكثير من الأمل قبل هذه الزيارة حول ما يمكن أن تكون نتيجة هذه الزيارة أو النتائج من هذه الزيارة. الحقيقة ربما يكون أفضل طرف تحدث عن هذا الموضوع هو بعض المساعدين للرئيس الأمريكي وبعض المساعدين للرئيس الصيني، الذين قالوا إن الرئيسين سوف يكون أمامهما فرصة للاجتماع عدة مرات هذه السنة، وما حدث الآن هو وضع نوع من نقطة انطلاق أو إطار للعمل بين الرجلين في المستقبل. الرئيس الأمريكي أشار إلى بعض الإنجازات مثل شراء الصين لطائرات بوينغ المدنية، أشار أيضا إلى بعض التفاهمات حول موضوع إيران، ولكن الحقيقة ليس هناك أي شيء مكتوب من قبل الطرفين، ليست هناك اتفاقيات معقودة وموقعة ومعروفة الثمن، وليس هناك أيضا خطوة واضحة من قبل الصينيين بشأن إيران.
0: ولكن يمكن اعتبار هذه الزيارة نقطة انطلاق نحو زيارات ربما واتفاقيات من نوع مختلف ربما كان مستبعد الحديث عنها سابقا بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
1: الرئيس الأمريكي دعا الرئيس الصيني لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية في شهر 9 من هذا العام، وننتظر الرئيس الصيني أن يأتي بالفعل في هذه الزيارة. هناك أيضا بعض القمم الأسيوية وغيرها من الممكن أن يحضرها الرئيس ترامب، وتكون أيضا مناسبة للقاء آخر بين الرجلين. هل نحن ننتظر أن يكون هناك شيء مختلف عما شاهدنا عليه هذه المرة؟ هذه المرة رأينا الملفات، هناك ملف إيران، الرئيس الأمريكي يقول إنه ليس بحاجة إلى مساعدة، ولكنه يريد من الرئيس الصيني ومن الصين أن لا تعطي أي مساعدة لإيران في مواجهتها ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وقال ترامب إنهم لن يعطوهم الأسلحة. لا. بالنسبة لموضوع تايوان، هذا موضوع شائك ويبدو أنه أصبح أكثر صعوبة، لأن الرئيس الصيني أصر على سياساته ووجه نوع من تحذير للرئيس الأمريكي، الرئيس الأمريكي لم يعطي أي ردة فعل حتى الآن، والتايوانيون يريدون مجموعات من الأسلحة من قبل الأمريكيين للدفاع عن أنفسهم، وأيضا لإثبات أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقف إلى جانبهم. هناك قضايا أخرى تتعلق بالتجارة، بشراء الصين لمواد زراعية وحيوانية، وأيضا فتح الباب أكثر أمام الشركات الأمريكية. هذه كلها مسارات الكلام. حتى الآن الرئيس الأمريكي لا يستطيع أن يقول بالفعل أنه عقد أي اتفاقات مع الصين، ربما يستطيع أن يفعل ذلك خلال هذا العام.
0: نعم، شكرا جزيلا لك بيير غانم مراسل العربية من واشنطن. ومن واشنطن أيضا معنا مدير شؤون الخليج السابق في البنتاغون ديفيد ديروش، أهلا بك معنا سيد ديفيد. وأود أن أتحدث معك حول الإعلان الذي قامت به السلطات الفيدرالية الأمريكية باعتقال محمد باقر سعد داوود السعدي، أحد قادة كتائب حزب الله العراقية المدعومة من النظام الإيراني. ما أهمية هذا الاعتقال وماذا يمثل السعدي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟
2: دعونا نبدأ طبعا بالنسبة للأمريكيين، فهو عميل للحكومة

0: العائق الوحيد أن تلك الميليشيات هي العائق الوحيد حتى يسترجع العراق سيادته. طبعا ليس لدي تفصيل عن هذا الشخص، ولكن هذه هي الرؤية العامة في واشنطن تجاه العديد من الميليشيات الموالية لإيران في العراق.
1: من المقرر حسب المعلومات أن يمثل أمام محكمة فيدرالية في منهاتن اليوم، قيل أنه وفق الشكوى الجنائية التي كشف عنها أنه كان متهم بالتخطيط لما لا يقل عن 18 هجوم في أوروبا وكندا في هذه الفترة فقط منذ أواخر فبراير حتى الآن. سيحاكم عليها لأنه خطط لها، سواء نفذت أم لم تنفذ، أم كيف سيتم التعامل معه؟
2: إذن
0: لقد كان لدينا دائما سياسة لإقناع الناس الذين يهاجمون المصالح الأمريكية حتى ولو كانوا في الخارج. وتذكروا في 1996 كان هناك هجوم إرهابي في برلين قتل جنودا أمريكيين، وذلك أدى إلى الهجمات على معمر القذافي وبيته في 86. طبعا المصالح الأمريكية دائما، العدالة الأمريكية تصل إلى أماكن مختلفة في العالم، وحين نرى تنظيمات موالية لإيران تحاول الهجوم شن هجمات في الولايات المتحدة أو مثلا في كندا، فهذا يعتبر من قبل الأمريكيين بأنه طبعا ينبغي أن يردع. وسنرى طبعا حين تحدث المحاكمة، فمنهاتن لديها خبرة في التعامل مع هذه الحالات الإرهابية، سنرى أي مستوى يمثله هذا الشخص. ولكن تحرك مثل هذا طبعا يتطلب جهودا كبيرة، والحكومة طبعا بكل شك من دون شك رأته كتهديد كبير.
1: محامي بقر السعدي قال بأن السعدي اعتقل في تركيا وتم تسليمه لأمريكا. هل تم تعاون، حسب إذا كان لديك أي فكرة، تعاون استخباراتي بين الجانبين بمساعدة تركيا يعني تم اعتقاله؟
0: تركيا طبعا هي عضو في الناتو، ولدينا تعاون استخباراتي كبير كمعظم دول الناتو. فحين يتم التعامل مع مثلا التنظيمات الإرهابية الأيرلندية التي طبعا كانت في الماضي، فإننا عملنا مع المملكة المتحدة لتسليمهم مثل هذه القضايا. بكل تأكيد تركيا أعتقد بأنها قد شاركت، وخاصة في مواجهة الأكراد الآن. ولكن أظن بأن هناك تعاونا بين الطرفين، ويبدو بأن تركيا تساعدنا رغم الخلافات بشأن الأكراد. ولكن طبعا هذه مصالح، والأتراك دائما يميلون إلى التعاون مع الولايات المتحدة، وخاصة الوكالات الأمنية. العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة رائعة.
1: نحن نتابع على الشاشة وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى واشنطن بعد إنهاء الزيارة التي استمرت ليومين إلى الصين، وكل التصريحات التي ظهرت خلال هذه الزيارة وبعد هذه الزيارة كانت يعني توحي بالإيجابية في العلاقات بين الجانبين. وأود أن أسألك سيد ديفيد، إذا كان يمكن أن يكون لهذه الزيارة انعكاس ما على انفراجة في الشأن في شأن المفاوضات، أو على الذهاب إلى ضربة جديدة لإيران؟
0: أعتقد أن الأمرين صحيحان، سيكون هناك ضربة على إيران لأن المفاوضات الحقيقية لا تجري، والإيرانيون وحتى الإيرانيون قالوا طبعا وضعوا شروطا صعبة. ففكرة أن إيران ينبغي أن تتلقى تعويضات مالية، وأن يكون هناك اعتراف دولي بسيطرة إيران على مضيق هرمز، وطبعا السفن الدولية هذه مياه دولية، بكل تأكيد هذا أمر غير مقبول. للأسف أعتقد بأن النظام الإيراني سيقدم تنازلات فقط إذا هوجم، وهم يتراجعون فقط حين يكون هناك ضغط عسكري. وأنا ظهرت طبعا

0: عن على مدى 3 سنوات وتحدثت عن إيران وقابلت إيرانيين قالوا إنهم لن يقابلوا الأمريكيين ولكنهم قابلوهم في إسلام آباد كما تعلمون. أظن بأن الصين يمكن أن تلعب دورا هنا، وإيران ما تفعله هو ضد المصالح الصينية بعرقلة التجارة الدولية في المياه الدولية، وهذا يضر بالمصالح الصينية أكثر من المصالح الأمريكية. أظن بأن الصين طبعا كانت سعيدة ربما برؤيتها للواشنطن وهي تشعر بالإنهاك في حربها مع إيران، ولكن الصين لن تسمح لدولة مثلا بأن تخنق مصالحها وتفرض رسوما في المياه الدولية، لأنه إذا حدث هذا في مضيق هرمز فسيؤثر على التجارة الصينية، ويمكن أن يحدث مثلا في مضيق ملقا والذي هو أهم بكثير بالنسبة للصين، وسيتم خنق الصين لو أصبح هذا الأمر طبيعيا. أعتقد بأن المحادثات كانت صريحة جدا، والرئيس ترامب كان على أرضية صلبة حين لم يقل لهم عليكم أن تفعلوا هذا لمساعدة، ولكن يقول لهم من أجل مصلحتكم ينبغي أن تفعلوا هذا. وطبعا يمكن الاعتماد على الصين لأن هذا في مصلحتهم وخاصة المصلحة التجارية.
1: نعم، وربما هذا ما دعا الرئيس ترامب لأن يقول بأنه كان في توافق كامل مع الرئيس الصيني بشأن إيران عند الحديث عن المصلحة الصينية هنا. سيد ديفيد ديروش، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا، ألف شكر. وأعود معكم لأذكر بالخبر العاجل الذي استعرضناه قبل قليل، حيث أعلنت السلطات الفيدرالية الأمريكية أن محمد باقر سعد داود السعدي، وهو أحد قادة كتائب حزب الله العراقية المدعومة طبعا من النظام الإيراني، متهم بتوجيه وتشجيع آخرين على تنفيذ هجمات ضد مصالح أمريكية وإسرائيلية. وبحسب المسؤولين يواجه السعدي اتهامات بالتخطيط لهجمات تستهدف مواقع يهودية داخل الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يمثل السعدي اليوم أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن بعد اعتقاله في تركيا وتسليمه لأمريكا. ووفق الشكوى الجنائية التي كشف عنها، يتهم السعدي بالتخطيط لما يقل عن 18 هجوما في أوروبا وكندا منذ أواخر فبراير الماضي، ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران حسب ما يتم ترداده. معنا من بغداد الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية سيد سرمد البياتي، أهلا بك معنا سيد سرمد، وما الذي يعنيه اعتقال السعدي؟
2: أولا بسم الله الرحمن الرحيم. محمد باقر السعدي هذا أبوه استشهد في قديما قبل 30 سنة، ونشط عنصر نشط على التيك توك وعلى وسائل التواصل وعلى التويتر. يعني أولا لم يصدر أي بيان من الحكومة العراقية لحد هذه اللحظة اللي أنا جالس بها أمامك، هذه نقطة. النقطة الثانية، لم يصدر أي بيان من كتائب حزب الله أو أي من فصيل عراقي، الفصائل اللي نعرفها المعروفة المتعارف عليها، لم يصدر أي بيان بتبني أو أي توضيح عن هذا الموضوع. لكن طبعا احنا
1: بس محامي الرجل، يعني محامي باقر السعدي هو الذي يعني ننقل تصريحات على لسانه.
2: اللي صار اولا هو توجهت له 6 تهم. احنا يعني هو صح عنده محامي. اولا خلي نعرف بانه الاعتقال ترى تم قبل 10 ايام. قبل 10 ايام تم الاعتقال، ها الان ودوا الى الولايات المتحده الامريكيه. واعتقد بانه لانه انا سالت على اصحاب اليمين، اصلا ماكو يعني ما احنا اصلا بالعراق ما عندنا فصيل اسمه اصحاب اليمين. تعرفين من صارت الحوادث بين ايران واسرائيل وامريكا والفصائل العراقيه، ظهرت هوايه اسماء فصائل بس هي على الارض ما موجوده سيدتي. يعني اليوم تد اسماء كثيره صدرت، لكن من تجين تسالين هؤلاء المن تابعين ما تعرفيهم، منو الناطق باسمهم ما موجود، منو ذول الناس، ما عبارة عن يسوي لك مثلا بالتليجرام يسوي فصيل. صفحة أو فصيل
1: بس بيقولوا محمد أو يعني عندما يذكر محمد باقر

0: السعدي كتائب حزب الله العراقية؟
1: هسه اني قد يجوز ما راح تقتنعين بكلامي، اني ثقي من اعلن خبر الاعتقال لحد الان ما بقيت جهه ما اتصلت فيها للعلم والاطلاع، اريد اعرف هذا شنو وضعيته، فهم قالوا لي يعني طلعوا لي صفحاته قالوا هذا ينشر يعني مو كان ويا القاده ويا ابو مهدي المهندس ويا قاسم السليماني عنده صور ويا ابو حسن ما اعرف يعني ويا القيادات مو يروح وكان له نشاط في تشرين في هذا الموضوع ينشر صور وياهم فيبدو والله اعلم يبدو بانه تابعوه على هذه المنصات وتعرفين الكثير يهددون والكثير يعني يتكلمون سواء حتى في مواسم الحج حتى في الخارج هو ذاهب الى علاج اعتقد علاج او بيقضي يعني عمل معين في تركيا فيبدو انه بالمطار مفتشين تليفونه لاقين هاي الصور تاركيه بعدين معتقلي لان هو يقول توم باراك معاون بالموضوع توم باراك انت تعرفين هو ايضا سفير امريكا في تركيا فلحد الان ثقي واعتقدي الموضوع لحد الان يمنع اعلاميا بالعراق الكل تتكلم وواحد يسال الاخ شنو مسوي هذا شنو مسوي هذا شنو
0: مفجر التفاصيل اللي احنا حكيناها قبل شوي حسب الشكوى الجنائيه انه في اتهام له بالتخطيط ل 18 هجوم
1: يعني سيدتي هسه اوكي خلي نمشي بس انا اعرف الجماعه ما عندهم هيك قابليات يروح يفجر بامريكا ويفجر 18 معبد يهودي انا حسب علمي وتعرفيني انا يعني عايش هذا الموضوع تعرفين من قبل سنوات اكو هيك قابليات يعني نعم قابليات
0: هل يمكن ان تكون امريكا وتركيا اتفقتا على اعتقال هذا الرجل لانه عنده صور مع قاسم سليماني او ابو مهدي المهندس
1: ثقي لانه والله انا قلت يا ريت سالت مصدر واحد عده مصادر حتى قالوا لي هذا ورط نفسه الولد ورط نفسه هذا بهاي الشغلات وينشر الصوت تدرين اكو هاي ناس ترى عندهم نزعات ثوريه نزعات عقائديه تعرفين وكثير من الناس اني من اطلع من أتكلم مثلاً على إيران تجيني سيل من التهديدات هذا كله يعني نمر به فهو الرجل أعتقد من هذا النوع لكن إحنا يعني حقيقة إذا أنتظر بيان الحكومة العراقية وأنتظر بيان كتاب حزب الله أيه. إذا هو من حزب الله أكيد راح حزب الله راح يتبنوه أكيد راح يتبنوه لكن اللي وصلني أنه حتى ماكو شيء اسمه أصحاب اليمين قلت لهم يابا انا ما سامع باصحاب اليمين وين
0: هو
1: هذا
0: عشان توضح لي بس وللمشاهدين هو بجماعه اصحاب اليمين اللي هم يعني اختراع جديد
1: هم امريكا تقول انه من اصحاب اليمين ياب اصحاب اليمين منو دول مو احنا نسال لازم يعني لازم نعرف منو اصحاب اليمين ماكو احد يعرف شنو اصحاب اليمين زين كيف هذا الموضوع لكن انا اقول لك بأنه اللي تأكدت من عنده هو نشط جدا في موضوع المقاومة وفي موضوع هذه على تويتر
0: بس هو نشيط بالسوشيال ميديا بس مش على الأرض
1: ما أعتقد اللي قالوا لي أصلا يعني أنا بقى ليش أنتظر بيانهم لأن قالوا ما عنده يعني نشاط حقيقي ما هذا اللي إجاني الجواب تدرين هم ترى ما يتخوفون خلي نكون صريحين تعرفين من يهددون أمريكا يهددوها بالعلن ونطلع ونتكلم ونحكي ومن يقصفون أصلا يقولون نفذنا واجب على قاعدة كانت عين الأسد أو قاعدة حرير أو فيكتوريا وينزلون بيان ماكو تخوف وفي إحدى المرات نفسه قائد النجباء هو طلع يطلق المسيرة
0: صحيح.
1: حتى الصور مع المسيرات من يطلعوها لا هم في هذا الموضوع لكن خلي ننتظر انه ايش راح يصدر من كتاب حزب الله راح يتبنوا للرجل راح يقولون لا مثلا هذا مو من عندنا لانه
0: إيه
1: انا
0: يبين اذا كان صحيح هذه التهم الموجهه اليه كان يخطط لمهاجمه كنيس في مدينه أيه. نيويورك وحضرتك بتقول انه يعني لا يعقل انه يكون قادر على التخطيط في امريكا
1: مستحيل والله انا هسه الان تكلمت هذا الكلام وهسه تشوفين هسه تطلع النتائج. طبعا هو امريكا ما راح

0: تقدر يعني تقول لا ما عنده شيء هذا أو لا، هي اعتبرته هدف، وهدف موجود ومسجل عندهم، والدليل بأنه خلاص اعتقلوه، يعني هو بالعربي راح، يعني انتهى مصير على هذا الوضع. اي على هالكلام هذا راح. نعم
1: أستاذ سرمت البياتي، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا.
0: شكرا شكرا شكرا.
1: نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارا بعد بشأن الخطوة التالية بخصوص إيران، وأضافوا أن خيارته العسكرية تشمل قوات خاصة على الأرض للسيطرة على اليورانيوم وأهدافا للجيش والبنى التحتية. وأوضح المسؤولون أن وزارة الدفاع تدرس احتمال استئناف عملية الغضب الملحمي وسط استعدادات أمريكية وإسرائيلية مكثفة لاستئناف الهجمات خلال أيام. وبشأن إيران، أيضا أفادت مصادر إسرائيلية لهيئة البث أن تل أبيب تستعد لاحتمال استئناف القتال ضد إيران. من جانبها ذكرت القناة 13 الإسرائيلية بأن التقديرات بأن ترامب سيمنح الضوء الأخضر لضربة محدودة ضد إيران. من تل أبيب معنا الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي علي واكد. أهلا بك معنا سيد واكد. و يعني صوت إسرائيل يتحدث أكثر عن شن حملة جديدة أو ضربة محدودة أو حتى عودة الحرب على إيران. ما الذي يدور في إسرائيل تجاه هذا الموضوع؟
2: الذي في إسرائيل أنه بالنسبة للتقديرات الإسرائيلية أن هناك نافذة زمنية محدودة، يعني لا تتجاوز افتتاحية كأس العالم المونديال الذي تنظمه الولايات المتحدة سويا مع كندا والمكسيك، والتي من المفترض أن تبدأ المباراة الافتتاحية بعد 26 يوما إن لم يقرر الرئيس دونالد ترامب في الأيام القليلة القادمة جدا عودة العمليات القتالية ضد إيران، فإن هذه النافذة ستغلق وسيعني تبقى الأمور على ما هي عليها. المفاوضات والمماطلة الإيرانية في هذه المفاوضات من وجهة النظر الإسرائيلية، طبعا جانب إسرائيلي مستمر في التنسيق الكامل مع سينكم لاحتمال إعلان الرئيس دونالد ترامب في كل لحظة عودة العمليات القتالية، ولكن التقديرات هي أن هذه العمليات القتالية لن يعني تصل إلى 40 يوما كما كان في الجولة الأولى من هذه الحرب، وإنما ستكون يعني أيام مركزة مكثفة من الضرب الذي سيطاول، بالإضافة إلى المنشآت العسكرية التي لها علاقة بالبرنامج النووي والبرنامج الصاروخي، منشآت أخرى لها علاقة بالبنية التحتية المدنية بما في ذلك منشآت الطاقة، بما في ذلك مصانع الصلب والحديد والبتروكيماويات. التقديرات في إسرائيل أنه إن فتحت هذه النافذة إن هكذا هجوم لن يزيد عن عدة أيام، وبالتالي الاستعدادات هنا مكثفة لحصر بنك الأهداف وضرب أكبر قدر ممكن منه خلال أيام معدودة جدا، عسى وعلى يعني يحصل أمرين. الأمر الأول أن تغير طهران من موقفها وأن يعني لا تتبع شروطا فضفاضة دون آلية رقابة، دون آلية تنفيذ، دون جدولة زمنية. أو الأمر الثاني الذي هو أكثر مستبعد، أن يتحرك الشارع الإيراني هذه المرة حينما سيشعر أن تعنت نظامه يؤثر على حياتها اليومية، خاصة إذا ما ضربت منشآت الطاقة ومحطات توليد الكهرباء وما إلى ذلك.
1: إيه، لكن هل يمكن لإسرائيل أن تتحرك بشكل منفرد تضرب هي بضوء أخضر أمريكي، أم أن أي ضربة قادمة ستكون بالتعاون بين الطرفين؟
2: هذا هو الخيار المفضل على الجانب الإسرائيلي، أن تبقى إسرائيل شريكة الولايات المتحدة في الهجوم الذي سيعلن عنه الجانب الأمريكي. إسرائيل تعترف أن مفاتيح القرار موجودة في البيت الأبيض وتحديدا بيد الرئيس دونالد ترامب، لذلك تحاول إسرائيل توخي الحذر وأن لا تبدو مجددا وكأنها تجر الرئيس دونالد ترامب إلى العودة للعمليات القتالية، ولكن الخيار المفضل على إسرائيل هي عودة مشتركة إسرائيلية أمريكية لضرب الأهداف في إيران، ولكن هذا الخيار بأن يعطي الرئيس الأمريكي إسرائيل ضوءا أخضر أيضا وارد، وإسرائيل جاهزة لهكذا سيناريو. بالمناسبة يعني طائرات التزود بالوقود يعني لا يمر يوما دون أن تصل إلى

0: طار تل أبيب الدولي، حتى أن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول لم يبقى لدينا مطارا دوليا مطار تل أبيب، مطار بن غوريون، لأن عمليا هو يدار من قبل الأجهزة الأمنية الأمريكية التي تريد تأمين وصول وحراسة هذه الطائرات، طائرات التزود بالوقود، وكأن يعني كل شيء جاهز للعودة للعمليات القتالية. ولكن إن كتب على إسرائيل أن تقود وحدها بضوء أخضر
1: أمريكي، هي بانتظار قرار رئيس ترامب، ولكن ترامب لم يتخذ قرار بعد بشأن إيران حسب نيويورك تايمز حتى الآن. شكرا جزيلا لك المختص في الشأن الإسرائيلي السيد علي واكد، ألف شكر. ونهاية النشرة إلى العناوين. السلطات الفيدرالية الأمريكية تعلن اعتقال محمد باقر سعد داود السعدي أحد قادة حزب الله العراقي المدعوم من إيران بتهمة التوجيه والتشجيع على تنفيذ هجمات ضد مصالح أمريكية وإسرائيلية. نتنياهو ووزير دفاعه يؤكدان استهداف قائد الجناح العسكري لحركة حماس، ووسائل الإعلام الإسرائيلية تؤكد اغتياله.
2: كفانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع أو مصالح أجنبية.
1: رئيس الوزراء اللبناني يدعو لوقف المغامرات العبثية لخدمة مشاريع أجنبية، وبلاده ترحب بتمديد وقف النار مع إسرائيل وإنشاء مسار أمني برعاية أمريكية. وفي ختام زيارته للصين، ترامب يكشف أنه لا يمانع من تعليق إيران لبرنامجها النووي لمدة 20 عاما شريطة التزام حقيقي. وإسرائيل تستعد لاحتمال استئناف القتال ضد إيران، وتقديرات بأن يمنح ترامب الضوء الأخضر لضربات محدودة. وبهذا انتهت هذه النشرة، تحية لكم وإلى اللقاء.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
6: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
7: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من

0: التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونستهلها بأبرز العناوين. واشنطن تعلن اعتقال محمد باقر السعدي القيادي في كتائب حزب الله العراقي ونقله إلى الولايات المتحدة، وتوجه إليه تهما بالإرهاب. مسؤولون أمريكيون يرجحون استئناف الضربات ضد إيران لكسر جمود المفاوضات، وإسرائيل تستعد للمشاركة. الخارجية الأمريكية تعلن عن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوما. إسرائيل تعلن استهداف قائد الجناح العسكري لحماس عز الدين الحداد في غارة بغزة وتعلن مقتله. بعد أن وصفتها بالحليف الاستراتيجي، أمريكا تلغي قرارا بنشر 4000 جندي في بولندا. البداية مما أعلنته وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال محمد باقر سعد داود السعدي، وهو مواطن عراقي وقيادي في كتائب حزب الله، ونقله إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم إرهابية. ووجهت إلى السعدي 6 تهم تتعلق بالإرهاب لأنشطته كمقاتل في كتائب حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك تورطه فيما يقرب من 20 هجوما ومحاولة هجوم في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب المسؤولين، يواجه السعدي أيضا اتهامات بالتخطيط لهجمات تستهدف مواقع يهودية داخل الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يمثل السعدي أمام محكمة فيدرالية في منهاتن اليوم، فيما لم تتضح بعد كيفية اعتقاله أو نقله إلى الولايات المتحدة.

0: من جانبه قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتل إن المهمة الناجحة باعتقال محمد السعدي تأتي ضد هدف عالي القيمة مسؤول عن الإرهاب العالمي الجماعي، واصفا العملية بأنها تاريخية وتعد نجاحا لتحقيق العدالة. انضم إلينا من واشنطن مراسل العربية بير غانم. أهلا بك بير. تضعنا في صورة ما نعرفه عن ملابسات وتفاصيل اعتقال السعدي.
1: لما تذكر القيادات الأمنية الأمريكية كيف تم ذلك، ولكن هناك الكثير من الأخبار التي تشير إلى أن السعدي قد تم إيقافه واعتقاله في تركيا ثم نقل إلى الأراضي الأمريكية. إنه بدون شك يواجه الكثير من الاتهامات بدعم الإرهاب أو بإدارة عمليات إرهابية أو التسبب بعمليات إرهابية. هناك عدد من العمليات الإرهابية التي وقعت على الأراضي الأوروبية، وهو كان يخطط أيضا لعمليات على الأراضي الأمريكية خصوصا في نيويورك، في أريزونا وفي ولاية كاليفورنيا. ما حدث أيضا هو أن عناصر من الشرطة أو من الـ FBI تمكنوا من الإيقاع به عمليا، وهم سجلوا له ولديهم الإثباتات الصوتية والورقية التي تقول أنه بالفعل كان يريد أن يوجه هذه العمليات، وكان يحاول الوصول إلى شخص أو إلى أشخاص يقومون بهذه العمليات الإرهابية خصوصا ضد مبان تابعة للطائفة اليهودية على الأراضي الأمريكية، وأنه أيضا أراد أن يدفع أموالا مقابل ذلك. حتى الآن الاتهامات الموجهة له وهو مثل أمام القاضي من الممكن جدا أن تتطور بالعدد خلال الأيام والأسابيع المقبلة ثم يتعرض للمحاكمة.
0: فقط نوضح بير بأننا نتابع على الشاشة الآن هذه الصور للسعدي. هذه الصورة طبعا تجمع كانت مع قاسم سليماني، وأيضا هناك صور لعمليات اعتقاله وأيضا عمليات ترحيله ووضعه على متن إحدى الطائرات، ويبدو بأن الـ FBI هم من كانوا يقودون هذه العملية. كما ذكرت هو تم الإيقاع به واستدراجه، لكن السؤال إنه الإعلان، توقيت الإعلان في نفس اليوم الذي مثل فيه كما أكدت لنا أمام القاضي، يشير إلى أنه هذا الأمر حدث ربما في وقت سابق وليس مؤخرا، لكن الإعلان تم اليوم. هل نفهم هذا تماما؟
1: الإجراءات القانونية والقضائية لدى الأمريكيين عادة لا تكشف عن أي اتهامات ما دام الشخص ليس مهيئا للمثول أمام القاضي. وعادة عندما يدخل إلى الأراضي الأمريكية هناك وقت قليل جدا لدى السلطات الأمريكية لإحضاره أمام القاضي. ما حدث هو أنه جلب إلى الأراضي الأمريكية خلال الساعات 24 الماضية. سوف توجه له التهم في مكان محدد. وجه له المدعي العام في نيويورك الاتهامات بالعمليات الإرهابية، وأحضروه أمام القاضي للتأكيد على الإجراءات، ثم أخذ مرة ثانية إلى السجن.
0: ولكن وتم توكيل محام له، لأنه اسمح لي على المقاطعة، لأنه كان في سمعنا في تصريحات صدرت عن محامية، هل تم توكيل محامي له؟ وهل هذا المحامي يعني تم توكيله من قبل يعني المحكمة؟
1: هناك محام استمعت إليه قبل قليل، لكنني لست متأكدا إن كانت المحكمة هي التي عينت هذا المحامي، لكنه عندما تحدث قال إن الاتهامات الموجهة لهذا الرجل هي اتهامات سياسية. فهو لا يعترف أي المحامي بأن الاتهامات الموجهة إلى موكله على أنها اتهامات بالإرهاب، علما أن النص الذي أوردته لائحة الاتهامات تشير إلى علاقته المباشرة بقاسم سليماني بالحرس الثوري الإيراني، وهو مصنف على أنه تنظيم إرهابي، وأيضا أنه عضو في كتائب حزب الله وهو أيضا تنظيم إرهابي. لذلك كان الكلام الصادر عن محاميه غريب قليلا.
0: وفقا للشكوى الجنائية في

0: اتهامات له بربما تنفيذ هجمات والتخطيط لهجمات في أوروبا أيضا، وبالتالي هل سيتم ربما محاكمته عن هذه التهم أم أنه الجانب الأوروبي ربما سيطالب بمحاكمته إذا ما ثبتت هذه الاتهامات عليه؟
1: عادة يطالب القضاء الأوروبي بأشخاص مثل هؤلاء لو شعروا في وقت من الأوقات أن القضاء الأمريكي سوف يوجه لهم اتهامات، ومن الممكن أن يطلبوا له الإعدام. الأوروبيون يعارضون ذلك وهم عادة يطالبون بذلك. ليست لدي الكثير من الأمثلة حول شيء مماثل مثل هذا، وإن كان الأوروبيون قد نجحوا في استرداد شخص متهم، ولكن عادة عندما تضع السلطات الأمريكية يدها على شخص وهي توجه له اتهامات بالإرهاب، فهو سوف يتعرض لأحكام لمدى الحياة، وليس لديه حظ بتقديم أي طلبات استعفاء في المستقبل. وبالتالي تقول السلطات الأمريكية للسلطات الأوروبية أن هذا الشخص محكوم مؤبد في السجون الأمريكية، وليست هناك ضرورة طيب لإخراجه من السجن من أمريكا.
0: بيير، في عندنا أي معلومات حول ما إذا كان هناك يعني أماكن محددة؟ لأنه متهم هو بتنفيذ هجمات ومتهم أيضا بالتخطيط لتنفيذ هجمات، في أي هجمات تم الإعلان عنها أو تحديدها بأنه هو كان يقف خلفها يحرض عليها أو مسؤول للتخطيط عنها، أم ما زال يعني إلى الآن غير معلن هذا الأمر؟
1: عندما اطلعت على لائحة الاتهام الموجهة له كانت هناك إشارة إلى 18 موقعا مختلفا في أوروبا. لا أعتقد أن اللائحة أشارت إلى كل التفاصيل، ولكن نعرف الآن أن هناك 3 مواقع على الأراضي الأمريكية وهي كلها مباني تابعة للطائفة اليهودية، واحدة في نيويورك، واحدة في أريزونا، وواحدة في كاليفورنيا.
0: أنا أشكرك بيير على كل هذه المعلومات، مراسل العربية كنت معنا من واشنطن. ونذكر مشاهدينا بهذه الصور التي تتابعونها وهي لمحمد باقر سعد داود السعدي الذي أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقاله، وهذه الصور لا يظهر فيها وجهه، لكن هنا يظهر ربما وجهه بشكل جانبي، كان يجلس في صورة أخرى أيضا مع قاسم سليماني، وهناك بعض الصور التي تشير إلى عملية اعتقاله، وجود عدد كبير من ضباط الإف بي آي، وهناك صور أيضا تؤكد بأنه جرى ترحيله على متن إحدى الطائرات. على كل حال ينضم إلينا لمزيد من التفاصيل. على كل حال نتابع ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال التي نقلت عن وزارة العدل الأمريكية قولها بأنه محكمة منهاتن الفيدرالية أمرت باحتجاز السعدي الذي هو أحد قادة كتائب حزب الله العراقي، ووضعته رهن المحاكمة. بحسب الشكوى تواصل السعدي في إبريل مع ضابط شرطة أمريكي متخفٍ ادعى أنه عضو كارتيل مكسيكي، ووجهه لتنفيذ هجوم إرهابي في نيويورك باستخدام عبوة ناسفة أو إضرام النار في المكان وتصويره. وذكرت الشكوى أن السعدي وافق على دفع ما يقرب من 10,000 دولار بالعملات المشفرة، حول منها 3,000 دولار كدفعة مقدمة. وأوضحت الوزارة أن السعدي اعتقل في الخارج ونقل لاحقا إلى الولايات المتحدة حيث سيحاكم بتهمة التورط في نحو 20 هجوم ومحاولة هجوم ضد مصالح أمريكية وإسرائيلية داخل الولايات المتحدة. إذن ينضم إلينا من أربيل أستاذ العلوم السياسية الدكتور مهند الجنابي. شيئا فشيئا دكتور مهند تتكشف ربما تفاصيل وملابسات اعتقاله، إذن تم ربما توريطه واستدراجه إلى دفع أموال في مقابل تنفيذ هجمات في نيويورك، وحسب لائحة الاتهام فهو متورط في التخطيط وتنفيذ هجمات في أوروبا أيضا. ما أهمية هذا الأمر وكيف ستكون تداعياته على حزب الله العراقي في الداخل العراقي؟
2: صباح الخير أستاذ إبراهيم، تحياتي لحضرتك والسادة.

0: المشاهدين الكرام. الحقيقة هو تطور كبير جدا فيما يتعلق بالنشاط الذي تقوم به الفصائل العاملة في العراق على المستوى الخارجي، وخصوصا الحديث عن تهديدات في أوروبا وفي كندا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن كانت تقتصر عمليات الفصائل وتحديدا كتاب حزب الله على الداخل العراقي وفيما يتعلق بالأمن الإقليمي لمناصرة إيران. هذا الأمر أعتقد بأنه سيتطور بشكل كبير جدا بعد أن تنكشف طبيعة التحقيقات، وحتى إذا لم تعلن.
1: دكتور مهند، يبدو أنه فقدنا الاتصال بالدكتور مهند، لا أدري إذا كان يسمعني، لكن
0: قاعدة بيانات
1: طيب
0: التي كانت تتعامل
1: معلش
0: مع الساعد
1: دكتور
0: باعتبار
1: مهند،
0: أنه الوهم.
1: إذا كان بالإمكان تعيد آخر فكرة لأنه انقطع الاتصال ولم نستمع إليك جيدا.
0: حقيقة الأمر أستاذ إبراهيم بأن هنالك، أتصور بأن ستكون هنالك قائمة طويلة.
1: طيب واضح بأنه نواجه مشكلة في ربط الاتصال مع الدكتور مهند الجنابي. على كل حال سنعود لمتابعة هذا الملف في سياق هذه الساعة في حال يعني جهوزية الدكتور مهند، لكن على كل حال الآن نذكر مشاهدينا بهذه الصور. هذه ربما أهم صورة هي التي تجمع السعدي مع قاسم سليماني، لأنه دائما هناك اتهامات لهذه الفصائل التي تعمل في العراق بأنها تخطط وتنسق مع الجانب الإيراني وتنفذ أجندة إيرانية، وربما عمليات الاستهداف هذه تخدم المصالح الإيرانية، لكنها حسب الكثير من السياسيين تضر العراق والمصالح العراقية. لا أدري إذا كان دكتور مهند جاهز معنا. طيب نعيد ونذكر مشاهدينا بأنه الآن يتم هذا الفيديو متداول للسعدي وهو يجري اتصال مع عائلته بعد اعتقاله من قبل القوات الأمريكية. دعونا نشاهد ونستمع.
2: كوني مثل ما قال لي صابرة محتسبة قوية. احنا ما ننكسر الواحد
3: ان شاء الله،
2: احنا ما ننكسر الواحد، واحنا ما دمنا على حق اذا لا نبالي، اوقعنا على الموت او وقع الموت علينا، والاسف كذا وصيته الك. هاي سجديانه، كوني مثل ما قال لي صابرة محتسبة قوية. احنا ما ننكسر الواحد
3: ان شاء الله،
2: احنا ما ننكسر الواحد، واحنا ما دمنا على حق اذا لا نبالي، اوقعنا على الموت او وقع الموت علينا، والاسف كذا وصيته الك. هاي سجديانه، كوني مثل ما قال لي صابرة محتسبة قوية. احنا ما ننكسر الواحد.
1: إذن مشاهدينا نتابع، ربما هذا يشير إلى أن السلطات الأمريكية سمحت له بالاتصال مع عائلته وإبلاغهم بأنه هو قيد الاعتقال. الآن هو يحاول من خلال هذا الاتصال أن يطمئنهم وأنه متماسك، لكن واضح بأنه هذا الأمر يعني يؤكد بأنه الرجل أمام اتهامات شديدة وأمام ربما ملف طويل من الاتهامات. طبعا كنا ذكرنا قبل قليل بأنه وول ستريت جورنال أكدت تفاصيل ما حدث وكيفية احتجاز محمد باقر السعدي، وقالت بأنه تم التواصل معه من ضابط شرطة أمريكي كان متخف على أنه عضو كارتل مكسيكي، ووجهه لتنفيذ هجوم إرهابي في نيويورك باستخدام عبوة ناسفة أو إضرام النار في المكان وتصوير ذلك. وذكرت الشكوى بأن السعدي وافق على دفع ما يقرب تقريبا من 10,000، وتم بالفعل يعني دفع مقدمة قيمتها 3,000، وهذه دليل كاف ربما. على كل حال معنا عاد الدكتور محمد المهند الجنابي. دكتور مهند، استمعت معنا إلى هذه الرسالة التي يحاول يعني أن يطمئن فيها زوجته بأنه على ما يرام، لكن هل تعتقد بأنه هو الآن على ما يرام بعد كل هذه الاتهامات وهذه الأدلة؟
0: حقيقة أستاذ إبراهيم، شبكة الاتهامات التي وجهت للساعدي هي تشير بشكل واضح لأنه هذا النشاط الواسع على المستوى الدولي في أوروبا وكندا والولايات المتحدة، أنه من غير الممكن أن يقوم به شخص واحد، بمعنى أنه هنالك شبكة متعددة، ربما حتى شبكات إقليمية تتعاون مع الزيدي، وربما توجد

0: أسماء أخرى قد تكتشف في التحقيقات. إذن العمل هو لا يجري فقط على مستوى الزيدي، إنما على الشبكات المرتبطة بحزب الله على المستوى
1: تقصد
0: الخارجي.
1: السعدي وليس الزيدي.
0: عفوا الساعدي، الساعدي عفوا.
1: اوكي
0: ومن
1: تفضل.
0: هنا أتصور بأنه هذه المسألة قد تتطور بشكل كبير جدا إلى الداخل العراقي، وهنا قد يكون رئيس الوزراء العراقي السيد الزيدي أمام مساءلة فيما يتعلق بنشاط حزب الله، وهو قد أشار في منهاجه الأول في منهاجه الوزاري إلى مسألة حصر السلاح بيد الدولة. الأمور ربما تتجه إلى تصعيد تجاه الفصائل، خصوصا وأنه الساعدي هو يعني يرتبط بشكل مباشر، والتأكيدات تشير إلى نشاطه على مستوى داخلي في استهداف البعثات كما ورد في بعض التقارير، وأيضا فيما يتعلق بعلاقته مع قاسم سليماني قبل أن
1: فقط اسمح لي أن
0: يتحدث
1: أشير إلى أنه
0: سليماني
1: لدينا صور جديدة الآن، هو موجود مع نعيم قاسم، وقاسم سليماني في صور أخرى، رغم يعني هذه الصور وردتنا للتو، هذه الصور أيضا يعني هناك ارتباطات بحزب الله اللبناني، وهناك ارتباطات بربما فيلق القدس في الحرس الثوري، وهناك ارتباطات هذه تشير إلى أنه العراق الآن يتعامل مع قضية مهمة يواجهها رئيس الوزراء، وهي محاولة حصر السلاح بيد الدولة، وربما هذه القضية ستثير الكثير من الأسئلة وتجعل رئيس الوزراء أمام استحقاق مهم للغاية. كيف سيتعامل العراق مع وجود هذه الفصائل التي تعمل على أرضه وتنفذ أجندات إيرانية؟
0: صراحة التحذيرات مستمرة على مستوى الداخل العراقي من خطر ونشاط الفصائل العاملة في العراق، وبالتالي مطلب تفكيك السلاح وأيضا تفكيك الفصائل ونزع سلاحها هو مطلب داخلي وطني عراقي شعبي. كان بشكل مستمر هنالك منادات وهنالك دعوات على مستوى الداخل العراقي للحكومات المتكررة بالتعامل مع الفصائل وفقا للقانون وتفكيكها وإنهاء أي دور المظاهر المسلحة، لكن بالمقابل كلما كانت هنالك دعوات تصعيدية من الداخل العراقي لتفكيك الفصائل كان هنالك تغلغل واضح للفصائل داخل مؤسسات الدولة العراقية وعلى مستوى القرار السياسي العراقي. المهمة هي ليست بالسهلة، ولكن أعتقد بأنها ليست بالمستحيلة. طبعا عندما تزامنت هذه المسألة مع الشروط الأمريكية قبل الحرب على إيران فيما يتعلق بتشكيل الحكومة وعدم وجود أي ممثلين للفصائل داخل الكابينة الحكومية، وأعتقد بأنه تابعتم حضراتكم تأخر 9 وزراء من كابينة الزيدي حتى الآن
1: صحيح.
0: بسبب وجود إشكاليات على طبيعة تمثيل هذه الوزارات من جماعات مرتبطة بالفصائل. إذا أعتقد بأنه الزيدي هو أمام مهمة كبيرة للغاية، هل سينجح بهذا الأمر؟ أعتقد بأنه على المستوى الشخصي ربما تكون المسألة غاية بالصعوبة ما لم يكن هنالك ضغوطات من قبل الكتلة الأكبر التي رشحت الزيدي، وهي الإطار التنسيقي هنا والقوى السياسية الشيعية بشكل كامل في التعامل مع الفصائل التي تبقت خارج إطار التمثيل السياسي ولا تزال تنضوي ضمن المحور الإيراني. طبعا يوجد فصائل انضوت بالعملية السياسية ولها تمثيل في البرلمان منذ الدورة الخامسة وحتى الدورة الحالية، لكن على مستوى الاستقلالية فيما يتعلق بالخضوع للدولة العراقية لا تزال هنالك 4 فصائل هي من تمثل عنوان المقاومة الإسلامية بالعراق.
1: لكن
0: وأعتقد
1: اسمح لي فقط أن يعني أشير إلى نقطة، بأنه أنت تعلم تماما بأنه الزيدي جاء بعد رفض أمريكي لربما ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء، والولايات المتحدة هددت باستخدام نفوذها ضد العراق في حال تم تمرير هذا الأمر، لأنه معروف أنه المالكي ولاؤه لمن؟ السؤال الآن، هذه القضية بالتأكيد سينجم عنها كشف شبكة من المتعاونين، شبكة كانت تخطط لتنفيذ هجمات، وبالتأكيد هذه الشبكة سيكون من بينها أسماء شخصيات عراقية، لطالما كانت التحقيقات العراقية تصطدم بحائط

0: مسدود أو طريق مسدود ولا يتم الإعلان عن الأسماء. الآن الولايات المتحدة بالتأكيد ستواجه الحكومة العراقية بأسماء بعينها وستطالب بتسليم هؤلاء، لأن هذا الشخص الذي تم اعتقاله هو لديه شبكة علاقات في الداخل والخارج ومع إيران ومع حزب الله اللبناني، وبالتالي هذا الأمر ربما يمثل صندوقا أسود لتعاون مهم سيكون له ربما ما بعده.
1: أتفق كثيرا مع حضرتك أستاذ إبراهيم بأنه هذا الاعتقال ربما سيساهم بالكشف عن شبكات متعددة، ولا أعتقد بأنه هذه الشبكات هي تتعلق بعناصر عراقيين فقط، ربما تضم عناصر من حزب الله وعناصر أيضا من إيران أو من الدول التي يوجد فيها نشاط إيراني، وبالتالي هذا الأمر سيكون له تبعات على مستوى الداخل العراقي. ربما تطالب واشنطن إذا كشفت التحقيقات وإذا أدين الساعدي بالتهم الموجهة له وأعلن عن الشبكات المرتبطة به أو النوايا التي كانت تقاد والمشاريع الخارجية للفصائل المسلحة، أتصور بأنه سيكون هنالك مطلب من قبل الولايات المتحدة للحكومة العراقية بتسليم هؤلاء العناصر، وبالتالي هذا سيصطدم بطبيعة الولاية القضائية للدولة العراقية على مواطنيها وإن كانوا يخضعون للفصائل المسلحة، وهذا قد يترتب عليه أزمات دبلوماسية. طبعا نحن نتحدث هنا عن سيناريوهات لطبيعة هذا الاعتقال وما قد ينتج عنه، ولكن بتصوري أن الحكومة العراقية الآن بتشكيلتها الحالية قد تكون متعاونة بشكل كبير، وإن كانت يعني غير راغبة بذلك، لكن طبيعة ظروف
0: متعاونة تقصد مع الولايات المتحدة ومع جهود نزع سلاح هذه الفصائل أو حصرها بيد الدولة؟
1: بالضبط، وخصوصا فيما يتعلق بجهود تفكيك الفصائل وحصر سلاحها بيد الدولة، لأنه هذا الأمر جاء في مستوى تصاعدي. أولا منذ شباط قبل الحرب على إيران كانت هنالك الشروط الأمريكية برفض المالكي ورفض الفصائل في الحكومة، ومن ثم المباركة التي جاءت للزيدي من قبل بعد ترشيح تكليفه من قبل الإطار التنسيقي من قبل الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصرا، وأعتقد بأن المباركة الأمريكية للزيدي هي تشير بشكل واضح إلى أنه هذه الحكومة قد تكون متناغمة بشكل كبير مع المصالح العراقية المرتبطة بالولايات المتحدة. ومن هنا أعتقد بأنه مسألة حصر السلاح بيد الدولة صحيح أنها شأنا سياديا عراقيا، ولكن لا ننسى أستاذ إبراهيم طبيعة ارتباط الفصائل صحيح بإيران بشكل مباشر
0: وتأثيرها داخل الحكومة خارج والمشهد السياسي. وسؤالي الأخير لك بأنه هل ستواجه الجهود رئيس الحكومة الجديدة إذا ما قرر أن يتعامل مع هذا الملف بجدية في ضوء كل هذه التطورات، هل سيواجه بمعارضة داخلية من قبل الأحزاب التي تدعم هذه الفصائل المسلحة؟
1: هو لم يعلن حتى الآن الآلية التي سيطبقها بحصر السلاح بيد الدولة. هذه الآلية طبعا مهمة للغاية على مستوى الداخل العراقي، هل بالصدام، هل بالتحويل، هل بالدمج، هذه التي من الممكن أن يكون لها تبعات سواء تصعيدية من قبل الفصائل والجهات المرتبطة بها، أو تكون هذه التبعات غير مؤثرة على مستوى الأمن الوطني العراقي. ولكن بالمجمل أعتقد بأنه مسألة تفكيك الفصائل، هذه الفكرة هي تعبر عن الدور والنفوذ الإيراني في الداخل العراقي، والمضي بهذا المسار وإن كان بآليات سلمية غير صدامية وبشكل أو تشكل قناعة كاملة من قبل الأطراف السياسية الشيعية، مسألة نفوذ الفصائل بعد تفكيكها هو سيتعرض إلى خطر كبير، وهذا النفوذ ربما ستتمسك به بعض الفصائل المسلحة، ونتحدث هنا طبعا عن كتاب حزب الله والنجباء التي أعلنت في بياناتها بأنها ترفض مسار حصر السلاح بيد الدولة، وأنه إذا ما مضت الحكومة بهذا الاتجاه فلا يمكن أن تطبق على الفصائل المسلحة.
0: أنا أشكرك على وجودك معنا أستاذ العلوم السياسية دكتور مهند الجنابي، كنت معنا مباشرة من أربيل. إذن نذكر بالتفاصيل حول اعتقال السعدي، حيث نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وزارة العدل الأمريكية قولها إن محكمة مانهاتن الفيدرالية أمرت باحتجاز محمد باقر سعد داود السعدي، وهو أحد قادة كتائب حزب الله العراقية.

0: رهن المحاكمة. وبحسب الشكوى تواصل السعدي في إبريل الماضي مع ضابط شرطة أمريكي تخفى وادعى أنه عضو كارتل مكسيكي، ووجهه السعدي بتنفيذ هجوم إرهابي في نيويورك باستخدام عبوة ناسفة أو إضرام النار في المكان وتصويره. وذكرت الدعوة بأن السعدي وافق على دفع ما يقرب من 10,000 دولار بالعملات المشفرة، حول منها 3,000 دولار كدفعة مقدمة. وأوضحت الوزارة أن السعدي اعتقل في الخارج أي في تركيا حسب الأنباء، ونقل لاحقا إلى الولايات المتحدة حيث سيحاكم بتهمة التورط في نحو 20 هجوما ومحاولة هجوم ضد مصالح أمريكية وإسرائيلية داخل الولايات المتحدة. ونعيد عليكم هذا الفيديو المتداول للقيادي في حزب الله العراقي محمد باقر السعدي، وهو يجرى اتصال هاتفي مع عائلته بعد اعتقاله من قبل القوات الأمريكية في تركيا ثم ترحيله إلى الولايات المتحدة.
1: إن شاء الله.
2: إحنا ما ننكسر الواحد، وإحنا ما دمنا على حق إذا لا نبالي، أوقعنا على الموت أو وقع الموت علينا، والأسف كذلك. وصيته إليك هاي سجديانة. كوني مثل ما قال لي صابرة محتسبة قوية، إحنا ما ننكسر الواحد.
0: طبعا هذه أيضا صور نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالي لاعتقال السعدي وجلبه إلى الأراضي الأمريكية، هنا يتم نقله، هنا صور ربما لاجتماعه مع قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، وهنا وضعه في هذه الطائرة استعدادا لترحيله. عدد كبير من عناصر الاف بي اي كانوا ربما ضالعين في هذه العملية التي قادت إلى اعتقال السعدي وبدأ محاكمته في الولايات المتحدة. بالتأكيد سنتابع تفاصيل هذا الملف خلال نشراتنا هذه الليلة وفي الأيام القادمة، ونتابع ربما ما ستكشف عنه هذه التحقيقات لجهة ربما لائحة الاتهام الكبيرة التي ربما تم الكشف عنها. هناك عدد كبير من الهجمات في أوروبا، هناك هجمات على مصالح إسرائيلية ويهودية في الولايات المتحدة، وهذه الصورة هي صورة وصوله وربما هبوطه في الولايات المتحدة بعد أن نجحت الإف بي آي في استدراجه وربما اعتقاله في تركيا وترحيله إلى الولايات المتحدة. إذن الولايات المتحدة تعلن عن عملية كشف لشخصية كانت مسؤولة عن ربما التحريض على التخطيط وتوجيه وتشجيع آخرين على تنفيذ هجمات ضد مصالح أمريكية وإسرائيلية ومحاولة هجوم في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، طبعا وجهت إلى السعدي. إذن هذه صور تظهر دخوله إلى الحدود الأمريكية بعد أن وصلت طائرته. إذن يرافق عدد كبير جدا من الـ FBI، عناصر الـ FBI، وهناك ربما محاولة لضمان أن يصل سالما إلى الولايات المتحدة. وعادة هذه الإجراءات تكون يعني يحرص فيها الكثيرون على حماية هذه الشخصية من التعرض لأي عملية استهداف أو ربما تحرير. لكن نذكر بأنه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي يعني قاد هذه العملية قال بأنه المهمة الناجحة في اعتقال محمد السعدي جاءت ضد هدف وصفه بأنه عالي القيمة، لأنه مسؤول عن الإرهاب العالمي الجماعي، ووصف العملية بأنها تاريخية وتعد نجاحا لتحقيق العدالة. الولايات المتحدة تحاول أن تسلط الضوء على كافة مراحل الاعتقال، وهذه العملية التي نجحت في ما تعتبره الـ FBI صيد ثمين، والآن فور وصوله بدأت محاكمته خضع

بالفعل لأول جلسة من جلسات المحاكمة، وتليت عليه لائحة الاتهام. طبعا لائحة الاتهام تؤكد تورطه فيما يقرب من 20 هجوم وتهم بالتخطيط و

مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي ادعى بأنه عضو بكارتل مكسيكي ووقع في شباك هذا المخطط، وبالفعل تم تحويل مبلغ من المال لهذا الضابط في مكتب التحقيقات الفيدرالي، وتم طلب تنفيذ هجوم إرهابي في نيويورك باستخدام عبوات ناسفة أو إضرام النار في المكان، وطلب منه أيضا السعدي أن يقوم بتصوير العملية وإرسال صور العملية له لكي يتأكد من ذلك ويكمل باقي المبلغ، لكن لم يكن يعلم السعدي بأنه هو تحت مراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي استدرجه إلى فخ ونصب له كمين، وثم تمت عملية اعتقاله. لا ندري تفاصيل عملية الاعتقال كيف تمت، هل تمت بالتعاون مع السلطات التركية أم أنه تم اعتقاله من قبل السلطات التركية وتسليمه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، لكن الأكيد بأنه عملية الاعتقال جرت على الأراضي التركية وتم ترحيله من تركيا إلى الولايات المتحدة، لكن لم تتكشف بعد تفاصيل عملية الاعتقال كيف جرت. اللافت بأنه محامي السعدي، ولا ندري إذا كانت المحكمة قد عينته أم أنه قام بتكليف أو جهة ثالثة طرف ثالث قام بتوكيل محامي للدفاع عنه، لكن هو نفى كل التهم الموكلة إليه. وشاهدنا فيديو مختصر للسعدي وهو يتحدث مع عائلته ويحاول طمأنتهم على أنه يعني يحتفظ برباطة الجيش، لكن واضح بأنه التهم والأدلة الدامغة ضده ستدينه وتبقيه ربما خلف القضبان لفترة طويلة جدا. إلى الآن لم يتم الإعلان عن كل الأماكن التي تم استهدافها أو الشخصيات التي تعاون معها، لكن هذه القضية بالتأكيد ستأخذ أبعادا في الداخل الأمريكي، وأيضا سيكون لها تداعيات في إطار التعاون بين الولايات المتحدة والعراق لمحاولة جلب كل من تورط في مساعدة السعدي أو التخطيط، وكذلك الصور التي نشرت والتي جمعته مع قاسم سليماني وأيضا الأمين العام لحزب الله في لبنان نعيم قاسم. كل هذه المعلومات وكل هذه الاتصالات سيكون لها ما بعدها، وسيكون هناك تداعيات، لأنه الولايات المتحدة وعلى لسان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي تعتبر بأنه هذه المهمة عملية تاريخية، وأنه هذا الشخص هو هدف عالي القيمة، ولذلك حظي هذا الاعتقال بهذه التغطية الإعلامية الكبيرة. وإلى الآن لازلنا لا نعرف الكثير عنها، لكن يبدو بأنه هذه القضية ستشغل الرأي العام في الولايات المتحدة وسيكون لها تداعيات في العراق والمنطقة.

خبر جديد ورد قبل قليل أيضا، قال جيمس باكنيل جونيور مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، قال في غضون 3 أشهر فقط حاول السعدي ووجه بتنفيذ 18 هجوما إرهابيا في جميع أنحاء أوروبا. إذن هذا فقط في غضون 3 أشهر، بما في ذلك هجمات ضد مواطنين وضد مصالح أمريكية، وخطط لتنفيذ هجوم مماثل في الولايات المتحدة. وأضاف تؤكد فرقة العمل المشترك

الأمريكية لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك عزمها الراسخ على محاسبة قادة المنظمات الإرهابية الأجنبية الذين يستغلون الخوف والمعاناة الجماعية لتعزيز أجندتهم المعادية لأمريكا. طبعا مفوضة شرطة نيويورك قالت أيضا في بيان إن هذه القضية تسلط الضوء على التهديدات العالمية التي يشكلها النظام الإيراني ووكلاؤه مثل كتائب حزب الله، وهي منظمات إرهابية أجنبية استهدفت مرارا وتكرارا المجتمعات اليهودية في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة منذ بداية الحرب. ساعتنا الإخبارية مستمرة وتتابعون فيها. ترامب يصر على إخراج يورانيوم إيران ويطرح الصين وجهة محتملة مع منع التخصيب لعقدين.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. نتابع من تطورات ملف إيران، حيث أفادت مصادر إسرائيلية لهيئة البث بأن تل أبيب تستعد لاحتمال استئناف القتال ضد إيران. من جانبها ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن التقديرات بأن ترامب سيمنح الضوء الأخضر لضربة محدودة ضد إيران. وفي طريق عودته من الصين، قال الرئيس الأمريكي أنه لا يمانع في تعليق إيران لبرنامج النووي لمدة 20 عاما، لكن بالتزام حقيقي. وأضاف الرئيس الصيني قال بشكل واضح بأن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا. وهاجم ترامب التقارير التي تحدثت عما تبقى من قدرات إيران، قائلا أنها بمثابة خيانة عظمى، وشدد على أن إيران خسرت ما لا يقل عن 80% من مخزون الصواريخ. وأشار أيضا إلى أن أمريكا والصين هما القادرتان فقط على استخراج المخزون النووي الإيراني، ولفت أيضا إلى أنه يبحث رفع العقوبات المفروضة على الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران. وبشأن تايوان، قال ترامب إنه لم يتعهد للرئيس الصيني بشيء ولم يتخذ قرارا بعد بشأن مبيعات الأسلحة.
1: They're fully agreed, no nuclear, and if they have any nuclear of any form, I don't read the rest of their letter.
2: So 20 years is not enough for you, it's got to be a permanent...
1: No, 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. In other words, it's got to be a real 20 years, not a big...
2: It means you've got to get all the fuel out and no more production.
1: We have to get... Every

في غضم المساعي الدبلوماسية وزحمة الأوراق والمقترحات الهادفة لوقف الحرب، سؤال واحد يطرح: هل دمرت فعلا الترسانة الإيرانية؟ هل تمت إزاحة الخطر الإيراني كما يقول دونالد ترامب؟ ورقة ترامب في الحرب كانت تدمير قدرات إيران النووية والعسكرية والصاروخية. التقديرات التي نشرتها القيادة المركزية للولايات المتحدة بخصوص عملياتها العسكرية في إيران أشارت إلى تدمير 95% من قدرات إيران الصناعية، خاصة في مجال الصواريخ والمسيرة. القيادة الأمريكية تحدثت أيضا عن حوالي 12,300 هدف عسكري، شملت مواقع الحرس الثوري، أنظمة للدفاع الجوي، قواعد للصواريخ البالستية، ومنشآت لتصنيع الصواريخ. الضربات الأمريكية عطلت قدرات إيران الهجومية بحسب سنتكوم، وإيران لم تعد قادرة على شن هجمات واسعة النطاق، فنحو 85% على الأقل من البنى التحتية العسكرية الإيرانية تضررت وبشكل كبير دائما حسب القيادة الأمريكية. وفقا لتصريحات قائد سنتكوم، فانهيار القاعدة الدفاعية الإيرانية أدى إلى تراجع منشآت تصنيع الطائرات المسيرة، الصواريخ والقدرات البحرية الإيرانية، وأنه لم يتبقى منها سوى 10% فقط. هنا تم قلب معادلة الكلفة، فقد بات إسقاط مسيرات إيرانية رخيصة بدفاعات عالية الكلفة من الماضي بعد استنزاف الدفاعات الإيرانية عبر مسيرات أمريكية هجومية منخفضة التكلفة. أيضا على الصعيد البحري أيضا تم تدمير ما لا يقل عن 160 سفينة إيرانية من 16 فئة مختلفة، ما تسبب في شل قدرات سلاح البحرية الإيراني على شن هجمات واسعة. كما أن إعادة بناء القوة البحرية الإيرانية ستحتاج وقتا. سنتكم تحدثت عن 5 إلى 10 سنوات، وأنها ستحتاج إلى جيل كامل للعودة إلى مستوياتها السابقة.

0: ينضم إلينا من واشنطن الكاتب والخبير في الشأن الأمريكي بيتر روف. أهلا بك سيد روف، واسمح لنا أن نعتذر منك على تأخيرك، لكن تابعت معنا هذه التطورات فيما يتعلق باعتقال يعني أحد قادة حزب الله العراقي، وربما سأسألك في نهاية هذه المقابلة سؤال يتعلق في هذه الجزئية تحديدا، لكن دعنا نبدأ بالمقاربة الأمريكية الجديدة للرئيس الأمريكي والتي تحدث بها عن إمكانية القبول بربما 20 عام لوقف التخصيب. تعتقد بأنه الرئيس الأمريكي عاد من بكين برؤية جديدة؟ هل هناك تفاهمات تم بلورتها مع الرئيس الصيني بموجبها سيكون هناك تصور جديد للاتفاق مع طهران؟
1: شكرا لاستضافتي. وطبعا أنا لا أعتقد هذا، أعتقد بأن الرئيس ترامب ذهب إلى بكين وهو في محاولة لإقناع

0: الرئيس الصيني بأن يكون إلى جانب ضد إيران، وأعتقد بأن هذا ما فعله. فالعشرون عاما من تجميد التخصيب كان دائما موجودا كشيء مقبول في نقطة تفاوضية، وهذا لأن العلماء الذين تحدثت معهم توقعوا بأنه يمكن تشغيل المفاعل النووي بالوقود الذي لا يمكن أن يتحول إلى سلاح نووي، وهذا يمكن أن يحدث خلال 20 عاما، فلا يحتاج لتخصيب اليورانيوم لتشغيل المفاعلات. إذن القضاء على التهديد سيفعل هذا بذكاء وبفعالية، ولكن الأمر المهم الآن هو أن تغير إيران أو تغيير إيران أو محاولة الحصول على ذلك اليورانيوم المخصب لأكثر من 400 كيلوغرام، والذي يمكن أن يتحول إلى قنبلة نووية خلال أسابيع وأشهر.
1: سيد روف، الرئيس الأمريكي عندما تحدث عن استرجاع هذا اليورانيوم المخصب قال هناك دولتان فقط في العالم يمكنهما ذلك، الولايات المتحدة والصين. في السابق لم نكن نسمع بإمكانية أن يتم نقل هذا اليورانيوم المخصب أو استخراجه من قبل الصين أو أن ينقل إليها. لهذا سألتك ما إذا كان هناك تفاهمات، لأنه حتى فيما يتعلق بتايوان، ودعني أربط الأمور ببعضها البعض، وكأنه في المقابل تعاون الصين طلب منه بعدم تسليم صفقة السلاح التي طلبتها تايوان والتي أكدت بأنها وقعتها مرتين، لكن الرئيس الأمريكي قال لم أقرر بعد. هل حدثت مقايضة من نوع ما لكي تتخلى بكين عن إيران مقابل تنازلات أمريكية فيما يتعلق بتايوان؟ هل هذا الأمر وارد؟
0: لا، لا أعتقد هذا، لأنه ليس كالعديد من الأمريكيين الذين يعملون في المجال السياسي والاستراتيجي. لا أعتقد بأن تايوان مهددة من قبل الصين. لا أعتقد بأن بكين لديها الرغبة في السيطرة على تايبي بالقوة. هم يؤمنون بأن هذا سيحدث طبيعيا وبسلاسة، ويمكن أن ينتظروا هذا الأمر. أما بالنسبة لمثلا الاحتلال الصين لتايوان، سيضر كثيرا الصين. فالرئيس شي، ما يحدث مثلا في الأسواق حين الولايات المتحدة تقرر بأنها ستستهدف الصين بالعقوبات، وإيران ما لدينا الآن هو طبعا هو سوق الآن يتهاوى تماما، اقتصاد يتهاوى تماما، والشيء الوحيد الذي لدى إيران والذي يريده أو تريده الدول هو النفط. لا يمكن أن يبيعوه أو يشحنوه، ولا يمكن حتى أن يخرجوه، لأنه ليس لديهم المخزون أو أين يخزنونه. وأيضا بالنسبة للبضائع ليست موجودة، والتضخم مرتفع جدا، والناس يغضبون أكثر وأكثر مع مرور كل يوم، والحكومة الآن تخشى كثيرا الشعب. لذلك هم يتحدثون عن أشياء سخية يقدمونها أو يمكن أن يقدموها، ولكن يتجاهلون ما تريده الولايات المتحدة.
1: طيب، في مسؤولين أمريكيين رجحوا استئناف الضربات ضد إيران لكسر جمود المفاوضات. تعتقد بأنه هذا الأمر وارد؟
0: أعتقد أن هذا وارد، نعم. أعتقد إيران طبعا تريد أن تتفاوض، ولكن ما تفعله هو فقط الحديث، هو إطلاق بعض الكلمات، إنها لا تتقدم نحو اتفاق يكون مرضيا للطرفين. ومع فعلهم لهذا، الدول الأخرى، كوريا الجنوبية التي لديها سفن عالقة في المضيق، إنجلترا التي ترسل الآن سفنا حربية، والفرنسيون الذين يتحدثون عن تنظيم تحالف دولي لإبقاء المضيق مفتوحا. إيران تعتقد بأنها قد أخذت المضيق، وأنها يمكن

0: يمكن أن تفرض رسوما على من يستعمل المضيق، وأنه طبعا يدخل في إطار توسعها، وهي تعاقب أيضا دول الخليج. لا أعتقد أن العالم سيقبل بذلك. العالم أظن بأنه سيتحد، ورغم طبعا خلافهم مع الرئيس ترامب، لأنهم يفهمون بأنه في هذه القضية الرئيسية هو محق. إيران مثل السرطان وينبغي القضاء عليها.
1: بأقل من دقيقة، تعتقد بأن عملية الاعتقال لهذا العنصر في حزب الله العراقي ستجعل قضية الرئيس الأمريكي في مواجهة إيران لديها شعبية أكثر، خصوصا بأنه في تيار كبير يعارض هذه الحرب والمواجهة مع إيران؟
0: لا أعلم ما إذا كان هذا سيجعل ترامب أو شعبية ترامب ترتفع، ولكن طبعا هذا دليل فقط على أن إيران تهديد. حزب الله سواء كان في العراق أو في لبنان هو دمية للنظام الإيراني، وهذا الرجل كان يخطط وأعتقد كان يهدد لـ20
1: شكرا هجوماً. جزيلا لك بيتر روف، الكاتب والخبير في الشأن الإيراني، كنت معنا مباشرة من واشنطن. إلى اللقاء في نهاية هذه النشرة.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحياة.

0: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تخطيط

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية

0: أهلا بكم إلى ساعة جديدة عربية يقدمها لكم إبراهيم بدر سهلها الرزعنوي. بعد أن سلمت تركيا للولايات المتحدة محاكمة السعد القيادي في حزب الله العراقي في نيويورك لتورطه في التخطيط لهجمات تستهدف مواقع في أوروبا وكندا وأمريكا. ترامب يعود إلى واشنطن بعد زيارة لبكين، أكد خلالها توافق البلدين على ضرورة عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. نتنياهو ووزير دفاعه يؤكدان استهداف قائد الجناح العسكري لحركة حماس، ووسائل الإعلام الإسرائيلية تؤكد اغتياله.
1: كفانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع أو مصالح أجنبية.
0: رئيس الوزراء اللبناني يدعو لوقف المغامرات العبثية لخدمة مشاريع أجنبية، وبلاده ترحب بتمديد وقف النار مع إسرائيل وإنشاء مسار أمني برعاية أمريكية.
2: هناك منافذ برية الآن تعمل، بالإضافة إلى ميناء أم قصر الموانئ العراقية تستقبل عدد من البواخر القادمة.
0: مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، العراق يتجه للبحث عن منافذ بديلة ويعزز التبادل التجاري مع دول الجوار الإقليمي. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وزارة العدل الأمريكية قولها إن محكمة منهاتن الفيدرالية أمرت باحتجاز